0: المفاوضات لفتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري التي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ما تزال في مرحلة دراسة المقترح الأمريكي وأنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال إن إسلام أباد تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت.
1: لا جديد هنا، إغلاق وحصار، بينما مرة أخرى الدبلوماسية تختبر قوتها بين إيران والولايات المتحدة. في طهران وفي أول إشارة علنية إلى حضوره داخل دائرة القرار منذ توليه المنصب، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يكشف عن لقاء جمعه بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني أكد ربط المرشد بشكل مباشر إلى أن أي تفاهم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن يرتبط بإنهاء ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي.
2: التقيت بقائدنا العزيز، تحدثت معه قرابة ساعتين ونصف الساعة. أود أن أبلغكم أولاً أن وجهة نظره والطريقة التي يتصرف بها ينم عن إنسان متواضع ومخلص. هل يتوقع أحد من قائد مثل هذا السلوك؟ هذا ما كان منه فعلاً.
1: وفي الكواليس، باكستان تبرز كوسيط نشط بين الطرفين، مع حديث متزايد عن اختراق دبلوماسي قد يمهد لاستئناف المفاوضات مجددا.
3: باكستان ستظل ملتزمة بشدة بدعم جميع الجهود التي تعزز الحل المقيد والسلمي للنزاع عبر الحوار والدبلوماسية، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار للمنطقة وما وراءها.
1: والتصريحات الإيرانية والباكستانية توحي بأن الجانبين الأمريكي والإيراني باتا أقرب إلى تفاهم مرحلي، لكن ليس إلى تسوية شاملة. التسريبات الدبلوماسية بحسب ما تنقله رويترز عن مصادر ومسؤولين تشير إلى أن واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مؤقتا قصير الأجل يقوم على تهدئة متبادلة ووقف التصعيد مقابل تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
4: آخر محادثاتنا مع باكستان ركزت على دراسة مقترحنا المكون من 14 نقطة والذي سلم للولايات المتحدة قبل مدة. إذا توصلنا إلى تقييم شامل فسنعلم الباكستانيين بالأمر. الخطوة التالية مرتبطة بالنتيجة النهائية لتقييم الرسائل المتبادلة.
1: لكن ورغم هذا الحراك تبقى الفجوة السياسية عميقة، فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الملاحة، بينما تحاول طهران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي وكسر طوق العقوبات.
0: دعا مندوبو الولايات المتحدة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والكويت الدول كافة إلى دعم مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها على الملاحة في مضيق هرمز. وقال مندوبو هذه الدول في مؤتمر صحفي مشترك إنهم قدموا إلى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا دوليا.
5: على إيران أن تقوم بهذه الأمور البسيطة: وقف الاعتداءات على السفن التجارية ووقف زرع الألغام وإزالة ألغامها من الممرات المائية الدولية ووقف فرض رسوم غير القانونية في مضيق هرمز والسماح للأمم المتحدة بالتحرك قدما في المساعدات الإنسانية عبر ذلك الممر الدولي. المسألة بالفعل بهذه البساطة، إلا أن المشكلة أن إيران الأسبوع الحالي أعلنت عبر إعلامها الرسمي أن النظام أنشأ ما أسماه سلطة المضائق في الخليج الفارسي.
0: من جانبه، اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الولايات المتحدة بممارسة القرصنة ضد السفن والبحارة الإيرانيين. وقال إيرواني في بيان ألقاه بالأمم المتحدة إن هدف واشنطن من مشروع القرار الذي قدمته ودول خليجية إلى مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح الشرعية لانتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي وفق تعبيره، كما أشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستمرار في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستعادة حركة الملاحة الطبيعية. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شاهباز شريف جهود إسلام أباد لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وأوضحت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لرئيس الوزراء الباكستاني أن دولة قطر تدعم جهود الوساطة والمساعي التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. نقلت صحيفة إسرائيل يوم العبرية عن مسؤولين إسرائيليين تقديراتهم بأن أي اتفاق مع إيران سيكون سيئاً لإسرائيل حتى ولو وافقت طهران على إخراج اليورانيوم المخصب بنسب عالية، حيث أفاد المسؤولون أن امتلاك كميات من اليورانيوم منخفض التخصيب سيجعل إيران قادرة على تخصيبه بمستويات مرتفعة في المستقبل إذا ما قرر النظام ذلك. وبحسب المسؤولين فإن رفع العقوبات الاقتصادية على إيران سيعزز من قوة النظام، إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية قد يقوض استقرار النظام ويحرك الاحتجاجات الداخلية على حسب تقديرهم. استبعد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران ما دام مضيق هرمز مغلقاً. وقال بارو في حديث لإذاعة فرنسية أن إيران تطالب الولايات المتحدة تحديداً بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه، وأضاف أن إغلاق المضيق لا يجوز في أي حال، كما لا يجوز فرض أي شكل من أشكال الرسوم فيه ولا حتى استخدامه أداة ابتزاز. مضى شهر على وقف إطلاق النار المؤقت دون توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي الحرب، ومع بقاء شبحها يخيم على البلاد والمنطقة كيف تبدو طهران اليوم وما هي أولويات الإيرانيين.
6: لا طريق واضح أمام الإيرانيين، على مفترق الحرب والسلم يعيشون، يراقبون التطورات عن كثب بعد شهر على وقف إطلاق النار، يأملون أن تقودهم إلى استقرار لطالما فاخرت به طهران. لم يغادر عمله في طهران حتى خلال الحرب. مجتبى يعمل سائقا لدى إحدى الشركات، يمر اليوم بندوب المدينة كمن يمر بندوب روحه عند طبيب نفسي. تغيرت المفاهيم لديه كما يقول. الحرب غيرت الكثير وبقاء شبحها مقلق بالنسبة له. وإن بدت العاصمة بزحامها تشبه طبيعتها السابقة.
7: لم أكن أتخيل أن البلاد ستصمد أمام أمريكا وإسرائيل، خصوصا مع اغتيالات عدة في القيادة. لذا مع صمودنا تغير كثير من قناعاتي.
6: لم تتضرر سيارة مجتبى بسبب القصف كنحو 15,000 سيارة في طهران، ولم يخسر وظيفته ككثيرين اضطر أكثر من 23,000 مصنع وشركة إلى تسريحهم بسبب الأضرار، ولم يكن منزله واحدا من نحو 60,000 وحدة سكنية تضررت. لكنه كغيره ممن نقابلهم في طهران يمزج حديث السياسة بأوجاع الاقتصاد. كهذا المعجون كما يسمونه هنا، تتشابك قضايا الداخل والخارج. وإذا كان مضيق هرمز هو ما يهم العالم اليوم، فإن الإيرانيين يهتمون بأمر آخر.
7: أكثر ما يهم الآن هو الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. الغلاء كبير جدا رغم أنه لم يكن كذلك خلال الحرب.
6: تغيرت المدن الإيرانية دون شك. شعارات اليوم على جدران طهران ليست كالأمس القريب. ظاهر رفوف المحال والبقاليات والمتاجر لا يعني أن الإيرانيين في أحسن الأحوال، ارتفاع الأسعار خلال

0: بالتشاور مع قيادة الحركة في مجريات المفاوضات. وقام الاحتلال يعني باستهداف ابني ومن معه من الشباب. دليل واضح على أن الاحتلال الصهيوني لا يريد اتفاق ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وهذه رسالة للوسطاء والضامنين أن هذا الكيان الصهيوني هكذا. ثانيا هو يريد أن يفاوضنا بالنار ويفاوضنا تحت القصف وتحت الإرهاب، ظنا منه أنه يمكن القائد الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني تحت الضغط والتخويف يمكن أن يعطي للاحتلال ما لا يريد، وهذا طبعا محال.
1: وأكد الحية التزام حركة حماس باتفاق شرم الشيخ معربا عن استعداد الحركة لتطبيق بنود المرحلة الثانية إذا التزم الاحتلال ببنود المرحلة الأولى.
0: نحن أمام اتفاق عقدناه في شرم الشيخ، نحن ملتزمون به والتزمنا بكل ما يجب، لكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض أن يتقدم أي خطوة للأمام بما يجب عليه أن يلتزم به. ولذلك نقول بكل وضوح وصراحة، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقنع كل من يريد أن يقنعه أنه أن نذهب إلى المرحلة الثانية دون أن ننهي المرحلة الأولى ويلتزم بالتزاماتها، وهذا غير معقول.
1: قال مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية للتلفزيون العربي إن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف يحاول فرض إملاءات تمهد لمزيد من التصعيد العسكري. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الجيش قولها إنها ترى الفرصة مناسبة لاستئناف العمل العسكري في قطاع غزة لنزع سلاح حركة حماس وتقويض حكمها وفق وصفها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ألغى منذ مطلع الشهر الحالي جلستين مخصصتين لمناقشة هذا الأمر من دون ذكر الأسباب.
2: بينما تتوالى المؤشرات على برود جبهة الحرب على إيران، تتجه إسرائيل لتسخين جبهتي لبنان وغزة، ذلك ما تشي به التوجهات الإسرائيلية المعلنة خلال المرحلة المقبلة. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية وأمنية قولها إن الرؤية وإن كانت ضبابية حيال لبنان نتيجة الصعوبات العسكرية والمخاوف من شموله بأي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران، إلا أن الأمر ليس كذلك حيال غزة التي استمر التصعيد الإسرائيلي فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 7 أشهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغم إلغائه جلستين للكابينت منذ مطلع الشهر الحالي، كان من المفترض أن تناقش استئناف الحرب ضد قطاع غزة، إلا أنه أجرى وفق مصادر أمنية مشاورات بشأن ذلك. الذريعة الإسرائيلية المعلنة لاحتمال استئناف الحرب هي تجريد حركة حماس من سلاحها وإسقاط حكمها للقطاع، لكن في واقع الأمر ثمة أهداف أخرى غير معلنة لا تخفى على الإسرائيليين. أهداف أبرزها مد الائتلاف الحاكم بأسباب البقاء وتعزيز حظوظه في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل في ظل تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو ومواجهته اتهامات متزايدة بالبحث عن كبش فداء لتحميله مسؤولية ما توصف بالإخفاقات الاستراتيجية في الجبهتين اللبنانية والإيرانية. موقع واينت العبري نقل في سياق ذلك عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن القتال في لبنان محدود وثمة فرصة مواتية للعمل مجددا في قطاع غزة لإنهاء المهمة هناك بسرعة وفق وصفهم. تلك إذن المعادلة التي ثبتتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية، ما دام نتنياهو على رأس السلطة فثمة حروب قائمة ودماء تسيل في كل وقت وإن تغيرت الأمكنة والساحات.
1: شيع فلسطينيون الشهيد عزام الحية نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة خليل الحية الذي اغتاله الاحتلال في غارة على مدينة غزة، فيما أكد المتحدث باسم الحركة في القطاع حازم قاسم للتلفزيون العربي أن الاحتلال يسعى لانتزاع موقف سياسي من قيادة المقاومة من خلال الاغتيالات.
3: هذه جنازة نجل قائد حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية الشهيد عزام

0: الخليل الحية الذي اغتالته إسرائيل وأعلن عن استشهاده. جماهير فلسطينية تشارك في تشيع جثمانه في هذه اللحظات في مقبرة المعمداني. ومعي هنا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم. سيد قاسم، كيف تنظرون في حركة حماس إلى عملية الاغتيال هذه؟
1: اليوم نودع الابن الرابع للدكتور خليل حية قائد حركة حماس. الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بتعمده اغتيال أبناء القيادات، يحاول أن ينتقم من قيادة الوفد المفاوض لحركة حماس نتيجة تمسك الدكتور خليل حية والوفد المفاوض بالموقف الفلسطيني الأصيل وتمسكه بحقوق شعبنا الفلسطيني. هذا تكرار نفس الأسلوب باستهداف القيادات وأبناء القيادات وعائلاتهم لانتزاع مواقف سياسية. نحن نؤكد أن هذا الأمر لن ينجح بالمطلق. سنظل كحركة حماس متمسكين بثوابت شعبنا الفلسطيني وحقوقه الأساسية بالرغم من كل هذه الجرائم، وسيبقى الدكتور خليل حية أحد الإعلام الفلسطينية والقادة الفلسطينيين البارزين في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة.
0: شكرا جزيلا لك سيد حازم قاسم. عمليات تشييع الشهداء مستمرة في هذه المقبرة في أكثر من زاوية. هناك عدد من عمليات الدفن لذوي الشهداء كانت ساعات ماضية. حامية الوطيس هنا في قطاع غزة بعد تسجيل استشهاد قرابة 9 من الفلسطينيين خلال الساعات الماضية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مقبرة المعمداني في مدينة غزة.
2: اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بتقييد الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية في غزة بشكل متعمد، ما تسبب في أزمة سوء تغذية مفتعلة ذات تداعيات مدمرة خصوصا على الرضع والحوامل والمرضعات. وحذرت وزارة الصحة في القطاع من تفاقم نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ومواد الفحص المخبري، مؤكدة أن الأزمة بلغت مستويات خطيرة.
3: سوء التغذية حرب صامتة تطارد الأطفال بعد توقف القتال، والمجاعة تفتك بنصف الحوامل في غزة. هذا ما تكشفه أطباء بلا حدود في أحدث تقاريرها بشأن الوضع الصحي في القطاع. المنظمة الدولية أعلنت في تحليل بيانات أن التقييد المتعمد للغذاء والمساعدات من قبل إسرائيل أدى إلى مستويات مقلقة من سوء التغذية في غزة، متسبباً بتبعات مدمرة على الفئات الأشد ضعفاً، لا سيما النساء الحوامل والمواليد الجدد. ويكشف تقرير أجرته المنظمة أن أكثر من نصف النساء الحوامل اللواتي تلقين العلاج عانين من سوء التغذية، وأدى ذلك إلى نتائج كارثية، حيث ولد 90% من أطفال الأمهات المصابات بسوء التغذية قبل أوانهم، كما سجلت معدلات وفيات المواليد ضعف النسبة المعتادة. وتؤكد أطباء بلا حدود أن هذه الأزمة مفتعلة بالكامل، فقبل الحرب كان سوء التغذية في غزة شبه معدوم، لكن عامين ونصف من الحظر الممنهج والهجمات على البنية التحتية حولت الجوع إلى وسيلة للسيطرة وأداة حرب بشكل مقصود من قبل إسرائيل. فرغم توقف الحرب في أكتوبر الماضي، ما زال نحو 70% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحسب إحصاءات أممية، وهو ما يعرض حياتهم خاصة الأطفال والحوامل والمرضعات لمشكلات صحية تمتد لسنوات. وفي السياق ذاته تحذر وزارة الصحة من تفاقم أزمة نقص الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري، إذ إن 47% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، إضافة إلى 59% من المستهلكات الطبية و87% من مواد الفحص المخبري، ما يهدد قدرة الطواقم الطبية على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى.
2: يواجه المزارعون في قطاع غزة تحديات كبيرة، وتمثل القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر أبرز التحديات، إذ يمنع الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو إدخال الأسمدة والمبيدات اللازمة للقطاع الزراعي بحجج أمنية واهية.
4: تعقيدات كثيرة تواجه القطاع الزراعي في غزة. هنا يحاول محمد بركة استصلاح ما تبقى من أرضه عبر زراعتها بشكل جزئي بعدما دمرها الاحتلال ومنع المواد الزراعية اللازمة.
5: الزراعة بدها بذور أول حاجة، بدها زبل قبل البذور، بدها غاز، ما فيش غاز، فيش بذور، فيش مبيدات إلا نشتغل. ولا موجود غالي جدا ومش المطلوب.
4: صادر الاحتلال الإسرائيلي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خلف ما يعرف بالخط الأصفر، إجراءات تركت تأثيرا سلبيا على السلة الغذائية للقطاع.
6: الحقيقة هو الخط الأصفر أخذ مساحات كبيرة من المساحات من الأراضي اللي إحنا كنا بنعتمدها في الزراعة، وهذه المساحات هي كانت تمول السلة الغذائية الكاملة لقطاع غزة، وإحنا بنعتمد عليها بشكل أساسي في ظل إن هي أوسع مناطق في المناطق في قطاع غزة. إضافة إنه خلاف المناطق الغربية، المناطق الغربية كون إنه فيها مخيمات النزوح تقليص المساحات الآمنة وعدم القدرة للوصول لهذه المناطق.
4: نسبة التدمير في القطاع الزراعي تجاوزت 80%، في حين لم تتعدى نسبة الأراضي المستصلحة بعد وقف إطلاق النار 10% وفقا لتقديرات أممية.
7: ما قبل الحرب الأخيرة نجح المزارعون في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا، أما اليوم فيصارعون من أجل الحفاظ على ما تبقى من مساحات زراعية محدودة لا زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتدميرها. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: أعلن وزير الخارجية الإسباني في كلمة أمام البرلمان استدعاء ممثل السفارة الإسرائيلية للمرة الثانية خلال أسبوع بسبب تمديد اعتقال الناشط سيف بوكشك الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والإسبانية من على متن أسطول الصمود في المياه الدولية جنوب اليونان.
8: موقفنا واضح من الاعتقال غير القانوني للمواطن سيف بوكشك وعملية نقله إلى إسرائيل. نطالب بإطلاق سراحه فورا، وهذا ما نقلناه للسلطات الإسرائيلية. لقد قاموا بعمل يخالف القانون الدولي ضد الأسطول في المياه الدولية، يجب إطلاق سراح المعتقلين فورا.
2: هاجم مستوطنون إسرائيليون مسلحون خربة سمرة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وشرعوا في إطلاق النار بين المواطنين الفلسطينيين، وعقب الهجوم اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الخربة وحاصرتها برفقة المستوطنين، وأصيب خلال الهجوم 7 فلسطينيين إثر الاعتداء عليهم ضربا، وأعاق المستوطنون وصول سيارات الإسعاف قبل تمكنها من الوصول إلى الخربة. هدمت جرافات الاحتلال عددا من البيوت الزراعية لمواطنين فلسطينيين في المنطقة الشمالية الشرقية لقرية بردلة بالأغوار الشمالية. وقال الناشط ضد الاستيطان عارف دراغما للتلفزيون العربي إن الاحتلال أغلق المنطقة بينما شرعت جرافاته في هدم بيوت بلاستيكية زراعية وتجريف أراض قرب ما يعرف بمعبر بيسان، وذلك لأغراض توسعية استيطانية وأخرى أمنية كما ادعى في إخطاراته. وأشار دراغما إلى أن الاحتلال أخطر خلال الأشهر الماضية بهدم نحو 40 بيتا زراعيا لنحو 20 عائلة من الأغوار الشمالية. في ظل تبعات الحرب في الشرق الأوسط على قطاعات الطاقة والطيران، أنفقت شركات الطيران الأمريكية 5 مليارات دولار إضافية على وقود الطائرات في مارس الماضي. هذا وتسببت أسعار الوقود المرتفعة بفعل أزمة مضيق هرمز في اضطرار نقابة طياري أمريكان إيرلاينز إلى الانفتاح على اندماج محتمل مع منافستها يونايتد.
9: أزمة الوقود تضغط بقوة على قطاع الطيران الأمريكي، واندماج محتمل يهز صناعة الطيران بصاحبة أكبر اقتصاد في العالم. دعوات لاندماج بين أمريكان إيرلاينز ويونايتد تكشف أزمة عميقة داخل صناعة الطيران بالولايات المتحدة مع تصاعد الضغوط على الإدارة واتهامات بالتخلف عن المنافسين. كانت الخطوط الجوية الأمريكية متأخرة عن دلتا إيرلاينز ويونايتد من حيث الربحية، وقد حولت نقابتها هذه الفجوة إلى قضية حوكمة ضاغطة على مجلس إدارة الشركة لتحقيق المساءلة على أعلى المستويات. رئيس نقابة طياري أمريكان إيرلاينز أبلغ أعضاء النقابة أن مقترح الاندماج الذي طرحه الرئيس التنفيذي ليونايتد يعكس مستوى الطموح والرؤية الجريئة التي تحتاجها تلك المرحلة، رغم عدم تبني النقابة رسميا هذه الخطوة في وقت تزايدت فيه تحديات الشركتين في ضوء ارتفاع أسعار الوقود مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز لأكثر من شهرين. أسعار الوقود المرتفعة دفعت شركة دلتا إيرلاينز إلى تقليص بعض خدماتها المقدمة للمسافرين في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تتحملها شركات الطيران الأمريكية مع تصاعد التكاليف التشغيلية. من جانبها أعلنت وزارة النقل الأمريكية أن كبرى شركات الطيران في الولايات المتحدة رفعت إنفاقها على وقود الطائرات إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال مارس، بزيادة بلغت 1.8 مليار دولار أو 56% مقارنة بشهر فبراير. اضطرابات مضيق هرمز بسبب الحرب لم تربك أسواق النفط العالمية فحسب، بل أشعلت أيضا أسعار وقود الطائرات لتدخل صناعة السفر جوا في أكبر أزمة تواجهها منذ جائحة كوفيد-19.
10: يواجه قطاع الطيران العالمي أزمة مركبة غير مسبوقة، تكاليف مرتفعة، شح الوقود وأسعار قياسية وطلب على المحك في موسم الرحلات الصيفية وتراجع لنتائج الشركات. بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي فقد تضاعفت أسعار وقود الطائرات بأكثر من 100% عن المستوى المسجل قبل الحرب في الشرق الأوسط، وسجل سعر وقود الطائرات ذروة عند 200 دولار للبرميل قبل أن يستقر حاليا بمستوى 181 دولارا، وهو ما يكبح نشاطات شركات الطيران إذ يشكل 20% من تكاليف التشغيل. المخاطر لم تقف عند الأسعار، بل استمرت إلى شح في الإمدادات وسباق بين الشركات على كميات محدودة تحوطا لأزمة قد تمتد. وسبق أن حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن أوروبا لديها حوالي 6 أسابيع فقط من المخزون، أي حتى نهاية مايو تقريبا، ويتوقع العاملون في القطاع أن تصل أزمة الإمدادات ذروتها في يونيو المقبل. وسط هذه الظروف كشف أحدث تقرير صادر عن ياتا أن الطلب العالمي على السفر ارتفع بنسبة 2% في مارس الماضي رغم ارتفاع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ، لكن خبراء يرجحون أن يؤدي النقص الفعلي في الوقود خاصة في أوروبا بحلول يونيو إلى تدمير الطلب وانهياره في ظل ارتفاع أسعار التذاكر 24% على أساس سنوي. الشركات من جانبها تحركت سريعا فعمدت إلى خفض التكاليف وتقليص عدد الرحلات، بالإضافة إلى إلغاء 2 مليون مقعد في شهر مايو فقط. في الولايات المتحدة اضطرت شركات الطيران الأمريكية إلى إنفاق 5 مليارات دولار إضافية على وقود الطائرات في مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 56% مقارنة بشهر فبراير. وسرعت أسعار الوقود المرتفعة من عملية إشهار إفلاس شركة سبيريت بعد خسائر بلغت 2 مليار دولار، فيما طلبت بعض منافساتها دعما من البيت الأبيض، وتواصل أخرى بحث الاندماج مثل أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز.
2: رفعت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات في البلاد بنسبة تتراوح بين 17 و30%، وذلك بدءا من فجر الخميس. وشمل ارتفاع الأسعار البنزين بنوعيه والمازوت وأسطوانة الغاز المنزلي بنسب مختلفة. وقالت الشركة في تصريحات لوسائل إعلام رسمية إن الإجراءات الحالية تأتي ضمن إدارة استدامة الخدمة وضمان استمرارية التوريد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة على قطاع الطاقة. قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مواصلة ممارسة القمع وفرض القيود على الحيز المدني في تونس يقوض حقوق الأشخاص الذين يحظون بالحماية وفق دستور البلاد. ودعا المفوض الأممي في بيان السلطات التونسية لإنهاء نهج قمع منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والنشطاء وأعضاء السلطة القضائية عبر فرض إجراءات جنائية وعقبات إدارية. كما دعا ترك إلى الإفراج فورا وبدون شروط عن جميع المحتجزين والمعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم ورفع جميع القيود التعسفية على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي ستواجه رسوما جمركية أعلى إذا لم يوافق التكتل المكون من 27 دولة على إطار التجارة الذي تم التوصل إليه العام الماضي بحلول الرابع من يوليو. وجاء إعلان ترامب بعدما وصفها بأنها مكالمة رائعة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. أعلنت روسيا وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ابتداء من فجر اليوم الجمعة 8 مايو وحتى 10 من الشهر نفسه، وذلك لإحياء الذكرى 81 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وكانت كييف قد اقترحت على موسكو أن يبدأ وقف إطلاق النار ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، لكن الجانب الروسي لم يرد على المقترح وواصل عملياته العسكرية ضد الأهداف الأوكرانية، ما دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى اتهام روسيا بخرق الهدنة. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة الإقليمية والدولية. كما عقد الرئيسان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي الجزائري ضمن الزيارة الثالثة للرئيس تبون إلى تركيا منذ توليه الرئاسة نهاية عام 2019. هذا وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا متسارعا خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، مدفوعة باتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة عام 2006.
11: إن الحرب الدائرة في منطقتنا التي بدأت باستفزازات وترتيبات من إسرائيل لا تزال تؤثر سلبا لا سيما على أسواق الطاقة، ونحن في تركيا أقمنا مع الجزائر منذ سنوات تعاونا موثوقا ومستقرا ومستداما في مجال الطاقة.
2: من جانبه قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن علاقات بلاده مع تركيا تشهد ديناميكية متزايدة تدعو للارتياح، وإن البلدين يسعيان إلى تعزيز التعاون بينهما على كل المستويات. وجدد تبون إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على كل من لبنان وفلسطين.
12: تطرقنا إلى التطورات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وسبل حلحلة الأزمات واستباب الأمن، وعربنا عن تنديدنا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وباعتدائه السافر على لبنان الشقيق وبوحشية ممارسة في قطاع غزة.
2: وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الفاتيكان للقاء البابا ليو 14 في خطوة وصفت بأنها لترميم العلاقات بعد سلسلة انتقادات وجهها الرئيس دونالد ترامب للبابا. وتعد هذه الزيارة أول لقاء معروف بين البابا ومسؤول من إدارة ترامب منذ ما يقرب من عام. وكان الفاتيكان قد أكد أن طلب اللقاء جاء من الجانب الأمريكي وأن البابا سيستمع بعناية إلى ما سيقوله روبيو، مشيرا إلى أن المحادثات قد تتناول كل ما جرى في الأيام الأخيرة. وكانت آخر تصريحات ترامب في هذا السياق يوم الاثنين حين اتهم البابا بأنه يعرض حياة كثير من الكاثوليك للخطر بمعارضته للحرب، وزعم بشكل غير دقيق أن البابا يرى أن حصول إيران على أسلحة نووية أمر مقبول.
13: قيم أخلاقية وبراغماتية سياسية، كيف يمكن جسر الهوة بينهما في لحظة حرب ممتدة؟ سؤال دخل إلى ساحة الأحداث في ظل أزمة التصريحات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبابا الكنيسة الكاثوليكية ليو الرابع عشر. ليست الأزمة الأولى مع سياسات الولايات المتحدة، ولكنها الأشد احتداما، حيث إدارة يلح رئيسها على لقب رجل السلام بينما يشن الحرب تلو الأخرى. وبابا يحمل الجنسية الأمريكية نفسها، لكن من أراضي الفاتيكان التي ترأس كنيستها منتصف العام الماضي، ويواصل الدفاع عن المهاجرين والفقراء وضحايا الحروب. عاد البابا من زيارته إلى أفريقيا، وتزامنا معها بدأت الأزمة، ولا يزال ترامب وإدارته يحاولون العودة من حربهم في إيران. ومن على متن الطائرة في رحلته الأولى إلى القارة السمراء، رفض البابا التعليق على اتهامات وجهها ترامب له، وكانت الاتهامات بدعم امتلاك إيران للسلاح النووي لمجرد معارضته الحروب الوقائية وتأكيده على ضرورة السلام. هو استكمال لخطاب البابا فرانسيس الذي أطلق شعار رفض الجدران والإقصاء دفاعا عن المهاجرين، لكنها سياسات الرئيس الأمريكي التي تطورت من ولاية إلى ثانية، إلى حد وصف البابا على مكانته الكهنوتية بالضعيف في قضايا الأمن والسيء في السياسة الخارجية. سياسة تتخلى بافتخار عن اللغة الدبلوماسية، لكنها تبقى امتدادا لسياسات أمريكية أخرى طالما عارضتها الأجراس الكنسية بالفاتيكان، من رفض دعم الأنظمة العسكرية في أمريكا اللاتينية في مواجهة حركات التغيير اليسارية، وصولا إلى حرب العراق التي حذر البابا يوحنا بولس الثاني من انطلاقها لما ستخلفه من فوضى بالشرق الأوسط. اعتراضات طالما تكفل الارتباط الأمريكي بالغرب في تمريرها، خاصة حين يرتبط الأمر بمشاعر وولاءات، سواء جاءت مع زيارات الرؤساء الأمريكيين الممتدة من ويلسون إلى كينيدي مرورا بأوباما ووصولا إلى بايدن وترامب، وتبرعات ملايين الكاثوليكيين بالولايات المتحدة. فيما يبقى السؤال عن حجم ما يمكن أن تقدمه مساعي الدبلوماسية من أجل رأب صدع يتسع بين قادة حروب وقيادات روحية.
2: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الصومال.
14: أنا مؤمنة عبدي جورو، نزحت من مدينة سبلال بإقليم جوبا الوسطى قبل 4 سنوات، أعيش في هذا المخيم. في السابق كنا نحصل بين الحين والآخر على مساعدات غذائية، لكنها توقفت حاليا، لا شيء لدينا. كنت أعمل سابقا في تنظيف المنازل وغسل الملابس للأسر الميسورة. ارتفعت تكاليف المعيشة نتيجة الحرب وإغلاق الموانئ، فكيلو الأرز وصل إلى 20,000 شلن صومالي، وكذلك السكر، ونحن لا نقدر على تأمينها. أطفالي لا يستطيعون تحمل مشقة الجوع، ووضعنا المعيشي يزداد سوءا نتيجة غياب الدعم الإغاثي حاليا. حتى الأعمال المنزلية البسيطة التي كانت توفر مبالغ متواضعة اختفت. هذه الأزمة امتدت إلى المدينة التي نزحت منها، فمربو الماشية وضعهم المعيشي يزداد سوءا بسبب الجفاف والقحط.
2: لم يكن الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان نزوة انتقامية لجنود وقادة متفلتين. صور الأقمار الصناعية وخرائط الجيش الإسرائيلي نفسه تشي بخطة فعلية لتشكيل نطاق أمني. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد هذه الخطة وعاد لنا بهذا التقرير.
15: لا حاجة إلى انتظار بيانات الاحتلال الإسرائيلي لتفسير التفجيرات الهائلة لقرى الجنوب اللبناني. رغم ذلك أطل الاحتلال في 28 من أبريل بتقارير تزعم اكتشاف شبكة أنفاق استراتيجية في محيط بلدتي القنطرة والطيبة نسفت ب 570 طنا من المتفجرات، كل ذلك خلال وقف إطلاق النار الذي أعلن في 17 من أبريل. غاص فريق مسبار في المستجدات فرصد منذ بدء الهدنة 7 إنذارات لأكثر من 50 بلدة تكررت في مناطق أدرجها الاحتلال ضمن نطاق أحمر ظهر في خريطة نشرها في 19 من أبريل، واتبع لإخلائها نمطا ثابتا إنذارات ثم خريطة عسكرية فتفجير وتجريف. بالتوازي استمر النسف والتجريف في قرى وبلدات حدودية بينها شمع والبياضة والقنطرة والطيبة وبنت جبيل والخيام وبيت ليف والناقورة وحولة وكفر كلا وغيرها. قدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الخسائر، دمر أكثر من 400 بيت في الأيام الثلاثة الأولى للهدنة، وناهز إجمالي المنازل المدمرة في كل البلاد 18,000، إضافة إلى تضرر أكثر من 32,000 منذ دخول حزب الله الحرب في 2 مارس آذار. ولاختبار ما إذا كانت العمليات تعكس توسعاً جغرافياً، حلل فريق مسبار مقاطع وصوراً نشرها جيش الاحتلال ووسائل إعلام عبرية وقارنها بالخرائط وصور الأقمار الصناعية. بنت جبيل أيقونة جبل عامل وطريق العبور قديماً إلى فلسطين. عشية الهدنة في 16 من أبريل الماضي وثق جيش الاحتلال مقطعاً لنسفه نحو 70 منزلاً فيها دفعة واحدة. الصور التي التقطتها نيويورك تايمز من داخل المدينة كانت توثق كل زاوية، منزل هنا، مدرسة هناك، مبنى حكومي، ما كان جامعاً وما كان منزلاً. بمطابقة المعالم الظاهرة في المقطع الذي بثه الاحتلال كطريق متعرج وبحيرة صغيرة داخل متنزه، حددنا الموقع في قرية عيناتا في محيط بنت جبيل عند الإحداثيات التالية. 22 من أبريل وثق الصحفي العسكري الإسرائيلي يانون ميغال تفجير منازل في قرية كفر كلا، حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. وفي 24 من أبريل وثق المراسل العسكري مانويل فابيون مقاطع عدة لتفجير منازل في جنوب لبنان، حددنا إحداثياتها على التوالي: التفجير الأول في دير عامس، الثاني في يارون، والثالث في قرية حاريس. طالت تدمير منشآت وبنى تحتية في قرى أخرى في الجنوب اللبناني. في 25 من أبريل أظهرت لقطات لكاميرا مراقبة جرافات تدمر تجمعاً من ألواح الطاقة الشمسية، حددنا موقعه في قرية قوزح عند الإحداثيات التالية. وبعد 3 أيام نشرت وسائل إعلام عبرية مقطعاً مصوراً لدمار واسع في بلدة الخيام، أتى في سياق سلسلة تدميرات سابقة في البلدة، حددنا موقع الدمار في الجهة الغربية عند الإحداثيات التالية. واليوم نفسه أعاد المراسل العسكري الإسرائيلي فابيون نشر مقطع لنسف ما زعم أنه نفق وسط بلدة القنطرة لاستخدام كم هائل جداً من المتفجرات بلغ 450 طناً، حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. شملت أعمال التدمير منشآت عامة وبنى تحتية محلية. ففي 28 من أبريل أيضاً نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعاً حددنا موقعه عند الإحداثيات التالية: ملعب بن جبيل الذي ألقى فيه الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله خطاباً وصف فيه إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت في العام 2000 في اليوم التالي لانسحاب إسرائيل من الجنوب. وفي اليوم التالي نشر المراسل العسكري فابيان مقطعاً يوثق استهدافاً جوياً لبعض المنازل، حدد فريق مسبار موقعها في بلدة مجد الزون عند الإحداثيات التالية. تحليل عشرات مقاطع وصور الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر أن الاستهداف يتركز على القرى الحدودية داخل شريط يمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غرباً باتجاه الحدود مع سوريا شرقاً بعمق يتراوح بين 4 كيلومترات إلى 8 من المناطق المتاخمة للأراضي المحتلة، امتداد يذكر بالخط الأصفر في قطاع غزة. تعزز هذا الافتراض صور القمر الأوروبي سنتينل 2 بين 24 و 29 من أبريل، حيث تظهر نشاطاً ملحوظاً لوحدات الهندسة العسكرية شاملاً النسف والتجريف الواسع. تتقاطع هذه النتائج مع خريطة 19 من أبريل التي يظهر فيها بالأحمر نطاق العمليات الإسرائيلية في الجنوب خلال وقف إطلاق النار، مع بروز أمر جديد: إدراج نطاقات بحرية وحقول غاز بما فيها مناطق خصصت للبنان في اتفاق ترسيم الحدود البحرية للعام 2022. لا يمكن أيضاً إغفال التشابه من حيث التمدد الجغرافي بين المنطقة الأمنية الجديدة وخرائط اعتمدت خلال احتلال جنوب لبنان بين 1978 و2000، خاصة في اتجاهي البقاع الأوسط والغربي. في الصور التالية نلاحظ كيف غيرت أعمال النسف وجه مناطق كبلدة الخيام وكفر كلا المحاذية للسياج الجنوبي وبلدة الطيبة التي تحولت إلى كومة من أنقاض، ومن تجبيل عاصمة المقاومة التي نالها النصيب الأكبر من الدمار. كذلك الحال مع عيترون التي نسفت معظم أحيائها، والناقورة وقرى أخرى بينها عيناتا ودير مماس ودير سريان ومجدل زون ومركبة وحنين وشمع وميس الجبل.
2: في ظل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن الجهد الدبلوماسي تزايد بعد المحاولة الأمريكية الفاشلة لفتح مضيق هرمز.
9: صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن رغبة كل من واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما، ونقلت عن أشخاص مطلعين أنهما تعملان مع وسطاء للتوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا من شأنها أن تحدد إطارا لفترة شهر من المحادثات لإنهاء الحرب. وأشاروا إلى أن إيران أبدت انفتاحا لمناقشة برنامجها النووي، وأن المحادثات تستأنف في إسلام أباد الأسبوع المقبل. وبحسب بالمصادر أيضا، فإن الجانبين يعملان على وضع تفاصيل وقف تخصيب اليورانيوم وجوانب أخرى من البرنامج النووي الإيراني. ولفتت الصحيفة إلى أن الجهد الدبلوماسي تزايد بعد محاولة أمريكية فاشلة لفتح مضيق هرمز، عندما حاول الأمريكيون إزالة الألغام الإيرانية وإرسال سفن وطائرات لصد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة والزوارق السريعة. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المخاوف من انهيار المفاوضات مع إيران بسبب غرور ترامب، وأشارت إلى أن استخفاف الرئيس الأمريكي المستمر بالزعماء يثير قلق بعض المسؤولين العرب والأمريكيين الذين يخشون من أن يشكل هذا الأمر عقبة كبيرة أمام المفاوضات لإنهاء الحرب على إيران. ووفقا لهؤلاء المسؤولين، إصرار ترامب على تحقيق الفوز في كل شيء يثير مخاوف أولئك الذين يأملون أن تتمكن الدبلوماسية من إنهاء الحرب. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الحفاظ على ماء الوجه أمر مهم جدا في أي مفاوضات بالنسبة للإيرانيين لأسباب ثقافية وسياسية داخلية، ما يعني أن استخفاف ترامب بالنظام الإيراني وبمطالبه قد يمثل حجر عثرة أمام استئناف المفاوضات. ورأى مسؤولون أمريكيون سابقون أن الإهانات والتهديدات التي يواصل الرئيس الأمريكي إطلاقها عبر منصات التواصل تزامنا مع انعقاد المفاوضات من شأنها عرق قلة الحل الدبلوماسي. صحيفة لوموند الفرنسية أشارت في افتتاح يدها إلى أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب ضد إيران، بات واضحا أن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو فشلا في تحقيق أهدافهما المعلنة رغم حملة القصف، بل إن هذه الحرب منحت طهران سلاحا إضافيا وهو مضيق هرمز الذي يهدد استمرار إغلاقه بكارثة على الاقتصاد العالمي. ورأت الصحيفة أنه بات من الضروري وضع حد لهذا الصراع الذي يلحق أضرارا جسيمة بالإدارة الأمريكية، وأن تتخلى واشنطن وطهران عن مطالبها المتشددة للسماح بإعادة فتح مفاوضات جوهرية بشأن البرنامج النووي. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند اللقاء المرتقب بين ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن الخلافات الدبلوماسية بشأن الحرب على إيران تسبب حالة من عدم اليقين بشأن النتائج المحتملة للقمة رفيعة المستوى بين ترامب ونظيره الصيني، خاصة أن بكين تجنبت اتخاذ موقف علني حازم بشأن الحرب، وحثت طهران سرا على النظر في اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه حافظت على دعمها لإيران إيران وانتقدت بشدة ما وصفته بالتكتيكات الأمريكية الخطيرة في مضيق هرمز، وبينما لفتت إلى أنه في تأكيد على مدى ترابط الصراع الإيراني بالقمة، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الصيني في بكين وأطلعه على المفاوضات مع واشنطن. رأى محللون أن هذه الخطوة متعمدة من جانب الإيرانيين لإطلاع الصينيين على موقفهم النهائي، وما يعتقدون أن الصين يمكنها المساعدة في تقديمه، وما يمكن للصين أن تفعله للضغط على ترامب. لكن محللين آخرين استبعدوا تحقيق اختراقات كبيرة في القمة بشأن إيران، قائلين إن الجانبين الأمريكي والصيني من المرجح أن يركزا بدلا من ذلك على استقرار العلاقات وتمديد الهدنة التجارية الهشة. صحيفة ليبراسيون الفرنسية تناولت في افتتاحيتها تدمير الإسرائيلي الممنهج لجنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذه الرقعة من أراضي لبنان باتت هدفا لحملة تدميرية يشنها الجيش الإسرائيلي الذي ينتهك جميع قواعد القانون الدولي وينخرط في محو السكان وتراثهم بشكل منهجي، كما أظهر تحقيق نشرته الصحيفة. وأضافت: يكفي استحضار صور قطاع غزة المحاصر وقد تحول إلى أنقاض لنتخيل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في انتهاك صارخ مرة أخرى للقانون الدولي، بينما تتجه أنظار العالم نحو مضيق هرمز. ولفتت إلى أن إسرائيل تطمس جزءا كبيرا من التراث التاريخي اللبناني، إذ تسوي الأضرحة بالأرض وتفجر دور العبادة وتمحو الجامعات والمدارس والمكتبات العامة من الوجود. ورأت الصحيفة أن الأمر يبدو وكأن هدف إسرائيل هو محو كل معالم الحياة والذكريات في شريط بعمق لا يقل عن 8 كيلومترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.
2: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما، وإن رد القوات الأمريكية على الهجمات الإيرانية ليس سوى ضربة خفيفة. وهدد ترامب بالضرب بقوة أكبر إن لم توافق طهران على الصفقة المعروضة عليها بسرعة. وأضاف ترامب أن 3 مدمرات أمريكية عبرت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت النار، وأن أي منها لم تصب بأذى، ولكن أضرارا كبيرة لحقت بالمهاجمين الإيرانيين بحسب قوله. وأشار إلى أن الصواريخ والمسيرات التي هاجمت المدمرات تم إسقاطها بسهولة. وأعلن الرئيس الأمريكي أن المدمرات 3 مع طواقمها ستنضم إلى الحصار البحري الذي وصفه بجدار من الفولاذ. في الأثناء، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إبراهيم ذو الفقاري إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جاسك وسفينة أخرى عند مدخل مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة، إضافة إلى شن غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيرك وجزيرة قشم. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فوراً عبر مهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء شابهار، مؤكداً إلحاق أضرار جسيمة بها. وحذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء من أن إيران سترد بقوة على أي هجوم جديد، محملاً الولايات المتحدة والدول الداعمة لها مسؤولية التصعيد. أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية ومن وصفته بالعدو في جزيرة قشم. كما قال التلفزيون الإيراني إن رصيف بهمن للمسافرين في الجزيرة استهدف بهجوم معاد. على صعيد متصل ذكرت وكالة تسنيم أن دوي الانفجارات الذي سمع في بندر عباس مرتبط بهجوم دفاعي مضاد استهدف طائرتين صغيرتين. من جانبها، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بغير المبررة، وذلك خلال عبور مدمرات أمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. وقالت إن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة باتجاه المدمرات تراكستون ورافائيل بيرالتا وميسن، مؤكدة عدم إصابة أي قطعة أمريكية. وأضافت القيادة الوسطى أن قواتها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية قالت إنها مسؤولة عن الهجمات، منها منصات صواريخ ومسيرات ومواقع قيادة واستطلاع. هذا وأفادت وسائل إعلام محلية بتفعيل مضادات أرضية غربية للعاصمة الإيرانية طهران. هذا وتطرق مراسل التلفزيون العربي في مداخلة سابقة من العاصمة الإيرانية طهران إلى ردود الفعل الإيرانية على خرق وقف إطلاق النار بسبب حادثة محاولة اعتراض المدمرات الأمريكية في مضيق هرمز.
16: المهم هو أنه تم خرق وقف إطلاق النار، ليس السؤال من قام بخرقه، فالطرفان مستعدان لهذه الحرب بطبيعة الحال. ولكن أحد المواقع الإلكترونية قبل نحو نصف ساعة طرح سؤالا لافتا، قال وكأن الرئيس الأمريكي يحاول استباق الحدث، وهو بات يعلم بأن الرد الإيراني لن يأتيه بعد 48 ساعة، فحاول تحريك أو القيام بعمل ما على المستوى العسكري ليريح نفسه من عملية التبرير في حال تأخر الرد الإيراني بالفعل، بالنظر إلى أن المطالب الأمريكية المسلمة عبر الجانب الباكستاني جزء كبير منها لا يناسب أو ليس على مزاج الإيرانيين إن صح التعبير. وقد كانت هناك إشارات من قبل الخارجية الإيرانية خلال الساعات القليلة الماضية عن أن الرد ما زال من المبكر أن يتم تقديمه إلى الجانب الباكستاني، وأن العملية تحتاج إلى تقييم للرسائل المتبادلة بين الطرفين خلال الفترة الماضية عبر الوسيط الباكستاني. سؤال يمكن النظر إليه، يمكن أيضا القول بأنه سؤال واقعي إن صح التعبير، خاصة أن تبادل الاتهامات من كلا الطرفين يأتي وكأنه استحضار لمشهد من مشاهد الحرب بصورة مصغرة. النقطة المهمة في كل ما جرى خلال الساعتين الماضيتين هو أن الجانب الأمريكي يتحدث عن أنه لا يوجد نية لاستئناف عمل عسكري ضد الجانب الإيراني، وأن ما جرى هو خرق لوقف إطلاق النار، وأن الجانب الإيراني هو المقصر بعملية استهدافه أو تدخله في مسار التحرك البحري للسفن وناقلات النفط. أيضا كان من اللافت أن محافظ ميناء ذكر بأن الاستهدافات التي طالت المناطق الجنوب غربية وتحديدا مدينة ميناء ومحافظة هرمزغان لم توقع أي شهداء أو أي جرحى ولم يوجد أي إصابات. الاستهدافات باتت واضحة على ما يبدو بعض الأرصفة في جزيرة قشم، أصوات لانفجارات لم يتم التعرف على مدى التخريب الذي سببته في المدن تحديدا بندر عباس محافظة هرمزغان ومدينة ميناب بالتحديد. حتى الطائرات المسيرة التي تم التصدي لها في سماء العاصمة الإيرانية طهران لم يتم الحديث حتى اللحظة ما الذي كانت تحاول القيام به هذه الطائرات، هل هي طائرات هجومية قامت المضادات بالتصدي لها أم أنها طائرات استطلاع فقط لا غير، استكمالا لعمليات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات المسيرة في سماء العاصمة الإيرانية طهران منذ أقل من أسبوعين. هذه ثالث حالة من هذا النوع. هذا التطور قد يقود إلى توتر الأوضاع مجددا بين الطرفين، وربما الابتعاد عن المسار الدبلوماسي، وربما قد يحدث العكس خلال الساعات القليلة المقبلة.
2: كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه التقى في الآونة الأخيرة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا أن أي مفاوضات لفتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. في السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ما تزال في مرحلة دراسة المقترح الأمريكي وأنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال إن إسلام أباد تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت.
17: لا جديد هنا، إغلاق وحصار، بينما مرة أخرى الدبلوماسية تختبر قوتها بين إيران والولايات المتحدة. في طهران وفي أول إشارة علنية إلى حضوره داخل دائرة القرار منذ توليه المنصب، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يكشف عن لقاء جمعه بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني أكد ربط المرشد بشكل مباشر إلى أن أي تفاهم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن يرتبط بإنهاء ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي.
18: التقيت بقائدنا العزيز، تحدثت معه قرابة ساعتين ونصف الساعة،
8: أود أن أبلغكم أولاً أن وجهة نظره والطريقة التي يتصرف بها ينم عن إنسان متواضع ومخلص. هل يتوقع أحد من قائد مثل هذا السلوك؟ هذا ما كان منه فعلاً.
17: وفي الكواليس، باكستان تبرز كوسيط نشط بين الطرفين مع حديث متزايد عن اختراق دبلوماسي قد يمهد لاستئناف المفاوضات مجددا.
18: باكستان ستظل ملتزمة بشدة بدعم جميع الجهود التي تعزز الحل المقيد والسلمي للنزاع عبر الحوار والدبلوماسية، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار للمنطقة وما وراءها.
17: والتصريحات الإيرانية والباكستانية توحي بأن الجانبين الأمريكي والإيراني باتا أقرب إلى تفاهم مرحلي، لكن ليس إلى تسوية شاملة. التسريبات الدبلوماسية بحسب ما تنقله رويترز عن مصادر ومسؤولين تشير إلى أن واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مؤقتا قصير الأجل يقوم على تهدئة متبادلة ووقف التصعيد مقابل تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
19: آخر محادثاتنا مع باكستان ركزت على دراسة مقترحنا المكون من 14 نقطة والذي سلم للولايات المتحدة قبل مدة. إذا توصلنا إلى تقييم شامل فسنعلم الباكستانيين بالأمر. الخطوة التالية مرتبطة بالنتيجة النهائية لتقييم الرسائل المتبادلة.
17: لكن ورغم هذا الحراك تبقى الفجوة السياسية عميقة. فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الملاحة، بينما تحاول طهران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي وكسر طوق العقوبات.
2: دعا مندوب الولايات المتحدة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والكويت الدول كافة إلى دعم مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها على الملاحة في مضيق هرمز. وقال مندوب هذه الدول في مؤتمر صحفي مشترك إنهم قدموا إلى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا دوليا.
20: على إيران أن تقوم بهذه الأمور البسيطة: وقف الاعتداءات على السفن التجارية ووقف زرع الألغام وإزالة ألغامها من الممرات المائية الدولية ووقف فرض رسوم غير القانونية في مضيق هرمز والسماح للأمم المتحدة بالتحرك قدما في المساعدات الإنسانية عبر ذلك الممر الدولي. المسألة بالفعل بهذه البساطة، إلا أن المشكلة أن إيران الأسبوع الحالي أعلنت عبر إعلامها الرسمي أن النظام أنشأ ما أسماه سلطة المضائق في الخليج الفارسي.
2: في المقابل اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الولايات المتحدة بممارسة القرصنة ضد السفن والبحارة الإيرانيين. وقال إيرواني في بيان ألقاه بالأمم المتحدة إن هدف واشنطن من مشروع القرار الذي قدمته دول خليجية إلى مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح الشرعية لانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي وفق تعبيره، كما أشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستمرار في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستعادة حركة الملاحة الطبيعية. نقلت صحيفة يسرى اليوم العبرية عن مسؤولين إسرائيليين تقديراتهم بأن أي اتفاق مع إيران سيكون سيئا لإسرائيل حتى لو وافقت طهران على إخراج اليورانيوم المخصب بنسب عالية، حيث أفاد المسؤولون أن امتلاك كميات من اليورانيوم منخفض التخصيب سيجعل إيران قادرة على تخصيبه بمستويات مرتفعة في المستقبل إذا ما قرر النظام ذلك. وبحسب المسؤولين فإن رفع العقوبات الاقتصادية على إيران سيعزز من قوة النظام، إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية قد يقوض استقرار النظام ويحرك الاحتجاجات الداخلية على حسب تقديرهم. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جهود إسلام أباد لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وأوضحت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لرئيس الوزراء الباكستاني أن دولة قطر تدعم جهود الوساطة والمساعي التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. مضى شهر على وقف إطلاق النار المؤقت دون توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي الحرب، ومع بقاء شبحها يخيم على البلاد والمنطقة، كيف تبدو طهران اليوم وما هي أولويات الإيرانيين؟
1: لا طريق واضح أمام الإيرانيين. على مفترق الحرب والسلم يعيشون، يراقبون التطورات عن كثب بعد شهر على وقف إطلاق النار، يأملون أن تقودهم إلى استقرار لطالما فاخرت به طهران. لم يغادر عمله في طهران حتى خلال الحرب. مجتبى يعمل سائقا لدى إحدى الشركات، يمر اليوم بندوب المدينة كمن يمر بندوب روحه عند طبيب نفسي. تغيرت المفاهيم لديه كما يقول. الحرب غيرت الكثير، وبقاء شبحها مقلق بالنسبة له. وإن بدت العاصمة بزحامها تشبه طبيعتها السابقة،
21: لم أكن أتخيل أن البلاد ستصمد أمام أمريكا وإسرائيل، خصوصا مع اغتيالات عدة في القيادة. لذا مع صمودنا تغير كثير من قناعاتي.
1: لم تتضرر سيارة مجتبى بسبب القصف، كنحو 15,000 سيارة في طهران، ولم يخسر وظيفته ككثيرين اضطر أكثر من 23,000 مصنع وشركة إلى تسريحهم بسبب الأضرار، ولم يكن منزله واحدا من نحو 60,000 وحدة سكنية تضررت. لكنه كغيره ممن نقابلهم في طهران يمزج حديث السياسة بأوجاع الاقتصاد. كهذا المعجون كما يسمونه هنا، تتشابك قضايا الداخل والخارج. وإذا كان مضيق هرمز هو ما يهم العالم اليوم، فإن الإيرانيين يهتمون بأمر آخر.
21: أكثر ما يهم الآن هو الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. الغلاء كبير جدا، رغم أنه لم يكن كذلك خلال الحرب.
1: تغيرت المدن الإيرانية دون شك. شعارات اليوم على جدران طهران ليست كالأمس القريب. ظاهر رفوف المحال والبقاليات والمتاجر لا يعني أن الإيرانيين في أحسن الأحوال. ارتفاع الأسعار خلال شهر وقف إطلاق النار تجاوز 200% لبعض السلع.
22: الغلاء كبير والأسعار مرتفعة لكل شيء، مواد التنظيف والمواد الغذائية، والسبب الحرب والعقوبات على ما أعتقد.
1: أسئلة كثيرة تطرح اليوم في طهران عن طريقة الإمساك بزمام الأمور، والموعد الذي تتلاشى فيه رائحة البارود وتستمتع طهران بربيعها، وما إذا كان صوت الفرح سيعلو مجددا على صوت الرصاص.
23: بين ميدان المعركة وتلافيف السياسة وأوضاع الاقتصاد، يأخذ مفهوم الانتصار في الحرب معنى آخر. ربما الإيرانيون وبعد شهر على وقف إطلاق النار لا يزالون ينتظرون حلولا لأزمات مؤجلة تتفاقم أمام اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادهم. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
2: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة نقل سيارات على طريق ميفدون جنوبي البلاد، كما سقط 5 شهداء جراء استهداف شاحنة على طريق حبوش جنوبي البلاد. هذا وشنت قوة الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة الدوير جنوبية لبنان، خلفت دمارا كبيرا في المكان. وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق صاروخ اعتراضي إسرائيلي في سماء الجليل الأعلى بعد عمليات قصف من جنوب لبنان. نشر حزب الله مقطعا مصورا قال إنه لاستهداف ناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القوزح جنوبي لبنان. وأظهرت المشاهد المصورة التي نشرها الحزب لحظة استهداف الآلية العسكرية بواسطة مسيرة انقضاضية في إطار المواجهات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار الاغتيالات ضد عناصر وقيادات حزب الله بعد إعلان جيش الاحتلال نجاح عملية اغتيال قائد وحدة الرضوان أحمد بلوط أول أمس في بيروت.
0: الليلة الماضية في قلب بيروت قضينا على قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، هو الإرهابي البارز الذي قاد خطة غزو الشمال. لقد ظن أنه يستطيع توجيه الهجمات على قواتنا ومناطقنا من مقره السري في بيروت. ربما قرر

0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات قالت إنهم يستغلون قطاع النفط العراقي لصالح النظام الإيراني، منهم علي معارج البهادلي نائب وزير النفط. وأشارت الوزارة إلى أن فرض العقوبات على المسؤول العراقي تأتي بسبب تحويل النفط وبيعه لتمويل جماعات مسلحة موالية لطهران. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن جيش الاحتلال استهدف نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة الأنصار غربي المدينة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية للتلفزيون العربي إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد اتفاقا في غزة، بل يريد مفاوضات بالنار.
1: ونحن اليوم يعني في جولة مفاوضات مستمرة، كنا بالأمس يعني عائدين، كنا في القاهرة وجئنا إلى اسطنبول للتشاور مع قيادة الحركة في مجريات المفاوضات. وقام الاحتلال يعني باستهداف ابني ومن معه من الشباب. دليل واضح على أن الاحتلال الصهيوني لا يريد اتفاق، ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وهذه رسالة للوسطاء والضامنين أن هذا الكيان الصهيوني هكذا. ثانيا، هو يريد أن يفاوضنا بالنار ويفاوضنا تحت القصف وتحت الإرهاب، ظنا منه أنه يمكن القائد الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني تحت الضغط والتخويف يمكن أن يعطي للاحتلال ما لا يريد، وهذا طبعا محال.
0: وأكد الحي التزام حركة حماس باتفاق شرم الشيخ، معربا عن استعداد الحركة لتطبيق بنود المرحلة الثانية إذا التزم الاحتلال ببنود المرحلة الأولى.
1: نحن أمام اتفاق عقدناه في شرم الشيخ، نحن ملتزمون به والتزمنا بكل ما يجب، لكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض أن يتقدم أي خطوة للأمام بما يجب عليه أن يلتزم به. ولذلك نقول بكل وضوح وصراحة، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقنع كل من يريد أن يقنعه أنه أن نذهب إلى المرحلة الثانية دون أن ننهي المرحلة الأولى ويلتزم بالتزاماته، وهذا غير معقول.
0: قال مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية للتلفزيون العربي إن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف يحاول فرض إملاءات تمهد لمزيد من التصعيد العسكري. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الجيش قولها إنها ترى الفرصة مناسبة لاستئناف العمل العسكري في قطاع غزة لنزع سلاح حماس وتقويض حكمها وفق وصفها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ألغى منذ مطلع الشهر الحالي جلستين مخصصتين لمناقشة هذا الأمر من دون ذكر الأسباب.
2: بينما تتوالى المؤشرات على برود جبهة الحرب على إيران، تتجه إسرائيل لتسخين جبهتي لبنان وغزة، ذلك ما تشي به التوجهات الإسرائيلية المعلنة خلال المرحلة المقبلة. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية وأمنية قولها إن الرؤية وإن كانت ضبابية حيال لبنان نتيجة الصعوبات العسكرية والمخاوف من شموله بأي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران، إلا أن الأمر ليس كذلك حيال غزة التي استمر التصعيد الإسرائيلي فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 7 أشهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغم إلغائه جلستين للكابينت منذ مطلع الشهر الحالي، كان من المفترض أن تناقش استئناف الحرب ضد قطاع غزة، إلا أنه أجرى وفق مصادر أمنية مشاورات بشأن ذلك. الذريعة الإسرائيلية المعلنة لاحتمال استئناف الحرب هي تجريد حركة حماس من سلاحها وإسقاط حكمها للقطاع، لكن في واقع الأمر ثمة أهداف أخرى غير معلنة لا تخفى على الإسرائيليين. أهداف أبرزها مد الائتلاف الحاكم بأسباب البقاء وتعزيز حظوظه في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل في ظل تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو.

0: ومواجهته اتهامات متزايدة بالبحث عن كبش فداء لتحميله مسؤولية ما توصف بالإخفاقات الاستراتيجية في الجبهتين اللبنانية والإيرانية. موقع واينت العبري نقل في سياق ذلك عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن القتال في لبنان محدود وثمة فرصة مواتية للعمل مجددا في قطاع غزة لإنهاء المهمة هناك بسرعة وفق وصفهم. تلك إذن المعادلة التي ثبتتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية ما دام نتنياهو على رأس السلطة، فثمة حروب قائمة ودماء تسيل في كل وقت وإن تغيرت الأمكنة والساحات.
1: يواجه المزارعون في قطاع غزة تحديات كبيرة، وتمثل القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر أبرز تلك التحديات.
2: تعقيدات كثيرة تواجه القطاع الزراعي في غزة. هنا يحاول محمد بركة استصلاح ما تبقى من أرضه عبر زراعتها بشكل جزئي بعدما دمرها الاحتلال ومنع المواد الزراعية اللازمة.
3: الزراعة بدها بذور أول حاجة، بدها زبل قبل البذور، بدها غاز، ما فيش غاز، فيش بذور، فيش مبيدات إلا نشتغل، ولا موجود غالي جدا ومش المطلوب.
2: صدر الاحتلال الإسرائيلي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خلف ما يعرف بالخط الأصفر، إجراءات تركت تأثيرا سلبيا على السلة الغذائية للقطاع.
4: الحقيقة هو الخط الأصفر أخذ مساحات كبيرة من المساحات من الأراضي اللي إحنا كنا بنعتمدها في الزراعة، وهذه المساحات هي كانت تمول السلة الغذائية الكاملة لقطاع غزة، وإحنا بنعتمد عليها بشكل أساسي في ظل إن هي أوسع مناطق في المناطق في قطاع غزة. إضافة إنه خلاف المناطق الغربية، المناطق الغربية كون إنه فيها مخيمات النزوح، تقليص المساحات الآمنة وعدم القدرة للوصول لهذه المناطق.
2: نسبة التدمير في القطاع الزراعي تجاوزت 80%، في حين لم تتعدى نسبة الأراضي المستصلحة بعد وقف إطلاق النار 10% وفقا لتقديرات أممية.
5: ما قبل الحرب الأخيرة نجح المزارعون في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا، أما اليوم فيصارعون من أجل الحفاظ على ما تبقى من مساحات زراعية محدودة لا زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتدميرها. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الصومال.
6: أنا مؤمنة عبدي جورو، نزحت من مدينة سبلالي بإقليم جوبا الوسطى قبل 4 سنوات، أعيش في هذا المخيم. في السابق كنا نحصل بين الحين والآخر على مساعدات غذائية، لكنها توقفت حاليا، لا شيء لدينا. كنت أعمل سابقا في تنظيف المنازل وغسل الملابس للأسر الميسورة. ارتفعت تكاليف المعيشة نتيجة الحرب وإغلاق الموانئ، فكيل الأرز وصل إلى 20,000 شلن صومالي وكذلك السكر، ونحن لا نقدر على تأمينها. أطفالي لا يستطيعون تحمل مشقة الجوع، ووضعنا المعيشي يزداد سوءا نتيجة غياب الدعم الإغاثي حاليا. حتى الأعمال المنزلية البسيطة التي كانت توفر مبالغ متواضعة اختفت. هذه الأزمة امتدت إلى المدينة التي نزحت منها، فمربو الماشية وضعهم المعيشي يزداد سوءا بسبب الجفاف والقحط.
1: والآن إلى حلقة من برنامج اقتصادكم.
7: رغم التهدئة في الشرق الأوسط، أزمة الغاز بدأت الآن في أوروبا وتوقعات بارتفاع الأسعار. ماذا تعلم أو تعلم قطاع الطاقة في الهند والصين من درس الحرب؟ أما في سوق السيارات، لماذا تهاوت أرباح مرسيدس وبي أم دبليو؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

تهدأ المنطقة فتتراجع أسعار الطاقة قليلا، لكن في أوروبا لا أحد يشعر بالاطمئنان الكامل. الخوف هناك لم يعد من الحرب فقط، بل من شتاء قاس قد يأتي بلا تدفئة كافية. فبحسب بلومبرغ، بدأ بعض تجار الغاز في أوروبا يأخذون احتياطاتهم مبكرا خوفا من عودة الأسعار للارتفاع مع اقتراب الشتاء، خصوصا إذا حصل أي اضطراب جديد في الإمدادات. العقود المتداولة اليوم ترسم سيناريو مقلق بأن تقفز أسعار الغاز الأوروبية وصولا إلى 100 يورو لكل ميجاوات بالساعة، أي أكثر من ضعف مستوياتها الحالية. وتعكس هذه التوقعات مخاوف التجار بأن تداعيات الصراع في المنطقة قد تعرض للخطر جهود إعادة ملء المخزونات قبل الشتاء المقبل. وكانت ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 40% منذ بدء الحرب، وتتداول حاليا فوق 45 يورو لكل ميجاوات في الساعة، ما يعني أنها قد تتضاعف بأكثر من ذلك الشتاء المقبل. أما المشكلة الأكبر فهي داخل الخزانات نفسها، فمخزونات الغاز الأوروبية لا تتجاوز اليوم 34% فقط، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية.

0: تنضم إلينا للحديث حول أوضاع قطاع الغاز الطبيعي في أوروبا من بروكسل لوري هايتايام، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا بك معنا. التجار في أوروبا يرون أن سعر الغاز قد يصل إلى 100 يورو في الشتاء المقبل، هل ترين هذه المخاوف مبررة أم هناك مبالغة؟
1: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. لا شك أن أوروبا منذ أن أعلنت قطر بتوقيع وقف الإمدادات بدأت بعيش حالة الهلع، وهذا ما رأيناه مع ارتفاع أسعار الغاز إلى حد 60 يورو للميجاوات ساعة وبعدها، ولكن كان هنالك انخفاض في الأسعار إلى ما كما قلت وصلنا إلى 40 يورو للميجاوات ساعة. وبالتالي هنالك قرار من المفوضية، طلبت المفوضية من الدول ومن الشركات البدء في التخزين وإعادة ملء الخزانات تدريجيا، وأن لا ينتظروا إلى آخر فصل الصيف للبدء في التخزين. وبالتالي أيضا كانت المفوضية نوعا ما تقول حتى لا حاجة أن نصل إلى 90% من المخزونات كما هو حسب الإجراءات معمولة هنا في أوروبا، ولكن من الممكن أن نعيش مع 80% من المخزونات، لأنه لا يريدون أن تتكلف المفوضية والدول المزيد من التكلفة على الغاز، إضافة إلى التكلفة الأخرى للطاقة التي أصبحت بالمجمل ما يقارب 27 مليار يورو منذ بدء الحرب. ولكن حتى هنالك الدراسات تقول إذا ما فتح مضيق هرمز وعادت تدفقات الغاز الخليجية ابتداء من الشهر المقبل، قد تصل أوروبا إلى ما يقارب يعني بين 86% من ملء مخزوناتها، ولن تصل إلى هدف 90%. الميت يورو
0: هذا يعني أنه في حال استمرار إغلاق المضيق وعدم وصول إمدادات الغاز سوف تكون مشكلة. طيب بالعودة إلى نسبة المخزون، لماذا هي الأقل منذ 5 سنوات؟
1: طبعا يعني المخزون هو أقل لأنه كان لدينا فترة شتاء أطول وأقصى، وكما تعلمين يعني في أوروبا تقريبا يعني ما يقارب 30% من حاجات الغاز هي للتدفئة المنزلية، ويضاف إليه طبعا للكهرباء أو حتى للغاز الذي يستعمل للطبخ وإلى ما هنالك وبعض الصناعات. وبالتالي كلما تكون الشتاء أطول والفصل الشتاء يعني بارد أكثر، هنالك استعمال، وهذا ما حصل هذه السنة، ولذا انتهى الموسم الشتائي مع مخزونات أقل من المعتاد، وبالتالي هذا وضع ضغط أكثر على الدول الأوروبية وطبعا على المفوضية. وقد رأينا حتى عندما أعلنت قطر أنها قد لا تضطر من إيفاء بعض عقودها طويلة الأمد إلى بلجيكا أو حتى إلى إيطاليا، رأينا أن هذا أثر على الأسعار أيضا. وطبعا رأينا السيدة ميلوني فمثلا رئيسة وزراء إيطاليا توجهت إلى الجزائر لتطلب المزيد من الغاز إذا أمكن لتفادي أي مشكلة قد تحصل في فصل الشتاء إذا لم يكن هنالك قدرة على ملء المخزونات، أو حتى أن كان هنالك نوعا ما من تنافس بين الدول الأوروبية والدول الآسيوية على الغاز المسال، وبالتالي يبقى الغاز عبر الأنابيب هو أقل كلفة، وبالتالي الدول التي لديها القدرة على الحصول على الغاز من الأنابيب تحاول اليوم أن تستنجد بالمنتجين لإعطائها المزيد. وأيضا ما رأيناه يعني أنه النرويج، ونرويج هي الدولة الأولى في إنتاج الغاز إلى أوروبا وتصدير الغاز إلى أوروبا، 50% من حاجات أوروبا من الغاز عبر الأنابيب هو يأتي من النرويج، أعلنت أنها سوف تفتح 3 حقول جديدة كانت مغلقة ستعيد فتحهم، لأن هنالك حاجة لأوروبا أن يعني تتزود بالغاز،
0: وسيكون الانتاج فوري من هذه الحقول الجديدة.
1: لم تتراجع عن قرار
0: هذه الحقول الثلاثة الجديدة التي أعلنت عنها النرويج، هل تؤدي يعني إلى زيادة الغاز في الأسواق بشكل مباشر؟
1: ليس بمباشر، ولكن هذا دليل، لأنه لا تنسي كما كنت أقول أنه الاتحاد الأوروبي والمفوضية رفضوا التراجع عن القرار بالاستغناء كليا عن الغاز الأوروبي، عن الغاز الروسي، وبالتالي نحن بدأنا فعليا في إنهاء العقود قصيرة الأمد من روسيا، وفعليا وبدأنا نرى يعني خاصة الغاز المسال إلى تراجع، وطبعا الشهر المقبل الغاز عبر الأنابيب، والسنة المقبلة 2027 كل العقود طويلة الأمد سوف تنتهي، وبالتالي هذه نسبة معينة من الغاز التي سوف تنقطع عن أوروبا، ولم تريد أوروبا أن تعود إلى الغاز الروسي، مع أنه كان هنالك بعض الأصوات تقول أنه لما لا نستعين بالغاز الروسي، أو أقله أن نتراجع قليلا أو نؤجل قرار إلغاء العقود القصيرة الأمد وبعدها طويلة الأمد، وبحاجة أوروبا إلى المزيد من الغاز، وبالتالي الغاز عبر الأنابيب يكلف أقل من الغاز المسال، وأيضا
0: هل الحكومات الأوروبية بحاجة إلى مزيد من الإجراءات والخطط؟
1: المزيد من الاجراءات والخطط. اولا الدول الاوروبيه تريد ان تتفادى الاعتماد الكبير على الولايات المتحده الامريكيه، ولذا يلجؤون الى الانابيب اكثر منها الى الغاز المسال، لانه لا يريدون ان يقعوا في فخ الغاز الروسي كما كان قبل، ويقعوا في ان يستعمل هذا الغاز كاداه يعني عسكريه، او انه استعمالها ضدهم. الولايات المتحده اليوم يعتبرونه كشريك غير موثوق به، وبالتالي يريدون ان يتفادوا ذلك، يلجؤون الى دول صديقه مثل واوروبيه مثل النرويج كما قلت. ولكن هنالك ايضا منذ 2022 ومع الازمه الروسيه الاوكرانيه وازمه الغاز في اوروبا، هنالك تراجع في الطلب بما يقارب ال 19 او 20% من الطلب الاساسي، ولكن وايضا هنالك إجراءات بزيادة الطاقة المتجددة، واليوم نعود إلى التكلم عن الطاقة النووية، كل ذلك لتفادي الاعتماد الكلي إن كان على الغاز الأمريكي أو أي نوع من اعتمادات على الغاز المسال أو عبر الأنابيب أو على الأحفور ككل، بسبب الأوضاع الجيوسياسية والخضات الجيوسياسية التي تعاني منها كل فترة دول العالم، وخاصة أوروبا تريد أن تتفادى هذه الخضات التي تكلف الخزينة، خزينة الدول وخزينة المفوضية بملايين ومليارات اليوروات.
0: شكرا جزيلا لك لوري هايتايان، كنت معنا من بروكسل. شكرا.

الحرب في الشرق الأوسط لم تعد خبرا بعيدا بالنسبة للأمريكيين، بل أصبحت تظهر يوميا على شاشة محطات الوقود. فأسعار البنزين في الولايات المتحدة تواصل الصعود وتقترب تدريجيا من المستويات القياسية التي شهدتها قبل 4 سنوات. ولأول مرة منذ يوليو 2022 تجاوز متوسط سعر البنزين العادي مستوى 4.5 دولارات للجالون الواحد. أما في كاليفورنيا فقد تخطى السعر 6 دولارات، بينما يقترب في بعض ولايات الغرب الأوسط من 5. ومنذ بداية الصراع في الشرق الأوسط ارتفعت كلفة تعبئة الوقود على السائق الأمريكي بنحو 1.5 دولار للجالون الواحد. ولم تتوقف الزيادة عند البنزين فقط، فسعر الديزل اقترب أيضا من 5.80 دولارات للجالون، بارتفاع يقارب 60% مقارنة بالعام الماضي.

الحرب غيرت الحسابات في آسيا، والصين والهند بدأتا تبحثان عن طاقة لا تتأثر بالحروب ولا بإغلاق المضائق. فالاعتماد الكبير على النفط والغاز بات يشعر أكبر اقتصادين في آسيا بأن أمنهما طاقوي يمكن أن يهتز في أي لحظة. الصين التي تعد من أكبر مستوردي الطاقة من الخليج شهدت وارداتها انكماشا في شهر مارس بنسبة بلغت 2.8% للنفط و 11% للغاز، فبدأت تسرع استثماراتها في الطاقة النظيفة خصوصا الهيدروجين الأخضر لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. أما الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم فتسير في الاتجاه نفسه مع توسع كبير في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتخفيف اعتمادها على واردات النفط والغاز من الخليج. وأمام هذه المعادلة تتحرك دول الخليج أيضا بسرعة للدخول بقوة إلى عالم الطاقة الجديدة عبر مشاريع ضخمة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وشراكات متزايدة مع الصين والهند. الخطوات العملية بدأت في هذا الاتجاه، حيث تقود السعودية وقطر والإمارات مشاريع ضخمة في هذا الاتجاه.

0: أرحب بضيفي في الاستوديو أنس كركي الدكتور الباحث في الهندسة الكهربائية، أهلا وسهلا بك معنا. هل يمكن القول أن ما يحصل اليوم سرع بشكل كبير الانتقال نحو الطاقة المتجددة؟
1: نعم، السلام عليكم، أهلا بكم بالمشاهدين. ما شهدت دول العالم خصوصا دول شرق آسيا التي تعتمد بنسب كبيرة على استيراد النفط والغاز هو هشاشة سلاسل التوريد وهشاشة الاعتماد على استيراد النفط والغاز خصوصا من الدول المجاورة جغرافيا وهي دول المنطقة. فقد رأينا أن إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عن طريقه حوالي 20% من النفط العالمي أثر بشكل سلبي وبشكل كبير على هذه الدول، وهذا يؤثر على أمنها الاقتصادي وعلى نموها في المستقبل القريب.
0: كل من الصين والهند بشكل خاص عم يتوجهوا في هذا الاتجاه، ولكن لماذا يبرز الهيدروجين الأخضر بشكل خاص من ضمن يعني كل الخيارات في الطاقة المتجددة؟
1: الآن يجب أن ندرك حقيقة أن هذه الدول لديها تنوع في مصادر الطاقة. فالصين والهند نحن نتحدث عن مشكلة النفط ولكنها ليست مشكلة كبيرة، ولكنهم يريدون البحث عن بدائل يمكن الاعتماد عليها وتساهم في الأمن القومي لدى هذه الدول. فمثلا الصين تعتمد على حوالي 55% من إنتاج الطاقة على الفحم، بالنسبة للهند النسبة ترتفع لتصل 70%. الصين تستورد قرابة 15 إلى 18% من النفط لتوليد الطاقة، ومعظم هذه النسبة يأتي من دول الخليج وهي تستورد تقريبا 70% من احتياجاتها من النفط. وأيضا الصين لديها أكبر قدرة على مركبة بالنسبة للطاقة المتجددة، وهذه الدول تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، لديهم أيضا محطات طاقة نووية. بالنسبة للهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق هذه مصادر يمكن توفيرها محليا، لديهم الإمكانات والتكنولوجيات والقدرة الصناعية لتوفير سلاسل الإمداد وتركيب هذه الأجهزة، وهي نسبيا بالنظر إلى المخاطر الأخرى المتعلقة بالنفط والغاز توفر نسبة أعلى من الأمن الاقتصادي لهذه الدول، مما يساعد في نموها الاقتصادي على المدى البعيد.
0: ولي يعني حماية الأمن الاقتصادي لابد من تقليل الاعتماد على النفط التقليدي أو على يعني كمية مستوردة كبيرة منهم. طيب مجددا عن الصين والهند وهما أكبر مستوردين للطاقة من دول الخليج، هذا التحول الذي نتحدث عنه هل يشكل تهديد بالنسبة للدول النفطية بما أنهم من أكبر المستوردين؟
1: نعم، كما ذكرت سابقا الصين هي أكبر مورد للنفط في العالم، تستورد يوميا قرابة 10 إلى 11 مليون برميل، بالنسبة للهند تستورد 5 مليون برميل. معظم هذا الاستيراد يأتي من دول المنطقة هنا، دول الخليج العربي. عندما تقوم هذه الدول بالبحث عن بدائل لتوفير حاجتها من الطاقة، سواء كانت عن طريق الطاقة مصادر الطاقة المتجددة أو البحث عن بدائل موردين غير دول المنطقة، فهذا يؤثر بشكل سلبي على هذه الدول وعلى اقتصاداتها. وعلى المدى القريب إخفاض الإنتاج، تخفيض الإنتاج في هذه الدول قد لا يكون له تأثير مباشر، ولكن على المدى البعيد قد تخسر هذه الدول قدرتها ونفوذها على السوق العالمي من النفط.
0: طيب كيف نفهم توجه الدول الخليجية نفسها نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة وعبر شركات كبيرة يعني وضخمة مع كل من الهند والصين؟
1: نعم، الآن عند النظر إلى دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وقطر فإنهم يستثمرون في سلاسل الإمداد للطاقة وليس فقط في مصادر الطاقة نفسها، لأنهم يريدون أن يلعبوا دور ويكونوا جزء في شكل الطاقة الجديد الذي سوف يتشكل بعد هذه الحرب. فمثلا رأينا هذه الدول تستثمر بمليارات الدولارات في البنية التحتية للهيدروجين الأخضر بالتحديد، وأيضا هذه الدول لا تزال تشكل عصب بالنسبة للعالم في إنتاج مواد ثانوية لصناعة النفط والغاز مثل غاز الهيليوم على سبيل المثال، وبعض المواد المتعلقة بالأسمدة الطبيعية مثل اليوريا والفوسفات. فهذه الدول سوف تلعب دور، وهناك أيضا العامل الجغرافي لهذه الدول، فهي فعليا جغرافيا تربط الصين ومناطق شرق آسيا مثل الهند، كوريا الجنوبية وتايوان بالغرب مثل إفريقيا وأوروبا وأيضا أمريكا وكندا. فموقعها الجغرافي يوفر لها عامل يساعدها على لعب دور في سلاسل إمداد الشكل الجديد من الطاقة الذي سوف يتشكل بعد هذه الحرب. وقدرتها على إنتاج النفط والغاز هو أيضا ميزة لهذه الدول، بحيث أن تكلفة الإنتاج منخفضة، بالإضافة إلى ذلك تمتلك هذه الدول بنية تحتية متقدمة جدا عندما نتحدث عن إنتاج النفط والغاز وتكريره والبتروكيماوية.
0: هذه الدول، أعود هنا إلى الصين والهند التي لديها قدرة صناعية هائلة، إلى أي مدى يمكن فعلا لها أن تصل إلى إنتاج طاقة بعيد عن النفط والغاز؟ يعني ما الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه من خلال الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، طاقة الشمس والهواء وكل يعني الخيارات المتنوعة؟
1: للإجابة على سؤالك يجب النظر إلى لماذا نحتاج هذه الطاقة. بشكل أساسي لاستقرار الشبكات الكهربائية واستقرار الحركة الصناعية في هذه الدول، وهذا الاستقرار يعتمد على طبيعة المواد الأساسية التي نستخدمها في إنتاج هذه الطاقة. فمثلا عندما نتحدث عن الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح فهي متذبذبة جدا، ومثلا الطاقة الشمسية متوفرة خلال النهار غير متوفرة بالليل، فيجب الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية لتخزين الطاقة من هذه المصادر. وهنا نتحدث عن البطاريات. الصين تلعب دور سيادي في العالم، صحيح. فهي تصدر تقريبا 70%
0: لكنها في نفس الوقت هي الأكثر استهلاكا للوقود الأحفوري في العالم، وهنا نعم. المفارقة
1: هذا يعتمد
0: يعني على أي حد يمكن فعلا أن تصل دولة حتى ولو بعد عقود من اليوم إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
1: لا يمكن الاستغناء بشكل كامل عن الوقود الأحفوري سواء كان الفحم الحجري أو النفط أو الغاز، لأن هذه المصادر توفر مخزون استراتيجي واحتياطي مهم عند مواجهة مشاكل بيئية مناخية. فمثلا في فترة الشتاء لا يمكن الاعتماد على نفس إنتاج الطاقة المتجددة التي نراها في فترة الصيف إذا كنا نتحدث عن الطاقة الشمسية.
0: يعني تقليل الاعتماد هو أقصى ما يطمح إليه
1: بالنسبة اليوم. لنسبة نظرية نتحدث عن نسبة قد تصل في الحد الأقصى إلى 70%، ولكن يجب أن يبقى هناك مخزون استراتيجي كاحتياطي يعتمد على الوقود الأحفوري.
0: شكرا جزيلا لك أنس كراكي، دكتور باحث في الهندسة الكهربائية. شكرا.

0: مرسيدس وبي ام دبليو عالمتان فاخرتان في عالم صناعة السيارات، يحلم كثيرون باقتناء إحداهما، لكن الواقع اليوم لا يبدو مطمئنا للبلد الذي تنتميان إليه أي ألمانيا. فقد تراجعت أرباح العملاقة مرسيدس في الربع الأول من العام الحالي بواقع 15% على أساس سنوي وصولا إلى 1,700,000,000 دولار. أما دايمر ترك التي تمتلك مرسيدس ف40% من أسهمها، فقد هوت أرباحها الفصلية بنحو 80% لتقتصر على 175,000,000 دولار. ننتقل إلى مدينة ميونخ، حيث مقر شركة بي أم دبليو التي لا يبدو واقعها أفضل حالا، إذ انخفضت أرباحها ربع سنوية ب 25% لتصل قبل اقتطاع الضرائب إلى 2,700,000,000 دولار. قواسم مشتركة في مبررات تراجع عوائد العالمتين، أولهما اشتداد المنافسة مع المركبات الصينية التي باتت تغزو كل شوارع العالم، والثاني سياسة الرسوم الجمركية التي أشارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وجه المصنعين الأوروبيين. الآن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي في برلين ياسر أبو معيلق ليضعنا في صورة التحديات التي تواجه صناعة السيارات في ألمانيا. إليك ياسر.
1: نعم، هذه التحديات تحديات هيكلية، ليست تحديات طارئة أو جديدة تتعامل معها شركات السيارات الألمانية وخصوصا مرسيدس وبي ام دبليو كما أشرت، حيث تواجه مرسيدس تراجعا كبيرا في هوامش أرباحها، وذلك نتيجة طبعا لغياب السوق الأهم ربما لمبيعات سيارتها ألا وهو الصين. طبعا الصين بدأت تلتفت بعيدا عن السيارات الفاخرة، خصوصا قطاع السيارات الفاخرة. نتحدث هنا عن الفئة S من سيارات مرسيدس وعن ماركة مايباخ الفاخرة. هذه السيارات تراجعت مبيعاتها بشكل كبير للغاية في الصين التي لطالما كانت السوق الأساسي لمرسيدس. بالطبع هنالك أيضا المنافسة من علامات السيارات الكهربائية الصينية والتي بدأت تغزو العالم وتؤثر بشكل كبير على مبيعات مرسيدس. مرسيدس في عام 2021-2022 تعتبر الأعوام الذهبية لها، كانت تسجل أرباحا تبلغ ما بين 3.5 مليار إلى 5 مليارات يورو في الربع الواحد، ولكنها الآن تراجعت إلى 1.35 مليار يورو، يعني تراجع كبير للغاية، أكثر من النصف في الأرباح مقارنة بالسنوات المربحة لها. بي ام دبليو ربما استراتيجيتها تختلف عن مرسيدس قليلا في هذا السياق، حيث ما تزال بي ام دبليو غيرت استراتيجيتها في السنوات الأخيرة لتركز أكثر على السوق الأوروبي ومبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأوروبي، والتي ما تزال تحافظ على استمرارية في هذه المبيعات. وعلى الرغم من تسجيل بي ام دبليو أرباحا أقل في الربع الأول من العام الحالي، إلا أنها باعت عددا أكبر من السيارات. بالطبع هذا قد يبدو تناقضا في الأرقام، ولكنه مرده إلى السيارات الكهربائية أيضا التي ربما هوامش الأرباح فيها قليلة للغاية، لأنها تتطلب الكثير من الأبحاث، الكثير من الإبداع، تتطلب إعادة بناء بنية تحتية سواء من ناحية المصانع سواء من ناحية الشركات التي تورد القطع المختلفة للسيارات الكهربائية. هذا كله يتطلب إعادة تحويل لموائمة السيارات الكهربائية، لكن بي ام دبليو تمكنت ربما في السنوات الماضية من موائمة مصانعها لتتحول ما بين السيارات التي تعتمد الوقود الأحفوري إلى السيارات الهجينة إلى السيارات الكهربائية بسرعة، لأنها قادرة على تحويل مصانعها بسرعة للتنقل ما بين هذه السيارات بحسب الطلب. طبعا
0: شكرا جزيلا لك من برلين ياسر أبو معيلق. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم الأحد المقبل. إلى اللقاء.

0: دمشق،
1: السودان،
2: بيروت،
3: إيران،
4: واشنطن،
5: اسطنبول،
6: موسكو،
7: بغداد،
8: غزة.
9: من كل زوايا العالم، من المدن الهادئة إلى بؤر التوتر الساخنة،
10: أمس فراق الإنذار
11: والدمار كبير جدا.
9: التلفزيون العربي، عينكم على العالم، نسلط الضوء على كل حدث وننقل الخبر.
12: أشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة.
9: نقترب أكثر ونهتم بالتفاصيل لتكون الصورة الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
13: تغطية مستمرة.
14: تغيير النظام في إيران مهمة مستحيلة.
13: لحظة بلحظة، تطورات متسارعة.
15: إدانة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
13: العدوان على إيران.
15: ما يخيف إسرائيل لم تستخدمه إيران حتى الآن.
13: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا، تغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. عقب حدوث تبادل جديد لإطلاق النار بين الجانبين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، مهددا بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق. من جهته قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إبراهيم ذو الفقاري إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار باستهدافها سفينتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز، وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا عبر مهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار.
1: هدنة تتآكل على وقع الاشتباك في الخليج، ومضيق هرمز يعود إلى واجهة التصعيد بين واشنطن وطهران. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قال إن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جاسك وسفينة أخرى عند مدخل مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة، إضافة إلى غارات على مناطق ساحلية وجزيرة قشم. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء تشبهار، محذرا من رد قوي على أي هجوم جديد. في السياق نفسه أفادت وكالة فارس بأن البحرية الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات قتالية وراجمات لاستهداف المدمرات الأمريكية. الوكالة أضافت أن المدمرات غيرت مسارها وغادرت المنطقة بعد الهجوم. في المقابل أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية أثناء عبور مدمرات أمريكية باتجاه خليج عمان. القيادة الوسطى قالت إن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة ضد المدمرات الأمريكية قبل أن ترد واشنطن باستهداف مواقع عسكرية قالت إنها مرتبطة بإطلاق الهجمات. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، واصفا الرد الأمريكي الأخير بأنه ضربة خفيفة، مع تهديده بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق.
2: ما زلنا نتفاوض مع الإيرانيين، وكما سمعتم دفعنا اليوم بثلاث مدمرات إلى مواجهات كبيرة وقد لقناهم درسا قاسيا. المدمرات لم تتعرض لأي أضرار ولم يصب الجنود بأذى، كانت قوتنا النارية أقوى بكثير من قوتهم وقد سحقناهم بالكامل.
1: مواجهة بحرية تعكس هشاشة التهدئة بين واشنطن وطهران في وقت تتداخل فيه الاشتباكات العسكرية المحدودة مع مسار التفاوض المتواصل.
0: هذا وتطرق مراسل التلفزيون العربي في مداخلة سابقة من العاصمة الإيرانية طهران إلى ردود الفعل الإيرانية على خرق وقف إطلاق النار بسبب حادثة محاولة اعتراض المدمرات الأمريكية في مضيق هرمز.
3: المهم هو أنه تم خرق وقف إطلاق النار، ليس السؤال من قام بخرقه، فالطرفان مستعدان لهذه الحرب بطبيعة الحال. ولكن أحد المواقع الإلكترونية قبل نحو نصف ساعة طرح سؤالا لافتا، قال وكأن الرئيس الأمريكي يحاول استباق الحدث وهو بات يعلم بأن الرد الإيراني لن يأتيه بعد 48 ساعة، فحاول التحريك أو القيام بعمل ما على المستوى العسكري ليريح نفسه من عملية التبرير في حال تأخر الرد الإيراني بالفعل، بالنظر إلى أن المطالب الأمريكية المسلمة عبر الجانب الباكستاني جزء كبير منها لا يناسب أو لا ليس على مزاج الإيرانيين إن صح التعبير. وقد كانت هناك إشارات من قبل الخارجية الإيرانية خلال الساعات القليلة الماضية عن أن الرد ما زال من المبكر أن يتم تقديمه إلى الجانب الباكستاني، وأن العملية تحتاج إلى تقييم للرسائل المتبادلة مبادلة بين الطرفين خلال الفترة الماضية عبر الوسيط الباكستاني. سؤال يمكن النظر إليه، يمكن أيضا القول بأنه سؤال واقعي إن صح التعبير، خاصة أن تبادل الاتهامات من كلا الطرفين يأتي وكأنه استحضار لمشهد من مشاهد الحرب بصورة مصغرة. النقطة المهمة في كل ما جرى خلال الساعتين الماضيتين هو أن الجانب الأمريكي يتحدث عن أنه لا يوجد نية لاستئناف عمل عسكري ضد الجانب الإيراني، وأن ما جرى هو خرق لوقف إطلاق النار، وأن الجانب الإيراني هو المقصر بعملية استهدافه أو تدخله في مسار التحرك البحري للسفن وناقلات النفط. أيضا كان من اللافت أن محافظ ميناب ذكر بأن الاستهدافات التي طالت المناطق الجنوب غربية وتحديدا مدينة ميناب ومحافظة هرمزغان لم توقع أي شهداء أو أي جرحى ولم يوجد أي إصابات. الاستهدافات باتت واضحة على ما يبدو بعض الأرصفة في جزيرة قشم. أصوات لانفجارات لم يتم التعرف على مدى التخريب الذي سببته في المدن، تحديدا بندر عباس، محافظة هرمزغان ومدينة ميناب بالتحديد. حتى الطائرات المسيرة التي تم التصدي لها في سماء العاصمة الإيرانية طهران لم يتم الحديث حتى اللحظة ما الذي كانت تحاول القيام به هذه الطائرات، هل هي طائرات هجومية قامت المضادات بالتصدي لها أم أنها طائرات استطلاع فقط لا غير، استكمالا لعمليات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات المسيرة في سماء العاصمة الإيرانية طهران منذ أقل من أسبوعين. هذه ثالث حالة من هذا النوع. هذا التطور قد يقود إلى توتر الأوضاع مجددا بين الطرفين، وربما الابتعاد عن المسار الدبلوماسي، وربما قد يحدث العكس خلال الساعات القليلة المقبلة.
0: ومن واشنطن ينضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن، نتابع معك أحدث ردود الفعل الأمريكية بخصوص التصعيد وخرق الهدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
4: نعم، بان دونالد ترامب كان قد صرح منذ ساعة للصحفيين مجموعة من التصريحات هي تأكيدا لما قاله سابقا، لكنه في جوهرها كان يستعرض أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تعبر بمدمرات أمريكية كبيرة مناطق حساسة كما قال في الداخل الإيراني أو في المياه الإيرانية عبر مضيق هرمز، وأن هذه المدمرات كما قال سابقا لم يصبها شيئا من قبل ذلك، مؤكدا أن الإيرانيين لن يمتلكوا أي سلاح نوويا وأنهم لن يقبل لهم بهذا الأمر نهائيا، وقال أنهم يريدون أن ينجزوا صفقة أكثر حتى منه. ونحن رأينا أيضا أنه قد حذر سابقا واليوم أيضا بعد هذه الأحداث جميعها وهذه الضربات ومحاولة المرور من مضيق هرمز، حذر من أن الإيرانيين إذا لم يوافقوا بسرعة كما قال هو على الصفقة المطروحة فإنه سيتم توجيه ضربات إليهم أقوى وأقصى من هذه الضربات. بطبيعة الحال أكمل استعراضه في الحديث عن إغراق 159 سفينة إيرانية من البحرية الإيرانية، لكن اللافت هو أنه أكد على فكرة سرعة أنه على الإيرانيين سرعة الاستجابة أو سرعة الرد على الطلب المطروح. ونحن نعرف أنه هناك مهلة 48 ساعة كانت CNN قد قالت نقلا عن مصدر إقليمي أنه من المتوقع أن ترد إيران الخميس، لكن هذا لم يحدث ورأينا هذا التصعيد في المشهد. وطبيعة الحال أكد دونالد ترامب أنه لم يحدث اختراق لوقف إطلاق النار، أكد على هذا الأمر أيضا. وبالتالي دونالد ترامب يبدو وكأنه يرسم صورة للمشهد بأن ما جرى هو أمرا عرضيا وربما يكون بروفا للضربات المحتملة على الجانب الإيراني إذا لم تستجب إلى العرض الأمريكي الذي قدم وأعطي مهلة 48 ساعة، وبالتالي ربما يكون هناك تجدد لهذه الضربات. لكن فوكس نيوز قالت أن الضربات التي جرت على بندر عباس وجزيرة قشم إنما هي رد على هذا على عهدة فوكس نيوز وليس دونالد ترامب، إنما هي رد على الضربات التي وجهت إلى منطقة الفجيرة في الإمارات الثلاثاء الماضي، لأن هذا قد أثار غضبا لدى الحلفاء الخليجيين بعدما قال بعض قادة البنتاغون، ليس دونالد ترامب وليس في الحرب، لكن بعض قادة البنتاغون سرب بأنهم قالوا أن هذه الضربات الإماراتية على الفجيرة لم ترتقي إلى وقف الاختراق، وقف إطلاق النار، وهذا ما أغضب الخليجيين، الأمر الذي استدعى الولايات المتحدة الأمريكية بالرد اليوم على مناطق مشابهة أو الرد بالمثل في بندر عباس وجزيرة قشم، هكذا قالت فوكس نيوز. لكن الرواية الأمريكية الرسمية على لسان دونالد ترامب والقيادة الوسطى لم تذكر هذا الأمر أو لم تتطرق إليه بشكل رسمي، وبالتالي يعني الرؤية الخاصة بدونالد ترامب حتى الآن أنه أن هذه محاولات إيرانية، والقيادة الوسطى تقول أن كان هناك محاولات اعتداءات إيرانية، وأن الجانب الأمريكي كان يرد فقط للدفاع عن النفس، وبالتالي يبقى الموقف كما هو عليه دون زيادة أو نقصان فيما قاله دونالد ترامب، سوى فقط التأكيد على فكرة الضربات المحتملة إذا لم يرد الإيرانيين، والتفاخر بأن المدمرات الأمريكية استطاعت أن تمر وتصدت لكل الهجمات التي جاءت عليها، وأنها أسقطت المسيرات وأغرقت الزوارق التي حاولت الهجوم عليها، بما يعني أنه ربما يكون هناك تكرار لهذا الأمر إذا كانت هذه الصورة ونجح بالفعل الجانب الأمريكي بإمرار أو عبور هذه المدمرات الحربية الكبيرة كما قال دونالد ترامب.
0: طيب عبد الرحمن، هل من شأن التصعيد الحاصل أن يؤثر على جهود التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران؟
4: بطبيعة الحال، خاصة أن يعني هذه الاستعراضات تقول أن الجانب الأمريكي يرغب أن يقول أن لديه اليد العليا، وأنه على الرغم من إيقاف عملية مشروع الحرية، فإن الجانب الأمريكي ما زال مصرا على كسر الحصار الإيراني مع إبقاء حصاره هو على الموانئ الإيرانية والقدرة على إحداث ضربات في الجانب الإيراني، بمعنى أنه نعم ربما يكون الجانب الأمريكي يتجنب الضرب في العمق الإيراني، والجانب الأمريكي بصفة عامة سواء كان بنتاغون أو البيت الأبيض أو حتى الدبلوماسية الأمريكية ممثلة في ماركو روبيو يرون أنه طالما أن لا يوجد اختراق للحدود الإيرانية بمعنى الداخل الإيراني والضربات على الأراضي الإيرانية من داخلها، وأن العملية طالما ظلت في مسألة أو على مستوى الحصار للموانئ الإيرانية، فإن هذا لا يعني تجدد عملية جديدة، ولا يعني أن هناك نوع من أنواع اختراق لوقف إطلاق النار الذي جرى الاتفاق عليه وتم تنفيذه منذ 8 إبريل الماضي، ويحث عليه ويدفع عليه الوسطاء بشكل كبير جدا، حتى أن دونالد ترامب قال أن الجانب الباكستاني والوسطاء أخبروا أنه لن يكون مفيدا أن يكون هناك عملية مشروع الحرية من خلال وقت المفاوضات، وبالتالي دونالد ترامب يحاول أن يميز أو يفرق ما بين العمليات العسكرية التي يطلق عليها عمليات عسكرية في الداخل الإيراني، وبين الحصار الذي هو يريد أن يبقيه كورقة ضغط رئيسية وناجعة وفاعلة ضد الإيرانيين، حتى أنه حينما أعلن وقف عملية مشروع الحرية أكد على إبقاء مسألة الحصار على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى أنه يبدو أنه يريد أن يرغب في إظهار أن المدمرات الأمريكية أو أن الجيش الأمريكي لديه قدرة أو حرية حركة ولو جزئية في الداخل المياه الإيرانية، لإثبات أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي لديها القدرة على التحكم في مضيق هرمز، وهذه نقطة هامة على المستوى الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة المسألة مع الجانب الإيراني لا ترغب فقط أن يفتح الإيرانيون المضيق، لأننا نعرف أن الإيرانيون أصبحوا يعرفون أن الورق الأهم والورق الاستراتيجية الأهم لديهم هي ورقة مضيق هرمز، ربما حتى يعني بمستوى أو قبل الصواريخ الباليستية، وبالتالي حينما ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية حل هذه المسألة لن ترغب في أن يكون الحل هو أننا سنفتح فقط، لكن سنفتح وكيف سندير هذه المضيق بعد الفتح، وبالتالي لذلك رأينا المشروع الذي ذهب إليه الخليجيين والولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن يؤكد على هذه النقطة الدولية فيما يتعلق بإدارة المضيق، بحيث لا يكون ورقة تستخدمها إيران باعتباره مضيقا محايدا يمر منه خمس النفط العالمي. طيب. ويمكن أن يعلق فيه إذا تم إغلاقه آلاف البحارة، لأن هناك ما يقرب من 1600 سفينة ما زالت عالقة هناك، وآلاف البحارة أيضا. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في إثبات فكرة أن المضيق ليس لإيران الحق في السيطرة على المضيق أو استخدامه كورقة استراتيجية.
0: طيب عبد الرحمن، الرئيس ترامب يقول إن المدمرات الثلاث مع طواقمها ستنضم إلى الحصار البحري على إيران. هذا بمعنى أنه هذا تجديد على الحصار على إيران. السؤال، إلى أي مدى يمكن أن يصمد هذا الحصار، وإلى متى سيستمر؟
4: وفقا لواشنطن بوست، واشنطن بوست كانت قد نشرت أمس في واشنطن تقريرا هاما جدا استند إلى على عناصر أو يعني مصادر في الاستخبارات الأمريكية، يعني قال أن هناك تقرير أصدره مجمع الاستخبارات الأمريكية، والتي قالت الصحيفة أن دائما أو غالبا ما تكون تقديراته أو يعني تقاريره الرصدة أكثر دقة أو أكثر موثوقية، تقول أن إيران لديها القدرة على يعني الصمود أو البقاء أو التحمل لهذا الحصار ما بين 3 إلى 4 أشهر. هذا هو تقدير الذي نشرته الواشنطن بوست نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية CIA. وبالتالي إذا صح هذا الأمر فربما يكون هناك بالفعل قدرة على إبقاء الوضع على ما هو عليه لمدة 3 أشهر. لكن هل يتحمل الداخل الأمريكي إبقاء الوضع على ما هو عليه من الجانب الإيراني، بمعنى أنهم يعني يتحملون هذا الحصار أو يناورون في هذا الحصار من مدة 3 أشهر إلى 4 أشهر؟ لكن هذه مدة كبيرة جدا بالنسبة للداخل الأمريكي. نحن في شهر مايو، والانتخابات التمهيدية التمهيدي الخاص بها يبدأ في أغسطس. نعم، هي الانتخابات نفسها اللي هو التصويت، يوم التصويت الكبير أو اليوم الكبير والرئيسي، كما الانتخابات الرئاسية، هذا نمط في كل الانتخابات، يكون الثلاثاء الأول من نوفمبر. لكن الانتخابات نفسها والتصويت المبكر وبدء العمليات التصويت في بعض الولايات تبدأ من أغسطس، وبالتالي حينما نكون في مايو ويكون هناك قدرة على بقاء الوضع على ما هو عليه من الجانب الإيراني من 3 أشهر إلى 4 أشهر، هذا يعني بطبيعة الحال ارتفاع أكبر في أسعار الوقود، وكساد ربما يكون جزئي في بعض الأماكن في العالم، وبالتالي هذا سيؤثر بشكل جوهري على الداخل الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، الأمر الذي يعني أن الجمهوريين ستعرضون إلى خسارة، كما نقلت وول ستريت جورنال في تحذيرات عن قادة الجمهوريين بأن هذه الأسعار إذا استمرت لفترة أخرى سيخسر الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي. وبالتالي لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستصبر على هذا الوضع الذي يقابل جديد الستلمات أو يعني وضع التجمد أو الوضع المخنوق هذا دون أن يكون حل الموقف، سواء كان دبلوماسيا أو حربيا، وخاصة أنه أيضا في الأفق كأس العالم الذي يبدأ 11 يونيو إلى 4 يوليو، وهناك احتفالات بعيد أمريكا. نعم. 250 سيكون ما بين منتصف يونيو إلى 4 يوليو، وبالتالي القدرة الإيرانية شيء، والتحمل الإيراني شيء، والصبر الأمريكي على هذا التحمل شيء آخر.
0: عبد الرحمن يوسف، صحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه التقى في الآونة الأخيرة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا أن أي مفاوضات لفتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ما تزال في مرحلة دراسة المقترح الأمريكي، وأنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال إن إسلام أباد تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت.
5: لا جديد هنا، إغلاق وحصار، بينما مرة أخرى الدبلوماسية تختبر قوتها بين إيران والولايات المتحدة. في طهران وفي أول إشارة علنية إلى حضوره داخل دائرة القرار منذ توليه المنصب، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يكشف عن لقاء جمعه بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني أكد ربط المرشد بشكل مباشر إلى أن أي تفاهم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن يرتبط بإنهاء ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي.
6: التقيت بقائدنا العزيز، تحدثت معه قرابة ساعتين ونصف الساعة. أود أن أبلغكم أولا أن وجهة نظره والطريقة التي يتصرف بها ينم عن إنسان متواضع ومخلص. هل يتوقع أحد من قائد مثل هذا السلوك؟ هذا ما كان منه فعلا.
5: وفي الكواليس، باكستان تبرز كوسيط نشط بين الطرفين، مع حديث متزايد عن اختراق دبلوماسي قد يمهد لاستئناف المفاوضات مجددا.
7: باكستان ستظل ملتزمة بشدة بدعم جميع الجهود التي تعزز الحل المقيد والسلمي

0: عالي التخصيب.
1: آخر محادثاتنا مع باكستان ركزت على دراسة مقترحنا المكون من 14 نقطة والذي سلم للولايات المتحدة قبل مدة. إذا توصلنا إلى تقييم شامل فسنعلم الباكستانيين بالأمر. الخطوة التالية مرتبطة بالنتيجة النهائية لتقييم الرسائل المتبادلة.
0: لكن ورغم هذا الحراك تبقى الفجوة السياسية عميقة، فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الملاحة، بينما تحاول طهران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي وكسر طوق العقوبات.
2: دعا مندوب الولايات المتحدة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والكويت الدول كافة إلى دعم مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها على الملاحة في مضيق هرمز. وقال مندوب هذه الدول في مؤتمر صحفي مشترك إنهم قدموا إلى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا دوليا.
3: على إيران أن تقوم بهذه الأمور البسيطة: وقف الاعتداءات على السفن التجارية ووقف زرع الألغام وإزالة ألغامها من الممرات المائية الدولية ووقف فرض رسوم غير القانونية في مضيق هرمز والسماح للأمم المتحدة بالتحرك قدما في المساعدات الإنسانية عبر ذلك الممر الدولي. المسألة بالفعل بهذه البساطة، إلا أن المشكلة أن إيران الأسبوع الحالي أعلنت عبر إعلامها الرسمي أن النظام أنشأ ما أسماه سلطة المضائق في الخليج الفارسي.
2: في المقابل اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الولايات المتحدة بممارسة القرصنة ضد السفن والبحارة الإيرانيين. وقال إيرواني في بيان ألقاه بالأمم المتحدة أن هدف واشنطن من مشروع القرار الذي قدمته ودول خليجية إلى مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح الشرعية لانتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي وفق تعبيره، كما أشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستمرار في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستعادة حركة الملاحة الطبيعية. نقلت صحيفة إسرائيل يوم العبرية عن مسؤولين إسرائيليين تقديراتهم بأن أي اتفاق مع إيران سيكون سيئا لإسرائيل حتى لو وافقت طهران على إخراج اليورانيوم المخصب بنسب عالية، حيث أفاد المسؤولون أن امتلاك كميات من اليورانيوم منخفض التخصيب سيجعل إيران قادرة على تخصيبه بمستويات مرتفعة في المستقبل إذا ما قرر النظام ذلك. وبحسب المسؤولين فإن رفع العقوبات الاقتصادية على إيران سيعزز من قوة النظام، إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية قد يقوض استقرار النظام ويحرك الاحتجاجات الداخلية على حسب تقديرهم. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جهود إسلام أباد لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وأوضحت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لرئيس الوزراء الباكستاني أن دولة قطر تدعم جهود الوساطة والمساعي التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. مضى شهر على وقف إطلاق النار المؤقت دون توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي الحرب، ومع بقاء شبحها يخيم على البلاد والمنطقة. كيف تبدو طهران اليوم وما هي أولويات الإيرانيين؟
4: لا طريق واضحا أمام الإيرانيين، على مفترق الحرب والسلم يعيشون، يراقبون التطورات عن كثب بعد شهر على وقف إطلاق النار، يأملون أن تقودهم إلى استقرار لطالما فاخرت به طهران. لم يغادر عمله في طهران حتى خلال الحرب. مجتبى يعمل سائقا لدى إحدى الشركات، يمر اليوم بندوب المدينة كمن يمر بندوب روحه عند طبيب نفسي. تغيرت المفاهيم لديه كما يقول. الحرب غيرت الكثير، وبقاء شبحها

0: مقلق بالنسبة له، وإن بدت العاصمة بزحامها تشبه طبيعتها السابقة.
1: لم أكن أتخيل أن البلاد ستصمد أمام أمريكا وإسرائيل، خصوصا مع اغتيالات عدة في القيادة، لذا مع صمودنا تغير كثير من قناعاتي.
0: لم تتضرر سيارة مجتبى بسبب القصف كنحو 15,000 سيارة في طهران، ولم يخسر وظيفته ككثيرين اضطر أكثر من 23,000 مصنع وشركة إلى تسريحهم بسبب الأضرار، ولم يكن منزله واحدا من نحو 60,000 وحدة سكنية تضررت، لكنه كغيره ممن نقابلهم في طهران يمزج حديث السياسة بأوجاع الاقتصاد. كهذا المعجون كما يسمونه هنا، تتشابك قضايا الداخل والخارج، وإذا كان مضيق هرمز هو ما يهم العالم اليوم، فإن الإيرانيين يهتمون بأمر آخر.
1: أكثر ما يهم الآن هو الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. الغلاء كبير جدا رغم أنه لم يكن كذلك خلال الحرب.
0: تغيرت المدن الإيرانية دون شك. شعارات اليوم على جدران طهران ليست كالأمس القريب. ظاهر رفوف المحال والبقاليات والمتاجر لا يعني أن الإيرانيين في أحسن الأحوال. ارتفاع الأسعار خلال شهر وقف إطلاق النار تجاوز 200% لبعض السلع.
2: الغلاء كبير والأسعار مرتفعة لكل شيء، مواد التنظيف والمواد الغذائية، والسبب الحرب والعقوبات على ما أعتقد.
0: أسئلة كثيرة تطرح اليوم في طهران عن طريقة الإمساك بزمام الأمور، والموعد الذي تتلاشى فيه رائحة البارود وتستمتع طهران بربيعها، وما إذا كان صوت الفرح سيعلو مجددا على صوت الرصاص.
3: بين ميدان المعركة وتلافيف السياسة وأوضاع الاقتصاد، يأخذ مفهوم الانتصار في الحرب معنى آخر. ربما الإيرانيون وبعد شهر على وقف إطلاق النار لا يزالون ينتظرون حلولا لأزمات مؤجلة تتفاقم أمام اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادهم. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
4: إلى لبنان، حيث وفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة نقل سيارات على طريق ميفدون جنوبي البلاد، كما سقط 5 شهداء جراء استهداف شاحنة على طريق حبوش جنوبي البلاد. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة الدوير جنوبي لبنان، خلفت دمارا كبيرا في المكان. وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق صاروخ اعتراضي إسرائيلي في سماء الجليل الأعلى بعد عمليات قصف من جنوب لبنان. نشر حزب الله مقطعا مصورا قال إنه لاستهداف ناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القوزح جنوبي لبنان. وأظهرت المشاهد المصورة التي نشرها الحزب لحظة استهداف الآلية العسكرية بواسطة مسيرة انقضاضية في إطار المواجهات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار الاغتيالات ضد عناصر وقيادات حزب الله بعد إعلان جيش الاحتلال نجاح عملية اغتيال قائد وحدة رضوان أحمد بلوط أول أمس في بيروت.
5: وصلنا بلف بيروت الليلة الماضية في قلب بيروت قضينا على قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، هو الإرهابي البارز الذي قاد خطة غزو الشمال. لقد ظن أنه يستطيع توجيه الهجمات على قواتنا ومناطقنا من مقره السري في بيروت. ربما قرأ في الصحافة أنه يتمتع بحصانة في بيروت، لكن هذا لن يحدث. قتلنا خلال الشهر الماضي أكثر من 200 عنصر من حزب الله، نفذوا هجمات على الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي، ونفعل الأمر ذاته في قطاع غزة.
4: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو الجاري. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المباحثات ستشهد مشاركة فرق تقنية إلى جانب دبلوماسيين، حيث سترسل تل أبيب قائد اللواء الاستراتيجي في الجيش، ومن المرجح أن يضم الوفد اللبناني كذلك تمثيلا عسكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات قالت إنهم يستغلون قطاع النفط العراقي لصالح النظام الإيراني، منهم علي معارج البهادلي نائب وزير النفط. وأشارت الوزارة إلى أن فرض العقوبات على المسؤول العراقي تأتي بسبب تحويل النفط وبيعه لتمويل جماعات مسلحة موالية لطهران. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن جيش الاحتلال استهدف نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة الأنصار غربي المدينة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية للتلفزيون العربي إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد اتفاقا في غزة، بل يريد مفاوضات بالنار.
6: وها نحن اليوم يعني في جولة مفاوضات مستمرة. كنا بالأمس يعني عائدين، كنا في القاهرة وجئنا إلى اسطنبول للتشاور مع قيادة الحركة في مجريات المفاوضات. وقام الاحتلال يعني باستهداف ابني ومن معه من الشباب. دليل واضح على أن الاحتلال الصهيوني لا يريد اتفاق، ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وهذه رسالة للوسطاء والضامنين أن هذا الكيان الصهيوني هكذا. ثانيا، هو يريد أن يفاوضنا بالنار ويفاوضنا تحت القصف وتحت الإرهاب، ظنا منه أنه يمكن القائد الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني تحت الضغط والتخويف يمكن أن يعطي للاحتلال ما لا يريد، وهذا طبعا محال.
4: وأكد الحي التزام حركة حماس باتفاق شرم الشيخ، معربا عن استعداد الحركة لتطبيق بنود المرحلة الثانية إذا التزم الاحتلال ببنود المرحلة الأولى.
6: نحن أمام اتفاق عقدنا في شرم الشيخ، نحن ملتزمون به والتزمنا بكل ما يجب، لكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض أن يتقدم أي خطوة للأمام بما يجب عليه أن يلتزم به. ولذلك نقول بكل وضوح وصراحة، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقنع كل من يريد أن يقنعه أنه أن نذهب إلى المرحلة الثانية دون أن ننهي المرحلة الأولى ويلتزم بالتزاماتها، وهذا غير معقول.
4: قال مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية للتلفزيون العربي إن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف يحاول فرض إملاءات تمهد لمزيد من التصعيد العسكري. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الجيش قولها إنها ترى الفرصة مناسبة لاستئناف العمل العسكري في قطاع غزة لنزع سلاح حركة حماس وتقويض حكمها وفق وصفها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ألغى منذ مطلع الشهر الحالي جلستين مخصصتين لمناقشة هذا الأمر من دون ذكر الأسباب.
7: بينما تتوالى المؤشرات على برود جبهة الحرب على إيران، تتجه إسرائيل لتسخين جبهتي لبنان وغزة، ذلك ما تشي به التوجهات الإسرائيلية المعلنة خلال المرحلة المقبلة. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية وأمنية قولها إن الرؤية وإن كانت ضبابية حيال لبنان نتيجة الصعوبات العسكرية والمخاوف من شموله بأي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران، إلا أن الأمر ليس كذلك حيال غزة التي استمر التصعيد الإسرائيلي فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 7 أشهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغم إلغائه جلستين للكابينت منذ مطلع الشهر الحالي، كان من المفترض أن تناقش استئناف الحرب ضد قطاع غزة، إلا أنه أجرى وفق مصادر أمنية مشاورات بشأن ذلك. الذريعة الإسرائيلية المعلنة لاحتمال استئناف الحرب هي تجريد حركة حماس من سلاحها وإسقاط حكمها للقطاع، لكن في واقع الأمر ثمة أهداف أخرى غير معلنة لا تخفى على الإسرائيليين. أهداف أبرزها مد الائتلاف الحاكم بأسباب البقاء وتعزيز حظوظه في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل في ظل تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو ومواجهته اتهامات متزايدة بالبحث عن كبش فداء لتحميله مسؤولية ما توصف بالإخفاقات الاستراتيجية في الجبهتين اللبنانية والإيرانية. موقع واينت العبري نقل في سياق ذلك عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن القتال في لبنان محدود وثمة فرصة مواتية للعمل مجددا في قطاع غزة لإنهاء المهمة هناك بسرعة وفق وصفهم. تلك إذن المعادلة التي ثبتتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية ما دام نتنياهو على رأس السلطة، فثمة حروب قائمة ودماء تسيل في كل وقت وإن تغيرت الأمكنة والساحات.
4: يواجه المزارعون في قطاع غزة تحديات كبيرة، وتمثل القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر أبرز التحديات، إذ يمنع الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو إدخال الأسمدة والمبيدات اللازمة للقطاع الزراعي بحجج أمنية واهية.
8: تعقيدات كثيرة تواجه القطاع الزراعي في غزة. هنا يحاول محمد بركة استصلاح ما تبقى من أرضه عبر زراعتها بشكل جزئي بعدما دمرها الاحتلال ومنع المواد الزراعية اللازمة.
9: الزراعة بدها بذور أول حاجة، بدها زبل قبل البذور، بدها غاز، ما فيش غاز، فيش بذور، فيش مبيدات إلا نشتغل، ولا موجود غالي جدا ومش المطلوب.
8: صدر الاحتلال الإسرائيلي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خلف ما يعرف بالخط الأصفر، إجراءات تركت تأثيراً سلبياً على السلة الغذائية للقطاع.
10: الحقيقة هو الخط الأصفر أخذ مساحات كبيرة من المساحات من الأراضي اللي احنا كنا بنعتمدها في الزراعة، وهذه المساحات هي كانت تمول السلة الغذائية الكاملة لقطاع غزة، واحنا بنعتمد عليها بشكل أساسي في ظل ان هي اوسع مناطق في المناطق في قطاع غزة، اضافة انه خلاف المناطق الغربية، المناطق الغربية كون انه فيها مخيمات النزوح تقليص المساحات الامنة وعدم القدرة للوصول لهذه المناطق.
8: نسبة التدمير في القطاع الزراعي تجاوزت 80%، في حين لم تتعدى نسبة الاراضي المستصلحة بعد وقف اطلاق النار 10% وفقا لتقديرات أممية.
11: ما قبل الحرب الأخيرة نجح المزارعون في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا، أما اليوم فيصارعون من أجل الحفاظ على ما تبقى من مساحات زراعية محدودة لا زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتدميرها. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: ارتفعت العقود اللاجلة للنفط الخام الأمريكي 3% في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وكانت أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفعت في البداية بأكثر من 3% وتقلص ارتفاعها إلى 2.5% لتصل قيمة البرميل إلى نحو 97 دولارا. في ظل تبعات الحرب في الشرق الأوسط على قطاعات الطاقة والطيران، أنفقت شركات الطيران الأمريكية 5 مليارات دولار إضافية على وقود الطائرات في مارس الماضي. هذا وتسببت أسعار الوقود المرتفعة بفعل أزمة مضيق هرمز في اضطرار نقابة طياري أمريكان إيرلاينز إلى الانفتاح على الاندماج أو على اندماج محتمل مع منافستها يونايتد.
12: أزمة الوقود تضغط بقوة على قطاع الطيران الأمريكي، واندماج محتمل يهز صناعة الطيران بصاحبة أكبر اقتصاد في العالم. دعوات لاندماج بين أمريكان إيرلاينز ويونايتد تكشف أزمة عميقة داخل صناعة الطيران بالولايات المتحدة مع تصاعد الضغوط على الإدارة واتهامات بالتخلف عن المنافسين. كانت الخطوط الجوية الأمريكية متأخرة عن دلتا إيرلاينز ويونايتد من حيث الربحية، وقد حولت نقابتها هذه الفجوة إلى قضية حوكمة ضاغطة على مجلس إدارة الشركة لتحقيق المساءلة على أعلى المستويات. رئيس نقابة طياري أمريكان إيرلاينز أبلغ أعضاء النقابة أن مقترح الاندماج الذي طرحه الرئيس التنفيذي ليونايتد يعكس مستوى الطموح والرؤية الجريئة التي تحتاجها تلك المرحلة، رغم عدم تبني النقابة هذه الخطوة في وقت تزايدت فيه تحديات الشركتين في ضوء ارتفاع أسعار الوقود مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز لأكثر من شهرين. أسعار الوقود المرتفعة دفعت شركة دلتا إيرلاينز إلى تقليص بعض خدماتها المقدمة للمسافرين في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تتحملها شركات الطيران الأمريكية مع تصاعد التكاليف التشغيلية. من جانبها أعلنت وزارة النقل الأمريكية أن كبرى شركات الطيران في الولايات المتحدة رفعت إنفاقها على وقود الطائرات إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال مارس، بزيادة بلغت 1.8 مليار دولار أو 56% مقارنة بشهر فبراير. اضطرابات مضيق هرمز بسبب الحرب لم تربك أسواق النفط العالمية فحسب، بل أشعلت أيضا أسعار وقود الطائرات لتدخل صناعة السفر جوا في أكبر أزمة تواجهها منذ جائحة كوفيد-19.
13: يواجه قطاع الطيران العالمي أزمة مركبة غير مسبوقة، تكاليف مرتفعة، شح الوقود وأسعار قياسية، وطلب على المحك في موسم الرحلات الصيفية وتراجع لنتائج الشركات. بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي فقد تضاعفت أسعار وقود الطائرات بأكثر من 100% عن المستوى المسجل قبل الحرب في الشرق الأوسط، وسجل سعر وقود الطائرات ذروة عند 200 دولار للبرميل قبل أن يستقر حاليا بمستوى 181 دولارا، وهو ما يكبح نشاطات شركات الطيران إذ يشكل 20% من تكاليف التشغيل. المخاطر لم تقف عند الأسعار، بل استمرت إلى شح في الإمدادات وسباق بين الشركات على كميات محدودة تحوطا لأزمة قد تمتد. وسبق أن حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن أوروبا لديها حوالي 6 أسابيع فقط من المخزون، أي حتى نهاية مايو تقريبا، ويتوقع العاملون في القطاع أن تصل أزمة الإمدادات ذروتها في يونيو المقبل. وسط هذه الظروف كشف أحدث تقرير صادر عن ياتا أن الطلب العالمي على السفر ارتفع بنسبة 2% في مارس الماضي رغم ارتفاع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ، لكن خبراء يرجحون أن يؤدي النقص الفعلي في الوقود خاصة في أوروبا بحلول يونيو إلى تدمير الطلب وانهياره في ظل ارتفاع أسعار التذاكر 24% على أساس سنوي. الشركات من جانبها تحركت سريعا فعمدت إلى خفض التكاليف وتقليص عدد الرحلات، بالإضافة إلى إلغاء 2 مليون مقعد في شهر مايو فقط. في الولايات المتحدة اضطرت شركات الطيران الأمريكية إلى إنفاق 5 مليارات دولار إضافية على وقود الطائرات في مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 56% مقارنة بشهر فبراير. وسرعت أسعار الوقود المرتفعة من عملية إشهار إفلاس شركة سبيريت بعد خسائر بلغت ملياري دولار، فيما طلبت بعض منافساتها دعما من البيت الأبيض، وتواصل أخرى بحث الاندماج مثل أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز.
4: وفي الأخبار العاجلة، وزارة الدفاع الإماراتية تقول إن دفاعاتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. إذن وزارة الدفاع الإماراتية تقول إن دفاعاتها الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الصومال.
2: أنا مؤمنة عبدي جورو، نزحت من مدينة سبلال بإقليم جوبا الوسطى قبل 4 سنوات، أعيش في هذا المخيم. في السابق كنا نحصل بين الحين والآخر على مساعدات غذائية، لكنها توقفت حاليا، لا شيء لدينا. كنت أعمل سابقا في تنظيف المنازل وغسل الملابس للأسر الميسورة. ارتفعت تكاليف المعيشة نتيجة الحرب وإغلاق الموانئ، فكيلو الأرز وصل إلى 20,000 شلن صومالي، وكذلك السكر، ونحن لا نقدر على تأمينها. أطفالي لا يستطيعون تحمل مشقة الجوع، ووضعنا المعيشي يزداد سوءا نتيجة غياب الدعم الإغاثي حاليا. حتى الأعمال المنزلية البسيطة التي كانت توفر مبالغ متواضعة اختفت. هذه الأزمة امتدت إلى المدينة التي نزحت منها، فمربو الماشية وضعهم المعيشي يزداد سوءا بسبب الجفاف والقحط.
4: لم يكن الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان نزوة انتقامية لجنود وقادة متفلتين. صور الأقمار الصناعية وخرائط الجيش الإسرائيلي نفسه تشي بخطة فعلية لتشكيل نطاق أمني، وفريق مسبار في التلفزيون العربي رصد هذه الخطة وعاد لنا بهذا التقرير.
14: لا حاجة إلى انتظار بيانات الاحتلال الإسرائيلي لتفسير التفجيرات الهائلة لقرى الجنوب اللبناني. رغم ذلك أطل الاحتلال في 28 أبريل بتقارير تزعم اكتشاف شبكة أنفاق استراتيجية في محيط بلدتي القنطرة والطيبه نسفت ب570 طنا من المتفجرات، كل ذلك خلال وقف إطلاق النار الذي أعلن في 17 أبريل. غاص فريق مسبار في المستجدات فرصد منذ بدء الهدنة 7 إنذارات لأكثر من 50 بلدة تكررت في مناطق أدرجها الاحتلال ضمن نطاق أحمر ظهر في خريطة نشرها في 19 أبريل، واتبع لإخلائها نمطا ثابتا إنذارات ثم خريطة عسكرية فتفجير وتجريف. بالتوازي استمر النسف والتجريف في قرى وبلدات حدودية بينها شمع والبياضة والقنطرة والطيبة وبنت جبيل والخيام وبيتليف والناقورة وحولة وكفركلا وغيرها. قدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الخسائر، دمر أكثر من 400 بيت في الأيام 3 الأولى للهدنة، وناهز إجمالي المنازل المدمرة في كل البلاد 18,000، إضافة إلى تضرر أكثر من 32,000 منذ دخول حزب الله الحرب في 2 مارس/آذار. والاختبار ما إذا كانت العمليات تعكس توسعا جغرافيا أيام حلل فريق مسبار مقاطع وصورا نشرها جيش الاحتلال ووسائل إعلام عبرية وقارنها بالخرائط وصور الأقمار الصناعية. بنت جبيل أيقونة جبل عامل وطريق العبور قديما إلى فلسطين. عشية الهدنة في 16 من أبريل الماضي وثق جيش الاحتلال مقطعا لنسفه نحو 70 منزلا فيها دفعة واحدة. الصور التي التقطتها نيويورك تايمز من داخل المدينة كانت توثق كل زاوية، منزل هنا، مدرسة هناك، مبنى حكومي، ما كان جامعاً وما كان منزلاً. بمطابقة المعالم الظاهرة في المقطع الذي بثه الاحتلال كطريق متعرج وبحيرة صغيرة داخل متنزه، حددنا الموقع في قرية عيناتا في محيط بنت جبيل عند الإحداثيات التالية. 22 من أبريل وثق الصحفي العسكري الإسرائيلي يانون ميغال تفجير منازل في قرية كفر كلا. حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. وفي 24 من أبريل وثق المراسل العسكري مانويل فابيون مقاطع عدة لتفجير منازل في جنوب لبنان. حددنا إحداثياتها على التوالي: التفجير الأول في دير عامس، الثاني في يارون، والثالث في قرية حاريس. طالت تدمير منشآت وبنى تحتية في قرى أخرى في الجنوب اللبناني. في 25 من أبريل أظهرت لقطات لكاميرا مراقبة جرافات تدمر تجمعا من ألواح الطاقة الشمسية. حددنا موقعه في قرية قوزح عند الإحداثيات التالية. وبعد 3 أيام نشرت وسائل إعلام عبرية مقطعا مصورا لدمار واسع في بلدة الخيام، أتى في سياق سلسلة تدميرات سابقة في البلدة. حددنا موقع الدمار في الجهة الغربية عند الإحداثيات التالية. واليوم نفسه أعاد المراسل العسكري الإسرائيلي فابيون نشر مقطع لنسف ما زعم أنه نفق وسط بلدة القنطرة لاستخدام كم هائل جدا من المتفجرات بلغ 450 طنا. حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. شملت أعمال التدمير منشآت عامة وبنى تحتية محلية. ففي 28 من أبريل أيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا حددنا موقعه عند الإحداثيات التالية: ملعب بنت جبيل الذي ألقى فيه الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله خطابا وصف فيه إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت في العام 2000 في اليوم التالي لانسحاب إسرائيل من الجنوب. وفي اليوم التالي نشر المراسل العسكري فابيان مقطعا يوثق استهدافا جويا لبعض المنازل. حدد فريق مسبار موقعها في بلدة مجد زون عند الإحداثيات التالية. تحليل عشرات مقاطع وصور الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر أن الاستهداف يتركز على القرى الحدودية داخل شريط يمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا باتجاه الحدود مع سوريا شرقا بعمق يتراوح بين 4 كيلومترات إلى 8 من المناطق المتاخمة للأراضي المحتلة، امتداد يذكر بالخط الأصفر في قطاع غزة. تعزز هذا الافتراض صور القمر الأوروبي سنتينل 2 بين 24 من أبريل، حيث تظهر نشاطاً ملحوظاً لوحدات الهندسة العسكرية شملاً النسف والتجريف الواسع. تتقاطع هذه النتائج مع خريطة 19 من أبريل التي يظهر فيها بالأحمر نطاق العمليات الإسرائيلية في الجنوب خلال وقف إطلاق النار، مع بروز أمر جديد: إدراج نطاقات بحرية وحقول غاز بما فيها مناطق خصصت للبنان في اتفاق ترسيم الحدود البحرية للعام 2022. لا يمكن أيضا إغفال التشابه من حيث التمدد الجغرافي بين المنطقة الأمنية الجديدة وخرائط اعتمدت خلال احتلال جنوب لبنان بين 1978 و2000، خاصة في اتجاهي البقاع الأوسط والغربي. في الصور التالية نلاحظ كيف غيرت أعمال النسف وجه مناطق كبلدة الخيام وكفر كلا المحاذية للسياج الجنوبي وبلدة الطيبة التي تحولت إلى كومة من أنقاض، وبنت جبيل عاصمة المقاومة التي نالها النصيب الأكبر من الدمار. كذلك الحال مع عيترون التي نسفت معظم أحيائها، والناقورة وقرى أخرى بينها عيناتا ودير مماس ودير سريان ومجد الزون ومركبة وحنين وشمع وميسي الجبل.
4: في ظل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن الجهد الدبلوماسي تزايد بعد المحاولة الأمريكية الفاشلة لفتح مضيق هرمز. بعد هذا التقرير يستكمل التغطية معكم الزميل نضال حمدي. إلى اللقاء.
12: صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن رغبة كل من واشنطن وتهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما، ونقلت عن أشخاص مطلعين أنهما تعملان مع وسطاء للتوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا من شأنها أن تحدد إطارا لفترة شهر من المحادثات لإنهاء الحرب. وأشاروا إلى أن إيران أبدت انفتاحا لمناقشة برنامجها النووي، وأن المحادثات تستأنف في إسلام أباد الأسبوع المقبل. وبحسب بالمصادر أيضا، فإن الجانبين يعملان على وضع تفاصيل وقف تخصيب اليورانيوم وجوانب أخرى من البرنامج النووي الإيراني. ولفتت الصحيفة إلى أن الجهد الدبلوماسي تزايد بعد محاولة أمريكية فاشلة لفتح مضيق هرمز، عندما حاول الأمريكيون إزالة الألغام الإيرانية وإرسال سفن وطائرات لصد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة والزوارق السريعة. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المخاوف من انهيار المفاوضات مع إيران بسبب غرور ترامب، وأشارت إلى أن استخفاف الرئيس الأمريكي المستمر بالزعماء يثير قلق بعض المسؤولين العرب والأمريكيين الذين يخشون من أن يشكل هذا الأمر عقبة كبيرة أمام المفاوضات لإنهاء الحرب على إيران. ووفقا لهؤلاء المسؤولين، إصرار ترامب على تحقيق الفوز في كل شيء يثير مخاوف أولئك الذين يأملون أن تتمكن الدبلوماسية من إنهاء الحرب. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الحفاظ على ماء الوجه أمر مهم جدا في أي مفاوضات بالنسبة للإيرانيين لأسباب ثقافية وسياسية داخلية، ما يعني أن استخفاف ترامب بالنظام الإيراني وبمطالبه قد يمثل حجر عثرة أمام استئناف المفاوضات. ورأى مسؤولون أمريكيون سابقون أن الإهانات والتهديدات التي يواصل الرئيس الأمريكي إطلاقها عبر منصات التواصل تزامنا مع انعقاد المفاوضات من شأنها عرق الحل الدبلوماسي. صحيفة لوموند الفرنسية أشارت في افتتاح يدها إلى أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب ضد إيران، بات واضحا أن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو فشلا في تحقيق أهدافهما المعلنة رغم حملة القصف، بل إن هذه الحرب منحت طهران سلاحا إضافيا، وهو مضيق هرمز الذي يهدد استمرار إغلاقه بكارثة على الاقتصاد العالمي. ورأت الصحيفة أنه بات من الضروري وضع حد لهذا الصراع الذي يلحق أضرارا جسيمة بالإدارة الأمريكية، وأن تتخلى واشنطن وطهران عن مطالبها المتشددة للسماح بإعادة فتح مفاوضات جوهرية بشأن البرنامج النووي. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند اللقاء المرتقب بين ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن الخلافات الدبلوماسية بشأن الحرب على إيران تسبب حالة من عدم اليقين بشأن النتائج المحتملة للقمة رفيعة المستوى بين ترامب ونظيره الصيني، خاصة أن بكين تجنبت اتخاذ موقف علني حازم بشأن الحرب، وحثت طهران سرا على النظر في اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه حافظت على دعمها إيران وانتقدت بشدة ما وصفته بالتكتيكات الأمريكية الخطيرة في مضيق هرمز. وبينما لفتت إلى أنه في تأكيد على مدى ترابط الصراع الإيراني بالقمة، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الصيني في بكين وأطلعه على المفاوضات مع واشنطن. رأى محللون أن هذه الخطوة متعمدة من جانب الإيرانيين لإطلاع الصينيين على موقفهم النهائي، وما يعتقدون أن الصين يمكنها المساعدة في تقديمه وما يمكن للصين أن تفعله للضغط على ترامب. لكن محللين آخرين استبعدوا تحقيق اختراقات كبيرة في القمة بشأن إيران، قائلين إن الجانبين الأمريكي والصيني من المرجح أن يركزا بدلا من ذلك على استقرار العلاقات وتمديد الهدنة التجارية الهشة. صحيفة ليبراسيون الفرنسية تناولت في افتتاحيتها تدمير الإسرائيلي الممنهج لجنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذه الرقعة من أراضي لبنان باتت هدفا لحملة تدميرية يشنها الجيش الإسرائيلي الذي ينتهك جميع قواعد القانون الدولي وينخرط في محو السكان وتراثهم بشكل منهجي، كما أظهر تحقيق نشرته الصحيفة. وأضافت: يكفي استحضار صور قطاع غزة المحاصر وقد تحول إلى أنقاض لنتخيل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في انتهاك صارخ مرة أخرى للقانون الدولي، بينما تتجه أنظار العالم نحو مضيق هرمز. ولفتت إلى أن إسرائيل تطمس جزءا كبيرا من التراث التاريخي اللبناني، إذ تسوي الأضرحة بالأرض وتفجر دور العبادة وتمحو الجامعات والمدارس والمكتبات العامة من الوجود. ورأت الصحيفة أن الأمر يبدو وكأن هدف إسرائيل هو محو كل معالم الحياة والذكريات في شريط بعمق لا يقل عن 8 كيلومترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.
4: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. عقب اختراق الهدنة بين الجانبين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، مهددا بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق. ومن جهته قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إبراهيم ذو الفقاري إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار باستهدافها سفينتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا عبر مهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار.
15: هدنة تتآكل على وقع الاشتباك في الخليج، ومضيق هرمز يعود إلى واجهة التصعيد بين واشنطن وطهران. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قال إن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جاسك وسفينة أخرى عند مدخل مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة، إضافة إلى غارات على مناطق ساحلية وجزيرة قشم. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء تشبهار، محذرا من رد قوي على أي هجوم جديد. في السياق نفسه أفادت وكالة فارس بأن البحرية الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات قتالية وراجمات لاستهداف المدمرات الأمريكية. الوكالة أضافت أن المدمرات غيرت مسارها وغادرت المنطقة بعد الهجوم. في المقابل أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية أثناء عبور مدمرات أمريكية باتجاه خليج عمان، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة ضد المدمرات قبل أن ترد واشنطن باستهداف مواقع عسكرية قالت إنها مرتبطة بإطلاق الهجمات. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، واصفا الرد الأمريكي الأخير بأنه ضربة خفيفة، مع تهديده بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق.
16: ما زلنا نتفاوض مع الإيرانيين، وكما سمعتم دفعنا اليوم بثلاث مدمرات إلى مواجهات كبيرة وقد لقناهم درسا قاسيا. المدمرات لم تتعرض لأي أضرار ولم يصب الجنود بأذى، كانت قوتنا النارية أقوى بكثير من قوتهم وقد سحقناهم بالكامل.
15: مواجهة بحرية تعكس هشاشة التهدئة بين واشنطن وطهران في وقت تتداخل فيه الاشتباكات العسكرية المحدودة مع مسار التفاوض المتواصل.
4: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على رفضه لامتلاك إيران السلاح النووي، وقال إن المسؤولين الإيرانيين موافقون وإنه ينتظر توقيعهم على اتفاقية تنص بذلك.
16: الأمر بسيط للغاية، سألني أحدهم ما هي خطتك؟ فأجبت الخطة بسيطة للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية ولن تمتلكها أبدا، لقد وصلوا إلى طريق مسدود، لن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي وهم يعلمون ذلك وقد وافقوا عليه، دعونا نرى إن كانوا مستعدين للتوقيع.
4: كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه التقى في الآونة الأخيرة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا أن أي مفاوضات لفتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. وفي السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ما تزال في مرحلة دراسة المقترح الأمريكي وإنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال إن إسلام أباد تأمل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت.
17: لا جديد هنا، إغلاق وحصار، بينما مرة أخرى الدبلوماسية تختبر قوتها بين إيران والولايات المتحدة. في طهران، وفي أول إشارة علنية إلى حضوره داخل دائرة القرار منذ توليه المنصب، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يكشف عن لقاء جمعه بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني أكد ربط المرشد بشكل مباشر إلى أن أي تفاهم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن يرتبط بإنهاء ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي.
18: التقيت بقائدنا العزيز، تحدثت معه قرابة ساعتين ونصف الساعة. أود أن أبلغكم أولا أن وجهة نظره والطريقة التي يتصرف بها ينم عن إنسان متواضع ومخلص. هل يتوقع أحد من قائد مثل هذا السلوك؟ هذا ما كان منه فعلا.
17: وفي الكواليس، باكستان تبرز كوسيط نشط بين الطرفين مع حديث متزايد عن اختراق دبلوماسي قد يمهد لاستئناف المفاوضات مجددا.
19: باكستان ستظل ملتزمة بشدة بدعم جميع الجهود التي تعزز الحل المقيد والسلمي للنزاع عبر الحوار والدبلوماسية، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار للمنطقة وما وراءها.
17: والتصريحات الإيرانية والباكستانية توحي بأن الجانبين الأمريكي والإيراني باتا أقرب إلى تفاهم مرحلي، لكن ليس إلى تسوية شاملة. التسريبات الدبلوماسية بحسب ما تنقله رويترز عن مصادر ومسؤولين تشير إلى أن واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مؤقتا قصير الأجل يقوم على تهدئة متبادلة ووقف التصعيد مقابل تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
20: آخر محادثاتنا مع باكستان ركزت على دراسة مقترحنا المكون من 14 نقطة والذي سلم للولايات المتحدة قبل مدة. إذا توصلنا إلى تقييم شامل فسنعلم الباكستانيين بالأمر. الخطوة التالية مرتبطة بالنتيجة النهائية لتقييم الرسائل المتبادلة.
17: لكن ورغم هذا الحراك تبقى الفجوة السياسية عميقة، فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الملاحة، بينما تحاول طهران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي وكسر طوق العقوبات.
4: من واشنطن ينضم إلينا صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، دونالد ترامب يؤكد إصراره على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وأن المسؤولين في إيران ينتظرون موافقته. كيف يمكن أن تصف ما أصبحت عليه الولايات المتحدة أو أمست عليه باعتبار فارق التوقيت لناحية الموقف من الحالة الآن مع إيران، باعتبار أن إيران ما زالت تقوم بعمليات في المضيق وأيضا لم تعطي قرارها بشأن مقترح ترامب؟
21: نعم، دونالد ترامب بطبيعة الحال يرغب في تسريع الحالة الإيرانية أو تسريع الاستجابة الإيرانية للعرض الأمريكي وخطة 14 بند في صفحة واحدة، خاصة أنه يترقب كما أشار اليوم زيارته إلى بكين في 14 من مايو الجاري من أجل لقاء الرئيس الصيني، ويعتبر أن هذا لقاء هاما، وربما كان مسألة يعني محاولة مد أجل وقف إطلاق النار وكذلك الاستجابة إلى الطرف الباكستاني وأطراف الخليجية الأخرى في تعليق عملية الحرية أو عملية مشروع الحرية، إنما يأتي بسبب هذه الزيارة الهامة. لكن هذا يعني لا يعني بطبيعة الحال أن دونالد ترامب ستخلى عن ورقة الحصار مع الجانب الإيراني، وهي الورقة الأكثر قوة بيده كما يرى من وجهة نظره، خاصة في ظل تجنبه لبدء أي عملية أخرى، سواء لتجنب استخدام فترة 60 يوم أخرى بعدما اعتبر هو وإدارته أن الفترة الماضية قد انقضت بالهدنة أو بدء سريان وقف إطلاق النار في 8 من إبريل نيسان الماضي. وبالتالي دونالد ترامب يرى في الموقف الحالي أنه مجرد هدنة مؤقتة لإعطاء فرصة للدبلوماسية وإعطاء فرصة له لإنهاء زيارة بكين قبل أن يعود مرة أخرى لربما الضغط بالحد الأقصى، سواء عبر محاولات لاختراق مضيق هرمز. ونقل عن وول ستريت جورنال بأن البنتاغون يستعد لإعادة عملية مشروع الحرية مرة أخرى في الأيام القادمة. هذا يعني أن بالفعل كما قال في تغريدته حينما أعلن عن تعليق هذه العملية أنها مجرد تعليق وليس إنهاء شاملا لها، وبالتالي يعني دونالد ترامب سيعطي ربما فرصة للإيرانيين للرد، وسيعطي فرصة للدبلوماسية سواء كانوا الباكستانيين أو الخليجيين للضغط على الجانب الإيراني وكذلك الجانب الصيني. رأينا مايك وولتس اليوم ينشر تغريدة يشير فيها إلى بعض السفن الصينية التي ربما قد تتعرض للضرر من هذا الإغلاق من قبل الجانب الإيراني، وبالتالي يعني يشير إلى أن أو يحاول أن يقوم بمسألة الحث بطريقة غير مباشرة. ورأينا هذا أيضا من قبل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في إفادته الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض وكذلك سكوت بيسنت حينها. فهناك نوع من أنواع بناء السردية أو بناء الخطاب الشامل داخل الإدارة موجهة للصين للضغط على الجانب الإيراني من أجل حلحلة الموقف الخاص بفتح مضيق هرمز. وبطبيعة الحال دونالد ترامب يرغب في أن يظهر أن لديه يد عليا على هذا المضيق، لأن القضية بالنسبة لدونالد ترامب هي ليست فتح المضيق فقط، القضية بالنسبة لدونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة هو ألا تتحكم إيران في المضيق مرة أخرى أو يكون هناك إرساء قواعد دولية لا تجعل لإيران اليد العليا في هذا المضيق. ولذلك يفهم من مسألة تصريح السيد بزشكيان الذي أذيع في التقرير بأنه اتفق مع المرشد الحالي أو مع القيادات الحالية بأن لا يمكن فتح مضيق هرمز إلا عبر رفع الحصار البحري، لأنه يفهم أنه إذا فتحت إيران المضيق من جانبها هذا لا يعني بالضرورة أن تنهي الولايات المتحدة الأمريكية تواجدها المكثف حول إيران، سواء كان هذا في صورة حصار بحري أو في صورة تواجد واستعداد دائم يجعل مسألة التدخل الأمريكي في المضيق أو التحكم في مجريات الأمور فيه مع قوى دولية أخرى تحاول الولايات المتحدة الأمريكية استدعائها من خلال مشاريع قانون في مجلس الأمن كما رأينا اليوم يجعله أمرا حاضرا على الطاولة، ويجعل الإيرانيين يفقدون رويدا رويدا جزءا من استراتيجية السيطرة على المضيق التي تعطي لهم ورقة استراتيجية اكتشفوا أنها بالفعل تجعل العالم يشعر بالأرق الاقتصادي إنجاز التعبير، وبالتالي تجعل هذه الورقة بقوة ورقة الصواريخ الباليستية في التأثير من حيث التهديد أو الردع على المستوى الإقليمي وعلى مستوى العالمي. وبالتالي هذه هي المعركة الرئيسية، هي ليست معركة الفتح المؤقت للمضيق أو مرور العالقين في داخل المضيق حتى وإن كانت عملية مشروع الحرية ترفع هذه الراية الإنسانية، ولكنها يعني عملية فرض إرادات طويلة المدى إنجاز التعبير من أجل السيطرة على المضيق والتحكم في مجريات الأمور به سواء كان تحت بند الحماية أو تحت بند القانون الدولي. سيتم استخدام كل الأوراق بطبيعة الحال وكل الخطابات من أجل الوصول إلى هذه النقطة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن ما انتهينا إليه في الليل هو التأكيد على أنه لا يوجد انتهاك أو خرق لوقف إطلاق النار أو استعادة للحرب أو العمليات الحربية مرة أخرى، ولكنها مجرد مناوشات جرت وفيها نوع من أنواع الـ يعني الاختبار إنجاز التعبير، لأن دونالد ترامب تحدث بنبرة فيها قدر من التحدي حينما قال مرت هذه المدمرات في مناطق حساسة داخل إيران، بمعنى أنه يريد أن يقول أن المدمرات الأمريكية قادرة على المرور في أماكن ذات طبيعة حساسة جغرافيا وربما عسكريا ويمكنها تحقيق هذا الأمر، الأمر الذي يعني أنه ضمنيا ينفذ عملية مشروع الحرية من حيث جوهر فكرة أن الإيرانيون لا يسيطرون بالكامل على المضيق وأننا يمكن اختراق هذا الحصار بشكل أو بآخر، وأنهم حينما هاجمونا كان لدينا القدرات العسكرية للرد، بما يعني أنه ربما يكون أيضا إشارة تمهيدية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القابلية ولديها القدرات على اختراق هذا المضيق، لكن دون أن يكون هناك استئناف لعملية العملية الحربية أو عمليات إطلاق النار.
0: كنت أشرت إلى مراقبة من الكونغرس أو مشرعين للحالة التي يتبناها الرئيس الأمريكي وإدارته، هل هناك مساعا يعني منع عودة الحرب في الكونغرس من طرف الديمقراطيين؟ تلك المساعي المستمرة، ولكن هل في هذا الوقت تحديدا يعني مع الالتفاف دونالد ترامب أيضا حول مهلة 60 يوما هناك عمل تشريعي أم يقف الكونغرس في انتظار ما سيحدث؟
21: الديمقراطيين بطبيعة الحال يقولون أننا سنقوم بعمل تشريع، لكن العمل التشريعي هم يعرفون يعني كان هناك 6 محاولات، ليست محاولة أو 2 أو 3، 6 محاولات لوقف هذه الحرب واستدعاء القوات الأمريكية إلى قواعدها في أمريكا عن طريق قانون صلاحيات الحرب الذي وصفه ماركو روبيو في إحاطته الصحفية الثلاثاء الماضي بأنه غير دستوري. وبالتالي هم يعلمون أن هذه الإدارة ليس فقط لديها الجمهوريون الذين سيعطلون طرح المشروع. لاحظ نضال أن كل التصويتات السابقة لم يكن تصويتا على مشروع القرار أو مشروع القانون الذي قدمه هذا السيناتور أو ذلك العضو في مجلس النواب، ولكنها كانت تصويتا على طرح الموضوع أصلا. وبالتالي هو من البداية لم يطرح، هو كان هناك مشروع لكنه أجهض بالتصويت في 6 مرات. لكن أيضا هذه الإدارة تتبنى استراتيجية الذهاب إلى المحكمة العليا إنجاز التعبير، يعني يطعنونهم أو يقولون أن القوانين التي يستخدمها منتقدون سواء في التعريفات الجمركية أو في مسألة منح الجنسية بالولادة أو حق الجنسية بالولادة وما إلى ذلك من أمور، يقولون هذه القوانين ليست متماشية مع تفسيرنا للدستور، وبالتالي يدفعون الجميع للذهاب إلى هذا المسار الطويل أو اللوب هول أو يعني اللف، يعني اللف في المسارات أو المتاهات الخاصة بالقوانين عن طريق طرح عدم دستورية القوانين التي يستند إليها منتقدوهم، ومن ثم يأخذون المسار إلى مسار طويل الأجل من حيث الوقت في دهاليز المحكمة العليا، الأمر الذي يعني إعطاء مزيد من الوقت أو يكسبهم مزيد من الوقت في تنفيذ الأجندة ومحاولة تمريرها أو عند الحد الأدنى تمرير جزء كبير منها. وبالتالي المحاولات الديمقراطيون بعدما مرت فترة 60 يوم في الأول ومايو قالوا نحن الآن نستعد للعمل، وأعطوا خطابا قويا وأنهم سيسعون جاهدين لأن المدة انتهت، ولكن فاجأهم دونالد ترامب بهذا التفسير وبتهكتس وقالوا لا يوجد عملية الآن والعملية انتهت، وأن وجود هذه القوات هو ضرورة أمنية ولا يمكن سحبها مرة واحدة، والقانون يعطي دونالد ترامب الحق وإن كان لم يفعل ذلك، يعطي الرئيس الأمريكي الحق في تقديم طلب لمدة 30 يوم للكونغرس لسحب هذه القوات، لكنه لم يفعل لأنه لن يسحبها واكتفى بانتهاء العملية، وأن الانتشار الموجود لهذه القوات هو انتشار طبيعي خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مئات القواعد العسكرية حول العالم. وبالتالي المسار التشريعي الخاص بالديمقراطيين هو مسار محكوم عليه بالفشل إلى أن نصل إلى انتخابات التجديد النصفي، حينها سيكون لكل حادثة حديث، وإذا حصل الديمقراطيون على الأغلبية فربما في يناير 2029 حينما يكون هناك المجلس الجديد يكون هناك حديثا آخر حول تبني مشاريع قوانين أو طرح مشاريع قوانين أقوى أو ما إلى ذلك. لكن أيضا نريد للإنصاف، نريد أن نشير إلى نقطة هامة قالتها نيويورك تايمز في تقرير منذ بضعة أيام، أنه لا يوجد رئيس منذ عام 1973 حينما تم إقرار قانون صلاحيات الحرب التزم بهذا القانون، دائما كان هناك ثغرات وهناك مناورات سياسية وقانونية ينفذ منها الرؤساء لعدم تطبيق هذا القانون بحذافيره أو تفريغه من مضمونه. وبالتالي يرى الجمهوريون يعني أنهم أن الديمقراطيين لم يكونوا أفضل حالا منهم حينما كان لديهم في بعض الأوقات الأغلبية الديمقراطية، ومن هنا أيضا تأتي فكرة هذه الجرأة على مسألة القانون، وإن كان ما يخشى فيه الجمهوريون حقا هو خسارة أن يطول أمد الحرب، خاصة ما نشرته واشنطن بوست من أن تقديرات استخباراتية في تقرير حصري لها أمس بتوقيت واشنطن أن تقديرات استخباراتية تقول أن إيران قادرة على تحمل هذا الحصار على موانيها لمدة من 3 إلى 4 أشهر، وهذه مدة تضع الأمريكيين في مأزق إذا استطاع بالفعل الإيرانيين الصمود فيها أو الإبقاء على وضع لا يؤدي إلى سقوط النظام أو انهيار المجتمع أو ما إلى ذلك من أمور تدفعهم إلى تقديم تنازلات. هذا يعني أن الضغط سيكون على الجانب الأمريكي، لأن بداية الانتخابات التجديد النصفي تبدأ من حيث بدايتها في أغسطس. نعم التصويت الكبير يكون في الثلاثاء الأول من نوفمبر كما هي العادة في الانتخابات الأمريكية الرئيسية في أي عام، لكن سيبدأ في أغسطس ولدينا كأس العالم في 11 يونيو القادم. وبالتالي إذا مرت زيارة بكين بسلام وعاد دونالد ترامب هذا لا يعني أنه قد رفع الضغط عنه، فهذه الانتخابات التجديد النصفي تضع الجمهوريين بالفعل في تحدي حقيقي وليس المحاولات التشريعية، لأن المحاولات التشريعية من السهل إشهادها، لكن النتائج كما تقول وول ستريت جورنال وكما نشرت أيضا واشنطن بوست في تقرير عن مسألة انتخابات التجديد النصفي، أكثر ما يخشاه الجمهوريون حقا ويرغبون فيه في أن تقوم إيران بالتوقيع بشكل سريع على اتفاق يرضي دونالد ترامب هو انتخابات التجديد النصفي، وكذلك مسألة يعني أزمة ارتفاع أسعار البنزين التي لا تتوقف بل ترتفع رويدا ورويدا وتؤثر الآن على كل الأسعار، نضال بشكل حقيقي في كل مناحي الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان قطاعا سياحيا أو غذائيا وغيره، وبالتالي الضغط الاقتصادي هو ما قد يجبر دونالد ترامب على محاولة الإنهاء سواء بشكل خشن أو ناعم، وليس محاولات المشرعين الديمقراطيين التي هي محكومة عليها بالفشل من خلال التجربة التي رأيناها في 6 محاولات سابقة.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، الصحفي بالتلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف كنت معنا من واشنطن. دعا مندوبو الولايات المتحدة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والكويت الدول كافة إلى دعم مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها على الملاحة في مضيق هرمز. وقال مندوبو هذه الدول في مؤتمر صحفي مشترك إنهم قدموا إلى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق

0: الأسبوع الحالي أعلنت عبر إعلامها الرسمي أن النظام أنشأ ما أسماه سلطة المضائق في الخليج الفارسي.
1: من جانبه اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الولايات المتحدة بممارسة القرصنة ضد السفن والبحارة الإيرانيين. وقال إيرواني في بيان ألقاه بالأمم المتحدة إن هدف واشنطن من مشروع القرار الذي قدمته ودول خليجية إلى مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح الشرعية لانتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي وفق تعبيره. كما أشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستمرار في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستعادة حركة الملاحة الطبيعية. نقلت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن مسؤولين إسرائيليين تقديراتهم بأن أي اتفاق مع إيران سيكون سيئا لإسرائيل حتى لو وافقت طهران على إخراج اليورانيوم المخصب بنسب عالية، حيث أفاد المسؤولون أن امتلاك كميات من اليورانيوم منخفض التخصيب سيجعل إيران قادرة على تخصيبه بمستويات مرتفعة في المستقبل إذا ما قرر النظام ذلك. وبحسب المسؤولين فإن رفع العقوبات الاقتصادية على إيران سيعزز من قوة النظام، إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية قد يقوض استقرار النظام ويحرك الاحتجاجات الداخلية على حسب تقديرهم. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جهود إسلام أباد لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وأوضحت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لرئيس الوزراء الباكستاني أن دولة قطر تدعم جهود الوساطة والمساعي التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. مضى شهر على وقف إطلاق النار المؤقت دون توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي الحرب، ومع بقاء شبحها يخيم على البلاد والمنطقة كيف تبدو طهران اليوم وما هي أولويات الإيرانيين.
2: لا طريق واضحا أمام الإيرانيين، على مفترق الحرب والسلم يعيشون، يراقبون التطورات عن كثب بعد شهر على وقف إطلاق النار، يأملون أن تقودهم إلى استقرار لطالما فاخرت به طهران. لم يغادر عمله في طهران حتى خلال الحرب. مجتبى يعمل سائقا لدى إحدى الشركات، يمر اليوم بندوب المدينة كمن يمر بندوب روحه عند طبيب نفسي. تغيرت المفاهيم لديه كما يقول. الحرب غيرت الكثير وبقاء شبحها مقلق بالنسبة له، وإن بدت العاصمة بزحامها تشبه طبيعتها السابقة.
3: لم أكن أتخيل أن البلاد ستصمد أمام أمريكا وإسرائيل، خصوصا مع اغتيالات عدة في القيادة، لذا مع صمودنا تغير كثير من قناعاتي.
2: لم تتضرر سيارة مجتبى بسبب القصف كنحو 15,000 سيارة في طهران، ولم يخسر وظيفته ككثيرين اضطر أكثر من 23,000 مصنع وشركة إلى تسريحهم بسبب الأضرار، ولم يكن منزله واحدا من نحو 60,000 وحدة سكنية تضررت، لكنه كغيره ممن نقابلهم في طهران يمزج حديث السياسة بأوجاع الاقتصاد. كهذا المعجون كما يسمونه هنا تتشابك قضايا الداخل والخارج، وإذا كان مضيق هرمز هو ما يهم العالم اليوم فإن الإيرانيين يهتمون بأمر آخر.
3: أكثر ما يهم الآن هو الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الغلاء كبير جدا رغم أنه لم يكن كذلك خلال الحرب.
2: تغيرت المدن الإيرانية دون شك، شعارات اليوم على جدران طهران ليست كالأمس القريب، ظاهر رفوف المحال والبقاليات والمتاجر لا يعني أن الإيرانيين في أحسن الأحوال. ارتفاع الأسعار خلال شهر وقف إطلاق النار تجاوز 200

0: 92% لبعض السلع.
1: الغلاء كبير والأسعار مرتفعة لكل شيء، مواد التنظيف والمواد الغذائية، والسبب الحرب والعقوبات على ما أعتقد.
0: أسئلة كثيرة تطرح اليوم في طهران عن طريقة الإمساك بزمام الأمور، والموعد الذي تتلاشى فيه رائحة البارود وتستمتع طهران بربيعها، وما إذا كان صوت الفرح سيعلو مجددا على صوت الرصاص.
2: بين ميدان المعركة وتلافيف السياسة وأوضاع الاقتصاد، يأخذ مفهوم الانتصار في الحرب معنى آخر. ربما الإيرانيون وبعد شهر على وقف إطلاق النار لا يزالون ينتظرون حلولا لأزمات مؤجلة تتفاقم أمام اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادهم. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
3: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة نقل سيارات على طريق مفدون جنوبي البلاد، كما سقط 5 شهداء جراء استهداف شاحنة على طريق حبوش جنوبي لبنان. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة الدوير جنوبي لبنان، خلفت دمارا كبيرا في المكان. بتبلش في هيك يا خليل. كما أظهرت مقاطع مصورة إطلاق صاروخ اعتراضي إسرائيلي على سماء الجليل الأعلى بعد عمليات قصف من جنوب لبنان. نشر حزب الله مقطعا مصورا قال إنه لاستهداف ناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القوزح جنوب لبنان. وأظهرت المشاهد المصورة التي نشرها الحزب لحظة استهداف الآلية العسكرية بواسطة مسيرة انقضاضية في إطار المواجهات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار الاغتيالات ضد عناصر وقيادات في حزب الله بعد إعلان جيش الاحتلال نجاح عملية اغتيال قائد وحدة الرضوان أحمد بلوط أول أمس في بيروت.
4: الليلة الماضية في قلب بيروت قضينا على قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، هو الإرهابي البارز الذي قاد خطة غزو الشمال. لقد ظن أنه يستطيع توجيه الهجمات على قواتنا ومناطقنا من مقره السري في بيروت. ربما قرأ في الصحافة أنه يتمتع بحصانة في بيروت، لكن هذا لن يحدث. قتلنا خلال الشهر الماضي أكثر من 200 عنصر من حزب الله، نفذوا هجمات على الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي، ونفعل الأمر ذاته في قطاع غزة.
3: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المباحثات ستشهد مشاركة فرق تقنية إلى جانب دبلوماسيين، حيث سترسل تل أبيب قائد اللواء الاستراتيجي في الجيش، ومن المرجح أن يضم الوفد اللبناني كذلك تمثيلا عسكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات قالت إنهم يستغلون قطاع النفط العراقي لصالح النظام الإيراني، منهم علي معارج البهادلي نائب وزير النفط. وأشارت الوزارة إلى أن فرض العقوبات على المسؤول العراقي تأتي بسبب تحويل النفط وبيعه لتمويل جماعات مسلحة موالية لطهران. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن جيش الاحتلال استهدف نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة الأنصار غربي المدينة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية للتلفزيون العربي إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد اتفاقا في غزة بل يريد مفاوضات بالنار.
5: ونحن اليوم يعني في جولة مفاوضات مستمرة، كنا بالأمس يعني عائدين، كنا في القاهرة وجينا إلى اسطنبول للتشاور مع قيادة الحركة في مجريات المفاوضات، وقام الاحتلال يعني باستهداف ابني ومن معه من الشباب. نعم. دليل واضح على أن الاحتلال الصهيوني لا يريد اتفاق ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهذه رسالة للوسطاء والضامنين أن هذا الكيان الصهيوني هكذا. ثانيا هو يريد أن يفاوضنا بالنار ويفاوضنا تحت القصف وتحت الإرهاب، ظنا منه أنه يمكن القائد الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني تحت الضغط والتخويف يمكن أن يعطي للاحتلال ما لا يريد، وهذا طبعا محال.
3: وأكد خليل الحية التزام حركة حماس باتفاق شرم الشيخ، معربا عن استعداد الحركة لتطبيق بنود المرحلة الثانية إذا التزم الاحتلال ببنود المرحلة الأولى.
5: نحن أمام اتفاق عقدناه في شرم الشيخ، نحن ملتزمون به والتزمنا بكل ما يجب، لكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض أن يتقدم أي خطوة للأمام بما يجب عليه أن يلتزم به. ولذلك نقول بكل وضوح وصراحة، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقنع كل من يريد أن يقنعه أنه أن نذهب إلى المرحلة الثانية دون أن ننهي المرحلة الأولى ويلتزم بالتزاماتها، وهذا غير معقول.
3: قال مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية للتلفزيون العربي إن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولا ميلادينوف يحاول فرض إملاءات تمهد لمزيد من التصعيد العسكري. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الجيش قولها إنها ترى الفرصة مناسبة لاستئناف العمل العسكري في قطاع غزة لنزع سلاح حركة حماس وتقويض حكمها وفق وصفها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ألغى منذ مطلع الشهر الحالي جلستين مخصصتين لمناقشة هذا الأمر من دون ذكر الأسباب.
6: بينما تتوالى المؤشرات على برود جبهة الحرب على إيران، تتجه إسرائيل لتسخين جبهتي لبنان وغزة، ذلك ما تشي به التوجهات الإسرائيلية المعلنة خلال المرحلة المقبلة. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية وأمنية قولها إن الرؤية وإن كانت ضبابية حيال لبنان نتيجة الصعوبات العسكرية والمخاوف من شموله بأي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران، إلا أن الأمر ليس كذلك حيال غزة التي استمر التصعيد الإسرائيلي فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 7 أشهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغم إلغائه جلستين للكابينت منذ مطلع الشهر الحالي، كان من المفترض أن تناقش استئناف الحرب ضد قطاع غزة، إلا أنه أجرى وفق مصادر أمنية مشاورات بشأن ذلك. الذريعة الإسرائيلية المعلنة لاحتمال استئناف الحرب هي تجريد حركة حماس من سلاحها وإسقاط حكمها للقطاع، لكن في واقع الأمر ثمة أهداف أخرى غير معلنة لا تخفى على الإسرائيليين. أهداف أبرزها مد الائتلاف الحاكم بأسباب البقاء وتعزيز حظوظه في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل في ظل تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو ومواجهته اتهامات متزايدة بالبحث عن كبش فداء لتحميله مسؤولية ما توصف بالإخفاقات الاستراتيجية في الجبهتين اللبنانية والإيرانية. موقع واينت العبري نقل في سياق ذلك عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن القتال في لبنان محدود وثمة فرصة مواتية للعمل مجددا في قطاع غزة لإنهاء المهمة هناك بسرعة وفق وصفهم. تلك إذن المعادلة التي ثبتتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية، ما دام نتنياهو على رأس السلطة فثمة حروب قائمة ودماء تسيل في كل وقت وإن تغيرت الأمكنة والساحات.
3: اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بتقييد الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية في غزة بشكل متعمد ما تسبب في أزمة سوء تغذية مفتعلة ذات تداعيات مدمرة خصوصا على الرضع والحوامل والمرضعات. وحذرت وزارة الصحة في القطاع من تفاقم نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ومواد الفحص المخبري، مؤكدة أن الأزمة بلغت مستويات خطيرة.
7: سوء التغذية حرب صامتة تطارد الأطفال بعد توقف القتال، والمجاعة تفتك بنصف الحوامل في غزة. هذا ما تكشفه أطباء بلا حدود في أحدث تقاريرها بشأن الوضع الصحي في القطاع. المنظمة الدولية أعلنت في تحليل بيانات أن التقييد المتعمد للغذاء والمساعدات من قبل إسرائيل أدى إلى مستويات مقلقة من سوء التغذية في غزة، متسببا بتبعات مدمرة على الفئات الأشد ضعفا، لا سيما النساء الحوامل والمواليد الجدد. ويكشف تقرير أجرته المنظمة أن أكثر من نصف النساء الحوامل اللواتي تلقين العلاج عانين من سوء التغذية، وأدى ذلك إلى نتائج كارثية، حيث ولد 90% من أطفال الأمهات المصابات بسوء التغذية قبل أوانهم، كما سجلت معدلات وفيات المواليد ضعف النسبة المعتادة. وتؤكد أطباء بلا حدود أن هذه الأزمة مفتعلة بالكامل، فقبل الحرب كان سوء التغذية في غزة شبه معدوم، لكن عامين ونصف من الحظر الممنهج والهجمات على البنية التحتية حولت الجوع إلى وسيلة للسيطرة وأداة حرب بشكل مقصود من قبل إسرائيل. فرغم توقف الحرب في أكتوبر الماضي، ما زال نحو 70% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحسب إحصاءات أممية، وهو ما يعرض حياتهم خاصة الأطفال والحوامل والمرضعات لمشكلات صحية تمتد لسنوات. وفي السياق ذاته تحذر وزارة الصحة من تفاقم أزمة نقص الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري، إذ إن 47% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، إضافة إلى 59% من المستهلكات الطبية و87% من مواد الفحص المخبري، ما يهدد قدرة الطواقم الطبية على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى.
3: يواجه المزارعون في قطاع غزة تحديات كبيرة، وتمثل القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر أبرز التحديات، إذ يمنع الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو إدخال الأسمدة والمبيدات اللازمة للقطاع الزراعي بحجج أمنية واهية.
8: تعقيدات كثيرة تواجه القطاع الزراعي في غزة. هنا يحاول محمد بركة استصلاح ما تبقى من أرضه عبر زراعتها بشكل جزئي بعدما دمرها الاحتلال ومنع المواد الزراعية اللازمة.
9: الزراعة بدها بذور أول حاجة، بدها زبل قبل البذور، بدها غاز، ما فيش غاز، فيش بذور، فيش مبيدات إلا نشتغل، ولا موجود غالي جدا ومش المطلوب.
8: صدر الاحتلال الإسرائيلي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خلف ما يعرف بالخط الأصفر، إجراءات تركت تأثيراً سلبياً على السلة الغذائية للقطاع.
10: الحقيقة هو الخط الأصفر أخذ مساحات كبيرة من المساحات من الأراضي اللي إحنا كنا بنعتمدها في الزراعة، وهذه المساحات هي كانت تمول السلة الغذائية الكاملة لقطاع غزة، وإحنا بنعتمد عليها بشكل أساسي في ظل ان هي اوسع مناطق في المناطق في قطاع غزه، اضافه انه خلاف المناطق الغربيه، المناطق الغربيه كون انه فيها مخيمات النزوح، تقليص المساحات الامنه وعدم القدره للوصول لهذه المناطق.
8: نسبه التدمير في القطاع الزراعي تجاوزت 80%، في حين لم تتعدى نسبه الاراضي المستصلحه بعد وقف اطلاق النار 10% وفقاً لتقديرات أممية.
11: ما قبل الحرب الأخيرة نجح المزارعون في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائياً، أما اليوم فيصارعون من أجل الحفاظ على ما تبقى من مساحات زراعية محدودة لا زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتدميرها. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: أعلن وزير الخارجية الإسباني في كلمة أمام البرلمان استدعاء ممثل السفارة الإسرائيلية للمرة الثانية خلال أسبوع بسبب تمديد اعتقال الناشط سيف أبو كشك الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والإسبانية من على متن أسطول الصمود في المياه الدولية جنوب اليونان.
12: موقفنا واضح من الاعتقال غير القانوني للمواطن سيف أبو كشك وعملية نقله إلى إسرائيل. نطالب بإطلاق سراحه فورا، وهذا ما نقلناه للسلطات الإسرائيلية. لقد قاموا بعمل يخالف القانون الدولي ضد الأسطول في المياه الدولية. يجب إطلاق سراح المعتقلين فورا.
3: هاجم مستوطنون إسرائيليون مسلحون خربة سمرة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وشرعوا في إطلاق النار بين المواطنين الفلسطينيين. وعقب الهجوم اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الخربة وحصرتها برفقة المستوطنين. وأصيب خلال الهجوم 7 فلسطينيين إثر الاعتداء عليهم ضربا. وأعاق المستوطنون وصول سيارات الإسعاف قبل تمكنها من الوصول إلى الخربة. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 3% في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفعت في البداية بأكثر من 3% وتقلص ارتفاعها إلى 2.5% لتصل قيمة البرميل إلى نحو 97 دولاراً. يواجه قطاع الطيران العالمي ضغوطا متصاعدة بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل وشح الوقود وتذبذب الطلب على السفر، ما يضع شركات الطيران أمام تحديات غير مسبوقة تهدد نتائجها المالية تهدد نتائج هذه الشركات المالية وموسم الرحلات الصيفية، وسط مخاوف من انعكاسات الأزمة على حركة السفر العالمية. التفاصيل في هذا العرض مع ريما شلون.
13: يواجه قطاع الطيران العالمي أزمة مركبة غير مسبوقة، تكاليف مرتفعة، شح الوقود وأسعار قياسية وطلب على المحك في موسم الرحلات الصيفية وتراجع لنتائج الشركات. بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي ياتا، فقد تضاعفت أسعار وقود الطائرات بأكثر من 100% عن المستوى المسجل قبل الحرب في الشرق الأوسط. وسجل سعر وقود الطائرات ذروة عند 200 دولار للبرميل قبل أن يستقر حاليا بمستوى 181 دولارا، وهو ما يكبح نشاطات شركات الطيران، إذ يشكل 20% من تكاليف التشغيل. المخاطر لم تقف عند الأسعار، بل استمرت إلى شح في الإمدادات وسباق بين الشركات على كميات محدودة تحوطا لأزمة قد تمتد. وسبق أن حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن أوروبا لديها حوالي 6 أسابيع فقط من المخزون، أي حتى نهاية مايو تقريبا. ويتوقع العاملون في القطاع أن تصل أزمة الإمدادات ذروتها في يونيو المقبل. وسط هذه الظروف كشف أحدث تقرير صادر عن ياتا أن الطلب العالمي على السفر ارتفع بنسبة 2% في مارس الماضي، رغم ارتفاع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ. لكن خبراء يرجحون أن يؤدي النقص الفعلي في الوقود خاصة في أوروبا بحلول يونيو إلى تدمير الطلب وانهياره في ظل ارتفاع أسعار التذاكر 24% على أساس سنوي. الشركات من جانبها تحركت سريعا فعمدت إلى خفض التكاليف وتقليص عدد الرحلات، بالإضافة إلى إلغاء 2 مليون مقعد في شهر مايو فقط. في الولايات المتحدة اضطرت شركات الطيران الأمريكية إلى إنفاق 5 مليارات دولار إضافية على وقود الطائرات في مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 56% مقارنة بشهر فبراير. وسرعت أسعار الوقود المرتفعة من عملية إشهار إفلاس شركة سبيريت بعد خسائر بلغت 2 مليار دولار، فيما طلبت بعض منافساتها دعما من البيت الأبيض. وتواصل أخرى بحث الاندماج مثل أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز.
3: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الصومال.
1: أنا مؤمنة عبدي جورو، نزحت من مدينة سبلالي بإقليم جوبا الوسطى قبل 4 سنوات، أعيش في هذا المخيم. في السابق كنا نحصل بين الحين والآخر على مساعدات غذائية، لكنها توقفت حاليا، لا شيء لدينا. كنت أعمل سابقا في تنظيف المنازل وغسل الملابس للأسر الميسورة. ارتفعت تكاليف المعيشة نتيجة الحرب وإغلاق الموانئ، فكيلو الأرز وصل إلى 20,000 شلن صومالي وكذلك السكر، ونحن لا نقدر على تأمينها. أطفالي لا يستطيعون تحمل مشقة الجوع، ووضعنا المعيشي يزداد سوءا نتيجة غياب الدعم الإغاثي حاليا. حتى الأعمال المنزلية البسيطة التي كانت توفر مبالغ متواضعة اختفت.
14: دائما يا سوق احنا دائما سولان. لو جرلم ونهر.
1: هذه الأزمة امتدت إلى المدينة التي نزحت منها، فمربو الماشية وضعهم المعيشي يزداد سوءا بسبب الجفاف والقحط.
3: لم يكن الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان نزوة انتقامية لجنود وقادة متفلتين. صور الأقمار الصناعية وخرائط الجيش الإسرائيلي نفسه تشي بخطة فعلية لتشكيل نطاق أمني. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد هذه الخطة وعاد بهذا التقرير.
15: لا حاجة إلى انتظار بيانات الاحتلال الإسرائيلي لتفسير التفجيرات الهائلة لقرى الجنوب اللبناني. رغم ذلك أطل الاحتلال في 28 أبريل بتقارير تزعم اكتشاف شبكة أنفاق استراتيجية في محيط بلدتي القنطرة والطيبه نسفت ب570 طنا من المتفجرات، كل ذلك خلال وقف إطلاق النار الذي أعلن في 17 أبريل. غاص فريق مسبار في المستجدات فرصد منذ بدء الهدنة 7 إنذارات لأكثر من 50 بلدة تكررت في مناطق أدرجها الاحتلال ضمن نطاق أحمر ظهر في خريطة نشرها في 19 أبريل، واتبع لإخلائها نمطا ثابتا إنذارات ثم خريطة عسكرية فتفجير وتجريف. بالتوازي استمر النسف والتجريف في قرى وبلدات حدودية بينها شمع والبياضة والقنطرة والطيبة وبنت جبيل والخيام وبيت ليف والناقورة وحولة وكفركلا وغيرها. قدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الخسائر، دمر أكثر من 400 بيت في الأيام 3 الأولى للهدنة، وناهز إجمالي المنازل المدمرة في كل البلاد 18,000، إضافة إلى تضرر أكثر من 32,000 منذ دخول حزب الله الحرب في 2 مارس/آذار. والاختبار ما إذا كانت العمليات تعكس توسعا جغرافيا، حلل فريق مسبار مقاطع وصورا نشرها جيش الاحتلال ووسائل إعلام عبرية وقارنها بالخرائط وصور الأقمار الصناعية. بنت جبيل أيقونة جبل عامل وطريق العبور قديما إلى فلسطين. عشية الهدنة في 16 أبريل الماضي وثق جيش الاحتلال مقطعا لنسفه نحو 70 منزلا فيها دفعة واحدة. الصور التي التقطتها نيويورك تايمز من داخل المدينة كانت توثق كل زاوية، منزل هنا، مدرسة هناك، مبنى حكومي، ما كان جامعا وما كان منزلا. بمطابقة المعالم الظاهرة في المقطع الذي بثه الاحتلال كطريق متعرج وبحيرة صغيرة داخل متنزه، حددنا الموقع في قرية عيناتا في محيط بنت جبيل عند الإحداثيات التالية. 22 أبريل وثق الصحفي العسكري الإسرائيلي يانون ميغال تفجير منازل في قرية كفركلا، حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. وفي 24 أبريل وثق المراسل العسكري مانويل فابيون مقاطع عدة لتفجير منازل في جنوب لبنان، حددنا إحداثياتها على التوالي: التفجير الأول في دير عامس، الثاني في يارون، والثالث في قرية حاريس. طالت تدمير منشآت وبنى تحتية في قرى أخرى في الجنوب اللبناني. في 25 أبريل أظهرت لقطات لكاميرا مراقبة جرافات تدمر تجمعاً من ألواح الطاقة الشمسية، حددنا موقعه في قرية قوزح عند الإحداثيات التالية. وبعد 3 أيام نشرت وسائل إعلام عبرية مقطعاً مصوراً لدمار واسع في بلدة الخيام، أتى في سياق سلسلة تدميرات سابقة في البلدة، حددنا موقع الدمار في الجهة الغربية عند الإحداثيات التالية. واليوم نفسه أعاد المراسل العسكري الإسرائيلي فابيون نشر مقطع لنسف ما زعم أنه نفق وسط بلدة القنطرة باستخدام كم هائل جدا من المتفجرات بلغ 450 طنا، حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. شملت أعمال التدمير منشآت عامة وبنى تحتية محلية. ففي 28 أبريل أيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا حددنا موقعه عند الإحداثيات التالية: ملعب بن جبيل الذي ألقى فيه الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله خطابا وصف فيه إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت في العام 2000 في اليوم التالي لانسحاب إسرائيل من الجنوب. وفي اليوم التالي نشر المراسل العسكري فابيان مقطعا يوثق استهدافا جويا لبعض المنازل، حدد فريق مسبار موقعها في بلدة مجد الزون عند الإحداثيات التالية. تحليل عشرات مقاطع وصور الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر أن الاستهداف يتركز على القرى الحدودية داخل شريط يمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا باتجاه الحدود مع سوريا شرقا بعمق يتراوح بين 4 كيلومترات إلى 8 من المناطق المتاخمة للأراضي المحتلة، امتداد يذكر بالخط الأصفر في قطاع غزة. تعزز هذا الافتراض صور القمر الأوروبي سنتينل 2 بين 24 و 29 أبريل، حيث تظهر نشاطاً ملحوظاً لوحدات الهندسة العسكرية شمل النسف والتجريف الواسع. تتقاطع هذه النتائج مع خريطة 19 أبريل التي يظهر فيها بالأحمر نطاق العمليات الإسرائيلية في الجنوب خلال وقف إطلاق النار، مع بروز أمر جديد: إدراج نطاقات بحرية وحقول غاز بما فيها مناطق خصصت للبنان في اتفاق ترسيم الحدود البحرية للعام 2022. لا يمكن أيضا إغفال التشابه من حيث التمدد الجغرافي بين المنطقة الأمنية الجديدة وخرائط اعتمدت خلال احتلال جنوب لبنان بين 1978 و2000، خاصة في اتجاهي البقاع الأوسط والغربي. في الصور التالية نلاحظ كيف غيرت أعمال النسف وجه مناطق كبلدة الخيام وكفر كلا المحاذية للسياج الجنوبي وبلدة الطيبة التي تحولت إلى كومة من أنقاض، وبنت جبيل عاصمة المقاومة التي نالها النصيب الأكبر من الدمار. كذلك الحال مع عيترون التي نسفت معظم أحيائها، والناقورة وقرى أخرى بينها عيناتا ودير مماس ودير سريان ومجد الزون ومركبة وحنين وشمع وميسي الجبل.
3: الآن إلى تقرير لصحف، ويستكمل معكم التغطية بعد هذا التقرير جمال عز الدين.
16: صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن رغبة كل من واشنطن وتهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما، ونقلت عن أشخاص مطلعين أنهما تعملان مع وسطاء للتوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا من شأنها أن تحدد إطارا لفترة شهر من المحادثات لإنهاء الحرب. وأشاروا إلى أن إيران أبدت انفتاحا لمناقشة برنامجها النووي، وأن المحادثات تستأنف في إسلام أباد الأسبوع المقبل. وبحسب بالمصادر أيضا فإن الجانبين يعملان على وضع تفاصيل وقف تخصيب اليورانيوم وجوانب أخرى من البرنامج النووي الإيراني. ولفتت الصحيفة إلى أن الجهد الدبلوماسي تزايد بعد محاولة أمريكية فاشلة لفتح مضيق هرمز، عندما حاول الأمريكيون إزالة الألغام الإيرانية وإرسال سفن وطائرات لصد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة والزوارق السريعة. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المخاوف من انهيار المفاوضات مع إيران بسبب غرور ترامب، وأشارت إلى أن استخفاف الرئيس الأمريكي المستمر بالزعماء يثير قلق بعض المسؤولين العرب والأمريكيين الذين يخشون من أن يشكل هذا الأمر عقبة كبيرة أمام المفاوضات لإنهاء الحرب على إيران. ووفقا لهؤلاء المسؤولين، إصرار ترامب على تحقيق الفوز في كل شيء يثير مخاوف أولئك الذين يأملون أن تتمكن الدبلوماسية من إنهاء الحرب. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الحفاظ على ماء الوجه أمر مهم جدا في أي مفاوضات بالنسبة للإيرانيين لأسباب ثقافية وسياسية داخلية، ما يعني أن استخفاف ترامب بالنظام الإيراني وبمطالبه قد يمثل حجر عثرة أمام استئناف المفاوضات. ورأى مسؤولون أمريكيون سابقون أن الإهانات والتهديدات التي يواصل الرئيس الأمريكي إطلاقها عبر منصات التواصل تزامنا مع انعقاد المفاوضات من شأنها عرقلة الحل الدبلوماسي. صحيفة لوموند الفرنسية أشارت في افتتاح يدها إلى أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب ضد إيران، بات واضحا أن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو فشلا في تحقيق أهدافهما المعلنة رغم حملة القصف، بل إن هذه الحرب منحت طهران سلاحا إضافيا وهو مضيق هرمز الذي يهدد استمرار إغلاقه بكارثة على الاقتصاد العالمي. ورأت الصحيفة أنه بات من الضروري وضع حد لهذا الصراع الذي يلحق أضرارا جسيمة بالإدارة الأمريكية، وأن تتخلى واشنطن وطهران عن مطالبها المتشددة للسماح بإعادة فتح مفاوضات جوهرية بشأن البرنامج النووي. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند اللقاء المرتقب بين ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن الخلافات الدبلوماسية بشأن الحرب على إيران تسبب حالة من عدم اليقين بشأن النتائج المحتملة للقمة رفيعة المستوى بين ترامب ونظيره الصيني، خاصة أن بكين تجنبت اتخاذ موقف علني حازم بشأن الحرب، وحثت طهران سرا على النظر في اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه حافظت على دعمها إيران وانتقدت بشدة ما وصفته بالتكتيكات الأمريكية الخطيرة في مضيق هرمز. وبينما لفتت إلى أنه في تأكيد على مدى ترابط الصراع الإيراني بالقمة، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الصيني في بكين وأطلعه على المفاوضات مع واشنطن. رأى محللون أن هذه الخطوة متعمدة من جانب الإيرانيين لإطلاع الصينيين على موقفهم النهائي، وما يعتقدون أن الصين يمكنها المساعدة في تقديمه وما يمكن للصين أن تفعله للضغط على ترامب. لكن محللين آخرين استبعدوا تحقيق اختراقات كبيرة في القمة بشأن إيران، قائلين إن الجانبين الأمريكي والصيني من المرجح أن يركزا بدلا من ذلك على استقرار العلاقات وتمديد الهدنة التجارية الهشة. صحيفة ليبراسيون الفرنسية تناولت في افتتاحيتها تدمير الإسرائيلي الممنهج لجنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذه الرقعة من أراضي لبنان باتت هدفا لحملة تدميرية يشنها الجيش الإسرائيلي الذي ينتهك جميع قواعد القانون الدولي وينخرط في محو السكان وتراثهم بشكل منهجي، كما أظهر تحقيق نشرته الصحيفة. وأضافت: يكفي استحضار صور قطاع غزة المحاصر وقد تحول إلى أنقاض لنتخيل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في انتهاك صارخ مرة أخرى للقانون الدولي، بينما تتجه أنظار العالم نحو مضيق هرمز. ولفتت إلى أن إسرائيل تطمس جزءا كبيرا من التراث التاريخي اللبناني، إذ تسوي الأضرحة بالأرض وتفجر دور العبادة وتمحو الجامعات والمدارس والمكتبات العامة من الوجود. ورأت الصحيفة أن الأمر يبدو وكأن هدف إسرائيل هو محو كل معالم الحياة والذكريات في شريط بعمق لا يقل عن 8 كيلومترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.
17: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الجديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، البداية من إيران، حيث وعقب اختراق الهدنة بين الجانبين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما مهددا بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق. من جهته قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إبراهيم ذو الفقاري، قال أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار باستهدافها سفينتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا عبر مهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار.
18: هدنة تتآكل على وقع الاشتباك في الخليج، ومضيق هرمز يعود إلى واجهة التصعيد بين واشنطن وطهران. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قال إن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جاسك وسفينة أخرى عند مدخل مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة، إضافة إلى غارات على مناطق ساحلية وجزيرة قشم. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء تشبهار، محذرا من رد قوي على أي هجوم جديد. في السياق نفسه أفادت وكالة فارس بأن البحرية الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات قتالية وراجمات لاستهداف المدمرات الأمريكية. الوكالة أضافت أن المدمرات غيرت مسارها وغادرت المنطقة بعد الهجوم. في المقابل أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية أثناء عبور مدمرات أمريكية باتجاه خليج عمان، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة ضد المدمرات قبل أن ترد واشنطن باستهداف مواقع عسكرية قالت إنها مرتبطة بإطلاق الهجمات. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، واصفا الرد الأمريكي الأخير بأنه ضربة خفيفة، مع تهديده بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق.
19: ما زلنا نتفاوض مع الإيرانيين، وكما سمعتم دفعنا اليوم بثلاث مدمرات إلى مواجهات كبيرة وقد لقناهم درسا قاسيا. المدمرات لم تتعرض لأي أضرار ولم يصب الجنود بأذى، كانت قوتنا النارية أقوى بكثير من قوتهم وقد سحقناهم بالكامل.
18: مواجهة بحرية تعكس هشاشة التهدئة بين واشنطن وطهران في وقت تتداخل فيه الاشتباكات العسكرية المحدودة مع مسار التفاوض المتواصل.
17: هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على رفضه لامتلاك إيران سلاحا نوويا، وقال إن المسؤولين الإيرانيين موافقون وإنه ينتظر توقيعهم على اتفاقية تنص على ذلك.
19: الأمر بسيط للغاية، سألني أحدهم ما هي خطتك؟ فأجبت الخطة بسيطة للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية ولن تمتلكها أبدا، لقد وصلوا إلى طريق مسدود، لن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي وهم يعلمون ذلك وقد وافقوا عليه، دعونا نرى إن كانوا مستعدين للتوقيع.
17: هذا وكشف الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أنه التقى في الأونة الأخيرة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا أن أي مفاوضات لفتح مضيق هرمز ستتطلب رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. في السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال في مرحلة دراسة المقترح الأمريكي وأنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال إن إسلام أباد تأمل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت.
20: لا جديد هنا، إغلاق وحصار، بينما مرة أخرى الدبلوماسية تختبر قوتها بين إيران والولايات المتحدة. في طهران وفي أول إشارة علنية إلى حضوره داخل دائرة القرار منذ توليه المنصب، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يكشف عن لقاء جمعه بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني أكد ربط المرشد بشكل مباشر إلى أن أي تفاهم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن يرتبط بإنهاء ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي.
21: التقيت بقائدنا العزيز، تحدثت معه قرابة ساعتين ونصف الساعة،
0: أود أن أبلغكم أولاً أن وجهة نظره والطريقة التي يتصرف بها ينم عن إنسان متواضع ومخلص. هل يتوقع أحد من قائد مثل هذا السلوك؟ هذا ما كان منه فعلاً.
20: وفي الكواليس باكستان تبرز كوسيط نشط بين الطرفين مع حديث متزايد عن اختراق دبلوماسي قد يمهد لاستئناف المفاوضات مجددا.
21: باكستان ستظل ملتزمة بشدة بدعم جميع الجهود التي تعزز الحل المقيد والسلمي للنزاع عبر الحوار والدبلوماسية، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار للمنطقة وما وراءها.
20: والتصريحات الإيرانية والباكستانية توحي بأن الجانبين الأمريكي والإيراني باتا أقرب إلى تفاهم مرحلي، لكن ليس إلى تسوية شاملة. التسريبات الدبلوماسية بحسب ما تنقله رويترز عن مصادر ومسؤولين تشير إلى أن واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مؤقتا قصير الأجل يقوم على تهدئة متبادلة ووقف التصعيد مقابل تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
22: آخر محادثاتنا مع باكستان ركزت على دراسة مقترحنا المكون من 14 نقطة والذي سلم للولايات المتحدة قبل مدة. إذا توصلنا إلى تقييم شامل فسنعلم الباكستانيين بالأمر. الخطوة التالية مرتبطة بالنتيجة النهائية لتقييم الرسائل المتبادلة.
20: لكن ورغم هذا الحراك تبقى الفجوة السياسية عميقة، فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الملاحة، بينما تحاول طهران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي وكسر طوق العقوبات.
17: وفي مداخلة سابقة كان الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف أفادنا أن الرئيس الأمريكي حذر إيران من التأخر في إبرام صفقة لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنها ستواجه ضربات أقوى وأقصى في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
23: دونالد ترامب كان قد صرح منذ ساعة للصحفيين مجموعة من التصريحات هي تأكيدا لما قاله سابقا، لكنه في جوهرها كان يستعرض أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تعبر بمدمرات أمريكية كبيرة مناطق حساسة كما قال في الداخل الإيراني أو في المياه الإيرانية عبر مضيق هرمز، وأن هذه المدمرات كما قال سابقا لم يصبها شيئا من قبل ذلك، مؤكدا أن الإيرانيين لن يمتلكوا أي سلاح نوويا وأنهم لن يقبل لهم بهذا الأمر نهائيا، وقال أنهم يريدون أن ينجزوا صفقة أكثر حتى منه. ونحن رأينا أيضا أنه قد حذر سابقا واليوم أيضا بعد هذه الأحداث جميعها وهذه الضربات ومحاولة المرور من مضيق هرمز، حذر من أن الإيرانيين إذا لم يوافقوا بسرعة كما قال هو على الصفقة المطروحة فإنه سيتم توجيه ضربات إليهم أقوى وأقصى من هذه الضربات. بطبيعة الحال أكمل استعراضه في الحديث عن إغراق 159 سفينة إيرانية من البحرية الإيرانية، لكن اللافت هو أنه أكد على فكرة سرعة أنه على الإيرانيين سرعة الاستجابة أو سرعة الرد على الطلب المطروح. ونحن نعرف أنه هناك مهلة 48 ساعة كانت CNN قد قالت نقل عن مصدر إقليمي أنه من المتوقع أن ترد إيران الخميس، لكن هذا لم يحدث ورأينا هذا التصعيد في المشهد. وطبيعة الحال أكد دونالد ترامب أنه لم يحدث اختراق لوقف إطلاق النار، أكد على هذا الأمر أيضا. وبالتالي دونالد ترامب يبدو وكأنه يرسم صورة للمشهد بأن ما جرى هو أمرا عرضيا وربما يكون بروفا للضربات المحتملة على الجانب الإيراني إذا لم تستجب إلى العرض الأمريكي الذي قدم وأعطي مهلة 48 ساعة، وبالتالي ربما يكون هناك تجدد لهذه الضربات. لكن فوكس نيوز قالت أن الضربات التي جرت على بندر عباس وجزيرة قشم إنما هي رد على هذا على عهدة فوكس نيوز وليس دونالد ترامب، إنما هي رد على الضربات التي وجهت إلى ميناء الفجيرة أو منطقة الفجيرة في الإمارات الثلاثاء الماضي.
17: أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية ومن وصفته بالعدو في جزيرة قشم. كما قال التلفزيون الإيراني إن رصيف بهمن للمسافرين في الجزيرة استهدف بهجوم معاد على صعيد متصل. ذكرت وكالة تسنيم أن دوي الانفجارات الذي سمع في بندر عباس مرتبط بهجوم دفاعي مضاد استهدف طائرتين صغيرتين. كذا وافادت وسائل اعلام محليه بتفعيل مضادات ارضيه غربي العاصمه الايرانيه طهران. وتطرق مراسل التلفزيون العربي في مداخله سابقه من العاصمه الايرانيه طهران الى ردود الفعل الايرانيه على خرق وقف اطلاق النار بسبب حادثه محاوله اعتراض المدمرات الامريكيه في مضيق هرمز.
2: المهم هو أنه تم خرق وقف إطلاق النار، ليس السؤال من قام بخرقه، فالطرفان مستعدان لهذه الحرب بطبيعة الحال. ولكن أحد المواقع الإلكترونية قبل نحو نصف ساعة طرح سؤالا لافتا، قال وكأن الرئيس الأمريكي يحاول استباق الحدث، وهو بات يعلم بأن الرد الإيراني لن يأتيه بعد 48 ساعة، فحاول التحريك أو القيام بعمل ما على المستوى العسكري ليريح نفسه من عملية التبرير في حال تأخر الرد الإيراني بالفعل، بالنظر إلى أن المطالب الأمريكية المسلمة عبر الجانب الباكستاني جزء كبير منها لا يناسب أو لا ليس على مزاج الإيرانيين إن صح التعبير. وقد كانت هناك إشارات من قبل الخارجية الإيرانية خلال الساعات القليلة الماضية عن أن الرد ما زال من المبكر أن يتم تقديمه إلى الجانب الباكستاني، وأن العملية تحتاج إلى تقييم للرسائل المتبادلة بين الطرفين خلال الفترة الماضية عبر الوسيط الباكستاني. سؤال يمكن النظر إليه، يمكن أيضا القول بأنه سؤال واقعي إن صح التعبير، خاصة أن تبادل الاتهامات من كلا الطرفين يأتي وكأنه استحضار لمشهد من مشاهد الحرب بصورة مصغرة. النقطة المهمة في كل ما جرى خلال الساعتين الماضيتين هو أن الجانب الأمريكي يتحدث عن أنه لا يوجد نية لاستئناف عمل عسكري ضد الجانب الإيراني، وأن ما جرى هو خرق لوقف إطلاق النار، وأن الجانب الإيراني هو المقصر بعملية استهدافه أو تدخله في مسار التحرك البحري للسفن وناقلات النفط. أيضا كان من اللافت أن محافظ ميناء ذكر بأن الاستهدافات التي طالت المناطق الجنوب غربية وتحديدا مدينة ميناء ومحافظة هرمزغان لم توقع أي شهداء أو أي جرحى ولم يوجد أي إصابات. الاستهدافات باتت واضحة على ما يبدو بعض الأرصفة في جزيرة قشم، أصوات لانفجارات لم يتم التعرف على مدى التخريب الذي سببته في المدن تحديدا بندر عباس، محافظة هرمزغان ومدينة ميناب بالتحديد. حتى الطائرات المسيرة التي تم التصدي لها في سماء العاصمة الإيرانية طهران لم يتم الحديث حتى اللحظة ما الذي كانت تحاول القيام به هذه الطائرات، هل هي طائرات هجومية قامت المضادات بالتصدي لها أم أنها طائرات استطلاع فقط لا غير، استكمالا لعمليات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات المسيرة في سماء العاصمة الإيرانية طهران منذ أقل من أسبوعين. هذه ثالث حالة من هذا النوع. هذا التطور قد يقود إلى توتر الأوضاع مجددا بين الطرفين، وربما الابتعاد عن المسار الدبلوماسي، وربما قد يحدث العكس خلال الساعات القليلة المقبلة.
17: دعا مندوبو الولايات المتحدة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والكويت الدول كافة إلى دعم مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها على الملاحة في مضيق هرمز. وقال مندوبو هذه الدول في مؤتمر صحفي مشترك إنهم قد قدموا إلى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا دوليا.
4: على إيران أن تقوم بهذه الأمور البسيطة، وقف الاعتداءات على السفن التجارية ووقف زرع الألغام وإزالة ألغامها من الممرات المائية الدولية، ووقف فرض رسوم غير القانونية في مضيق هرمز، والسماح للأمم المتحدة بالتحرك قدما في المساعدات الإنسانية عبر ذلك الممر الدولي. المسألة بالفعل بهذه البساطة،
19: إلا أن المشكلة أن إيران الأسبوع الحالي أعلنت عبر إعلامها الرسمي أن النظام أنشأ ما أسماه سلطة المضائق في الخليج الفارسي.
17: من جانبه اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اتهم الولايات المتحدة بممارسة القرصنة ضد السفن والبحارة الإيرانيين. وقال إيرواني في بيان ألقاه بالأمم المتحدة أن هدف واشنطن من مشروع القرار الذي قدمته ودولا خليجية إلى مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح الشرعية لانتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي وفق تعبيره. كما أشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستمرار في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستعادة حركة الملاحة الطبيعية. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جهود إسلام أباد لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وأوضحت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لرئيس الوزراء الباكستاني أن دولة قطر تدعم جهود الوساطة والمساعي التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. مضى شهر على وقف إطلاق النار المؤقت دون توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي الحرب، ومع بقاء شبح الحرب يخيم على البلاد والمنطقة. كيف تبدو طهران اليوم وما هي أولويات الإيرانيين؟ التقرير.
5: لا طريق واضح أمام الإيرانيين، على مفترق الحرب والسلم يعيشون، يراقبون التطورات عن كثب بعد شهر على وقف إطلاق النار، يأملون أن تقودهم إلى استقرار لطالما فاخرت به طهران. لم يغادر عمله في طهران حتى خلال الحرب. مجتبى يعمل سائقا لدى إحدى الشركات، يمر اليوم بندوب المدينة كمن يمر بندوب روحه عند طبيب نفسي. تغيرت المفاهيم لديه كما يقول. الحرب غيرت الكثير وبقاء شبحها مقلق بالنسبة له. وإن بدت العاصمة بزحامها تشبه طبيعتها السابقة.
6: لم أكن أتخيل أن البلاد ستصمد أمام أمريكا وإسرائيل، خصوصا مع اغتيالات عدة في القيادة. لذا مع صمودنا تغير كثير من قناعاتي.
5: لم تتضرر سيارة مجتبى بسبب القصف كنحو 15,000 سيارة في طهران، ولم يخسر وظيفته ككثيرين اضطر أكثر من 23,000 مصنع وشركة إلى تسريحهم بسبب الأضرار، ولم يكن منزله واحدا من نحو 60,000 وحدة سكنية تضررت. لكنه كغيره ممن نقابلهم في طهران يمزج حديث السياسة بأوجاع الاقتصاد. كهذا المعجون كما يسمونه هنا، تتشابك قضايا الداخل والخارج. وإذا كان مضيق هرمز هو ما يهم العالم اليوم، فإن الإيرانيين يهتمون بأمر آخر.
6: أكثر ما يهم الآن هو الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. الغلاء كبير جدا رغم أنه لم يكن كذلك خلال الحرب.
5: تغيرت المدن الإيرانية دون شك. شعارات اليوم على جدران طهران ليست كالأمس القريب. ظاهر رفوف المحال والبقاليات والمتاجر لا يعني أن الإيرانيين في أحسن الأحوال. ارتفاع الأسعار خلال شهر وقف إطلاق النار تجاوز 200% لبعض السلع.
1: الغلاء كبير والأسعار مرتفعة لكل شيء، مواد التنظيف والمواد الغذائية، والسبب الحرب والعقوبات على ما أعتقد.
5: أسئلة كثيرة تطرح اليوم في طهران عن طريقة الإمساك بزمام الأمور، والموعد الذي تتلاشى فيه رائحة البارود وتستمتع طهران بربيعها، وما إذا كان صوت الفرح سيعلو مجددا على صوت الرصاص.
7: بين ميدان المعركة وتلافيف السياسة وأوضاع الاقتصاد يأخذ مفهوم الانتصار في الحرب معنى آخر. ربما الإيرانيون وبعد شهر على وقف إطلاق النار لا يزالون ينتظرون حلولا لأزمات مؤجلة تتفاقم أمام اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادهم. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
17: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة نقل سيارات على طريق ميفدون جنوبي البلاد، كما سقط 5 شهداء جراء استهداف شاحنة على طريق حبوش جنوبي لبنان. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على بلد

0: الآلية العسكرية بواسطة مسيرة انقضاضية في إطار المواجهات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان. إلى ذلك قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المباحثات ستشهد مشاركة فرق تقنية إلى جانب دبلوماسيين، حيث سترسل تل أبيب قائد اللواء الاستراتيجي في الجيش، ومن المرجح أن يضم الوفد اللبناني كذلك تمثيلا عسكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات قالت إنهم يستغلون قطاع النفط العراقي لصالح النظام الإيراني، منهم علي معارج البهادلي نائب وزير النفط. وأشارت الوزارة إلى أن فرض العقوبات على المسؤول العراقي تأتي بسبب تحويل النفط وبيعه لتمويل جماعات مسلحة موالية لطهران. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن جيش الاحتلال استهدف نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة الأنصار غربي المدينة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى. وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية للتلفزيون العربي، قال إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد اتفاقا في غزة بل يريد مفاوضات بالنار.
1: ونحن اليوم يعني في جولة مفاوضات مستمرة، كنا بالأمس يعني عائدين، كنا في القاهرة وجئنا إلى اسطنبول للتشاور مع قيادة الحركة في مجريات المفاوضات. وقام الاحتلال يعني باستهداف ابني ومن معه من الشباب، دليل واضح على أن الاحتلال الصهيوني لا يريد اتفاق ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وهذه رسالة للوسطاء والضامنين أن هذا الكيان الصهيوني هكذا. ثانيا، هو يريد أن يفاوضنا بالنار ويفاوضنا تحت القصف وتحت الإرهاب، ظنا منه أنه يمكن القائد الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني تحت الضغط والتخويف يمكن أن يعطي للاحتلال ما لا يريد، وهذا طبعا محال.
0: وأكد الحي التزام حركة حماس باتفاق شرم الشيخ، معربا عن استعداد الحركة لتطبيق بنود المرحلة الثانية إذا التزم الاحتلال ببنود المرحلة الأولى.
1: نحن أمام اتفاق عقدناه في شرم الشيخ، نحن ملتزمون به والتزمنا بكل ما يجب، لكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض أن يتقدم أي خطوة للأمام بما يجب عليه أن يلتزم به. ولذلك نقول بكل وضوح وصراحة، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقنع كل من يريد أن يقنعه أنه أن نذهب إلى المرحلة الثانية دون أن ننهي المرحلة الأولى ويلتزم بالتزاماتها، وهذا غير معقول.
0: وقال مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية لتلفزيون العربي إن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف يحاول فرض إملاءات تمهد لمزيد من التصعيد العسكري. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مصادر في الجيش قولها إنها ترى الفرصة مناسبة لاستئناف العمل العسكري في قطاع غزة لنزع سلاح حركة حماس وتقويض حكمها وفق وصفها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ألغى منذ مطلع الشهر الحالي جلستين مخصصتين لمناقشة هذا الأمر من دون ذكر الأسباب.
2: بينما تتوالى المؤشرات على برود جبهة الحرب على إيران، تتجه إسرائيل لتسخين جبهتي لبنان وغزة، ذلك ما تشي به التوجهات الإسرائيلية المعلنة خلال المرحلة المقبلة. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية وأمنية قولها إن الرؤية وإن كانت ضبابية حيال لبنان نتيجة الصعوبات العسكرية والمخاوف من شموله بأي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران، إلا أن الأمر ليس

0: كذلك حيال غزة التي استمر التصعيد الإسرائيلي فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 7 أشهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغم إلغائه جلستين للكابينت منذ مطلع الشهر الحالي، كان من المفترض أن تناقش استئناف الحرب ضد قطاع غزة، إلا أنه أجرى وفق مصادر أمنية مشاورات بشأن ذلك. الذريعة الإسرائيلية المعلنة لاحتمال استئناف الحرب هي تجريد حركة حماس من سلاحها وإسقاط حكمها للقطاع، لكن في واقع الأمر ثمة أهداف أخرى غير معلنة لا تخفى على الإسرائيليين. أهداف أبرزها مد الائتلاف الحاكم بأسباب البقاء وتعزيز حظوظه في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، في ظل تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو ومواجهته اتهامات متزايدة بالبحث عن كبش فداء لتحميله مسؤولية ما توصف بالإخفاقات الاستراتيجية في الجبهتين اللبنانية والإيرانية. موقع واينت العبري نقل في سياق ذلك عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن القتال في لبنان محدود وثمة فرصة مواتية للعمل مجددا في قطاع غزة لإنهاء المهمة هناك بسرعة وفق وصفهم. تلك إذن المعادلة التي ثبتتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية، ما دام نتنياهو على رأس السلطة فثمة حروب قائمة ودماء تسيل في كل وقت وإن تغيرت الأمكنة والساحات.
1: اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بتقييد الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية في غزة بشكل متعمد، ما تسبب في أزمة سوء تغذية مفتعلة ذات تداعيات مدمرة خصوصا على الرضع والحوامل والمرضعات. وحذرت وزارة الصحة في القطاع من تفاقم نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ومواد الفحص المخبري، مؤكدة أن الأزمة بلغت مستويات خطيرة.
2: سوء التغذية حرب صامتة تطارد الأطفال بعد توقف القتال، والمجاعة تفتك بنصف الحوامل في غزة. هذا ما تكشفه أطباء بلا حدود في أحدث تقاريرها بشأن الوضع الصحي في القطاع. المنظمة الدولية أعلنت في تحليل بيانات أن التقييد المتعمد للغذاء والمساعدات من قبل إسرائيل أدى إلى مستويات مقلقة من سوء التغذية في غزة، متسببا بتبعات مدمرة على الفئات الأشد ضعفا، لا سيما النساء الحوامل والمواليد الجدد. ويكشف تقرير أجرته المنظمة أن أكثر من نصف النساء الحوامل اللواتي تلقين العلاج عانين من سوء التغذية، وأدى ذلك إلى نتائج كارثية، حيث ولدت 90% من أطفال الأمهات المصابات بسوء التغذية قبل أوانهم، كما سجلت معدلات وفيات المواليد ضعف النسبة المعتادة. وتؤكد أطباء بلا حدود أن هذه الأزمة مفتعلة بالكامل، فقبل الحرب كان سوء التغذية في غزة شبه معدوم، لكن عامين ونصف من الحظر الممنهج والهجمات على البنية التحتية حولت الجوع إلى وسيلة للسيطرة وأداة حرب بشكل مقصود من قبل إسرائيل. فرغم توقف الحرب في أكتوبر الماضي، ما زال نحو 70% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحسب إحصاءات أممية، وهو ما يعرض حياتهم خاصة الأطفال والحوامل والمرضعات لمشكلات صحية تمتد لسنوات. وفي السياق ذاته تحذر وزارة الصحة من تفاقم أزمة نقص الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري، إذ إن 47% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، إضافة إلى 59% من المستهلكات الطبية و87% من مواد الفحص المخبري، ما يهدد قدرة الطواقم الطبية على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى.
1: يواجه المزارعون في قطاع غزة تحديات كبيرة، وتمثل القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر أبرز التحديات، إذ يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو إدخال الأسمدة والمبيدات اللازمة للقطاع الزراعي بحجج أمنية واهية.
3: تعقيدات كثيرة تواجه القطاع الزراعي في غزة. هنا يحاول محمد بركة استصلاح ما تبقى من أرضه عبر زراعتها بشكل جزئي بعدما دمرها الاحتلال ومنع المواد الزراعية اللازمة.
4: الزراعة بدها بذور أول حاجة، بدها زبل قبل البذور، بدها غاز، ما فيش غاز، فيش بذور، فيش مبيدات إلا نشتغل، ولا موجود غالي جدا ومش المطلوب.
3: صدر الاحتلال الإسرائيلي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خلف ما يعرف بالخط الأصفر، إجراءات تركت تأثيرا سلبيا على السلة الغذائية للقطاع.
5: الحقيقة هو الخط الأصفر أخذ مساحات كبيرة من المساحات من الأراضي اللي احنا كنا بنعتمدها في الزراعة، وهذه المساحات هي كانت تمول السلة الغذائية الكاملة لقطاع غزة، واحنا بنعتمد عليها بشكل أساسي في ظل ان هي اوسع مناطق في المناطق في قطاع غزة، اضافة انه خلاف المناطق الغربية، المناطق الغربية كون انه فيها مخيمات النزوح تقليص المساحات الآمنة وعدم القدرة للوصول لهذه المناطق.
3: نسبة التدمير في القطاع الزراعي تجاوزت 80%، في حين لم تتعدى نسبة الأراضي المستصلحة بعد وقف إطلاق النار 10% وفقا لتقديرات أممية.
6: ما قبل الحرب الأخيرة نجح المزارعون في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا، أما اليوم فيصارعون من أجل الحفاظ على ما تبقى من مساحات زراعية محدودة لا زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتدميرها. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: هاجم مستوطنون إسرائيليون مسلحون خربة سمرة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، وشرعوا في إطلاق النار بين المواطنين الفلسطينيين. عقب الهجوم اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الخربة وحاصرتها برفقة المستوطنين، وأصيب خلال الهجوم 7 فلسطينيين إثر الاعتداء عليهم ضربا، وأعاق المستوطنون وصول سيارات الإسعاف قبل تمكنها من الوصول إلى الخربة. كما هدمت جرافات الاحتلال عددا من البيوت الزراعية لمواطنين فلسطينيين في المنطقة الشمالية الشرقية لقرية بردلة بالأغوار الشمالية. وقال الناشط ضد الاستيطان عارف دراغمة للتلفزيون العربي، قال إن الاحتلال أغلق المنطقة بينما شرعت جرافاته في هدم بيوت بلاستيكية زراعية وتجريف أراض قرب ما يعرف بمعبر بيسان، وذلك لأغراض توسعية استيطانية وأخرى أمنية كما ادعى في اختراطه. وأشار دراغمة إلى أن الاحتلال اخترى خلال الأشهر الماضية بهدم نحو 40 بيتا زراعيا لنحو 20 عائلة من الأغوار الشمالية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي ستواجه رسوما جمركية أعلى إذا لم يوافق التكتل المكون من 27 دولة على إطار التجارة الذي تم التوصل إليه العام الماضي بحلول 4 يوليو. وجاء إعلان ترامب بعدما وصفها بأنها مكالمة رائعة، وصف المكالمة التي جمعته برئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بأنها مكالمة رائعة. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 3% في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط في البداية بأكثر من 3%، وتخلص ارتفاعها إلى 2.5% لتصل قيمة البرميل إلى نحو 97 دولارا. رفعت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات في البلاد بنسبة تتراوح بين 17 و30%، وذلك بدءا من فجر الخميس. وشمل الارتفاع الأسعار البنزين بنوعيه والمازوت واسطوانة الغاز المنزلي بنسب مختلفة. وقالت الشركة في تصريحات لوسائل إعلام رسمية، قالت إن الإجراءات الحالية تأتي ضمن إدارة استدامة الخدمة وضمان استمرارية التوريد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة على قطاع الطاقة. وفي ظل تبعات الحرب في الشرق الأوسط على قطاعات الطاقة والطيران، أنفقت شركات الطيران الأمريكية 5 مليارات دولار إضافية على وقود الطائرات في مارس الماضي. هذا وتسببت أسعار الوقود المرتفعة بفعل أزمة مضيق هرمز، تسببت في اضطرار نقابة طياري أمريكان إيرلاينز إلى الانفتاح على اندماج محتمل مع منافستها يونايتد إيرلاينز.
7: أزمة الوقود تضغط بقوة على قطاع الطيران الأمريكي، واندماج محتمل يهز صناعة الطيران بصاحبة أكبر اقتصاد في العالم. دعوات لاندماج بين أمريكان إيرلاينز ويونايتد تكشف أزمة عميقة داخل صناعة الطيران بالولايات المتحدة مع تصاعد الضغوط على الإدارة واتهامات بالتخلف عن المنافسين. كانت الخطوط الجوية الأمريكية متأخرة عن دلتا إيرلاينز ويونايتد من حيث الربحية، وقد حولت نقابتها هذه الفجوة إلى قضية حوكمة ضاغطة على مجلس إدارة الشركة لتحقيق المساءلة على أعلى المستويات. رئيس نقابة طياري أمريكان إيرلاينز أبلغ أعضاء النقابة أن مقترح الاندماج الذي طرحه الرئيس التنفيذي ليونايتد يعكس مستوى الطموح والرؤية الجريئة التي تحتاجها تلك المرحلة، رغم عدم تبني النقابة رسميا هذه الخطوة في وقت تزايدت فيه تحديات الشركتين في ضوء ارتفاع أسعار الوقود مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز لأكثر من شهرين. أسعار الوقود المرتفعة دفعت شركة دلتا إيرلاينز إلى تقليص بعض خدماتها المقدمة للمسافرين في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تتحملها شركات الطيران الأمريكية مع تصاعد التكاليف التشغيلية. من جانبها أعلنت وزارة النقل الأمريكية أن كبرى شركات الطيران في الولايات المتحدة رفعت إنفاقها على وقود الطائرات إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال مارس، بزيادة بلغت 1.8 مليار دولار أو 56% مقارنة بشهر فبراير. اضطرابات مضيق هرمز بسبب الحرب لم تربك أسواق النفط العالمية فحسب، بل أشعلت أيضا أسعار وقود الطائرات لتدخل صناعة السفر جوا في أكبر أزمة تواجهها منذ جائحة كوفيد-19.
1: ويواجه قطاع الطيران العالمي ضغوطا متصاعدة بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل وشح الوقود وتذبذب الطلب على السفر، ما يضع شركات الطيران أمام تحديات غير مسبوقة تهدد نتائجها المالية وموسم الرحلات الصيفية، وسبب خوف من انعكاسات الأزمة على حركة السفر العالمية. تفاصيل في هذا العرض مع الزميلة ريم شلون.
8: يواجه قطاع الطيران العالمي أزمة مركبة غير مسبوقة، تكاليف مرتفعة، شح الوقود وأسعار قياسية وطلب على المحك في موسم الرحلات الصيفية وتراجع لنتائج الشركات. بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي فقد تضاعفت أسعار وقود الطائرات بأكثر من 100% عن المستوى المسجل قبل الحرب في الشرق الأوسط، وسجل سعر وقود الطائرات ذروة عند 200 دولار للبرميل قبل أن يستقر حاليا بمستوى 181 دولارا، وهو ما يكبح نشاطات شركات الطيران إذ يشكل 20% من تكاليف التشغيل. المخاطر لم تقف عند الأسعار، بل استمرت إلى شح في الإمدادات وسباق بين الشركات على كميات محدودة تحوطا بأزمة قد تمتد. وسبق أن حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن أوروبا لديها حوالي 6 أسابيع فقط من المخزون، أي حتى نهاية مايو تقريبا، ويتوقع العاملون في القطاع أن تصل أزمة الإمدادات ذروتها في يونيو المقبل. وسط هذه الظروف كشف أحدث تقرير صادر عن ياتا أن الطلب العالمي على السفر ارتفع بنسبة 2% في مارس الماضي رغم ارتفاع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ، لكن خبراء يرجحون أن يؤدي النقص الفعلي في الوقود خاصة في أوروبا بحلول يونيو إلى تدمير الطلب وانهياره في ظل ارتفاع أسعار التذاكر 24% على أساس سنوي. الشركات من جانبها تحركت سريعا فعمدت إلى خفض التكاليف وتقليص عدد الرحلات، بالإضافة إلى إلغاء 2 مليون مقعد في شهر مايو فقط. في الولايات المتحدة اضطرت شركات الطيران الأمريكية إلى إنفاق 5 مليارات دولار إضافية على وقود الطائرات في مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 56% مقارنة بشهر فبراير. وسرعت أسعار الوقود المرتفعة من عملية إشهار إفلاس شركة سبيريت بعد خسائر بلغت 2 مليار دولار، فيما طلبت بعض منافساتها دعما من البيت الأبيض. وتواصل أخرى بحث الاندماج مثل أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز.
1: قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك، قال إن مواصلة ممارسة القمع وفرض القيود على الحيز المدني في تونس يقوضان حقوق الأشخاص الذين يحظون بالحماية وفق دستور البلاد. ودعا المفوض الأممي في بيان السلطات التونسية لإنهاء نهج قمع منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والناشطين وأعضاء السلطة القضائية عبر فرض إجراءات جرائية وعقبات إدارية. كما دعا تيرك إلى الإفراج فورا وبلا شروط عن جميع المحتجزين والمعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم ورفع جميع القيود التعسفية على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال رئيس بلدية موسكو إن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت أكثر من 50 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة على مدار نحو 15 ساعة. وذكر المسؤول الروسي أن العدد الإجمالي للطائرات المسيرة التي أسقطت بين الساعة 11 صباحا أمس الخميس والثانية صباحا اليوم الجمعة تجاوز 50 طائرة. أضاف أن فرق الطوارئ تفحص الحطام على الأرض.

0: ونشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث تقول وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 264 مسيرة أوكرانية منذ بدء الهدنة. إذن بيان لوزارة الدفاع الروسية الآن يفيد باعتراض الدفاعات الجوية الروسية 264 مسيرة أوكرانية منذ بدء الهدنة. كذلك أعلنت روسيا وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ابتداء من فجر اليوم فجر الجمعة 8 مايو حتى 10 من الشهر نفسه، وذلك لإحياء ذكرى 81 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وكانت كييف قد اقترحت على موسكو أن يبدأ وقف إطلاق النار ابتداء من الأربعاء الماضي، لكن الجانب الروسي لم يرد على المقترح وواصل عملياته العسكرية ضد الأهداف الأوكرانية، ما دفع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى اتهام روسيا بخرق الهدنة. أكدت منظمة الصحة العالمية إصابة 5 حالات من أصل 8 مشتبه فيها بفيروس هانتا المرتبط بسفينة الرحلات البحرية أنفي هوندياس. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس قال إن خطر تفشي المرض على الصحة العامة لا يزال منخفضا، مضيفا أن المنظمة على علم بتقارير عن مرضى آخرين وأنه قد تظهر مزيد من الحالات بسبب طول فترة حظارة الفيروس.
1: حتى الآن تم الإبلاغ عن 8 حالات، بينها 3 وفيات، وتم تأكيد إصابة 5 من هذه الحالات بفيروس هانتا، بينما لا تزال الحالات 3 الأخرى مشتبها بها.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الصومال، نتابع.
2: أنا مؤمنة عبدي جورو، نزحت من مدينة سبلالي بإقليم جوبا الوسطى قبل 4 سنوات، أعيش في هذا المخيم. في السابق كنا نحصل بين الحين والآخر على مساعدات غذائية، لكنها توقفت حاليا، لا شيء لدينا. كنت أعمل سابقا في تنظيف المنازل وغسل الملابس للأسر الميسورة. ارتفعت تكاليف المعيشة نتيجة الحرب وإغلاق الموانئ، فكيلو الأرز وصل إلى 20,000 شلن صومالي وكذلك السكر، ونحن لا نقدر على تأمينها. أطفالي لا يستطيعون تحمل مشقة الجوع، ووضعنا المعيشي يزداد سوءا نتيجة غياب الدعم الإغاثي حاليا. حتى الأعمال المنزلية البسيطة التي كانت توفر مبالغ متواضعة اختفت. هذه الأزمة امتدت إلى المدينة التي نزحت منها، فمربو الماشية وضعهم المعيشي يزداد سوءا بسبب الجفاف والقحط.

0: لم يكن الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان نزوة انتقامية لجنود وقادة متفلتين. صور الأقمار الصناعية وخرائط الجيش الإسرائيلي نفسه تشي بخطة فعلية لتشكيل نطاق أمني. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد هذه الخطة وعاد لنا بهذا التقرير.
1: لا حاجة إلى انتظار بيانات الاحتلال الإسرائيلي لتفسير التفجيرات الهائلة لقرى الجنوب اللبناني. رغم ذلك أطل الاحتلال في 28 من أبريل بتقارير تزعم اكتشاف شبكة أنفاق استراتيجية في محيط بلدتي القنطرة والطيبه نسفت ب570 طنا من المتفجرات، كل ذلك خلال وقف إطلاق النار الذي أعلن في 17 من أبريل. غاص فريق مسبار في المستجدات فرصد منذ بدء الهدنة 7 إنذارات لأكثر من 50 بلدة تكررت في مناطق أدرجها الاحتلال ضمن نطاق أحمر ظهر في خريطة نشرها في 19 من أبريل، واتبع لإخلائها نمطا ثابتا إنذارات ثم خريطة عسكرية فتفجير وتجريف. بالتوازي استمر النسف والتجريف في قرى وبلدات حدودية بينها شمع والبياضة والقنطرة والطيبة وبنت جبيل والخيام وبيت ليف والناقورة وحولة وكفركلا وغيرها. قدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الخسائر، دمر أكثر من 400 بيت في الأيام الثلاثة الأولى للهدنة، وناهز إجمالي المنازل المدمرة في كل البلاد 18,000، إضافة إلى تضرر أكثر من 32,000 منذ دخول حزب الله الحرب في 2 مارس/آذار. والاختبار ما إذا كانت العمليات تعكس توسعا جغرافيا، حلل فريق مسبار مقاطع وصورا نشرها جيش الاحتلال ووسائل إعلام عبرية وقارنها بالخرائط وصور الأقمار الصناعية. بنت جبيل أيقونة جبل عامل وطريق العبور قديما إلى فلسطين. عشية الهدنة في 16 من أبريل الماضي وثق جيش الاحتلال مقطعا لنسفه نحو 70 منزلا فيها دفعة واحدة. الصور التي التقطتها نيويورك تايمز من داخل المدينة كانت توثق كل زاوية، منزل هنا، مدرسة هناك، مبنى حكومي، ما كان جامعاً وما كان منزلاً. بمطابقة المعالم الظاهرة في المقطع الذي بثه الاحتلال كطريق متعرج وبحيرة صغيرة داخل متنزه، حددنا الموقع في قرية عيناتا في محيط بنت جبيل عند الإحداثيات التالية. 22 من أبريل وثق الصحفي العسكري الإسرائيلي يانون ميغال تفجير منازل في قرية كفركلا. حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. وفي 24 من أبريل وثق المراسل العسكري مانويل فابيون مقاطع عدة لتفجير منازل في جنوب لبنان. حددنا إحداثياتها على التوالي: التفجير الأول في دير عامس، الثاني في يارون، والثالث في قرية حاريس. طال التدمير منشآت وبنى تحتية في قرى أخرى في الجنوب اللبناني. في 25 من أبريل أظهرت لقطات لكاميرا مراقبة جرافات تدمر تجمعاً من ألواح الطاقة الشمسية. حددنا موقعه في قرية قوزح عند الإحداثيات التالية. وبعد 3 أيام نشرت وسائل إعلام عبرية مقطعاً مصوراً لدمار واسع في بلدة الخيام، أتى في سياق سلسلة تدميرات سابقة في البلدة. حددنا موقع الدمار في الجهة الغربية عند الإحداثيات التالية. واليوم نفسه أعاد المراسل العسكري الإسرائيلي فابيون نشر مقطع لنسف ما زعم أنه نفق وسط بلدة القنطرة باستخدام كم هائل جدا من المتفجرات بلغ 450 طنا. حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. شملت أعمال التدمير منشآت عامة وبنى تحتية محلية. ففي 28 من أبريل أيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا حددنا موقعه عند الإحداثيات التالية. ملعب بن جبيل الذي ألقى فيه الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله خطابا وصف فيه إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت في العام 2000 في اليوم التالي لانسحاب إسرائيل من الجنوب. وفي اليوم التالي نشر المراسل العسكري فابيان مقطعا يوثق استهدافا جويا لبعض المنازل. حدد فريق مسبار موقعها في بلدة مجد زون عند الإحداثيات التالية. تحليل عشرات مقاطع وصور الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر أن الاستهداف يتركز على القرى الحدودية داخل شريط يمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا باتجاه الحدود مع سوريا شرقا بعمق يتراوح بين 4 كيلومترات إلى 8 من المناطق المتاخمة للأراضي المحتلة، امتداد يذكر بالخط الأصفر في قطاع غزة. تعزز هذا الافتراض صور القمر الأوروبي سنتينل 2 بين 24 والتاسع والعشرين من أبريل، حيث تظهر نشاطاً ملحوظاً لوحدات الهندسة العسكرية شاملة النسف والتجريف الواسع. تتقاطع هذه النتائج مع خريطة 19 من أبريل التي يظهر فيها بالأحمر نطاق العمليات الإسرائيلية في الجنوب خلال وقف إطلاق النار، مع بروز أمر جديد: إدراج نطاقات بحرية وحقول غاز، بما فيها مناطق خصصت للبنان في اتفاق ترسيم الحدود البحرية للعام 2022. لا يمكن أيضاً إغفال التشابه من حيث التمدد الجغرافي بين المنطقة الأمنية الجديدة وخرائط اعتمدت خلال احتلال جنوب لبنان بين 1978 و2000، خاصة في اتجاهي البقاع الأوسط والغربي. في الصور التالية نلاحظ كيف غيرت أعمال النسف وجه مناطق كبلدة الخيام وكفر كلا المحاذية للسياج الجنوبي وبلدة الطيبة، التي تحولت إلى كومة من أنقاض وبنت جبيل عاصمة المقاومة التي نالها النصيب الأكبر من الدمار. كذلك الحال مع عيترون التي نسفت معظم أحيائها، والناقورة وقرى أخرى بينها عيناتا ودير مماس ودير سريان ومجدل زون ومركبة وحنين وشمع وميسي الجبل.
0: في ظل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن الجهد الدبلوماسي تزايد بعد المحاولة الأمريكية الفاشلة لفتح مضيق هرمز. نتابع هذا التقرير على أن يستكمل معكم التغطية زميل نضال الحمدي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن رغبة كل من واشنطن وتهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما، ونقلت عن أشخاص مطلعين أنهما تعملان مع وسطاء للتوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا من شأنها أن تحدد إطارا لفترة شهر من المحادثات لإنهاء الحرب. وأشاروا إلى أن إيران حد لهذا الصراع الذي يلحق أضرارا جسيمة بالإدارة الأمريكية، وأن تتخلى واشنطن وتهران عن مطالبها متشددة للسماح بإعادة فتح مفاوضات جوهرية بشأن البرنامج النووي. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند اللقاء المرتقب بين ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن الخلافات الدبلوماسية بشأن الحرب على إيران تسبب حالة من عدم اليقين بشأن النتائج المحتملة للقمة رفيعة المستوى بين ترامب ونظيره الصيني، خاصة أن بكين تجنبت اتخاذ موقف علني حازم بشأن الحرب، وحثت طهران سرا على النظر في اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه حافظت على دعمها إيران وانتقدت بشدة ما وصفته بالتكتيكات الأمريكية الخطيرة في مضيق هرمز. وبينما لفتت إلى أنه في تأكيد على مدى ترابط الصراع الإيراني بالقمة، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الصيني في بكين وأطلعه على المفاوضات مع واشنطن. رأى محللون أن هذه الخطوة متعمدة من جانب الإيرانيين لإطلاع الصينيين على موقفهم النهائي، وما يعتقدون أن الصين يمكنها المساعدة في تقديمه وما يمكن للصين أن تفعله للضغط على ترامب. لكن محللين آخرين استبعدوا تحقيق اختراقات كبيرة في القمة بشأن إيران، قائلين إن الجانبين الأمريكي والصيني من المرجح أن يركزا بدلا من ذلك على استقرار العلاقات وتمديد الهدنة التجارية الهشة. صحيفة ليبراسيون الفرنسية تناولت في افتتاحيتها تدمير الإسرائيلي الممنهج لجنوب لبنان، مشيرة إلى أن

0: هذه الرقعة من أراضي لبنان باتت هدفاً لحملة تدميرية يشنها الجيش الإسرائيلي الذي ينتهك جميع قواعد القانون الدولي وينخرط في محو السكان وتراثهم بشكل منهجي، كما أظهر تحقيق نشرته الصحيفة. وأضافت: يكفي استحضار صور قطاع غزة المحاصر وقد تحول إلى أنقاض لنتخيل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في انتهاك صارخ مرة أخرى للقانون الدولي، بينما تتجه أنظار العالم نحو مضيق هرمز. ولفتت إلى أن إسرائيل تطمس جزءا كبيرا من التراث التاريخي اللبناني، إذ تسوي الأضرحة بالأرض وتفجر دور العبادة وتمحو الجامعات والمدارس والمكتبات العامة من الوجود. ورأت الصحيفة أن الأمر يبدو وكأن هدف إسرائيل هو محو كل معالم الحياة والذكريات في شريط بعمق لا يقل عن 8 كيلومترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.
1: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية من إيران، حيث أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية ومن وصفته بالعدو في جزيرة قشم. كما قال التلفزيون الإيراني إن رصيف بهمن للمسافرين في الجزيرة استهدف بهجوم معاد. وعلى صعيد متصل ذكرت وكالة تسنيم أن دوي الانفجارات الذي سمع في بندر عباس مرتبط بهجوم دفاعي مضاد استهدف طائرتين صغيرتين. هذا وأفادت وسائل إعلام محلية بتفعيل مضادات أرضية غربي العاصمة الإيرانية طهران. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، مهددا بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق. ومن جهته قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إبراهيم ذو الفقاري إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار باستهدافها سفينتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا عبر مهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار.
2: هدنة تتآكل على وقع الاشتباك في الخليج، ومضيق هرمز يعود إلى واجهة التصعيد بين واشنطن وطهران. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قال إن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جاسك وسفينة أخرى عند مدخل مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة، إضافة إلى غارات على مناطق ساحلية وجزيرة قشم. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء تشبهار، محذرا من رد قوي على أي هجوم جديد. في السياق نفسه أفادت وكالة فارس بأن البحرية الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات قتالية وراجمات لاستهداف المدمرات الأمريكية. الوكالة أضافت أن المدمرات غيرت مسارها وغادرت المنطقة بعد الهجوم. في المقابل أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية أثناء عبور مدمرات أمريكية باتجاه خليج عمان، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة ضد المدمرات قبل أن ترد واشنطن باستهداف مواقع عسكرية قالت إنها مرتبطة بإطلاق الهجمات. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، واصفا الرد الأمريكي الأخير بأنه ضربة خفيفة، مع تهديده بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق.
3: ما زلنا نتفاوض مع الإيرانيين، وكما سمعتم دفعنا اليوم بثلاث مدمرات إلى مواجهات كبيرة وقد لقناهم درسا قاسيا. المدمرات لم تتعرض لأي أضرار ولم يصب الجنود بأذى، كانت قوتنا النارية أقوى بكثير من قوتهم وقد سحقناهم بالكامل.
2: مواجهة بحرية تعكس هشاشة التهدئة بين واشنطن وطهران في وقت تتداخل فيه الاشتباكات العسكرية المحدودة مع مسار التفاوض المتواصل.
1: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على رفضه لامتلاك إيران السلاح النووي، وقال إن المسؤولين الإيرانيين موافقون وإنه ينتظر توقيعهم على اتفاقية تنص على ذلك.
3: الأمر بسيط للغاية. سألني أحدهم ما هي خطتك؟ فأجبت: الخطة بسيطة للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية ولن تمتلكها أبدا. لقد وصلوا إلى طريق مسدود، لن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، وهم يعلمون ذلك وقد وافقوا عليه. دعونا نرى إن كانوا مستعدين للتوقيع.
1: كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه التقى في الآونة الأخيرة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا أن أي مفاوضات لفتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ما تزال في مرحلة دراسة المقترح الأمريكي وإنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال إن إسلام أباد تأمل التوصل إلى اتفاق سلام أو اتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت.
4: لا جديد هنا، إغلاق وحصار، بينما مرة أخرى الدبلوماسية تختبر قوتها بين إيران والولايات المتحدة. في طهران وفي أول إشارة علنية إلى حضوره داخل دائرة القرار منذ توليه المنصب، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يكشف عن لقاء جمعه بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني أكد ربط المرشد بشكل مباشر إلى أن أي تفاهم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن يرتبط بإنهاء ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي.
5: التقيت بقائدنا العزيز، تحدثت معه قرابة ساعتين ونصف الساعة. أود أن أبلغكم أولا أن وجهة نظره والطريقة التي يتصرف بها ينم عن إنسان متواضع ومخلص. هل يتوقع أحد من قائد مثل هذا السلوك؟ هذا ما كان منه فعلا.
4: وفي الكواليس، باكستان تبرز كوسيط نشط بين الطرفين، مع حديث متزايد عن اختراق دبلوماسي قد يمهد لاستئناف المفاوضات مجددا.
6: باكستان ستظل ملتزمة بشدة بدعم جميع الجهود التي تعزز الحل المقيد والسلمي للنزاع عبر الحوار والدبلوماسية، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار للمنطقة وما وراءها.
4: والتصريحات الإيرانية والباكستانية توحي بأن الجانبين الأمريكي والإيراني باتا أقرب إلى تفاهم مرحلي، لكن ليس إلى تسوية شاملة. التسريبات الدبلوماسية بحسب ما تنقله رويترز عن مصادر ومسؤولين تشير إلى أن واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مؤقتا قصير الأجل يقوم على تهدئة متبادلة ووقف التصعيد، مقابل تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
7: آخر محادثاتنا مع باكستان ركزت على دراسة مقترحنا المكون من 14 نقطة والذي سلم للولايات المتحدة قبل مدة. إذا توصلنا إلى تقييم شامل فسنعلم الباكستانيين بالأمر. الخطوة التالية مرتبطة بالنتيجة النهائية لتقييم الرسائل المتبادلة.
4: لكن ورغم هذا الحراك تبقى الفجوة السياسية عميقة، فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الملاحة، بينما تحاول طهران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي وكسر طوق العقوبات.
1: في ظل تفاقم الأزمة بشأن الحرب على إيران، تقلصت مساعي واشنطن وطهران نحو إبرام اتفاق سلام شامل، إذ تعملان حاليا على التوصل إلى اتفاق محدود يرجئ القضايا الأكثر جدلا إلى فترة لاحقة. فما المقترحات المطروحة للنقاش، وماذا نعرف عن نقاط الخلاف الرئيسية المتروكة لما بعد وقف الحرب؟ كشفت مصادر في المعسكرين الإيراني والأمريكي أن أحدث جهود للسلام تهدف إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لوقف الحرب وسماح بالملاحة عبر مضيق هرمز إلى حين مناقشة اتفاق أكثر شمولا وإطار العمل المقترح يشمل 3 مراحل، وهي إنهاء الحرب رسميا وحل الأزمة في مضيق هرمز وتحديد مهلة مدتها 30 يوما للتفاوض على اتفاق أوسع نطاقا. المصادر ذاتها أكدت أن هناك فجوات لا تزال قائمة حتى في هذه الخطة المحدودة، مشيرة إلى أن أي اتفاق أوسع نطاقا يجب أن يشمل حلا للخلافات الكبيرة مثل البرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب تقترب من نهايتها ويمكن حلها بقبول إيران للشروط كما قال. أما إيران فلا تثق به أو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويستند المسؤولون الإيرانيون في ذلك إلى قرار ترامب ونتنياهو الهجوم في فبراير على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أنهى حملة جوية أمريكية إسرائيلية سابقة في العام 2025. طهران ترى سيطرتها على مضيق هرمز أهم نقاط نفوذها، وتعد واشنطن حصارها الموانئ الإيرانية ورقتها الأقوى، لكن كلا الجانبين يتضرران، فالاقتصاد الإيراني يواجه كارثة، وقد يعني عجزه عن تصدير النفط أزمة تخزين وخفض في الإنتاج، وفي الوقت نفسه يتسبب الحصار الأمريكي لمضيق هرمز في أزمة طاقة عالمية قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تريد صنع قنبلة نووية، فيما الأخيرة تؤكد دائما أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط. وينصب التركيز على حسب الإيرانيين على تخصيب اليورانيوم الذي يولد وقودا للطاقة النووية، لكنه يمكن أن يصنع أيضا ما يضاف إلى الرؤوس الحربية، ما تخشاه واشنطن. تريد واشنطن من إيران التخلي عن حقها في التخصيب لمدة 20 عاما وتسليم مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، لكن طهران تريد الاعتراف بحقها في التخصيب. أحد المطالب الأمريكية الرئيسية قبل الحرب هو أن تحد إيران من مدى صواريخها الباليستية بحيث لا تصل إلى إسرائيل، وتجزم الولايات المتحدة بأن حربها نجحت في إضعاف مخزون إيران من الصواريخ، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستستمر في الإصرار على حد أقصى لقدرات الصواريخ في اتفاق سلام أكبر. أما إيران فلطالما رفضت مناقشة موضوع صواريخها الباليستية. اقتصاديا تضررت إيران من العقوبات لسنوات مما ساهم في اضطرابات يناير، وتحتاج إيران بشدة إلى رفع هذه العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة. كما تريد إيران تعويضات عن أضرار الحرب، رغم أنه لا يبدو أن هناك أي فرصة الآن لموافقة الولايات المتحدة على ذلك، وليس من الواضح ما إذا كانت ستتمسك بهذا المطلب كشرط للتوصل إلى اتفاق.

0: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. سأبدأ مع ياسر. أطلعنا ياسر على ما يحدث ميدانيا في منطقة جزيرة قشم.
1: ما يجري التأكيد عليه قبل ساعات، يعني قبل نحو 4 ساعات إلى 5 ساعات نضال، هناك تأكيد وتحديدا جاء من قبل التلفزيون الإيراني على أن 13 مدينة من محافظة هرمزغان وكذلك الجزر التي سمع فيها أصوات انفجارات أو أصوات تفعيل واسع لمضادات الدفاع الجوي وكذلك حتى لإطلاق الصواريخ، كل هذه المنطقة الآن عادت إلى طبيعتها قبل ساعات كما ذكرت، وفقا للتلفزيون الإيراني ووفقا لرصد وكالات الأنباء الإيرانية. في ذات الوقت جرى التأكيد أيضا وفي بيانين منفصلين اتفقا على المعلومات التي وردت بأن هناك كان انتهاك وصف بأنه صارخ من قبل الجيش الأمريكي لاستهداف ناقلتي نفط إيرانية كانت شرق مضيق هرمز وتحديدا في ميناء جاسك متجهة نحو المياه الدولية، تم استهدافها وفقا للمعلومات الواردة حتى الآن والتقارير كما ذكرت العسكرية من قبل الحرس الثوري وكذلك من مقر خاتم الأنبياء، تم استهدافها أمريكيا. وبالتالي في المقابل كانت هناك عملية مشتركة ردت على المدمرات الأمريكية الثلاث بصواريخ باليستية وكذلك صواريخ كروز مضادة للسفن، وأيضا كان هناك استخدام واسع وفقا للتقارير والبيانات للمسيرات تحمل رؤوس شديدة الانفجار وهجومية نحو أهدافها، وأدت إلى أضرار وفقا للتقارير والبيانات بأنها أدت إلى أضرار لدى العدو على حد وصفهم، والكلام هنا بطبيعة الحال عن القطع العسكرية الأمريكية، ما أدى إلى فرارها إلى خارج المنطقة في مضيق هرمز نحو المياه البعيدة وفقا لوصف بيانات العسكرية. وكل هذه المعلومات وصفت كما ذكرت نضال بأنها انتهاك لوقف أطلاق النار، وبالتالي حتى اللحظة ما يجري التأكيد عليه والكلام هنا على اللسان العسكري بأن طهران ردت على القوات الأمريكية، وبالتالي لا أحد يترقب رد آخر، ولكن التصعيد يوصف خطير في هذه المرحلة على اعتبار كما تعلم هناك مسار دبلوماسي وهناك رد إيراني مرتقب على الرؤية الأمريكية التي طرحت على المبادرة الإيرانية الأخيرة عبر باكستان.
0: نعم، وهو ما أخذنا بالفعل إلى هذه النقطة، نقطة دبلوماسية، وأي أثر إذا ياسر للأحداث على الأرض على الموقف الإيراني، ويعني هل هناك أي تسريب حول المنتظر ردا على ورقة ترامب؟
1: نضال، حتى اللحظة لا يوجد هناك معلومات، ولكن يمكن القول وفقا لما تتحدث عنه بعض المصادر وحتى في مساحة التحليل على أن ما يهم طهران في هذه المرحلة بشكل خاص هو شاكلة التعاطي الأمريكي على الطاولة الباكستانية من حيث النقاط الأولى المتعلقة بوقف دائم للحرب وأيضا الضمانات وكذلك بلف التعويضات، كل هذا يعتبر كأولوية أولى لدى الإيرانيين يتقدم عن كافة الملفات. النقطة أو الملف الثاني الذي ينظر له أيضا إيرانيا كنقطة استراتيجية، والكلام هنا بطبيعة الحال عن مضيق هرمز ورفع كامل للحصار البحري على الموانئ الإيرانية، هذه النقطة يمكن اتضحت جزء كبير من ملامحها وهي ما جاءت تحديدا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي تحدث بالأمس على أنه لابد أن يكون هناك انطلاقا رفع للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهذا ما سينتج عنه إيرانيا خطوة مقابلة برفع للقيود عن مضيق هرمز. ولكن هذا ما يعني هنا وفقا لما يجري أيضا التأكيد عليه من قبل نواب أيضا ومن قبل مسؤولين إيرانيين يشيرون بوضوح نضال إلى هذه النقطة المهمة، هي أن مضيق هرمز سيبقى تحت السيادة الإيرانية حتى وإن أعيد فتحه، وبالتالي لن يعود إلى ما قبل الحرب، وهذا بطبيعة الحال ما يشكل نقطة استراتيجية استراتيجية وفقا للرؤية الإيرانية لا يمكن أن تتنازل عنها في ظل تواجد القطع العسكرية الأمريكية في هذه المياه. أما الملف الثالث والأشد تعقيدا هو المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. بعض التصريحات ولا يمكن القول بأنها صاحبة القرار، ولكن نتحدث عن لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، تؤكد بأن طهران لن تتنازل عن مواقفها وخطوطها الحمر. وعندما نتحدث عن خطوط إيران الحمر فتلك المتعلقة بمواصلة تخصيب اليورانيوم من جانب، والجانب الآخر بطبيعة الحال على الأراضي الإيرانية، والجانب الآخر هو المتعلق بتسديم اليورانيوم عالي التخصيب بنسب 60% والذي يقدر بنحو 440 كيلوغرام. كل هذه الملفات تعتبر الأشد تعقيدا في ظل الكلام القادم من الولايات المتحدة أو التسريبات تحديدا من قبل وسائل الإعلام الأمريكية التي تشير إلى أن الاتفاق ينص على أن يكون هناك وقف أو تعليق لتخصيب اليورانيوم يزيد عن 10 أعوام، ربما 15 عاما أو أكثر. والنقطة الأخرى هي المتعلقة بتسديم كامل لليورانيوم المخصب. هذا أثار جدلية في الداخل الإيراني على اعتبار أنه كما ذكرت تعتبر من النقاط والخطوط الحمر الإيرانية والهامة والحساسة إيرانيا، وهي أساسا ما أدت إلى المواجهة والعدوان الإسرائيلي الأمريكي على الأراضي الإيرانية. وبالتالي ينظر لها إيرانيا لدى البعض خاصة من المتشددين على أنه في حال كان هناك تنازل بهذا المستوى فبالأساس كان الدخول في المواجهة والعدوان قرار غير دقيق، على اعتبار أن طهران دفعت ثمنا بالغا من خلال هذه الحرب، وكان بإمكانها حلحلة الأزمة في المفاوضات التي سبقت الحرب. كل هذا ما يزال حاضرا كما ذكرت على طاولة النقاشات وفي مساحة التحليل، وفي المقابل الجميع يترقب خلال ربما الساعات القادمة أن يكون هناك رد إيراني رسمي يزيل كل هذا الغموض الحاضر على شاكلة التعاطي الإيراني مع الرؤية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق في باكستان.
0: نعم ياسر، أشرت إلى التسريبات التي تأتي من الولايات المتحدة، لذلك سأنتقل إلى واشنطن مع عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، يعني ما الذي يتم الحديث عنه في الكواليس الآن؟ هل هناك فعلا يعني أشياء جدية يمكن التعامل معها بشأن ما يمكن أن يكون الإيرانيون سيوافقون عليه، أم ما زالت الأمر محل تخمين وتصدير لصورة تريدها الإدارة الأمريكية؟
2: نعم نضال، ما يقال في الصحافة الأمريكية هو تشكك في إنهاء هذه المسألة بشكل سريع، سواء كانت صحف أو مواقع أو محطات تلفزيونية مؤيدة لدونالد ترامب أو مستقلة أو حتى ديمقراطية، هناك تشكك في إنجاز الأمر بالطريقة السريعة، وسواء كان هناك إلقاء لوم على الإيرانيين بأنهم هم من سيعطلون هذا الوصول السريع إلى الحل من قبل المؤسسات التي تؤيد دونالد ترامب أو تؤيد رؤية الحرب أو غيرها، نظرا لتعقيد المشهد نفسه والقدرة على الوصول إلى وقت طويل جدا من قبل الإيرانيين لمواجهة هذا الحصار، كما جاء في التقرير الحصري لواشنطن بوست الذي نقلت فيه عن مصادر استخباراتية وتقارير استخباراتية خرجت من مجمع الاستخبارات الأمريكي وكتبتها CIA، تتحدث عن قدرة إيران للصمود من 9 إلى 12 شهرا في مواجهة هذا الحصار الأمريكي. وبالتالي الفكرة هو أن الجانب الأمريكي أو تحديدا دونالد ترامب يقوم بالضغط على إيران من أجل كسر هذه القدرة على البقاء لفترة طويلة في هذا الوضع، لأنه حتى

أن على الإيرانيين أن يوافقوا سريعا وإلا سيتعرضوا لضربات أقوى وأقصى من المرات السابقة، وبالتالي هذا تهديد من أجل إجبارهم على التوقيع، وهو يكشف أن دونالد ترامب بالفعل متعجل في إنجاز أمر يمكن أولا ترويجه لمعسكره ويساهم قليلا في خفض أسعار براميل البترول وأسعار الغاز، ولذلك هو يرغب أن يدخل في هذه الإجازة، لذلك أعطى مهلة 48 ساعة بمعنى مهلة تنتهي الجمعة قبل بداية الويك إند أو إجازة نهاية الأسبوع، بحيث يكون هناك نوع من أنواع الإقفال التفاؤلي والفتح التفاؤلي للبورصة، فضلا عن أنه يمكن أن يستخدمه للترويج لحالة أمريكية تظهر قدرتها على الهيمنة على المشهد قبل السفر إلى الصين، بما يعطي رسالة إلى الصين بأن عليها أن تتجاوب مع المطالب الأمريكية بالضغط على إيران من أجل فتح المضيق. الأمر الثاني هو أن الجميع يدرك هنا من المحللين الاستراتيجيين والمراقبين عن كثب لهذه الحالة بأن هذه معركة حول الهيمنة، ليست فقط معركة تفصيلية فيما يتعلق بفتح المضيق وإغلاق أو مرور هذه السفينة أو تلك أو تحرير البحارة العالقين في سفنهم داخل المضيق، ولكنها معركة هيمنة حول التعامل مع المضيق نفسه ومن يفرض أو من يفرض شروطه النهائية. حينما ننظر إلى خطة الـ 14 بند في صفحة واحدة أو مذكرة التفاهم بطريقة أحرى، سنجد أن الجانب الأمريكي فيما يتعلق برفع العقوبات لا يضع رفع العقوبات كتطبيق فوري وفور التوقيع، ولكن يقول أن رفع العقوبات سيكون رهنا بالتزام الإيرانيين بتطبيق البنود الأخرى، بمعنى أن على الإيرانيين أن يقدموا الصورة الإيجابية عن أنفسهم وأن يتجاوبوا مع هذه المطالب ليتم منحهم ما ترى الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يتفق عليه من رفع عقوبات أو تحرير بعض الأصول. وبالتالي الفكرة هنا أن لن يحدث أوتوماتيكيا مسألة رفع العقوبات، بل سيكون مكافأة إنجاز التعبير أمريكية إذا التزمت إيران بالنقاط الأخرى، والنقاط الأخرى فيها نقاط طويلة المدى. إذا وافقت إيران حول مدة وقف تخصيب تصل إلى 15 عاما، هذه 5 سنوات فقط منخفضة عن النسبة التي كانت في مفاوضات جي دي بانس في باكستان، وبالتالي لا يعرف ما إذا كان الإيرانيون سيصلون بالمرونة إلى هذا الحد أم لا، لكن في نهاية الأمر سواء كان 12 عاما أو 10 أو 15، ما هي البنود التفصيلية للإفراج عن الأصول والإفراج عن أو رفع العقوبات؟ الأمر الثاني هو فيما يتعلق بالدليل على الرغبة في مسألة الهيمنة، هي أن الجانب الأمريكي فيما يتعلق باليورانيوم المخصب وطريقة التخصيب وطريقة التخلص منه هو لا يقبل إلا بالتخلص منه كاملا أو تسليمه كاملا، يعني لا يوجد حديث عن أنهم 440 كيلو جرام فسيتم مثلا تسليم 300 وتبقى 140، لا يوجد هذه النقطة الوسط، يعني يا إما التخلص منه كاملا أو تسليمه كاملا، وهذا يعني أيضا التخلص من ورقة كبيرة جدا في يد الإيرانيين أو ورقة هامة جدا دفعت فيها إيران أثمانا كبيرة. وبالتالي هذه رؤية للهيمنة على المشهد، من يهيمن على الصورة ويضع الشروط التي تقود إلى إنهاء هذا المشهد كله، لكن في نهاية الأمر يكون لديه الهيمنة على التطبيق. وبالتالي الكثير من المراقبين يرون أن هذه 30 يوما لاستمرار الهدنة، هو محاولة لدفع الهدنة وخفض التصعيد وتأطيرها داخل مذكرة تفاهم، لكن ليس لإنهاء الحرب، لأن المذكرة تتحدث عن رفع الحصار وفتح مضيق هرمز ثم التفاوض على النقاط التي كان يتم التفاوض عليها قبل الحرب. إذا لم يتم إنجاز هذه النقاط كما لم تنجز قبل الحرب، ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ لا يوجد إجابة، وبالتالي غياب الآليات أيضا يجعل المراقبين كما قلت في البداية المتفائلين والمتشائمين يقولون أنه لن يحدث هذا الأمر بشكل سريع، يعني حتى لو كان هناك إيمان بأن الطرفين لا يريدين تصعيدا عسكريا وأننا سنصل إلى إنهاء لهذا الحرب، هذه رؤية تفاؤلية، فإن هذا لن يحدث سريعا. والرؤية التشاؤمية تقول أنه لن يحدث أصلا، يعني لن يحدث سريعا أو بطيئا، نظرا لأن النقاط الأصلية التي هناك اختلاف عليها وأدت إلى نشوب الحرب أو الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران هي لم تحل في مذكرة التفاهم، وبالتالي هي مذكرة تفاهم فقط لدفع الأمور أو تأجيل الأمور لمدى أبعد، لعل الوسطاء يمكن أن ينجدوا اختراق

0: هنا أو هناك، وبالتالي تظل معركة تسجيل النقاط بين الطرفين قائمة، لأن الطرفان لا يرغبان في استمرار الحرب بالطريقة الخاصة بالأربعين يوم، لكنهما ليس على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة تنهي الحرب نهائيا وتحل المشاكل العالقة فيها، وبالتالي نظل في هذه المراوحة ويظل التعقيد قائما ويتم دفعه للخلف رويدا رويدا، لكن لا أحد لديه أي بلورة سحرية للتفكير أو التخمين متى بالفعل تنتهي كل هذه الأزمة بالمعنى الشامل لها نضال.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد الرحمن يوسف، الصحفي بتلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. وبالعودة إلى الأحداث الميدانية، ينضم إلينا في الاستوديو اللواء محمد صمادي، المحلل العسكري والاستراتيجي للتلفزيون العربي. أهلا بك معنا سيادة اللواء. مرور 3 مدمرات أمريكية عبر المضيق، ضرب إيراني عليها، قول الأمريكيين أنهم نجحوا في العبور رغم ذلك، يعني ورغم ذلك لم تسقط الهدنة على الأقل إلى حد هذه اللحظة. ما تقديرك لطبيعة هذا الاشتباك؟ هل يمكن اعتباره أمر عرضي، اختبار نوايا، ماذا بالضبط؟
2: يعني هو ليس عرضي، هذه هدنة هشة، يوجد عدم ثقة بالشكل المطلق ما بين الطرفين، يوجد تهويل للرواية الإعلامية من قبل كلا الطرفين. أستطيع أن أقول بأنه إذا أخذنا وقرأنا ما بين السطور نجد بأن كل طرف يقول بأنه قام بتنفيذ عمل دفاعي لم يكن البادة. الولايات المتحدة بتقول نفذنا عمل دفاعي، وإيران تقول كان رد فعل دفاعي بناء على عمل هجومي من قبل الولايات المتحدة. ولذلك أستطيع أن أقرأ بأن ما جرى هو احتكاك منضبط محسوب، كلا الطرفين لا يرغبان أن يقود إلى كسر للهدنة، ولكن كذلك نستطيع أن أقرأ من وجهة نظر تحليلية بأن الولايات المتحدة بناء على المعلومات التي تم إذاعتها من قبل الجانب الإيراني بأن هيئت أرصفة الشحن والعديد من الموانئ لاستقبال السفن الداخلة والمغادرة، ولذلك أرادت أن تقوم بعمل مركب، هذا العمل لجمع المعلومات الاستخبارية، جس نبض، معرفة رد الفعل الإيراني، بالإضافة إلى تقييم إلى بنك المعلومات وتحديث لبنك المعلومات لمعرفة أين مناطق إطلاق الصواريخ، منصات إطلاق الصواريخ المتحركة، مواقع الزوارق السريعة. ولذلك شاهدنا أنه خلال عملية الاشتباك التي حصلت كان التركيز على منطقة الموانئ بالقرب من هرمز، بالإضافة إلى رصيف بهمن في قشم وبعض المواقع الأخرى، ولكن باعتقادي بأن هناك معلومة غير واضحة، كلا الطرفين يقول بأنه أوقع خسائر بالطرف الآخر، وكلا الطرفين ينفي وقوع خسائر، لكن هذا ما يدل بأن الأمور لغاية الآن هي منضبطة، ولكن هذا لا يعني بأن هذا الانضباط قد يكون يدوم إلى وقت طويل، الأمور معرضة إلى تصعيد في أي لحظة، لكن كذلك أستطيع أن أصفها بأنها تلويح بالقوة والهيمنة من قبل الولايات المتحدة على الجانب الإيراني، ولكن الجانب الإيراني أظهر بأنه كما يقول يده على الزناد، والطرفين أيديهما على الزناد حقيقة، وكان رد الفعل الإيراني يعني لم تنتظر وقت، كان رد الفعل فوري بإطلاق الصواريخ المجنحة وإطلاق المسيرات والقوارب السريعة، وهذا دليل على استعداد عملياتي حقيقة، وتوقع بأن الغدر قد يأتي من قبل الجانب الأمريكي. الآن نحن نتحدث عن مهلة أعطيت ورد يجب أن يسلم بناء على المقترحات التي قدمت بخصوص الوصول إلى توافق ما بين الطرفين ضمن فترة 30 يوم، ولكن لا أستطيع أن أقول بأن الأمر خطير، إنما هو احتكاك محسوب ومنضبط من قبل كلا الطرفين.
1: هو جزء من التفاوض على ما يبدو.
2: نعم، يعني عمليات إدارة التفاوض بالقوة بالهيمنة الأمريكية دائما، ولكن الآن الواضح بأن الجانب الإيراني كذلك يمتلك القوة، وقلنا ذلك عدة مرات بأن القوة تصنع الحق، ولذلك هذه الحالة من عدم الرضوخ، لأن الشروط التي تملى من قبل الجانب الأمريكي هي ليست شروط تفاوض حقيقة، هي شروط إملاءات، هي شروط هيمنة، شروط فرض الاستسلام، ولكن الجانب الإيراني يعلم يقينا بأنه ليس لديه ما يخسره إن وافق على كل المتطلبات التي تقدمها الإدارة الأمريكية. هذا يعني رفع العلم الأبيض والاستسلام، ولذلك نجد بأن هناك تعنت من قبل الجانب الإيراني، كل يريد أن يحصل على مكتسبات من خلال هذه الفترة، ولكن الولايات المتحدة أصبحت تدرك بأن إيران تحاول شراء الوقت، وإيران تحاول أن تطيل الفترة لأطول فترة ممكنة، حتى الحصار الذي تفرض الولايات المتحدة العديد من الخبراء يقولون بأنه مؤثر. نعم، هو لابد أن يكون مؤثر، ولكن لدى إيران قدرة على التحمل حقيقة، ولديها بدائل عديدة بسبب الجغرافيا وبسبب الحدود وبسبب علاقتها مع دول الجوار التي يمكن أن يكون هناك بعضا من البدائل. لذلك حتى وإن كان هذا الحصار مطبق من قبل البحرية خارج المضيق، إلا أن له تأثير، ولكن العامل الزمني باعتقادي إيران يعني تلعب على الوقت، والولايات المتحدة لا تريد أن تستمر هذه المفاوضات إلى الأبد، وتريد أن يكون هناك حسم ومحاولة فرض القوة من خلال استخدام والتلويح بأدوات صنع القرار العسكري، لأن الولايات المتحدة لديها حقيقة قوة ضاربة في المنطقة، وهناك طرف آخر يترقب وهو ينتظر أن يعطى الضوء الأخضر، وهي إسرائيل لتنفيذ العمليات القتالية، وإيران تدرك ذلك حقيقة.
1: بما أنك أشرت إلى إسرائيل، يتم الحديث عن إمكانية عودة العدوان في غزة، الآن الحديث عن نزع سلاح حماس مجددا، يعني هذا الملف الذي لا ينتهي، وكأنه إشارة إلى أن ربما قد تتوقف الساحة الإيرانية ويتم إعادة الحرب إلى غزة، على اعتبار أن إسرائيل أيضا تدور في دائرة حرب لا تتوقف.
2: يعني في غزة بعد وقف إطلاق النار، المنطقة أو المنطقة الصفراء بالإضافة إلى المنطقة المسيطر عليها بالنار، نحن نتحدث الآن ما بين 64 وليس 59، ما بين 64 و65% من مساحة القطاع، لأنه هي منطقة.
1: أنا أود أن ننظر إلى الموضوع من زاوية، هل بالفعل ممكن أن تكون يعني الولايات المتحدة أشعرت إسرائيل بأنها ستوقف عن حرب إيران، وبالتالي لابد لإسرائيل من حرب فستعود إلى غزة؟ هل تقدر أن هذا يعني أن إيران قد أو الساحة قد تبرد طويلا يعني فعلا؟
2: يعني شوف، إسرائيل علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، لا يمكن لإسرائيل أن توقف الأعمال العسكرية في المنطقة، حتى وإن كان هناك وقف لإطلاق النار، حتى وإن كان هناك اتفاقية ما بين الولايات المتحدة وإيران وتوقف أعمال القتال. إسرائيل تتوسع، وإسرائيل تستغل الظروف المثالية هي الآن، وهذا ما كنت أود أن أشير إليه. 59% مساحة المنطقة المسيطر عليها، بالإضافة إلى المنطقة المسيطر عليها بالنار 11% وهي متداخلة، نصل إلى 64-65% يسيطر عليها إسرائيل. الآن هي تدرك بأن هذه مع الحصار على أهلنا في غزة والظروف الصعبة والظروف الاستثنائية فرصة، كما يجري في القتال في جنوب لبنان أمام أو بالقتال مع حزب الله، تحاول أن تضعف المقاومة، سواء كانت مقاومة حماس في غزة أو المقاومة لحزب الله في الجنوب اللبناني، في ظل يعني حالة الحصار للجهتين، في ظل الظروف على جانب الإيراني في هذه الحرب. لذلك هي تحاول أن يعني تديم زخم عملياتها، تستغل الظروف، تضعف الجانب بما يتعلق في القدرات الموجودة لدى المقاومة في غزة.
1: يعني لا تنافر بين الملفين عسكريين، بمعنى إذا حضرت الحرب مع إيران تهدأ ربما على مستوى غزة، وإذا اضطرت أن تهدأ مع إيران فإنها تشعلها في غزة، هذا كان ربما
2: أبدا الزاوي. أنا باعتقادي يعني إسرائيل حقيقة هي تحولت إلى قوة غاشمة في المنطقة، أطماعها ليس لها حدود، وهذا لا يعني بأنها قادرة على أن تحقق كل ما يطلق نتنياهو أو بن غفير أو سموتريتش، هم يطلقون العديد من التصريحات حقيقة، ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا قادرين على تحقيق كل أحلامهم.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية للتلفزيون العربي. دعا مندوبو الولايات المتحدة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والكويت الدول كافة إلى دعم مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها على الملاحة في منطقة هرمز. وقال مندوب هذه الدول في مؤتمر صحفي مشترك إنهم قدموا إلى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا دوليا.
3: على إيران أن تقوم بهذه الأمور البسيطة، وقف الاعتداءات على السفن التجارية ووقف زرع الألغام وإزالة ألغامها من الممرات المائية الدولية، ووقف فرض رسوم غير القانونية في مضيق هرمز، والسماح للأمم المتحدة بالتحرك قدما في المساعدات الإنسانية عبر ذلك الممر الدولي. المسألة بالفعل بهذه البساطة، إلا أن المشكلة أن إيران الأسبوع الحالي أعلنت عبر إعلامها الرسمي أن النظام أنشأ ما أسماه سلطة المضائق في الخليج الفارسي.
1: من جانبه اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الولايات المتحدة بممارسة القرصنة ضد السفن والبحارة الإيرانيين. وقال إيرواني في بيان ألقاه بالأمم المتحدة إن هدف واشنطن من مشروع القرار الذي قدمته ودول خليجية إلى مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح الشرعية لانتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي، كما أشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستمرار في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستعادة حركة الملاحة الطبيعية. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جهود إسلام أباد لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وأوضحت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد للرئيس الوزراء الباكستاني أن دولة قطر تدعم جهود الوساطة والمساعي التي أسهمت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. بعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تعود كاميرا التلفزيون العربي إلى مدينة كرج مركز محافظة البرز لرصد الأوضاع هناك، حيث انطلقت عمليات إعادة الإعمار في محيط جسر بي واحد الذي تعرض للاستهداف.
4: الجسر الذي شاهده العالم يقصف مرتين يبنى من جديد، جسر بي واحد في كرج بعد أن كان على مشارف الافتتاح بات يحتاج على الأقل إلى سنة وأكثر من 20 مليون دولار حسب تقديرات أولية. جسر يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بطول 350 متر، هو حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا، مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
5: استهداف جسر بي واحد جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
4: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر، هنا لم يبق ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2,100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
6: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية لكنها خلفت أضرارا في 2096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
4: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها، لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
7: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد. رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
1: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة نقل سيارات على طريق ميفدون جنوبي البلاد، كما سقط 5 شهداء جراء استهداف شاحنة على طريق حبوش جنوبي لبنان. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة الدوير جنوبي لبنان، خلفت دمارا كبيرا في المكان.
8: بتبلش في هيك يا خليل.
1: كما أظهرت مقاطع مصورة إطلاق صاروخ اعتراضي إسرائيلي في سماء الجليل الأعلى بعد عمليات قصف من جنوب لبنان. للاطلاع على آخر التفاصيل الميدانية ينضم إلينا من إبل ساقي في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي محمد شبار. ومحمد، إذن العدوان الإسرائيلي مستمر، وأيضا العمليات المضادة والمقاومة من طرف حزب الله مستمرة. ضعنا في تفاصيل الوضع ميدانيا.
9: يعني النضال تراجعت بعيد منتصف الليل حدة القصف الإسرائيلي بعد يوم عنيف شهد عشرات الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي وكذلك المسيرات الإسرائيلية قبيل منتصف الليل، أكثر من 10 غارات منذ تقريبا يعني منذ فترة ما بعد الظهر حتى ساعات الليل المتقدمة، أكثر من 10 غارات فقط استهدفت المنطقة الواقعة في بلدة دبين الواقعة إلى يعني شرق هذه المنطقة التي نتواجد فيها، مرورا بعمقها. يعني دبين هي تلة، خلفها هو يبدأ مجرى الليطاني أو مجرى الليطاني يقع خلف هذه التلة باتجاه بلاط ووادي برغز. كل هذه المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف خلال ساعات الليل. طبعا خلال يوم أمس كان الحصة الأكبر للغارات والقصف الإسرائيلي تركز في قضاء النبطية، عشرات الغارات تقريبا كل القرى والبلدات ومدينة النبطية تعرضت لغارات، وكل القرى والبلدات المحيطة بها والتي تشكل امتداد طبيعي لمدينة النبطية وضواحي لمدينة النبطية وصولا حتى القرى الواقعة على الضفة الشمالية من نهر الليطاني المشرفة على المنطقة التي تحتلها إسرائيل. يعني يعكس طبعا حدة القصف الإسرائيلي البيانات التي صدرت ليل أمس عن وزارة الصحة والتي أشارت إلى أكثر من 10 شهداء ونحو 40 جريحا في فقط 3 غارات شنت خلال ساعات الليل في قضاء النبطي، في الدوير، في حاروف، في حبوش. هذه الغارات أدت إلى حصيلة كبيرة من الشهداء والجرحى، ولكن يعني بعيدة يعني منتصف الليل يمكن القول بأن المشهد الأمني والعسكري تركز في القطاع الغربي تحديدا جنوب مدينة صور. يوم أمس إذا ما قرأنا في البيانات التي أصدرها حزب الله كان هناك تركيز واضح على محورين، المحور الأول المقابل لقضاء النبطي في دير سريان والطيبة وغيرها من القرى المحتلة إسرائيليا، والمحور الثاني هو تحديدا الواقع جنوب مدينة صور باتجاه شمع والبياضة بعيدة منتصف الليل، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف القرى الواقعة مقابل هذه المنطقة المحتلة إسرائيليا، تحديدا في المنصورية، بيوت السيد، مجد الزون، زبقين. هناك أيضا يعني حاولت قوة من الصليب الأحمر اللبناني التقدم تحديدا في زبقين لمعاينة موقع تم قصفه ويعني البحث عن ناجين في هذا الموقع، ولكن كان هناك إطلاق صاروخ تحذيري من مسيرة ما دفع هذه السيارة إلى التراجع، كما يعني أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أيضا نضال عن محاولة تقدم باتجاه بيوت السياد هذه القرية الواقعة على تخوم المنطقة الصفراء والتي تسميها إسرائيل المنطقة الصفراء. ترافق ذلك مع قصف مدفعي مركز تعرضت له كل هذه المنطقة. طبعا المشهد الأمني والعسكري يقابله حالة من الترقب، حالة من الانتظار، خصوصا بعد أن توسعت أمس الأول الغارات الإسرائيلية لتصل إلى عمق ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الأولى منذ 8 نيسان. طبعا لا مؤشرات بعد إلى الرد من قبل حزب الله على الأقل بالمعنى العسكري. العمليات حافظت على وتيرتها يوم أمس إن كان بالعدد أو المواقع التي استهدفها حزب الله في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، ولكن لا يزال طبعا الترقب هو سيد الموقف، مترافق طبعا مع الترقب لمسارات التفاوض، خصوصا مع تحديد يومي 14 و15 من الشهر الحالي كجولتي للتفاوض بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. طبعا المعلومات الأولية في لبنان تشير إلى أن هذه الجولة ستكون برئاسة سيمو كرم، بمعنى أن لبنان بشكل واضح رفع التمثيل. سيمو كرم هو رئيس الوفد اللبناني منذ طبعا اجتماعات لجنة الميكانيزم، وطبعا على تنسيق مباشر مع رئاسة الجمهورية، وبالتالي يعني لبنان بدأ بتحديد عناوين العريضة للتفاوض في هذه الجولة.
1: شكرا جزيلا لك محمد إشبار، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من إبل السقي في جنوب لبنان. لم يكن الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان نزوة انتقامية لجنود وقادة متفلتين. صور الأقمار الصناعية وخرائط الجيش الإسرائيلي نفسه تشي بخطة فعلية لتشكيل نطاق أمني. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد هذه الخطة وعاد لنا بهذا التقرير.
10: لا حاجة إلى انتظار بيانات الاحتلال الإسرائيلي لتفسير التفجيرات الهائلة لقرى الجنوب اللبناني. رغم ذلك أطل الاحتلال في 28 أبريل بتقارير تزعم اكتشاف شبكة أنفاق استراتيجية في محيط بلدتي القنطرة والطيبة نسفت ب570 طنا من المتفجرات، كل ذلك خلال وقف إطلاق النار الذي أعلن في 17 أبريل. غاص فريق مسبار في المستجدات فرصد منذ بدء الهدنة 7 إنذارات لأكثر من 50 بلدة تكررت في مناطق أدرجها الاحتلال ضمن نطاق أحمر ظهر في خريطة نشرها في 19 أبريل، واتبع لإخلائها نمطا ثابتا إنذارات ثم خريطة عسكرية فتفجير وتجريف. بالتوازي استمر النسف والتجريف في قرى وبلدات حدودية بينها شمع والبياضة والقنطرة والطيبة وبنت جبيل والخيام وبيتليف والناقورة وحولة وكفر كلا وغيرها. قدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الخسائر، دمر أكثر من 400 بيت في الأيام 3 الأولى للهدنة، وناهز إجمالي المنازل المدمرة في كل البلاد 18,000، إضافة إلى تضرر أكثر من 32,000 منذ دخول حزب الله الحرب في 2 مارس/آذار. ولاختبار ما إذا كانت العمليات تعكس توسعا جغرافيا، حلل فريق مسبار مقاطع وصورا نشرها جيش الاحتلال ووسائل إعلام عبرية وقارنها بالخرائط وصور الأقمار الصناعية. بنت جبيل أيقونة جبل عامل وطريق العبور قديما إلى فلسطين. عشية الهدنة في 16 أبريل الماضي وثق جيش الاحتلال مقطعا لنسفه نحو 70 منزلا فيها دفعة واحدة. الصور التي التقطتها نيويورك تايمز من داخل المدينة كانت توثق كل زاوية، منزل هنا، مدرسة هناك، مبنى حكومي، ما كان جامعا وما كان منزلا. بمطابقة المعالم الظاهرة في المقطع الذي بثه الاحتلال كطريق متعرج وبحيرة صغيرة داخل متنزه، حددنا الموقع في قرية عيناتا في محيط بنت جبيل عند الإحداثيات التالية. 22 أبريل وثق الصحفي العسكري الإسرائيلي يانون ميغال تفجير منازل في قرية كفر كلا، حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. وفي 24 أبريل وثق المراسل العسكري مانويل فابيون مقاطع عدة لتفجير منازل في جنوب لبنان، حددنا إحداثياتها على التوالي: التفجير الأول في دير عامس، الثاني في يارون، والثالث في قرية حاريس. طالت تدمير منشآت وبنى تحتية في قرى أخرى في الجنوب اللبناني. في 25 أبريل أظهرت لقطات لكاميرا مراقبة جرافات تدمر تجمعاً من ألواح الطاقة الشمسية، حددنا موقعه في قرية قوزح عند الإحداثيات التالية. وبعد 3 أيام نشرت وسائل إعلام عبرية مقطعاً مصوراً لدمار واسع في بلدة الخيام، أتى في سياق سلسلة تدميرات سابقة في البلدة، حددنا موقع الدمار في الجهة الغربية عند الإحداثيات التالية. واليوم نفسه أعاد المراسل العسكري الإسرائيلي فابيون نشر مقطع لنسف ما زعم أنه نفق وسط بلدة القنطرة لاستخدام كم هائل جدا من المتفجرات بلغ 450 طنا، حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. شملت أعمال التدمير منشآت عامة وبنى تحتية محلية. ففي 28 أبريل أيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا حددنا موقعه عند الإحداثيات التالية: ملعب بن جبيل الذي ألقى فيه الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله خطابا وصف فيه إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت في العام 2000 في اليوم التالي لانسحاب إسرائيل من الجنوب. وفي اليوم التالي نشر المراسل العسكري فابيان مقطعا يوثق استهدافا جويا لبعض المنازل، حدد فريق مسبار موقعها في بلدة مجد الزون عند الإحداثيات التالية. تحليل عشرات مقاطع وصور الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر أن الاستهداف يتركز على القرى الحدودية داخل شريط يمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا باتجاه الحدود مع سوريا شرقا بعمق يتراوح بين 4 كيلومترات إلى 8 من المناطق المتاخمة للأراضي المحتلة.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس، إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس، برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم أن صباح القدس، صباحكم أن
1: بكل الحب أسعدتم أوقاتنا أعزائي المستمعين والمتابعين، طاب صباحكم عبر أثير إذاعة منبر

صباح الخير أكيد لأخونا وحبيبنا إيهاب النتش في الهندسة الإذاعية, وأيضا قلنا صباح الخير لمين؟ للكل بلا ما حدا يقولك يعني ما صبحتش علينا. صباح الخير لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال, صباح الخير للأهل بقطاع غزة بالضفة الغربية وبالداخل المحتل. صباح جميل لا يليق إلا بكم ومعكم ومن خلالكم.

طبعا بدنا نعتذر عن الزميل محمد عبيدو اللي كان يفترض يكون معنا اليوم على هواء أثير إذاعة منبر الحرية، ولكن بمناسبة زفاف أحد أقربائه لن يتمكن اليوم أن يكون معكم. وبدنا نقول لمحمد عبيدو مبروك مناسبتكم، وإن شاء الله يا رب عقبال أبنائك عقبال اللي عايزين إن شاء الله. نسعد دائما بالتواصل معكم، وأنا أعتبر هذه فرصة طيبة أن أعود وألتقي بكم بعد غياب طويل. قد لا تكون هي نفس الفقرات، ولكن نود أن أكون معكم على مدار ساعتين من الزمن لنتواصل نحن وأنتم عبر هذا الأثير، أثير إذاعة منبر الحرية. بين علي طبعا قبل البدء بالبرنامج، دعوني باسمي وباسم إخواني وأخواتي وأبناؤنا وبناتنا أن نرسل بتحياتنا إلى الوالد الغالي الحاج نعيم القواسمي أبو خالد اللي كان راكد على سرير الشفاء بالأمس. بنقول له ألف حمد لله على سلامتك يا أبو خالد، عزيز وغالي يا حج. والله يا عمي عزيز وغالي، إن شاء الله بتضلك تاج على راسنا وبنضلنا فخورين فيك، لأنه أنت السند وأنت العزوة، وإحنا دائما بنعتز وبنفتخر بالوالد الحنون الحبيب الغالي الحاج نعيم القواسمي. أبو خالد أطال الله في عمرك أيها الحبيب الغالي. طبعا الإخوة الأخوات الأبناء الأصدقاء حتى الزملاء والزميلات كلهم بيرسلوا بتحياتهم وسلاماتهم للحاج نعيم القواسمي بعد أن من الله عليه بالشفاء وخروجه من المستشفى الأهلي. فشكرا لكل العاملين والعاملات في المستشفى الأهلي، وعلى رأسهم قبطان هذه السفينة الدكتور الرائع المتألق دائما وأبدا الدكتور يوسف التكروري. طاب صباحكم.

0: ضي.
1: أكيد تحية طيبة لوالدي الطيب، ونسأل الله أن يطيل في عمرك. عشان هيك أنا بدي أقول في هذا الصباح الجميل الذي لا يحلو إلا معكم، اللي عنده أب اللي عنده أم يا سلام يهتم فيهم يعتني فيهم، والله يطول بأعمارهم. وللي زي حالاتي فقد أمه الحاجة نفوز مصطفى سالم القواسم، أم خالد اللي إحنا بنترحم على روحها في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة، بنقول رحمة الله عليك يا حجة، فاقدينك ودائما بندعي لك بالرحمة، الله يرحم روحك يا رب.

أكيد الله يطول لنا بعمرك يا حبيب قلبي يا أبو خالد. مش بس أنا بحكيك خالد ناصر ضياء، خواتنا كلهم، أم علاء، أم الأمير، أم غازي، أم جمال، أبنائنا، بناتنا، كلياتهم، أم جهاد والأولاد والبنات كلهم بدعوا لك بطولة العمر، الله يطول عمرك.

0: مش بوسة واحدة، لا بوسات يا إيهاب. هذا الحج بيطلع له على جبينه، على خدوده، على إيديه. الله يخلي لنا إياه يا رب، الله يطول بعمره. الأب والأم كنز لا يعلمهم إلا، يعني ما بيعلم قيمتهم إلا من فقدهم أو فقد أحدهم. علشان هيك بنحكي تقصروش، ما حدا يقصر يا جماعة الخير. اهتموا بآبائكم بأمهاتكم بصلة الرحم، مهم جدا إنه ما تقصروا مع حدا منهم. لأنه وللأسف أنا بعرف وبشوف وبسمع عن حالات كيف الابن بيشتم أمه أو بيشتم أبوه أو بيشتم التنين أو بتتجاوز حدود الشتم لمدة الإيد كمان. يعني الاحترام واجب، وما ننسى الأيام الصعبة اللي كانت أمك وأنت كمان، أنا بحكيش بس عن الإخوة وبحكي عن الأخوات كمان، ما ننسى الأيام الصعبة اللي الأم كانت في أصعب مراحل حياتها لما أنجبتنا. علشان هيك بدنا نضل مديونين لإلهم. والأب اللي دائما بيشتغل بروح وبيجي كرمال سعادة هذا البيت وكرمال سعادة أولاده وبناته، ما ننساهم وبلحظة نسب عليهم أو ندعي عليهم أو للأسف نمد إيدنا على حدا فيهم.
1: تعلمت الوفا افرح يوماني وياك بقول للدنيا السلام.
0: ابو يعقوب الجبل بقول صباح الخير لك يا ابو جهاد، صباح الخير لكل الساده المسلمين والمتابعين. والله انه بتحكي صح، هذا موضوع في غايه من الاهميه انه يهتموا بابائهم وبامهاتهم. وبصبح على الحاج نعيم القواسم ابو خالد بقول الف الحمد لله على سلامتك يا ابو خالد. حبيبنا يا أبو يعقوب كمان والد الزمارة أبو محمد بصبح لكل السادة المستمعين والمتابعين. ولسه صباحك يا أبو جهاد وصباح الحاج أبو خالد الحمد لله على سلامته. بتعرف يا رجل إنه هذا أبو محمد لازم نعمل له كبين محكم بالتنسيق مع الشرطة الخاصة، مع الوقائي، مع المخابرات، مع الأمن الوطني، مع مين ما بدك، مع وجهاء حلحول، مع اللي بدك إياه، نعمل له كمين ونلقي القبض عليه. لأنه فعلا إلنا زمان هالرجل ما شفنا، وإحنا أكيد مقصرين معه بس هو كمان مقصر معنا، هادير بالك. على العموم يسعد صباحك أخونا وحبيبنا أبو محمد، أخ عزيز وغالي والله. يعني إحنا نقول يمكن الأيام والحياة لهيتنا شوي عن بعض، بس المحبة قائمة وموجودة.

0: هالحول فيها رجال وبين نعيم فيها رجال وترقومية فيها رجال وإذنة فيها رجال وتفوح فيها رجال وبيت كاحل فيها رجال والعروب فيها رجال والفوار فيه رجال وكمان مدينة يطا فيه رجال وفي السموع فيه رجال صريف فيها رجال يعني كل شبر فيها الوطن والله يا عمي فيه رجال وإحنا بنفخر بالجميع والله
1: أجبالي هكروا ملعينا تنده خليلي يا عرب
0: زهرة النرجس تقول صباح الخير لك يا أبو جهاد وحمد لله على سلامة الوالد والله الاحترام مطلوب ويجب أن يكون وخاصة في مجتمعنا اللي للأسف بلش يتطبع بعادات غريبة ما لها علاقة لا بهالوطن ولا حتى بتاريخه شغلات كثيرة يا أخ أبو جهاد اتغيرت للأسف الشديد بسبب التكنولوجيا والتطورات والسوشال ميديا وهذا احنا كلنا عم ندفع ثمنه للأسف الأزواج مقصرين مع زوجاتهم الأبناء مقصرين مع أبائهم مع أمهاتهم العلاقة الحميمة اللي كانت تربطنا في السنوات السابقة إذا بترجع شوي لورا يا أبو جهاد بتشوف قديش في اختلاف وللأسف نحو الأسوأ وليس الأفضل الأصل برغم كل التطورات الموجودة أن يبقى الحب والود وأن لا ندخل عادات جديدة قد تبعدنا عن بعضنا البعض وخاصة صلة الرحمة يسعد صباحك ويرحم والدتك وكمان زميلتك داليا عسالي وزميلكو أبو شاهر مشهور الحسيني الله يرحم روحهم وأكيد يعني نتذكرهم دائما إن كانت زميلتنا داليا رحمة الله عليها والله إنه إشي زي الكذب بس كمان يعني هاي سنة الحياة رحمة الله على داليا رحمة الله على أبو مشهور شاهر الحسيني يعني عناوين كبيرة في هاي الإذاعة رحلت فنسأل الله أن يجمعنا وإياهم في جنان النعيم زهرة النرجس يسعد صباحك تحياتنا لإلك راح نتوقف احنا وانتو لدقات الساعة وبعد الدقات مكملين خليكم معنا
2: صباح القدس صباحكم أنتم
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان وأول

0: رجعنا لكم بعد دقات الساعة وبنصبح كمان على أسرة بن زحيمان. بنهم يسعد صباحكم وتحياتنا لكم. حسن وزوز يسعد صباحك يا أبو جهاد، صباح الخير للجميع، جمعة مباركة على الجميع. تامر الشيخ در الله يسعد صباحكم، صباح الفل مستمعينا من سوبر ماركت منطقة ظهر البصة، تحياتنا لكم، يسعد صباحكم يا تامر. إذا تسأل عن أخبار تمام، طوله أنتم بخير، إحنا بخير، صح الوطن مش بخير بس إحنا بخير، مع أنه إذا الوطن مش بخير كمان حتى إحنا مش بخير.
1: تسلم يا وطن، يا وطن يا حبيب، يا بطرة الطيب، يا وطن يا حبيب، يا بطرة.
0: سلطان أبو عبد الله يسعد مليون صباحك، تحياتنا إليك حبيب قلبي. طبعا حج بسام العبلي صباح الخير إليك ولكل اللي حواليك. أبو لؤي سدر يسعد صباحك، زمان عنك يا أبو لؤي سدر، وبرجع مثل ما حكيت لأبو محمد، وإن لم نتواصل ولكن يبقى الحب موجود والود موجود.
1: تسلم يا وطن.
0: شاهر أبو عيش الله يسعد صباحك، تحياتنا لإليك ولكل الأهل.
1: يا وطن يا حبيب، يا بتراب الطيب، وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة.
0: كمان تامر بول الله يسعد صباحك، صباح كل المستمعين، وبدنا نبارك لأخونا وحبيبنا المهندس يوسف الجعبري برئاسة بلدية الخليل، ألف مليون مبروك. عز الدين زيتون الله يسعد صباحك أخي أبو جهاد، والله يحفظ الوطن والمواطن، وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله.

0: هذه ابو شامي بقول طول ما هو الوطن مش بخير احنا مش بخير. يسعد صباحك يا عم. والله اتفق معك تماما, وهذا حكيتها قبل شوي فعلا, اذا الوطن مش بخير احنا مش بخير. اما بنقول الحمد لله على كل حال. منذر عيايده يسعد صباحك, تحياتنا لك لكل اهلنا بالشيوخ. أكيد صباح الورد, صباح الفل, صباح المسك والعنبر والرياحين لكل من يتواصل معنا وضبط الإشارة على تردد 92 فرز 7 FM. يسعد صباحكم. حتى نارك جنة جنة جنة. رح ننتقل إلى زميلنا في قطاع غزة عاهد ثرواني لا يخبرنا شو آخر التطورات وآخر المستجدات في قطاع غزة الحبيب. أخي عاهد صباح الخير.
1: صباح الخير, تحياتي لك ولكافة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: الوطن حزين, الوطن حزين على قطاع غزة, الوطن حزين على كل ما يجري فيه من معاناة ومن مأساة بدأت ولم تنتهي بعد. يعني أوضاع غزة نتابعها كل يوم من خلال الزملاء الصحفيين, يعني أوضاع ما بيعلم فيها إلا رب العالمين ومن هو موجود في قطاع غزة. أخي عاهد, بداية ما هي آخر التطورات وآخر المستجدات في قطاع غزة الحبيب؟
1: يعني حقيقة لا زال قطاع غزة يعيش حالة العدوان التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا. يوميا هناك عمليات قصف واغتيالات, رغم يفترض أن تكون في فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة التي تم الإعلان عنها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي, ولكن منذ هذا الوقت وحتى الآن استشهد حوالي 850 فلسطيني, بمعنى أنه معدل أكثر من 100 شهيد في الشهر الواحد, بالإضافة لإصابة المئات من أبناء شعبنا. الاحتلال لا يتورع يوميا عن الاغتيالات والقتل الذي يؤدي إلى ارتقاء العديد من المواطنين الذين يعني يكونون في خيامهم أو في محلاتهم أو يسيرون في الشارع, يحدث القصف مما يؤدي إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين, بالإضافة إلى استمرار العدوان الذي يعمل على نهب أكثر مساحة من الأراضي في قطاع غزة, لأن ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تحتل حوالي 60 من مساحة قطاع غزة.

هذه الانفجارات تصل إلى المخيمات القريبة من هذه المنطقة الصفراء، مما يؤدي إلى إصابة عدد من المواطنين. وكل من يقترب أو يفكر بالاقتراب من هذه المنطقة الصفراء يقوم الاحتلال بإطلاق النار المباشر عليه، حتى ولو فقط على مشارف هذه المنطقة، لأنه لا يريد أن يقترب أحد ويجعلها منطقة محروقة ومنطقة خالية من السكان، لا يوجد فيها أي مظاهر للحياة، ويعمل على تحويلها إلى مناطق جرداء نتيجة عمليات التجريف والنسف اليومية التي يقوم بها. إلى جانب الأوضاع المعيشية الصعبة، الناس أكثر من 2 مليون فلسطيني يتكدسون فقط بما مساحته 40% من مساحة قطاع غزة الصغير أصلا، ومعظمهم في الخيام التي احترقت بفعل العوامل الجوية. ونحن الآن على مشارف فصل الصيف الذي يزيد معاناة هؤلاء النازحين، نتيجة أن هذه الخيام هي خيام يعني تكون بمثابة أفران نتيجة الحرارة الشديدة التي بداخلها، وبالتالي هذا يزيد معاناة أبناء شعبنا مع نقص المياه، مع نقص الغذاء، مع حالة انتشار القوارض والجرذان والفئران التي باتت تؤرق أبناء شعبنا، والتي يعني حقيقة تنقل الأمراض وتعمل حتى على أن تصيب الأطفال الصغار وهم نائمون في الخيام، مما أدى إلى حالات إصابات صعبة لهؤلاء الأطفال نتيجة تعرضهم لعضات الجرذان والفئران التي باتت منتشرة في ظل عدم وجود مكافحة لها، نتيجة أن الاحتلال يمنع إدخال هذه المتطلبات التي تكافح هذه الجرذان والقوارض وغيرها من الحشرات التي تزداد مع قدوم فصل الصيف، وبالتالي هذا يزيد من معاناة أبناء شعبنا، خاصة مع نقص المياه، لأن الناس حقيقة يضطرون لسير مسافات طويلة لتعبئة جالون أو جالونين من المياه، نظرا لأن الاحتلال دمر معظم الآبار، وهذه الآبار أصلا هي موجودة بشكل أساسي في المناطق الشرقية، بمعنى أنها تحت سيطرة الاحتلال فيما يسميها بالمنطقة الصفراء، إلى جانب قلة دخول المساعدات والبضائع. الاحتلال يقنن إدخال هذه المساعدات والبضائع، رغم أن الكثير منها يفترض بأنها بضائع تجارية، والناس يدفعون أثمانها بسعر عالي، وتزداد أثمانها يوما بعد آخر نتيجة أن الاحتلال لا يسمح إلا بدخول عدد محدود، وخاصة أن ما يسمح بدخوله هي البضائع غير الأساسية، بينما الأشياء الأساسية يقلل في إدخالها للحد الأدنى، مما يجعل أسعارها ترتفع يوما بعد آخر في ظل عدم قدرة أبناء شعبنا على توفير النقود، لأنهم معظمهم كانوا يعملون بالمياومة، وأصبحت البطالة في قطاع غزة تصل إلى 80% نتيجة فقدان أعمالهم اليومية. كانوا يعملون في قطاع الإنشاءات، هذا القطاع توقف بشكل كامل، الاحتلال يمنع إدخال أسمنت ومتطلبات البناء. قطاع الزراعة أيضا دمر بشكل شبه كامل، لأن الأراضي الخصبة كانت أصلا في المناطق الشرقية لقطاع غزة ضمن ما يسمى الآن بالمنطقة الصفراء، والمصانع توقفت بشكل كامل لأنه لا يوجد كهرباء في قطاع غزة، وكثير من المصانع دمرت ولا توجد المواد التي كانوا يصنعون بها، وبالتالي الآن بعض المصانع التي تحاول أن تتعافى تعتمد على التيار الكهربائي، إما من الطاقة الشمسية أو من المولدات خاصة ذات الأسعار العالية، مما يزيد تكلفة الصناعة ويجعل هذه الصناعات عالية وغالية للغاية، وبالتالي هذا يؤثر كثيرا على قدرة أبناء شعبنا على الشراء، بالإضافة لأزمة النقود، لأن الاحتلال يمنع إدخال العملة إلى قطاع غزة، فالعملة الموجودة احترقت والناس باتوا يخشون من التعامل معها، وهذا يؤثر كثيرا على عملية الشراء والتبادل. ورغم أن هناك انتقال إلى مرحلة البيع عبر المحفظة أو التطبيقات البنكية، وأصبحت حقيقة منتشرة بشكل كبير لتعويض غياب العملة النقدية، ولكن هذا أيضا يواجه تحديات كبيرة نتيجة عدم وجود انترنت ثابت وعدم وجود تيار كهربائي وغيرها من الأمور التي تحتاجها عمليات التحويل النقدي، وبالتالي أيضا يؤثر على هذه العمليات. أيضا هناك عملية أو المرضى والمصابون في قطاع غزة الذين حقيقة يعانون أشد المعاناة نتيجة انهيار الواقع الصحي في قطاع غزة.

0: لا يوجد مستشفيات سوى عدد قليل. كان في قطاع غزة يعني العديد من المستشفيات مراكز صحية دمرها الاحتلال، دمر أكثر من 35 مستشفى ومركز صحي، ومن يعمل الآن هذه المستشفيات أو المراكز الصحية تعمل بالحد الأدنى، ولا يوجد العمليات الكبرى التي كانت قبل العدوان على قطاع غزة، وبالتالي يحتاجون للعلاج في الخارج. الاحتلال في أحسن الأحوال يسمح يوميا بإخراج من 30 إلى 40 مريضا فقط، بينما هناك الآلاف على قوائم الانتظار خاصة من ذوي الإصابات الصعبة أو من أمراض القلب أو السرطان أو غيرها من الأمراض التي لا يتوفر لها العلاج المناسب ولا حتى التغذية المناسبة في قطاع غزة، لأن هؤلاء المرضى وخصوصا مرضى الأمراض المزمنة يحتاجون تغذية خاصة ويحتاجون علاجات خاصة لا تتوفر في القطاع، وبالتالي هذا مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم نتيجة سوء التغذية وسوء الرعاية الطبية. وأيضا هناك مرضى الكلى الذين يحتاجون عمليات غسل الكلى بصورة دورية لا تتوفر إلا بالحد الأدنى في قطاع غزة. فهي يعني أزمات متراكبة يصنعها الاحتلال نتيجة استمرار العدوان ونتيجة إغلاق المعابر وعدم البدء بإعادة الإعمار ولا انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وعدم وقف إطلاق النار بشكل دائم.
1: أنا بدأ أتشكرك حتى اللحظة الزميل عاهد ثرواني، وأنا بأكد يعني عاهد حكى بكل شيء بخص غزة من معاناة من وجع من ألم، ومع كل ذلك يبقى هناك قصور كبير ليس من عاهد، لأن معاناة الأهل في قطاع غزة أكبر من أن توصف وأكبر من أن يتم شرحها أو حتى الحديث عنها على كل الأصعدة. اللي ما بيموت من إطلاق النار بيموت من الجوع، واللي ما بيموت من الجوع بيموت من المرض، واللي ما بيموت من المرض بيموت من القوارض، واللي يعني غزة لا يعلم فواضحها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يمن عليهم بالحرية والفرج القريب والعاجل إن شاء الله، لأنهم معتقلين بكل ما تعنيه الكلمة. جميلة وجيه، صباح الخير للجميع. صباحك ناصر القواسم أبو عمر، بصبح عليك وعلى الحاج نعيم القواسم أبو خالد، والحمد لله على سلامتك، بصبح على كل السائقين والشوفرية ولهم، الله يسعد صباحكم. وبنرحب في أخونا خالد القواسم أبو نعيم اللي موجود في خليل الرحمن، أهلا وسهلا بك يا أبو نعيم، يسعد صباحكم جميعا، منورين والله. طيب بدنا نروح لفاصل، ولكن بننوه بعد الفاصل راح يكون معنا الأخ الدكتور المهندس خالد فهد القواسم نائب رئيس بلدية الخليل للحديث حول آخر التطورات وآخر المستجدات في بلدية الخليل، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: سيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيب سيرو تيتو، عيش اللحظة.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ده، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.

أكيد مستمرين وإياكم في هذا الصباح الذي يحلو معكم دائما وأبدا. طاب صباحكم أينما كنتم، هنا في خليل الرحمن في الضفة الغربية في قطاع غزة وفي الداخل المحتل.

0: دعونا نحن وأنتم ننتقل إلى الأخ الدكتور المهندس خالد فهد القواسمي نائب رئيس بلدية الخليل. دكتور بداية صباح الخير.
1: صباح الخير لكل المستمعين.
0: يسعد صباحك، تحياتنا لك. بالأمس كان هناك لقاء أخوي رائع تجسدت في خليل الرحمن بأبهى صورها من حيث الانسجام والود والاحترام، يعني صورة احتفل بها أهل الخليل وخاصة في التشكيلة الجديدة التي تم وضعها بالأمس. بداية وأنت دكتور كنت من افتتح هذه الجلسة، ضعنا وضع السادة المستمعين بصورة ما جرى في هذا اللقاء الطيب الحميم الذي نود أن يبدأ وينتهي خلال أعوام وجودكم في بلدية الخليل على خير وعلى محبة إن شاء الله، لأن الخليل تستحق. تفضل دكتور.
1: بداية استنادا إلى المادة 56 من قانون الانتخابات، قرار بقانون الانتخابات المحلية سنة 2024، تم دعوة لجلسة مجلس البلدي المنتخب من أكبر الأعضاء سنا، وأنا كنت أكبر الأعضاء سنا بين المجموعة المنتخبة، وتم تحديد الموعد يوم الخميس الساعة 1 ظهرا لعقد الاجتماع. حضر 15 عضوا المنتخبا، وكان على جدول الأعمال انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وانتخاب اللجنة المالية وتحديد موعد الاستلام والتسليم وتحديد موعد الجلسات الدورية. وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم بدأنا بالعملية وفق القانون. تم ترشيح المهندس يوسف الجعبن لرئاسة البلدية وكان المرشح الوحيد وتم اختياره بالإجماع. ثم تم الترشح لموقع نائب الرئيس وتم اختياري أيضا بالإجماع. ثم تم اختيار الأخ معمر العواوي عضو اللجنة المالية في بلدية الخليل بالإجماع، وتم الانتخاب الأخ خالد النتشة عضو اللجنة المالية في كهرباء الخليل، وتم انتخاب الأخ حاتم الجمل نائب رئيس البلدية بالإجماع. تم تحديد موعد يوم السبت الساعة 1 ظهرا لإجراء عملية الاستلام والتسليم من المجلس الحالي إلى المجلس المنتخب، وتم الاتفاق على أن تعقد جلسات المجلس البلدي كل يوم ثلاثاء بشكل دوري الساعة 4 عصرا في الفترة الصيفية، على أن يتم إعادة التفكير في موعد الجلسة في الفترة الشتوية. كانت البداية طيبة، كانت هناك روح أخوية عالية، كان هناك انسجام كبير. أيضا أود أن أشكر زملائي في قائمة الكفاءة والتنمية الذين حضروا وأبدوا أجواء إيجابية وتفهم للواقع الموجود في المجلس البلدي وأبدوا استعدادا كبيرا للعمل. الأجواء إيجابية ومفعمة بالحيوية والنشاط من أجل خدمة مدينتنا.
0: يعني فعلا إشي بيرفع الرأس دكتور إنه جميع المتنافسين حضروا من الكتلتين، الحمد لله كانوا موجودين، والأهم إنه تم يعني تعيين وتكليف الإخوة والأخوات من خلال المشاورات التي جرت بالأمس بروح المحبة والمودة. لم نسمع حتى هاي اللحظة بأن هناك احتجاجات أو اعتراضات، على العكس تمام، الكل يثني على هاي الروح الطيبة وهذا اللقاء الجميل بحضور 15 أخ وأخت اللي كانوا حاضرين واللي كانوا متواجدين. دكتور خالد، يعني لا نخفيك الخليل، أو قبل لا نحكي الخليل دكتور اسمح لنا نقول للي كانوا قبلكم واللي كانوا قبلهم، لكل المجالس المحلية ولكل رؤساء البلديات السابقين يعطيكم ألف عافية. يعني هاي قدرات وهاي اجتهادات، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ بالنهاية له أجر واحد، ولكن يعني نقول يعني هاي الإمكانيات والقدرات اللي عملوا فيها خلال الفترة السابقة، ولكن نحن نتحدث الآن للمستقبل. المستقبل الخليل بحاجة للعديد من المشاريع التي لربما يعني لم يتم إنجازها خلال الفترات السابقة. جميعكم متفقين في الكتل والمرشحين بأنه الخليل وحسب البرنامج الانتخابي بحاجة لشغلات كثيرة. الخليل بحاجة لوقف جادة، الخليل بحاجة لروح التآخي بين أعضاء المجلس البلدي اللي شفناها بالأمس، ونتمنى على جميع الإخوة والأخوات أن يستمروا في هذا النهج الديمقراطي، في هاي الأخوة والمحبة اللي احنا لمسناها وشفناها بالأمس. لأنه الخليل بدها الخمستاش، بدهاش صاد ولا سين ولا ضاد ولا عين، بدها الجميع مجتمع من أجل خدمة هاي البلد، لأنه فعلا البلد تستحق والخليل تستحق. فمن شان هيك بنقول دكتور القادم كبير بصراحة.
1: طبعا أود أن أشير إلى أنه كان هناك ثناء كبير من أعضاء المجلس البلدي الجديد 15 على المجلس السابق والمجالس السابقة كلها، والكل يدرك أن عملية خدمة البلدية هي عملية بناء تراكمي، بمعنى أنه إحنا نكمل بناء ما بدأه من سبقنا، وهكذا من سيأتي بعدنا بالبناء الذي نقوم بإعداده. هذه هي سنة الحياة، هذا هو النهج الذي يعمل بها المجلس البلدي المنتخب. أشير أيضا على قضية مهمة، أنه قانون الانتخابات الجديد هو قانون يتصف بدرجة ما بالعشائرية، وكان ممكن أن تنزلق الخليل باتجاه صراعات عشائرية لولا الوعي العالي من أعضاء القوائم المنتخبة والذي تجلى ذلك بعد ظهور الانتخابات، حيث كانت المسؤولية عالية على الجميع، والجميع أدرك أهمية الحفاظ على الخليل وأن تكون عصية على الكسر، وأن تكون مدينة موحدة، وأن يكون أهلها منسجمين، وأن يكون هناك توافق وانسجام وحفاظ على النسيج الاجتماعي وعلى السلم الأهلي. هذه المعايير موجودة لدى أعضاء المجلس البلدي المنتخب، وهي التي ستكون النبراس له من أجل خدمة المدينة. وأنا أعول كثيرا على هذا المجلس لوعي أعضائه ولإدراكهم بحجم المسؤولية الواقع عليهم. إن شاء الله سيكون الغد أفضل بهمة المجلس الجديد وطاقمه الموجود. لدينا في بلدية الخليل طواقم مهنية على قدرة عالية بحاجة إلى إدارة جديدة، أعتقد أنه الغد سيكون أفضل إن شاء الله.
0: ما هي رسالتكم في المجلس البلدي للأهالي وللمواطنين؟ يعني أنتم مطلوب منكم شغلات كثيرة، ولكن بنفس الوقت دكتور خالد، يعني ما هو المطلوب الآن من المواطنين؟ يعني المواطنين هم يعني يجب أن يكونوا متكاملين مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي. إيش المطلوب من المواطنين حتى نوصل إلى أفضل وإلى أروع صور مدينة خليل الرحمن؟
1: يعني يمكن المطلوب أول من المجلس البلدي لإعادة صياغة الصورة النمطية بين المواطن والبلدية. هناك بشكل عام ابتعاد من المواطنين عن البلدية ونظرة فيها بعض النفور في بعض الأحيان. نحن بحاجة إلى إعادة بناء هذه العلاقة. العلاقة يتم بنائها عبر ممارسات صحيحة يقوم بها المجلس البلدي، عبر عمل مهني ودقيق في هذا الموضوع، عبر مشاركة مجتمعية فاعلة من كافة قطاعات المجتمع. سيكون لدينا عمل على إنشاء لجان أحياء، على عمل لقاءات جماهيرية شهرية، سيكون لدينا عمل على إنشاء مجالس قطاعية استشارية، وسيكون هناك لدينا آليات جديدة في التواصل مع المواطنين وسياسة الباب المفتوح. نأمل أن تعكس هذه السياسات نمط جديد من العلاقة ما بين المجلس البلدي والمواطنين. تحسين العلاقة شرط أساسي لتطوير عمل أداء المجلس البلدي وزيادة ثقة المواطنين ببلدية الخليل وبمجلسها المنتخب، وهذا ما نضعه نصب عينه كمجلس بلدي منتخب.
0: يعني هاي الرسالة أنا بدي أحكيها لأنه محلفني بجاه الله. هذا أخونا طبعا حلم الجبه بقول بصبح عليك أخي أبو جهاد، وبصبح على أخونا وحبيبنا الدكتور المهندس خالد فهد القواسمي. نبارك لكم ما جرى بالأمس، ونتمنى القادم أن يكون أجمل. كنتم قد وعدتمونا جميعا ولا أستثني أحدا منكم حينما زرتم ديوان عائلة شويكي بأن منطقة لوزا هناك استحقاقات كثيرة للأسف لهذه المنطقة لم تحقق، من مياه ومن كهرباء ومن توسيع الشوارع. كل هذه كانت وعودات، هل ستترجم هذه الوعودات على أرض الواقع، لأن منطقة لوزة تستحق حقيقة أن يكون هناك نظر كبير باتجاه هذه المنطقة التي وللأسف بسبب بعض الخلافات، ولا أريد أن أذكر أسماء، ضاعت هذه المشاريع ولم توفر الحد الأدنى من الكهرباء ومن الماء وأيضا الشوارع. نرجو أن يكون هناك إجابة. شكرا أبو هشام، تحياتنا لك. أخوي أبو الفهد، ما رأيك؟
1: يعني أنا ألتمس في إخواني أعضاء المجلس البلدي المنتخب الجدية في العمل والرغبة في تحويل الوعود الانتخابية إلى حقائق على الأرض. إن شاء الله سنلمس في المستقبل القريب تغير في هذا الموضوع. أنا لا أستطيع أن أعد بشيء الآن، لأن إحنا لم نجتمع أي جلسة إلى جلسة عمل، لكن أنا أؤكد لك أنه هناك جدية عالية من المجلس المنتخب، من الرئيس ومن أعضاء المجلس المنتخب، وإن شاء الله سيكون الغد أفضل. سنعمل كل جهدنا من أجل خدمة مواطنينا وتحويل البرامج والوعود الانتخابية إلى حقائق على الأرض.
0: إذن غدا إن شاء الله دكتور أبو الفهد، غدا بإذن الله هو الاستلام والتسليم في بلدية الخليل
1: إن شاء الله، غدا الساعة 12 ظهرا في مركز إسعاد الطفولة.
0: بوركت وبارك الله فيك دكتور خالد فهد، ما بدنا نطول عليك كثير، بس سعدنا جدا بوجودك معنا. تحياتنا إليك وتحياتنا لرئيس أعضاء المجلس البلدي الجديد، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم النجاح والازدهار، ونتمنى يكون هناك أيضا تعاون ما بين المواطنين والمجلس البلدي الجديد حتى تزهو الخليل وحتى نرى أشياء جديدة وجميلة، لأن الخليل تستحق يا سادة.

0: يعني الخليل برجالها، الخليل بنسائها، بشيوخها، بأطفالها، بزهراتها، هي الخليل تستحق والله يا جماعة. وائل تميم يسعد صباحك، تحياتنا لإلك يا وائل. أبو يعقوب الجبال بقول صباح الخير إليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين، بنصبح على الحاج نعيم القواسم أبو خالد، والحمد لله على سلامته يا أبو جهاد، الله يسلمك يا أبو يعقوب. وبقول لك بنصبح كمان على الحاج بهيج أبو منشار وعلى جميع الأهل والأحبة والأصدقاء، طاب صباحكم جميعا. خلينا بدنا نروح كمان لنشوف شو آخر التطورات وآخر هالمستجدات. حدا بحكي في حرب، حدا بحكي في حرب، يعني المحلل والمتابع طبعا للشأن الإسرائيلي وأيضا للأمور بشكل عام، أخونا وصديقنا أحمد شديد. أحمد، بداية صباح الخير.
1: يعني أخ أبو جهاد، أي خير بعد صوتك الجميل؟ صباح الورد، صباح الفل، صباح الاثنين أخي أبو جهاد الذي اعتز بصداقته منذ ما قبل الأسر.
0: نعم صحيح، أشهد. هاي هذه من أنا بعتبرها من الأيام الماضي الجميل والله يا أبو حميد.
1: يمكن بعض المستمعين يستغرب إنه علاقتنا شارفت على 40 عام.
0: نعم.
1: يوم ثاني وعشرة وعشرين.
0: أخونا أحمد يا جماعة الخير، بنعرف فعلا إحنا التقينا بالأسر بس ما قبل الأسر، كنا بنعرفه في الانتفاضة الأولى، وهو من خيرة إخواننا وشبابنا اللي إحنا بنعتز والله وبنفتخر فيهم. أول شيء أنت أمورك تمام، أوضاعك كويسة؟
1: يعني أنا الحمد لله رب العالمين، كوني بس مع صوتك كنت بتطع على الهواء، أنا أكيد بخير. بس يعني عطفا على ما تحدثنا قبل ثواني، هذا لا يعني إن إحنا ختيرنا، لا إحنا لساتنا شباب، في ناس تبدأ مستقبلها على 90.
0: هذا بالصين بقى، معقول عندنا في فلسطين؟
1: يعني بنبقى الصينيين.
0: طيب أخوي أبو حميد، والله أنا كمان سعيد ومبسوط جدا أنه اليوم أخونا محمد عبيد وغاب عشان عندهم مناسبة، وأنا كمان أجي على هالبرنامج من شان أسمع صوتك. ما أدير بالكم مقامعيني، أنا كان قبل في إلي برنامج وإلي سهرات، كله التغى مع هالأوضاع ومع هالحروب، أما إن شاء الله القادم أجمل والقادم أفضل.
1: نعمل اعتصام أمام الحرية من رجعك.
0: حبيبي حبيبي والله على راسي يا أخوي أحمد. طيب يعني أبو حميد، يعني أنت من المتابعين الرائعين واللي فعلا بقرأ يعني ما بين السطور، يعني شو بتشوف؟ يعني بصراحة أحكي لك شغلة، نبض الشارع اليوم، يعني البعض بقولك والله ما احنا فاهمين إشي، والله ما احنا عارفين هي حرب ولا مسرحية ولا فيلم هندي. يا جماعة الخير، حدا يرسينا على بر، لأنه إحنا بطلنا فاهمين إشي. حتى بتحس وبتشعر إنه خلص، يعني بدك تنام بدك تقوم، فيش حدا، يعني اختفت الناس عن وجه الأرض، وفي لحظات بتحس إنه كله عبارة عن بالونات سياسية لا أكثر ولا أقل. يعني حطنا في صورة السادة المتابعين والمستمعين والمشاهدين، يعني شو بيصير في العالم؟ بدناش نحكي في الوطن اليوم، خلينا نروح شوي باتجاه إيران وما يجري في مضيق هرمز وما يجري من تصريحات هنا وهناك. يعني كيف تقرأ أخي أحمد؟
1: يعني بداية لا شكرا على هالمقدم، يعني انت أعطيتني الإجابات، أعطيتني المفاتيح من سؤالك العميق. يعني انت ما قلت، ولكن انا قرأت ما بين السطور. تود ان تقول ان نظرية المؤامرة حاضرة في ذهنية كل فلسطيني.
0: نعم.
1: كل انسان، لو رحنا لنظرية المؤامرة لا شفنا بانه ثورة البراق مؤامرة، الحزب الثورة البلشفية بروسيا بال17 مؤامرة، تأميم قناة السويس مؤامرة، يعني حرب لبنان 82 مؤامرة، حرب 73 مؤامرة. يعني هذه نظرية المؤامرة أعتقد ليست نظرية التجربة والتجارب، إنما نظرية المؤامرة هي نابعة، وهذا مبرر بعلم الاجتماع وكذلك بعلم النفس رغم أننا لست ضليعا في هذا البحر، من حجم الخذلان الذي تعرض له الفلسطيني. وبالتالي الوحيد في العالم الذي عندما تذكر الأمم المتحدة أمامه يقول لك شو هذول شو بيشتغلوا. يعني أعتقد أننا متفقين أخي أبو جهاد على هذا التفصيل.
0: صحيح.
1: حجم الخذلان الذي تعرض له الإنسان الفلسطيني دفعه للاعتقاد أو حتى للإيمان بأنه كل ما يحدث على وجه الكرة الأرضية هو مؤامرة. وهناك من يمسك أدوات هاي المؤامرة وهاي اللعب يحرك الدمى والأراؤزات على مستوى العالم كله، والحقيقة عكس ذلك أو غير ذلك. هناك وحدات سياسية تشكلت بعد مؤتمر وستفاليا في عام 1648، عرفت الوحدات السياسية، الدولة أرسيت لاحقا أسس وقواعد العلاقات الدولية على قاعدة واحدة وما تلاها تفاصيل، وهي أن الدول عبيدة لمصالحها. عندنا مصر، عندنا الصين، عندنا فنزويلا، هذه الدول عبيدة لمصالحها، تجير كل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية ومرتبط بالشؤون الخارجية من أجل واقع وداخل كل دولة. ما يحدث اليوم هو جزء من هذا الصراع، إن كان عن النفط، على الممرات، على التجارة، على الصناعة. يعني إذا تشعبنا، وبنحتاج ساعات للتشعب، إذا تشعبنا ورحنا للنظرية الخضراء، إحدى نظريات العلاقات الدولية في العلوم السياسية، بنشوف إنه هذه النظرية أو النظرية البيئية، البيئة جزء من صراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. حججها وأعذارها هي الانبعاثات السامة من المصانع، ولكن هي في حقيقة الأمر سعي الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الصين من الاستمرار بهذا الإنتاج الضخم من الصناعات التي تغطي الكرة الأرضية، بحجة أن البيئة تتلوث بفعل الانبعاثات. ما يحدث في إيران، هناك أكيد مشاريع مختلفة، المشروع الإيراني، ولا يعيب ولا يضير أن نذكر أو أن نسمي الأمور بمسمياتها. المشروع الإيراني والذي قد تكون حدوده السواحل أو الحدود الشرقية لليبيا، وكذلك المشروع الأمريكي الذي يغطي الكرة الأرضية، والبرنامج الإسرائيلي. المشروع الإسرائيلي حاضر وعبر عنه في أكثر من باب وعلى لسان أكثر من قائد إسرائيلي بالمفهوم الدين التوراتي لأرض إسرائيل من النيل إلى الفرات. إذا نحن أمام مشاريع مختلفة تلتقي هنا وتختلف هناك، ولكن ما يحدث هو حقيقة مواجهة على الحياة، على المستقبل. الصين حاضرة، روسيا حاضرة، أفغانستان رغم يعني قلة إمكانياتها وحضورها وضعف حضورها الخارجي حاضرة، الباكستان، العربية السعودية، مصر، وبكل تأكيد الأقطار العربية الأخرى في مواجهة أو في البحث عن الذات، البحث عن موطئ قدم في هذا الصراع. نحن نتحدث عن مدي قرمز الذي ينعكس ما يجري به على كل الكرة الأرضية. لذلك ما يحدث هي حقيقة حرب ليست وليدة اليوم، ولا وليدة المشروع والبرنامج النووي الإيراني الذي هدد وحذر منه نتنياهو منذ أكثر من 30 عاما، بقدر ما هي مشاريع نشأ مع ثورة أذار عام 1979، الثورة الإسلامية في إيران، على اعتبار بأن الشارج الأمريكي قد غادر المنطقة، وبالتالي ولد برنامج جديد مناقض، مناهض، رافض للمشروع الأمريكي والإسرائيلي بيجي في ذيوله. هذا ما يجري حقيقة ومثل ذلك تفاصيل.
0: طيب يعني في تخوفات، لا أخفيك أخي أحمد، إنه يعني وهذا التخوف تحديدا لربما من قطاع غزة المكلومة، قطاع غزة اللي يعني تعاني الأمرين، إنه فيما لو انتهت الحرب في إيران لربما تعود الكرة مرة أخرى لقطاع غزة أو للانقضاض على قطاع غزة، مع إنه قطاع غزة لم يبقى شيء في غزة. ومع كل ذلك الغزاوي اليوم بفكر بقول لك احنا دائما بندفع الثمن في اي قصه، في اي موضوع احنا بندفع الثمن. برايك يعني ممكن انه اذا صار تفاهم وصار توصلوا الى اتفاق قد ينتقل الوضع من ايران الى قطاع غزه؟
1: يعني مره اخرى انت يعني تعطيني الاجابه وتعطي المستمع الاجابه قبل السؤال. نعم، لم يبقى في قطاع غزه بالمفهوم العسكري العملياتي ما يقاتل أو ما يحارب أو إلى آخره، أو ما يبرر استخدام سلاح المدرعات، المشاة البحرية، سلاح الجو، ما لم يعد هناك في القطاع. وهذه حقيقة لا تعيب القطاع. اليابان هزمت في عام 1946، يعني ألمانيا هزمت، يعني مسألة هذه الحروب هيك النتيجة. المسلمين في أحد كمان لقوا ما لقوه بعد نزول الرومات عن الجبل. هذه نتيجة الحروب، هكذا تتم، يا منتصر يا متعادل يا مهزوم، هكذا الأمور. طبعا شعب بقضية زي شعبنا لا يمكن أن يهزم، ولكن بكل تأكيد يتعرض إلى ضربات وإلى نكسات منذ 48 وما قبل ذلك وما بعد ذلك. الآن وهنا جوهر السؤال أستاذ أيمن أخي أبو جهاد، لماذا غزة؟ لماذا العودة إلى غزة؟ الراصد للأحداث يجد بأنه كلما هدأت الجبهات كان مع لبنان أو مع إيران أو حتى مع اليمن، تبرز مسألة قطاع غزة، توسيع الخط الأصفر، تقليص الخط الأصفر، مسح السماح بالصيد، منع الصيد، إدخال شاحنة، منع شاحنة، هناك عرض عسكري للشرطة المدنية، هناك عرض عسكري للقسام. يعني فقط هذه الأسطوانة نسمعها عندما يشوب نوعا من الهدوء على الجبهات آنفة الذكر لبنان ومع غزة بالمناسبة سوريا. لماذا؟ لأنه وأنا الصبح عملت فيديو من دقيقتين ونشرته عندي، لأنه نتنياهو الآن في حرب على الانتخابات. نتنياهو عود الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر على أن المجتمع في إسرائيل يعيش حرب وجود، حرب بقاء، وهو المخلص. طرد الرئيس بشار الأسد، قتل حسن نصر الله، عمل تفجيرات البيجرز، ضرب في إيران، ضرب في اليمن، اغتال الحكومة اليمنية، دمر غزة. الآن في حال شابت المنطقة وشاب المنطقة هدوء، ماذا سيقدم بنيامين نتنياهو للناخب؟ سيقدم ما قاله حايم رامون الوزير اللي انت بتذكره من 40 سنة قبل أيام ببودكاست، قال تعال يا نتنياهو نتحاسب، موضوع لبنان طلعت كذاب، فيش شيء من اللي حكيته، قتلت نصر الله يوم على الحدود قاعدين من المقاتلين، ضربت إيران الصواريخ توقفت بقرار إيراني مش بقوتك ولا بقوة ردعك، والCIA بيحكونا أنه 70% من القوة الصاروخية ما زالت موجودة ولم يتم التطرق أو التعرض للمشروع النووي وأصبحت القضية هرمز. سوريا لا، أنت ما رحت على سوريا، أنت هيك لعبت بالحدود بما أنه عملت مناورة لا يمكن أن تحسب إنجاز عسكري. وبالتالي شو عمل نتنياهو؟ لذلك هو يريد أن يبقي الإسرائيلي، يعني يبقي الناخب في إسرائيل في جوقة اليمينية التطرف، يبقيه مستنفر، يبقيه يفكر في الأمن. والكل يعرف أن نتنياهو يده على الزناد سخية، يضرب هنا يضرب هناك، هذا سبب التصعيد مع غزة. وهذا بالمناسبة أنا استمعت للعشرات من المحللين والمفكرين والكتاب في إسرائيل، نعم أتبنوا هذه وجهة النظر، هاي أنه لا، نتنياهو بده خلينا عايشين بحرب بدوامي، ما احنا تعايشنا مع حزب الله من 2006 ولغاية 24، تعايشنا مع إيران نووي وبدون نووي، تعايشنا مع الباكستان الإسلامية نووية، تعايشنا مع المصري بجيش عظيم، إذا بالإمكان التعايش. ولكن نتنياهو هو طبعا بالتطرق ل 7 أكتوبر أنه تم القضاء على كل من فرح في 7 أكتوبر، ليس شارك أو لكن كل من عبر عن فرحته في 7 أكتوبر تم الاقتصاص منه، وبالتالي هناك أسئلة كبيرة تطرح في إسرائيل. إذن الأجوبة أو الجواب الوحيد هو ابقاء حالة النفير، ابقاء حالة الاستنفار. مرة أخرى، إذا ما رصدنا الحالة في أثناء المواجهة مع إيران ما بنذكر غزة، ولا أثناء المواجهة مع لبنان وقصف الضاحية الجنوبية وحارة حريق وكريات شمونة تقصف نهارية تتعرض لصليات صاروخية من لبنان، لم يتم الحديث عن غزة. إذا غزة هي ورقة يتم أو ملف يتم إخراجه من الدرج من الخزائن، إنزاله عن الرف فقط وقت الحاجة الانتخابية لبنيامين نتنياهو.
0: يعني أنا كان بودي يكون معنا وقت أكثر من هيك، وأنا سعيد جدا بسماع صوتك وأيضا تحليلاتك الرائعة اللي أنا دائما بعتز وبفتخر فيها، وإنت من الناس اللي زي ما بحكوها دائما أبو حميد، أنت من عظام الرقبة يعني. حبيبي بدي أتشكرك المحلل الرائع المبدع أحمد شديد على هذه الإيضاحات، ونسأل الله أن يمن على الشعب الفلسطيني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالهدوء والأمن والأمان إن شاء الله. تأخرنا دقة الساعة بهمش، بطلع له أبو حميد، يلا نروح لدقة الساعة، وإذا بعرف في إعلانات بدها هلأ فنجان قهوة من بني الزحمان مرتب متكتك يا إيهاب، وبعدها بنكمل، خليكم معنا، يسعد صباحكم.
2: صباح القدس، صباحكم أنت.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: غنم انا رايح. يعني زي ما انت سامع بده يروح يعاود يرد يرجع يرعى الغنم. ليش يا ايهاب بتعرف ليش؟
1: وبرجع ليك يا معود
2: يا معود الا
1: يا معود
0: يا معود الا بتكتك تكتك تكتك تكتك والله يا إيهاب لا ضل تكتيك.
1: أنا راجع أرعى الغنم
0: أنا داري هذه بس يعني بدها قرار من عند ربنا فقط لا غير.

كان يفهمها العين بالعين والسن بالسن، هلا بطل فاهم اشي. الأوضاع صعبة والظروف صعبة يا إيهاب، وخاصة الوضع الاقتصادي، رأفة بهؤلاء يا سادة، رأفة بالفقراء والمحتاجين. وأنا هذه رسالتي لأخواننا التجار اللي يعني دائما نتوسم الخير فيهم. طولوا بالكم على الناس، أصحاب الأملاك اللي بأجروا الناس طولوا بالكم كمان عليهم. ظروف الناس صعبة، أوضاع الناس صعبة، يعني إذا كان إحنا بنحكي على الناس المرتاحة بتعاني، الناس المرتاحة ركزها، فما بالك الطبقة الكادحة، يعني الناس الفقراء والبسطاء اللي يعني أوضاعهم لا تصر لا حبيب ولا صديق. علشان هيك بدنا نحس ببعض شوي.

علشان هيك أنا بحكي إنه ربنا سبحانه وتعالى كمان سخر الأغنياء للفقراء. وفي عنا بعض الأغنياء اللي إن شاء الله الله بيعطيهم من زاد لأزود. دائما في عمل الخير لا يتوانوا حقيقة. بس أنا بجي بطلع بشوف الأوضاع، الأطباء، الممرضين، المعلمين، يعني كلها على بعضها سيئة وصعبة جدا جدا جدا. وإذا ما كان في عنا إحنا يعني إن نحس في بعضنا البعض، وإن يعني نعتني بالآخرين ونتابع أمور الآخرين، يعني إلا ما حدا هيك بينه وبين حاله. يعني في حجاج كثير بسمعهم، إحنا ممكن أوقفنا موضوع المساعدات، بتعرفوا هذا الحكي، بسبب كمان ظروف الناس وأوضاع الناس. بس أنا بحكي إنه رسالتي لكل حدا مقتدر، اتذكر إنه في كانت عائلات هي تيجي لعندك، يمكن اليوم مع التعفف مش قادرة تصلك، أنت اصلها. ما حدا ماخد إشي معه، هذا المال مش مالك ولا مالك أنت، هذا مال رب العالمين. فأحسنوا التصرف فيه يا جماعة الخير. شوفوا يعني قديش الموضوع جميل لما بيت فيش إشي فيه، يعني ما في أكل، يعني تلاجة طافية. ها ركزوا، تلاجة طافية لسببين، سبب فيش كهرباء، والسبب الثاني فيش إشي نحط بالتلاجة. طب بسواش إنه هدول الناس نشوفهم، نتفقدهم، نتحسس أوضاعهم، ظروفهم، نساعدهم. هلا في عنا جزء للأسف الشديد، يعني أنا بدي أحكي بصراحة، كيف بتقولوها أنتوا بالعامية، بحب يعجق، يا إيهاب عجيق، إنه يعني هي أنا بتبرع. لا الموضوع مش هيك، الموضوع إنه في عائلات عن جد ما عندهاش إشي تقدمه لأفراد عائلتها. في عنا طلاب بروحوا على الجامعات قزدرة مشي، مش حبهم في الرياضة، ما في مصاري، ظروف الناس صعبة، أوضاع الناس صعبة. حلو نحس بالناس، والله حلو نشعر بالناس، جميل جدا. يعني أنا بتذكر بعض النهفات لإخواننا بالأمن، راحوا يعتقلوا ناس عندهم أمر حبس وفي قرار سجن، وصلوا البيت بعضهم بكى ورجع وغادر. ليش؟ يعني فيش إشي بالبيت. يعني متخيلين أنتوا يا جماعة الخير قديش ظروف الناس صعبة، وقديش ظروف الناس قاهرة. اللي بزعل أنه مثلا، هلا أنا بتفهم إيهاب النتش يرجع شك، ما في، ما قبض الشهر ودي يرجع شك عادي. بس أنا بتفهمش إنه إيهاب النتشة عنده 100,000 حاططهم بالبنك كمثال بحكي أنا، ورجع الشك بحجة الأوضاع بحجة الظروف. هذا يعني لا يغتفر له بصراحة. في فرق بين حد عن جد وضعه تعبان وبين حد بيمثل إنه وضعه تعبان. فأنا بتمنى، برجع وبكرر، الناس الميسورين، الناس اللي معهم أموال ووضعهم المالي كويس، تفقدوا الناس اللي انتوا بتعرفوهم من عيلتك أو مش من عيلتك، ما كلهم مسجل، اعملوا زيارات، اعملوا مسح لبعض العائلات اللي فعلا هي بحاجة اليوم لمين يمد إيده لهاي العائلات. بدي أحكي زمان إياب وممكن لليوم بسمع بقولوا إنه السياقة فن وذوق وأخلاق، يعني هذا إشي أساسي بحياتنا يا جماعة الخير. يعني إحنا بنجي مثلا على إشارات المرور أو بدون إشارات المرور، على الدوار أو التجاوزات اللي على اليمين، شغلات كثيرة بتصير أخطاء للأسف، يعني جزء من هاي الأخطاء متعمد. يعني بتشوف حالك في السباق أحيانا، حدا بده يسبق حدا، مش مهم طلع على الرصيف على البنكيت، مش قصة، المهم انه يسبق. رجعت الزفات ورجع الصيف ورجع الأعراس، وللأسف لليوم البعض، مش الكل طبعا حرام، البعض الآخر محترم حاله ومحترم ذاته وبوصي ولاده انه لا انتبهوا، بدناش ازعاج، بدناش زمامير، بدناش تفحط وتشحط. والبعض الآخر إذا ما شحط وفحط وزمامير وصوات وغوش وسكر الشارع بهدلوش بال، أقول لك بيعتبر إنه ما عندوش فرح. هذه ثقافة يا إيهاب، من عائلة لعائلة ثقافة، من أسرة لأسرة
ثقافة، ولكن الأصل أن يسود الاحترام والود. يعني هذا موضوع في غاية من الأهمية، إنه إحنا نحترم بعضنا بالشارع، نحترم بعضنا بأفراحنا بأعراسنا، وإحنا بدنا الكل يكون سعيد وفرحان ومبسوط، بس بدنا كمان نأخذ بعين الاعتبار إنه الوطن

عرسه دخلت بالبيت، او اجلكم الله فار دخل البيت، يعني استنفار وصوات، ويمكن حدا ما ينامش في نفس البيت اللي دخل اذا ما تمش القاء القبض على العرسة او على الفار ما بيناموا بالبيت، مستحيل مستحيل. طب شو نحكي لاهلنا بغزة اللي ملطمين، وانا اسف على التعبير، يعني القوارض مش مخلية اشي، واحنا سعان على ابواب الصيفة، دير بالكم ركزوا يا جماعة، بيدخلوا خيامهم، لا مخليين خيام، لا مخليين أكل، لا مخليين بشر، لا مخليين. طب شو نحكي بهيك وضع وبهيك ظروف؟ يعني إنه المعاناة بعدها موجودة، الحزن بعده موجود، كل هاي الأمور بعدها يعني موجودة وجاسمة على صدورنا. فخلي أفراحنا متزنة عن جد، خلينا متزنين، لأنه اللي بغزة هدول جزء منا، أولاد شعبنا، أهلنا وربعنا وعزوتنا. فمن شان هيك خلينا نخفف يا جماعة الخير، والله والله خلينا شوي يعني نحترم ذاتنا ونحترم، وبنقولكوا افرحوا وانبسطوا بس بحدود المعقول. أصلا أي إشي بزيد عن حده بينقلب ضده، مظبوط يا مدير؟ أحلى مدير.

0: شو شايفك صح صحت بعد بني الزحيمان يا إيهاب؟ لا يعلى عليه. أوه يلا صحتين وعافية إلك ولكل اللي يعني بيشربوا بني الزحيمان ومنتجات بني الزحيمان. تحية لهم، يسعد صباحهم كل العاملين بالضفة بقطاع غزة وين ما كانوا متواجدين، تحياتنا لهم. طيب يا إيهاب، بدنا نوقف إحنا وإنت لفاصل، وبعد الفاصل أكيد رح نرجع نواصل. ضايل معنا نصف ساعة لنهاية هالبرنامج. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم.
1: صباح القدس، صباحكم أهل.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps.

0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.

من الجديد متواصلين احنا وياكم في الدقائق المتبقية من نهاية هذا البرنامج. أخونا محمد عبيدو الله يعطيك ألف عافية، اليوم عنده فرح وعرس وعبال أولاده إن شاء الله، عشان هيك ما كان معك اليوم يا جماعة. أبو ياسين الجعبي الله يسعد مليون صباحك أخ وصديق عزيز، والله بنحبه وبنحترمه دائما متواصل معنا، كل الحب والاحترام لك يا أبو ياسين. بس أبو ياسين يا جماعة الخير متشمت في ريال مدريد. صبح مهدي لي فيديو على اعتداء داخل غرفة الملابس من طبعا يعني احنا والله زعلانين، ديروا بالكم عشان تكونوا عارفين مش راضيانين الأمانة. ريال مدريد كقيمة رياضية وكحالة يجب أن يكون لها شأن أفضل من هيك، وأنا بتمنى على إدارة ريال مدريد أن يكون لديها الجرأة الأدبية باتخاذ قرارات جريئة، خاصة في حالة الخلافات والمشاكل اللي بتصير داخل غرف الملابس وداخل المستطيل الأخضر. ريال مدريد يعني كيف بدي أحكي، باع طويل في الرياضة ومنافس شرس لبرشلونة، يجب أن يعود كما كان، وإحنا إن شاء الله نتمنى عودته سالم، لأنه رياضة بدون برشلونة بدون ريال مدريد بحسهاش رياضة بصراحة. طيب بدي يعني أخونا محمد الحرباوي اللي بنصبح عليه بالحب والاحترام والود حكى معي في ملاحظة يا جماعة الخير عن جد كثير مهمة هاي الملاحظة، والله إنه أنا حكيت بدي أحكي كمان في الموضوع شو نساني، وخاصة أنه كان معنا الدكتور خالد فهد القواسمة قبل قليل نائب رئيس البلدية، بس خلص يعني نسيت. رجع ذكرني مين؟ أخونا وحبيبنا المحترم محمد الحرباوي، وبقول لي يعني يا أبو جهاد هذا أكثر شارع أنت متضرر فيه، شارع دائرة السير عن جد، يعني مع حبي واحترامي لإخواننا اللي قشطوا الشارع، بصراحة اللي صار في هذا الشارع جريمة. أنا رأيي، بعرفش يمكن رأيي غيري لا، بس شو هالشارع اللي هو شارع أساسي وشارع مفصلي وشارع لسيارات الإسعاف، اللي أول شارع بيكون قريب عليها هو هذا الشارع، يعني المريض اللي بيكون داخل سيارة الإسعاف شو بيصير فيه مع التقطع اللي مسويينه داخل الشارع، ويعني قشط الشارع بهاي الطريقة هم مسويينها أجزاء، يعني هون منطقة الفانة قصينها عشان يرقعوه. طب يا زلمة زفت الشارع كله، ما في زفتة جاية، وهذا شارع مهم وشارع أساسي. وهي رسالتي لأخونا المهندس يوسف الجعبري أبو يزن رئيس البلدية ولأعضاء المجلس البلدي، يا ريت يا جماعة الخير بكرة تاخدوا قرار في هذا الموضوع، مش معقول يعني حتى المريض اللي بسيارتي، أقسم بالله أنا امبارح نزلت والدي من المستشفى، كان بالمستشفى الأهلي، نزلته من المستشفى على البيت، طبعا أقرب إلنا يجي من المستشفى الأهلي بير المحجر وعلى راس الجورة، طبعا اضطرينا لا ننزل باتجاه جامعة الخليل، من جامعة الخليل نطلع على راس الجورة، من راس الجورة ندخل على البيت، ليش؟ حتى ما نمر بهذا الشارع اللي راح يخضخض مصارينا ومصارين المريض والتعبان يعني السيارات تضررت، والسيارات يعني بهالفترة هاي إذا كانت يعني الأمور مش جاهزة، إحنا بسأل ليش قشطنا الشارع؟ وياريت قشطنا الشارع يعني كامل، لا للأسف الشديد مش كامل. فأنا في عتب وفي لوم على إخواننا المسؤولين عن هذا الموضوع، وأتمنى علاجه سريعا، لأنه فعلا الناس بتتذمر من هذا الشارع. وأنا بشكر أخي محمد، وزي محمد في ألاف مؤلفة بيحكوا بنفس الموضوع، والله مزعج جدا جدا جدا إلى ما لا نهاية.

0: يا رئيس البلدية أبو يزن، يسعد صباحك. المهندس يوسف الجعبري، بنتمنى هذا الموضوع تاخذوا لنا على محمل الجد يا جماعة. والله إنه موضوع مزعج للغاية للغاية، يعني بتحس حالك نزلت في جورة، طلعت من جورة، نزلت في جورة، طلعت. شو هذا؟ مش معقول مدينة الخليل، مدينة يعني يصير فيها هذا الحكي. يعني أنا بدأ أحكي شغلة وما تزعلوش منها. عند الخواجات بصراحة بتعدي من الشارع بالليل، تاني يوم الصبح تلاقيه مزفت كله مزفت، اشي زي الكذب. هلا بدنا نقعد نحكي معنا امكانيات؟ ليش معناش امكانيات؟ بدناش نضل نحكي الموضوع له علاقه بالليل. لا لا لا، في امكانيات، وانا بعرف انه في مبلغ كبير اجل موضوع تعبيد الشوارع، يا ريت نستغل، يا ريت بدل الترقيع هذا. يعني عن جد يعني اخواننا رئيس اعضاء المجلس البلدي، خذ هاي الملاحظه بعين الاعتبار، لأنه فعلا هذا موضوع مزعج جدا جدا جدا. ربح الصرصور، بقول الله يسعد صباحك، اتفق تماما معك في موضوع الشارع. والله يا ابو جياد بده مش إعادة نظر، إعادة هيكلة. حرام والله يا عمي حرام. صحيح، بدنا نشوف عبد الله الشعراوي يا إيهاب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية، يا ريت إذا بنشوفه لحتى نحكي معاه على موضوع كمان الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية. طبعا في إلنا دعوة للمشاركة في التغطية الإعلامية الخاصة بفعاليات سباق الهواء الأول للسيارات، والذي سيقام في مدينة أريحة بتاريخ 15/5 بمشاركة أكثر من 50 متسابقا من مختلف محافظات الوطن، وبحضور جماهيري واسع داخل حرم جامعة الاستقلال. ونظرا لأهمية الأحدث ويمثله نشاط رياضي وشبابي مميز، فإننا نتطلع لتعاونكم الكريم في تنفيذ تغطية إعلامية مكثفة مع التركيز بشكل خاص على الأسبوع الأخير الذي يسبق الحدث. يعني إحنا هذا حدث عن جد مهم يا جماعة الخير. ما بعرف أخونا عبد الله معنا؟ طيب كتير ممتاز، راح ننتقل إحنا وإنتوا إخواننا وأخواتنا للسيد عبد الله يوسف الشعراوي، رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية. أخي عبد الله، بداية صباح الخير.
1: يسعد صباحك، وجمعة مباركة عليكم وعلى كل إخواننا المستمعين وعلى كل طاقم راديو الحرية، وشكرا لاستجابتكم السريعة على التغطية الإعلامية ولا يعني إلائكم لاهتمام كبير بهذا الموضوع.
0: هو حقيقة أخي عبد الله هذا موضوع كثير مهم، وأنا أعتقد أنه يمكن فلسطين يعني بحاجة للتركيز في هذا الجانب لأهمية هذا الموضوع. وأنا بعرف أنه أنت بالاتحاد يعني ما قصرت حقيقة، بالعكس أنت دائما بتشتغلوا يعني على مدار الساعة من أجل أن تكون الرياضة الفلسطينية سواء السيارات الدراجات النارية في أفضل صورها وفي أروع صورها. يا حبذا،
1: نعم، احنا رسالتنا كاتحاد فلسطيني لرياضة السيارات كجهة مخولة رسميا حسب القانون بتنظيم وإدارة كل شيء له علاقة بنشاطات رياضة السيارات والدراجات النارية بفلسطين، هدفنا هو تنظيم هذا النوع من الرياضات، إتاحة مساحة لمحبي هذا النوع من الرياضة للهواء وللمحترفين بممارسة هذا النوع من الرياضة في أماكن مهيئة مؤهلة بتوفر فيها كل عناصر السلامة والأمن اللي نحد من الظواهر السلبية اللي بنشوفها بالشوارع. إحنا رسالتنا لكل حدا عنده حب لرياضة السيارات، المكان المخصص لنشاطك أو لممارستك لهذا النوع من الرياضة هو الحلبات. احنا بنوفر لك يوم الجمعة 15/5 حلبة فيها كل عناصر السلامة، فيها كل عناصر الأمن، طاقم محترف مهيئ مؤهل، وجود للشرطة، وجود للدفاع المدني، وجود للإسعاف، يعني تنظيم على أعلى مستوى. وانت مطلوب منك بهذا السباق، احنا سميناه سباق اللي هو الأول، انت مش مطلوب منك يكون عندك سيارة سباق مجهزة، انت سيارتك الشخصية، سيارتك اللي بتستعملها بالاستعمال اليومي تكون مأمنة مرخصة، رخصتك سارية المفعول، ما تكونش سائق جديد، تفضل البس خودة البس بوت رياضة وتفضل عنا على الحلبة ومارس هذا النوع من الهواية في المكان الصح مش في الشارع. لا تعرض حياتك ولا تعرض حياة الناس للخطر. تعال، عندك شغف، عندك حب، عندك هواية، المكان الصح والحلبات المهيئة لهذا الموضوع. فمن منبركم الكريم احنا بنوجه رسالة لكل حد، ضل أماكن محدودة للتسجيل، احنا الحد الأقصى هو 50 متسابق، بقي عدد محدود من المقاعد لمن يرغب بالتسجيل بهذا السباق، ولمن لم يحالف الحظ تعال وتفرج، تعال وشجع أصحابك انهم يمارسوا رياضتهم بالشكل الصح. واحنا بنعتبر هذا السباق هو نقطة البداية او اول خطوة في طريق الاحتراف لكل حد بحب هذا النوع من الرياضات. انت بتبدأ كهاوي وبتختم كمحترف. اللي شارك معنا او اللي حيشارك معنا ب 15/5 ولقى عنده حب وعنده شغف وعنده رغبة بهذا النوع من الرياضات بيقدر ينتقل للمرحلة اللي بعديها، يجهز سيارة، يكون عنده يعني يدخل في باب الاحتراف لرياضة السيارات سواء بالسرعة أو بالدريفتينج.
0: يعني أخي عبد الله، ما هون الناس عم بتسأل عمالها بتبعث برسائل تستوضح شو مواصفات هاي السيارة، يعني غير إنه تكون مرخصة ومأمنة.
1: لما نحكي سيارة شارع يعني سيارة بمواصفاتها الأساسية تبعت الشركة، لا مغير موتورها ولا محطوط عليها تضخيمات اللي مش داخلة بالرخصة. انت سيارتك اللي بتستعملها يوم يوم بالشارع المرخصة المأمنة حسب المواصفات الأصلية تبعتها. يعني سيارة بمال تعب في موتورها، لا ممكن انت عملتها ستيج 1 ستيج 2 غيرت برمجتها للموتور، هاي بتكون مؤهلة انها تشارك. ولكن سيارة بالأساس موتورها 1600 قاطت عليها موتور 3000 هاي بطلت، يعني حسب المواصفات هاي بتروح للفئة الأعلى. احنا الفئة المستهدفينها هلأ هي السيارات العادية، بس احنا في عنا بالشارع الفلسطيني كتير سيارات قوية، وبدل ما تستعرض مهاراتها وقدراتها بالشارع احنا بنطلب من الناس تيجي تشارك وتستعرض هواياتهم وسياراتهم جوا الحلبة. احنا بنحكي على سيارات الجولف آر، وبنحكي على سيارات البي ام دبليو الام 2 والام 3 والام 4 والموستانج والكوبرا، يعني السيارات اللي أساسا بتيجي قوية بمحركها الأساسي من دون أي إضافات من دون أي تعديل، بس الأهم تكون سيارة قانونية مأمنة ومرخصة والسائق مش سائق جديد. طيب ما بعرف إذا في عندك أي استفسارات.
0: كمان
1: أخي جاوب على الهواء.
0: والله يا ريت، يعني عمال بيسألوني طيب إذا حدا بده يسجل ويلتحق معكم إيش الإجراء اللي لازم يعمله الآن؟
1: أول إشي يدخل على صفحتنا على الفيسبوك أو على الانستغرام الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات، موجود منشور واضح في رابط إلكتروني بدخل عليه بعبي بياناته كاملة، برفق صورة هويته ورخصته ورخصة السيارة وتأمينها وصورة شخصية، بتراجع الطلب إذا ملبي كل مستوفي كل الشروط، حدا من طرفنا بحكي معه بطلب منه دفع الرسوم وبدخل وبسجل بالسباق. سهلة جدا، والمعلومات كلها موجودة على صفحة الاتحاد على فيسبوك وعلى انستغرام.
0: طيب أخي عبد الله، إلى متى الحجز؟
1: إحنا لا يكتمل العدد، يعني إحنا المقاعد اللي ظلت مقاعد محدودة، لأنه إحنا نظرا للعدد الكبير إحنا ما بنقدر نقبل كل الطلبات وما بنقدر نخلي باب التسجيل مفتوح. إحنا قصرنا التسجيل بخمسين متسابق على أساس إنه إحنا هذا الحد الأقصى اللي بنقدر ندير الحدث بيوم واحد فيه. إنه أنت بتحكي على الحدث حيكون في فحص للسيارات ما قبل السباق، وأنت بتحكي على 50 متسابق مبتدئ، فحياخدوا وقت لدخولهم الساحة ودخولهم الحلبة وتنفيذهم السباق. فإحنا اللي بنحكي عنه يعني ممكن ينتهي التسجيل اليوم أو بكرة بالحد الأقصى. اللي حابب يعني الفرصة، يعني الوقت ضيق،
0: فرصة لا تعوض.
1: واللي ما بحالفه الحظ بأول سباق حنعمل سباق تاني بعدها. يعني أهم بندعي الناس تيجي تشوف وتيجي تشارك وتيجي تتفرج، لأنه الحدث حيكون جميل جدا لكل حدا بحب رياضة السيارات.
0: يعني بصراحة الهواء كثر أخي عبد الله، وخاصة عنا في الخليل لا أخفيك، يعني احنا بنشوف في منطقة عنا اسمها منطقة سورية، يعني أو بين حلحول، بين هاي المنطقة بروحوا الشباب للأسف على الشوارع الرئيسية يختبروا سياراتهم ويجربوا سياراتهم
1: مهاراتهم. احنا دعوتنا من منصتكم لهذه المجموعة من الشباب، انت بدل ما تعرض حياتك وحياة الناس للخطر وتعرض سيارتك للخطر، جيب سيارتك وتعال على الفلبة وشمر على دراعاتك ورجينا مهاراتك هناك. سيارتك قوية تعال على الميدان يا حميدان، هاي الساحة موجودة، السباق موجود، احنا مهيئين لك كل الظروف وكل المعطيات اللي لازمة لأنه ينعمل نشاطك بشكل آمن عليك وعلى المحيطين وعلى أصحابك وعلى الجمهور. احنا بنحكي على خارطة معدة من محترفين اللي متاخد فيها كل عناصر السلامة والأمن. احنا بنحكي في حلبة مساحتها ممتازة، جمهور بمدرج منفصل تماما بعيدا عن حركة السيارات وعن النشاطات، طاقم فني مؤهل محترف على أعلى مستوى للتحكيم وللفحص ولحفظ الأمن والنظام، والخارطة سهلة وبسيطة، يعني لا حتشكل لا خطر لا عليك ولا حتشكل ضرر على سيارتك. بس انت حابب تفضل، ناهيك ما بنعطي مجال للناس تقول انه والله ما في اماكن مخصصة، ما في حدا بيهتم فينا، ما في حدا يعني بيوفر لنا مكان نمارس هذا النوع من الرياضات فيه. لا يا سيدي، كل حدا عنده سيارة قوية تفضل ورجينا مراجلك في الحلبة، مش بالشوارع، مش بين البيوت، مش بين الناس، الأماكن المخصصة هيها بتوفر، تفضلوا تعالوا معنا. وزي ما قلت لك، اللي ما بحالف الحظ بأول سباق الفرصة جاي، تعال تفرج، تعال شجع أصحابك اللي حيشاركوا معنا، تفرج شوف السيارات، حيكون في استعراض لأبطال الدريفتينج، حيكون في استعراض للدراجات النارية الكلاسيك، حيعملوا عرض، حيكون في عنا رعاة حنشكرهم على الهواء، شركة جوال وشركة اكسل، حيوزعوا هدايا وحيوزعوا جوائز وحيعملوا فعاليات. فهي حيكون نشاط عائلي بامتياز لكل حدا بحب يجيب عائلته يتفرجوا يسمعوا صوت المحركات. هذا هو المكان اللي بندعوكم له.
0: أنا بدأ أتشكرك أخي وحبيبي عبد الله الشعراوي على هاي الإيضاحات، وأنا بتمنى من السادة المتابعين طبعا إخواننا اللي عندهم، يعني عبد الله معنا ولا راح؟
1: أنا معاكم.
0: أنا يمكن هذا آخر سؤال يعني تحملني فيه، في هذا السباق إخوة وأخوات ولا فقط للإخوة؟
1: إحنا فاتحين الباب للإخوة والأخوات، وبالعكس إحنا بنشجع الفتيات يكونوا موجودين معنا وإلهم مكان، واللي عندها الرغبة وحابة في هذا الموضوع طبعا إلها مكان في هذا السباق. وإحنا نزلنا أكثر من منشور ندعو فيه الفتيات إنه الباب، مش السباق السيارات ما بيقتصر على الشباب فقط، مفتوح للشباب وللفتيات اللي حابة اللي عندها هذا النوع من الرغبة تتفضل إلها مجال معنا. طبعا
0: أخونا وحبيبنا رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية عبد الله يوسف الشعراوي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وهذه الإيضاحات.

0: طبعا قبل قليل الفريق جبريل رجوب قام بإطلاق النار في الهواء، وذلك إذانا بانطلاق ماراثون فلسطين الدولي 10 بمشاركة محافظ محافظة بيت لحم محمد طه والعميد حقوقي مراد قنداح ومدير شرطة المحافظة، وأعداد كبيرة شاركت في هذا الماراثون. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. قول يا حبيبي انت سايبني ورايح. طبعا بدنا يا جماعة الخير اول اشي بدنا نشكر اخونا اللي اتصل فينا، هو مش بس اتصال اكثر من اتصال، وكانوا بيحكوا شو جائزة اللي بيلقي القبض على وليد الزماعري ابو محمد. كرتونة فقوس. واحد بعت بقول لي انه انا شفته ابو محمد قبل شوي كان جهة الدار، بس يا ابو جهاد احكي لنا شو الجائزة اللي عن جد اذا تم القاء القبض عليه او ساعدناك في الوصول اله. شكرا لك اخونا ابو ابراهيم، تحياتنا لك لكل اهلنا في حلحول. وليد الزماعري طبعا هيو بعت رسالة، شكله فعلا استسلم يا جماعة الخير. وليد الزماعري، وليد الزماعري بقول صباح الخير عليك وصباح الخير على كل السادة المستمعين والمتابعين، وكمان على أصدقائنا جميعا دون استثناء. وأنا يا أبو جهاد بسلم حالي لأقرب مركز شرطة. مش للشرطة إلنا يا زلمي، كنا نصبح عليه وعلى أم محمد وعلى غزل وعلى كل الأهل بحلحول، الله يسعد صباحكم. طيب خلينا نروح يا جماعة الخير بختام هذا البرنامج نحكي مع أخونا وزميلنا وصديقنا المتألق دائما قصي الحلايقة، أبو يعقوب. صباح الخير.
1: الله يصبحك بالخير أخي أبو جهاد. صباح الخير إيهاب. صباح الخير لكل متابعين الكرام، ومصبح أبو محمد.
0: أها، يعني من شوي تم إلقاء القبض علي أبو محمد.
1: الله يفك أسره يا رب.
0: أبو يعقوب، يعني بصراحة مرة جاكيت، مرة بدون جاكيت، مرة لبس دافي، مرة لبس مش دافي، يعني نص الشعب عي.
1: صحيح
0: والله. بتعرف يعني بتبلش بسم الله ما شاء الله الصبح، تطلع على الطقس بتلاقي الجو كيف، انت بتبقى تحكي اجواء مشمسة ودافئة، طب ممتاز بنصيف بنطلع باخر اليوم، يعني بتبلش العصر وفوق بتبلش البرد يدخل. فاحنا يعني اوضاعنا صارت شوي صعبة، بنحملك انت المسؤولية.
1: شايف؟
0: ايوه بارك الله فيك. طيب
1: يعني حددوا لي عدد محدد اتحمل مسؤوليته ابو جهاد، يعني كان مئات الالاف انت.
0: طيب ابو يعقوب احكي لنا واحكي للساده المستمعين يعني حاله الطقس اليوم بكره الايام الجايه شو في الافق، احكوا لنا.
1: يعني رايحين لفتره اكثر استقرارا واكثر دفئا من الاسابيع الماضيه التي شهدنا خلالها تقلبات جويه عاليه وهبوط في درجات الحراره.
0: نعم.
1: يعني حاليا درجه حراره 21 في الخليل، اتوقع انها توصل ل 24 درجه خلال الساعات القادمه كعظمى، وبالتالي هاي درجه حراره ربيعي، يعني اجواء ربيعيه نشعر بدفئ او ببعض الحر في ساعات منتصف النهار، ولكن مع ساعات المساء والليل تعود الاجواء وتصبح بارده نسبيا، يعني الليله في شويه برد ايضا. على الرغم من الدفء المتوقع في ساعات النهار، بكره نفس الشيء، ارتفاع قليل، اجواء ربيعيه دافئه في الجبال وحاره نسبيا في المناطق المنخفضه في النهار، بكره راح يكون في سحب على ارتفاعات عاليه، في الليل ايضا تعود الاجواء بارده نسبيا. اجمالا هذا الاسبوع متقلب بشكل خفيف في درجه الحراره، يعني خلينا نحكي انه نسق درجه حراره اكثر استقرارا من الاسابيع الماضيه، وبالتالي يعني التغيرات في درجات الحرارة راح تكون بين 24 و27، أنا بحكي على مستوى الخليل.
0: نعم.
1: أكون في عندنا ارتفاع على درجات الحرارة الأربعاء والخميس، راح تكون الأكثر دفئاً الأيام اللي هي نحو نهاية الأسبوع. الجمعة بترجع بتنزل لكن درجة درجتين، وكلها زي ما قلت لك بتضل برينج 24 ل 27-28، وبالتالي يعني هذا يعني أنه راح نشعر بدفئ متتالي. بالنسبة للبيوت فيها برد البيوت داخلياً، لأنه كل الأيام الماضية كانت باردة إجمالا واختزان الحرارة كان منخفض، وبالتالي مع زيادة درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين كل يوم حتى داخل البيوت سيصبح أكثر دفئا. بجوز السؤال أبرز، هل هناك أيام باردة؟ يعني أعتقد نعم، ممكن نمر بيوم أو يومين فيهم أجواء أكثر برودة، اللي هو بجوز قبل 20 الشهر يكونوا 17-18 أيار مايو، يكون في عندنا انخفاض في درجات الحرارة، أمطار حتى في بعض مناطق الشمال والساحل، في مناطقنا راح يكون في شوية برد في ساعات النهار وبارد جو خلال ساعات الليل. يعني، لكن زي ما قلت لك هي أيام فردية يوم أو يومين، ثم تعود درجات الحرارة وترتفع، والنصف العام إجمالا نحن نتجه نحو فصل الصيف.
0: المتنبئ والراصد الجوي والزميل والصديق قصي الحلايقة أبو يعقوب، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.

هاي لا قصي الحلايقة لا قصي الحلايقة هي هيك مرة شتاء ومرة صيف مرة دفى ومرة برد عشان هيك تخلوا الجاكيتات بالسيارات هذول اللي معهم سيارات واللي معهم سيارات يخلوا جاكيتهم على ايدهم لانه والله في الليل تيجي شوية برد الامان بخربطوا كل الامور على العموم كان بودنا يكون معنا وقت أكثر من هيك أنا والزميل إيهاب النتشة ولكن انتهى موعد البرنامج أكيد رح يكون لنا لقاءات أخرى ادعوا بهداية البال إن شاء الله الله يهدي بالنا والله يا ربي يجعل السلام يعم في أوطاننا وفي أوطان العالم كلها لأنه والله السلام شيء مهم ومهم جدا تعبنا والله والله إنه تعبنا صحيح صحيح يا إيهاب صح أي علاء حمدان علاء حمدان بقول علاء حمدان اللي بدهم يغيروا جو يا أبو جهاد يجوا عندي على فيلة العائلة السعيدة في دورة من حيث البرك السباحة والأعداد الجميلة والله يا علاء هذا إعلان بدك تدفع عليه هذا يلا الله يعطيك العافية بنتمنى لك التوفيق فيلة العائلة السعيدة في مدينة دورة تحياتنا لإلك اليوم أعتقد أنها محجوزة اليوم الفيلا صح؟ صح

0: طيب وصلنا احنا وانتم لنهايه هالبرنامج يا جماعه الخير، بنتمنى ان نكون خفاف الظل عليكم، ولنا لقاءات اخرى ان شاء الله. دائما وابدا نقول يا رضا الله ويا رضا الوالدين، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.
1: صباح القدس، صباحكم انتم. الساعه الان 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
4: صباح القدس، صباحكم أنتم.
5: وجنوب ميناء شبهار محذراً من رد قوي على أي هجوم جديد. في السياق نفسه، أفادت وكالة فارس بأن البحرية الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات قتالية وراجمات لاستهداف المدمرات الأمريكية. الوكالة أضافت أن المدمرات غيرت مسارها وغادرت المنطقة بعد الهجوم. في المقابل، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية أثناء عبور مدمرات أمريكية باتجاه خليج عمان، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة ضد المدمرات قبل أن ترد واشنطن باستهداف مواقع عسكرية قالت إنها مرتبطة بإطلاق الهجمات. سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، واصفا الرد الأمريكي الأخير بأنه ضربة خفيفة، مع تهديده بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق.
6: ما زلنا نتفاوض مع الإيرانيين، وكما سمعتم دفعنا اليوم بثلاث مدمرات إلى مواجهات كبيرة، وقد لقناهم درسا قاسيا. المدمرات لم تتعرض لأي أضرار ولم يصب الجنود بأذى. كانت قوتنا النارية أقوى بكثير من قوتهم وقد سحقناهم بالكامل.
5: مواجهة بحرية تعكس هشاشة التهدئة بين واشنطن وطهران في وقت تتداخل فيه الاشتباكات العسكرية المحدودة مع مسار التفاوض المتواصل.
7: وجدد ترامب رفضه امتلاك إيران سلاحا نوويا، وقال إن المسؤولين الإيرانيين موافقون وأنه ينتظر توقيعهم على اتفاقية تنص على ذلك.
6: الأمر بسيط للغاية، سألني أحدهم ما هي خطتك؟ فأجبت الخطة بسيطة للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية ولن تمتلكها أبدا. لقد وصلوا إلى طريق مسدود، لن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي وهم يعلمون ذلك وقد وافقوا عليه. دعونا نرى إن كانوا مستعدين للتوقيع.
7: في المقابل، كشف الرئيس الإيراني مسعود بنزشكيان أنه التقى في الأونة الأخيرة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا أن أي مفاوضات لفتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي. في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران ما تزال في مرحلة دراسة المقترح الأمريكي وأنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قال إن إسلام أباد تأمل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت.
8: لا جديد هنا، إغلاق وحصار، بينما مرة أخرى الدبلوماسية تختبر قوتها بين إيران والولايات المتحدة. في طهران وفي أول إشارة علنية إلى حضوره داخل دائرة القرار منذ توليه المنصب، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يكشف عن لقاء جمعه بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني أكد ربط المرشد بشكل مباشر إلى أن أي تفاهم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن يرتبط بإنهاء ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي.
9: التقيت بقائدنا العزيز، تحدثت معه قرابة ساعتين ونصف الساعة. أود أن أبلغكم أولا أن وجهة نظره والطريقة التي يتصرف بها ينم عن إنسان متواضع ومخلص. هل يتوقع أحد من قائد مثل هذا السلوك؟ هذا ما كان منه فعلا.
8: وفي الكواليس، باكستان تبرز كوسيط نشط بين الطرفين مع حديث متزايد عن اختراق دبلوماسي قد يمهد لاستئناف المفاوضات مجددا.
10: باكستان ستظل ملتزمة بشدة بدعم جميع الجهود التي تعزز الحل المقيد والسلمي للنزاع عبر الحوار والدبلوماسية، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار للمنطقة وما وراءها.
8: والتصريحات الإيرانية والباكستانية توحي بأن الجانبين الأمريكي والإيراني باتا أقرب إلى تفاهم مرحلي، لكن ليس إلى تسوية شاملة. التسريبات الدبلوماسية بحسب ما تنقله رويترز عن مصادر ومسؤولين تشير إلى أن واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مؤقتا قصير الأجل يقوم على تهدئة متبادلة ووقف التصعيد مقابل تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
11: آخر محادثاتنا مع باكستان ركزت على دراسة مقترحنا المكون من 14 نقطة والذي سلم للولايات المتحدة قبل مدة. إذا توصلنا إلى تقييم شامل فسنعلم الباكستانيين بالأمر. الخطوة التالية مرتبطة بالنتيجة النهائية لتقييم الرسائل المتبادلة.
8: لكن ورغم هذا الحراك تبقى الفجوة السياسية عميقة، فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الملاحة، بينما تحاول طهران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي وكسر طوق العقوبات.
7: نذهب إلى طهران، ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. نتابع معك ياسر آخر المواقف الإيرانية بشأن مضيق هرمز، وأيضا هذا الرد الإيراني المرتقب على المقترح الأمريكي لإنهاء مؤقت للحرب.
12: جمال، فيما يتعلق بالرد الإيراني، الجميع ينتظر هذا الرد، ولكن الواضح ووفقا للخارجية الإيرانية بأنها لا تزال تدرس هذه الرؤية الأمريكية التي طرحت على المبادرة التي كانت قد أعلنت الخارجية الإيرانية بالطبع على هذا الصعيد بأنه هناك 14 بندا تم اقتراحهم إيرانيا. في أولوية هذه المقترحات وفقا للرؤية الإيرانية السابقة التي كنا قد تحدثنا عنها، بأن الأولوية لدى طهران في التوصل إلى اتفاق أن يكون هناك نهاية للحرب بشكل كامل دون عودتها بضمانات، وأيضا يضاف إلى ذلك ملف التعويضات التي ما يزال يجري الحديث عنه هنا إيرانيا، ثم الدخول في مرحلة تتعلق بمضيق هرمز. أيضا الآن يعتبر من النقاط الاستراتيجية المهمة، خاصة وأنه هناك كانت صدامات واحتكاكات ليلة أمس بسقف مرتفع ينظر لها أيضا في المسار الدبلوماسي جمال، بأنها هي كانت محاولة لانتزاع الورقة الإيرانية على طاولة المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، وبالتالي كان هناك محاولة لكسر هذه القيود وجرى بالفعل، ولكن كان هناك قوبلة برد عسكري إيراني وفقا لبيانات الحرس الثوري وتحديدا البحرية التابعة للحرس الثوري، وكذلك بيانات مقر خاتم الأنبياء أكدت على أن الرد الإيراني على الاستهدافات للمدمرات الأمريكية كان قد استخدم فيها صواريخ باليستية وكروز مضادة للصواريخ وأيضا طائرات مسيرة شديدة الانفجار. كل هذا جرى بطبيعة الحال عقب ما استهدفته المدمرات الأمريكية، وتحديدا الكلام هنا عن ناقلة نفط في شرق مضيق هرمز، بالإضافة إلى عدة نقاط في جزيرة قشم وأيضا في في المدن الجنوبية لمحافظة هرمزغان. هذه خلاصة ما حدث على الصعيد العسكري، وكذلك فيما يتعلق بالجانب الدبلوماسي كما ذكرت. هذه النقطة الثانية والملف الثاني يعتبر مهم لدى طهران، وكان قد تحدث على هذا الجانب الرئيس الإيراني بالأمس مسعود بزشكيان، أكد على أن معادلة إزالة التوترات في المياه الجنوبية لابد أن تبدأ أولا برفع للحصار البحري الأمريكي الذي فرضته على الموانئ الإيرانية، ثم سيقابل بتخفيف للقيود على مضيق هرمز. أيضا كان هناك رسالة إيرانية وتحديدا من قبل وزير الخارجية تتعلق بشكل مباشر بمضيق هرمز. الرسالة وجهت إلى الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن الدولي، أشارت فيها طهران وتحديدا وزير الخارجية حمل فيها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما يحدث من تصعيد، وأكد بأن عودة الأمن والسلم في هذه المياه تحديدا ستعود في حال رفع الحصار وكذلك القيود الأمريكية على الموانئ الإيرانية، وأيضا نهاية للعدوان الإسرائيلي الأمريكي بشكل تضمن الأمن والاستقرار لإيران. الجانب الثالث وهو يمكن القول جمال بأنه الأكثر تعقيدا، والكلام هنا عن البرنامج النووي الإيراني، وهنا جدلية واسعة تتعلق بشاكلة الرد الإيراني كيف ستكون في ظل التسريبات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. أتحدث عن التسريبات الإعلامية التي تقول بوقف أو تعليق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية لسنوات تزيد عن 15 عاما، بالإضافة إلى تسليم اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. هذه الملفات ينظر لها إيرانيا بأنها ضمن خطوط حمر البلاد، وبالتالي لابد أن لا تتنازل عنها طهران، خاصة في هذه المرحلة التي دخلت فيها إلى الحرب.
7: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. أعربت الخارجية الصينية عن قلقها بشأن تأثر السفن في مضيق هرمز جراء الحرب. نتابع المزيد مع مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق، ينضم إلينا الآن من بكين، وهذه تصريحات ناصر للخارجية الصينية، تفضل.
13: نعم جمال، هذه التصريحات جاءت على خلفية تعرض إحدى السفن التي كان ينظر لها على أنها سفن صينية، لكن المتحدث باسم الخارجية الصينية لم يعلن صراحة بأن هذه السفينة صينية، لكن قال بأن الطواقم أو الطاقم المتواجد على هذه السفينة كان صينيا. وفي رده قال أن الصين تأمل بأن يتم حماية السفن والتنقل الحر، التنقل البحري الحر عبر مضيق هرمز، وأعاد التأكيد على دعوة الصين إلى وقف جميع أعمال العنف في المنطقة للسماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز بكل حرية. نحن الآن جمال كما ترى خلفنا الآن موجودون داخل السفارة الإيرانية في العاصمة الصينية بكين، حيث كان قبل قليل عقد السفير الإيراني مؤتمر صحفي أطلع فيه وسائل الإعلام على آخر التطورات في المحادثات الإيرانية الأمريكية، وأيضا أطلع الصحفيين على نتائج زيارة وزير الخارجية الإيراني قبل أيام إلى بكين ولقائه بوزير الخارجية الصيني وانغ يي. وعندما طرحنا عليه سؤال أو طرح عليه التلفزيون العربي سؤال فيما إذا كانت هناك، يعني تمت مناقشة إذا ما كانت هناك، الصين ستتعرض لضغوط أمريكية عند زيارة الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران لممارسة، يعني ضغوط على الصين لممارسة ضغوط على إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز والأزمة القائمة. قال السفير الإيراني لدى بكين بأن العلاقات الصينية الإيرانية هي علاقات استراتيجية وقوية للغاية، ولا يتوقع الإيرانيون أن تقبل الصين أي ضغوطات فيما يتعلق بالأزمة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز. وأيضا قال بأن هذا الموضوع لم يتم نقاشه بالأساس من قبل وزير الخارجية الإيراني مع الجانب الصيني. كان هناك سؤال آخر للتلفزيون العربي وهو متعلق بأن هذه المحادثات التي تدور حاليا بين الولايات المتحدة وإيران، ونعلم أن إسرائيل هي جزء من هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وعن السبب في عدم مشاركة إسرائيل في هذه المباحثات، وما هي الضمانات لإيران في حال توصلت إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة بأن لا تقوم إسرائيل بشن هجمات على إيران في المستقبل. كانت إجابة السفير الإيراني بأن
4: صباح القدس صباحكم أنتم.
1: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: الفنزويلي أيضا مادورو، كانت هناك مضاربات على هذه الشاكلة أيضا، لكن يبدو أن الأمر زاد بوتيرة أكبر في إدارة الرئيس ترامب.
1: نعم، إذا نتحدث عن إدارة رئيس ترامب فهي بالتأكيد إدارة تبدأ من الرئيس ترامب، ومن كافة مفاصل الدولة هي إدارة اقتصادية مالية، فبالتالي مجموعة من الماليين العاملين في الاقتصاد العالمي هم يعملون في إدارة رئيس ترامب، فعندما تتناقل مثل هذه التسريبات فبالتأكيد ستزيد من المصداقية وتزيد من الشك في هذه الإدارة في هذه التسريبات، خاصة مع تكرارها في أكثر من مصدر وتكرارها خلال الفترة الماضية، يعني الحرب الإيرانية الأمريكية يعني تكرارها لثلاث أو أربع مرات خلال فترة قصيرة، فبالتالي هذه مؤشرات تثير الشك بشكل كبير في هذه الإدارة وفي التسريبات في تعاملها.
0: إذا ما عدنا إلى أسواق النفط
1: وتأثيراتها الإيجابية والسلبية فيه.
0: نعم دكتور علي، إذا ما عدنا إلى أسواق النفط، إلى أي حد يمكن لأسواق النفط أن تميز إلى أي حد يمكن لأسواق النفط أن تميز بين التداول العادي في الأسواق وبين تداول المبني على معلومات سياسية أو على تسريبات كما الحال الآن؟
1: نعم، مثل ما ذكرت لحضرتك انه اسعار النفط هي تتحدث من خلال بيبر ماركت او اسواق الورقيه، فبالتالي الاسواق الورقيه تداول بها اكثر من مليار برميل يوميا، هذه المليار برميل في حال اي تسريبات في حال انخفضت بسعر دولار فهنا هناك مليار دولار تحول من جانب الى جانب اخر، من جانب مستثمر قد يذهب الى البيع نتيجه للمعلومات وبالتالي يستفاد منها، الجانب الاخر لديه معلومات وثيقة عن ما يمكن سيحدث بعد ساعات، فبالتالي سيستفاد من الفروقات السعرية نتيجة لاستخدام المحللين أو بعض المستثمرين في البيع بناءهم على هذه المعلومات أو تخوفهم من هذه المعلومات، وبالتالي هذه التسريبات، وقد يكون العكس، قد يكون هناك شراء من قبل بعض المستثمرين نتيجة لعدم معرفتهم بالمعلومات الحقيقية التي ستصدر من هذا الجانب أو ذاك، فبالتالي الأسواق الورقية للنفط سترتفع بشكل كبير وتنخفض نتيجة وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة، مثل ما ذكرت مليار برميل، نحن تحدثنا قبل فترة كان هناك الأسعار وصلت لحدود 110 مليار.

0: 11 وفجأة انخفضت إلى 197 خلال ساعات
1: نعم.
0: أو يوم.
1: طيب من
0: فبالتالي
1: المستفيد؟
0: احنا نتحدث عن فارق 13
1: نعم.
0: 14 دولار، يعني 13 14 مليار.
1: طيب من المستفيد أو الأكثر استفادة من هذا الأمر؟ هل هي الدول المنتجة؟ هل هي الشركات ربما الكبرى أم ربما المضاربون أنفسهم؟ من الأكثر استفادة من مثل هذه التسريبات؟
0: حقيقة أكثر المستفيدين هم المضاربين، يعني المضاربين هنا خاصة من لديهم معلومات، يعني أو معلومات مسربة لديهم قبل ساعات، أو حتى لو كانت هذه المعلومات مضللة. بالتالي نحن لاحظنا أن هناك بعد صدور بيانات أو معلومات من الإدارة الأمريكية بعد ساعات يتم نفيها من الجانب الأمريكي، فبالتالي هذه قد تكون معلومات مضللة للسوق.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: من المتنفذين في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في دول أخرى مؤثرة في هذا القرار.
3: نعم. وهذاك. طيب، في الوضع الحالي إلى أي حد أي إشارات تتعلق بمضيق هرمز تؤثر في أسواق الطاقة، في أسعار برميل النفط، وحتى أيضا تكون لها تداعيات على المستهلك في مختلف دول العالم الآن؟
2: نعم، مثل ما تحدثت أنه هناك 20 مليون برميل ينتج في هذه المنطقة، يعني ما يعادل تقريبا 20 مليون من الإنتاج العالمي. هناك صادرات بحدود 20% من حجم صادرات النفط العالمي. هناك 20% من صادرات الغاز النفط العالمي ينتج في منطقة الخليج العربي. فبالتالي عندما يحدث انخفاضا، وحاليا موجود بحدود 13 مليون برميل يوميا، يعني نتحدث بحدود 400 أو أكثر مليون برميل شهريا، بالتالي هذا انعكاسات كبيرة يكون على أسواق الطاقة وعلى المستهلكين. ونلاحظه اليوم من صعود ارتفاع كبير في أسعار الطاقة في الدول الأوروبية وأمريكا وحتى في دول آسيا مثل الهند والصين، وإن كانت بشكل أقل في الصين، لكن هناك ارتفاع حقيقيا في أسعار الطاقة في هذه الدول. فبالتالي من نتحدث عن رقم كبير في الإنتاج، رقم كبير في الصادرات، فأي معلومة خاصة في هذا المجال، في خصوص مضيق هرمز، في خصوص انفراج الحرب الأمريكية الإيرانية، في خصوص الحلول للمنطقة بشكل كامل، سيكون انعكاساته مباشرة على أسعار النفط ومباشرة سواء على المنتجين أو المستهلكين. وحاليا أيضا المنتجين في المنطقة متضررين كثيرا، حيث غالبية الدول تعتمد في إيراداتها للموازنات على إيراداتها من بيع النفط الخام، وبالتالي هذا هناك ضرر كبير على الاقتصاد العالمي بشكل كامل نتيجة لهذه الحرب التي تؤثر بشكل كامل على اقتصادات النفط واقتصاد العالم.
3: أشكرك دكتور علي نعمة، الخبير في النفط والطاقة، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أعلنت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة أنها لا تدعم المحاولات الخطيرة لملء مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والبحرين في مجلس الأمن بصياغات غير متوازنة وفق قولها. وأكدت البعثة الروسية أنه من المهم حماية المفاوضات الدبلوماسية بشأن إيران من أي استفزازات بما فيها الخطاب الحربي. هذا ودعا مندوب الولايات المتحدة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والكويت الدول كافة إلى دعم مشروع القرار في مجلس الأمن، والذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها على الملاحة في مضيق هرمز. وقال مندوب هذه الدول إنهم قدموا إلى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز كممر دولي.
4: على إيران أن تقوم بهذه الأمور البسيطة: وقف الاعتداءات على السفن التجارية، ووقف زرع الألغام وإزالة ألغامها من الممرات المائية الدولية، ووقف فرض رسوم غير القانونية في مضيق هرمز، والسماح للأمم المتحدة بالتحرك قدما في المساعدات الإنسانية عبر ذلك الممر الدولي. المسألة بالفعل بهذه البساطة، إلا أن المشكلة أن إيران الأسبوع الحالي أعلنت عبر إعلامها الرسمي أن النظام أنشأ ما أسماه سلطة المضائق في الخليج الفارسي.
3: من جانبه، اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني، اتهم الولايات المتحدة بممارسة القرصنة ضد السفن والبحارة الإيرانيين. وقال إرواني أن هدف واشنطن من مشروع القرار في مجلس الأمن هو منح الشرعية لانتهاكاتها للقانون الدولي، كما أشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستمرار في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستعادة حركة الملاحة الطبيعية. نشرت منصة سور أطلس مشاهد رصدتها أقمار اصطناعية من برنامج كوبرنيكوس، وتظهر آثار تسرب نفطي محتمل جنوب جزيرة خارج الإيرانية مع وجود 3 ناقلات في مرفأ تحميل النفط. وأظهرت الصور ناقلة راسية عند رصيف أذرباد غرب الجزيرة محاطة بامتدادات فضية على سطح المياه. وقالت المنصة إن سبب هذه البقع غير واضح، مرجحة إعادة تشغيل ناقلات قديمة أو نشاط تشغيلي آخر. وبعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تعود كاميرا تلفزيون العربي إلى مدينة كرج مركز محافظة البرز لرصد الأوضاع هناك، حيث انطلقت عمليات إعادة الأعمار في محيط جسر B1 الذي تعرض للاستهداف.
5: الجسر الذي شاهده العالم يقصف مرتين يبنى من جديد. جسر B1 في كرج بعد أن كان على مشارف الافتتاح بات يحتاج على الأقل إلى سنة وأكثر من 20 مليون دولار حسب تقديرات أولية. جسر يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بطول 350 متر، هو حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا. مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
6: استهداف جسر B1 جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
5: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر. هنا لم يبق ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2,100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
7: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية لكنها خلفت أضرارا في 2,096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
5: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها، لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
8: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب، وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد. رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
3: في لبنان، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية. وأوضحت المديرية في بيان عن دائرة الأعلام أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق بين راشية وكفر شوبة جنوبية لبنان. كذلك شهدت بلدة والخيام تفجيرا نفذه جيش الاحتلال، إضافة إلى غارات استهدفت مرتفعات سجد، فيما تظهر هذه المشاهد أثار الدمار على بلدة الدوير جنوبا. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصور وبيوت السياد في جنوب لبنان، فيما أفاد مراسل تلفزيون العربي بشأن الاحتلال غارتين على بلدة بيوت السياد جنوبا. وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء قرى وبلدات النميرية وطرف الساي وحلوسية وطورة وحلوسية الفوقة ومعركي والعباسية في جنوب لبنان. وتظهر هذه المشاهد حركة نزوح من بلدات طورة عقب تهديدات الاحتلال. تمكن فريق إسعاف تابع للصليب الأحمر اللبناني بالتنسيق مع الجيش من إجلاء مدنيين منهم مصاب في بلدة ميفدون جنوبي لبنان، بعدما نفذت لديهم المواد الغذائية والتموين وحاصرتهم الغارات الإسرائيلية. إلى مراسلي التلفزيون العربي من إبل السقي محمد إشبار ومن القدس المحتل عبد القادر عبد الحليم. نبدأ معك محمد بآخر تطورات الميدان مع هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب وأوامر الإخلاء وبداية الإخلاء بالفعل من طرف عدد من المواطنين في طورة. محمد،
9: جمال، يعني بعيد منتصف الليل تراجعت نسبيا حدة القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولكن مع تقدم ساعات الصباح بطبيعة الحال بدأ المشهد يتكرر لجهة أولا صدور الإنذارات الإسرائيلية ثم يعني القصف الإسرائيلي. حتى الساعة يعني ما سجل تحديدا منذ صدور هذه الإنذارات صباح اليوم لسبع قرى، ستة منها في قضاء صور وقرية في قضاء النبطية، سجلت غارة في النميرية وهي قرية واقعة في قضاء النبطية، ولكنها يعني تعتبر امتداد طبيعي للسهل الممتد من جنوب قضاء صيدا الزهراني وصولا حتى قضاء صور، إضافة إلى غارة أيضا يعني أكثر من غارة سجلت في بيوت السياد. بيوت السياد هي القرية الواقعة على تخوم البياضة، المنطقة المحتلة في الشريط الساحلي في جنوب لبنان ملاصقة أيضا لشمع. طبعا هذا أحد أبرز النقاط الساخنة بالمعنى العسكري في جنوب لبنان. يواصل حزب الله في الأيام الماضية استهداف التجمعات والآليات الإسرائيلية والمواقع التي عمد إلى إنشائها ضمن الأراضي اللبنانية في هذه المنطقة المحتلة. في المقابل واضح في الساعات الماضية تركيز إسرائيلي كبير على هذه المنطقة، قصف مدفعي على المنصوري، بيوت السياد، مجد الزون، وهي المنطقة المقابلة للمنطقة المحتلة. طبعا يترافق ذلك مع الإنذارات، إذا ما قرأنا في خريطة الإنذارات ست بلدات في قضاء صور، ست بلدات واقعة على الامتداد الطبيعي لهذه المنطقة في منطقة سهلية ممتدة واسعة كبيرة جدا برقعة المساحة. من منطقة البياضة يمكن يعني هي تلة البياضة، وبالتالي من هذا المنطقة يمكن كشف كل المنطقة الساحلية الممتدة باتجاه صور. طبعا قبل يومين كان هناك إنذارات في جنوب قضاء صيدا الزهراني وهو أيضا امتداد طبيعي لهذه المنطقة، والغارات الإسرائيلية بطبيعة الحال يعني كانت تتركز في الأيام الماضية في هذا النطاق. المنطقة الثانية الواضحة التركيز الإسرائيلي عليها هي الواقعة جنوب قضاء النبطية باتجاه طبعا المنطقة المحتلة الممتدة من المطلي ومسكاف عام وصولا أو دخولا إلى الأراضي اللبنانية باتجاه كفركلا، العديسة، الطيبة، دير سريان. أيضا حزب الله يكرر عملياته باتجاه هذه المنطقة باستهدافات استعمال المسيرات الانقضاضية والمحلقات الانقضاضية. في المقابل يوم أمس قضاء النبطي شهد أعنف الغارات الإسرائيلية أغلب القرى الممتدة في قضاء النبطي الذي يشرف على هذه المنطقة المحتلة إسرائيليا، تعرضت إما لغارات إسرائيلية أو قصف مدفعي، عشرات الغارات التي استهدفت هذه المنطقة، وأيضا أكثر من 10 شهداء فقط في ساعات الليل في 3 قرى رئيسية في النبطي، ونحو 40 جريحا بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة. طبعا كما تابعنا منذ قليل في ميفدون تم إجلاء بعض المدنيين الذين كانوا عالقين في هذه القرية الواقعة في قضاء النبطية. المنطقة الثالثة الساخنة بالمعنى العسكري التي نتواجد فيها هنا تحديدا في منطقة دبين. دبين هي واقعة إلى الشمال من الخيام. يوم أمس نتحدث عن أكثر من 10 غارات شنت على دبين التي تقع على تلة تشرف على الخيام. ليس فقط دبين بل الخط الذي يعني وقع إلى الخلف من دبين باتجاه بلاط وسهل الليطاني، بلاط، وادي برغز وغيرها من القرى. بالمعنى الجغرافي هذا السهل يمتد وصولا حتى البقاع الغربي الذي بطبيعة الحال تابعنا في الفترة الماضية في الأيام الماضية تكرار الاستهدافات الإسرائيلية في هذه المنطقة. في بلاط أيضا تحركت سيارة تابعة للدفاع المدني للبحث عن عالقين في هذه المنطقة نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. وطبيعة الحال التحليق للمسيرات الإسرائيلية متواصل وكذلك الطيران الحربي الإسرائيلي. جمال،
3: شكرا لك محمد إشبارو من إبل السيقي. أحمد، كما ذكر محمد، إذن يستمر تحليق الطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية. نتابع معك أيضا آخر البيانات العسكرية من الجانب الإسرائيلي وأوامر الإخلاء أيضا الإسرائيلية. عبد القادر.
10: جمال، بالفعل أوامر الإخلاء تتجدد بين الفينة والأخرى. اليوم شملت بلدات جديدة تدرج لأول مرة في أوامر الإخلاء الإسرائيلية العامة، التي وهي سياسة اتبعها جيش الاحتلال منذ وقف إطلاق النار، بدلا من إصدار أوامر إخلاء لمبان محددة كما كان الحال مثلا خلال وقف إطلاق النار السابق، يتخذ إجراء بإصدار أوامر إخلاء عامة لبلدات بأسرها، يطالب بإخلاء سكانها ثم يقوم بعد ذلك بتنفيذ غارات داخلها تقع طبيعة الحال إما إلى الجنوب من الليطاني في المناطق التي عاد إليها اللبنانيون عقب وقف إطلاق النار، أو حتى في مواقع تقع إلى الشمال من الليطاني كان أيضا طالب بإخلاء بعضها خلال الفترة الماضية وجدد هذه الأوامر بصورة دورية. بالتالي إلى جانب أوامر الإخلاء واستمرار الغارات الإسرائيلية هناك أيضا ردود من حزب الله، عمليات حزب الله لا تتوقف. تتحدث المصادر الإسرائيلية بين الفينة والأخرى عن محاولات ما بين إطلاق قذائف صاروخية، قذائف هاون أو السلاح الأكثر خطورة ربما وهو المسيرات المفخخة التي تستخدم من قبل حزب الله. في آخر بيانات الجيش الإسرائيلي أمس حين حدث قائمة المصابين تحدث عن 175 مصابا في صفوف الجيش الإسرائيلي في الأسبوعين الماضيين، ما يشير إلى استمرار عمليات حزب الله وإلى إيقاع خسائر رغم عدم تفصيل الجيش بكيفية حدوث هذه الخسائر كلها أو بكيفية حدوث كل هذه الإصابات. كان يكتفي أحيانا بالإشارة إلى عدد من الإصابات ويتجاهل الإصابات الطفيفة خاصة التي تقع جراء هذه العمليات. بالتالي نتحدث عن 175 مصابا إصابة خلال الأسبوعين الماضيين وفق بيانات الجيش الإسرائيلي في وقت تترقب فيه إسرائيل أيضا الخطوات المقبلة من حزب الله نتيجة التعامل الميداني المختلف. حزب الله اختار أن يستمر في عمليات هذه المرة تزامنا مع عمليات النصف الإسرائيلية، مع الهدم الإسرائيلي للمنازل والبنى التحتية في مناطق سيطرته، وكذلك الغارات الإسرائيلية العابرة لمناطق سيطرته في الجنوب اللبناني، وهي تترقب موقف الحزب من عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتتفاوت التقديرات بين من يقدر أن حزب الله سيرد نحو البلدات الإسرائيلية الحدودية وبين من يقول أن الملف الإيراني كذلك يلعب دورا في الضغط على حزب الله نحو عدم الرد بانتظار نتائج المفاوضات الدائرة ومحاولات التوصل لاتفاق. لكن أيضا في جانب آخر يبدو أن عمليات النصف الإسرائيلية هي كذلك مستمرة، إذ أفادت القناة 12 الإسرائيلية قبل قليل أن الإسرائيليين من سكان البلدات الحدودية في القطاع الغربي تحديدا في الجليل الغربي تلقوا إشعارا أو إحاطة من الأطراف الأمنية بإمكانية سماع دوي انفجارات خلال الفترة المقبلة خلال الساعات المقبلة نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي. عادة حين تكون إحاطة من هذا النوع هذا يكون مرتبط بعمليات مجدولة مسبقا لنسف أو لتفجير يكون لبنى تحتية ولمنازل في المناطق التي يتم فيها هذا تلقي هذه الإحاطة. وبالتالي نقدر وفقا لهذه الإحاطة أن مزيدا من عمليات النصف ستجري كذلك في بلدات القطاع الغربي الحدودية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي خلال سيطر على بعضها أو استطاع تدمير بعضها والسيطرة عليها خلال الفترة الماضية خلال وقف إطلاق النار السابق، ثم استمر لمناطق أكثر عمقا وصولا حتى البياضة على بعد نحو 8 كيلومترات من الشريط الحدودي عقب توغل له البري الأخير.
3: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية للتلفزيون العربي إن الاحتلال لا يريد اتفاقا في غزة بل يريد مفاوضات بالنار.
11: ونحن اليوم يعني في جولة مفاوضات مستمرة، كنا بالأمس يعني عائدين كنا في القاهرة وجينا إلى اسطنبول للتشاور مع قيادة الحركة في مجريات المفاوضات، وقام الاحتلال يعني باستهداف ابني ومن معه من الشباب. دليل واضح على أن الاحتلال الصهيوني لا يريد اتفاق ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية وهذه رسالة للوسطاء والضامنين أن هذا الكيان الصهيوني هكذا. ثانيا هو يريد أن يفاوضنا بالنار ويفاوضنا تحت القصف وتحت الإرهاب، ظنا منه أنه يمكن القائد الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني تحت الضغط والتخويف يمكن أن يعطي للاحتلال ما لا يريد، وهذا طبعا محال.
3: خسر حزب العمال البريطاني سيطرة على 8 مجالس محلية حتى الآن في العاصمة لندن، منها مجلس مدينة وستمنستر لصالح المحافظين. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في بريطانيا خسارة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر لنحو 250 مقعدا مقابل تقدم حزب الإصلاح بقيادة نايجل فراج وحصده نحو 300 مقعد حتى الآن. وقال فراج إن النتائج الأولية تتجاوز كل توقعاته، واصفا ما يحدث بأنه تغيير تاريخي في السياسة البريطانية. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن القوات الروسية واصلت هجماتها على مواقع الجيش الأوكراني رغم دعوات وقف إطلاق النار. وأشار زيلينسكي إلى تسجيل أكثر من 140 ضربة استهدفت مواقع على خطوط المواجهة، إضافة إلى 10 هجمات برية تركز معظمها في شرق البلاد. وأضاف أن روسيا نفذت أكثر من 850 هجوما بطائرات مسيرة استهدفت مناطق قريبة من الجبهة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أكثر من 350 مسيرة أوكرانية كان بعضها متوجها إلى موسكو. وأوضحت الوزارة أنها طردت 20 مسيرة أخرى بعد ساعتين فقط من بدء الهدنة الأحادية التي أعلنتها روسيا بالتزامن مع احتفالات ذكرى النصر على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. يواجه المزارعون في السودان صعوبات في استعادة محصول أراضيهم كاملا بسبب نقص التمويل وحاجة الأرض إلى إعادة تأهيل طويلة بعد اضطرارهم لتركها 2 بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.
12: يقتلع عمر أشواك فراق دام 2 لأرضه بسبب الحرب في السودان. أجبر على النزوح من أمدرمان وتركت أرضه تبور وتضعف تربتها.
13: لما جينا خاشين هنا بعد سنتين لقينا الأراضي دي ما بتدخل ذاته من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني. وأتعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف والله.
12: استعاد عمر ورفاقه الأرض لكنهم منهكون كأرضهم، يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة، لا رأس مال كافيا لاستعادة كامل المحصول هنا.
14: ما في حل، هاي اللي بتكفلنا مجال الأرض ده كده اللي برا ما زرعت لسه، نصها ما زرع، نصها زرع من هنا وقدام كده هذا الريلة جرجير، لكن باقا يا هود لسه الجاز بقى غالي، الملح بقى ما في، المشاكل يعني كثيرة.
12: حتى البصل أصبح أصغر حجما، فحرب الشرق الأوسط لم تذر السودان من تداعياتها. ومع ارتفاع أسعار الوقود والسماد وغياب أي دعم مادي للمزارعين هنا، أصبح المزارع يبيع بسعر التكلفة وأحيانا أقل.
13: كله أي حاجة بتخش الزراعة دي أثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده أثرت فيه، ما في حاجة يعني. جاز الليلة من 130 أخذ جرقانة شريت الأسبوع الفات، الليلة جاني خبر قالوا يبيع 846، والله سأنا محتار أمشي أجيبه كيف.
12: وبينما يعاني الملايين في السودان من نقص حاد في الغذاء وخطر المجاعة، لا يستطيع عمر والكثير من المزارعين غيره تأمين محصول كامل من أراضيهم. فالسودان الذي لم يتعافى بعد من حربه الداخلية يئن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها حرب الشرق الأوسط على العالم.
3: استمرارا لتسليط تلفزيون العربية الضوء على نصيب أفراد بعينه من تداعيات الحروب في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب قصة هذه المرة من السودان، تتابعون هذا التقرير ويلتقيكم على رأس الساعة الزميل أحمد خير الدين، في أمان الله.

0: استاذة صريه محمد احمد جبرين، معلمة بالمرحلة الابتدائية، بدرس في مدرسة جبرة 18 بنات، وبرضو بسكن جبرة شارع 84. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفض تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. ايوه قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارس. في الايام الاوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جايه قال لنا انتوا استخبارات، ثاني ما نشوفكم هنا ما تجي جبره. يلا الفتره اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليل المغابر اللي هنا دي برضه منعهم، قال لهم ما تمشي تدفنوا، قال لهم بس خلوه في حته. المهم محمد كتر خير ومعه واحد برضه اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوه ودفنوه هنا في شارع 3. اخوي الكبير حيدر محمد احمد جبرين عقد في الجيش، طلع اول يوم في الحرب يوم الجمعه الساعه 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت في كام حركه ما عاديه. المهم قام دق الاخت الكبيره في الكبير، قال لها والله الجماعه دي طلعوا علينا وادعوا لنا. ده اخر كلام كان ياهو سمعناه. ثم عنده اختي الصغيره قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، المهم بتسال انه قالت لهم عندها اخوي عقيد في الجيش وكده ولحد هسه ما ظهر. قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها ده اللي هو المساعد حقه كان معاه في القياده. قام قال لها يعني انتم ما عارفين انه حيدر الله يرحمه من اول يوم في الحرب واستشهد؟ قلت له والله احنا ما عارفين. المهم قال لها حصل كده كده انه احنا في القياده العامه اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعه 8 صباحا، والساعة 5 مساء توفى في نفس اليوم أول يوم في الحرب.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأها من لبنان، إذ أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية. وأوضحت المديرية في بيان عن دائرة الإعلام أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق راشية وكفر شوبة جنوبي لبنان. وشهدت بلدة الخيام تفجيرا نفذه جيش الاحتلال إضافة إلى غارات استهدفت مرتفعات سجد. تظهر هذه المشاهد الدمار على بلدة دوير جنوب البلاد.

0: وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السيات في جنوب البلاد، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال غارتين على بلدة بيوت السيات جنوبا.
1: بس هي على المنصوري أكيد ها؟
0: وأنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء قرى وبلدات أنميرية وطير فلساي وحلوسية وطورة وحلوسية الفوقة ومعركي والعباسية في جنوب لبنان. تظهر هذه المشاهد حركة نزوح عقب تهديدات الاحتلال. تمكن فريق إسعاف يتبع الصليب الأحمر اللبناني بالتنسيق مع الجيش من إجلاء مدنيين منهم مصاب في بلدة ميفدون جنوبي لبنان بعدما نفذت لديهم المواد الغذائية والتموين وحاصرتهم الغارات الإسرائيلية.

0: من نابل السقي في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد شبارو، وينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا ومرحبا بكم. هذا معك محمد، وما سجل من أثار هذه الغارات الأحدث وحركة النزوح بسببها.
1: يعني أحمد، حتى الساعة ما هو مؤكد الدمار الكبير والواسع في سلسلة الغارات التي بدأها طيران الحلبي الإسرائيلي بشنها تحديدا في قضاء صور، حيث يعني حتى الساعة سجلت غارات في دير عامس، في طورة، في الحلوسية، في بيوت السياد، إضافة طبعا إلى الغارة في النميرية وهي واقعة في قضاء النبطية، ولكن بالمعنى الجغرافي هي امتداد للساحل الممتد من صور باتجاه الزهراني قضاء صيدا، وهي واقعة بمحاذاة قضاء صيدا الزهراني. عموما هذه المنطقة بالتحديد هي عنوان التصعيد العسكري في الساعات الماضية، إن كان في ساعات الفجر مع القصف المدفعي الذي تعرضت له القرى الواقعة إلى الجنوب من مدينة صور والمتاخمة للمنطقة المحتلة في البياضة وشمع، نتحدث عن مجد الزون، عن أيضا بيوت السياد بطبيعة الحال، والمنصورة تعرضت لقصف إسرائيلي بالمدفعية، وأيضا بحسب الوكالة الوطنية للإعلام سجلت محاولة تقدم من البياضة باتجاه بيوت السياد. طبعا هذا المنطقة حزب الله يركز عليها بشكل واضح في الأيام الماضية، تقريبا كل يوم هناك 4 إلى 5 عمليات يعلن عنها حزب الله مخصصة في منطقة البياضة وشمع، وصولا طبعا إلى العمق خلفها باتجاه الناقورة، إن كانت استهدافات لآليات أو تجمعات أو مراكز مستحدثة للجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة في هذه المنطقة. طبعا ننتظر الساعات المقبلة وما ستحمله، ولكن مسار الأمور مع صدور الإنذارات، 7 قرى تم إنذارها، 6 منها فقط واقعة في محيط مدينة صور في هذا السهل الشاسع والذي يعتبر أيضا بالمعنى الاستراتيجي والجغرافي منطقة حساسة ممتدة، وتشرف عليها تلال البياضة وشمع، وبالتالي طبعا هذا أحد المناطق الساخنة بالمعنى العسكري، فيما المناطق الثانية التي شهدت في الساعات الماضية أو الأيام الماضية تصعيد تشهد حتى ساعات الصباح الأولى هدوء نسبي، نتحدث عن منطقة مثلا النبطية، 10 الغارات يوم أمس، حتى ساعات الليل وزارة الصحة أعلنت عن أكثر من 10 شهداء ونحو 40 جريحا في 3 غارات شنت على قضاء النبطية، إضافة إلى أعمال الإغاثة والإنقاذ المستمرة حتى هذه الساعة، وتحديدا مثلا في ميفدون حيث تم بالفعل يعني إخلاء بعض المدنيين في هذه المنطقة. في القطاع الشرقي هنا أيضا ساعات الليل حملت تصعيد إسرائيلي كبير باتجاه دبين وعمق دبين باتجاه بلاط ومجرى الليطاني ووصولا حتى برغز، هذه المنطقة التي تشرف على مدينة الخيام المحتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي أيضا في بلاط هناك أعمال إنقاذ لجريحين في هذه المنطقة من قبل الدفاع المدني.
0: من نابل السقي في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي محمد شبارو، شكرا جزيلا لك محمد على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، ما أحدث البيانات الإسرائيلية بشأن هذه الغارات المستمرة وكذلك بشأن عمليات حزب الله؟
2: أبدأ أحمد من عمليات حزب الله، إذ أشارت هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل إلى وجود 2 إصابة عقب انفجار مسيرة في بلدة رأس النقورة الحدودية، وبالتالي نتحدث عن المرة الثالثة التي تنفجر فيها هذه المسيرات في بلدات حدودية منذ وقف إطلاق النار. الأولى كانت في شميرة وفي حينه تم الحديث عن عدد من الإصابات، الثانية كانت في مسقاف عام في القطاع الشرقي من الحدود وتم الحديث أيضا عن عدد من الإصابات، وفي الحالتين كان الحديث عن إصابات في صفوف عسكريين إسرائيليين في صفوف جيش الاحتلال، وبالتالي لا نعرف هذه المرة إذا ما كان الأمر مشابها أم أننا نتحدث عن استهداف مختلف. حتى اللحظة لم تعلن هوية المصابين، لكن في المجمل عمليات حزب الله كانت مستمرة بخلاف ذلك داخل الأراضي اللبنانية في معظمها. البيانات الإسرائيلية التي حدثت أمس حول تعداد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي بينت وجود 175 مصابا جديدا في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الساعتين الأخيرين، هذا يدل على أن عمليات حزب الله كانت تستهدف القوات الإسرائيلية وتؤدي إلى إصابات لا يعلن عنها في البيانات اليومية، لا سيما الإصابات الطفيفة التي يفضل الجيش الإسرائيلي منذ فترة وفق سياساته أن يتركها للإحصاء العام بدلا من البيانات التفصيلية التي يعلن فيها فقط عن الإصابات الخطرة أو المتوسطة في المجمل. لكن عمليات حزب الله مستمرة، وسلاح المسيرات هو السلاح الأكثر استخداما أو الأكثر إيقاعا على ما يبدو للإصابات في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي، إلى جانب قذائف الهاون والقذائف الصاروخية التي تقول أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية وبيانات الجيش إنها تطلق بين الفينة والأخرى وتوجه حتى اللحظة إلى داخل الأراضي اللبنانية إلى القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبية لبنان. تحدث أمس عن سقوط عدد منها قرب القوات دون تأكيد تسجيل إصابات في تلك الحادثة. لكن في المقابل أيضا الغارات الإسرائيلية لا تتوقف، كما أوضح محمد شبارو بيانات الإخلاء تتكرر بصورة كبيرة. اليوم دخلت ضمنها بلدات لبنانية جديدة للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار تكون في بيانات الجيش الإسرائيلي للإخلاء العام. هي ليست بيانات تطالب بإخلاء لمباني معينة، إنما إخلاء عام لبلدات بأكملها تهيئة أو استعدادا لقصفها إسرائيليا. بعضها يقع إلى الجنوب من نهر الليطاني كان عاد إليها اللبنانيون عقب وقف إطلاق النار وترميم الجسور، وجزء آخر يقع إلى الشمال من نهر الليطاني، ويستمر الجيش الإسرائيلي بذات النهج عمليا. أوامر إخلاء وقصف إسرائيلي من الجو يطاول كل هذه البلدات في جنوبي لبنان، مع التأكيد الإسرائيلي عقب الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت أن لا خطوط حمر إسرائيليا لا مناطقيا من حيث المناطق التي يمكن أن تستهدف إذا توفر هدف استخباراتي قيم كعملية الاغتيال الأخيرة، أو حتى إذا توفرت أهداف تتعلق بسلاح المسيرات، كما كانت تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية سابقا عن إعاز من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بقصف العمق اللبناني إن تعلق الأمر بإمكانية توجيه ضربات لخطوط إمداد وتصنيع المسيرات التي تستخدم من قبل حزب الله. وأيضا عمليات النسف هي الأخرى مستمرة في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي. قبل قليل تلقى الإسرائيليون في البلدات الحدودية بالقطاع الغربي بالجليل الغربي إحاطة أفادت بإمكانية سماع انفجارات خلال الساعات المقبلة، وأنها ستكون ناجمة عن عمليات الجيش الإسرائيلي. وعادة هذه الإحاطة ترتبط بصورة أساسية بعمليات النسف التي تجري في البلدات اللبنانية المحتلة.
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر على هذه المعلومات. كانت بلدة الخيام شهدت تفجيرا نفذه جيش الاحتلال، إضافة إلى غارات استهدفت مرتفعات السجد. تظهر هذه المشاهد الدمار الذي أصاب بلدة أدوير. في أخبارنا أيضا، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 من الشهر الجاري. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المباحثات ستشهد مشاركة فرق تقنية إلى جانب دبلوماسيين، إذ سترسل تل أبيب قائد اللواء الاستراتيجي في الجيش، ومن المرجح أن يضم الوفد اللبناني كذلك تمثيلا عسكريا. أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية ومن وصفته بالعدو في جزيرة قشم. كما قال التلفزيون الإيراني إن رصيف بهمن المسافرين في الجزيرة تعرض لهجوم معاد. على صعيد متصل، ذكرت وكالة تسنيم أن دوي الانفجارات الذي سمع في بندر عباس يرتبط بهجوم دفاعي ضد طائرتين صغيرتين. وأفادت وسائل أعلام محلية إيرانية بتفعيل مضادات أرضية غربية العاصمة طهران. قالت البحرية الإيرانية إنها استهدفت عددا من المدمرات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز. وأظهر صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا متخصصة في رصد الحرائق اندلاع حرائق في منطقة المضيق عقب إعلان البحرية الإيرانية عن الاستهداف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما، مهددا بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريعا. من جهته قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إن واشنطن انتهكت وقف إطلاق النار باستهدافها سفينتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا عبر مهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء تشابهار.
3: هدنة تتآكل على وقع الاشتباك في الخليج، ومضيق هرمز يعود إلى واجهة التصعيد بين واشنطن وطهران. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قال إن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جاسك وسفينة أخرى عند مدخل مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة، إضافة إلى غارات على مناطق ساحلية وجزيرة قشم. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء تشبهار، محذرا من رد قوي على أي هجوم جديد. في السياق نفسه أفادت وكالة فارس بأن البحرية الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات قتالية وراجمات لاستهداف المدمرات الأمريكية. الوكالة أضافت أن المدمرات غيرت مسارها وغادرت المنطقة بعد الهجوم. في المقابل أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية أثناء عبور مدمرات أمريكية باتجاه خليج عمان، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة ضد المدمرات قبل أن ترد واشنطن باستهداف مواقع عسكرية قالت إنها مرتبطة بإطلاق الهجمات. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، واصفا الرد الأمريكي الأخير بأنه ضربة خفيفة، مع تهديده بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق.
4: ما زلنا نتفاوض مع الإيرانيين، وكما سمعتم دفعنا اليوم بثلاث مدمرات إلى مواجهات كبيرة وقد لقناهم درسا قاسيا. المدمرات لم تتعرض لأي أضرار ولم يصب الجنود بأذى، كانت قوتنا النارية أقوى بكثير من قوتهم وقد سحقناهم بالكامل.
3: مواجهة بحرية تعكس هشاشة التهدئة بين واشنطن وطهران في وقت تتداخل فيه الاشتباكات العسكرية المحدودة مع مسار التفاوض المتواصل.
0: وجدد ترامب رفضه امتلاك إيران لسلاح نووي، وقال إن المسؤولين الإيرانيين موافقون وإنه ينتظر توقيعهم على اتفاقية تنص على ذلك.
4: الأمر بسيط للغاية، سألني أحدهم ما هي خطتك؟ فأجبت الخطة بسيطة للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية ولن تمتلكها أبدا، لقد وصلوا إلى طريق مسدود، لن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي وهم يعلمون ذلك وقد وافقوا عليه، دعونا نرى إن كانوا مستعدين للتوقيع.
0: كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه التقى في الآونة الأخيرة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا أن أي مفاوضات لفتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده ما تزال في مرحلة دراسة المقترح الأمريكي وأنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قال إن إسلام أباد تأمل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت.
5: لا جديد هنا، إغلاق وحصار، بينما مرة أخرى الدبلوماسية تختبر قوتها بين إيران والولايات المتحدة. في طهران وفي أول إشارة علنية إلى حضوره داخل دائرة القرار منذ توليه المنصب، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يكشف عن لقاء جمعه بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني أكد ربط المرشد بشكل مباشر إلى أن أي تفاهم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن يرتبط بإنهاء ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي.
6: التقيت بقائدنا العزيز، تحدثت معه قرابة ساعتين ونصف الساعة، أود أن أبلغكم أولاً أن وجهة نظره والطريقة التي يتصرف بها ينم عن إنسان متواضع ومخلص. هل يتوقع أحد من قائد مثل هذا السلوك؟ هذا ما كان منه فعلاً.
5: وفي الكواليس، باكستان تبرز كوسيط نشط بين الطرفين، مع حديث متزايد عن اختراق دبلوماسي قد يمهد لاستئناف المفاوضات مجددا.
7: باكستان ستظل ملتزمة بشدة بدعم جميع الجهود التي تعزز الحل المقيد والسلمي للنزاع عبر الحوار والدبلوماسية، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار للمنطقة وما وراءها.
5: والتصريحات الإيرانية والباكستانية توحي بأن الجانبين الأمريكي والإيراني باتا أقرب إلى تفاهم مرحلي، لكن ليس إلى تسوية شاملة. التسريبات الدبلوماسية بحسب ما تنقله رويترز عن مصادر ومسؤولين تشير إلى أن واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مؤقتا قصير الأجل يقوم على تهدئة متبادلة ووقف التصعيد، مقابل تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
8: آخر محادثاتنا مع باكستان ركزت على دراسة مقترحنا المكون من 14 نقطة والذي سلم للولايات المتحدة قبل مدة. إذا توصلنا إلى تقييم شامل فسنعلم الباكستانيين بالأمر. الخطوة التالية مرتبطة بالنتيجة النهائية لتقييم الرسائل المتبادلة.
5: لكن ورغم هذا الحراك تبقى الفجوة السياسية عميقة، فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الملاحة، بينما تحاول طهران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي وكسر طوق العقوبات.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، وينضم إلينا من بكين مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. أبدأ معك ياسر، ما التقديرات الإيرانية لحجم الأضرار التي جرى هذه التطورات في مضيق هرمز وتأثير ذلك على وقف إطلاق النار؟
9: على صعيد الخسائر البشرية حتى الآن، وفقا للإعلانات الرسمية التي جاءت من العسكر تحديدا، تقول بأنه لا وجود لأي خسائر بشرية، ولكن على الصعيد المادي لم يتم الإعلان عن حجم هذه الخسائر. ما تم الإعلان عنه بأن هناك العديد من الأرصفة البحرية التابعة للمدن الإيرانية المطلة على المياه الخليجية، وكذلك في جزيرة قشم هذه، ومن بينها بطبيعة الحال رصيف بهمن، وأيضا في مدينة سيريك التي أيضا جرى استهدافها من قبل المدمرات الأمريكية. هذا الكلام حتى الآن، وما نشر حتى اللحظة لا يوجد هناك تقديرات بشأن على صعيد الأرقام أو حتى على صعيد النقاط بالدقة التي جرى استهدافها. يضاف إلى كل ذلك بطبيعة الحال أحمد ناقلة النفط الإيرانية التي أيضا جرى استهدافها، والتي كانت تتواجد تحديدا في شرق مضيق هرمز، وهي أيضا اعتبر إيرانيا كما جاء في بيانات الحرس الثوري الإيراني وكذلك مقر خاتم الأنبياء بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما قبل برد إيراني وصف بأنه عنيف كما جاء في البيانات باستخدام صواريخ باليستية وأيضا صواريخ كروز مضادة للسفن، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وصفت بأنها تحمل رؤوس شديدة الانفجار. فيما يتعلق بمدى تأثير هذه التصعيدات تحديدا على المسار الدبلوماسي، هناك من يعتبر هذا التصعيد هو يأتي استفزاز لإيران من أجل استهدافها على الصعيد الدبلوماسي، وتحديدا انتزاع ورقة مضيق هرمز، هذه الورقة الاستراتيجية التي يرى الإيرانيون فيها ولديها أهمية بالغة على صعيد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا على طاولة المحادثات، وهي كما تعلم تشكل نقطة ضغط على السوق العالمية كما ينظر لها أيضا إيرانيا، وبالتالي تريد طهران من خلال هذه الورقة الضغط على الجانب الأمريكي وانتزاع تنازلات تتعلق بشكل خاص بجانب العقوبات المفروضة على إيران وحتى فيما يتعلق بالأصول المجمدة الإيرانية، وهذا أيضا ما يجري طرحه من قبل العديد من المصادر حتى حتى في المصادر التي تناقلتها والتسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية تحديدا. ولكن تأثير ذلك على المسار الدبلوماسي برمته، والكلام هنا تحديدا عن الجانب النووي، ينظر له هنا إيرانيا هي محاولة كما ذكرت للضغط على الجانب الإيراني واستفزازهم من أجل تقديم تنازلات على الطاولة الدبلوماسية، وبالتالي هي تحذير من احتمالية العودة إلى الحرب. ما يرد هنا من ردود إيرانية وبعيدا عن السلطة التنفيذية، لكن نتحدث عما يقال من قبل البرلمانيين. آخر التصريحات التي جاءت قبل قليل في تغريدة للمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، خاطب بها الولايات المتحدة الأمريكية بأنه كل بالرغم من تواجد كل قواتكم البحرية في هذه المياه، لكنكم لن تتمكنوا من المرور منه وإعادة فتح مضيق هرمز.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي في بكين ناصر عبد الحق. ناصر، تصريح لافت من الخارجية الصينية بشأن مضيق هرمز، ما تفاصيل ما جاء فيه؟
10: نعم أحمد، هذا التصريح جاء على خلفية استهداف سفينة تحدثت عنها وسائل كثيرة بأنها كانت صينية. وعندما سئل اليوم المتحدث باسم الخارجية عن طبيعة هذه السفينة ونشاطها وردود الفعل الصينية على استهداف هذه السفينة، قال المتحدث باسم الخارجية أن هذه السفينة يعني تحمل لنقل رخصة أو اعتقاد جزر مارشال كما قال، ولكن عليها طاقم صيني. وقال أن الأنباء الأولية تتحدث عن أنه لا يوجد أي إصابات بين أفراد الطاقم الصيني. وأعاد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على ضرورة وقف العمليات العدائية في مضيق هرمز على خلفية الصدام الأخير والمواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة واستهداف

0: ما بل هي مصلحة للمجتمع الدولي بأسره. هناك نقطة أخرى أحمد، كنا اليوم قد حضرنا مؤتمرا صحفيا للسفير الإيراني لدى بكين، حيث قمنا بسؤاله حول زيارة أو الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عرقجي إلى بكين ولقائه بوزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وما إذا كانت إيران يعني قلقة من أن قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة بكين، فيما إذا كانت إيران قلقة من أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على الجانب الصيني من أجل الضغط على إيران فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز. قال السفير الإيراني بأن إيران والصين هما دولتان ذات تاريخ عريق، والعلاقات بينهما علاقات يعني متجذرة عبر التاريخ، وهي استراتيجية، ولا تعتقد إيران بأن الصين ستقوم بالضغط عليها من أجل التنازل كما قال عن حقوقها وفي هذه المواجهة. وقال بأن الموضوع لم يطرح من أساسه من قبل وزير الخارجية الإيرانية على الجانب الصيني. أخيرا أحمد، أضاف إلى أن ردا على سؤال آخر من طرفنا فيما إذا يعني بما أن المحادثات الجارية هي بين الولايات المتحدة وإيران، وأن إسرائيل هي جزء يعني مشارك مباشر في الهجمات على إيران، لكنها لا تشارك في المفاوضات، فما الذي يضمن لإيران عدم إعادة الهجوم من قبل إسرائيل بعد الوصول ربما إلى اتفاق مع الولايات المتحدة؟ قال السفير الإيراني بأن ذلك لا يضمنه أحد، فتاريخنا قال كما قال مع الولايات المتحدة وتاريخ العالم مع الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما دولتان تنقضان العهود، وإيران في هذه الحالة تعتمد فقط على قدراتها الذاتية الدفاعية، وأيضا تعتمد على أصدقائها وشركائها كما قال، وذكر بالذات الصين وروسيا، وقال أن إيران تعول على دعمهما في المحافل الدولية دبلوماسي خاصة في المجال الدبلوماسي. نعم أحمد.
1: من بكين مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق، شكرا جزيلا لك ناصر على هذه المعلومات. ومن طهران ينضم إلينا للقراءة والنقاش مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، أهلا ومرحبا بك معنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن ضربات الأمس لا تؤثر على وقف إطلاق النار، فما رؤية طهران لذلك ولتأثيره على مسار التفاوض؟
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم. فعلا هذه الضربات لن تؤثر مطلقا، يعني اساسا المفاوضات هي تاتي بعد اجواء ساخنه، بعد اشتباكات، بعد حرب، هذا هو مفهوم المفاوضات، يعني خاصه هذه المفاوضات تتخذ هويه انهاء الحرب ووقف الحرب او التوصل الى هدنه باي شكل كان، وبالتالي هذا امر طبيعي. نحن نعلم نقرا هذا التحرك الامريكي و اعتراضه بالأمس، يعني سفينة إيرانية قريبة من مضيق هرمز، ويأتي في إطار ممارسة الضغط النفسي على الجانب الإيراني وحمل المفاوض الإيراني على التراجع عن بعض الشروط، خاصة في هذه اللحظات الحساسة حيث يدرس الجانب الإيراني ويريد أن يضع لمسات الأخيرة على رد إيران على المقترحات الأخيرة الأمريكية، وبالتالي هو يحاول يعني أن يؤثر بشكل من الأشكال. وإيران تقول هذا ليس له تأثير، بهذا المعنى أن هذه الضغوط لن تؤثر، وأن قرارنا واضح، ما نريد أن نتخذه سيكون هو فقط وليس تحت طائلة ضغوط الرئيس الأمريكي ترامب.
1: الرئيس الأمريكي أيضا قال إنه يتوقع أن يوقع المسؤولون الإيرانيون على التزام بعدم امتلاك سلاح نووي، ما فرص حدوث ذلك وفرص أن تغطي هذه المذكرة من صفحة واحدة كل هذه القضايا الخلافية التي لم تحسم طوال السنوات الماضية وجولات التفاوض السابقة؟
2: أنا أعتقد يجب أن لا نخطأ، يعني هذه المذكرة، مذكرة التفاهم والورقة التي يراد التوقيع عليها، هي خاصة فقط وتتركز فقط وفقط على الجانب الأمني ووقف الحرب فقط، يعني وليس وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي البحري. ولا يتطرق إلى أمور أخرى. نعم نحن تطرقنا في الفترات السابقة في جولات المفاوضات.

0: الانتخابات السابقة. يعني هناك صورة واضحة لمواقف إيران فيما يتعلق بكيفية حل الملف النووي. إيران أبدت مرونة، والجانب الأمريكي حينها قال بأنه يمكن الاعتماد أو التعويل على ردود إيران وقد تحتاج إلى بعض التعديلات، ولكن القضية النووية أيضا محسومة، ولكن حاليا ليس هناك أي تطرق إلى هذه القضية. يجب أن لا نخطأ، أكرر يعني الموضوع موضوع فقط الموضوع الأمني، الموضوع يعني بعد إقرار الأمن.
1: سيد مصدق، نحن لا نعرف أي شيء سوى ما يقوله الرئيس الأمريكي والتقارير الصحفية، وحتى الوسيط الباكستاني المتفائل لا يقول تفاصيل بشأن ذلك، فلماذا تحسم أن هذه الأمور غير موجودة في الاتفاق؟
0: لا، هذا شيء واضح، يعني أنا ليست قراءة ولا تحليل، يعني على ضوء معطيات. أنا تابع تصريحات المسؤولين وتابع أيضا مراسلات المداخلين التي تجري فيما بينهم. يعني الموضوع هكذا، هذا هو القرار الإيراني. يعني ربما الجانب الأمريكي يريد أن يقحم حاليا في نفس هذه المرحلة الملف النووي، وهذا صعب، يعني هذا سوف يعقد هذه المفاوضات. يعني من دون فتح مضيق هرمز لا يمكن حتى إنهاء الحصار البحري الأمريكي. يعني هذا شيء مشروط. إيران هي قالت بأنها لن تتفاوض مطلقا تحت طائلة التهديد. يعني موقف إيراني موقف واضح، يعني حتى لو ليس هناك بوح بها أو إفصاح عنها، هذا لا يعني أنها غير موجودة أو موجودة. الواقع هو كما نعرفه من خلال التجارب السابقة، من خلال جولات المفاوضات السابق. حاليا الملف النووي هو موضوع سيأتي اتباعا لوقف اطلاق النار اذا نجحت مذكرة، يعني اذا صدرت مذكرة التفاهم من ورقة واحدة بالتأكيد. ولكن طبعا البرنامج النووي هو يلقي بالظلال حتى على هذا الملف الأمني من دون شك. يعني هناك اشارات متبادلة بين الجانبين، ويرى الجانبان ان هناك سهولة لحل الملفات الاخرى فيما يتعلق بالموضوع النووي. ولهذا السبب يعني الجانب الأمريكي وحاليا مستعد للتفاوض مع إيران، إلا إذا كان هناك تغيير وتذبذب جديد في مواقف ترامب. ترامب لا يستقر عند موقف واحد للأسف، يعني هو دائما يناقض نفسه، هو دائما يراوح يعني بين الحل الخيار العسكري والحل الدبلوماسي. يعني هذه المشكلة حاليا. ولكن إيران تعتقد أن هناك مستجدات، هناك معطيات تضغط على ترامب. ترامب اليوم مخنوق زمنيا، يعني في طريق تنفيذ أهدافه. هناك ضغوط زمنية عليه، مهل زمنية، يعني هو اجتاز المهلة الأولى، مهلة 60 يوم. الكونغرس حسب صلاحيات الرئيس يستطيع أن يشد حرب، انتهى 60 يوما وهو لم يحقق ما كان يريده، وهذا هو تقييم حتى الإدارة الأمريكية، حتى الكونغرس. وأيضا هناك مهلة أخرى، موضوع الانتخابات النصفية هي حساسة أيضا، يريد أن يحسم هذا الموضوع.
1: سيد مصدق، بسبب ذلك
0: هناك زيارته إلى الصين.
1: نعم، بسبب ذلك يتحدث الرئيس الأمريكي للمواطنين عن مسار التفاوض، لكن ما الذي يقوله المسؤولون الإيرانيون عما يحدث في مفاوضاتهم مع الجانب الأمريكي الآن؟
0: طبعا هناك تكتم شديد، ربما قلة من المستشارين يعلمون ببعض الأمور، يعني ربما يعني تتسرب إلينا بعض المعلومات، ولكن صحيح هناك تعتيم إعلامي كبير. حتى الجانب الأمريكي وأيضا لديه يستخدم نفس هذا التعتيم، وصحيح هو يطلق رسائل نارية، تهديدات، وعود، الإعلام الإسرائيلي للأسف يعني ويحاول أن يضخم هذا الموضوع، ولكن حقيقة شيء آخر، ما يجري خلف الكواليس شيء آخر. اليوم ترامب هو يحاول يعني أن، لأنه يريد أن يتوصل إلى اتفاق ويوقف الحرب، ولكن هو يريد في نفس الوقت يعني أن تتوفر لديه مبررات حتى يعني يبرر لماذا وقع هذا الاتفاق، لأن هناك انتقادات شديدة، وهو يخشى أن يتهم بأنه من موقف ضعيف توصل إلى اتفاق أمني مع إيران. بالتالي هو يقوم بهذا الشيء، ونحن نعرف وإيران أحيانا تتجاوز هذا الشيء، يعني تدرك ظروف الرئيس الأمريكي. اليوم هناك تحديات كبيرة، يعني حتى لو أبرمنا هذا الاتفاق، أنا أعتقد على الأقل إسرائيل وعلى الأقل دولة الإمارات، يعني هؤلاء سوف يعبثان بهذه المفاوضات من دون شك، هذا ما نعرفه وما وصلنا إليه من نتائج، يعني المسؤولين وصلوا إلى هذه النتائج، وبالتالي ليست هناك أي خطورة أخرى، يعني الجانب الآخر من الخليج، قطر، السعودية، حتى الكويت، يعني بالأمس الكويت والمملكة العربية السعودية أعلنت أنهما أغلقتا قواعدهما العسكرية الجوية بوجه أي عملية عسكرية أمريكية، ولهذا غضب الرئيس الأمريكي وقام بإلغاء أو تجميد مشروع الحرية، هذا ما قام به ردا على الجانبين السعودي والكويتي. نحن نلمس إشارات إيجابية من الجانب الآخر من الخليج، ولكن ربما الإمارات هي مستثنات للأسف، يعني وهذا ليس من مصلحتها مطلقة. نعم هناك تعتيم، أنا أقول نعم هناك تعتيم، هناك يعني أساسا لا يريدون، إيران لا تريد أن تكشف عن كل شيء، لأن الإسرائيلي بالمرصاد، هو جالس يريد أن يعبث، وبالتالي يجب أن لا تتوفر لديه أي مجال وأي فرصة للعبث بأي نتيجة يمكن أن تخرج بها هذه المفاوضات.
1: للجانب الأمريكي سيحقق ذلك تحسين في مسألة الأسعار والرفض الداخلي لمسألة الحرب واستمرارها، لكن اتفاق بهذه الصيغة وعودة للتفاوض لمدة شهر على الملفات الأخرى، ما الذي يحققه للجانب الإيراني؟
0: طبعا من دون شك يعني هذا التوتر هو ليس ظاهرة يعني إيجابية، هي ظاهرة سلبية، يعني تلقي ببعض تبعات سلبية على كاهل المواطنين وحتى على النظام، لأنه الأفق ضبابي، الأفق غير واضح، ونحن نريد أن نحسم هذه المعركة. يعني الجانب الأمريكي يراوح بين اثنين متناقضين، حرب أو سلم، وبالتالي إيران تريد أن تنتهي هذه الحالة، لأنها لا تقبل بحالة لا حرب ولا سلم، هي تريد أن تنهي هذا الموضوع. بالتأكيد هذا سوف يؤدي، يخفف كثيرا يعني على الأقل هذا الضغط النفسي الموجود لدى الشارع، أيضا في نفس الوقت الشارع هو أيضا يرصد التطورات ويتمنى أن تكون هناك انفراجات. نحن أيضا كشعوب خليجية أيضا نتطلع إلى أن تزول هذه الأزمة، لأنها تؤثر كثيرا، يعني تؤثر على التنمية، تؤثر على الاقتصاد، تؤثر على حياة الأفراد المجتمع، وحتى على اقتصاديات المجتمع، وهذه حالة غير مزرية أساسا لا يستطيع أحد أن يقبل بها. ولكن قيادة الإيرانية هي في نفس الوقت منقسمة، يعني هناك من يدعو إلى الاستمرار في الحرب، وهناك من يراهن على المفاوضات، يعني رغم التجارب المرة في مفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وينكثت ذلك. ولهذا الرئيس بوزيشكيان بالأمس أو أول أمس وزار مرشد العلا للثورة الإسلامية سيد مجتبى الخامنئي، وضعه في صورة التبعات الداخلية واستمرار هذا الضغط النفسي وضرورة إيجاد مخرج وضرورة تلين بعض المواقف. أعتقد هو استطاع أن يحصل على الضوء الأخضر من المرشد، وبالتالي تصريحاته كانت يعني توحي بنوع أو شبه إيجابية. نعم أنا أقول بكل صراحة يعني هذه ضغوط هي موجودة بالتأكيد، ولكن ليس في يد إيران حيدة، نحن في مواجهة مع شخص للأسف معتوه، مع رئيس معتوه ومتغطرس وشعر بنرجسية خاصة، ويعني يتطاول على القانون الدولي، يتجاسر على حتى على الحلفاء، ويستهين بالجميع ويعتبر نفسه رب العالم والرب الأعلى للكرة الأرضية. وبالتالي نحن أمام هذه الحالة ولا نعرف كيف سيتم حل هذا الموضوع. على حال إذا تمكننا من التوصل إلى وقف الإطلاق النار ومع ضمانة أمريكية بعدم معاودة الحرب، هذا الشيء سوف يوفر الكثير من الفرص، وسوف يؤدي إلى التهدئة ويؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة في العالم. ربما هذا أيضا يخدم مصلحة ترامب في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك ارتفاع كبير لأسعار الوقود، ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي أيضا هو سوف يستفيد، ولكن نأمل أن يكون حكيما أو يكون في رأسه عقل إنسان صاحي لكي يتجاوب مع هذه المعطيات الإيجابية وهذه الفرص الإيجابية.
1: أشكرك سيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، كنت معنا في هذه القراءة من واشنطن. ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة من لبنان. أولا، الوكالة الوطنية للإعلام تفيد بتسجيل شهيدين وخمسة جرحى في غارة إسرائيلية جديدة على بلدة طورة في قضاء صور جنوبية لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بتسجيل وصول شهيدين وخمسة جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة طورة في قضاء صور جنوبية لبنان ضمن هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة على البلدة اللبنانية. وفي أخبار عاجلة أخرى، مصدر للتلفزيون العربي يفيد بإعلان حالة الطوارئ في مصفات زاوية بليبيا بعد اشتباكات في محيطها ووقوع قذائف داخلها. مصدر للتلفزيون العربي يقول إن إعلان حالة الطوارئ هذه خطوة احترازية حفاظا على المستخدمين والسكان قرب المصفى في ليبيا. مصدر للتلفزيون العربي يقول إن حالة الطوارئ إن استمرت فستؤثر على العمل في مصفات الزاوية والتصدير بليبيا. في أخبارنا أيضا، أفاد تحليل أعدته وكالة الاستخبارات الأمريكية أن إيران قادرة على الصمود أمام الحصار البحري الأمريكي لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر على الأقل دون مواجهة صعوبات اقتصادية خطيرة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هذه التقديرات تثير تساؤلات جديدة بشأن تفاؤل ترامب بإمكانية إنهاء الحرب، حيث ما زالت طهران تحتفظ بقدرات مهمة من الصواريخ وتملك نحو 75% من منصات الإطلاق المتحركة و70% من مخزونها الصاروخي وفق هذا التحليل. نشرت منصة سورا أطلس مشاهد رصدتها أقمار اصطناعية من برنامج كوبرناكوس تظهر أثار تسرب نفطي محتمل جنوب جزيرة خرج الإيرانية مع وجود 3 ناقلات في مرفأ لتحميل النفط. وظهرت تصور ناقلة راسية عند رصيف أذراباد غرب الجزيرة محاطة بامتدادات على سطح المياه. وقالت المنصة أن سبب هذه البقع غير واضح، مرجحة إعادة تشغيل ناقلات قديمة أو نشاط تشغيلي آخر. تمكنت ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز من الوصول إلى وجهتها في كوريا الجنوبية لتصبح أول سفينة تصل عبر الممر المائي منذ إغلاقه. ومن شأن وصول الناقلة أوداسا التي ترفع علم مالطا وتحمل 1,000,000 برميل من النفط الخام ليبدد قليلا من القلق حيال أمن الطاقة في سول في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط. أعلنت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة أنها لا تدعم المحاولات الخطيرة لملء مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والبحرين في مجلس الأمن بصياغات غير متوازنة وفق قولها. وأكدت البعثة الروسية أنه من المهم حماية المفاوضات الدبلوماسية بشأن إيران من أي استفزازات بما فيها الخطاب الحربي. فيما دعا مندوب الولايات المتحدة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والكويت الدول كافة إلى دعم مشروع القرار في مجلس الأمن والذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها على الملاحة في مضيق هرمز. وقال مندوب هذه الدول إنهم قدموا إلى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق كممر دولي.
2: على إيران أن تقوم بهذه الأمور البسيطة، وقف الاعتداءات على السفن التجارية ووقف زرع الألغام وإزالة ألغامها من الممرات المائية الدولية ووقف فرض رسوم غير القانونية في مضيق هرمز والسماح للأمم المتحدة بالتحرك قدما في المساعدات الإنسانية عبر ذلك الممر الدولي. المسألة بالفعل بهذه البساطة، إلا أن المشكلة أن إيران الأسبوع الحالي أعلنت عبر إعلامها الرسمي أن النظام أنشأ ما أسماه سلطة المضائق في الخليج الفارسي.
1: من جانبه، اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الولايات المتحدة بممارسة القرصنة ضد السفن والبحارة الإيرانيين، وقال إن هدف واشنطن من مشروع القرار في مجلس الأمن هو منح الشرعية لانتهاكاتها للقانون الدولي. كما أشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستمرار في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستعادة حركة الملاحة الطبيعية. بعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تعود كاميرا التلفزيون العربي إلى مدينة كرج مركز محافظة البرز لرصد الأوضاع هناك، حيث انطلقت عمليات إعادة الإعمار في محيط جسر بي واحد الذي تعرض للاستهداف.
3: الجسر الذي شاهده العالم يقصف مرتين، يبنى من جديد. جسر بي واحد في كرج بعد أن كان على مشارف الافتتاح بات يحتاج على الأقل إلى سنة وأكثر من 20 مليون دولار حسب تقديرات أولية. جسر يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بطول 350 متر، هو حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا، مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
2: استهداف جسر بي واحد جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
3: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر. هنا لم يبق ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2,100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
4: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية، لكنها خلفت أضرارا في 2,096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
3: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها، لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
5: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب، وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد. رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
1: إلى غزة، حيث قال رئيس حركة حماس في القطاع خليل الحية للتلفزيون العربي إن الاحتلال لا يريد اتفاقا في غزة، بل يريد مفاوضات بالنار.
6: ونحن اليوم يعني في جولة مفاوضات مستمرة، كنا بالأمس يعني عائدين، كنا في القاهرة وجينا إلى اسطنبول للتشاور مع قيادة الحركة في مجريات المفاوضات. وقام الاحتلال يعني باستهداف ابني ومن معه من الشباب. دليل واضح على أن الاحتلال الصهيوني لا يريد اتفاق، ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وهذه رسالة للوسطاء والضامنين أن هذا الكيان الصهيوني هكذا. ثانيا، هو يريد أن يفاوضنا بالنار ويفاوضنا تحت القصف وتحت الإرهاب، ظنا منه أنه يمكن القائد الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني تحت الضغط والتخويف يمكن أن يعطي للاحتلال ما لا يريد، وهذا طبعا محال.
1: وأكد الحي التزام حركة حماس باتفاق شرم الشيخ، معربا عن استعدادها لتطبيق بنود المرحلة الثانية إذا التزم الاحتلال ببنود المرحلة الأولى.
6: نحن أمام اتفاق، عقدناه في شرم الشيخ نحن ملتزمون به والتزمنا بكل ما يجب، لكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض أن يتقدم أي خطوة للأمام بما يجب عليه أن يلتزم به. ولذلك نقول بكل وضوح وصراحة، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقنع كل من يريد أن يقنعه أنه أن نذهب إلى المرحلة الثانية دون أن ننهي المرحلة الأولى ويلتزم بالتزاماتها، وهذا غير معقول.
1: في الضفة الغربية المحتلة اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي فلسطينيين في قرية المنيا شرق بيت لحم، وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين للأراضي بمركباتهم والقيام بحركات استفزازية والتضييق على رعاة الأغنام في المنطقة. في العراق تعهد رئيس الحكومة المكلف علي زيدي بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون وبسط سيطرة الدولة، وأوضح أن الحكومة المقبلة ستعمل على إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن وبناء علاقات عربية متوازنة خصوصا مع دول الخليج، وعدم السماح باستخدام العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة. إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أكثر من 350 مسيرة أوكرانية كان بعضها متوجها إلى موسكو. وأوضحت الوزارة أنها اعترضت 20 مسيرة أخرى بعد ساعتين فقط من بدء الهدنة الأحادية التي أعلنتها روسيا بالتزامن مع احتفالات ذكرى النصر على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي أن القوات الروسية وصلت هجماتها على مواقع الجيش الأوكراني رغم دعوات وقف إطلاق النار، وأشار إلى تسجيل أكثر من 140 ضربة استهدفت مواقع على خطوط المواجهة، إضافة إلى 10 هجمات برية تركز معظمها في شرق البلاد. وأضاف أن روسيا نفذت أكثر من 850 هجوما بمسيرات استهدفت مناطق قريبة من الجبهة. ومن كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. أهلا ومرحبا بك إياد، ما الذي يقوله الجانب الأوكراني عن عدم الالتزام بهذه الهدنة؟
7: نعم أحمد، يعني الهدن المعلنة من قبل روسيا وأوكرانيا يعني لغاية الآن من الواضح أن أيا من الجانبين لم يلتزم بهما. طبعا الجانب الأوكراني كان قد تحدث عن خروقات للقوات الروسية في عندما كانت قد أطلقت أو أعلن أو دخلت حيز تنفيذ الهدنة الأوكرانية في يومي الخامس والسادس من مايو، والتي كان يأمل الجانب الأوكراني أن تلتزم بها القوات الروسية. وطبعا هي هدنة معلنة من جانب واحد، كان الهدف منها هو ربما اختبار النوايا الروسية الحقيقية من وراء إعلان هذه الهدنة، لكن كانت هناك خروقات، كانت هناك هجمات على المناطق والمدن الأوكرانية في هذين اليومين، مما خلف 9 قتلى وأكثر من 50 جريحا بحسب مختلف الإدارات العسكرية في المناطق الأوكرانية. الهدنة الروسية المعلنة ليل 8 من مايو وحتى ليل 9 من مايو لمدة يومين، يعني لغاية الآن بحسب ما صرح به الرئيس الأوكراني فإن القوات الروسية هي ذاتها من خرق هذه الهدن أيضا، إذ أن تم رصد عدد كبير من الهجمات الروسية على الجبهات، وتحدث عن 140 قصفا طاول الجبهات الأوكرانية في شمال وجنوب أوكرانيا، في شرق وجنوب أوكرانيا، وتحدث أيضا عن غارات نفذتها مسيرات روسية تجاوزت 800 غارة أيضا على المناطق القريبة من خطوط التماس وأيضا في البلدات والمدن القريبة منها، وأيضا تحدث عن 10 محاولات للاقتحام والتوغل من قبل القوات الروسية وخاصة في محور إسلافيانسك. وذكر بأن هذه الهدنة المعلنة من قبل روسيا هي هدنة شكلية فقط دون مضمون، أي أن يعني حتى القوات الروسية لم تلتزم بهذه الهدنة، وبالتالي يعني عدم التزام روسيا حينها في بالهدنة الروسية يطلق يد أوكرانيا من أو لا يلزمها بأن يعني تلتزم بهذه الهدنة الروسية. يعني لغاية الآن يبدو أن التصعيد هو سيد الموقف، التصعيد سواء كان ذلك في الخطاب السياسي أو التصعيد الميداني. الجيش الأوكراني ذكر اليوم بأن مختلف الجبهات في شمال وشرقي وجنوب البلاد شهدت أكثر من 200 هجوم من قبل القوات الروسية باتجاه المواقع الأوكرانية، وبالتالي يعني نحن على بعد ساعات من إقامة الاحتفالات في موسكو في مناسبة عيد النصر على النازية، وربما يعني ربما نشهد يعني أحداثا قد تصاحب أو ترافق مثل هذه الاحتفالات. هناك أيضا تهديدات روسية للجانب الأوكراني بعدم تعكير صفو هذه الاحتلالات، وهذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قال بأن إذا يعني إذا تجاوزت أو إذا كانت القوات الروسية الأوكرانية عفوا هاجمت موسكو أو عكرت صف هذه الاحتلالات هذه الاحتفالات فإن الرد سوف يكون بلا رحمة. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا الروسية كانت قد تحدثت عن أن يعني أي هجمات تشهدها العاصمة موسكو في هذا اليوم تحديدا سوف يأتي الرد وسوف تهاجم القوات الروسية المربع الحكومة وسط العاصمة كييف ردا على هذه الاستهداف.
1: من كييف مراسلة التلفزيون العربية إياد السيتية، شكرا جزيلا لك إياد على هذه المعلومات. نقلت وكالة أسوشيتد براس عن مسؤولين أمريكيين مشاركين في مناقشة أولية مع السلطات الكوبية أن واشنطن لا تعتزم القيام بعمل عسكري ضد هافانا في وقت قريب. أضاف المسؤولون أن الإدارة الأمريكية غير متفائلة بقبول الحكومة الكوبية عرضها بتقديم عشرات الملايين من الدولارات والمساعدات مشروطة بإجراءات تفرضها الولايات المتحدة، وأضافت أن الوقت لا يزال متاحا لقبول العرض الأمريكي، محذرين من أن ترامب قد يغير رأيه في أي وقت ويتجه للخيار العسكري. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعيونهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من السودان. وفي قلب هذه المعاناة فقدت ثريا جبريل زوجها وشقيقها الذي قتل في بداية الحرب. بعد هذا التقرير يستكمل معكم يحيى نافع هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.

0: المدرسة المصرية محمد أحمد جبرين، معلمة بالمرحلة الابتدائية، بدرس في مدرسة جبرة 18 بنات، وبرضو بسكن جبرة شارع 84. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفض تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. أيوة قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارسه. في الأيام الأوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جاية قال لنا انتوا استخبارات، ثاني ما نشوفكم هنا ما تجي جبرة. يلا الفترة اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليلة المغابر اللي هنا دي برضه منعهم قال لهم ما تمشي تدفنوا، قال لهم بس خلوه في حتة. المهمة محمد كتر خير ومعه واحد برضه اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوه ودفنوه هنا في شارع 3. أخوي الكبير حيدر محمد أحمد جبرين عقد في الجيش، طلع أول يوم في الحرب يوم الجمعة الساعة 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت في كام حركة ما عادية. المهم قام دق الأخت الكبيرة في الكبير قال لا والله الجماعة دي طلعوا علينا وادعوا لنا، ده آخر كلام كان ياهو سمعناه. ثم عند أختي الصغيرة قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، المهم بتسأل إنه قالت لهم عندها أخوي عقيد في الجيش وكده ولحد هسي ما ظهر. قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها ده اللي هو المساعد حقه كان معه في الغيادة، قام قال ليها يعني انتوا ما عارفين انه حيدر الله يرحمه من اول يوم في الحرب هو استشهد؟ قلت له والله احنا ما عارفين. المهم قال ليها حصل كده كده انه احنا في الـ في الـ في الغياده العامه اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعه 8 صباحا، والساعه 5 مساء توفى في نفس اليوم اول يوم في الحرب.
1: سألتم أوقاتها مشاهدين الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من هذا الخبر العاجل حيث أكدت وكالة تسنيم الإيرانية بأن بحرية الحرس الثوري سيطرت على ناقلة نفط أو ناقلة النفط أوشينكوي قبالة مضيق هرمز. إذن كما أشرنا وكالة تسنيم تؤكد أن بحرية الحرس الثوري سيطرت على ناقلة النفط أوشينكوي قبالة مضيق هرمز، كما تظهر هذه الصور التي عرضتها الوكالة. إذن ما زلنا نتابع هذه الصور التي عرضتها وكالة تسنيم، وقالت إن بحرية الحرس الثوري الإيراني سيطرت على ناقلة النفط أوشينكوي قبالة مضيق هرمز. هذا ويشير التلفزيون الإيراني في خبر عاجل بأن القوات البحرية الإيرانية تحتجز ناقلة النفط أوشينكوي بسبب مخالفتها والإضرار بمصالح الشعب. إذن التلفزيون الإيراني يقول إن القوات البحرية الإيرانية تحتجز ناقلة النفط أوشينكوي بسبب مخالفتها والإضرار بمصالح الشعب. إلى ذلك أفادت وكالة، أو قبل ذلك نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. إذن القوات البحرية الإيرانية تحتجز ناقلة النفط أوشينكوي بسبب مخالفتها والإضرار بمصالح الشعب، يقول التلفزيون الإيراني، ماذا في تفاصيل هذه الحادثة ياسر؟
2: كل ما جاء حتى اللحظة تحديدا من قبل التلفزيون الإيراني يحيى يقول بأن البحرية تحديدا التابعة للجيش الإيراني أوقفت هذه السفينة على خلفية محاولة اجتيازها لمضيق هرمز ولمخالفتها على حد تعبيرهم، وما يضر بالشعب الإيراني أو مصالح الشعب الإيراني، ربما يمكن قراءة ذلك يحيى، على اعتبار أن طهران ما يجري التأكيد عليه هو أنه لابد من أن يتم التنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري وتحديدا منظمة الملاحة البحرية الإيرانية وما فرضته من قاعدة منذ أسابيع، تلك المتعلقة بخطوط الملاحة بخط عبورها وأيضا على صعيد ما يتعلق بالأمن والسلام كما يقول كما تقول المنظمة وكما جاء في بنودها آنذاك، وهذا يتطلب دفع بطبيعة الحال رسوم، وأيضا على هذا الصعيد أن يكون هناك تنسيق مع الجانب الإيراني من أجل المرور بسلام وكذلك تلقي كافة الخدمات المتعلقة بهذا المرور الآمن وفقا للتعبير الإيراني، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي الأمريكي وفي ظل الاصطدامات التي تجري. هذه التي جرى الإعلان عنها يحيى، التوقيف من قبل البحرية التابعة للجيش الإيراني، لم يحدد موعد هذا التوقيف متى كان، إذا ما جاء اليوم وفقا للإعلان الذي بطبيعة الحال لم يحدد الموعد، ولكن بالتزامن إذا ما جاء يعني خلال الساعات الماضية هذا الحدث، فهو يأتي بعد الصدامات التي جرت ليلة أمس والتي اشتدت فيها تبادل النيران تحديدا ما بين المدمرات الأمريكية الثلاث، وعلى الجانب الآخر بطبيعة الحال كما جاء في بيان مقر خاتم الأنبياء وبحريات التابعة للحرس الثوري بأنهم أيضا أطلقوا صواريخ باليستية وكروز وأيضا مسيرات شديدة الانفجار، وبالتالي كان هناك احتكاك شديد وتم استهداف فيما يتعلق بالجانب الإيراني، أيضا جرى استهداف العديد من الأرصفة البحرية التابعة للمدن الإيرانية المطلة والقريبة على مضيق هرمز والقريب والمطلة على المياه الخليجية وأيضا في جزيرة قشم، وبالتالي هذا التصعيد هو يأتي بعد هذا الجانب. هنا أيضا يمكن الإشارة يحيى بأن مثل هذه التوقيفات تستند عليها القوات إن كانت التابعة للجيش الإيراني أو التابعة للبحرية للحرس الثوري، تستند وفقا لما يتم الإعلان عنه. بطبيعة الحال نترقب إعلان رسمي من الحرس أو من الجيش، بيان مفصل، ولكن في العادة يتم الإعلان على أنها تأتي بالتنسيق مع السلطة القضائية الإيرانية ويتم تحويل الملف إلى القضاء الإيراني، وأيضا تأخذ مجراها على هذا الصعيد فيما يتعلق بإجراءات الإجراءات القانونية التي ينظر لها إيرانيا بأنها انتهاك بطبيعة الحال كما جرى التأكيد عليه في إعلان التلفزيون الإيراني.
1: ياسر، هل هناك أي بيانات واضحة بشأن ملكية هذه الناقلة أم أنها من ناقلات الظل؟
2: قد تكون من ناقلات الظل يحيى، حتى اللحظة لا يوجد هناك إعلان، ربما خلال الدقائق القادمة قد تتكشف عبر مصادر وسائل الإعلام الإيرانية وتحديدا وكالات الأنباء شبه الرسمية، أو قد يكون هناك بيان رسمي هو الأوضح وهو الأكثر رسمية بطبيعة الحال. حتى اللحظة لا يوجد هناك وضوح بشأن هوية هذه السفينة أو العلم الذي رفعته، لا توجد هناك المزيد من المعلومات.
1: شكرا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي في طهران. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما، مهددا بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريعا. من جهته قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إن واشنطن انتهكت وقف إطلاق النار باستهدافها سفينتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز، مضيفا بأن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا عبر مهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرقي المضيق وجنوب ميناء تشبهر.
3: هدنة تتآكل على وقع الاشتباك في الخليج، ومضيق هرمز يعود إلى واجهة التصعيد بين واشنطن وطهران. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قال إن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جاسك وسفينة أخرى عند مدخل مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة، إضافة إلى غارات على مناطق ساحلية وجزيرة قشم. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء تشبهار، محذرا من رد قوي على أي هجوم جديد. في السياق نفسه أفادت وكالة فارس بأن البحرية الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات قتالية وراجمات لاستهداف المدمرات الأمريكية. الوكالة أضافت أن المدمرات غيرت مسارها وغادرت المنطقة بعد الهجوم. في المقابل أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية أثناء عبور مدمرات أمريكية باتجاه خليج عمان، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة ضد المدمرات قبل أن ترد واشنطن باستهداف مواقع عسكرية قالت إنها مرتبطة بإطلاق الهجمات. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، واصفا الرد الأمريكي الأخير بأنه ضربة خفيفة، مع تهديده بشن ضربات إضافية إذا لم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق.
4: ما زلنا نتفاوض مع الإيرانيين، وكما سمعتم دفعنا اليوم بثلاث مدمرات إلى مواجهات كبيرة، وقد لقناهم درسا قاسيا. المدمرات لم تتعرض لأي أضرار ولم يصب الجنود بأذى. كانت قوتنا النارية أقوى بكثير من قوتهم وقد سحقناهم بالكامل.
3: مواجهة بحرية تعكس هشاشة التهدئة بين واشنطن وطهران في وقت تتداخل فيه الاشتباكات العسكرية المحدودة مع مسار التفاوض المتواصل.
1: ننوه بهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين جراح أحدهما خطيرة في انفجار مسيرة عند الحدود مع لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي جراح أحدهما خطيرة إثر انفجار مسيرة عند الحدود مع لبنان. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه امتلاك إيران للسلاح النووي، وقال إن المسؤولين الإيرانيين موافقون وإنه ينظر توقيعهم على اتفاقية ينتظر توقيعهم على اتفاقية تنص على ذلك.
4: الأمر بسيط للغاية، سألني أحدهم ما هي خطتك؟ فأجبت الخطة بسيطة للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية ولن تمتلكها أبدا، لقد وصلوا إلى طريق مسدود، لن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي وهم يعلمون ذلك وقد وافقوا عليه، دعونا نرى إن كانوا مستعدين للتوقيع.
1: الآن ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديس. أهلا بك عبد الرحمن. الرئيس الأمريكي وصف ما حدث من توترات في مضيق هرمز بأنه عبث، آخر ما يقال في واشنطن بشأن التوترات في مضيق هرمز وكذلك بشأن الرد الإيراني المرتقب على المقترح الأمريكي بشأن توقيع اتفاق؟
5: نعم يحيى، عدم وضوح الرؤية عبر تصريحات متناقضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث عن الهدنة ويتحدث على أن تبادل النيران يوم أمس يمثل نوع من المحبة بين الطرفين، وذكر ذلك وقال وكأنه love tab أو وكأنها وجزة حب بين الطرفين، في إشارة واضحة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يتحدث بطريقة مختلفة تماما عن المسار السياسي والمسار العسكري التي أو الذي يسلكه الجيش الأمريكي. ربما يقصد بالهدنة فقط عدم ضرب منشآت الطاقة الإيرانية، لا نعلم، ولكن بطبيعة الحال ما نوع هذه الهدنة الذي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما يقوله الكثير من المحللين هنا في واشنطن. يحيى، لا يوجد في الحقيقة أي أفق لدى الكثير من الديمقراطيين ولا حتى من بعض الجمهوريين بأننا سنتوصل لوقف إطلاق النار بهذه الطريقة، لا سيما أن الجميع لا يهتم كثيرا بتصريحات علاقات الرئيس الأمريكي، خاصة بعد آخر تصريح عندما ذكر بأن الإيرانيين موافقون على عدم امتلاك السلاح النووي وأنهم أقروا بذلك وننتظر فقط هذا التوقيع. ولذلك هناك حالة من التضارب خلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قصد أو غير قصد لا يهم كثيرا، ولكنها موجودة بالفعل خلال أسابيع الهدنة الهشة التي دائما يتحدث عنها الرئيس الأمريكي ترامب. ولذلك ربما تغيير في قواعد اللعبة العسكرية، تغيير في قواعد الاشتباك مع الإيرانيين بعد فشل عملية مشروع الحرية، ربما هناك بعض من التغييرات التي تعمل عليها القيادة الوسطى الأمريكية، لا سيما أن الاستخبارات الأمريكية يحيى لا يوجد لديها الكثير من المعلومات الدقيقة عن قدرة الإيرانيين، وكأنها اختبارات تقوم بها القيادة الوسطى الأمريكية، اختبارات عسكرية كيف يمكن تحقيق الكثير من الأهداف، ومن ثم التراجع سريعا عن بعض من الخطط العسكرية التي عملت عليها خلال الفترة الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعلا كان يريد أن يكون لديه هدنة على الأقل لمدة 30 يوما قبل السفر إلى الصين الأسبوع المقبل، ولكن ربما لم يتم الوفاق حتى هذه اللحظة على الكثير من الأمور العالقة بما فيها مضيق هرمز وكيفية فك حصار مضيق هرمز من قبل الإيرانيين مع عدم وجود ثقة لديهم في الإدارة الأمريكية. الآن الجميع ما زال ينتظر الرد الإيراني رسميا على الورقة الأمريكية عبر الوسطاء الباكستانيين، وإن كان هناك أي نوع من تعديل على الورقة الأمريكية، ولكن لا يوجد تفاؤل كبير بأن إيران ستوافق على كل شروط الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتسليم اليورانيوم المخصب، أو حتى الإعلان رسميا بأنها لن تعمل على امتلاك السلاح النووي، وأنها أيضا ستسلم الغبار النووي المدفون تحت الأرض. ولذلك تقريبا نفس الفجوة هي لم تتغير منذ بدء هذه الحرب حتى يومنا هذا، ولا يوجد نوع من الثقة المطلقة في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل إن الكثير من المحللين هنا يتهم الرجل بأنه يتلاعب بالأسواق الأمريكية عبر تصريحاته المتناقضة، ولا أحد يستطيع التكهن بماذا يحدث بالتحديد بين واشنطن وبين طهران في هذه الأثناء، بل إن الجميع الآن ينتظر تعليقات الوسطاء سواء كان من الباكستانيين أو حتى من دول أخرى حتى يعرف ماذا يجري من أمور ومن مفاوضات بين الجانبين. يحيى.
1: طيب عبد الرحمن، الرئيس الأمريكي قال إن السفن بدأت تغير مسارها من مضيق هرمز وتتجه إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط من الولايات المتحدة. هل الوضع الحالي في مضيق هرمز يبدو مريحا بالنسبة للإدارة الأمريكية؟ هدنة، لا توجد حرب، وبالمقابل الولايات المتحدة تبيع النفط بأسعار عالية لدول عدة خاصة في الاتحاد الأوروبي.
5: صحيح يحيى، هناك أمران مختلفان هنا. الأمر الأول أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول هذا الأمر بأن ما يحدث شيء إيجابي للاقتصاد الأمريكي ولبيع النفط الأمريكي لعدة دول لا يوجد لديها أي سبيل آخر، وأن ناقلات النفط الفارغة تذهب سريعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتبيع النفط بطريقة كبيرة جدا، وهذا يسهم في الاقتصاد الأمريكي بصرف النظر عن أن أسعار هذا النفط تعتبر باهظة الثمن لهذه الدول مقارنة على ما كان يحدث من قبل. المسار الآخر أو الأمر الآخر أن الاقتصاديين هنا يؤكدون أن هذه المزايا مزايا مؤقتة فقط، وأن الضرر الاقتصادي الواقع على الولايات المتحدة الأمريكية جراء حصار هرمز أو مضيق هرمز من قبل الإيرانيين أكثر وأكبر بكثير مما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بل إن وول ستريت جورنال منذ يومين يحيى كشفت عن استشارات ومستشارين ترامب يتحدثون معه بطريقة سرية وفي الغرف المغلقة بأنه لابد من إيقاف هذه الحرب لأنه يقع ضرر كبير على الاقتصاد الأمريكي.
1: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل تلفزيون العربي في واشنطن. ولمزيد من النقاش أرحب بضيفي من طهران محمد خطيبي الباحث السياسي. أهلا بك محمد. إذن عبد الله محمد خطيبي الباحث السياسي، أهلا بك سيد خطيبي. الرئيس الأمريكي وصف ما حدث في مضيق هرمز المناوشات التي حدثت بأنه عبث وفق التصنيف أو التوصيف الأمريكي. كيف تصف إيران ما يحدث من قصف متبادل ولو أنه كان محدودا؟
6: أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تضغط على إيران لطاولة المفاوضات بأي ثمن، وأنها تحاول عبر طرق كثيرة وعبر محاولة إغلاق مضيق هرمز وعبر جعل السفن الأمريكية تحاول المرور. وإيران أثبتت أنها سوف تدافع ما أعلنت عنه عبر الرد، لذلك رد إيران كان واضحا وأفاد بأنه إذا ما حاولت الولايات المتحدة مهاجمة إيران فسوف تندلع الحرب مرة أخرى. وهذه إشارة واضحة من إيران تظهر أنه ثمة الكثير من الخطوط الحمراء، وإيران لا تخشى حربا متجددة لأن القصف لم يكن كبيرا. لذلك رد إيران ردت بطريقة محسوبة كما كانت الحرب الإيرانية نفسها. لذلك إيران قامت برد محسوب في هذه الحرب عبر شن هجمات على قواعد وأصول أمريكية في المنطقة، ولكنها كانت لديها خيارات أخرى لم تلجأ إليها استهدفت هذه القواعد والأصول. وهذه المرة ينطبق الأمر نفسه، إذا ما الولايات المتحدة أرادت فتح مضيق هرمز بالقوة فإيران أظهرت أنها سوف ترد بالقتال وأيضا الرد المتبادل بدلا من التراجع أو التنازل أمام الضغط الأمريكي، وهذا واضح. ترامب رجل صفقات ويريد صفقة من إيران، ولكن عبر إرغام إيران لا يمكنه أن يحقق أي شيء لأن خطوط حمراء طهران واضحة.
1: هذه الاشتباكات ولو أنها محدودة إلى أي حد يمكن أن تؤثر على المسار التفاوضي؟
6: هذا تصعيد هائل من قبل الولايات المتحدة، لأن إيران أوضحت أنه لطالما تستمر الولايات المتحدة في حصارها لن يكون من مفاوضات. لذلك عبر محاولة التصعيد عبر مرافقة السفن أو تحدث عن مشروع الحرية لا يساعد أي طرف في المنطقة، لأن إيران أظهرت مرارا وتكرارا أنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء. لذلك كان هذا تصعيدا كبيرا من قبل الولايات المتحدة وإيران ردت عليه. لذلك بقدر ما الولايات المتحدة تستمر في هذه المطالب لن يكون من دبلوماسية. لذلك إيران تريد التفاوض ولكن ليس تحت الضغط. وأعتقد أن الولايات المتحدة إدارة ترامب فعليا تريد لهذا النزاع أن ينتهي قبل أن يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ولذلك يحاول بذل قصارى جهده حد الوضع حد لهذا النزاع. والدول الإقليمية كالسعودية وقطر والكويت قالت أو ضاقت ذرعا ورأت أن إيران لا تتراجع أمام الضغط، وقالت إنها لن تسمح للولايات المتحدة باستعمال قواعدها لمهاجمة إيران مجددا، وذلك لأن إيران لم تستسلم ولم تتنازل أمام ضغط الولايات المتحدة بالحد الأقصى. لذلك الآن تريد إيران مفاوضات عادلة ومبنية على الاحترام بدل الاستسلام للولايات المتحدة.
1: طيب، قلت لا يمكن التفاوض مع استمرار الحصار، هل باتت إيران في موقف أصعب بعد الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على منطقة المضيق، خاصة وأن الولايات المتحدة على ما يبدو أنها مرتاحة لهذه الوضعية، لا توجد حرب مباشرة الآن، وتستفيد الولايات المتحدة من بيع كميات هائلة من النفط وبأسعار عالية، بينما إيران لا تتمكن من بيع النفط في هذه الوضعية؟
6: إذن إيران لم تزل خاضعة للعقوبات منذ 20 عاما، وإيران استحدثت طرقا لاستيراد المواد الأساسية وبيع نفطها تحت العقوبات الثقيلة، وهذه المرة الوضع مختلف والكل يعرف ذلك، ولكن هذه المرة الوضع الإنساني وحده يتأثر في إيران، والمواطن العادي وليس القيادة الإيرانية وليس القدرات العسكرية الإيرانية. لذلك هذه هي طريقة للضغط على الإيرانيين للانتفاضة وللتظاهر، ولكننا رأينا أن هذا النوع من الضغط لقد فشل مرات ومرات، وحتى الآن ثمة تجمع واحتشاد في إيران حول الحكومة ويدعمونها الناس، يدعمونها لأنه يعتقدون إذا ما إيران سوف تفاوض الآن من ناحية ضعف فسوف يكون ثمة دورة وحلقة مفرغة من الحرب، ووقف إطلاق النار سوف تدار مرة تلو الأخرى. لذلك لا يريد أحد التفاوض تحت ضغط الولايات المتحدة.
1: طيب سيد خطيبي، مسؤول أمريكي توقع أن تسلم إيران هذا اليوم ردها على المقترح الأمريكي الأخير، هل فعلا يمكن أن يكون هناك اليوم رد إيراني على الأفكار الأمريكية بشأن توقيع اتفاق، وماذا يمكن أن تتضمن أو أن يتضمن هذا الرد؟
6: أعتقد أن إيران أوضحت غير مرة أنها لن تستسلم ولن تسلم مصالحها الوطنية، ولكن القيادة الإيرانية جاهزة لإعطاء بعض التسويات أو بعض التنازلات لإدارة ترامب، حيث أنه يريد إعطائها للجمهور الأمريكي، ولكن ليس على حساب مصالح إيران الوطنية. لذلك

0: السلمي وفقا لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإيران مستعدة لإعطاء الوكالة الدولية طرقا للقيام بتفتيشات مستفيضة وضمانات بأن لا تقوم بقنبلة نووية، وهي تطرح على الولايات المتحدة أمورا لم تطرحها على إدارة أوباما، ولكن ترامب يريد كل شيء، ولذلك حتى الآن إيران لم تستسلم وتقاوم. وإلى ما الولايات المتحدة تريد صفقة عادلة، فالكل في المنطقة مستعد
1: وضحت الفكرة. أشكرك جزيلا محمد خطيبي الباحث السياسي، حدثتنا من طهران، شكرا لك. بعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تعود كاميرا التلفزيون العربي إلى مدينة كرج مركز محافظة البرز لرصد الأوضاع هناك، حيث انطلقت عمليات إعادة الإعمار في محيط جسر B1 الذي تعرض للاستهداف.
2: الجسر الذي شاهده العالم يقصف مرتين يبنى من جديد، جسر B1 في كرج بعد أن كان على مشارف الافتتاح بات يحتاج على الأقل إلى سنة وأكثر من 20 مليون دولار حسب تقديرات أولية. جسر يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بطول 350 متراً، هو حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا، مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
3: استهداف جسر B1 جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
2: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر، هنا لم يبقى ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2,100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
4: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية لكنها خلفت أضرارا في 2,096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
2: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها، لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
5: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب، وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد. رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
1: ننوه بهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يقول أنه يستعد لاحتمال إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على خلفية التطورات الأخيرة. إذن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال إطلاق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل على خلفية التطورات الأخيرة. وفي خبر عاجل آخر مرتبط بالتطورات على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حزب الله يقول أنه استهدف بمسيرة جرافة للعدو الإسرائيلي في بلدة البياضة. إذن حزب الله يقول في بيان له أنه استهدف بمسيرة جرافة للعدو الإسرائيلي في

0: في بلدة البياضة. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة طورة في قضاء صور جنوبي البلاد. كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان استشهاد 1 عناصرها جراء غارة إسرائيلية. أوضحت المديرية في بيان أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق بين راشية وكفر شوبة بالجنوب اللبناني. هذا أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال شن غارات على بلدتي طرف الساي وطورة جنوبية لبنان. أظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار في طورة جراء الاستهداف الإسرائيلي. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال شن غارات على بلدات الحلوسية وكذلك النميرية، في حين تظهر هذه المشاهد مكان الغارة على بلدة دير عامس جنوبية لبنان.
1: لك يا خالي أهوتك في صلب رب إس.
0: قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارتين على بلدة بيوت السياد. كذلك شهدت بلدة الخيام تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى غارات استهدفت مرتفعات السجد. وتظهر هذه المشاهد الدمار على بلدة الدوير جنوبا. هذا وتمكن فريق إسعاف تابع للصليب الأحمر اللبناني بالتنسيق مع الجيش من إجلاء مدنيين منهم مصاب في بلدة ميفدون جنوبية لبنان، بعدما نفذت لديهم المواد الغذائية والتموين وحاصرتهم الغارات الإسرائيلية. وعلى الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراح أحدهما بليغة جراء انفجار مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على مسيرة يعتقد أنها تابعة لحزب الله فوق سطح مدرسة في مدينة نهرية دون تسجيل أضرار. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت قبل فترة غير محددة، أن الجيش يحقق في أسباب عدم تشخيص موقع سقوطها آنذاك. والآن ينضم لنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي محمد إشبارو، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم، أبدأ معك محمد إشبارو. إذن غارات متتالية على بلدات عدة في جنوب لبنان، في المقابل حزب الله وفي بيانات متتالية تحدث عن عمليات ضد جيش الاحتلال آخرها في بلدة البياضة. معك التفاصيل.
2: يحيى، انتقل الثقل العسكري في الساعات الماضية، يعني يوم أمس كان التركيز أكبر على قضاء النبطي الذي شهد عشرات الغارات الإسرائيلية في هذه المنطقة. اليوم نسبيا انتقل الثقل العسكري باتجاه قضاء صور، باتجاه سهل مدينة صور والمنطقة الواقعة عند الشريط البحري في جنوب لبنان. بالمعنى الجغرافي هي منطقة واسعة ممتدة من جنوب قضاء صيدا الزهراء وصولا إلى صور. بعد هذه المنطقة هناك مجموعة من التلال التي تحتلها إسرائيل، تحديدا في البياضة، في شمع، وصولا حتى عمق هذه المنطقة في الناقورة. صباح هذا اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 7 قرى، 6 منها واقعة في قضاء صور في محيط هذه المدينة، إحدى أكبر المدن في الجنوب اللبناني. وبعد دقائق بدأت بالفعل يعني موجة غارات. كانت المنطقة المحاذية للبياضة والشمع والناقورة هذه المنطقة المحتلة تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، وأيضا محاولة تقدم بحسب الوكالة الوطنية للإعلام تحديدا باتجاه بيوت السياد، هذه البلدة الصغيرة الواقعة ملاصقة تقريبا لبلدة البياضة المحتلة وقريبة طبعا من المنصورة من مجد الزون وغيرها من القرى الصغيرة في هذه المنطقة، وبالتالي يعني عدد كبير من الغارات، حتى الساعة أكثر من 10 غارات شنت فقط على قضاء صور في جنوب لبنان، شملت إضافة إلى المنصوري ومجد الزون وبيوت السياد، إضافة إلى طورة ومعركة واطر فلساي حلوسيد رعامس عيتيت وغيرها من القرى في هذا القضاء. طبعا الأبرز هي الغارة في طورة، أكثر من غارة شنت على طورة بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تتحدث حتى الساعة عن شهيدين إضافة إلى عدد من الجرحى، ولكن بانتظار مزيد من الإيضاحات من وزارة الصحة، خصوصا أنه بحسب إفادات محلية من هذه المنطقة فأن هذا الرقم مرجح للارتفاع. طبعا إضافة إلى الاحتدام المعارك في هذه المنطقة، سجل أول عملية اليوم لحزب الله بعد يعني أن أعلن يوم أمس عن 14 عملية، اليوم حتى الساعة فقط عملية واحدة وتركزت أو كانت في منطقة البياضة عبر مسيرة أو محلقة انتحارية استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع D9، ويتحدث بيان حزب الله عن تحقيق إصابة مباشرة في هذه الجرافة. طبعا العمليات في البياضة وشمع وغيرها من المواقع في هذه النقطة الساحلية من قبل حزب الله كل يوم تقريبا هناك 3 إلى 4 عمليات في هذه المنطقة، ما يعكس حدة المعارك وأيضا يعني الهجمات التي ينفذها حزب الله في هذه المنطقة، وهو طبعا ما يفسر بالمعنى الجغرافي اليوم التصعيد الإسرائيلي باتجاه هذه المنطقة والساحل أو سهل مدينة صور كما يطلق عليه هنا في لبنان. طبعا سجلت غارات أخرى في مختلف المناطق وصولا إلى قضاء بنت جبال تحديدا في ياطر أو وشقرة، أيضا إضافة إلى غارات أيضا سجلت في قضاء النبطية في الميرية منذ قليل تقريبا منذ 10 دقائق، أيضا في زوتر الشرقية وكذلك في يحمر الشقيف، إضافة إلى أعمال الإغاثة المستمرة في أكثر من موقع آخرها في بلاط في هذه المنطقة هنا في القطاع الشرقي انتهت، ولكن ننتظر الحصيلة النهائية لأعمال الإنقاذ والعدد النهائي للشهداء والجرحى. يحيى،
0: شكرا لك محمد إشبار، ومراسل التلفزيون العربي كنت معنا من إبل السقي في جنوب لبنان. إلى عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي في القدس، أهلا بك عبد القادر. إذن إصابة جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيرتين عند الحدود مع لبنان، وهناك حالة تأهب قصوى في صفوف جيش الاحتلال داخل وعلى الحدود مع لبنان تحسبا لهجمات وصفتها إسرائيل بالانتقامية بعد تصفية قائد قوة الرضوان حسب بيانات الجيش الإسرائيلي. نتابع معك الشأن الميداني وكذلك الاستعدادات الإسرائيلية بشأن التصعيد المنتظر.
3: صحيح يحيى، هي المرة الأولى منذ وقف إطلاق النار التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لرشقات صاروخية أو لعمليات إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني نحو شمالي إسرائيل. لم يحدد جغرافيا إذا ما كانت هذه العمليات ستستهدف البلدات الحدودية أم أنها ستتخطى ذلك إلى المناطق الأكثر عمقا شمالي إسرائيل كصفد ونهرية على بعد ما بين 10 إلى 15 كيلومترا أو حتى وصولا إلى حيفا ومحيطها ومدينة عكا على بعد يتراوح بين 20 و35 كيلومتر. لكن بكل تأكيد هذا التحذير يأتي على خلفية التطورات الأخيرة، أي على خلفية عملية الاغتيال التي طاولت الضاحية الجنوبية لبيروت وقالت إسرائيل إنها من خلالها اغتالت قائد قوة الرضوان الجديد خلال وقف إطلاق النار عمليا، ومنها أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة مفادها أن لا خطوط حمر جغرافيا في نطاق تنفيذ الهجمات الإسرائيلية، لا سيما حين نتحدث عن سياسة الاغتيالات مع رسائل سابقة. هذا يضاف إلى رسائل سابقة كانت تتحدث عن إمكانية توجيه ضربات للعمق اللبناني في حال كانت هذه الضربات والهجمات مرتبطة أيضا مثلا بخطوط إمداد وتصنيع المسيرات المفخخة التي تستخدم من قبل حزب الله. بالتالي الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يستعد لإطلاق صواريخ من لبنان دون تحديد زمني أيضا إذا ما كان هذا الأمر مبنيا مثلا على معلومات استخباراتية بوجود تهديد وشيك خلال الساعات المقبلة أم أنه استعداد عام وإحاطة عامة مبنية على التهديد. تقييم الأوضاع الأمنية الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، لكن بكل تأكيد الساعات المقبلة ستوضح. ونذكر هنا أن حتى اللحظة لا بيان رسميا من حزب الله يتحدث فيه عن رده وعن طبيعة وشكل هذا الرد الذي سيلي أو الذي سيلي عملية الاغتيال التي نفذت في الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن داخل الأراضي اللبنانية وفي المواقع الحدودية لم تتوقف العمليات من قبل حزب الله. اليوم نتحدث عن عمليتين منفصلتين، في إحداها كانت في رأس النقورة في الجليل الغربي المتاخمة تماما للحدود، انفجرت مسيرة وأدت إلى إصابة جنديين أحدهما بجراح خطرة، والأخرى كانت داخل الأراضي اللبنانية أيضا لانفجار مسيرة أدت كذلك لإصابة جندي بجراح متوسطة. بالتالي نتحدث عن ثلاث إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي اليوم، إضافة إلى ما أعلنه من انفجار لعدد من القذائف والمسيرات الأخرى قرب قواته جنوبية لبنان دون تسجيل إصابات. في المجمل أمس وفق البيانات المحدثة إسرائيليا إضافة إلى الإصابات التي أعلنت اليوم، نتحدث في المجمل عن 178 إصابة تقريبا خلال نحو أسبوعين من وقف إطلاق النار.
0: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي في القدس. آخر تطورات الميدان في لبنان نرصدها في هذه الشاشة التفاعلية مع براء المحمد.
4: يواصل التصعيد الإسرائيلي توسيع نطاقه جنوبا، ليس فقط عبر الغارات والتفجيرات بل أيضا عبر توسيع دائرة الإنذارات والإخلاءات المتكررة في مناطق بعيدة عن خطوط التماس المباشرة في جنوب الليطاني وشماله. الإنذارات الإسرائيلية هذه المرة شملت بلدات موزعة بين قضائي النبطية وصور من الميرية شمالا وصولا حتى هذه البلدات، تتحدث عن طرف السي وحلوسية والعباسية وطورة ومعركة. ما يمكن سعيه لتوسيع نطاق الضغط على هذه القرى لتهجير سكانها واستهدافها بالقصف والتدمير. بعد هذه الانذارات استهدف الاحتلال كلا من بلدتي طلوسي حلوسي وكذلك طورة، ما أسفر عن 2 جرحى. في القطاع الشرقي نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة الإخيام استهدفت منازل، وشمالا في رشية الفخار نتحدث عن ما أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية في دلالة على استمرار استهداف الطواقم العاملة داخل مناطق القصف. أما إذا ما اتجهنا إلى القطاع الغربي نقترب منه بهذا الشكل، فشمل القصف المدفعي كلا من بلدتي بيوت السياد والمنصوري وصولا حتى ساحل المنصوري هنا عند هذه المنطقة على امتداد الشريط الساحلي الغربي للجنوب. في هذا المحور أيضا إذا ما اقتربنا من مناطق التوغل، وهنا نتحدث عن بلدتي البياضة وكذلك شمع، حيث تشتد استهدافات حزب الله لقوات الاحتلال. هنا أعلن حزب الله عن استهدافه دبابة مركافة بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة قبل استهدافه مركزا قياديا للاحتلال في البلدة نفسها بمسيرة انقضاضية ليضرب بعد ذلك تجمعا لجنود الاحتلال شرق البلدة برشقات صاروخية ويقصف مركزا قياديا مستحدثا بقذائف المدفعية، ما يشير إلى تركيز واضح على تعطيل نقاط القيادة والسيطرة الإسرائيلية داخل هذا المحور. بالقرب من البياضة هنا نتحدث عن بلدة شمع، قصف حزب الله تجمعا لآليات الاحتلال برشقات صاروخية فيها، في حين استهدف بمسيرة انقضاضية منصة قبة حديدية مستحدثة قرب موقع جل الإعلام، في مؤشر على تركيز متزايد على منظومات الحماية والدفاع الإسرائيلية إلى جانب الآليات والقوات البرية. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط شرقا نحو هذه المنطقة فنشير إلى مدينة بنت جبيل حيث يتركز المشهد في هذا القطاع، فهنا أعلن حزب الله استهداف آلية نميرة داخل المدينة بمسيرة انقضاضية قبل استهدافه آلية أخرى نتحدث عن دبابة مركافة أيضا استهدفت بمسيرة، وبحسب المعطيات تدخلت آليات إسرائيلية لسحب الدبابة بعد دقائق من ضربها ليتم استهدافها بقذائف المدفعية. في القطاع الشرقي أقرب الجبهات إلى نهر الليطاني استهدف حزب الله أيضا بالمسيرات، وهنا تركيز واضح على استخدامه للمسيرات في هذه الفترة، استهدف في بلدة الطيبة تجمعا لجنود الاحتلال، كما أعلن عن استهداف جرافة D9 في منطقة دير سريان بمسيرة أخرى قبل أن تتواصل الضربات بالمدفعية والمسيرات على تجمعات الاحتلال. جنوبا من دير سريان نشير في هذه المنطقة إلى منطقة عتشيت القصير، حيث استهدف الحزب تجمعا لقوات الاحتلال بالصواريخ وكذلك بالمسيرات. بهذا الشكل تبدو الصورة الميدانية قائمة على مسارين متوازيين، غارات وإنذارات إسرائيلية تتوسع جغرافيا لفرض منطقة أمنية أوسع جنوب الليطاني وأحيانا تتخطاها إلى الشمال، مقابل تركيز حزب الله على استنزاف قوات الاحتلال وألياته ومراكز القيادة ومنظومات الدفاع الجوي على خطوط التقدم الأمامية. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك يحيى.
0: شكرا براء. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية للتلفزيون العربي إن الاحتلال لا يريد اتفاقا في غزة بل يريد مفاوضات بالنار.
5: ونحن اليوم يعني في جولة مفاوضات مستمرة، كنا بالأمس يعني عائدين، كنا في القاهرة وجئنا إلى اسطنبول للتشاور مع قيادة الحركة في مجريات المفاوضات، وقام الاحتلال يعني باستهداف ابني ومن معه من الشباب. دليل واضح على أن الاحتلال الصهيوني لا يريد اتفاق ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهذه رسالة للوسطاء والضامنين أن هذا الكيان الصهيوني هكذا. ثانيا هو يريد أن يفاوضنا بالنار ويفاوضنا تحت القصف وتحت الإرهاب، ظنا منه أنه يمكن القائد الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني تحت الضغط والتخويف يمكن أن يعطي للاحتلال ما لا يريد، وهذا طبعا محال.
0: تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف آل الزيدي بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون وبسط سيطرة الدولة. أوضح الزيدي أن الحكومة المقبلة ستعمل على إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن وبناء علاقات عربية متوازنة خصوصا مع دول الخليج، وعدم السماح باستخدام العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة. الآن تنضم لنا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا بك منى. رئيس الحكومة العراقية المكلف يتعهد بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، لكن الخارجية الأمريكية تطالب الحكومة العراقية الجديدة بقطع علاقاتها مع الجماعات المرتبطة بإيران. ما التحدي الذي تمثله هذه القضية بالنسبة للحكومة العراقية المقبلة؟
6: يحيى، التحديات متسارعة التي تواجه هذه الحكومة العراقية التاسعة، إضافة إلى ذلك قبل المشاركة بهذه المداخلة المباشرة معك أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق سيد مقتدى الصدر قبل قليل 6 مطالب لرئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي، واحدة منها بتحويل الفصائل المسلحة إلى جند الشعائر الدينية على مختلف انتماءاتهم وتشكيلاتهم، وكذلك عدم اعتماد التشكيلة الوزارية بحسب ما وصفها الصدر في تغريدته على منصة إكس بخلطة العطار، إضافة إلى ذلك أنه دعا رئيس الحكومة العراقية المكلف بقمع الفساد وكذلك تقوية العلاقات الخارجية، حيث شهدت الفترة الأخيرة في حكومة تصريف الأعمال لمحمد الشاع السوداني فتورا في العلاقات خاصة مع دول خليجية وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب استهداف المصالح التابعة لهذه الدول من قبل الفصائل المسلحة. أيضا السيد الصدر في تدوينته عبر منصة إكس دعا المكلف بتشكيل الحكومة العراقية إلى منع ترشيح أي شخص يتبع للفصائل المسلحة وضرورة إبعادهم من التشكيلة الحكومية، أيضا قمع الفساد، تقوية العلاقات الخارجية، وكذلك تحويل الفصائل المسلحة إلى جند الشعائر الدينية وتوزيعهم على مختلف القطاعات. هذا تطور لافت حصل اليوم، خاصة أن سيد مقتدى الصدر يتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة في العراق، ولربما هذا هو التدخل الأول منه والنصيحة التي وجهها لرئيس الحكومة العراقية المكلفة، ما تضع الزيدي أمام تطور جديد في تشكيل حكومته. أيضا يحيى هنالك تطور حصل أمس بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد عاقبت وكيل وزارة النفط العراقية علي معارج، وهو الذي كان مرشحا بحسب التسريبات ضمن القائمة الوزارية لعلي الزيدي. وأيضا هذا تطور آخر يضاف إلى سلسلة التطورات والخلافات الدائرة على توزيع المناصب الحكومية العراقية في هذه التشكيلة الوزارية. كذلك هنالك ما تفضلت بقراءته في بداية المداخلة، إن ما تحدث به الزيدي هو كان في المنهاج الحكومي التابع لحكومته، هو المتكون من 14 فقرة، الأولى كانت تعنى بالسلاح. هذا المنهاج الحكومي يحيى واجه انتقادا شديدا من مختلف الشرائح العراقية، واعتبروه منقولا من حكومات أخرى وشكليا ولا يجدي نفعا مع التطورات والمشاكل التي يعيشها العراق.
0: شكرا لك من ظاهر، مراسلة التلفزيون العربي في بغداد. خسر حزب العمال البريطاني السيطرة على 8 مجالس محلية حتى الآن في العاصمة لندن، منها مجلس مدينة ويستمنستر لصالح المحافظين. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في بريطانيا خسارة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر لنحو 250 مقعدا مقابل تقدم حزب الإصلاح بقيادة نايجل فراج وحصده نحو 300 مقعد حتى الآن. وقال فراج إن النتائج الأولية تتجاوز كل توقعاته، واصفا ما يحدث بأنه تغيير تاريخي في السياسة البريطانية. من لندن ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. أهلا بك زاهر. إذا خسارة مدوية لحزب العمال في الانتخابات المحلية، وكير ستارمر يعلن تحمله المسؤولية عن ذلك، ما هي أصداء نتائج الانتخابات وهل يمكن أن تدفع ستارمر إلى الاستقالة؟
7: ستارمر بالفعل يحيى يعلن بأنه لن يذهب عن سدة الحكم كما يطالب الكثيرون سواء على مستوى النواب أو حتى على مستوى القياديين في حزبه، لكن الخسارة موجعة للغاية بالنسبة لحزب العمال. حتى اللحظة ما تزال عملية فرز الأصوات مستمرة، تقريبا خرجت نتائج نحو 5 المجالس المحلية في عموم بريطانيا، لكن حتى هذه النسبة قليلة من عمليات الفرز تشير إلى خسارة قوية جدا في صفوف حزب العمال طبعا، وبعضها في معاقل امتلك السيطرة عليها لنحو 5 عقود مثل مانشستر أو إحدى المناطق في مانشستر، وهي يعني خسارة تحمل أيضا معاني رمزية. الرابح الأكبر من هذه الانتخابات حتى اللحظة حزب ريفورم يو كي، إصلاح المملكة المتحدة بقيادة نايجل فراج، والذي يعني يكتسح المشهد بنحو 400 مقعد فاز بها حتى اللحظة، ونحن نشير مرة أخرى إلى أن عملية الفرز مستمرة وما فرز هو نحو 5 المقاعد فقط، وهنالك يعني بعض المقاعد ذهبت إلى أحزاب أخرى مثل حزب الليبدم الليبراليين الديمقراطيين أو حتى حزب الخضر بنسبة قليلة. حزب المحافظين أيضا خسر بعض من هذه المقاعد لصالح حزب الريفورم الإصلاح، وحتى أن يعني ولكنه كسب هنا في لندن إحدى البلديات، بلدية ويستمنستر التي كان يسيطر عليها حزب العمال منذ عام 1990 تقريبا. هذه الخسارات كلها تعكس يعني 3 توجهات رئيسية في الشارع البريطاني. التوجه الأول يتعلق بالاقتصاد، حالة التململ الكبيرة من سياسات كير ستارمر، عدم الرضا عن أداء حكومته وعن التعامل الذي تقوم به تجاه الحرب في الشرق الأوسط وتداعياته الاقتصادية بالدرجة الأولى، والقضية الثانية تتعلق أيضا بحرب غزة ومقاربة حزب العمال لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في غزة، حيث أن كثير من الأصوات ذهبت.
8: راديو الحرية
9: 97.10 FM.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
9: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
10: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
9: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
10: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
11: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
12: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.
3: ما الذي جاء فيه؟
4: هي كانت تغريدة عبر منصة إكس أحمد، قال فيها وزير الخارجية عباس عراقجي بأنه كلما كان هناك أو يطرح خيار دبلوماسي وإمكانية التوصل إلى حل تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية تصعيد، فهو يتساءل على خيارين، هل هو يأتي محاولة للضغط على الجانب الإيراني، يصف هذا الضغط بأنه فج على حد تعبيره، أو هي محاولة لإيقاع الرئيس الأمريكي في مستنقع جديد. وبعد تساؤلاته يقول مهما كانت هذه الأسباب فإن طهران لن تستسلم إلى أي محاولة للضغوط ولن تتراجع عن مواقفها. هذا خلاصة ما جاء في تغريدته وتصريحاته أحمد حتى اللحظة. يشار هنا أيضا يمكن القول بأن قد يكون هناك تأثير لهذه العملية بالأمس على ما هو مطروح على الطاولة الإيرانية، والكلام هنا عن المجلس الأعلى للأمن القومي بطبيعة الحال، وهو يدرس شاكلة الرد على الرؤية الإيرانية التي طرحت على المبادرة للتوصل إلى اتفاق، كما تم الحديث والتأكيد على ذلك من قبل الخارجية وتحديدا المتحدث باسمها إسماعيل بقائي قبل يومين، ويوم أمس أيضا المحى إلى ذلك، إلى أن الدراسة لا تزال على طاولة النقاش ولم يتم اتخاذ القرار النهائي، وبالتالي قد يكون هناك تأثير لهذا التصعيد على مسار الرد وشاكلة الرد، وربما قد يتأخر الرد الإيراني على اعتبار أن طهران تنظر إلى ذلك كما جاء في تغريدة وزير الخارجية، وهي محاولة للضغط على الجانب الإيراني تحديدا على الطاولة الدبلوماسية أحمد، وكما يقال أيضا في مساحة التحليل هي محاولة لسحب الورقة الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز ومن خلال كسر هذه القيود التي فرضتها البحرية التابعة للحرس الثوري أو البحرية لعموم القوات المسلحة الإيرانية التي تعتبر أن مضيق هرمز خاضع لسيادتها، وبالتالي هذه القيود التي جرى كسرها من خلال عبور المدمرات الأمريكية الثلاث بالأمس، وجرى التبادل النار على المنصات التابعة للنقاط في والمدن الساحلية القريبة من مضيق هرمز وكذلك جزيرة قشم، وأيضا استهداف ناقلة النفط الإيرانية في شرق المضيق، وأيضا قوبل برد إيراني كما جاء في بيانات مقر خاتم الأنبياء وكذلك لبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن الرد كان من خلال صواريخ باليستية وأيضا صواريخ كروز مضادة للسفن، وأيضا كان هناك استخدام للمسيرات الهجومية التي وصفت بأنها حاملة لرؤوس شديدة الانفجار. وبالتالي هذا التصعيد وصفه كما ذكرت عراقجي بهذه الشاكلة بأنه لن يتمكن من تغيير شاكلة الموقف الإيراني.
5: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر. ونذهب إلى عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. من اللافت أن هذا المنشور من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي عبد الرحمن أرفقه إلى جانب تصريحه هذا بجزء من التقرير الحصري الذي نشرته واشنطن بوست عن التقديرات الاستخبارية للقدرات الإيرانية والتعامل مع مضيق هرمز. لو نذكر بما جاء فيه وعلاقة ذلك بالموقف التفاوضي الحالي.
6: نعم أحمد، يعني هناك تضارب كبير جدا في تصريحات المسؤولين الأمريكيين وحتى في المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بقدرات الجانب الإيراني. التسريبات عبر مسؤولين أمريكيين في عدة وسائل إعلام أمريكية كانت تتحدث على قدرة الإيرانيين على امتصاص الضربات العسكرية وأيضا امتصاص الأزمات الاقتصادية، فهم لديهم القدرة على التكيف بطريقة أو بأخرى في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم منذ عقود. الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فقر هذه المعلومات الاستخباراتية تعيد الكثير من حساباتها العسكرية، وأكبر دليل على هذا ما أعلنه المسؤولون الأمريكيون منذ عدة أيام، وأعلنه الرئيس ترامب عن مشروع الحرية وبدء فك حصار مضيق هرمز، وبعد أقل من يومين تم إلغاء العملية في إشارة إلى تخبط حتى في الخطط العسكرية والقرار العسكري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس تحدث على أن هناك مفاوضات جادة وأن الإيرانيين سيتلقون ضربات قاسية إن لم يوقعوا على هذا الاتفاق، فهو يريد إبرام اتفاق سريع للغاية، وفي نفس الوقت لا يوجد لديه أي ثقة في القدرات الأمريكية التي يمكن أن تجعل الإيرانيين يرضخون لمطالبه بشكل أو بآخر. تقرير الواشنطن بوست أحمد الذي ربما تطرق إليه وزير الخارجية الإيراني هو نوع من اللعبة السياسية التي يقودها الإيرانيون، ويصف الكثير من المحللين الأمريكيين بأن الإيرانيين لديهم خبرة دبلوماسية بارعة في التفاوض عبر إدارات أمريكية كثيرة، خلاف هذه الإدارة التي لا يوجد لديها على الإطلاق خبرة دبلوماسية ولو حتى في التفاوض، بسبب من يتفاوض؟ الذي يتفاوض دائما ستيف وودكوف ومبعوث الشرق الأوسط، والرجل لا يوجد لديه أي خبرة دبلوماسية، وأيضا صهر الرئيس بدون أن يكون لديه أي وظيفة حكومية رسمية، ولذلك هناك نوع من حرب دبلوماسية أخرى يقوم عليها الطرفان بشكل كبير، وفي نهاية الأمر لا يوجد أي ثقة هنا في الداخل الأمريكي على تصريحات الرئيس الأمريكي المتناقضة والتي باتت غير مجدية على الإطلاق للمواطن الأمريكي، وإنما هي لتحريك الأسواق هنا وهناك. أحمد
5: من واشنطن، مراسل التلفزيون العربية عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات. نذهب إلى بكين، مراسل التلفزيون العربية ناصر عبد الحق. ناصر، ما الذي جاء في تصريح الخارجية الصينية بشأن هذه التطورات؟
1: نعم أحمد، تصريح الخارجية الصينية جاء قيل بأنها سفينة صينية أو ناقلة نفط صينية كانت تعرضت لهجوم في مضيق هرمز، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن هذه السفينة كانت تحمل علم مارشال ومسجلة لدى جزر مارشال، لكن الطواقم يوجد طاقم صيني على هذه السفينة، وأكد أنه حسب المعلومات التي توفرت بأن ذلك الطاقم لم يتعرض لأي أذى. في نفس الوقت كنا نحضر مؤتمرا صحفيا للسفير الإيراني في بكين، وتم سؤاله عن هذه الحادثة وما إذا كانت إيران هي من تعرضت لهذه السفينة، فكانت إجابة السفير الإيراني بأن إيران لم ولا تتعرض لسفن الدول التي سماها بالصديقة، وإنما هي تعترض السفن التابعة لدول التي تدعم أو تدعم العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة والحصار الذي تشنه الولايات المتحدة على إيران. بالنسبة لزيارة عرقجي قبل أيام إلى الصين، قال السفير الإيراني بأن الصين لم ولن تقوم بممارسة الضغوط على إيران، لأن هناك كانت إشاعات أو يعني تكهنات بأن عرقجي قام بزيارة الصين من أجل الاطلاع على وجهة النظر الصينية قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفيما إذا كانت أمريكا ستمارس ضغوط على الصين لممارسة الضغوط على إيران، فأجاب أن ذلك الموضوع لم يطرح بتاتا مع وزير الخارجية الصيني، وقال أن الصين هي دولة صديقة والعلاقات بين البلدين علاقات استراتيجية.
5: من بكين، مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق، شكرا جزيلا لك ناصر على هذه المعلومات. ونشير إلى هذا التطور الأحدث والأخبار العاجلة، مراسل التلفزيون العربي يفيد بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة من شمالي إسرائيل تحسبا لإطلاق صواريخ من لبنان. مراسل التلفزيون العربي يفيد بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة شمالية إسرائيل تحسبا لإطلاق صواريخ من لبنان، وكذلك تفيد القناة 15 الإسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ من لبنان. عن ذلك ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربية عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، ما المعلومات بشأن ما يحدث والتقديرات؟
7: أحمد، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار صفارات الإنذار دوت في مدينة نهرية ومحيطها، بدءا من مدينة نهرية ومحيطها على بعد أكثر من 10 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، وصولا حتى منطقة خليج حيفا على بعد نحو 30 كيلومترا، مرورا بمدينة عكا ومحيطها خلال الدقائق الماضية. والحديث عن رشقة صاروخية محدودة أطلقت من لبنان، تتحدث القناة 12 الإسرائيلية عن 3 صواريخ وعن اعتراض واحد منها على الأقل، في إشارة أيضا إلى إطلاق ما بين صاروخ إلى صاروخين اعتراضيين، وهذا يشير أيضا إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان لم يكن كبيرا. تنظر إسرائيل إلى هذا الأمر باعتباره ردا على الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت. لا يعرف إن كان هذا الرد قد انتهى بهذه الرشقة الصاروخية المحدودة، لكن الجيش الإسرائيلي كان قبل أقل من ساعة قد أصدر بيانا تحدث فيه عن استعدادات لإطلاق صواريخ من لبنان عقب التطورات الأخيرة، في إشارة إلى الاغتيال الذي كان في الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى وفق ما تحدثت به إسرائيل إلى اغتيال قائد قوة الرضوان في اتفاق وقف إطلاق النار أو خلال اتفاق وقف إطلاق النار. وبالتالي كانت تتوقع إسرائيل ردا معينا من حزب الله، واختلفت التقديرات بين من توقع أن يكون هذا الرد نحو بلدات حدودية وبين من قدر أنه سيكون أكثر عمقا شمالي إسرائيل. لكن في الدقائق الماضية صافرات الإنذار دوت في نهرية وصولا حتى خليج حيفا كما ذكرنا على بعد أكثر من 30 كيلومترا. لا بيانات رسمية من حزب الله حتى اللحظة توضح سياق هذا الرد، هل انتهى أم أنه بداية لعمليات ورشقات صاروخية إضافية. لكن الجانب الإسرائيلي بدأ في المقابل يصدر تسريبات من مصادر أمنية تتحدث عن أن إسرائيل كذلك ستقوم بموجات قد تكون لاحقة من الغارات كرد على عملية إطلاق الصواريخ. هي استبقت إطلاق الصواريخ وفق القناة 15 الإسرائيلية بمحاولة إحباط عملية إطلاق الصواريخ من خلال موجة غارات سبقت إطلاق الصواريخ بدقائق قليلة، هذا أفادت به القناة 15 الإسرائيلية. ثم بعد ذلك أطلقت 3 صواريخ على الأقل وفق ما ورد في القناة 12 الإسرائيلية.
5: ابقى معنا عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس، ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من إبل السقي في جنوب لبنان محمد شبارو. محمد، ما البيانات التي صدرت من حزب الله حتى اللحظة، وما الذي رصد أيضا في الجانب اللبناني جراء هذه الغارات الإسرائيلية أيضا المستمرة؟
8: يعني بطبيعة الحال أحمد، حاليا ترقب في الجنوب بعد إطلاق هذه الرشقة الصاروخية للمرة الأولى في عمق شمال فلسطين المحتلة. طبعا هناك ترقب وانتظار لطبيعة هذا الإطلاق، إن كان في سياق الرد على اغتيال الضحية، حجم هذا الرد، وبالتالي هذا قد يحدد يعني في الساعات المقبلة كيف ستسير الأمور على طول الجبهة في جنوب لبنان، خصوصا أننا يعني أمام تصعيد متواصل من قبل إسرائيل في الجنوب متنقل بين منطقة وأخرى. يوم أمس كانت الأنظار كلها متجهة إلى قضاء النبطية مع عشرات الغارات التي شنها طيران الحربية الإسرائيلي على عدد أو كل تقريبا القرى والبلدات، ومدينة النبطية استهدفت بغارات. اليوم انتقل ثقل الغارات إلى المنطقة الجنوبية أو جنوب نهر الليطان تحديدا في قضاء صور، محيط مدينة صور. منذ ساعات الصباح الأولى أصدر الجيش الإسرائيلي انذارات بإخلاء 7 قرى، 6 منها في محافظة أو في قضاء صور في محيط هذه المدينة. هي منطقة ساحلية، منطقة شاسعة، منطقة جغرافيا تمتد من جنوب قضاء صيدا الزهراني وصولا حتى المنطقة الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة. طبعا إسرائيل تحتل الجزء الجنوبي من هذه المنطقة في البياضة، في شمع، في الناقورة وغيرها من القرى والبلدات، وبالتالي وبالتالي منذ ساعات الصباح الأولى هناك قصف مدفعي تحديدا على المنطقة الملاصقة للمنطقة المحتلة في بيوت السيد، في المنصوري، في مجد الزون وغيرها من القرى والبلدات، قصف مدفعي، غارات أيضا تعرضت لها هذه البلدات وصولا إلى عمق سهل منطقة صور، وصولا إلى طورة، معركة، حلوسية وغيرها من دير عامس أيضا وغيرها من البلدات. طبعا الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن شهيدين وعدد من الجرحى في بلدة طورة، ولكن أعمال الإنقاذ مستمرة ومن المتوقع أن يعني تستكمل في الساعات المقبلة، وبالتالي الحصيلة غير نهائية بانتظار أي توضيحات عن وزارة الصحة اللبنانية. طبعا عمليات حزب الله تتركز لا تزال في البياضة وكذلك في دير سريان مع استهدافات إن كان بالصواريخ الموجهة أو بالمحلقات الانقضاضية لجرافات أو دبابات أو تجمعات للجنود.
5: ابقى معنا محمد، نعود مرة أخرى إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس عبد القادر عبد الحليم. ما المعلومات الأحدث بشأن التعامل مع هذه الصواريخ التي أطلقت من لبنان بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية؟
7: أحمد، كما ذكرنا الجيش الإسرائيلي أكد ما ذكر في وسائل الإعلام الإسرائيلية ببيان رسمي تحدث عن اعتراض صاروخ واحد وعن سقوط صواريخ إضافية في مناطق قال إنها مناطق غير مأهولة أو مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات. لم يحدد الجيش الإسرائيلي إن كان يتوقع أن رد حزب الله أو عمليات إطلاق الصواريخ قد انتهت أم أنها ستستكمل من قبل حزب الله خلال الدقائق الماضية، لكنه تحدث باعتبارها خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في البيان الرسمي الصادر. بطبيعة الحال خلفية عمليات إطلاق الصواريخ تبدو واضحة تقريبا، وهي متعلقة بالخط الأحمر الذي تخطته إسرائيل في اغتيال الضاحية الجنوبية لبيروت حين اغتالت قائد قوة الرضوان قبل يومين، ومنذ ذلك الحين كانت إسرائيل تترقب رد حزب الله بأي شاكلة سيكون، ويأتي على الأقل بعد أقل من ساعة من بيان للجيش الإسرائيلي تحدث فيه عن استعدادات لعمليات إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني.
0: راديو الحرية. راديو الحرية.
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
7: متوسطة في صفوف الجيش الإسرائيلي، ويضاف إلى ذلك عمليات إطلاق قذائف صاروخية ومسيرات إضافية، إحداها كانت في القطاع الشرقي بالقرب من المطلة حيث أعلن عن إطلاق صواريخ اعتراضية نحو الأراضي اللبنانية في محاولة الاعتراض إما رشقات صاروخية أو مسيرات مفخخة في تلك المنطقة. بالمجمل نسق عمليات حزب الله خلال اليومين الماضيين كان مرتفعا، وتعداد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد التحديث الأخير أمس أوضح وجود 175 إصابة جديدة خلال الأسبوعين الماضيين من وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، رغم أن البيانات اليومية لم تكن تعلن عن كل هذه الإصابات وتفاصيل الإصابات، إلا أنه من الواضح أن استمرار إطلاق الصواريخ قصيرة المدى داخل لبنان، قذائف الصاروخية داخل الأراضي اللبنانية، وبصورة أكبر كذلك مسيرات حزب الله المفخخة، توقع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي لا سيما من حيث تعداد الإصابات على الأقل. أحمد،
5: قمعنا عبد القادر، نعود إلى محمد شبارو. محمد، بيانات الجيش الإسرائيلي تتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بينما تستمر الغارات الإسرائيلية، ومن بين هذه الغارات ما استهدف طواقم طبية، ما تفاصيل ما جرى وكيف تعاملت معه أيضا السلطات اللبنانية؟
8: يعني لبنان الرسمي أحمد يكرر الاستنكارات والشجب لاستهداف الفرق الإغاثة وكذلك فرق الدفاع المدني وآخرها الموقف الذي صدر عن رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال استقباله وفدا من الصليب الأحمر اللبناني، وطبعا شكرهم على ما يقدمونه في جنوب لبنان وأعاد التنديد بالانتهاكات الإسرائيلية. طبعا لبنان الرسمي يعتبر أن ما ترتكبه إسرائيل على هذا الصعيد إضافة إلى استهداف المدني المدنيين وكذلك الصحفيين وعمليات التدمير الممنهجة في جنوب لبنان أنها تشكل كلها جرائم مع حرب، وبالتالي شكلت الحكومة لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري لتدارس الملف القانوني وكيف والخطوات بالأحرى التي من الممكن الحكومة اللبنانية أن تتخذها في هذا الإطار. طبعا هذا أيضا مرتبط بالتفاوض مع إسرائيل. رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم أعاد التأكيد على تمسك لبنان الكامل بأن توقف إسرائيل كل اعتداءاتها ووقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل قبل انطلاق المفاوضات المزمع عقدها على جلستين في 14 و15 من الشهر الجاري، وبالتالي كل الاتصالات الدبلوماسية التي يجريها رئيس الحكومة وكذلك رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية هي تحت عنوان وحيد: وقف إطلاق النار لإطلاق المفاوضات. لبنان الرسمي يرفض التفاوض تحت النار، وبالتالي بات هذا العنوان الرئيسي للدخول في المفاوضات، من غير الواضح إن كان هناك سيكون استجابة إن كان من الجانب الإسرائيلي أو حتى من الجانب الأمريكي بعد يعني أكثر من 3 أسابيع تقريبا، ولبنان يضغط من أجل وقف إطلاق النار بشكل شامل لانطلاق المفاوضات، فيما إسرائيل ترفض هذا الطلب وتواصل اعتداءاتها إن كان في جنوب لبنان أو حتى وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية كما تابعنا قبل أيام. ولكن يعني عموما يمكن القول أن لبنان الرسمي بملف التفاوض بات جاهز، هناك توافق لبناني على عكس الانقسام حول شكل التفاوض بين تفاوض مباشر أو غير مباشر، ولكن العناوين السياسية الرئيسية هناك توافق لبناني حولها. واليوم أعاد التأكيد رئيس الجمهورية على سيادة لبنان الكاملة على كل أراضيه، وبالتالي عنوان الانسحاب الإسرائيلي وقف إطلاق النار إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وبالتالي هذه تشكل يعني عناوين يجمع عليها الجميع إن كان في الحكومة ورئاسة الجمهورية أو حتى لدى رئيس مجلس النواب وكذلك حزب الله. طبعا انتظار وترقب، لأن هذه الجلسة المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها، خصوصا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن من سيرأس هذه الجلسة هو سيمو كرم السفير اللبناني السابق، وبالتالي سيمو كرم هو المفاوض الرئيسي اللبناني، فيما كانت ندى معوض السفيرة اللبنانية هي تولت فقط التفاوض بشكل محصور فقط في عنوان وقف إطلاق النار والاتفاق على الإطار التحضيري لانطلاق المفاوضات الرسمية، وبالتالي الأجندة اللبنانية بحسب المعلومات باتت جاهزة بانتظار إن كان سيكون هناك تجاوب أمريكي إسرائيلي مع مطلب وقف إطلاق النار.
5: محمد شبارو مراسل التلفزيون العربي من إبل السقي في جنوب لبنان، ابقى معنا محمد، نعود إلى عبد القادر عبد الحليم ومتابعة لهذا التطور وما قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد لإطلاق صواريخ من لبنان، ما الذي عرف حتى الآن عن آثار هذه الصواريخ والتعامل معها عبد القادر؟
7: أحمد، وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى 3 صواريخ أطلقت من لبنان، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض أحد هذه الصواريخ وأشار إلى سقوط أخرى في مناطق وصفها بالمفتوحة دون حديث عن أضرار مادية أو عن مصابين حتى هذه اللحظة. كذلك لم يؤكد الجيش الإسرائيلي انتهاء مثلا الإحاطة التي كان قدمها قبل نحو ساعة وقال فيها إنه يستعد لعمليات لاحتمال إطلاق الصواريخ من لبنان على خلفية التطورات الأخيرة، مشيرا بطبيعة الحال إلى الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن عدد الصواريخ الذي أطلق من لبنان كان محدودا، هي المرة الأولى التي تدوي فيها صافرات الإنذار، رغم ذلك في مناطق كنهرية كانت دوت سابقا في بعض البلدات الحدودية اشتباها بتسلل مسيرات في أكثر من مرة طيلة فترة وقف إطلاق النار، لكن نهرية تبعد نحو 10 كيلومترات، عكا تبعد نحو 20 كيلومترا، منطقة الكريوت خليج حيفا تبعد نحو 30 كيلومترا، وهي المرة الأولى التي تدوي فيها صافرات الإنذار منذ أن أعلن عن وقف إطلاق النار، وارتكزت معظم عمليات حزب الله بعد وقف إطلاق النار إما داخل الأراضي اللبنانية أو في البلدات الحدودية. لكن ما أعقب الاغتيال كانت تكهنات إسرائيلية كانت تتساءل عن طبيعة رد حزب الله، لا سيما وأن حزب الله يحاول أن يتعامل بصورة مختلفة هذه المرة مع وقف إطلاق النار مقارنة بما كان عليه الحال في وقف إطلاق النار السابق عام 2024. الصين بدأ هذا التعامل مختلف من اللحظات الأولى حين قام بالرد على الخروقات الإسرائيلية والعمليات الإسرائيلية بعمليات واستهدافات بالمسيرات في الجنوب اللبناني، ثم وصلت حد بعض البلدات الحدودية كشميرة في الجليل الغربي، مسقاف عام في القطاع الحدود الشرقي، واليوم كذلك في رأس النقورة مجددا في الجليل الغربي بالمسيرات المفخخة، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها هذه الصواريخ إلى مسافات أكثر عمقا. بالتالي ربما محاولة لترسيم معادلة معينة لوضع خطوط حمر، لكن من الجانب الإسرائيلي من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقا خلال اليومين الماضيين التي أعقبت عملية الاغتيال، كان تصريحه واضحا بالإشارة إلى أن إسرائيل ترسخ ما يفيد بعدم وجود خطوط حمر مناطقيا من حيث نطاق الهجمات الإسرائيلية التي يمكن من خلالها أن تستهدف إسرائيل تحديدا شخصيات ترغب باغتيالها كما هو الحال في عملية اغتيال الضاحية الجنوبية، أو حتى من حيث طبيعة الأهداف المستهدفة. نذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وفق يدعوت أحرنوت كان أوعز مثلا باستهداف مناطق في العمق اللبناني إذا كانت مرتبطة بخط إمداد وتصنيع المسيرات المفخخة التي تستخدم من قبل حزب الله. بالتالي إسرائيل تحاول أن ترسخ معادلة من جهة يشير إليها صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي المقابل تترقب ردود فعل حزب الله على مثل هذه العمليات الإسرائيلية.
5: من القدس مراسل التلفزيون العربية عبد القادر عبد الحليم، ومن إبليصقي في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربية محمد شبار، وشكرا جزيلا لكما. ونذهب إلى تطور آخر عنه، ينضم إلينا من كييف

0: ملتزم بذلك، لكن وفقا للرواية الأوكرانية فإن هناك سجل عدد كبير من الخروقات تجاوز 1800 خرق خلال هذين اليومين، إضافة إلى ذلك أن هناك تسجيل لعدد من القتلى جراء الهجمات الروسية بالمسيرات والصواريخ والتي طاولت عدد كبير من المقاطعات، تتحدث عن خاركيف وزاباريجيا ودنيبروبتروسك وسومي، هناك سجل 9 قتلى وأكثر من 50 جريحا. فيما يتعلق بالهدنة المعلنة من قبل روسيا، هدنة أحادية الطرف والتي دخلت حيز التنفيذ الليل 8 مايو، الرئيس الأوكراني تحدث عن هذه الهدنة وقال بأن القوات الروسية أيضا يعني خرقت هذه الهدنة، سواء كان ذلك على جبهات القتال في الجبهات الشمالية والجنوبية والشرقية، تحدث عن 140 قصفا للقوات الروسية باتجاه المواقع الأوكرانية وأيضا باتجاه البلدات والقرى والمدن القريبة من خطوط التماس، تحدث أيضا عن 10 محاولات للقوات الروسية بالتوغل نحو محور سلافيانسك، وأيضا عن أكثر من 800 غارة كانت قد شنتها القوات الروسية بعد سريان هذه الهدنة على مواقع القوات الأوكرانية وعلى البلدات، حدث عن مسيرات من مختلف الأنواع. طبعا الإدارات العسكرية في خاركيف وزاباريجيا ودنيبروبتروس تحدثت أيضا أن يعني كانت قد رصدت هجمات للقوات الروسية خلال أو بعد سريان هذه الهدنة خلال ساعات الليل، مما أوقع يعني قتيل في زاباريجيا و12 جريحا، وأيضا أوقع 10 إصابات في خاركيف و3 إصابات في دنيبروبتروس تحديدا في مدينة بافلهراد القريبة من خطوط التماس. طبعا كل هذا يصفها الجانب الأوكراني بأنه تجاوز وخروقات للهدنة التي كانت قد أعلنتها روسيا بذاتها، ويعني لغاية الآن يعني الملاحظ هو التصعيد الميداني والتصعيد في الخطاب السياسي ما بين الجانبين. يعني الرئيس زيلينسكي كان قد تحدث قبل ذلك قبل يعني موعد هذه الهدنة، وقال بأنه يعني من الممكن أو كان من يعني كان قد لمح إلى إمكانية أن تهاجم المسيرات الأوكرانية موسكو حتى أثناء العرض العسكري بمناسبة يوم النصر يوم الغد 9 مايو، لكن يعني هو في عدد من التصريحات كان تحدث عن أن أوكرانيا سوف ترد بالمثل، أي بمثل ما قامت بمثل ما هاجمت فيه القوات الروسية المناطق الأوكرانية سوف تقوم وتهاجم بالمثل. اليوم تحدث أيضا زيلينسكي عن أن القوات الأوكرانية يعني استهدفت إحدى منشآت النفط في منطقة ياريسلافل الروسية، وقال بأن هذه المنطقة تبعد نحو 700 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. يعني تتواصل هذه الضربات الأوكرانية في العمق الروسي، هذا ما يعتمد عليه بشكل كبير الآن الجانب الأوكراني، استهداف منشآت الطاقة أو المنشآت النفطية في العمق الروسي. ويقول أيضا بأن يعني هذه الاستهدافات تأتي من أجل
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: راديو الحرية
4: 92.7
5: الانتخابات المحلية، ما الذي تأكد حتى الآن زهر؟
6: ما تأكد حتى الآن أحمد، نحو نصف الأصوات تم فرزها على مستوى انتخابات البلديات في إنجلند، في إنجلترا تحديدا، لكن أيضا هنالك الكثير من الأصوات خاصة في اسكتلندا وويلز لما يبدأ فرزها بعد. ما نعرفه حتى اللحظة، واسمح لي أحمد أن نذهب إلى آخر الأرقام التي تم نشرها والتي تشير إلى خسارة حزب العمال لنحو 277 مقعد، هزيمة قاسية للغاية للحزب الحاكم، بالإضافة إلى خسارة أيضا حزب المحافظين لنحو 190 مقعدا. هاتان الخسارتان الرئيسيتان ذهبتا لصالح طبعا حزب ريفورم يوكي، إصلاح المملكة اليميني الذي يتزعمه نيجيل فراج، الذي اكتسب حتى الآن نحو 431 مقعدا في البلديات، حتى أنه استطاع انتزاع السيطرة في بلديتين رئيسيتين كانتا معقلا للتاريخي للعمال، استطاع انتزاع السيطرة عليها. طبعا أيضا العمال خسروا أحد المناصب الرئيسية في منطقة هاكني مثلا، التي أصبح المحافظ فيها للمرة الأولى من حزب الخضر. حزب الليبراليين الديمقراطيين أيضا اكتسب نحو 40 مقعد حتى اللحظة. الخسارة التالية ستكون في بقية المقاعد على مستوى إنجلترا، وأيضا في خسارة حزب العمال لأغلبيته الحاكمة في برلمان ويلز الإقليمي السند، حيث من المتوقع أن يخسر سيطرة دامت ل 27 عاما. كل هذه الخسائر مردها بحسب المراقبين إلى ثلاثة عوامل رئيسية. الأول هو العامل الاقتصادي، ارتفاع الضرائب وارتدادات الحرب في الشرق الأوسط على المستوى الاقتصادي، وأيضا يعني قضايا متعلقة بالإصلاحات الداخلية حتى قبل الحرب، وعدم الرضا عن شخصية كير ستارمر تحديدا. السبب الثاني يتعلق بموقف الحزب الحاكم، حزب العمال، من حرب الإبادة الجماعية في غزة، والتي دفعت بعض الناخبين بالذهاب نحو أحزاب ربما أشد وضوحا في علاقتها مع هذه المسألة. نتحدث عن حزب الليبراليين الديمقراطيين وعن حزب الخضر على وجه التحديد. وهنالك أيضا التململ المتعلق بحزب العمال الذي لم يحقق أي إنجازات على المستوى الاقتصادي وعلى مسائل تتعلق مثلا بالهجرة أو غيرها من القضايا، وهذا ما دفع الناخبين المعدودين على وسط اليمين عادة للتصويت لليمين المتطرف. بالتالي هذه الانتخابات تظهر توجها حادا أشد وضوحا من ذي قبل نحو أو الذي يصوغه الشارع البريطاني. الوطني نحو اليمين المتطرف المتمثل بحزب إصلاح المملكة المتحدة. لكن العنوان الرئيسي لهذه الانتخابات هو التفتت السياسي. عادة بريطانيا كانت تحكم من وسط اليمين المحافظين أو وسط اليسار العمال، وهذا الواقع استمر لعقود. لكن اليوم نحن أمام مشهد يعني هنالك تشرذم سياسي كما تصفه الصحافة على مستوى توزع الأصوات على بلديات وعلى محافظين وعلى برلمانات إقليمية لا يوجد فيه أغلبية لأحد. لكن ما ذهب من حصة العمال ومن حصة المحافظين على ما يبدو ذهب لصالح حزب يشكل بالنسبة للكثيرين في بريطانيا كابوسا سياسيا إن هو وصل إلى الحكم في الانتخابات العامة التي طبعا ستعقد في عام 2028.
5: من لندن مراسلة التلفزيون العربي زاهر عمرين، شكرا جزيلا لك زاهر على هذه المعلومات. بعد أكثر من شهر على وقت إطلاق النار تعود كاميرا التلفزيون العربي إلى مدينة كرج مركز محافظة البرز لرصد الأوضاع هناك، حيث انطلقت عمليات إعادة الإعمار في محيط جسر بي واحد الذي تعرض للاستهداف.
7: الجسر الذي شاهده العالم يقصف مرتين يبنى من جديد. جسر بي واحد في كرج بعد أن كان على مشارف الافتتاح بات يحتاج على الأقل إلى سنة وأكثر من 20 مليون دولار حسب تقديرات أولية. جسر يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بطول 350 متر، هو حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا، مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
8: استهداف جسر بي واحد جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
7: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر. هنا لم يبق ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
9: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية لكنها خلفت أضرارا في 2096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
7: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها. لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
10: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد. رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
5: الضفة الغربية اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي فلسطينية في شرق بيت لحم، وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين للأراضي بالمركبات والقيام بحركات استفزازية والتضييق على رعاة الأغنام في المنطقة. في العراق تعهد رئيس الحكومة المكلف علي زيدي بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون وبسط سيطرة الدولة، وأوضح أن الحكومة المقبلة ستعمل على إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن وبناء علاقات عربية متوازنة خصوصا مع دول الخليج، وعدم السماح باستخدام العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة. أعلنت مصفات زاوية لتكرير النفط غربي ليبيا الوقف الكامل للعمل وإخلاء الميناء من الناقلات عقب الاشتباكات المسلحة الدائرة قرب المجمع النفطي منذ صباح اليوم. وقالت المصفات في بيان: قذائف من العيار الثقيل سقطت في عدة مواقع وصلت حتى إلى مناطق التشغيل، ودعت الأطراف المتنازعة إلى وقف إطلاق النار فورا وإبعاد الصراع عن المناطق الحيوية، واصفة استهداف المنشآت النفطية بأنه تهديد مباشر لمقدرات الشعب الليبي. فشل برلمان كوريا الجنوبية في طرح مشروع تعديل دستوري للتصويت يتضمن تشديد القيود على إعلان الأحكام العرفية بعد مقاطعة حزب سلطة الشعب المحافظ للجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني. يقضي مشروع التعديل بإلزام الرئيس بالحصول على موافقة البرلمان عند فرض الأحكام العرفية، وذلك على خلفية الأزمة التي أثارها إعلان الرئيس السابق الأحكام العرفية أواخر عام 2024. حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة سوء التغذية في الصومال، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تمويل ومساعدات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية. وقال مساعد المدير التنفيذي لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي أن الصومال يواجه واحدة من أسوأ أزمات سوء التغذية العالمية، مع وصول المعدلات إلى مستويات حرجة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
11: ما نشهده في جميع أنحاء البلاد أزمة سوء تغذية، وليس لدينا ببساطة الموارد الكافية للاستجابة كما ينبغي. وقد تفاقم الوضع بشكل كبير بسبب أزمة الشرق الأوسط التي ترفع الأسعار في جميع أنحاء البلاد، إذ ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 150%، وحتى السلع الغذائية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 20% إلى 30%.
5: نشير إلى هذا الخبر العاجل. وزير الخارجية اللبناني يقول إنه يتوقع من المفاوضات المقبلة تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وبسط سيادة الدولة. وزير الخارجية اللبناني يقول إنه يتوقع من المفاوضات المقبلة تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وبسط سيادة الدولة. يأتي هذا مع حديث أمريكي عن انتظار لجولة مباحثات جديدة تجرى في واشنطن. وفي أخبارنا أيضا، أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص، لا يمثل في الوقت الحالي بداية جائحة أو وباء عالمي.
12: تسابق السلطات حول العالم الزمن لتعقب عشرات الركاب الذين غادروا سفينة سياحية كانت في قلب تفشى قاتل لفيروس هانتا قبل فرض إجراءات العزل. ما لا يقل عن 29 راكبا من 12 جنسية غادروا السفينة عقب تسجيل أول وفاة، ما أطلق سباقا دوليا لتحديد أماكنهم وتتبع تحركاتهم. وفي جنيف هدأت منظمة الصحة العالمية المخاوف، مستبعدة أن يتحول التفشي إلى أزمة على مستوى جائحة كوفيد-19.
13: نظرا لفترة حضانة فيروس أنديس التي قد تصل إلى 6 أسابيع، من الممكن تسجيل المزيد من الحالات، ورغم خطورة الحادث فإن المنظمة تقيم خطره على الصحة العامة بأنه منخفض.
12: رئيسة قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة ليندن في هولندا أكدت أن التعامل مع فيروس هانتا يظل محصورا بإجراءات عزل دقيقة ومراقبة طبية صارمة، مشيرة إلى أن فيروس أنديس وهو أحد سلالاته يملك قدرة محدودة على الانتقال بين البشر عبر مخالطة شديدة القرب، لكنه أقل عدوى بكثير من كوفيد-19 ولا يتوفر له لقاح.
14: نعلم أن انتقال العدوى بين البشر ممكن، ونشتبه أن ذلك حدث على متن السفينة، لكن الأمر ليس مثل كوفيد، فالانتقال أصعب بكثير.
12: الركاب الذين غادروا السفينة يخضعون لعملية تتبع واسعة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشرع عدة دول في إجلاء مواطنيها. جهود تتبع واسعة للركاب والمخالطين حول العالم تأتي وسط خلافات واسعة حول طريقة التعامل مع ركاب سفينة هانديوس، في حين أكدت السلطات الإسبانية أن السفينة لن ترسو في ميناء جزر الكناري الإسبانية، وأن الفحوصات ستجرى على متنها بعد منعها من الرسو في مياه الرأس الأخضر. وكانت السفينة في الأول من إبريل قد غادرت مدينة أوشايا في جنوب الأرجنتين، وتوقفت في أنترانتيكا وعدة جزر نائية في المحيط الأطلسي، ويجري التحقق من احتمال ارتباط التفشي برحلة مراقبة الطيور في الأرجنتين قبل الصعود إلى السفينة، حيث تعد البلاد من أعلى دول أمريكا اللاتينية في تسجيل إصابات فيروس هانتا مع أكثر من 100 حالة منذ يونيو 2025.
5: يواجه المزارعون في السودان صعوبات في استعادة محصول أراضيهم كاملاً بسبب نقص التمويل وحاجة الأرض إلى إعادة تأهيل طويلة بعد اضطرارهم لتركها عامين بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.
15: يقتلع عمر أشواك فراق دام عامين لأرضه بسبب الحرب في السودان. أجبر على النزوح من أمدرمان وتركت أرضه تبور وتضعف تربتها.
16: لما جينا خاشين هنا بعد سنتين لقينا الأراضي دي ما بتدخل ذاته من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني. وأتعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف والله.
15: استعاد عمر ورفاقه الأرض لكنهم منهكون كأرضهم، يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة، لا رأس مال كافياً لاستعادة كامل المحصول هنا.
17: ما في حل، هاي اللي بتكفلنا مجال الأرض كده اللي برا ما زرعت لسه، نصها ما زرع، نصها زرع من هنا وقدام كده، هذا الرجلة جرجير، لكن باقا يهود لسه. الجاز بقى غالي، الملح بقى ما في، المشاكل يعني كثيرة.
15: حتى البصل أصبح أصغر حجماً، فحرب الشرق الأوسط لم تذر السودان من تداعياتها، ومع ارتفاع أسعار الوقود والسماد وغياب أي دعم مادي للمزارعين هنا، أصبح المزارع يبيع بسعر التكلفة وأحيانا أقل.
16: كله أي حاجة بتخش الزراعة دي أثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده أثرت فيه، ما في حاجة يعني. جاز الليلة من 130 آخر جرقانة شريت الأسبوع الفات، الليلة جاني خبر قالوا يبيع 846، والله ساعة محتار أمشي أجيبه كيف.
15: وبينما يعاني الملايين في السودان من نقص حاد في الغذاء وخطر المجاعة، لا يستطيع عمر والكثير من المزارعين غيره تأمين محصول كامل من أراضيهم. فالسودان الذي لم يتعافى بعد من حربه الداخلية يئن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها حرب الشرق الأوسط على العالم.
5: واستمرارا لتسليط تلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعيونهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من السودان. وفي قلب المعاناة فقدت ثريا جبريل زوجها وشقيقها الذي قتل في بداية الحرب.

0: استاذه صريه محمد احمد جبرين، معلمه بالمرحله الابتدائيه، بدرس في مدرسه جبره 18 بنات، وبرضه بسكن جبره شارع 84. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفض تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. ايوه قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارسه. في الايام الاوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جايه قال لنا انتوا استخبارات، ثاني ما نشوفكم هنا ما تجي جبره. يلا الفتره اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليل المغابر اللي هنا دي برضه منعهم، قال لهم ما تمشي تدفنوا، قال لهم بس خلوه في حتت. المهم محمد كتر خير ومعه واحد برضه اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوه ودفنوه هنا في شارع 3. اخوي الكبير حيدر محمد احمد جبرين عقد في الجيش، طلع اول يوم في الحرب يوم الجمعه الساعه 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت في كام حركه ما عاديه. المهم قام دق لاختي الكبيره في الكويت، قال لها والله الجماعه دي طلعوا علينا وادعوا لنا. ده اخر كلام كان ياهو سمعناه. يوم عندي اختي الصغيره قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، المهم بتسال انه قالت لهم عندها اخوي عقيد في الجيش وكده ولحد هسه ما ظهر. قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها اللي هو المساعد حقه كان معه في الغياده. قام قال ليها يعني انتم ما عارفين انه حيدر الله يرحمه من اول يوم في الحرب واستشهد؟ قلت له والله احنا ما عارفين. المهم قال ليها حصل كده كده انه احنا في الـ في الـ في الغياده العامه اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعه 8 صباحا، والساعه 5 مساء توفى في نفس اليوم اول يوم في الحرب.
1: رأت صحف أن من غير المرجح أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق شامل نظرا للاختلافات الكبيرة بينهما بشأن نقاط رئيسية، في حين كشفت عن تقييم للاستخبارات الأمريكية يبين أن إيران قادرة على الصمود لأشهر أمام الحصار البحري الأمريكي. تتابعون هذا التقرير ويواصل بعده معكم هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي يحيى نافع.
2: البداية من صحيفة واشنطن بوست التي كشفت أنه خلص تقييم سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قدم إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع أن إيران يمكنها الصمود في وجه الحصار البحري الأمريكي لمدة 3 إلى 4 أشهر على الأقل قبل أن تواجه صعوبات اقتصادية أكثر حدة، وفقا لما ذكره 4 أشخاص مطلعين على التقييم. وأضافوا أنه بيّن أيضا أن طهران لا تزال تمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية على الرغم من أسابيع من القصف المكثف الذي تعرضت له. وقال مسؤول للصحيفة إن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 75% من مخزونها من منصات الإطلاق المتنقلة ونحو 70% من مخزونها من الصواريخ مقارنة بما كانت عليه من قبل الحرب. وأضاف أنه يعتقد أن قدرة إيران على تحمل
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: ضيق هرمز، اشتباكات وصفت بالأعنف منذ إعلان الهدنة في مدينة بندر عباس
4: لأن نتحول إلى الفاتيكان، وهذه الكلمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
5: بعض السناتوريون الجمهوريون يعتقدون يعتقدون أن سحب القوات يفيد بوتين وروسيا. دائما الرئيس سوف يقوم بما يتناسب مع مصالحنا الوطنية، ولدينا الكثير من نشر القوات في العالم. مثلا زدنا من انتشار قوات الناتو بعد اجتياح أوكرانيا، وكان بعضها أصلا كان مصمما قبل هذا المنع لاستعمال بعض القواعد، ولكن قد نكون البلد الأقوى في العالم وذوي الموارد الأعلى، ولكنها ليست غير محدودة، وأيضا تخدم هذه الموارد مصالحنا الوطنية، ويجب أن تكون هذه الحال ذلك، وذلك وفقا لبعض التطورات مع بعض بلدان الناتو والموقف الذي أخذوه مع الولايات المتحدة، ولكن لم يتخذ أي قرار حول ذلك، والرئيس لا يزال يعمل عن ذلك. هل وصلتم إلى حل للخلافات حول إيران؟ أعتقد أن الكل يوافق أن حظي إيران بسلاح نووي وغير مقبول. لا أعرف من يعتقد أن هذه فكرة سديدة باستثناء آية الله. لذلك أعتقد أن الرئيس يحاول أن يقوم بشيء حيال ذلك، وهذا هو مربط الفرس، ولكن لا أعتقد أنه ثمة خلاف أنه لا يجب أن يحظو بسلاح نووي، ولكن ماذا يجب القيام حيال ذلك؟ وكل الرؤساء الأمريكيين قالوا أنه ليس بإمكانهم أن يحظو بسلاح نووي، ولكن هذا الرئيس الأول الذي قام بشيء حيال ذلك، ومن يوافق على ذلك يجب أن يواجه. حول وضع المفاوضات مع إيران، ننتظر ردا منهم، سوف نرى ما يتضمن الرد، نأمل أن يضعنا على مسار من المفاوضات يكون جادا. ولقد رأينا أن إيران أرسلت أو حاولت إرساء بعض الوكالات التي سوف تضبط المرور الملاحي في المضيق، وهذا غير مقبول، لأن تطبيع سيطرتهم على الممرات المائية غير قانوني وغير مقبول. و العالم يجب أن يسأل نفسه ماذا يجب أن يقوم به إذا ما كانت إيران سوف تفرض سيطرتها بشكل مستمر على هذا الممر المائي، ولكننا نتوقع ردا منهم اليوم، لم نتلقاه بعد في الساعة الأخيرة، ولكن ربما يأتي، ونظامهم لا يزال متجزئا وغير فاعل بعض الشيء، قد يكون ذلك عائقا، ولكن أمل أن يكون العرض جديا. هل بإمكانك أن تؤكد إذا ما كان ثمة استكمال للمحادثات بين لبنان وإسرائيل في الأسبوع المقبل؟ نتوقع محادثات، لم نحدد التاريخ بالضبط بعد، ولكننا نتوقع محادثات، وهذا من المجالات التي بإمكاننا أن نلعب دورا بناء فيها ونوفر موارد للحكومة اللبنانية، حيث نتشارك كلنا الهدف نفسه، ومنهما الحكومة اللبنانية والإسرائيلية. نريد للعلاقات بين لبنان وإسرائيل الحكومة الشرعية أن تكون قوية جدا، والعائق دون ذلك هو حزب الله، وكيل إيراني الذي لا يؤذي فقط الإسرائيليين ولكن أيضا لبنان، والسبب الذي يتعرض لأجله لبنان للعنف والقصف هو حزب الله. حزب الله هو يفرض ذلك عليهم، ولذلك أعتقد أن نتشارك الهدف نفسه. حكومة لبنانية قوية ليس لديها جناح عسكري لحزب الله يعمل على أراضيها ويشكل تهديدا على جيرانها، ولذلك يجب أن نمكن الحكومة اللبنانية ونعدها لمواجهة هذا التحديد. وأعتقد أن دول عديدة منها إيطاليا بإمكانها أن تلعب دورا أساسيا، ليس فقط في إعطاء الموارد للحكومة، ولكن قطع التمويل عن حزب الله وعن التهديد الذي يشكله. هل ممكن الوصول إلى اتفاق سلام مع لبنان من دون حل النزاع مع إيران؟ إلى أي درجة هما مرتبطان؟ إن حزب الله هو وكيل إيراني 100%، ولن يستمر تستمر من دون دعم إيران، ولن يوجد دون ذلك. ولكن أعتقد أنه ممكن أن حزب الله أضعف، ولكنه بعد لا يزال قادرا على إلحاق الأذى والضرر والتهديد. ولكننا لن نفاوض مع إيران حول حزب الله، لأن حزب الله هو خطر. ولكن أعتقد أن دورنا يقضي بالعمل مع الحكومة اللبنانية، أنها لا يجب أن يكون لديها مجموعة إرهابية تعمل على أراضيها تشكل تهديدا لشعبها ومنهم الشيعة، وعلى حكومتهم وعلى إسرائيل وعلى جيرانهم. لذلك هذا ما سوف نركز عليه. هل بإمكانك أن تتحدث عن كوبا بعض الشيء؟ إن الولايات المتحدة قالت إنها سوف تزيد من العقوبات ضد النظام الكوبي، ولكن مع البابا هل شعرتم بأي خلاف حول وجهة النظر حول ذلك؟ إن عقوباتنا هي ضد شركة تدعى غاييسا، وهي أرستها مجموعة من الجنرالات التي جنت مليارات من الدولارات من العائدات ولم تفد الشعب الكوبي في شيء. إذن ثمة الحكومة الكوبية ولديها ميزانية، ومن ثم هذه الشركة الخاصة التي تحظى بأموال أكثر من الحكومة. وأي من أموال هذه الشركة تذهب لتمويل أي مشروع حكومي ولا أي سلعة غذائية باستثناء من يعملون في غايسا؟ لذلك هذه من نفرض عقوبات عليها تأخذ الأموال من كوبا وتضعها بشكل غير قانوني في جيوب من هم في النظام. لذلك هذا ليس جملة، أو هذه ليست عقوبات على شعب الكوبي، بل على شركة تسرق من شعب الكوبي. ولم نناقش هذه العقوبات البارحة، ولكننا فرضناها البارحة، وسوف نقوم بأكثر من ذلك. بالمناسبة، الكثير ظنوا أنه كانت مهمة، أي مهمة مستحيلة. المهمة، ما رأيك بهذه المهمة؟ هل تمت؟ نحن تحدثنا مع الفاتيكان حول أمور عديدة، منها مهمتنا في مسائل إنسانية وجملة مسائل أخرى، ومنظور الرئيس واضح، يعتقد أن إيران تهديد ويجب التعامل معه، وهذا الموقف لم يتغير قيد أملة، وأعتقد أنه أعرب عن ذلك بوضوح. نحن نعمل بتعاون كما لعقود مع الفاتيكان، ولدينا أيضا البابا. لن أناقش ما تحدثت مع البابا حوله، وتسأله عن انتقاد البابا. لدينا علاقة وثيقة جدا مع الفاتيكان، وهذه رحلة كانت مخططة قبل كل هذه الأمور التي حصلت. لماذا لا أريد أن أسمع منظور الرجال الدينيين الأكثر أهمية في العالم، أو منظورهم، منظور القساوسة، وما يسمعونه في القطاع الغربي أو في أفريقيا، أو الجائحة المسيحيين في أفريقيا أو في لبنان؟ وكان هذا هدف اجتماعنا، وكان مثمرا جدا وبناء، واستطعنا التعامل مع هذه المسائل حيث هم موجودون ومنخرطون، ونحن بالطبع، وبإمكاننا أن نجد فرصا للاستمرار في التعاون كما في كوبا، أو توسيع تعاوننا حيثما يكون ذلك منطقيا. هل من المتوقع اتصال هاتفي بين الرئيس والبابا قريبا؟ ربما قد يحصل ذلك. عن إيران، قلت إن عملية الغضب الملحمي على الأرض كانت عسكرية، كانت هجومية 100%، ولقد حققت مبتغاها فيما يتعلق بالتهديدات الصاروخية. ولكن ما رأيناه البارحة هو هجوم على سفن في مضيق هرمز، والولايات المتحدة ردت على ذلك للدفاع عن نفسها. هذا ما رأيناه، وهذا مختلف ومنفصل عن عملية الغضب الملحمي. إذا ما أطلقت مسيرة أو صاروخ على مدمرة، ماذا نفعل؟ هل نتركها تفعل ما يشاء، تفعل ما يحلو لها؟ بل أن نرد بالطبع. إذا لم يكن ثمة وقف إطلاق نار ماذا سيحصل؟ اسأل ذلك الإيرانيين، هم أطلقوا النار علينا. إذا ما أطلقتم نار على سفن أمريكية ماذا سوف نفعل؟ هل لأنه وقف إطلاق نار لا نرد المسيرات؟ كلا لا، نحن نطلق النار أيضا بالرد على هذا الإطلاق النار. فقط بلد غبي لن يرد، ولسنا بلدا غبيا. هل رسمتم خط أحمر لإيران إذا ما وقف إطلاق نار، إذا ما تخطوه؟ نعم، إذا ما هددوا الولايات المتحدة سوف يتم القضاء عليهم. إذا ما كنتم تطلقون المسيرات أو الصواريخ على الولايات المتحدة ورأينا سوف نضربهم، سوف نستهدفهم. من لا يفعل ذلك إلا إذا ما أراد إغراق سفنهم؟ من سوف يفعل ذلك مع هذه المسيرات والصواريخ التي يطلقونها؟ لم يعد لديهم بحرية، ولكنهم بهذه الصواريخ الصغيرة يأتون إليهم وسوف نفجرها. ولا أعرف إذا كان ذلك خطا أحمر، ولكن آمل أن يعرفوا ذلك الآن. إذا ما كانت مهمتك أن تذهب خلف مدمرة أمريكية فلن تنجو، هذا هو الخط الأحمر. نعم، أسئلتكم كثيرة. نعم، لقد أعرب الرئيس عن خيبة أمله في نقص الدعم من أوروبا، هل تم التعرض لذلك مع رئيس الوزراء مالوني حول مرافقة السفن؟ الكل يقول إن إيران تهديد وأنه ليس بإمكانها أن تحظى بسلاح نووي، ولكن يجب تحريك ساكن حيال ذلك، والرئيس يحاول القيام بذلك، ولا أفهم لماذا أحد لا يدعم ذلك ولا هو لا يفهم ذلك أيضا. ولكن المشكلة الأساسية هو أن إيران تزعم أن لديها الحق في السيطرة على ممر مائي دولي، وماذا سوف يقوم العالم بحيال ذلك؟ هل سوف يقبل أن إيران تسيطر على ممر مائي دولي؟ إذا ما حصل ذلك فاستعدوا لعشر دول أخرى سوف تقوم بذلك في ممرات دولية مائية حول بلدانهم، وهذا غير مقبول، يحاولون تطبيعه. والجواب كلا، لا نعتقد أن إيران يجب أن تسيطر على مضيق هرمز، ولكن ماذا سوف تفعلون حيال ذلك؟ ماذا أنتم مستعدون لفعل ذلك؟ ونحن نحاول أن نفعل شيء حيال ذلك دبلوماسيا مع الأمم المتحدة والعالم عبر مجلس الأمن، لديه الفرصة للتصويت وليقول أنهم لن يسمحوا لإيران بزرع الألغام في مضيق هرمز. وثمة الكثير من المساعدات الإنسانية العالقة في الخليج الفارسي، وهي لا تمر. وإذا ما روسيا أو الصين تريدان استعمال الفيتو فتعرفون من نتائج ذلك، ولكن هل سوف تطبعون رغبة دولة بسيطرة على مضيق هرمز؟ لأن إذا ما حصل ذلك سوف يتكرر في عشرات الأماكن، وإذا لا تطبعونه فيجب أن تقوموا بما هو أكثر من الكلام لدعم ذلك. وهذه فكرتي وفي كل زياراتي، ليس فقط في إيطاليا، من تجاه كل الدول التي تشتكي من وضع المضيق هرمز، لأن هذا ما نواجهه إلا إذا ما تلقينا اتفاقا جيدا من الإيرانيين. حول تايوان، حول العالم، حول تايوان، إذن كان ثمة قانون دفاعي هائل تم إقراره، منه يقضي بشراء أسلحة أمريكية. ما هو ردكم على ذلك، وما هو فحوى زيارتكم مع الرئيس للصين الأسبوع الماضي حول هذه الزيارة وتايوان؟ إن سياسة
0: راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: فلن نضيع جهودنا ووقتنا، ونحبذ أن يقترب الطرفان من بعضهما البعض لإبرام اتفاق سلام، وكلا الطرفين يدفعان ضريبة كبرى على المستوى الإنساني والاقتصادي. وكل مرة تتحدث عن الضربات يذكرني بضرورة إنهاء هذه الحرب، ونحن مستعدون للعب أي دور يفضي إلى حل دبلوماسي وسلمي. ولكن حتى الآن للأسف هذه الجهود ركضت، ونأمل أن تتغير الظروف. إن الرئيس التزم بالتدخل العام الماضي في وقف حد للحرب في السودان، هل تحدثتم حول ذلك مع البابا؟ لقد تحدثنا عن أفريقيا والسودان كونها مأساة، ونحن منخرطون بهذا الإجراء، وتصبح السودان الآن بمثابة حرب الوكالة بين دول مختلفة، وبعض الدول لا تسمح بأراضيها لاستخدام نقل الأسلحة. لقد كنا نركز على السودان لإرساء وقف إطلاق نار إنساني يسمح بتقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون بشكل كبير جدا، ولكن نريد وقف إطلاق نار إنساني لتأمين ملاذات آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية لما هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولكن حتى تحقيق ذلك يجب أن يرسى الاستقرار، ولكن لا نريد لذلك أن يكون النتيجة النهائية. بالإضافة إلى الممرات الإنسانية والموقع الإنسانية، نحتاج إلى وضع حد لهذا النزاع، وذلك يكون عبر أن تقوم الأطراف والدول مختلف الأطراف المتحاربة أن تبرم اتفاقا، ونحن منخرطون في هذا الإجراء، ولدينا مجموعة عمال.
4: إذن تابعنا هذه الكلمات لرئيس أو لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي كان يتحدث في روما نقاط عديدة، ربما أبرزها أن الولايات المتحدة تنتظر هذا اليوم ردا من إيران بشأن الاتفاق. وقال روبيو أن الولايات المتحدة تأمل أن يكون العرض جديا وعقلانيا. الآن أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران ياسر مسعود. أهلا بكم. أبدأ معك عبد الرحمن، ما الذي استوقفك فيما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو؟
5: نعم يحيى، ربما كما ذكرت هو انتظار الرد الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، آملين أن يكون هذا الرد عقلانيا. أيضا إشارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعدم السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز، وإن فشلت عملية مشروع الحرية التي كان يحاول الجيش الأمريكي القيام بها وفك الحصار عسكريا، فك حصار مضيق هرمز، لربما يكون هناك خطط تعد الآن، سواء كانت خطط عسكرية أو خطط اقتصادية لفك حصار مضيق هرمز. حتى هذه الأثناء من الواضح جدا يحيى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران في الاستمرار بحصار مضيق هرمز، ويريد ماركو روبيو بهذه التصريحات أن يكون هناك زخما عالميا وتحالف عالمي ضد إيران، بأن ذلك يؤثر على الاقتصاد العالمي. ولذلك ربما هذه الجولة من التبادل النيران يوم أمس كانت بالقرب من مضيق هرمز، تحدث ماركو روبيو في رواية مختلفة تماما عما ذكره الجيش الأمريكي. تحدث وقال بأن الإيرانيين هم من بدأوا بإطلاق النيران، والولايات المتحدة الأمريكية كانت تدافع عن نفسها، وأي بلد مكان الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية لقامت بنفس الشيء، ولا بد أن ندافع عن أنفسنا حتى في ظل وقف إطلاق النار. وإن كان هناك وقف إطلاق النار وتم إطلاق النيران علينا، فلا بد أن ندافع عن أنفسنا. وتحدث أيضا مارك روبيو على حزب الله اللبناني وقال وإن لبنان يتلقى الضربات من إسرائيل بسبب حزب الله، ولن نفاوض حزب الله ولن نفاوض إيران عن حزب الله، بل إن المفاوضات ستكون بين الإسرائيليين وبين الحكومة اللبنانية. تجاهل كبير جدا لما يحدث في لبنان من حزب الله من الناحية العسكرية، أقصد بأن هناك تجاهل سياسي لمناقشة أي أطر للسلام مع حزب الله، بل إنه يضع الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية في مواجهة حقيقية مع حزب الله اللبناني، منافيا بعض التصريحات المسؤولين في السابق ربما في الأسابيع والشهور الماضية قبل اندلاع هذه الحرب. كان الحديث على أننا لا نريد أن يكون هناك مواجهة بين حزب الله والحكومة اللبنانية، ولكن ربما يثير هذه المواجهة الآن بشكل واضح وزير الخارجية الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، والجميع في انتظار الرد الإيراني على الورقة الأمريكية كما ذكر روبيو.
4: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل تلفزيون العربي في واشنطن، إلى ياسر مسعود مراسل عربي في طهران. إذن الجميع بانتظار الرد الإيراني، والولايات المتحدة كما قال روبيو تنتظر هذا اليوم الرد الإيراني. هل هناك في طهران ما يقال حول ذلك؟ هل هناك رد يعني سيتم هذا اليوم؟ ما المتوفر من معلومات حول هذا الأمر ياسر؟
1: كما في الخارج في داخل إيران أيضا يحيى يمكن القول هناك حالة ترقب وبسقف مرتفع لدى الداخل الإيراني بشأن الرد الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية وتسليم هذا الرد إلى إسلام آباد، كما كان قد أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي. ولكن الواضح حتى الآن يبدو أن دراسة الملف أو الرد الإيراني ما تزال حاضرة على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. الجميع كان يتوقع أن يكون الرد خلال الساعات القليلة القادمة ربما، ولكن هل سيكون هناك تأثير للتصعيد الذي وصف إيرانيا بانتهاك لوقف إطلاق النار في الجنوب ومرور المدمرات الأمريكية واستهداف النقاط وأيضا الأرصفة التابعة للبحرية الإيرانية بالإضافة إلى نقلة النفط الإيرانية والرد الإيراني، كل هذا السيناريو هل سيؤثر سلبا؟ ما يقوله وزير الخارجية عباس عراقجي بأنه كلما يطرح المسار الدبلوماسي تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية مغامرة عسكرية سماها أو وصفها بالمتهورة، وفي ذات الوقت يتساءل هل هي محاولة لتكتيك ضغط كما اعتبره، أو هي محاولة لإيقاع الرئيس الأمريكي في فخ جديد. في ذات الوقت يقول مهما كانت هذه الأسباب فإن طهران لن تستسلم للضغوط. أيضا على الجانب الآخر تحدث بلسان القدرات العسكرية الإيرانية، ربما هي إشارة يحيى من وزير الخارجية من السلك الدبلوماسي الإيراني إلى أن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات. يقول عباس عراقجي بأن CIA مخطئة في تقديراتها بأن ما تمتلكه إيران من صواريخ يقدر بنحو 70%، إنما ما تمتلكه البلاد فاق عن موعد أو عن يوم الذي انطلق فيها العدوان الإسرائيلي الأمريكي بنحو 20%، وعلى حد تعبيره ما تمتلكه اليوم إيران 120% مما كان لديها. ويضيف أيضا هذا على صعيد أيضا من الصواريخ، ويضيف أيضا بأن البلاد مستعدة للدفاع عن شعبها ومصالحها القومية. هذه اللهجة هي حاضرة على لسان الدبلوماسية وكذلك في ذات الوقت على لسان العسكر بطبيعة الحال.
4: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران. ولمزيد من النقاش أرحب بضيفي من واشنطن ديفيد بوغير مستشار في شؤون الأمن القومي الأمريكي. أهلا بك ديفيد. إذن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول إن الولايات المتحدة تنتظر هذا اليوم ردا إيرانيا، وتتخذ يقول إنه يأمل بأن يكون الرد عقلانيا، ما هو الرد العقلاني بالنسبة للولايات المتحدة الذي يمكن أن تقبل به أساسا لتوقيع اتفاق في المرحلة المقبلة مع إيران؟
2: Well, thank you for having me.
3: هذا استمرار لاستراتيجية إدارة ترامب في عدم الحظي على استراتيجية يمينا ويسارا، صعودا ونزولا. يبدو في أنهم في حالة من التفاعل، أي في حالة من القابلية وليس الفاعلية. قال أنهم سوف يردون على هجوم كانوا قد تعرضوا له، كما أي جيش سوف يقوم لو تعرض لهجوم. وبالطبع هذا صحيح إذا ما هجمت سفن أمريكية، ولكن لا يبدو أنه يقدر فعلا ويدرك أن هذه هي حرب بدأتها الولايات المتحدة منذ حوالي 70 يوما، ولذلك هذه استمرارية لما لم نزل نراه منذ 3 أشهر.

0: أنوه بهذا الخبر العاجل. وكالة مهر عن مسؤول إيراني: 10 مصابين وخمسة مفقودين من طاقم سفينة تجارية إيرانية بعد هجوم أمريكي قرب مضيق هرمز. إذن وكالة مهر تنقل عن مسؤول إيراني قوله إن 10 مصابين وخمسة مفقودين من طاقم سفينة تجارية إيرانية إثر هجوم أمريكي قرب مضيق هرمز. سيد ديفيد، كنت تشير إلى العشوائية في استراتيجية الولايات المتحدة التي قلت أنها لا تمثل استراتيجية، أنه لا توجد استراتيجية واضحة ولا خطة لدى الإدارة الأمريكية. والآن نتابع هذا الخبر العاجل، هجوم أمريكي على سفينة تجارية إيرانية كما تقول وكالة مهر الإيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان اليوم يقول في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم الولايات المتحدة على مغامرة عسكرية متهورة. إذا أرادت الولايات المتحدة فعلا التوصل إلى اتفاق، لماذا تقدم على هذه العمليات العسكرية؟
1: أراه من المثير للاهتمام أن الإيرانيين يتحدثون عن أفعال متهورة على ضوء ما قاموا به، ليس فقط للرد على الهجمات ولكن أيضا للبدء بهجمات ضد جيرانهم في مجلس التعاون الخليجي. ولكن مع ذلك فهذا مثال على أن قد ذلك، اعذروني، ينفجر، أن قد ذلك ينفجر بطريقة فظيعة، لأنه من الجانبين سواء الولايات المتحدة بملاحقتها للسفن التجارية أو بمهاجمة الإيرانيين للسفن الحربية، هذا بمثابة بارود لأي ما قد يحدث. وأشعر أن ذلك قد يسوء، وهذا ما أخشاه، وهذا يتسق مع حقيقة أننا في حالة من القابلية وليس الفاعلية. وليس لدينا الجيش الأمريكي، لا يبدو أن لديه هدف واضح تجاه جيراني والرئيس الأمريكي والوزير روبيو وآخرين، لا يبدون على أنهم يدركون مآل الأمور حاليا. لماذا ماركو روبيو في المنطقة هو في إيطاليا لخطة مسبقة موضعة سابقا مع البابا لسبب الهجمات اللفظية للرئيس ترامب ضد الحبر الأعظم؟ لذلك ذلك يظهر ما كان يحدث في 70 يوما الماضية والساعة الماضية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: للجنيد من صغري للباء من عمري.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أقل الناس من أي حدا.
2: راديو الحرية
3: 97.7 بالعشرة.
4: ثانية وجسورا ومستشفيات ومدارس.
5: ميدانيا افادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على بلدة طورة جنوبية لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار في طورة جراء الاستهداف الإسرائيلي.
6: الأرجح يوجد
5: هذا أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال شن غارات كذلك على بلدات الحلوسية، في حين تظهر هذه المشاهد مكان الغارة على بلدة دير عامس جنوبية لبنان. قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال غارتين على بلدة بيوت السياد.
7: بس هي على المنصوري أكيد ها؟
5: كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية، موضحة بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق بين راشية وكفر شوبة بالجنوب اللبناني. وعلى الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان واعترض أحدها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. هذا أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن سفارات الإنذار دوت في بلدات عدة شمالية إسرائيل مع إطلاق الصواريخ من لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على مسيرة يعتقد أنها تتبع لحزب الله فوق سطح مدرسة في مدينة نهرية دون تسجيل أضرار. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت قبل فترة غير محددة، وأن الجيش يحقق في أسباب عدم تشخيص موقع سقوطها آنذاك. الآن ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر. إذن ثلاث عمليات إطلاق صواريخ من لبنان نحو إسرائيل تم تسجيلها ظهر هذا اليوم، إلى جانب إصابة جنديين إسرائيليين صباحا بمسيرة متفجرة عند الحدود. أطلعنا على تفاصيل ذلك وكيف تتعامل إسرائيل مع هذه الرشقات الصاروخية التي يطلقها حزب الله؟
8: بالفعل يحيى، قبل نحو ساعة ونصف كانت دوت صفارات الإنذار للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في بلدات أكثر عمقا وبعدا عن الحدود اللبنانية، تحديدا بدأت بالدوي من نهارية على بعد نحو 10 كيلومترات، مرورا بعكا على بعد ما بين 15 إلى 20 كيلومترا، وصولا حتى محيط مدينة حيفا منطقة الكريوت في خليج حيفا على بعد نحو 30 كيلومترا. وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إطلاق ما بين 3 إلى 5 صواريخ. الجيش الإسرائيلي في بيانه الرسمي تحدث عن اعتراض صاروخ واحد، وأشار إلى سقوط البقية في مناطق غير مأهولة كما يصفها دائما بالمناطق المفتوحة، دون الحديث عن إصابات. وأشير لاحقا إلى سقوط شظايا اعتراضية فوق أحد المنازل في إحدى بلدات الجليل الغربي، كما أفيد بوجود إصابة طفيفة نتيجة التوجه للملاجئ وليس نتيجة لانفجار مباشر. لكن في المجمل صفارات الإنذار كانت عادت إلى هذه البلدات ولم تدوي مجددا عقب ذلك، فيما لم يؤكد الجيش الإسرائيلي زوال ما تحدث عنه قبل نحو ساعتين ونصف حين أصدر بيانا قال فيه إنه يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني نتيجة التطورات الأخيرة، في إشارة طبعا إلى عملية الاغتيال الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. حزب الله من جهته لم يصدر بيانا رسميا، إسرائيل تترقب لمعرفة إن كان رد حزب الله يتركز في هذه العملية المحدودة من إطلاق الصواريخ، أم أنها قد تكون عملية أولى ضمن توسيع ربما لنطاق عمليات إطلاق الصواريخ تتمة لاستمرار العمليات التي ينفذها حزب الله في الجنوب اللبناني بصورة أساسية. وصولا حتى المواقع الحدودية. كما ذكرت حين نتحدث عن عمليات حزب الله فتحديدا خلال الأيام القليلة الماضية كان نسق هذه العمليات مرتفعا، هذا تجلى في أعداد العمليات التي كان يعلن عنها حزب الله بصورة يومية ووصلت أمس مثلا إلى أكثر من 10 عمليات، ولكن أيضا في تعداد المصابين، ولو أن الجيش الإسرائيلي لم يفصل كثيرا في بيانات يومية مثلا تحدث فيها عن الإصابات اليومية، لكن ما صدر أمس من تحديث لعدد إصابات الجيش الإسرائيلي منذ بدأت الحرب على إيران ولبنان أفاد بوقوع نحو 175 إصابة جديدة، 175 إصابة جديدة خلال الأسبوعين الأخيرين أثناء وقف إطلاق النار. هذا يضاف إلى ما أعلن اليوم كذلك من 3 إصابات، إصابتان كانت في رأس النقورة عقب انفجار مسيرة مفخخة تخطت الحدود وانفجرت في رأس النقورة، وهي الثالثة التي تنفجر في بلدات حدودية، إذا ما احتسبنا أيضا شميرة ومزقاف عام قبل عدة أيام. وإضافة إلى ذلك كان أعلن عن إصابة جندي ثالث أيضا قال إنه أصيب بجراح متوسطة عقب انفجار مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، أي أنها استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في الجنوب اللبناني. عمليا عمليات حزب الله مستمرة، أيضا رشقات صاروخية قصيرة المدى بقذائف صاروخية تطلق من الأراضي اللبنانية نحو القوات الإسرائيلية، أشار الجيش إلى سقوط بعضها قرب قواته دون حديث عن تسجيل إصابات. وما بين هذا وذاك تبقى حالة الترقب بانتظار ربما بيان من حزب الله يوضح إذا ما كان رد الحزب قد انتهى على عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية.
5: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل تلفزيون العربي من القدس. ولمزيد من النقاش حول المشهد العسكري على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية أرحب بضيفي في الاستوديو لواء محمد إسمادي المحلل العسكري والاستراتيجي في التلفزيون العربي. أهلا بك لواء محمد. لأول مرة يطلق حزب الله رشقة من الصواريخ على شمال إسرائيل بعد الهدنة التي تم الاتفاق عليها ما بين لبنان وإسرائيل، هل يحاول حزب الله ترسيخ معادلة ردع جديدة على خلاف ما كان في فترة وقف إطلاق النار السابقة؟
2: يعني أرى بأنه ما يجري الآن إحنا أمام مرحلة حقيقة أستطيع أن أصفها بأنها مرحلة هجينة. هذه حرب استنزاف الآن، كلا الطرفين يستنزف الطرف الآخر من أجل الضغط التفاوضي بالنسبة لإسرائيل، تريد أن تضغط على الحكومة اللبنانية وتريد أن تستنزف الحزب، ولكن كذلك إسرائيل تريد أن تعيد رسم توازن الردع في هذه المنطقة. ما تريد إسرائيل أن يكون هناك تآكل لقدرات حزب الله وأن تفصل منطقة الجنوب عن العمق عن يعني وسط لبنان، بالإضافة إلى أنها تستغل هذه الظروف. وأرى بأن هناك تحول حقيقة في العقيدة العسكرية أن إسرائيل الآن تريد أن تتعامل مع التهديدات قبل حدوثها، هذه نقطة مهمة جدا بما يتعلق في تحويل المكتسبات التكتيكية إلى مكتسبات سياسية تفرضها تمهيدا لأي إملاءات بما يتعلق في أي اتفاقية أمنية مستقبلية مع الدولة اللبنانية. الآن الدولة اللبنانية تريد أن تتجنب الانهيار الشامل حقيقة، والحزب يريد أن ينجو من التدمير في ظل الآلة الحربية الإسرائيلية، وإسرائيل تريد الآن أن تعيد رسم المشهد الجيوسياسي في الجنوب اللبناني. المشهد حقيقة معقد، حالة من النزوح والتدمير للمباني وتدمير البيئة الزراعية أستطيع أن أقول في كل الجنوب اللبناني، وهذا له تأثير على الأمن الغذائي للشعب اللبناني الشقيق. لذلك ما يجري حقيقة من قبل الجانب الإسرائيلي في ظل تفوق كمي ونوعي تتعرض إسرائيل لخسائر، ويقوم الحزب باستخدام رشقات صاروخية. هذا اليوم كان هناك استهداف لدبابي بصاروخ موجه، كان هناك استهداف لجرافة دي 9 بمسيرة، كان هناك سقوط لجنود بمسيرتين انتحاريتين، ولذلك ما زال الحزب يستخدم الأدوات المتوفرة لديه. ولكن ظروف الحزب حتى نكون منطقيين يعني هي ليست مثالية،
5: يعني ظروف الحزب ليست مثالية، وقلت إن إسرائيل تحاول رسم توازن الردع مع حزب الله، لكن بعد 2.5 سنين إسرائيل لم تستطع حماية حدودها الشمالية ولم تستطع منع حزب الله من إطلاق هذه الصواريخ التي تزعج الإسرائيليين في شمال إسرائيل، وبالتالي يعني كيف يمكن أن يتحقق هذا الردع أو استراتيجية الردع التي تريدها إسرائيل؟
2: لن ترى إسرائيل الردع أبداً، لن ترى الأمن أبداً، لأنه نحن نتحدث عن أدوات الحرب اللامتماثلة. هذه المسيرات التي يمكن أن تنطلق من أي مكان في الأرض اللبنانية، بالإضافة إلى أن هناك قدرات صاروخية لم تستخدم لدى الحزب لغاية الآن. ولذلك عندما أتحدث عن القتال في المجموعات الصغيرة، وتحدثنا صبيحة هذا اليوم وقلنا بأنه ما تقول إسرائيل حقيقة وما يصرح به هو محاولة لأن تنقذ الموقف بالنسبة لحكومة اليمين ولجيش الاحتلال أمام الداخل الإسرائيلي، ولتبرير هذه الخسائر التي يتعرض لها الجانب الإسرائيلي. لا أمن ولا أمان في المستوطنات خاصة المنطقة الشمالية. هذه الطائرات المسيرة التي يمكن أن تنطلق حتى ولو كان هناك احتلال لشريط حدودي ومنطقة عازلة، يمكن أن تنطلق من أي مكان. بالإضافة إلى أنه عندما أتحدث عن الكمائن والقتال بالمجموعات الصغيرة وعمليات إطلاق صواريخ الجراد والكاتيوشا، ستستمر هذه العمليات. لا بد إلا أن يكون هناك حل سياسي. الحل العسكري بالنسبة لإسرائيل هو حل اليائس. لا يمكن لإسرائيل أن تحقق الأمن. ما زالت إسرائيل تستخدم سياستها التوسعية وعمليات الإجرام وعمليات التدمير وتسطيح المباني والاعتداء على الشعب اللبناني. لا يمكن، بالعكس باعتقادي هذا يجعل أنه مزيد من الحقد ومزيد من الإصرار على عمليات المجابهة، على الرغم أنه الآن في هناك أصوات في لبنان الشقيق تنادي بأنه يكفي قتال ويكفي هذه الحالة من الحرب، لأن الشعب اللبناني حجم المعاناة أصبح كبير، وأصبحنا نرى في الجنوب اللبناني ما رأيناه في خان يونس وفي رفح وفي الشجاعية.
5: ولكن يعني ما يقوم به حزب الله، هذا يشير إلى جهوزية الحزب وقدرته على ترميم كل ما تعرض له خلال السنتين والنصف الماضية، وأنت تعلم أن حزب الله تلقى ضربات قوية من إسرائيل. هل استطاع الحزب بالفعل ترميم قدراته وترميم كل الضربات التي تعرض لها؟
2: ويعني بعد عملية وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 التزم الحزب بوقف إطلاق النار بشكل مطلق، وإسرائيل لم تلتزم. وحقيقة عندما عاد للقتال في 2 مارس كان هناك العديد من المفاجآت، يظهر بأنه قام بترميم قدراته. ولكن الآن الظروف ليست مثالية إطلاقا بالنسبة للحزب، عدة أسباب. وضع الدولة اللبنانية، لا يوجد غطاء سياسي، ما يجري في الحرب في إيران، الحصار الآن وإغلاق الحدود وخطوط الإمداد من إيران باتجاه العراق باتجاه سوريا شبه مغلقة، قيام إسرائيل بعمليات الاستهداف المتتابع والمتتالي على قدرات الحزب، هذا يؤدي إلى استنزاف القدرات الموجودة لدى الحزب. يعني علينا أن نكون منطقيين، يعني الحزب الآن تختلف ظروفه، لأنه هناك تصميم كذلك، هناك موقف دولي وإقليمي لأن يكون تقزيم لقدرات الحزب، بالإضافة إلى أن الدولة اللبنانية هي بين نارين، بين نار أن تقوم بالمجابهة وهي لا تستطيع لأن القوة للحزب أقوى من قوة الجيش اللبناني، وكذلك الضغط من قبل الجانب الإسرائيلي السياسي والعديد من الإملاءات التي تطلب وتدفع لبنان أن يتجه إلى حرب أهلية.
5: شكرا لك لواء المتقاعد محمد السمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، شكرا لك. إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي فلسطينية في قرية المنيا شرقية بيت لحم، وظهرت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين للأراضي بمركباتهم والقيام بحركات استفزازية والتضييق على رعاة الأغنام في المنطقة. أعلنت مصفاة الزاوية لتكرير النفط غربية ليبيا الوقف الكامل للعمل في المنشأة وإخلاء الميناء من الناقلات عقب الاشتباكات المسلحة الدائرة قرب المجمع النفطي منذ صباح اليوم. وقالت المصفاة في بيان إن قذائف من العيار الثقيل سقطت في عدة مواقع حتى وصلت إلى مناطق التشغيل. ودعت المصفاة الأطراف المتنازعة إلى وقف إطلاق النار فورا وإبعاد الصراع عن المناطق الحيوية، صفة استهداف المنشأة النفطية بأنه تهديد مباشر لمقدرات الشعب الليبي. الآن ينضم لنا من طرابلس مراسل التلفزيون العربي عبد الناصر خالد. أهلا بك عبد الناصر. إعلان القوة القاهرة في مصفات النفط في الزاوية جراء اشتباكات في محيط هذه المصفات، ما هي طبيعة هذه الاشتباكات ومن هي الأطراف المشتبكة في هذه المنطقة؟
9: نعم يحيى، ما يحصل اليوم في الزاوية من اشتباكات هي نتاج العملية الأمنية الموسعة التي كانت أعلنت عنها مديرية أمن الزاوية في بيان رسمي، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق عملية أمنية تشمل أو تستهدف أوكار ما وصفتهم بالمجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون وكل من يعمل على تهديد الأمن العام والسلم الاجتماعي. هي تقصد يعني أوكار الجريمة المنظمة، تهريب البشر والمخدرات وأيضا حتى تهريب الأسلحة. ما يحصل في الزاوية الآن من اشتباكات هي ما بين جهات رسمية تحاول ضبط الأمن في المدينة وجهات هي تصفها بأنها خارجة عن القانون، لكن هذه الاشتباكات تصاعدت ليس حتى في محيط مصفات الزاوية، الآن نتحدث على أن هذه الاشتباكات امتدت إلى وسط مدينة الزاوية ما بين الأحياء السكنية. هذا بالتالي أدى إلى تضرر ممتلكات المواطنين من منازل، فيما يتحدث بعض عن إحصائية غير رسمية حتى الآن عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة. الإهلال الأحمر الليبي من جهته ناشد الأطراف المتصارعة في مدينة الزاوية بفتح ممرات آمنة لإجلاء العالقين، خاصة وأن نداءات الاستغاثة بدأت تتزايد ما بين العائلات العالقة تحاول الخروج من مناطق الاشتباكات. فيما يتعلق بمصفات الزاوية وهي إحدى المجمعات النفطية الهامة في المنطقة الغربية، فقد أعلن مسؤولوها فعليا إعلان القوة القاهرة في هذا المجمع النفطي، ما يعني توقف العمل بشكل كامل ليس حتى داخل المجمع النفطي، نتحدث كذلك عن إيقاف الميناء البحري وإبعاد حتى الناقلات النفطية عن الميناء حماية للمستخدمين وأيضا للناقلات. من جانبها المؤسسة الوطنية للنفط أصدرت منذ قليل تعليماتها فيما يتعلق بمسألة توفير الإمدادات النفطية للمنطقة الغربية خاصة العاصمة طرابلس. منذ قليل شهدنا الكثير من الازدحامات على محطات الوقود تخوفا من نقص المشتقات النفطية. المؤسسة الوطنية للنفط تحاول الآن توفير الإمدادات لهذه المحطات وأنها تعمل على إطلاق أيضا إجراءات يعني استثنائية بمحاولة توفير الإمدادات من مصادر أخرى، نتحدث عن المجمع النفطي في مدينة الزاوية. ما يحصل الآن في مدينة الزاوية ربما تمتد دعياته إلى روما، نتحدث عن الجلسات للتعاون الثنائي ما بين ليبيا وإيطاليا، خاصة أن رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والذي يجري زيارة رسمية إلى إيطاليا، ربما ستطغى هذه الأحداث على جلسات التباحث ما بين الطرفين، على اعتبار أن إيطاليا من أكبر المستوردين للغاز الطبيعي وهو يعني المجمع النفطي في مليتا، نتحدث عن مصفات النفط في مليتا، هي المنشأة التي تعمل على توفير الغاز الطبيعي لإيطاليا، بالتالي ستطغى هذه التداعيات بلا شك على مجريات المباحثات ما بين الطرفين، وربما قد نشاهد يعني المحاولة لإيقاف على الأقل أو منع تصاعد هذه الاشتباكات وخروجها عن السيطرة. إلى حد الآن لا بيانات رسمية من الجهات الرسمية فيما يتعلق بهذه العملية الأمنية، كذلك على حتى مستوى الإصابات لا جهات رسمية تعلن أو أعلنت عن يعني حجم الإصابات ما بين الطرفين، نحن نتحدث عن بيانات غير رسمية فيما يتحدث البعض عن ربما ارتفاع حتى في عدد القتلى إلى 3 أشخاص بينهم مدني و2 من العناصر المتقاتلة. ربما هذه الاشتباكات يتخوف الجميع من أن تتطور وتمتد إلى مناطق أخرى، نتحدث الآن عن حديث يدور على ربما السماع لإطلاق إطلاق رصاص في منطقة صرمان وهي لا تبعد كثيرا عن مدينة الزاوية، ما يعني أن هذه الاشتباكات فعليا بدأت تمتد وتخرج حتى عن إطار نطاق مدينة الزاوية، ربما تمتد حتى إلى مناطق أخرى. البعض يروي حتى يعني عن شهود عيان بأن هناك حتى تشكيلات مسلحة بدأت تتوافد من بعض المناطق المجاورة لمدينة الزاوية.
5: شكرا.
9: ربما لمساندة مديرية أمن الزاوية في هذه العملية الأمنية للقضاء على من وصفتهم بأوكار الجريمة المنظمة.
5: شكرا عبد الناصر.
9: وأيضا من يتاجرون بالأسلحة وأيضا من يعملون على الاتجار بالبشر، نتحدث عن الهجرة غير المنظمة.
5: شكرا.
9: وبالتالي الجميع يتخوف من أن هذه الاشتباكات قد تتصاعد وأن ما يحصل في مدينة الزاوية سيعمل على تعطيل كامل.
5: يبدو أن عبد الناصر لا يسمعنا. شكرا جزيلا لك عبد الناصر خالد مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من طرابلس. أعلن قصر الإليزي أن السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفن روماتي سيستأنف مهامه الدبلوماسية بعد أكثر من عام على استدعائه إلى باريس على خلفية أزمة حادة بين البلدين. هذا وقالت الرئاسة الفرنسية إن روماتي سيرافق الوزيرة المنتدبة.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: أن يكون العرض المقدم جديا.
4: قبلها قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن الولايات المتحدة في كل مرة يطرح حل دبلوماسي على الطاولة تختار الذهاب إلى مغامرة عسكرية متهورة، مضيفا أن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليس عند 75% مقارنة بما كان عليه يوم اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي، بل الرقم الصحيح هو 120%.
5: بين خط التفاوض ولغة التصعيد تسير الأزمة الأمريكية الإيرانية فوق خيط رفيع، حيث تختلط رسائل التهدئة الهشة بالبوارج العسكرية المنتشرة في مياه الخليج ومضيق هرمز. اشتباكات وصفت بالأعنف منذ إعلان الهدنة في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم، إضافة إلى مدن ساحلية أخرى على امتداد الشريط الجنوبي لإيران. تصعيد بحري قابله آخر سياسي فيما يخص ملف التفاوض، وبلغة التهديد المعتادة للرئيس ترامب طالب إيران برد سريع على المقترح، ملوحا بضربة ستكون أشد وأقصى.
6: الخطة بسيطة للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية ولن تمتلكها أبدا. لقد وصلوا إلى طريق مسدود، لن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، وهم يعلمون ذلك وقد وافقوا عليه. دعونا نرى إن كانوا مستعدين للتوقيع.
5: في المقابل تبدو طهران التي تقول إنها ما تزال تراجع الرد الأمريكي على المبادرة الإيرانية المؤلفة من 14 بندا، حريصة على إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي اتفاق لا يمكن أن يتم تحت الحصار أو التهديد العسكري، كما ربطت بين فتح المضيق ورفع الضغوط الأمريكية، معتبرة أن أمن البلاحة لا يمكن فصله عن أمن إيران نفسها. ميدان بحري بقي مفتوحا على تراشق رسائل القوة، إذ تعتبر طهران أن تحركاتها العسكرية الأخيرة تهدف إلى كسر الحصار البحري، بينما ترى واشنطن أن استمرار التحرش بسفنها وبوارجها تجاوز لخطوطها الحمراء. وما بين الواقع والتمني، ما يزال المشهد محكوما بمنطق الهدنة المسلحة، فلا حرب انتهت فعليا ولا سلام بات قريبا بصورة نهائية.
4: ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية عبد الرحمن المرديسي. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن. بينما تقوله القيادة الوسطى وما يقوله وزير الخارجية، كيف تنظر واشنطن لما جرى في مضيق هرمز أمس ولانتظار الرد الإيراني؟
7: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية أحمد بعد تصريحات روبيو لن تسمح لإيران بالاستمرار في حصار مضيق هرمز، وهذا المضيق العالمي وتابع للمياه الإقليمية، لن يكون بمقدور إيران الاستمرار في هذا الحصار. وهذا ما يقوله وزير الخارجية الأمريكي دونالد ترامب، ويردده الكثير من المسؤولين الأمريكيين، يردد نفس التصريح. ولن تغادر الولايات المتحدة الأمريكية منطقة الشرق الأوسط، ولن تغادر القوات العسكرية هذه المنطقة إلا عندما تسلم إيران اليورانيوم المخصب وأيضا تفك حصار مضيق هرمز. هذا هو اختصار للمشهد فيما يتعلق بالمفاوضات، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية الآن كما ذكر روبيو تنتظر رد إيراني وتأمل أن يكون الرد الإيراني إيجابي فيما يتعلق بسير المفاوضات وأن يكون هناك هدنة لمدة 30 يوما، ومن ثم ذلك ومن بعد ذلك ربما يناقش أو تناقش المواد العالقة. الآن ما يحدث في مضيق هرمز، ما ذكره ماركو روبيو بأن هناك ضربات من المسيرات الإيرانية استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة، ولذلك ردت عليها القوات الأمريكية وقال نعم هناك وقف لإطلاق النار، ولكننا سنرد على أي إطلاق نار في للقوات الأمريكية أو ضد القوات الأمريكية، ولن ندع الأمر هكذا بسبب أننا في حالة وقف لإطلاق النار. أيضا القيادة الوسطى الأمريكية تحدثت على عدم مقدور 70 من حاملات النفط أو ناقلات النفط بالعبور بسبب الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وأن هذا يؤثر بطبيعة الحال كما تقول القيادة الوسطى الأمريكية في الاقتصاد الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية أحمد نقلت قواعد اللعبة العسكرية وقواعد الاشتباك إلى مضيق هرمز، وتريد حصر اللعبة العسكرية وتريد حصر المواجهة العسكرية فقط في هذه المنطقة الآن. وبالرغم من فشل الجيش الأمريكي من فك حصار مضيق هرمز عسكريا بعد الإعلان عن وجود عتاد عسكري مخصص لهذه المهمة مكون من 15,000 جنديا أمريكيا و100 طائرة حربية وأيضا صواريخ كروز، وبصرف النظر عن فشل الجيش الأمريكي في فك الحصار عسكريا إلى أن هناك خطط تعد الآن لمحاولة لفك هذا الحصار أيضا بالطرق العسكرية، ولكن ربما عن طريق خطط تعد الآن بطريقة مختلفة. وفي نفس الوقت تضغط الولايات المتحدة الأمريكية بكل هذه الأوراق حتى تقبل إيران الشروط الأمريكية التي يصفها المراقبون هنا بأنها شروط غير واقعية، وقبل بداية الحرب حتى هذه الأثناء لم تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الشرط، وهو تسليم اليورانيوم المخصب وتسليم الغبار النووي. والآن نتحدث أيضا على فك حصار مضيق هرمز بالكامل حتى تقبل واشنطن الهدنة ربما التي تمتد 30 يوما، ومن ثم يكون هناك سلام شامل في هذه المنطقة. ولذلك لن تغادر القوات الأمريكية المنطقة قبل تحقيق هذين الهدفين، وهما الأبرز لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل إن ترامب ما زال يهدد حتى آخر تصريح له يوم أمس، ما زال يهدد الإيرانيين بقوله إن لم يتم التفاوض أو لم يتم الموافقة على الشروط الأمريكية فسيتم توجيه ضربات قاسية أكثر بكثير مما سبق على الإيرانيين حتى يرضخوا أخيرا للشروط الأمريكية. وبين هذا وذاك يعلل الديمقراطيون هنا على الوساطات وعلى المجتمع الدولي بأن يكون هناك تدخل ربما لحلحلة الأمور بين الطرفين، لا سيما زيارة الصين المرتقبة، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، ربما يكون هناك حل ما وسط دبلوماسي، ولكنه مستبعد بطبيعة الحال بسبب التعنت الأمريكي في الشروط والتعنت الإيراني من جانب آخر بعدم الرضوخ للمطالب الأمريكية. أحمد
4: من واشنطن، مراسل التلفزيون العربية عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات التي أناقشها وهذه التطورات أيضا مع ضيف التلفزيون العربي من طهران دكتور حسين رويران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور حسين. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تنتظر ردا إيرانيا اليوم ومن الأفضل أن يكون عقلانيا. كيف ترى تأثير هذه التصريحات من وزير الخارجية الأمريكي ومن قبله من الرئيس الأمريكي أيضا عن ضرورة الالتزام في هذا الاتفاق بالتوقيع من المسؤولين الإيرانيين عن عدم الحصول على سلاح نووي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني إيران نعم وعدت في أن ترد اليوم على باكستان، ومجلس الأمن القومي درس بدقة الرد الأمريكي وأجاب عليه للطرف الباكستاني. هل سلم أو يسلم اليوم؟ يعني لحد الآن ليس هناك من خبر حول هذا الموضوع، ولكن إيران لا تعمل على أساس يعني ما تطلبه الإدارة الأمريكية. يعني هذا ليس برنامج ما يطلبه المستمعون، إنه لا، إيران تعمل على أساس المصالح الوطنية، وتعمل ضمن إطار الدفاع عن مصالح إيران. من هنا أن يأتي ترامب أو روبيو أو كائنا من كان أنه ويطالب إيران أن تكون الإجابة كذا وكذا، لا، هذا لن يحدث. من يتصور أن إيران يمكن أن تقبل الإملاءات الأمريكية؟ هذا أتصور وهم لن يتحقق. ولكن إيران تتعامل ضمن منطوق المصالح الوطنية لها، وهي تتعامل بعقلانية. المشكلة هي ليست في إيران، المشكلة في الطرف الآخر الذي هو يوقع على وقف لإطلاق النار، ثم يهاجم مضيق هرمز ويقول هذا هو لا زال تحت، يعني يستنسخ التجربة الإسرائيلية الإجرامية ويقول أن هذه لا تنقض وقف إطلاق النار. يعني نحن أمام خلط للمفاهيم من قبل أمريكا، إملاءات تطرح، لا زالت أمريكا تعيش الأوهام، لا زالت أمريكا تتصور أنها يمكن من خلال التهديد أن تدفع إيران إلى الاستسلام. هذا لا يمكن أن يتحقق، وإيران ستضرب وبيد من حديد على أي قطعة بحرية تقترب من مضيق هرمز، وأثبتت ذلك، تمتلك الإرادة وتمتلك الأسلحة المناسبة، وأثبتت قبل ذلك في ضرب حاملات الطائرات إبراهام لينكولن وجيرالد فورد، وهي ستكرر ذلك فيما إذا أصرت أمريكا على القيام بهذه المغامرات العسكرية.
4: ما جرى في مضيق هرمز يرى رئيس الأمريكي أنه لا يؤثر على وقف إطلاق النار، ويراه وزير الخارجية الأمريكي أنها محاولة من إيران لإرساء أوضاع جديدة للملاحة. كيف ترى طهران ما جرى أمس في وتأثير ذلك على التفاوض وعلى وقف إطلاق النار؟
1: يعني واضح أن هناك تفاهم بين إيران وأمريكا، وهو أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وإيران تقوم بفتح مضيق هرمز. الآن أمريكا تضرب حصارا بحريا، إيران تقول هذا يتناقض مع وقف إطلاق النار، والكل يقول أن ما تقوم به أمريكا هو حرب اقتصادية ضد إيران ومدعومة بقوة مسلحة وبحرية. من هنا يعني أي اقتراب من مضيق هرمز الذي تغلقه الآن هو لا يمكن أن تقبل به إيران، سواء كان مشروع الحرية أو مشروع سميه ما شئت، أنه لن تقبل إيران. وتصور الأمريكي أنه يستطيع أن يقوم بما يحلو له في المنطقة هذا غير وارد. إيران تقول أن الغواصات الانتحارية ستدخل الخدمة لضرب أي قطعة بحرية تقترب من مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز لا يتم إلا عبر الاتفاق بين الطرفين. أي خطوة أحادية تقوم بها أمريكا سترد عليها إيران. من هنا أتصور أن الأمريكي يجب أن يتعقل، يجب أن يخرج من حالة التوهم وتوهم القوة إلى منطق الواقع الذي تعيشه المنطقة، وهذا ما يسمح بحل المسائل ضمن إطار الاتفاق وطاولة الحوار وليس الميدان.
4: المسائل والملفات المنتظرة في مذكرة من صفحة واحدة. الآن الرئيس الأمريكي بتصريحه يركز على مسألة البرنامج النووي، لكن من الجانب الإيراني بحسب ما يرد حتى الآن هو مسألة الحصار والمضيق واستمرار المواجهة العسكرية. في ظل انتظار الرد، إلى أين تتجه الأمور في البنود التي يتضمنها هذا الاتفاق والمدى الزمني أيضا للانتقال للملفات الأخرى؟
1: يعني الرد الأمريكي الذي جاء في صفحة واحدة درسته يعني يدرسه مجلس الأمن القومي ويرد عليه. لحد الآن ليست هناك من أي تسريبات حول ماهية الرد الإيراني، ولكن هناك محددات للرد الإيراني. إيران تقول نرفض أي إملاءات خارج إطار القانون الدولي، نرفض أي يعني اقتراح يتناقض مع استقلال وسيادة إيران. لا زالت أمريكا يعني ما لم تقبل به إيران قبل الحرب تطرحه الآن بشكل أكثر. يعني هي لماذا ذهبت إلى الحرب أساساً؟ حتى تحسن هذه الظروف، وفشلت في ذلك، أهداف الحرب لم تتحقق. من هنا أمريكا يجب
0: راديو الحرية. راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: من خليج عمان حتى بحر العرفي، محاولة واضحة لنقل الاشتباك بعيدا عن الممر الضيق وتوسيع مساحة الضغط البحري حيث تتمركز سفن الحصار الأمريكي. وكالة تسنيم تحدثت عن أن المدمرات الأمريكية غيرت مسارها وغادرت المنطقة بعد الهجوم، في حين قدمت واشنطن رواية معاكسة تماما. في القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن المدمرات استهدفت أثناء توجهها من بحر العرب إلى خليج عمان، وأنها ردت مباشرة على بأنها تعرضت أولا لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيرات وزوارق سريعة قبل أن ترد القوات الأمريكية باستهداف المواقع التي قالت إنها مرتبطة بمصدر إطلاق تلك الهجمات. وهكذا يتحول المشهد من مناكفات صغيرة نوعا ما أو محاولات لخرق الحصار بين الجانبين بتهريب السفن إلى اشتباك مباشر على خطوط الملاحة من قشم وبندر عباس عند قلب مضيق هرمز وصولا إلى المياه المفتوحة قرب شبهار. إلى هنا آخر التطورات.
3: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على بلدة طورا جنوبية لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار في المنطقة جراء الاستهداف الإسرائيلي.
4: الأرجح يوجد.
3: وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارات كذلك على بلدات الحلوسية، في حين تظهر هذه المشاهد مكان الغارة على بلدة دير عامص جنوبية لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارتين على بلدة بيوت السياد. كما أعلنت المديرية العامة لدفاع المدني في لبنان استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق راشية وكفر شوبة بالجنوب اللبناني. وتظهر هذه المشاهد آثار الدمار في المبنى المستهدف ببلدة نميرية جنوبية لبنان بعد الإنذارات الإسرائيلية بإخلائها. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والبنى التحتية في البلاد. وكان خلال استقباله المفاوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاج الحبيب تمسك لبنان بالوقف الشامل للأعمال العسكرية تمهيدا لإطلاق مفاوضات تنهي التصعيد القائم، كما شدد على ضرورة إعادة النازحين إلى قراهم وتعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فيما دعت المفاوضة الأوروبية إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ونزع سلاح حزب الله.
5: نحن نعلم بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية حاليا لمنع التصعيد، غير أن البلاد لا تزال عالقة بين إسرائيل وحزب الله. لذلك ولإنهاء هذه الأزمة لابد من استيفاء شروط معينة. يجب احترام سلامة أراضي لبنان بالكامل، ويتعين على حزب الله وقف هجماته وأن ينزع سلاحه، ويجب على إسرائيل وقف قصفها الذي استهدف مرارا وتكرارا بنى تحتية مدنية وجسورا ومستشفيات ومدارس.
3: ومن بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا ومرحبا بك رامز. نبدأ أولا بالسؤال عن هذه التطورات الميدانية وأثار الاستهدافات الإسرائيلية الأحدث.
6: بالفعل أحمد، القتل الإسرائيلي والانتهاك لوقف إطلاق النار مستمر في جنوب لبنان على مدار الساعة، تصعيد كبير يشهده الجنوب اللبناني نتيجة الغارات التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية وكذلك المسيرات. في أحدث كانت البيانات بالنسبة إلى وزارة الصحة في إشارة إلى عدد الضحايا، كان هناك 4 شهداء و8 جرحى في غارة على بلدة طورة، إضافة إلى استهداف دراجة، كذلك الأمر في حمين التحتة، وأيضا استهداف لأحد أفراد الدفاع المدني بسيارته في بلدة كفرشوبة في العرقوبة، فضلا عن غارات على زوتر الغربية وعدد آخر كبير من القرى والبلدات في النبطية، وكذلك الأمر في قضاء صور اليوم بعد كان التركيز في الأيام الماضية بهذه الغارات على قضاء النبطية وعلى النبطية عينها. هذه المدينة أحد أكبر الحواضر السكانية في القطاع الشرقي، كان هناك اليوم تركيز بالغارات على قرى وبلدات قضاء صور، وأيضا عودة الإنذارات وتجديد هذه الإنذارات بغالبيتها أيضا بين قضائي صور والنبطية. غالبية هذه القرى السبع الجديدة التي أنذرت بإخلائها من قبل جيش الاحتلال تقع جنوب الليطاني باستثناء بلدة الميرية شمال النهر. واضح أن الجيش الإسرائيلي يوسع رقعة جغرافيا الإخلاءات وكذلك بالنار باستهدافات من المقاتلات الحربية. في المقابل حزب الله واصل أيضا ردوده على هذه الخروقات، وكان تركيز اليوم باستخدام الصواريخ الموجهة، أعلن على مرتين استهداف دبابتي مركافة في مجرى النهر بالقرب من بلدة دير سريان، التي على ما يبدو يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل وبلوغ مجرى النهر من ذلك المسار الأقصر. نتحدث عن مسافة عن الحدود الجنوبية تصل إلى قرابة 7 كيلومترات من هذه البلدة، إضافة أيضا إلى استخدام المحلقات الانقضاضية في بلدة البياضة بحسب ما أعلن الحزب، وكذلك القذائف المدفعية باتجاه تجمعات في مدينة الخيام. هذا بالنسبة إلى الوضع الميداني، وهذا الوضع الذي يزداد تعقيدا في كل الإشارات إلى أن هذه الهدنة هدنة هشة حتى هذه اللحظة، ولم يبقى منها إلا لافتة وقف

0: هذا الوقت تحويل هذه الهدنة إلى استقرار بانتظار انتشار الجيش جنوبا، وأن هذا هو العنوان الذي يفاوض تحته لبنان، أي الوصول إلى هذا الاتفاق. المفاوض السفير سيمو كرم الذي من المنتظر أن يتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيكون الاجتماع الثالث التمهيدي لهذه المفاوضات نهار الخميس المقبل. زوده بهذه التوجيهات لبنان، جدد عبر الرئيس اللبناني تمسكه بالثوابت اللبنانية في هذه المرحلة، لجهة أنه يفاوض من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتحويل هذا تحويل هذه الهدنة إلى استقرار بانتظار انتشار الجيش جنوبا، وأن هذا هو العنوان الذي يفاوض تحته لبنان، أي الوصول إلى هذا الاتفاق الأمني الذي من شأنه تأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، وأيضا في سلم الأولويات هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية. أيضا بحسب المعلومات من المنتظر ربما أن يضم هذا الوفد أحد ممثلي عن ضباط الجيش اللبناني، إضافة إلى السفيرة الأمريكية السفيرة اللبنانية في واشنطن كذلك الأمر.
1: من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، شكرا جزيلا لك رامز على هذه المعلومات. قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان واعترض أحدها بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن سفارات الإنذار دوت في بلدات عدة شمالية إسرائيل مع إطلاق الصواريخ من لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، وإصابة ثالث في انفجار مسيرة أخرى استهدفت قواته داخل الأراضي اللبنانية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على مسيرة يعتقد أنها تابعة لحزب الله فوق سطح مدرسة في نهرية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت قبل فترة غير محددة، وأن الجيش يحقق في أسباب عدم تشخيص موقع سقوطها آنذاك. ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف يتم التعامل مع إطلاق هذه الصواريخ وما يفاد به أيضا بشأن هذه المسيرات؟
2: الجيش الإسرائيلي أكد اعتراض صاروخ واحد أطلق من لبنان، ولكن وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن الدفعة التي أطلقها حزب الله مكونة من 3 وحتى 5 صواريخ أطلقت نحو المنطقة الشمالية. صفارات الإنذار دوت من خليج حيفا وحتى مدينة نهارية، نتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في أكثر من 30 منطقة، إلى جانب هجمات من حزب الله أدت إلى إصابة 3 جنود، جنديين 2 أصيبا تحديدا في منطقة رأس الناقورة في داخل إسرائيل، وبعد إطلاق أو انفجار مسيرة مفخخة، وأيضا هناك إصابة ثالثة تحديدا في إحدى المناطق الواقعة في الجنوب اللبناني بعد استهداف قوات إسرائيلية متوغلة وتحت البلدات اللبنانية. لذلك هجمات حزب الله مستمرة، ولكن أيضا ينظر في إسرائيل إلى الهجوم الذي حدث نحو المنطقة الشمالية نحو خليج حيفا وعكا وأيضا نهارية كرد على عملية الاغتيال التي نفذتها قبل أيام في الضاحية الجنوبية باغتيال قائد وحدة الرضوان، وإعلان إسرائيل رسميا بالأمس نجاح عملية الاغتيال. كانت إسرائيل تترقب الرد وتوقعت الرد، وحتى أن الجيش الإسرائيلي قبل نصف ساعة من تفعيل صفارات الإنذار في هذه المناطق أصدر بيانا تحدث فيه عن إمكانية إطلاق حزب الله لصواريخ نحو إسرائيل دون تغيير تعليمات الجبهة الداخلية. الآن الكرة في ملعب إسرائيل، كيف سيكون رد إسرائيل على إطلاق هذا العدد المحدود من الصواريخ نحو المنطقة الشمالية كرد على قصف الضاحية الجنوبية؟ على ما يبدو أن حزب الله يحاول وضع قاعدة جديدة بأن قصف الضاحية سيقابل بقصف خليج حيفا والمناطق المحيطة، وأيضا هذا يضاف إلى قواعد يحاول ترسيخها في المنطقة الحدودية، أنه طالما استمرت العمليات في المناطق التي تحتلها إسرائيل يواصل باستهدافهم في بالمسيرات المفخخة، وكل استهداف خارج المناطق التي تحتلها إسرائيل يقابل باستهداف في مناطق حدودية في داخل إسرائيل. هذه المعادلات التي يحاول فرضها، هناك رفض إسرائيلي على يعني تبني هذه أو قبول هذه المعادلات، ولكن الأهم في هذه الفترة أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب على لبنان، هي معنية باستمرار عملياتها، استمرار احتلال هذه المناطق المنطقة.

0: الاستمرار وربط انسحاب من الجنوب اللبناني بنزع سلاح حزب الله، إلى أن إضافة إلى أن نتنياهو بالأمس كان واضحا بأنه سيعود إلى سياسة الاغتيالات، وهدد صراحة إذ قال بأن لا حصانة لأحد، وأن يعني قائد وحدة الرضوان ظن أنه في مأمن في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن إسرائيل استهدفته في تلك المنطقة، في تلك المدينة، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان واضح بأنه قد يذهب إلى مزيد من عمليات الاغتيال. الآن يعني نتحدث عن هجمات وهجمات متبادلة، عن استمرار إسرائيل بإصدار أوامر إخلاء للبلدات اللبنانية، هناك وتيرة مرتفعة من إخلاء بلدات معينة تحديدا في شمال نهر الليطاني، وأيضا تحاول إسرائيل في هذه الفترة زيادة الضغط العسكري على حزب الله، ولكن من جهة حزب الله على الرغم من الضربات الإسرائيلية على مدار أكثر من عامين، على الرغم من الضربات التي لم تتوقف بعد الحرب الماضية، إلا أنه حتى هذه اللحظة قادر على تشكيل تهديد على إسرائيل، قادر على تنفيذ هجمات على إسرائيل، وقادر أيضا على إصابة الجنود الإسرائيليين المتوغلين في داخل الجنوب اللبناني والمتمركزين أيضا عند الحدود. وهذا ربما مؤشر على أن ما جرى في رأس النقورة قبل يعني ساعات هو أيضا يضاف إلى سلسلة عمليات نفذها حزب الله، واستهدف قوات إسرائيلية قريبة من الحدود، وقبل أيام أيضا يعني مسيرة مفخخة قتلت جندي وأصابت آخرين تحديدا في منطقة شميرة في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان.
1: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن تاريخ جلسة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لم يحدد بعد، متهما حزب الله بأنه العائق الوحيد أمام نجاح هذا المسار وفق تعبيره.
2: نتوقع استمرار المحادثات بين الطرفين، لم نحدد التاريخ بعد. يمكننا توفير موارد ومساعدة للحكومة اللبنانية، يجب أن نمكن السلطة اللبنانية من بسط سيادتها في وجه حزب الله، إذ إن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. حزب الله وكيل إيراني ولن يستمر من دون دعم طهران. صحيح أن إمكاناته ضعفت، لكنه لا يزال قادرا على تهديد إسرائيل.
1: تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف علي زيدي بالعمل على حصر السلاح في يد الدولة وبسط سيطرتها وإنفاذ سلطة القانون، وأوضح أن الحكومة المقبلة ستعمل على إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن وبناء علاقات عربية متوازنة خصوصا مع دول الخليج، وعدم السماح باستخدام العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة. ودعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر رئيس الوزراء المكلف إلى تشكيل حكومته بعيدا عن المحاصصة الحزبية، واقترح الصدر في بيان تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيلات قانونية أو إنسانية وحل بعضها وتحويلها إلى قوات أمنية رسمية، كما شدد على ضرورة تعزيز استقلالية العراق ورفض التدخلات الخارجية بشتى أشكالها والعمل فورا على مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه ضمن سقف زمني محدد. وقال رئيس الوزراء العراقي المكلف علي زيدي أنه يعتزم بناء شراكات استراتيجية مع شركات النفط العالمية وفق نموذج يضمن تحقيق المصالح الوطنية، وأضاف أن المنهاج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة يتضمن السعي لإنجاز مشاريع الغاز وزيادة إنتاجه ورفع نسبة إيقاف حرقه لسد الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد، كما أكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على زيادة وتنويع منافذ التصدير من خلال بناء وربط شبكات النقل والأنابيب وتوسيع موانئ التصدير وزيادة سعتها وإنجاز محطات ثابتة لاستيراد وتصدير الغاز في ميناء الفاو. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سلامة جميع العاملين بالمرافق والمنشآت النفطية ومعهد النفط بمدينة الزاوية، وأنه جرى إخلاؤهم وفق خطة الطوارئ. وأوضحت المؤسسة أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت قرب المجمع النفطي في الزاوية وسقطت قذائف داخله، مشيرة إلى إيقاف العمل بالمصفاة احترازيا لتفادي أي مخاطر، كما أكدت أن إمدادات الوقود إلى طرابلس ومحيطها تسير بشكل طبيعي، وأن هناك خطة للطوارئ لتعويض أي نقص محتمل عبر خزانة مصراتة. كشفت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في بريطانيا عن تقدم كبير لحزب إصلاح المملكة المتحدة بقيادة اليميني المتطرف ناجيل فاراج، حيث فاز الحزب بأكثر من 300 مقعد في الانتخابات المحلية مقابل تكبد حزب العمال الحاكم بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر خسائر فادحة، وتقدم أحزاب الخضر والليبراليين الديمقراطيين.
3: ضربة سياسية موجعة تلقاها كير ستارمر وخسارة مدوية لحزب العمال الحاكم في بريطانيا في الانتخابات المحلية، وصعود لافت لحزب إصلاح بريطانيا وزعيمه المتطرف نايجل فراج. النتائج الأولية للانتخابات المحلية في إنجلترا كشفت تقدما لافتا لحزب إصلاح بريطانيا اليميني المتطرف الذي حصد مئات المقاعد حتى الآن، مقابل خسائر قاسية لحزب العمال في عدد من أهم معاقله المحلية. تراجع لستارمر وحزبه بعد فقدان السيطرة على مجالس محلية بارزة في العاصمة لندن، ومن بينها مجلس ويستمنستر الشهير، في مؤشر يثير القلق داخل الحزب الحاكم الذي فقد السيطرة أيضا على مجالس كبرى مثل أوكسفورد وإكزيتر، بالإضافة إلى مناطق مثل وونسورث جنوبية العاصمة لندن.
4: دعوني أكون واضحا، هذه النتائج صعبة للغاية ولن أحاول تجميلها. لقد خسرنا ممثلين رائعين عن حزب العمال، وقد وجه الناخبون رسالة واضحة بشأن وتيرة التغيير ورغبتهم في تحسين حياتهم. لقد انتخبت لمواجهة هذه التحديات ولن أتهرب منها أو أدفع البلاد نحو الفوضى.
3: الغضب الشعبي مما تعيشه البلاد من أوضاع اقتصادية وسياسة الهجرة والخدمات العامة بدأ ينعكس بوضوح في صندوق الاقتراع، بينما تتصاعد التساؤلات داخل حزب العمال حول قدرة ستارمر على استعادة ثقة الناخبين. أما الصاعد الجديد نايجل فراج فخرج منتشيا بالنتائج، مؤكدا أن حزبه بات قوة حقيقية تهدد هيمنة العمال والمحافظين معا.
5: يسعدني أن أكون هنا أمام مبنى بلدية هافرينغ الذي أصبح الآن تحت إدارة جديدة. هذا الفوز له أهمية خاصة لأنه أول انتصار لنا في إحدى بلدية لندن، وهو ما يعد مخالفاً للاتجاه العام. فالمشهد الذي يتضح في أنحاء البلاد هو تراجع حزب العمال بشكل كبير، واليوم سترون أيضاً حزب المحافظين يتلقى خسائر قاسية في معاقله التقليدية.
3: ومع استمرار الفرز تشير التوقعات إلى احتمال خسارة حزب العمال السيطرة على برلمان ويلز للمرة الأولى منذ 27 عاما، تطور قد يعيد رسم المشهد السياسي البريطاني بالكامل. المملكة المتحدة أمام مشهد سياسي جديد، غضب في الشارع، تراجع للأحزاب التقليدية، وصعود لتيارات شعبوية تعيد خلط الأوراق في واحدة من أكثر اللحظات السياسية في بريطانيا حساسية منذ سنوات.
1: نشير إلى هذا الخبر العاجل. القناة 12 الإسرائيلية تشير إلى إطلاق صاروخ اعتراضي من المطلة بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان. القناة 12 الإسرائيلية تفيد بإطلاق صاروخ اعتراضي من المطلة في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان. سنتابع هذا التطور لاحقا في هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي. لكن الآن بالعودة إلى ملف تشكيل الحكومة في العراق ودعوة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إلى تأليفها بعيدا عن المحاصصة الحزبية، ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا ومرحبا بك حسام. هذه التصريحات من رئيس الوزراء المكلف والموقف من الصدر، ما معناه وكيف استقبل من بقية الأحزاب الأخرى؟
6: نعم أحمد، موقف زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر كان فيه عدة نقاط ملفتة بحسب مراقبين. النقطة الأولى أنه للمرة الأولى منذ يونيو من العام 2022 يخاطب رئيس وزراء مكلف أو رئيس وزراء عراقي بشكل مباشر، وكان قد امتنع عن ذلك منذ ذلك العام أبان توجيهاته بسحب نواب التيار الصدري من البرلمان ومقاطعة حكومة محمد الشيع السوداني. أيضا هي المرة الأولى التي يدعو فيها مقتدى الصدر صراحة إلى عدم دمج الفصائل العراقية المسلحة بهيئة الحشد الشعبي. هو دعا إلى إيجاد تشكيل جديد أسماه جند الشعائر الدينية لضم الفصائل المسلحة في هذا التشكيل، أو ضمها إلى تشكيل مدني، أي بعيدا عن صفة السلاح التي تلازم هذه الفصائل المسلحة. هو أيضا دعا إلى عدم إشراك الفصائل أو من ينوب عنها في الحكومة العراقية المقبلة، وكذلك دعا إلى عدم اعتماد أسلوب خلطة العطار الذي تشكلت على أساسه الحكومة العراقية منذ 6 أعوام حكومة عادل عبد المهدي، والتي يبدو أن صدر يشير بذلك لأن هذه الخلطة لم تعد صالحة للوضع العراقي. هو أيضا هذه التصريحات مقتدى الصدر وأيضا رئيس وزراء المكلف تتزامن مع ضغوط أمريكية تشتد يوما بعد آخر، كان آخرها اليوم ما صرح به مسؤول لشبكة NBC نيوز، مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لشبكة NBC نيوز، التي أشار دعا فيها رئيس وزراء العراقي المكلف إلى الإعلان صراحة بأن الفصائل العراقية المسلحة لن تكون جزءا من الحكومة العراقية المقبلة. هذا كله يتزامن مع أحمد يتزامن مع قرب أنباء قرب عرض التشكيلة الوزارية، تشكيلة علي الزيدي على البرلمان العراقي، وهو ربما بحسب مراقبين يضغط بهذا الاتجاه. لكن بالمقابل مصادر سياسية أحمد في حديثها على التلفزيون العربي أشارت ربما إلى أن الفصائل المسلحة لن تشارك صراحة في الحكومة العراقية الجديدة، لن تشارك بأسماء معروف بانتمائها لتلك الفصائل، وربما ستدعم شخصيات من التكنوقراط بحسب المصادر السياسية العراقية لرفع الحرج عن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي الذي تزداد عليه الضغوط داخليا وأيضا خارجيا، وآخر وهو موقف زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الذي أيضا أكد أن التيار الصدري أو التيار الوطني الشيعي لن يكون جزءا من الحكومة العراقية الجديدة. أحمد
1: من بغداد، مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المعلومات. أعلن قصر الإليزي أن السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفانو ماتي سيستأنف مهامه الدبلوماسية بعد أكثر من عام على استدعائه إلى باريس على خلفية أزمة حادة بين البلدين. وقالت الرئاسة الفرنسية أن السفير سيرافق الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش خلال زيارتها إلى الجزائر قبل أن يباشر مهامه رسميا، في خطوة وصفتها باريس بأنها تعكس رغبتها في إعادة بناء حوار فعال وصريح مع السلطات الجزائرية. من باريس تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض، ومن الجزائر تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. أهلا ومرحبا بكما، أبدأ معك دلال، ما تفاصيل هذا الإعلان الفرنسي؟
7: أحمد، هي خطوة جديدة من قبل الرئاسة الفرنسية، ويمكن أن نقول خطوة مهمة في محاولة من الرئيس الفرنسي لترميم وتوطيد العلاقة الفرنسية الجزائرية التي شهدت على توترات كبيرة وعلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة العام الماضي. كانت ذروة هذه الأزمة استدعاء الدبلوماسيين والسفراء من الطرفين والتهديد يعني بتعليق الاتفاقيات بين فرنسا والجزائر. اليوم السفير يعود إلى الجزائر كما ذكرت بعد استدعائه العام الماضي في خضم هذه الأزمة، لا يعود وحده ولكن معه نائبة وزيرة الجيوش أليس غوفو، وهي المسؤول الثاني في أقل من 3 أشهر الذي يزور الجزائر في محاولة يعني جدية من قبل فرنسا وتحديدا من قبل الرئيس الفرنسي الفرنسي لتوطيد العلاقات لتعود إلى طبيعتها قبل نهاية عهده العام المقبل. الوزيرة ستكون أيضا في الجزائر لحضور إحياء ذكرى ضحايا العام 1945 عندما قتلت وقمعت القوات الفرنسية الاستعمارية المتظاهرين في الجزائر. وهذا ما قاله بيان مهم جدا لقصر الإليزي صدر اليوم في الصباح. قال فيه الرئيس الفرنسي يعني بأنه يريد أن تكون العلاقة بين فرنسا والجزائر مبنية على الصدق على الحقيقة، وأن فرنسا تعترف بهذا التاريخ المؤلم وهي تحترم الذاكرة الجزائرية المرتبطة بفرنسا وبتاريخ فرنسا في الجزائر. طبعا يعني هناك أيضا دور اليوم مهم لوزير الداخلية الفرنسي أحمد لوران نونيز الذي أيضا زار الجزائر مؤخرا. وبدأت العلاقة تعود نوعا ما إلى طبيعتها بعد هذه الزيارة، وهو أعلن حتى يوم أمس عن يعني عودة فرنسا إلى ترحيل الجزائريين غير نظاميين في فرنسا، وكان ذلك توقف في يعني خلال هذه الأزمة بسبب عدم تعاون الجزائر واستقبالهم. ولكن اليوم يعني فرنسا ترحل هؤلاء وأيضا تسمح لجزائريين بزيارة فرنسا. إذن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تعود نوعا ما إلى طبيعتها. وهناك كما ذكرت جهود جدية من قبل الرئيس الفرنسي لتوطيد وترميم هذه العلاقات. أحمد
1: من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض، شكرا جزيلا لك دلال. ونذهب إلى فاطمة حمدي من الجزائر. فاطمة، كيف يتم التعامل مع هذا الإعلان الفرنسي من الجانب الجزائري وهذه الزيارة المرتقبة أيضا؟
8: أحمد، في الجزائر ينظر لعودة السفير الفرنسي للجزائر لإعادة مباشرة مهامه في الجزائر على أنها خطوة دبلوماسية مهمة، ولكنها تقرأ بالكثير من الحذر، ولكن وليس على أنها تغيرا جذريا في مسار التوتر في العلاقات بين البلدين التي شهدتها باريس والجزائر خلال السنتين الماضيتين. تأتي هذه الخطوة من باريس في سياق متوتر للعلاقات بين البلدين وفي سياق بوادر للتهدئة للعلاقات بين البلدين. أريد فقط التذكير بأن السفير الفرنسي كان قد سحب في أبريل من العام الماضي 2025، وكانت قد سحبت قبله الجزائر سفيرها للتشاور في يوليو من 2024. حالة من الركود والجمود في العلاقات بين البلدين لم تشهدها تاريخيا الجزائر وفرنسا. ينظر لهذا القرار الفرنسي في الداخل الجزائري على أنه ليس فقط كمؤشر لعودة التواصل المباشر بين البلدين، ولكن في الجزائر يتم النظر على أن هنالك العديد من الملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا، أبرزها ملف الهجرة غير النظامية وملف الذاكرة الذي تتمسك به الجزائر، و أيضا ملفات أخرى خاصة ما تعلق بها بالقضايا الأمنية واختلاف وجهات النظر بين الجزائر وباريس في القضايا الأمنية، أبرزها ملف الساحل والصحراء الغربية. الجزائر دائما خلال هذه الفترة من التوتر كانت تطالب بالندية في العلاقات والندية في التعامل مع باريس، ويأتي اليوم عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر في إحياء ذكرى مجازر 8 مايو التي راح ضحيتها أزيد من 45 شهيد في الثورة الجزائرية وخلال الاستعمار الفرنسي. لحد الساعة لم ترد الجزائر ولا وزارة الخارجية الجزائرية ولم تعلق على عودة السفير الفرنسي للجزائر. إليك أحمد
1: من الجزائر مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي، شكرا جزيلا لك فاطمة على هذه المعلومات. وبالعودة للغارات الإسرائيلية المستمرة على البلدة اللبنانية، نتابع هذه المشاهد الأولية التي وردت من بلدة القليلي جنوبية لبنان، والتي تظهر تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية جديدة.
9: you
1: كما نتابع هذه المشاهد الأولية من بلدة العباسية جنوب لبنان والتي تظهر آثار الدمار جراء استهداف إسرائيلي آخر.
9: في حدا هون؟
1: وفي السودان يواجه المزارعون صعوبات في استعادة محصول أراضيهم كاملا بسبب نقص التمويل وحاجة الأرض إلى إعادة تأهيل طويلة بعد اضطرارهم لتركها عامين بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.
10: يقتلع عمر أشواك فراق دام عامين لأرضه بسبب الحرب في السودان. أجبر على النزوح من أم درمان وتركت أرضه تبور وتضعف تربتها.
11: لما جينا خاشين هنا بعد سنتين لقينا الأراضي دي ما بتدخل ذاته من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني. وتعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف والله.
10: استعاد عمر ورفاقه الأرض لكنهم منهكون كأرضهم. يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة. لا رأس مال كافيا لاستعادة كامل المحصول هنا.
12: ما في حل. هاي اللي بتكفي لنا مجال الأرض كده اللي برا ما زرعت لسه نصها ما زرع. نصها زرع من هنا وقدام كده. هذا الرجلة جرجير. لكن باقي يا هود لسه. الجاز بقى غالي. الملح بقى ما في. المشاكل يعني كثيرة.
10: حتى البصل أصبح أصغر حجما. فحرب الشرق الأوسط لم تذر السودان من تداعياتها. ومع ارتفاع أسعار الوقود والسماد وغياب أي دعم مادي للمزارعين هنا أصبح المزارع يبيع بسعر التكلفة وأحيانا أقل.
11: كله أي حاجة بتخش الزراعة دي أثرت فيها. حتى العيش اللي بناكله ده أثرت فيه. ما في حاجة يعني. جاز الليلة من 130 آخر جركان شريت الأسبوع الفات. الليلة جاني خبر قالوا يبيع 846. والله سعنا محتار أمشي أجيبه كيف.
10: وبينما يعاني الملايين في السودان من نقص حاد في الغذاء وخطر المجاعة لا يستطيع عمر والكثير من المزارعين غيره تأمين محصول كامل من أراضيهم. فالسودان الذي لم يتعافى بعد من حربه الداخلية يئن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها حرب الشرق الأوسط على العالم.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بأعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من السودان. وفي قلب المعاناة فقد ثريا جبريل زوجها وشقيقها الذي قتل في بداية الحرب.

0: أستاذة ريم محمد أحمد جبرين، معلمة بالمرحلة الابتدائية، بدرس في مدرسة جبرة 18 بنات، وبرضو بسكن جبرة شارع 8-4. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفض تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. أيوة قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارس. في الأيام الأوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جاية قال لنا انتوا استخبارات، تاني ما نشوفكم هنا ما تجي جبرة. يلا الفترة اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليلة المغابر اللي هنا دي برضو منعهم قال لهم ما تمشي تدفنوا، قال لهم بس خلوه في حتة. المهمة محمد كتر خير ومعه واحد برضو اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوه ودفنوه هنا في شارع 3. أخوي الكبير حيدر محمد أحمد جبرين عقد في الجيش، طلع أول يوم في الحرب يوم الجمعة الساعة 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت في كام حركة ما عادية. المهم قام دق الأخت الكبيرة في الكويت قال لا والله الجماعة دي طلعوا علينا وادعوا لنا، ده آخر كلام كان ياهو سمعناه. يوم عند أختي الصغيرة قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، المهم بتسأل إنه قالت لهم عندها أخوي عقيد في الجيش وكده ولحد هسي ما ظهر. قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها ده اللي هو المساعد حقه كان معه في الغيادة، قام قال ليها يعني أنتوا ما عارفين إنه حيدر الله يرحمه من أول يوم في الحرب هو استشهد؟ قلت له والله إحنا ما عارفين. المهم قال ليها حصل كده كده إنه إحنا في الغيادة العامة اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعة 8 صباحاً، والساعة 5 مساء توفى في نفس اليوم أول يوم في الحرب.
1: أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص لا يمثل في الوقت الحالي بداية جائحة أو وباء عالمي. بعد هذا التقرير يستكمل معكم يحيى نافع هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.
2: تسابق السلطات حول العالم الزمن لتعاقب عشرات الركاب الذين غادروا سفينة سياحية كانت في قلب تفشي قاتل لفيروس هانتا قبل فرض إجراءات العزل. ما لا يقل عن 29 راكباً من 12 جنسية غادروا السفينة عقب تسجيل أول وفاة، ما أطلق سباقاً دولياً لتحديد أماكنهم وتتبع تحركاتهم. وفي جنيف هدأت منظمة الصحة العالمية المخاوف مستبعدة أن يتحول التفشي إلى أزمة على مستوى جائحة كوفيد-19.
3: نظرا لفترة حضانة فيروس أنديس التي قد تصل إلى 6 أسابيع من الممكن تسجيل المزيد من الحالات، ورغم خطورة الحادث فإن المنظمة تقيم خطره على الصحة العامة بأنه منخفض.
2: رئيسة قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة لندن في هولندا أكدت أن التعامل مع فيروس هانتا يظل محصوراً بإجراءات عزل دقيقة ومراقبة طبية صارمة، مشيرة إلى أن فيروس أنديس وهو أحد سلالاته يملك قدرة محدودة على الانتقال بين البشر عبر مخالطة شديدة القرب، لكنه أقل عدوى بكثير من كوفيد-19 ولا يتوفر له لقاح.
4: نعلم أن انتقال العدوى بين البشر ممكن ونشتبه أن ذلك حدث على متن السفينة، لكن الأمر ليس مثل كوفيد فالانتقال أصعب بكثير.
2: الركاب الذين غادروا السفينة يخضعون لعملية تتبع واسعة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشرع عدة دول في إجلاء مواطنيها. جهود تتبع واسعة للركاب والمخالطين حول العالم تأتي وسط خلافات واسعة حول طريقة التعامل مع ركاب سفينة هانديوس، في حين أكدت السلطات الإسبانية أن السفينة لن ترسو في ميناء جزر الكناري الإسبانية، وأن الفحوصات ستجرى على متنها بعد منعها من الرسو في مياه الرأس الأخضر. وكانت السفينة في الأول من إبريل قد غادرت مدينة أوشايا في جنوب الأرجنتين وتوقفت في أنترانتيكا وعدة جزر نائية في المحيط الأطلسي، ويجري التحقق من احتمال ارتباط التفشي برحلة مراقبة الطيور في الأرجنتين قبل الصعود إلى السفينة حيث تعد البلاد من أعلى دول أمريكا اللاتينية في تسجيل إصابات فيروس هانتا مع أكثر من 100 حالة منذ يونيو 2025.
5: أهلا بكم مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ووسط ترقب لمصير المفاوضات بين طهران وواشنطن وفي آخر المواقف الصادرة من الإدارة الأمريكية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تنتظر الرد الإيراني في وقت لاحق هذا اليوم آملا أن يكون إيجابيا. في الوقت نفسه استنكر روبيو المحاولة الإيرانية لفرض واقع جديد في مضيق هرمز.
6: ننتظر ردا منهم اليوم، نأمل أن يكون الرد جديا ويفتح مسار المفاوضات. رأينا كيف حاولت إيران الليلة الماضية إرساء أوضاع جديدة للملاحة في مضيق هرمز، لكنها لن تنجح بذلك. سيطرة إيران على الممرات المائية غير قانونية وغير مقبولة، والعالم يجب أن يسأل نفسه عن التكلفة حيال سيطرة إيران على المضيق. آمل أن يكون العرض المقدم جديا.
5: من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن الولايات المتحدة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الذهاب إلى مغامرة عسكرية متهورة. وأضاف عرقشي أن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليس عند 75% مقارنة بما كان عليه يوم اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي، بل الرقم الصحيح هو 120% كما قال. أعلن محافظ مينب في جنوب إيران وفاة بحار وإصابة 10 آخرين خلال هجمات قال إن الولايات المتحدة شنتها على سفينة شحن كانت في المياه التابعة للمحافظة. وأكد المحافظ أو محافظ المدينة أن السفينة كانت تضم 15 بحارا لم يعرف مصير 4 منهم حتى الآن، بينما عثر على 5 ميتا.
7: بين خط التفاوض ولغة التصعيد تسير الأزمة الأمريكية الإيرانية فوق خيط رفيع، حيث تختلط رسائل التهدئة الهشة بالبوارج العسكرية المنتشرة في مياه الخليج ومضيق هرمز. اشتباكات وصفت بالأعنف منذ إعلان الهدنة في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم، إضافة إلى مدن ساحلية أخرى على امتداد الشريط الجنوبي لإيران. تصعيد بحري قابله آخر سياسي فيما يخص ملف التفاوض، وبلغة التهديد المعتادة للرئيس ترامب طالب إيران برد سريع على المقترح، ملوحا بضربة ستكون أشد وأقصى.
8: الخطة بسيطة للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية ولن تمتلكها أبدا. لقد وصلوا إلى طريق مسدود، لن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، وهم يعلمون ذلك وقد وافقوا عليه. دعونا نرى إن كانوا مستعدين للتوقيع.
7: في المقابل تبدو طهران التي تقول إنها ما تزال تراجع الرد الأمريكي على المبادرة الإيرانية المؤلفة من 14 بندا، حريصة على إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي اتفاق لا يمكن أن يتم تحت الحصار أو التهديد العسكري، كما ربطت بين فتح المضيق ورفع الضغوط الأمريكية، معتبرة أن أمن الملاحة لا يمكن فصله عن أمن إيران نفسها. ميدان بحري بقي مفتوحا على تراشق رسائل القوة، إذ تعتبر طهران أن تحركاتها العسكرية الأخيرة تهدف إلى كسر الحصار البحري، بينما ترى واشنطن أن استمرار التحرش بسفنها وبوارجها تجاوز لخطوطها الحمراء. وما بين الواقع والتمني، ما يزال المشهد محكوما بمنطق الهدنة المسلحة، فلا حرب انتهت فعليا ولا سلام بات قريبا بصورة نهائية.
5: أفاد تحليل عدته وكالة الاستخبارات الأمريكية بأن إيران قادرة على الصمود أمام الحصار البحري الأمريكي لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر على الأقل، دون مواجهة صعوبات اقتصادية خطيرة. هذا وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هذه التقديرات تثير تساؤلات جديدة بشأن تفاؤل ترامب بإمكانية إنهاء الحرب، حيث ما زالت طهران تحتفظ بقدرات مهمة من الصواريخ وتملك نحو 75% من منصات الإطلاق المتحركة و70% من مخزونها الصاروخي وفق التحليل. الآن ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بكم، أبدأ معك حسام. الخارجية الإيرانية تقول إن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لا زال قيد الدراسة، هل من موعد متوقع لتسليم الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين؟
9: كتوقيتات إيران لم تتحدث عن وقت محدد، وإنما مجرد حديث عن دراسة ورد في الوقت المناسب. الترجيحات تقول بأن الرد قد يكون يوم الأحد المقبل انطلاقا مما ذكرته رويترز، تسريبات رويترز منذ أن خرجت إلى الصحافة بشكل عام كانت تتحدث عن أن الموعد الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية هو يوم الأحد. قد يكون هذا ممكن، قد ترد إيران في هذا التوقيت، قد يتأخر هذا التوقيت أيضا انطلاقا من قد يتأخر هذا الرد الإيراني انطلاقا مما جرى يوم أمس، ما جرى يوم أمس من توتر عند مضيق هرمز، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه صفعة خفيفة للجانب الإيراني. هذه التوصيفات لا ترضاها إيران، وقد يستفز هذا الأمر الجانب الإيراني، خاصة أنها تعتبر نفسها منتصرة بعد ما جرى يوم أمس، انطلاقا من كلام إسماعيل بقائي قبلناه ساعة من الآن عندما قال بأن شرور الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما جرى يوم أمس قد انتهت، أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت جوزيتها لصد أي تحرك عسكري عند المياه الجنوبية لإيران. لكن بات من الواضح أن العناوين التي تريد إيران تسليم رد بشأنها هي أربعة عناوين أساسية تشكل فحوى الورقة التي بين يدي الإيرانيين حاليا، والتي هي مزيج ما بين مطالب ومقترحات الجانب الإيراني وأيضا الجانب الأمريكي التي اختزلت في ورقة واحدة عبر الجانب الباكستاني مؤخرا. أربع عناوين أساسية باتت واضحة للجميع: رفع العقوبات أو وقف الحرب، فتح مضيق هرمز تدريجيا، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الموانئ أو فك الحصار تدريجيا أيضا عن الموانئ الجنوبية لإيران، الانتقال تدريجيا خلال مدة شهر لرفع العقوبات عن قطاعات معينة بالتزامن مع الإجراءات تتخذ عمليا على ما يبدو فيما يتعلق بثلاث عناوين رئيسية تتعلق بالملف النووي الإيراني: مسألة التخصيب، مخزون أو مصير مخزون إيران من اليورانيوم المقدر ب 440 كيلوغرام بنسبة 60%، أيضا مسألة وقف التخصيب بشكل ما أو خفض نسبة التخصيب، وقف التخصيب بداية لمدة معينة لا تقل عن 10 سنوات، بعض التقارير تقول بأن هناك نية إيرانية لوقف هذا التخصيب لمدة 12 عاما، تعود بعدها إيران لتخصيب اليورانيوم بعد استئناف النشاط النووي في منشآتها بنسبة 3.67%، وأيضا النقطة الأخيرة مصير المنشآت المعنية بتخصيب اليورانيوم تحديدا المنشآت الموجودة تحت الأرض. نتذكر يحيى بأن إحدى هذه المنشآت منشأة نطنز أو منشأة فوردو إن صح التعبير كانت وفق الاتفاق النووي الأساسي الموقع عام 2015 والذي خرج منه ترامب عام 2018، لاحقا كان من المقرر وفق هذا الاتفاق أن تتحول إلى مركز أبحاث، وهذا ما لم يحصل بطبيعة الحال، واستهدفت هذه المنشآت بطبيعة الحال خلال الحرب الماضية والحرب التي سبقتها، مع عقد العلاقة بين إيران وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لافتة هي التصريحات السياسية في ظل انحسار تصريحات العسكر منذ يوم أمس بعدما جرى عند مضيق هرمز. عراقشي كان يتحدث أيضا عن أن جهوزية إيران على المستوى العسكري ليست ما تتحدث عنه أجهزة الاستخبارات الأمريكية، باتت جهوزية إيران الدفاعية منذ انتهاء الحرب 120% وليست 75% كما تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية. إليك يحيى.
5: شكرا لك حسام دياب مراسل تلفزيون العربي في طهران. ننوه بهذا الخبر العاجل، الجيش الأمريكي، القوات الأمريكية عطلت سفينتين إضافيتين انتهكتا الحصار في خليج عمان. إذن الجيش الأمريكي يقول إن قواته عطلت سفينتين إضافيتين انتهكتا الحصار في خليج عمان. إلى واشنطن مع مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، أهلا بك عبد الرحمن. إذن الجيش الأمريكي يتحدث عن تعطيل سفينتين إضافيتين انتهكتا الحصار في خليج عمان، وسبق ذلك أن شن الجيش الأمريكي ضربات على ناقلات نفط فارغة حاولت كسر الحصار على إيران كما قال. يعني يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه واشنطن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، ألا يخشى في واشنطن أن تعطل هذه النشاطات العسكرية أو تعيق إلى حد ما الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق؟
10: لا تعتقد واشنطن ذلك على الإطلاق يحيى، بل إنها تريد وتشدد على إحكام الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مع يعني التصريحات وحتى التصرفات للجيش الأمريكي في المنطقة بأنها منحصرة فقط على حصار الموانئ الإيرانية وعلى حصار أيضا مضيق هرمز من الناحية الأخرى، حتى يكون هناك ربما تسليط للضوء من قبل القوات الأمريكية على أنها تحصر الضربات العسكرية وإحكام الحصار هذا فقط على هذه المنطقة. وهذا هو الضغط الذي يمارس في هذه الأثناء حتى بعد ذلك يتم أو تتم المفاوضات بالشكل الذي تريده واشنطن. من المفاوضات ومن قبول الشروط لابد أن يتم فك حصار مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، وموافقة مبدئية على التزام إيراني بعدم وجود أي طموح لديها لبرنامجها النووي، حتى وإن لم يكن هناك تسليم لليورانيوم أو تعهد بالتسليم لليورانيوم المخصب من قبل الإيرانيين في هذه الأثناء، ولكن على الأقل أن يكون هناك التزام إيراني بفك حصار مضيق هرمز، وفي المقابل يتم رفع العقوبات تدريجيا، ومن ثم خلال 30 يوما الهدنة التي تبحث عنها واشنطن بشكل كبير جدا تتم مناقشة النقاط العالقة والخاصة ببرنامج إيران النووي مع الوسطاء الباكستانيين. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في فرض الحصار، بل وتحكمه بشكل كبير جدا، ولن تغادر الموانئ الإيرانية إلا عن طريق اتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يبحث عن هذا الأمر، بأن ينحصر وتنحصر العمليات العسكرية الأمريكية حتى يتم الخناق على الاقتصاد الأمريكي، مع فرض عقوبات بصفة دورية، عقوبات ثانوية، والعقوبات الثانوية التي تفرض على الدول التي تتعامل مع إيران تعاملات تجارية اقتصادية نفطية، ومن ثم تكون إيران تحت النيران، تحت الجهوزية العسكرية والحصار العسكري المفروض على الأجواء الإيرانية وعلى الموانئ الإيرانية، حتى بعد ذلك تستسلم لشروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يحيى لن تغادر منطقة الشرق الأوسط إلا عندما يكون
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حتى ربما تحصل على ما تريده بالتفاوض، وإلا فستوجه كما ذكر ترامب ضربات عسكرية قاسية أكثر مما سبق.
4: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي، مراسل تلفزيون العربي في واشنطن. إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على بلدة طورة جنوبي البلاد. أظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار في طورة جراء الاستهداف الإسرائيلي.
5: الأرجح يوجد
4: هذا، أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال شن غارات كذلك على بلدات الحلوسية، في حين تظهر هذه المشاهد مكان الغارة على بلدة دير عامز جنوبية لبنان. قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارتين على بلدة بيوت السياد.
6: بس هي على المنصوري أكيد ها؟
4: إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق بين راشية وكفر شوبة بالجنوب اللبناني.

0: ننوه بهذا الخبر العاجل، وكالة فارس الإيرانية اشتباكات متقطعة بين القوات الإيرانية وسفن أمريكية بمضيق هرمز منذ نحو ساعة. إذن اشتباكات متقطعة بين القوات الإيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز منذ نحو ساعة، هكذا تقول وكالة فارس الإيرانية للأنباء. وهذه هي خريطة مضيق هرمز الذي تجري فيه الاشتباكات منذ ساعة بين سفن أمريكية والقوات الإيرانية حسب ما تفيد وكالة فارس الإيرانية للأنباء. هذا وكانت القوات الأمريكية قالت إنها عطلت سفينتين إضافيتين انتهكتا الحصار في خليج عمان، وكذلك شنت ضربات على ناقلات نفط فارغة حاولت كسر الحصار على إيران. نعود مرة أخرى إلى الشأن اللبناني، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان واعترض أحدها، بينما سقطت بقية الصواريخ في مناطق مفتوحة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن سفارات الإنذار دوت في بلدات عدة شمالية إسرائيل مع إطلاق الصواريخ من لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة في رأس النقورة عند الحدود مع لبنان، وإصابة ثالث في انفجار مسيرة أخرى استهدفت قواته داخل الأراضي اللبنانية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على مسيرة يعتقد أنها تابعة لحزب الله فوق سطح مدرسة في مدينة نهرية. نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت قبل فترة غير محددة، وأن الجيش يحقق في أسباب عدم تشخيص موقع سقوطها آنذاك. سياسيا، دعا رئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والبنى التحتية في البلاد. وأكد عون خلال استقباله المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة الحبيب، أكد تمسك لبنان بالوقف الشامل للأعمال العسكرية تمهيدا لإطلاق مفاوضات تنهي التصعيد القائم، كما شدد على ضرورة إعادة النازحين إلى قراهم وتعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. من جهتها دعت المفوضة الأوروبية إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ونزع سلاح حزب الله.
1: نحن نعلم بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية حاليا لمنع التصعيد، غير أن البلاد لا تزال عالقة بين إسرائيل وحزب الله. لذلك ولإنهاء هذه الأزمة لابد من استيفاء شروط معينة. يجب احترام سلامة أراضي لبنان بالكامل، ويتعين على حزب الله وقف هجماته وأن ينزع سلاحه، ويجب على إسرائيل وقف قصفها الذي استهدف مرارا وتكرارا بنى تحتية مدنية وجسورا ومستشفيات ومدارس.
0: نذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل في ظل التطورات المتلاحقة في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي قال إن القوات الأمريكية عطلت سفينتين إضافيتين انتهكتا الحصار في خليج عمان. هذا ونشرت القيادة الوسطى الأمريكية هذه الصور لعملية تعطيل سفينتين إضافيتين، تقول إنهما انتهكتا الحصار في خليج عمان. إذن هذه الصور نشرتها القيادة الوسطى الأمريكية وتظهر استهداف إحدى السفن، بل سفينتين. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنهما حاولتا انتهاك الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية على المضيق في خليج عمان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تاريخ جلسة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لم يتحدد بعد، متهما حزب الله بأنه العائق الوحيد أمام نجاح هذا المسار وفق تعبيره.
2: نتوقع استمرار المحادثات بين الطرفين، لم نحدد التاريخ بعد، يمكننا توفير موارد ومساعدة للحكومة اللبنانية، يجب أن نمكن السلطة اللبنانية من بسط سيادتها في وجه حزب الله، إذ إن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. حزب الله وكيل إيراني ولن يستمر من دون دعم طهران. صحيح أن إمكاناته ضعفت، لكنه لا يزال قادرا على تهديد إسرائيل.
0: لن ينضم لنا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بكما. أبدأ معك رامز، إذن شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية لا تتوقف على بلدات مختلفة في الجنوب. سياسيا لبنان يستعد لجولة أخرى من المفاوضات مع إسرائيل في الولايات المتحدة، ولقاء ما بين الرئيس عون وسيمون كرم الذي يترأس وفد لبنان في هذه المفاوضات. أطلعنا على مجمل التطورات الميدانية وكذلك ماذا يدور سياسيا في بيروت بشأن جولة المفاوضات.
3: بالفعل هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا. آخر حصيلة أصدرتها للتو وزارة الصحة اللبنانية أشارت فيها إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بدأ هذا العدوان في الثاني من أذار مارس، وعلى الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار سريان التنفيذ، إلا أن هذا العدد مستمر بالارتفاع. بلغت الحصيلة أكثر من 2759 شهيد وأكثر من 8500 جريحة. عشرات الشهداء يسقطون يوميا. بالأمس كان هناك عدد كبير من الشهداء نتيجة الغارات على حروف الدوير. اليوم كان هناك أيضا سلسلة استهدافات نتيجة الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية وكذلك المسيرات. في حصيلة للغارة على بلدة تورا، الحصيلة الأكبر أدت إلى وقوع 4 شهداء و8 جرحى، إضافة إلى استهداف عنصر من الدفاع المدني في سيارته على طريق كفرشوبة في قرى العرقوبة، فضلا عن عشرات الغارات تركزت بشكل أساسي على قرى وبلدات في قضاء صور وقضاء النبطية كذلك الأمر. وتجددت أيضا الإنذارات لسبع بلدات اليوم، غالبيتها جنوب الليطاني، ولكن هناك كان إنذار لبلدة ميرية في قضاء النبطية شمال النهر. كان تركيز أيضا وتجديد الإنذار لأكثر من مرة لبلدة معركي في قضاء صور. هذه الغارات الإسرائيلية اليوم تركزت على هذا القضاء وأحدثت دمارا كبيرا. واضح أن الجيش الإسرائيلي يستمر بهذه السياسة الممنهجة لجهة إحداث أكبر دمار وأيضا استهداف المدنيين في محاولة منه أيضا لإخلاء هذه المناطق وتحويلها إلى مناطق خالية من السكان. يمكن أن نحصي أكثر من 70 قرية أضيفت إلى أكثر من 50 قرية كانت ضمن المنطقة الصفراء التي كان يحتلها وصل إليها الجيش الإسرائيلي قبيل هذه الهدنة. أما على المستوى السياسي فيحاول لبنان تثبيت وقف إطلاق النار من خلال المسعى السياسي، من خلال الاتصالات التي تقودها الرئاسة الأولى وكذلك الرئاسة الثانية. برز اليوم كلام للرئيس اللبناني أثناء استقباله رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، الذي من المنتظر أن يتوجه مطلع الأسبوع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث سيترأس الوفد اللبناني، وبحسب المعلومات من المنتظر أن يضم أيضا ضابط من الجيش كذلك الأمر، وإضافة إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن. لبنان سيفاوض بشكل أساسي وفق تصريحات ووفق هذا العنوان الثابت وثوابت الدولة اللبنانية بشكل أساسي الوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار أو الوصول إلى هذه الهدنة التي لم يطبق منها شيء وإلى تحويلها إلى هدنة دائمة، فضلا أيضا عن التركيز على الأولويات الأساسية للدولة اللبنانية في هذه المرحلة هي الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين وإعادة الأسرى. هذا العنوان الأساسي الذي يفاوض من خلاله لبنان، ويسعى أيضا مع الأفريقاء لسيما مع الجانب الأمريكي للوصول إلى هذا المسعى. السؤال الأبرز الآن، هل ستعطي إسرائيل لبنان شيء في المقابل؟ هناك تعويل أيضا من الجانب اللبناني على قبيل بدء هذه المفاوضات على مسعى تقوده الدولة مع الجانب الأمريكي، وكان برز زيارة رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الأسبوع الماضي إلى بيروت ولقائه بقائد الجيش لترتيب اليوم التالي أو الخطوات العملية بانتظار بدء هذا المسار التفاوضي، لأن لبنان يشدد على أنه قبيل انطلاق هذا المسار التفاوضي بشكل فعلي على الجانب الأمريكي إلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات اليومية. وكان هناك اليوم كلام أيضا للرئيس اللبناني أدان فيه التعرض للمسعفين والمدنيين والصحفيين في جنوب لبنان.
0: شكرا لك رامز القاضي مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من بيروت. إلى أحمد جرادات مراسل تلفزيون العربي في القدس. أحمد، قبل جولة منتظرة من المفاوضات مع لبنان، كيف تتعامل إسرائيل مع استئناف حزب الله؟

0: الإسقاطات البقية في مناطق يقول الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق مفتوحة. هذا التصعيد حاليا كما تسميه إسرائيل هو يأتي في سياق محاولة حزب الله يعني تثبيت معادلات معينة بشأن القصف، بشأن الاغتيالات، بشأن أيضا العمليات الإسرائيلية. وهي تعتقد إسرائيل بأن هذه الصواريخ جاءت ردا على اغتيال قائد وحدة الرضوان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قبل عدة أيام. ولكن حتى وإن جاءت في ظروف التمهيد لإمكانية عقد لقاء مرتقب، فإسرائيل بالأصل هي ليست معنية بوقف إطلاق النار بشكل كامل، هي معنية باستمرار عملياتها في المنطقة التي تسميها بالمنطقة الأمنية، وهي ليست معنية لتقديم أي ثمن مقابل وقف الحرب أو تنازلات أو أي شيء يمكن أن يفسر كإجراء أو كقرار أو كإجراءات يعني إسرائيلية لتخفيف حدة التوتر. منذ ثلاثة أيام نشهد يحيى تصعيدا إسرائيليا في لبنان، بدأ هذا التصعيد بإصدار أوامر إخلاء في شمال نهر الليطاني، غارات إسرائيلية، أيضا الاغتيال الذي حدث في الضاحية الجنوبية، محاولة توسيع إسرائيل يعني بعض المناطق أو التوغل في بعض المناطق التي لم تحتلها قبل وقف إطلاق النار. كل هذا يأتي في سياق مؤشرات تشير إلى أن إسرائيل معنية بزيادة وديرة وحدة التصعيد مع حزب الله ومع لبنان. وحتى أن بنيامين نتنياهو بالأمس تحدث عن هذه النقطة صراحة بأن لا حصانة لأحد في تعقيبه على اغتيال قائد وحدة الرضوان، وأنه حتى ولو تواجد في بيروت فكل من يهدد إسرائيل والإسرائيليين سيكون مستهدفا. وهذا أيضا فتح الباب أمام إمكانية تنفيذ إسرائيل لاغتيالات إضافية في الأيام المقبلة.
1: شكرا لك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي في القدس. ولمزيد من النقاش حول المشهد السياسي في لبنان نرحب بضيفي من بيروت جون منير الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ جوني. الرئيس جوزيف عون استقبل رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية السفير السابق سيمون كرم وزوده بتوجيهات قبل سفره إلى واشنطن. ما هو سقف التفاوض بالنسبة للدولة اللبنانية مع إسرائيل؟
2: تحياتي لك والمشاهدين. من الطبيعي كان أن يستقبل السفير كرم قبل الذهاب إلى الجولة الثالثة والتي هي عمليا وفعليا الجولة التفاوضية الأولى، لأن الجولتين السابقتين كانتا في إطار التمهيد، يعني كانت يعني جولات تمهيدية لما سيبدأ الآن. هلا هذه المفاوضات التي استقر الرأي أخيرا على أن تكون على الأرض على الأراضي الأمريكية، هدف لبنان من ذلك أن يستعين بالوساطة أو بالطرف الأمريكي كي لا تستفرد به إسرائيل أو لكي لا يعني تطلب شروطا تعجيزية كما كانت تفعل دائما. ولست أدري يعني مدى نجاح هذا الموضوع، لكن لبنان يعول على الأصدقاء الذين يعني لديه علاقات معهم أو هم من أصول لبنانية داخل الإدارة الأمريكية. المهم أن لبنان يعول سيطلب بادئ ذي بدء موضوع الانسحاب، إتمام أولا وقف إطلاق النار، وقف جدي ثابت كامل. ولكن هذا الموضوع لا أعتقد أنه قابل ستقبل به إسرائيل، خصوصا مع الإشارات الأمريكية التي تحدثت عن خفض التصعيد. خفض التصعيد يعني خفض مستوى إطلاق النار، وبالتالي إطلاق النار سيستمر انسجاما ما تعتبره إسرائيل بأنها يجب أن تقوم بعمليات دفاع عن النفس بين المزدوجين، كما ورد في البند الثالث من قرار وقف إطلاق النار الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية. كذلك سيطلب لبنان البدء دفع إسرائيل على البدء بالتزاماتها ووقف عمليات التجريف والاستهداف وما إلى هنالك والنقاط المعروفة، لكن المدخل هو الذهاب باتجاه السعي أو المطالبة بوقف إطلاق النار. لكن في المقابل على ما يبدو إسرائيل تحضر مع الولايات المتحدة الأمريكية، والكلام الذي يعني يصدر من خلال التصريحات بأن لبنان لم يقم بالحكومة أخلت بقراراتها ولم تقم باستكمال نزع سلاح حزب الله، وبالتالي هذا هو عمق المشكلة وقد

0: معنى كلام وزير الخارجية ماركو روبيو في هذا الإطار، والذي يلخص فحوى الموقف الأمريكي. إذن المسار الذي ستأخذه باتجاه هذه المطالبات لا يبدو أنه يعني يجد قواسم، من الممكن أن يجد قواسم مشتركة بين الطرفين، لكن ثمة مسار جانبي هو المسار السياسي الذي سيطالب، الذي من الممكن أن يوحي به لبنان، وهو يجيب على السؤال ربما الذي طرحته، السقف اللبناني. السقف اللبناني هو الذهاب بحده الأقصى إلى اتفاقية الهدنة، أو إلى يعني في نهاية المطاف، أو إلى نوع من أنواع وقف الاعتداءات، اتفاقات تشبه اتفاقية الهدنة، واتفاقية الهدنة معدلة بحيث أن يجري العمل على احترام وقف اطلاق النار بعد انسحاب إسرائيل باتجاه الحدود، وبعد ترسيم الحدود باتجاه، وبالتالي أن يضمن ذلك وفق آليات مطلوبة، أو سيجري العمل عليها لاحقا. لكن هذا سيعني هذا مهم جدا، لأنه هذا سيعني أن موضوع التطبيع مع إسرائيل أو السلام مع إسرائيل غير وارد.
1: طيب، التطبيع مع إسرائيل غير وارد. قلت إن لبنان يعول على الأصدقاء في هذه المفاوضات، لكن هل من أوراق قوة تملكها الدولة اللبنانية في محاولة لإجبار إسرائيل على تنفيذ مطالب لبنان؟
0: يعني أوراق القوة العسكرية بالتأكيد ليس لديها أوراق قوة، بالعكس هنا ربما يكون واقع حزب الله العسكري هو كما قلت لك منذ قليل بأنه سيشكل مطلبا، يعني قد يشكل نقطة ضعف تفاوضية وفق الصيغ الحالية المطروحة، لأن المطلوب أمريكيا كما إسرائيليا بطبيعة الحال تفكيك القدرة العسكرية لحزب الله، والتي هنالك قررت لمجلس الوزراء في هذا الاتجاه. لكن ربما ترأى يعني خلال الأيام الماضية نوع من المرونة الداخلية، وهو ما نقلته يعني محطة الجزيرة عن مسؤول كبير هو في فعليا رئيس الجمهورية، عندما قال نعم إذا يعني أرادت إيران أن تساعد في موضوع تثبيت وقف إطلاق النار فلبنان يرحب، شرط أن يحصل ذلك من خلال المؤسسات الشرعية. وبالتالي هذه نقطة جديدة، يعني هذا مناخ جديد يختلف عن المناخ السابق. هنا يعني قد تكون المسألة بحاجة في إطار كما تفضلت وسألت عن موضوع أوراق القوى، ربما قد تكون مسألة بحاجة لإعادة صياغة سياسية داخلية قد تأتي من ضمن عناوين أو معايير جديدة تؤدي إلى تعزيز موقف لبنان وتعزيز أوراقه التفاوضية.
1: ولكن هذه الصياغة السياسية الداخلية لا تبدو يعني موجودة حتى هذا الوقت، لكن كيف توازن الدولة اللبنانية بين الرغبة في توقيع اتفاق يجنب لبنان مزيدا من الويلات والاعتداءات الإسرائيلية، وبين مخاوف الانزلاق إلى صراع داخلي في حال الإصرار على سحب سلاح حزب الله، وهو بند رئيسي بالنسبة لإسرائيل في أي اتفاق يمكن أن يبرم مع الدولة اللبنانية؟
0: دعني أقول لك مسألتين. المسألة الأولى يجب أن لا يغيب عن بالنا بأن لبنان يشكل جزء من هذا الصراع الضخم الموجود في المنطقة، هو إحدى الساحات الرديفة لكن الأساسية ضمن الصراع الأمريكي الإيراني. وطالما الأمور هناك لم تأخذ طريقة باتجاه ترسيخ تفاهم، لا بل على العكس، نحن نرى الآن أن الجبهة أو الاشتباكات المناوشات الأمريكية الإيرانية بدأت الجبهة هنا تشبه إلى حد ما الجبهة في لبنان، يعني ليس هنالك من وقف إطلاق نار ثابت. لكن المهم أن هذه الصورة هناك من دون أدنى شك ترخي بظلالها أو بنتائجها على الساحة اللبنانية، هذه أولا. ثانيا أنا لا أعتقد أن هنالك مخاطر انزلاق لبنان باتجاه فتنة داخلية أو مواجهات داخلية بخلاف كل هذه الأجواء التي سادت خلال الأسابيع الماضية، بدليل أنه عندما حصلت ربما التجمعات الأخطر والتي كانت تجمعات شعبية في ساحة رياض الصلح بالقرب من رئاسة الحكومة، حصلت تدخلات ليس فقط داخلية على مستوى الرئيس نبيه بري وغيره، لكن أيضا وخصوصا على المستوى الخارجي الإقليمي، تحديدا اتصالات سعودية إيرانية، وأدت إلى يعني تثبيت إعادة تثبيت الاستقرار الداخلي. لذلك أقول أن الانزلاق باتجاه يعني الذهاب إلى انزلاقات داخلية أو توترات داخلية، أنا لا أعتقد أن هنالك أفق يسمح بالذهاب إلى هذا الإطار. لكن هنالك المسألة المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله، وأعتقد أن هذا الموضوع حله يكون عبر طريقين. الحل الأول يكون عبر الواقع الإقليمي والاتفاقات الإقليمية الكبرى، هذه مسألة، هذا السلاح يعني هو يتعلق بإيران بشكل مباشر. والنقطة الثانية عبر حوار داخلي واسع يؤدي إلى تبديد تفكيك كامل هذه النقاط بطريقة جدية. لكن في هذا الوقت على إسرائيل أو على الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تريد أن تساعد للذهاب في هذا الإطار أن تعمل على نزع الذرائع الموجودة، وبالتالي بما معناه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، بالانسحاب، بوقف جرف المناطق، وبرد الأسرى. اللائحة معروفة بأن كل هذه المسائل تشكل ذرائع يعني حقيقية في واقع الأمر، ذرائع جدية موجودة لدى الجانب، جانب حزب الله.
1: ولكن يعني إسرائيل كما تعلم يعني من الصعب أن تلتزم باتفاق من هذا النوع، وتاريخ إسرائيل يعني معروف ويعرفه الجميع في موضوع طيب. الالتزام بالاتفاقات، يعني إسرائيل تريد أن
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حقق بعد مرور شهر على عملية الظلام الأبدي التي قصف فيها الجيش الإسرائيلي 100 موقع في لبنان مخلفا مئات القتلى والجرحى، أضافت المنظمة أن المدنيين يدفعون ثمنا لا يحتمل مع وجود الأطفال والمسعفين والصحفيين بين القتلى، مطالبة بالوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل. ننوه بهذا الخبر العاجل، حزب الله استهدفنا بقذائف مدفعية آليات لجيش العدو كانت تتقدم في بلدة رشاف إلى أطراف بلدة حداثة جنوبية لبنان. إذن حزب الله يقول إنه استهدف بقذائف مدفعية آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتقدم من بلدة رشاف إلى أطراف بلدة حداثة في جنوبي لبنان. في الضفة الغربية اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراض فلسطينية في قرية المنيا شرقية بيت لحم. أظهرت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين للأراضي بمركباتهم والتضييق على رعاة الأغنام في المنطقة. نظمت النسخة العاشرة من ماراثون فلسطين الدولي للمرة الأولى بالتزامن بين بيت لحم في الضفة الغربية ومدينة غزة في القطاع في رسائل التحد لكسر قيود الاحتلال وإظهار الوحدة، وفق ما أكده القائمون على الماراثون والمشاركون فيه. مراسل التلفزيون العربي في بيت لحم ومدينة غزة رصد أجواء
4: هذا. كسر للقيد ورد على الساعات التي يمضيها الفلسطينيون على 900 حاجز وبوابة، كما هو نفض لغبار الحرب. فماراثون فلسطين الدولي العاشر ينظم بعد انقطاع فرضته هذه الحرب. أحمد جاء بعائلته من نابلس في شمال الضفة إلى بيت لحم في جنوبها في رسالة تمسك بالحياة والحرية.
5: صراحة مرينا عن كثير حواجز صحيح كانت، بس يعني بدنا نضل نحاول انه نتحرك، يعني هاي طبعا بلادنا واحنا مش صامدين هون.
4: مر نحو 12 ألف مشارك في ماراثون بيت لحم عبر حاجز الاحتلال وجداره العنصرية ومخيمات اللاجئين في رسائل سياسية شملت أيضا ضرورة تجسيد الوحدة بين شطري الوطن عبر تنظيمه للمرة الأولى بين الضفة وقطاع غزة.
6: في محاولة للشطب وإزالة هذا الكيان السياسي، إحنا اليوم بنجسده موحدا برسالة واضحة لهذا العالم بأنه هذا الاحتلال يجب أن يرحل.
7: هنا في بيت لحم لا يركض الفلسطينيون للوصول إلى خط النهاية فحسب، بل لتحدي قيود الاحتلال وتأكيد على أن إرادتهم في البقاء أقوى من الحصار والجدران.
8: أما هنا في غزة فيجسد الرياضيون أسطورة طائر العنقاء الذي ينهض من تحت الركام والدمار ليعود للتحليق والحياة من جديد.
9: انطلقت إشارة البداية على شارع الرشيد غربي غزة. مصابو الحرب كانوا في مقدمة المشاركين بالماراثون رغم القيود الإسرائيلية مع منع الاحتلال إدخال أبسط المستلزمات الرياضية.
10: يعني الضفة بتلبس زي اليوم لونه زيتي أو أخضر كويس، هذا الزي هو المخصص للماراثون لنسخة العاشرة. هذا الزي منع الاحتلال أن يفوت قطاع غزة ومنع الميداليات ومنع أشياء أخرى كان المفترض أنه الناس تلبسها اليوم، فاضطرينا نلجأ لأشياء بديلة. هاي الأشياء البديلة ما كانت لا بالجودة المطلوبة ولا كانت حتى بالصورة المطلوبة.
9: لم تتوقف القيود عند هذا الحد، فالاحتلال دمر أكثر من 200 منشأة رياضية في القطاع، بينما استشهد ما يزيد عن 1000 رياضي بينهم محترفون حققوا بطولات دولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بالعمل على حصر السلاح في يد الدولة وبسط سيطرتها وإنفاذ سلطة القانون. وأوضح الزيدي أن الحكومة المقبلة ستعمل على إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن وبناء علاقات عربية متوازنة، خصوصا مع دول الخليج، وعدم السماح باستخدام العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة. بدوره دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى تشكيل حكومته بعيدا عن المحاصصة الحزبية، واقترح الصدر في بيان تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيلات قانونية أو إنسانية وحل بعضها وتحويلها إلى قوات أمنية رسمية، كما شدد على ضرورة تعزيز استقلالية العراق ورفض التدخلات الخارجية بشتى أشكالها والعمل فورا على مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه ضمن سقف زمني محدد. هذا وقال رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي إنه يعتزم بناء شراكات استراتيجية مع شركات النفط العالمية وفق نموذج يضمن تحقيق المصالح الوطنية. أضاف الزيدي أن المنهاج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة يتضمن السعي لإنجاز مشاريع الغاز وزيادة إنتاجه ورفع نسبة إيقاف حرقه لسد الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد. كما أكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على زيادة وتنويع منافذ التصدير من خلال بناء وربط شبكات النقل والأنابيب وتوسيع موانئ التصدير وزيادة سعتها وإنجاز محطات ثابتة لاستيراد وتصدير الغاز في ميناء الفاو. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سلامة جميع العاملين بالمرافق والمنشآت النفطية ومعهد النفط بمدينة الزاوية، وأنه جرى إخلاؤهم وفق خطة الطوارئ. أوضحت المؤسسة أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت قرب المجمع النفطي في الزاوية وسقطت قذائف داخله، مشيرة إلى إيقاف العمل بالمصفاة احترازيا لتفادي أي مخاطر. كما أكدت أن إمدادات الوقود إلى طرابلس ومحيطها تسير بشكل طبيعي وأن هناك خطة طوارئ لتعويض أي نقص محتمل عبر خزانات مصراتة. أعلن قصر الإليزي أن السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي سيستأنف مهامه الدبلوماسية بعد أكثر من عام على استدعائه إلى باريس على خلفية أزمة حادة بين البلدين. قالت الرئاسة الفرنسية إن روماتي سيرافق الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش أليس روفو خلال زيارتها إلى الجزائر قبل أن يباشر مهامه رسميا في خطوة وصفتها باريس بأنها تعكس رغبتها في إعادة بناء حوار فعال وصريح مع السلطات الجزائرية. يواجه المزارعون في السودان صعوبات في استعادة محصول أراضيهم كاملا بسبب نقص التمويل وحاجة الأرض إلى إعادة تأهيل طويلة بعد اضطرارهم لتركها عامين بسبب الحرب التي شهدتها البلاد، ويزيد من الضغوط عليهم حرب الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود في وقت يعاني فيه المزارعون من نقص التمويل وغياب أي دعم حكومي لمساندتهم.
1: يقتلع عمر أشواك فراق دام عامين لأرضه بسبب الحرب في السودان. أجبر على النزوح من أم درمان وتركت أرضه تبور وتضعف تربتها.
11: لما جينا خاشين هنا بعد سنتين لقينا الأراضي دي ما بتدخل ذاته من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني. وأدعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف والله.
1: استعاد عمر ورفاقه الأرض لكنهم منهكون كأرضهم، يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة لا رأس مال كافياً لاستعادة كامل المحصول هنا.
12: ما في حل، هاي اللي بتكفلنا مجال الأرض كده اللي وراها، ما زرعت لسه نصها، ما زرع نصها، الزرع من هنا وقدام كده، هذا الريلة جرجير، لكن باقا يهود لسه. الجاز بقى غالي، الملح بقى ما فيه، المشاكل يعني كثيرة.
1: حتى البصل أصبح أصغر حجماً، فحرب الشرق الأوسط لم تذر السودان من تداعياتها. ومع ارتفاع أسعار الوقود والسماد وغياب أي دعم مادي للمزارعين هنا، أصبح المزارع يبيع بسعر التكلفة وأحياناً أقل.
11: كله أي حاجة بتخش الزراعة دي أثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده أثرت فيه، ما في حاجة. يعني جاز ده الليلة من 130 أخذ جرجانة شريت الأسبوع الفات، الليلة جاني خبر قالوا يبيع 846. والله سأنا محتار أمشي أجيبه كيف.
1: وبينما يعاني الملايين في السودان من نقص حاد في الغذاء وخطر المجاعة، لا يستطيع عمر والكثير من المزارعين غيره تأمين محصول كامل من أراضيهم. فالسودان الذي لم يتعافى بعد من حربه الداخلية يئن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها حرب الشرق الأوسط على العالم.
3: كشفت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في بريطانيا عن تقدم كبير لحزب إصلاح المملكة المتحدة بقيادة اليميني المتطرف نايجيل فاراج، حيث فاز الحزب بأكثر من 300 مقعد في الانتخابات المحلية بإنجلترا، مقابل تكبد حزب العمال الحاكم بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر خسائر فادحة.
13: ضربة سياسية موجعة تلقاها كير ستارمر وخسارة مدوية لحزب العمال الحاكم في بريطانيا في الانتخابات المحلية، وصعود لافت لحزب إصلاح بريطانيا وزعيمه المتطرف نايجيل فاراج. النتائج الأولية للانتخابات المحلية في إنجلترا كشفت تقدما لافتا لحزب إصلاح بريطانيا اليميني المتطرف الذي حصد مئات المقاعد حتى الآن، مقابل خسائر قاسية لحزب العمال في عدد من أهم معاقله المحلية. تراجع لستارمر وحزبه بعد فقدان السيطرة على مجالس محلية بارزة في العاصمة لندن، ومن بينها مجلس ويستمنستر الشهير، في مؤشر يثير القلق داخل الحزب الحاكم الذي فقد السيطرة أيضا على مجالس كبرى مثل أوكسفورد وإكزيتر، بالإضافة إلى مناطق مثل وونسورث جنوبي العاصمة لندن.
14: دعوني أكون واضحا، هذه النتائج صعبة للغاية ولن أحاول تجميلها. لقد خسرنا ممثلين رائعين عن حزب العمال، وقد وجه الناخبون رسالة واضحة بشأن وتيرة التغيير ورغبتهم في تحسين حياتهم. لقد انتخبت لمواجهة هذه التحديات ولن أتهرب منها أو أدفع البلاد نحو الفوضى.
13: الغضب الشعبي مما تعيشه البلاد من أوضاع اقتصادية وسياسة الهجرة والخدمات.
15: راديو الحرية 97.7 FM.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
2: متفرقة في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، اشتباكات جديدة هذه المرة بين بحرية الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية. هذا وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها عطلت دخول ناقلتين إيرانيتين إلى ميناء إيراني في خليج عمان أثناء محاولتهما انتهاك الحصار الأمريكي المفروض عليهما. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن إجراءات الحصار طبقت على ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني، كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني في خليج عمان، حيث أطلقت طائرات حربية ذخائر دقيقة على مداخن الناقلتين مما منعهما من دخول إيران. على الجهة الأخرى، الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن بلاده تنتظر الرد الإيراني في وقت لاحق من هذا اليوم، يعني خلال ساعات، آملا أن يكون إيجابيا. وفي الوقت نفسه استنكر روبيو المحاولة الإيرانية لفرض واقع جديد في مضيق هرمز كما يراها هو.
3: ننتظر ردا منهم اليوم، نأمل أن يكون الرد جديا ويفتح مسار المفاوضات. رأينا كيف حاولت إيران الليلة الماضية إرساء أوضاع جديدة للملاحة في مضيق هرمز، لكنها لن تنجح بذلك. سيطرة إيران على الممرات المائية غير قانونية وغير مقبولة، والعالم يجب أن يسأل نفسه عن التكلفة حيال سيطرة إيران على المضيق. آمل أن يكون العرض المقدم جديا.
2: من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الولايات المتحدة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الذهاب إلى مغامرة عسكرية متهورة على حسب وصفه. عرقجي أضاف أن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليس عند 75% مقارنة بما كانت عليه يوم اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي، بل الرقم الصحيح هو 120% كما يقول عرقجي.
4: بين خط التفاوض ولغة التصعيد تسير الأزمة الأمريكية الإيرانية فوق خيط رفيع، حيث تختلط رسائل التهدئة الهشة بالبوارج العسكرية المنتشرة في مياه الخليج ومضيق هرمز. اشتباكات وصفت بالأعنف منذ إعلان الهدنة في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم، إضافة إلى مدن ساحلية أخرى على امتداد الشريط الجنوبي لإيران. تصعيد بحري قابله آخر سياسي فيما يخص ملف التفاوض، وبلغة التهديد المعتادة للرئيس ترامب طالب إيران برد سريع على المقترح ملوحا بضربة ستكون أشد وأقصى.
5: الخطة بسيطة للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية ولن تمتلكها أبدا. لقد وصلوا إلى طريق مسدود، لن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، وهم يعلمون ذلك وقد وافقوا عليه. دعونا نرى إن كانوا مستعدين للتوقيع.
4: في المقابل تبدو طهران التي تقول إنها ما تزال تراجع الرد الأمريكي على المبادرة الإيرانية المؤلفة من 14 بندا، حريصة على إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي اتفاق لا يمكن أن يتم تحت الحصار أو التهديد العسكري، كما ربطت بين فتح المضيق ورفع الضغوط الأمريكية، معتبرة أن أمن الملاحة لا يمكن فصله عن أمن إيران نفسها. ميدان بحري بقي مفتوحا على تراشق رسائل القوة، إذ تعتبر طهران أن تحركاتها العسكرية الأخيرة تهدف إلى كسر الحصار البحري، بينما ترى واشنطن أن استمرار التحرش بسفنها وبوارجها تجاوز لخطوطها الحمراء. وما بين الواقع والتمني، ما يزال المشهد محكوما بمنطق الهدنة المسلحة، فلا حرب انتهت فعليا ولا سلام بات قريبا بصورة نهائية.
2: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن برديسي. أرحب بكما. طبعا أريد أن أبدأ معك حسام. أنت في مكان الحدث، اشتباكات جديدة، نريد أن نعرف الجديد عن هذه الاشتباكات، آخر ما توفر من معلومات، والأهم موقف إيران. يفترض أن الجانب الأمريكي ينتظر ردا إيرانيا خلال ساعات، هل يبدو الأمر أن إيران ستقدم ردا خلال ساعات؟
6: لا خالد، من المستبعد أن تقدم إيران ردا خلال ساعات لعدة أسباب، منها ما جرى يوم أمس عند مضيق هرمز وما سبقها من استهدافات في الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف قادة من قوة الرضوان التابعة لحزب الله وغيرها من المسائل، إضافة إلى أن التقرير الأساسي الخارج من رويترز أو التسريبات التي نقلتها رويترز قبل أيام عن أن الموعد النهائي الذي تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية للرد الإيراني على المقترح الأمريكي عبر باكستان هو يوم الأحد، أي بعد غد. قد تطول هذه المدة أو قد تقصر، كل هذا متعلق بطبيعة القراءة الإيرانية في الداخل الإيراني، انطلاقا مما تحدث عنه إسماعيل بقائي يوم أمس من مدينة قم عندما قال ستقدم النتيجة النهائية حال تقييم أو الانتهاء من التقييم من الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن خلال الفترة الماضية في الداخل الإيراني. لكن في المقابل هناك من يرى بأن ما يجري حاليا عند مضيق هرمز لا ينفك أو ليس ببعيد عن مسألة الضغط على إيران لتقديم ردود تناسب أكثر الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يرى خالد بأن هناك مساران دبلوماسيان تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلالهما الضغط على الجانب الإيراني، الأول عن طريق باكستان ومسار المفاوضات بدءا من الجولة الثانية التي لم تجري في إسلام آباد وصولا إلى ما تنتظره أمريكا عبر إسلام آباد من ردود إيرانية، المسار الثاني يقوده مجلس الأمن أو تقوده أمريكا بتعاون مع حلفائها عبر مجلس الأمن للضغط أكثر على الجانب الإيراني واستصدار قرار يتم من خلاله فتح مضيق هرمز وإعادة الحياة إلى طبيعتها فيه انطلاقا من القانون الدولي وتحت غطاء البند السابع. التصريحات الدبلوماسية تتحدث عن أن ما جرى هو محاولة للضغط السياسي، محاولة يائسة بحسب البعض في الخارجية الإيرانية. إسماعيل بقائي قال بأن المنشورات والتغريدات المتفرقة وغير المتشابكة، يقصد هنا تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفها أيضا بالمتهورة. قال بأنه ليس لها سلطة على أرض الواقع. القوات المسلحة الإيرانية بنظر بقائي قامت بالرد المناسب يوم أمس وأفشلت الخطة الأمريكية الرامية للضغط أكثر على الجانب الإيراني. وهناك أيضا من يقول بأن هذا التحرك الأمريكي واستهداف ناقلات نفط فارغة كانت تريد الدخول إلى الموانئ الإيرانية لتحميل النفط كان هدفها منع إيران من استغلال أي مساحة ممكنة لتصدير نفطها إلى الخارج، بالتزامن أيضا مع
2: طيب حسام.
6: يتم الحديث عنه داخليا خالد عن مشكلة في مسألة التخزين وفقدان منصات للتخزين في الجانب الإيراني.
2: طيب ما قيل عن اشتباكات جديدة في مضيق هرمز خلال الساعة الماضية؟
6: هذا ما ذكرته وكالة فارس ووكالة تسنيم المقربتان من الحرس الثوري الإيراني. كان هناك اشتباكات متفرقة على مدار ساعة تقريبا أو ساعة ونصف، لم يتم تحديد الأماكن لكن غالبا هي ذات الأماكن التي وقعت فيها الاشتباكات يوم أمس بالقرب من جزيرة قشم، بالقرب أيضا من مدينة ميناب، أيضا على الساحل الجنوبي لإيران مقابل مدينة مقابل جزيرة قشم، وأيضا المدن المحاذية لمدينة ميناب، هذا القوس القريب من مضيق هرمز والمشرف أو الذي تشرف من خلاله قوات الحرس الثوري الإيراني على إدارة مضيق هرمز منذ انتهاء الحرب الأخيرة، هو الذي تم استهدافه منذ يوم أمس. وهناك توقع في الجانب الإيراني أن يكون هناك جولة أخرى من هذه الاستهدافات، خاصة أن أمريكا ابتعدت أكثر عن المناطق التي تصدت من خلالها إلى النيران الإيرانية ودخلت إلى أكثر إلى البر الإيراني وقامت باستهداف قواعد ومراكز ورادارات تابعة للحرس الثوري الإيراني في تلك المدن البعيدة أو التي توجد على
2: الميلاني
6: الإيراني وليست على الجزر، ليست على الجزر الإيرانية في مضيق هرمز.
2: شكرا لك حسام. عبد الرحمن البرديسي، نريد أن نفهم الآن بالنسبة للجانب الأمريكي، روبيو قال إنه ينتظر رد إيراني في وقت لاحق اليوم، ونريد أن نفهم ما الذي ستفعله الولايات المتحدة إن كان ذلك واضح من خلال التصريحات إن لم تتسلم الرد، وتأثير ما حدث في مضيق هرمز على المرحلة المقبلة.
7: نعم خالد، في الحقيقة هناك دبلوماسية تحدث في هذه الأثناء، دبلوماسية نشطة بحسب أكسيوس قبل قليل، قالت إن نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس يجتمع في هذه الأثناء مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني في البيت الأبيض لبحث الملف الخاص بالمفاوضات مع إيران. وذكر مسؤول أمريكي لأكسيوس أن قطر خلال الأسابيع الماضية كانت تدير خلف الكواليس وساطة بين الطرفين دون الإعلان رسميا عن هذا الأمر، في إشارة إلى أننا ربما تحدثنا عن ذلك خالد في مداخلات سابقة، أن الكثير من داخل في أمريكا هنا يعتمد على الوساطات الدبلوماسية، وبحسب أكسيوس فإن قطر تدير هذه الوساطة في هذه الأثناء خلال الأسابيع الماضية بأن يكون هناك توصل لاتفاق مبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. ونذكر مرة أخرى بحسب أكسيوس بأن نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس يجتمع في هذه الأثناء مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني في البيت الأبيض للوقوف والبحث على آخر التطورات الخاصة بملف المفاوضات مع إيران. الولايات المتحدة الأمريكية خالد تنتظر الرد الإيراني كما ذكر مارك روبيو، وفي نفس الوقت هناك مناوشات تحدث بين واشنطن وبين طهران فيما يتعلق بمضيق هرمز. ربما اختزلت القوات الأمريكية المواجهات العسكرية فقط عند مضيق هرمز، ولا تريد أن يكون هناك مواجهة مفتوحة في هذه الأثناء، بل هناك إصرار من واشنطن بصرف النظر عما يحدث من ضربات متبادلة بين الطرفين بأننا ما زلنا خلال الهدنة في هذه الأثناء، والجميع يتطلع للرد الإيراني على الورقة الأمريكية إن كان هناك موافقة مبدئية على عدم الاستمرار في موضوع فيما يخص الطموح النووي الإيراني، على الأقل موافقة مبدئية من الإيرانيين، وأيضا موافقة نهائية من الإيرانيين فيما يتعلق بفك حصار مضيق هرمز. خالد،
2: أشكرك عبد الرحمن البرديسي مراسلنا في واشنطن، طبعا كما أشكر حسام دياب الذي كان معنا من طهران.
0: راديو الحرية الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: نرحب بكم جميعا، وأريد أن أبدأ معك دكتور أو سيد لاندريس. أريد أن أفهم منك تفسيرك لما حدث بالأمس في مضيق هرمز ويبدو أنه مستمر. هل حاولت الولايات المتحدة أن تمرر رسالة إلى الإيرانيين تقول لها هذا المضيق نستطيع أن نتحرك فيه بحرية، وخلف هذه الرسالة هي تسحب ورقة المضيق؟ تحركت الولايات المتحدة بحرية في مضيق هرمز واستطاعت أن تضمن حرية الملاحة، هي تقول للإيرانيين في نهاية الأمر أن الورقة القوية التي تملكونها في المفاوضات ليست في يدكم، وبالتالي تفرغ موطن القوة للموقف الإيراني في هذه المفاوضات. أم لك تفسير آخر لما حدث؟
9: هذا سؤال وجيه، وأعتقد أن الأمر مرتبط بما تأمل الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيقه. أعتقد أنه مع العملية الهجومية والجزء الهجومي من عملية الغضب الملحمي، الآن هناك تركيز على الدبلوماسية، ولكن فقط عبر شروط سوف تدعم الاستقرار الإقليمي والعالمي والتأكد أن مضيق هرمز مفتوح بشكل كامل، وأنه ليس هناك أي تصدير للإرهاب بعد الآن أو أي تهديد للأسلحة النووية أو الصواريخ النووية ضد دول مجاورة في المنطقة أو أي مكان آخر في العالم. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير التي هي مستعدة للنقاش بشأنه. هي لديها موقف صارم، ولكن سوف نرى ما الذي سوف يحصل. ولكن أعتقد أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، هذا سوف يكون إيجابيا، لأنه بالتالي سوف يكون هناك استقرار وسلام أكثر في المنطقة، وقد يجعل هذا الأمر إيران في مسار مختلف عما كانت عليه في 47 سنة الماضية، وكانت عدوا لكافة الدول المجاورة، وهاجمت تقريبا كل دولة مجاورة وصدرت الإرهاب حول العالم. إذا توقفت هذه الأمور أيضا، والشعب الإيراني ليس سعيدا حاليا مع الظروف الراهنة، هناك معاناة، هناك فقر، هناك قمع أيضا، فإذا توقفت هذه الأمور كلها ربما سوف تكون الأمور إيجابية لكل المنخرطين والذين يدفعون الثمن حاليا لراديكالية النظام الذي كان في الحكم لأكثر من 40 عاما.
10: يعني سيد لاندرس، يعني صعب أن نصدق أن الولايات المتحدة التي تدمر إيران الآن تفعل ذلك من أجل مصلحة الشعب أمام النظام. يعني على كل الأحوال هذا ما تقوله الولايات المتحدة. لنركز على موضوع المفاوضات دكتور مروان، الآن ما هو تفسيرك لما حدث بالأمس؟ اختبار قوة لكل طرف، محاولة سحب أوراق، محاولة فرض إرادة، كيف تفسره؟
11: أول شيء واضح أنه اللي حصل بالأمس واليوم بدد كل الأجواء الإيجابية التي سادت أول أمس، عندما وكأنه بدأ أنه هناك ذاهبون باتجاه اتفاق. هل أنا تقديري ليس هناك شيء جديد في هذا الذي يجري أمامنا. هناك مسارين أساسيين تمشي فيهما الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم أسلوب الضغط العسكري والاقتصادي على إيران من جهة، لإجبارها في المسار المفاوضات أو المسار الدبلوماسي على تقديم التنازلات التي تريدها. ما حصل بالأمس واليوم له يعني وجهين. الوجه الأول هو بالفعل يعني فتح مسار في مضيق هرمز، ينزع هذه الورقة من يد الإيرانيين باعتبارها الورقة الأساسية التي يفاوضون بها الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال يعني فتح هذا المسار. تعرف يعني هو رئيس ترامب أطلق ما يسمى بمشروع الحرية قبل بضعة أيام قبل أن يوقفه، لكن واضح أنه السفن العسكرية الأمريكية تدخل وتخرج من المضيق. هو يريد أن يعطي الإيرانيين هذا يعني الانطباع بأنه نحن ندخل ونخرج، وبالتالي المضيق يعني ليس حقيقة في أيديكم. هذه نقطة. النقطة الأخرى واللي بيّنتها الحوادث التي حصلت اليوم هو إحكام الحصار على إيران، بمعنى أنه نأخذ المضيق منكم ونستمر في حصاركم حتى تستجيبوا للطلبات والشروط التي وضعوها، يعني المقترح الأخير الذي قدموه للباكستانيين، وينتظرون كما قال روبيو ردا إيرانيا عليه ويقول يريده اليوم. أعتقد أنه لن يحصل عليه اليوم، لأنه حتى هذه الشكليات في مهمة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية، لأن الإيرانيين لا يريدون أيضا أن يبدو كأنهم يعني يخضعون أو يستسلمون أمام المطالب الأمريكية. لذلك هذا هو المسار، ضغط عسكري اقتصادي مستمر على إيران، والمسار للتفاوض أيضا من جهة أخرى موجود، يضغطون هنا على أمل الحصول على نتائج هنا. هذه يعني هذه اللعبة مستمرة تقريبا منذ طيب. بداية هذا الصراع.
10: حدة الرد الإيراني، يعني صواريخ، مسيرات، زوارق سريعة، هذا معناه أن الإيراني فهم ما يحاول أن يقوم به الأمريكي، وكانت له رسالة أيضا.
11: لا شوف، أنا بعتقد الطرفين عم يعتمدوا بهذا الموضوع، يعني لاحظ رد الفعل الأمريكي مقابل رد الفعل الإيراني. الطرفين وكأنه هناك تفاهم ضمني على أنهم لا يريدون العودة إلى الحرب بالشكل الذي كانت عليه قبل وقف إطلاق النار في 8
10: مايو. لكن نؤلم بأقصى حد.
11: عفوا،
10: نؤلم بأقصى حد بدون صحيح. العودة إلى الحرب.
11: لا بدون شك، الرئيس ترامب يريد أن يقول لا أريد أن أعود الحرب لأسباب سياسية قانونية داخل الولايات المتحدة، لأنه لا يريد أن يعود إلى الكونغرس. هو دائما يصر، وروبيو اليوم يصر على أن هذه ليست جزء من عملية الغضب الملحمي. نعم. هذه جزء من عملية الغضب الاقتصادي. هذه انتهت، أنهيناها في 8 أبريل، ولا حاجة أن نذهب إلى الكونغرس لطلب يعني إذن يعني بالموافقة على هذه العملية. هذه عملية أخرى مرتبطة بالضغط الاقتصادي الذي نمارسه على الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل الإيرانية أنا بعتقد أنه فهموا يعني ما يجري، وبالتالي أنه من الطرف الآخر عم يقوموا بعملية تصعيد مدروس، أنه حتى لو أطلقنا النار على السفن الأمريكية فهذا لن يؤدي إلى عودة الصراع إلى نفس المستوى الذي كان عليه في المرحلة السابقة. لذلك هي عمليا يعني مفاوضات بالنار بين الطرفين. إيران لا تريد أن تبدو أيضا كأنها ضعيفة، يعني الدخول وخروج السفن العسكرية الأمريكية من المضيق يعني الإيرانيين بالنسبة لهم هذا استفزاز كبير، وبالتالي هم يرون بأنه محاولة لنزع هذه الورقة منهم، هم لن يقبلوا بذلك عمليا. في مقابل طبعا استمرار الحصار الأمريكي عليهم. لذلك يعتبروا أنه بهالحالة هاي إذا قبلوا بهذا الوضع فهذا معناته أنه عمليا فقدوا كل أوراقهم في هذه المعركة.
10: معناته خسروا في المفاوضات قبل أن تكتمل.
11: بدون شك بدون شك لأنه كما ذكرنا يعني استمرار الحصار يعني يريد أن يستمر بالحصار في مقابل أن ينتزع الورقة المضيق منهم، وهذا يعني بمثابة أنه انتزع كل الأوراق من أيديهم.
10: طيب
11: وفي نفس الوقت يضغط عليهم.
10: طيب اتفضل نرحب بسيد ما شاء الله شمس الواعظين، وهو مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية لغرب آسيا ورئيس اتحاد الصحفيين الإيراني، ينضم إلينا من طهران. مرحب بك سيد ما شاء الله. نريد أن نعرف منك تفسير إيران لما حدث ومعناه، وإلى أي مدى سيؤثر ذلك على الاستمرار في المفاوضات الجارية.
12: أولاً شكراً على الاستضافة. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تجديد نسخة من ما تقوم بها إسرائيل في لبنان وفي قطاع غزة إبان حربها ضد الاثنين. لذلك أعتقد في إيران طبعاً. لذلك يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية أقل من السلام أو وقف إطلاق النار يعني أكثر من وقف إطلاق النار وأقل من الحرب الكاملة كما خلال 40 يوم الماضية في الحرب. ولكن القيادة الإيرانية تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد استنساخ هذه النسخة في إيران يجب عليها أن تقوم بفعل ما، وهو فيما يتعلق بالملف مضيق هرمز، وهو الأهم كما أشار إليه الضيوف. الورقة الكاملة والقوية التي هي في يد إيران هو مضيق هرمز. لذلك عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنقل فرقاطات من مياه الخليج الفارسي إلى بحر عمان، إيران قامت بردة فعل عنيفة ضد هذه الفرقاطات، ولذلك الولايات المتحدة أيضا قامت بردة فعل عنيفة ضد منشآت القيادة والسيطرة في ميناء من جهة وبعض الأرصفة في جزيرة قشم. لكن أعتقد بأن إيران فسرت هذا ردة فعل العنيفة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تريد أن تفتح المواجهة المفتوحة مع إيران في كل الجبهات وعلى جميع الصعد. لذلك هي أيضا خففت من وطأة ضرباتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وقطاعها البحرية.
10: لكن سيد ما شاء الله
12: الخليج وإما في
10: فهمنا أن هناك رغبة من الطرفين بعدم الوصول أو العودة إلى حرب مفتوحة، لكن أنا أريد أن أفهم الفكر الإيراني، يعني لماذا في هذه المرة أرسلت إيران استهدفت المدمرات بصواريخ وزوارق ومسيرات، وكما كانت الرسالة تقول هذه القوات هي لتدمير هذه المدمرات، لماذا كانت هذه الحدة؟ ربما لأن الرسالة السياسية أهم بالنسبة لإيران، لأنه يعني كان ممكن أن تمر المدمرات بإرسال صاروخين بشكل رمزي للاعتراض وانتهى الموضوع.
12: هذا سؤال وجيه. أعتقد بأن رئيس ترامب كما تعرفون ويعرف العالم كله دائما يشير إلى أنه دمرنا البحرية الإيرانية ودمرنا كل شيء والقوة الجوية والصواريخ وصناعة المسيرات وكل هذا. إيران كانت تريد بهذه المواجهة المحدودة أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية بأن قوتها البحرية وخاصة القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا الجيش الإيراني بخير، وهي تقوم بكل مسؤولياتها وتضرب حين تريد أن تضرب وتنكفئ حين تريد أن تنكفئ.
2: نعم.
12: هذا ما حصل فعلا، لكن من الناحية السياسية أعتقد بأن العالم كله والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكثيرة وخاصة الوسيط الباكستاني كانوا ينتظرون ردة فعل إيران فيما يتعلق بالمقترح الأمريكي. تأخرت إيران في هذا المجال بسبب الأحداث التي وقعت يوم أمس، ولكن أعتقد بأن الرد الإيراني سيأتي إما هذه الليلة وأخر هذه الليلة أو في يوم غد لكي يقوم الطرفان بدراسة ما يجب عليهم القيام به في المرحلة.
2: طيب إذا انتقلنا للأهم وهو ما هو مطروح على الطاولة الآن بحسب ما سربت أكسيوس، وطبعا عندما نقول أكسيوس عن مصادر أمريكية يعني بحسب ما سمح الأمريكيون بتسريبه. وهنا أريد أن أسأل السيد لاندرس، ما الذي حققه ترامب إن نظرنا إلى هذه النسخة المسربة من أكسيوس؟ حقيقة لا نفهم ما الذي حققه من خلال ما تم التوافق عليه فيما سمي مذكرة تفاهم ما زالت قابلة للمفاوضات، يعني مبدأ تخصيب اليورانيوم سيكون محفوظ لإيران، لا حديث عن الحلفاء، لا حديث عن الصواريخ، لا حديث عن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية. ربما الجديد مقارنة باتفاق 2015 هو أن إيران ستلتزم بتعليق تخصيب اليورانيوم لفترة زمنية 12 عاما 15 عاما، هذا هو الجديد الوحيد الذي حققه ترامب. لماذا كل هذه الحروب وكل هذا الدمار إذن؟
9: أعتقد أن موقف إدارة ترامب عبر أشخاص مثل ماركو روبيو، هذه المواقف تشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تفضل الاتفاق عبر التفاوض بكل تأكيد، ولكن النظام الإيراني يجب أن يوافق على واقع معين ويجب أن يكون هناك تنازلات مهمة. على سبيل المثال أعتقد أن روبيو مؤخرا ذكر أنه على الرغم من أنهم لا يطالبون

0: رد عبر تدمير هذه الموارد التي استخدمت لشن هذه الهجمات. ولكن أعتقد أنها هجمات دفاعية لم تكن استراتيجية ولكنها دفاعية فقط.
1: يعني إحنا خرجنا من موضوع الهجمات سيد لاندرس. يعني أنا كنت أسأل عن ما هو مطروح على الطاولة ويبدو أن الجانب الأمريكي يوافق عليه. قارنته بما حدث في 2015 الاتفاق الذي مزقه ترامب أمام العالم نراه تقريبا يوافق عليه الآن. السؤال لماذا؟ هل هو ضعف في موقف ترامب؟ هل هو هذا أكثر ما يستطيع أن يصل إليه؟ ولماذا إذن جرنا إلى كل هذه الحروب إن كان سيوافق على شيء تقريبا هو الذي وافق عليه وافقت عليه الولايات المتحدة في 2015؟
0: نعم هذه نقطة وجيهة. أعتقد وكما ذكر كان هو يعارض مقترح واتفاق عام 2015، ولكن على الرغم من ذلك إيران استمرت بتطوير القدرات النووية وتهديد الدول المجاورة على الرغم من ذلك الاتفاق. فآمل أن يكون هناك اتفاق أفضل حاليا واتفاق يضمن احترام هذه الشروط، لأنني لا أعتقد أن سجل إيران جيد في الحفاظ على هذه الوعود. وبصراحة أنا لست مهتما بأن يكون الاتفاق مشابها لعام 2015، لأن هذا ما أدى بنا إلى ما نحن فيه اليوم. فيجب أن يكون الاتفاق مختلفا وأن يؤمن سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط، وهذا سوف يساعد الاستقرار العالمي والاقتصاد في الدول الشريكة والصديقة في الشرق الأوسط أيضا، وهذا سوف يساعد الشعب الإيراني أيضا.
1: نعم.
0: لأنهم كانوا يعانون حتى أكثر من أي شعب آخر في العالم بسبب هذا النظام، وهذا النظام قتل حوالي 40,000 في الأشهر الماضية من شعبهم. فبالتالي أنا أعتقد أنه ليس لدي تعاطف كثير مع النظام الإيراني، بل لدي تعاطف مع الشعب الإيراني أكثر. ولكن النظام بحد ذاته أنا أعتبره مشابه للنظام النازي في ألمانيا، وهو نظام يريد فقط أن يهدد الدول المجاورة ويسيطر ويتحكم بالشعوب ويقتل الشعوب إن كان بالألاف والملايين ربما. فبالتالي أنا سعيد بأن هذا النظام تمت إزالته، وربما هذا الطريقة الوحيدة لتصحيح الأمور في الشرق الأوسط مع النظام الإيراني. ولكن سوف نرى ما الذي سوف يحصل. ربما يمكن أن توصل اتفاق جيد وهذا لم نحصل عليه في السابق مع سجلهم السابق.
1: يعني سيد لاندرس النظام لم يزل، النظام موجود وأنتم تتفاوضون معه. يعني حتى أنت تصفه وتقارنه بالنظام النازي، أنتم تتفاوضون مع من تعتبرونه نظاما نازيا، وفي الوقت نفسه تتحدث عن الشعب الإيراني وعن دول الجوار ما سرب من أكسيوس. سنرى لاحقا ما هو مضمون الاتفاق، لكن ما سرب حتى الآن لا يذكر الشعب الإيراني ولا يذكر دول الجوار. طيب سيد ما شاء الله شمس الوعظين، أولا لك حق الرد، يعني أنتم نظام نازي أو تشبهون النظام النازي هكذا يقول الضيف.
2: في الواقع الضيف من الولايات المتحدة الأمريكية لا يعرف أهمية، لا يدرك يعني أهمية الأرقام والعدد عندما يشير إلى القتلى 40,000، وهذا ما أشار إليه الرئيس الأمريكي أيضا في الساعات الأولى بعد الأحداث الدامية في إيران، وكانت مؤسفة طبعا في الداخل الإيراني. أشار الرئيس ترامب إلى الآلاف، والحكومة الإيرانية أعطت لائحة بأسامي كل الشهداء وسميتها بالشهداء بكل اللوائح، الاسم والرقم الوطني وكل شيء، وأضافت وقالت وأشارت وأكدت بأن على المجتمع الإيراني إذا كان هناك قتيل لم يذكر اسمه في هذه اللائحة فنرجو إضافتها لكي نقوم بدراسة الخبر الذي يتعلق بمصيره وقتله وأين قتل وأين استشهد وهلم جرى.
1: نعم.
2: لكن العدد وصل إلى 3,117 شهيد. الحكومة الإيرانية أطلقت على هؤلاء كلهم شهداء لماذا أقول ذلك؟ لأن

0: الأحداث التي جرت في الداخل كانت المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران، وهذا ما أشار رسميا الرئيس الأمريكي عندما أشار إلى أن الانتفاضة الشعبية الإيرانية يجب عليها أن تقوم بتصرف كل المؤسسات الدولة وأن تحتلها، وأن لذلك كان يعتقد الرئيس الأمريكي بأن بات على قوسين من زمن الاحتلال إيران والسقوط النظام.
1: طيب سيد ما شاء الله يعني،
0: ولكن هذا ما
1: يعني اسمح لي أنا أريد أن أعود إلى موضوع ما يمكن أن يتم التوصل إليه من اتفاق، لكن حقيقة حتى نكون واضحين، يعني إن كان الناس في إيران يتمتعون فعلا بالحق في الخروج للتظاهر بدون أن يقمعوا كما حدث في إيران، لم تكن هناك فرصة للأمريكي لكي يأتي ويتحدثون باسم الشعب الإيراني في نهاية الأمر. يعني أنتم أيضا فتحتم المجال للآخرين من خارج البلاد ليتحدثوا باسم الشعب الإيراني في ظل هذه عمليات القمع التي تعرض لها الناس الذين خرجوا التظاهرات.
0: أنا لا أريد في الواقع أقول لكم وبصراحة وبكل صراحة أيضا، لا أريد أن أبرر الأخطاء التي وقعت في المواجهات التي كانت معصومة جدا في واقع الأمر، لذلك كانت حركة مطلبية أكثر مما كانت سياسية، ولكن العدو المشترك للشعب الإيراني والنظام السياسي هو ما تدخل في نقل الأسلحة إلى الداخل الإيراني، وكانت هناك مواجهات.
2: راديو الحرية 97.10 FM.
3: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: ولأنه كانت سابقا تدعم نظام الشاه، واللي هو في مجال حقوق الإنسان لا يقل سوء عن النظام الحالي. وآخر شيء بيعنيها تقديري الشخصي هو الشعب الإيراني. هي تبحث عن مصالح جيوسياسية بالدرجة الأولى، هي معنية بالتوجهات السياسة الخارجية الإيرانية، مواقف إيران من السياسات الأمريكية في المنطقة، من المصالح الأمريكية في المنطقة، موقع إيران وتموضعها في هذا الصراع الجاري مع الصين مع روسيا. لذلك هذا ما يعني الولايات المتحدة الأمريكية من إيران تحديدا. ولو كانت إيران حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، أنا بعتقد موضوع النووي لن يكون مشكلة كبيرة بالنسبة للإيرانيين، ولا موضوع الصواريخ الإيرانية، ولا سياسات إيران الإقليمية. لو كانت إيران حليفة، كل هذه الأمور لا مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بها، بدليل أنه الغرب هو الذي زود إيران بأول مفاعل نووي. أول مفاعل نووي هي كندا، اللي أعطته للولايات أعطته لإيران بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني وافقوا الكنديين على تقديم مفاعل بوشهر، اللي هو أول مفاعل في إيران. وجوز الدكتور ما شاء الله بصحح لي إذا هذا الكلام غير صحيح، وهذا حصل في عهد شاه إيران. لذلك يعني هي الموضوع ما له علاقة بسجل حقوق الإنسان ولا بحقوق الشعب الإيراني ولا بأي شيء جرى، رغم أنه نحن طبعا هذا موضوع اللي حصل في إيران، رد الفعل الحكومة الإيرانية على الاحتجاجات اللي حصلت واللي أدى إلى مقتل عدد كبير طبعا من المحتجين. طبعا ليس الأرقام التي أعطاها ضيفك من أمريكا، لكن بدون شك سقط عدد كبير من المحتجين في تلك الاحتجاجات، وهذا أمر طبعا غير مقبول لا في إيران ولا في مكان آخر. هذه نقطة ندعها جانبا. الأمر الآخر فيما يتعلق بأكسيوس، أنا تقديري الشخصي أنه الرئيس ترامب لا يستطيع أن يقبل بنفس الاتفاق الذي حصل بين أوباما وبين إيران، لأنه هذا انتحار سياسي بالنسبة إليه. سيأتي ناس مثلي ومثلك ويقول له أنت عدت إلى نفس الاتفاق الذي أبرمه أوباما مع إيران، خرجت منه بعام 2018. منذ عام 2018 حتى اليوم، نحن في عام 2026، تحدث عن 8 سنوات، الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في تقريبا مواجهتين مع إيران. تعرف في يونيو الماضي لما ضربوا المنشآت النووية الإيرانية، والآن هي داخلة في صراع كبد الولايات المتحدة الأمريكية خسائر لا يستهان بها على صعيد يعني الحديث يجري عن 25 مليار دون البحث في خسائر اللي متعلقة بالذخائر وبتدمير المنشآت الأمريكية موجودة في المنطقة. أقل تقديرات بدون شك، الأرقام أكبر من ذلك بكثير. وطبعا في تكاليف للاقتصاد العالمي، في ارتفاع بأسعار الطاقة، في تضخم، في يعني لذلك يعني منطقيا ترامب لا يستطيع أن يعود إلى اتفاق مماثل للاتفاق الذي وقعه أوباما في العام 2015. هذا بتقدير انتحار سياسي بالنسبة إليه. هلأ في نسخة أنا قرأتها بالول ستريت جورنال بالأمس، لأنه كمان في اختلاف التفاصيل، يعني صحف ووسائل إعلام أمريكية يعني تذهب إلى أكسيوس تقرأ شيء، تذهب إلى وول ستريت جورنال تقرأ شيء آخر. النسخة الموجودة بول ستريت جورنال، وبعتقد أن إيران لن تقبل بها، في 3 نقاط أساسية أنا باعتقادي. الأولى أعتقد أن إيران ما عنده مشكلة فيها، لأنه هو يريد تعهدا إيرانيا بأنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وهذا أوردي إيران يعني قامت
5: فعلته في 2015.
4: يعني تعرف أنه لا مو هيك، لأنه كمان في فتوى من المرشد السابق بموضوع يعني حرم فيها إذا بدنا نأخذ طبعا الأمر بهذه الطريقة، لأنه هو يريد تعهد والتعهد موجود، لكن في نقطتين أنا بعتقد يعني قد يعيقان التوصل إلى اتفاق. النقطة الأولى كما ذكرت وول ستريت جورنال عن مسؤولين داخل إدارة ترامب في النسخة التي قدموها لباكستان 14 نقطة التي ردت فيها أمريكا على إيران وتنتظر إجابة منها عليها الآن، فيها نقطة متعلقة بتفكيك المنشآت النووية في فورد في نطنز وأصفهان وفوردو، تفكيك لا أعرف إذا إيران ستقبل بذلك، يعني هذا بصراحة شرط صعب جدا على الإيرانيين. النقطة الثانية مرتبطة بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عام، يعني صفر تخصيب لمدة 20 عام يسمح بعدها لإيران بأن تخصب بنسبة معينة والتسليم وليس ترحيل، تسليم اليورانيوم الذي تملكه إيران بنسبة 60%. التسليم أنا بعتقد إيران لن تقبل به،
5: قد يكون تسليم لروسيا ليس بالضرورة الولايات المتحدة،
4: لا هو لأنه الخطاب الإيراني، الخطاب الإيراني قال ترحيل، هو الخطاب الإيراني قال أمرين حقيقة.
5: ماذا يعني ترحيل يعني؟
4: لا شوف يعني قال إما ترحيل أو تنزيل التخصيب من 60 داخل الأراضي الإيرانية، وإيران بتفضل بطبيعة الحال أن يتم تنزيل التخصيب داخل أراضيها من 60% إلى 3.6% التي اقترحتها في الطرح الذي قدمته لإيران. هلأ الولايات المتحدة الأمريكية، الفرق بين ترحيل وبين تسليم، ترحيل الإيران أنا أعتقد تقدير الشخصي تقصد به أن يرحل إلى دولة ثالثة بمعنى يعني غير الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن تسليم بمعنى أن تقوم إيران بتسليم هذا. هلأ أنا تقديري الشخصي أن إيران لن تقبل بذلك، لذلك الرد الإيراني على المقترح الأمريكي اليوم أعتقد سيكون يعني مهم، لأنه تعرف نحن يعني كأنه في لعبة بينج بونج، يعني الأمريكيين يقدمون المقترح والإيرانيين، أنا بعتقد الإيرانيين سيقدمون ردا على ذلك بانتظار رد من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه
5: وتستمر
4: وهذه اللعبة مستمرة.
5: طيب سيد لاندرس، الحديث عن تفكيك كما أشار دكتور مروان الذي نشرته وول ستريت جورنال، تفكيك المنشآت النووية، هذا كان مطلب إسرائيلي في الحقيقة، وما نشر قبل وول ستريت في أكسيوس لم يشر على الإطلاق لموضوع تفكيك المنشآت النووية. هل من الممكن أن يخضع الرئيس الأمريكي لضغوط نتنياهو الذي يريد التأكد ليس فقط من وقف التخصيب لفترة زمنية معينة، يريد التخلص من البرنامج النووي الإيراني وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية؟
6: أنا لا أعلم إذا ما كان سوف يهتم بوجهة نظر نتنياهو حول هذه المسألة، هو يجب أن ينظر إلى من ينتخبه هو الشعب الأمريكي، والشعب الأمريكي لا يريد حربا طويلة بل يريد أن يرى، على الرغم من ذلك، أن إيران لن تكون قوة نووية وأن لا تطور الصواريخ النووية التي قد تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بشكل مستمر ينادون وينشدون الموت لأمريكا، فنحن لا نريد أن يمنحوا هذه الأدوات التي قد تسبب ذلك. فأعتقد أنه يجب أن نرى وننتظر. أنا أوافق كما ذكرنا، هذا مشابه ربما لما فعله أوباما في عام 2015، وأعتقد أنه هذا يعتبر فكرة سيئة ولن تكون ناجحة، فأمل أن يكون هناك اتفاق مختلف ويستحق الممرن به.
5: نعم. طيب سيد ما شاء الله، أريد أن أفهم منك الآن على ماذا يمكن أن توافق إيران وماذا يمكن أن ترفض في النقاط التي سأشير إليها الآن. أولا ما سرب يتحدث عن إعلان نهاية الحرب، إعلان نهاية الحرب لا يعني وجود ضمانات بعدم تكرار الحرب، هل تقبل إيران بفقط إعلان نهاية الحرب بدون تقديم ضمانات بعدم تكرارها؟ هل تقبل بتفكيك البرنامج النووي؟ هل تقبل بأن يسلم اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى الخصم الولايات المتحدة؟
7: أعتقد بأن ما جرى في المفاوضات الأخيرة بين الدكتور عراقشي في موسكو وفيما يتعلق بمفاوضاته أيضا في العاصمة الصينية بكين، أعتقد بأن المفاوضات تركزت حول هذا نقطتين مهمتين. طبعا النقطة الأولى أن إيران سترفض رفضا قاطعا بتفكيك منشأتها النووية داخل الأراضي الإيرانية. هذا بالنسبة لإيران أمر محسوم فيه من كل الجهات الفاعلة في إيران، حتى في القواعد الاجتماعية في الداخل والنخب السياسية. هذا من ناحية. ومن ناحية اللاء الثاني من ناحية إيران هو نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك في حلول في وسط الطريق يمكن لإيران أن تتفاعل معه. يعني ماذا أقول في هذا المجال؟ أعتقد بأن إيران ستقبل نقل نصف من اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا بصورة أمانة، تبقى كما نقلت في الماضي اليورانيوم بنسبة 20% إلى روسيا، ومن ثم أرجعتها روسيا، أعادتها إلى إيران بسبب خروج الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الخطة الشاملة. يعني الرئيس ترامب عندما خرج أعادت اليورانيوم 20% بنسبة 20% إلى إيران. ولكن فيما يتعلق بالمتبقي، يعني 220 كيلو جرام من يورانيوم عالي التخصيب، أعتقد بأن إيران ستقبل أن تخفض من نسبة خلوصها بالداخل الإيراني تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية من جهة، ومن جهة حتى ستقبل القيادة الإيرانية بأن يكون للولايات المتحدة أيضا بعضا من المراقبة في هذا المجال، لكي تقوم بخلق جسر الثقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة المقبلة. لنسبة 3.7 من جهة، ومن جهة أخرى 20% للمنشآت النووية في طهران للأغراض الطبية طبعا.
5: نعم.
7: هذا أعتقد بأن سيكون التركيز حول هذه النقطتين. الولايات المتحدة أعتقد بأنها قد قبل بصورة غير مؤكدة طبعا فيما يتعلق بنقل اليورانيوم إلى دولة ثالثة، لأن إيران لن تقبل أبدا، لا ولن تقبل أن تنقل هذه المواد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن لا توجد أي ثقة بين طهران وبين واشنطن بسبب كل
5: لا، وهناك صورة الخضوع أيضا، يعني سيد ما شاء الله هناك صورة الخضوع أن تسلم إيران علمها وما وصلت إليه لمن اعتدى عليها، وتقول له تفضل يورانيوم عالي التخصيب، ربما سيكون من الصعب على السلطات في إيران أن تواجه الشعب بعد ذلك.
7: هذا صحيح. لماذا نقول ذلك؟ لأن أولا ومن جهة أخرى، يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ذا مصداقية فيما يتعلق بتعهداتها الدولية والثنائية بينها وبين الدول، انظروا ماذا فعلت في فنزويلا، وما تفعل في كوبا.
5: طيب إعلان نهاية الحرب، أعتذر منك لضيق الوقت، لكن النقطة الأخيرة، إعلان نهاية الحرب بدون تقديم ضمانات بعدم تكرارها، هل هذا مقبول؟
7: أعتقد بأن ما جرى في بكين بين وزير خارجية إيران وبين القيادة الصينية، أعتقد بأن إيران ستطالب بالضمان الصيني فيما يتعلق بإنهاء الحرب، وهذا ما سيجري مفاوضات فيما يتعلق بهذا المحور بالذات.
5: نعم، أشكرك السيد ما شاء الله شمس الوعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، وأشكر السيد جورج لاندرس رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث في واشنطن، وطبعا أشكر الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة. نتابع إذن مشاهدينا الكرام الآن على الجبهة الأخرى، على جبهة لبنان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على بلدة طورة جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار في البلدة جراء الاستهداف الإسرائيلي. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات كذلك على بلدات الحلوسية، في حين تظهر المشاهد التي نتابعها الآن تظهر مكان الغارة على بلدة دير عامص جنوبي لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارتين على بلدة بيوت السياد. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، وإصابة ثالث في انفجار مسيرة أخرى استهدفت قواته داخل الأراضي اللبنانية. الشرطة الإسرائيلية أعلنت العثور على مسيرة يعتقد أنها تابعة لحزب الله عثرت عليها فوق سطح مدرسة في نهارية. إذن وقالت نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت قبل فترة غير محددة، وأن الجيش يحقق في أسباب عدم تشخيص موقع سقوطها آنذاك. سياسيا، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار وتوقف أيضا استهداف المدنيين والبنى التحتية في البلاد. وأكد عون خلال استقباله المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات أكد تمسك لبنان بالوقف الشامل للأعمال العسكرية تمهيدا لإطلاق مفاوضات تنهي التصعيد القائم. كما شدد الرئيس اللبناني على ضرورة إعادة النازحين إلى قراهم وتعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. من جهتها دعت المفاوضة الأوروبية إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ونزع سلاح حزب الله. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على تداعيات الحرب في المنطقة على أفراد معينين في فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من السودان. وفي قلب هذه المعاناة فقدت ثريا جبريل، فقدت زوجها وشقيقها الذي قتل في بداية الحرب.

0: أستاذة سرية محمد أحمد جبرين، معلمة بالمرحلة الابتدائية، بدرس في مدرسة جبرة 18 بنات، وبرضو بسكن جبرة شارع 84. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفض تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. أيوة قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارس. في الأيام الأوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جاية قال لنا انتوا استخبارات، تاني ما نشوفكم هنا ما تجي جبرة. يلا الفترة اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليلة المغابرة اللي هنا دي برضه منعهم قال لهم ما تمشي تدفنه، قال لهم بس خلوه في حتة. المهم محمد كتر خير ومعه واحد برضه اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوه ودفنوه هنا في شارع 3. أخوي الكبير حيدر محمد أحمد جبرين عقد في الجيش، طلع أول يوم في الحرب يوم الجمعة الساعة 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت في كام حركة ما عادية. المهم قام دق الأخت الكبيرة في الكبير قال لا والله الجماعة دي طلعوا علينا وادعوا لنا، ده آخر كلام كان ياهو سمعنا. يوم عنده أختي الصغيرة قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، أمين بتسأل إنه قالت لهم عندها أخوي عقيد في الجيش وكده ولحد هسي ما ظهر. قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها اللي هو المساعد حقه كان معه في القيادة، قام قال ليها يعني أنتوا ما عارفين إنه حيدر الله يرحمه من أول يوم في الحرب واستشهد؟ قلت له والله إحنا ما عارفين. المهم قال ليها حصل كده كده إنه إحنا في القيادة العامة اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعة 8 صباحا، والساعة 5 مساء توفى في نفس اليوم أول يوم في الحرب.
1: إلى إنجلترا الآن مشاهدينا الكرام، كشفت النتائج الأولية للانتخابات.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصار في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: توفير اليوم بأربك بالمليون مع بنك الإسكان، افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. من دخول إيران وأعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية احتجزت ضمن ما سماه عملية خاصة في بحر عمان ناقلة النفط أوشن كوي التي كانت تحمل شحنة نفطية. وقال الجيش إن الناقلة كانت تستغل الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط ومصالح الشعب الإيراني وتعطيلها حسب قوله، مشيرا إلى أن قوات خاصة ومن مشاة البحرية تابعة للبحرية رافقت الناقلة إلى الساحل الجنوبي للبلاد وسلمتها إلى السلطات القضائية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تنتظر الرد الإيراني في وقت لاحق هذا اليوم آملا أن يكون إيجابيا. وفي الوقت نفسه استنكر روبيو ما وصفها بالمحاولة الإيرانية فرض واقع جديد في مضيق هرمز.
2: ننتظر ردا منهم اليوم، نأمل أن يكون الرد جديا ويفتح مسار المفاوضات. رأينا كيف حاولت إيران الليلة الماضية إرساء أوضاع جديدة للملاحة في مضيق هرمز، لكنها لن تنجح بذلك. سيطرة إيران على الممرات المائية غير قانونية وغير مقبولة، والعالم يجب أن يسأل نفسه عن التكلفة حيال سيطرة إيران على المضيق. آمل أن يكون العرض المقدم جديا.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن الولايات المتحدة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الذهاب إلى مغامرة عسكرية متهورة. وأضاف عرقشي أن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليس عند 75% مقارنة بما كان عليه يوم اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي، بل الرقم الصحيح هو 120%. أعلن محافظ ميناب في جنوب إيران وفاة بحار وإصابة 10 آخرين خلال هجمات. قال إن الولايات المتحدة شنتها على سفينة شحن كانت في المياه التابعة للمحافظة. وأكد المحافظ أن السفينة كانت تضم 15 بحارا لم يعرف مصير 4 منهم حتى الآن، بينما عثر على 5 ميتا. وينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بكما عبد الرحمن. نبدأ بالرواية الأمريكية حول التصعيد في مضيق هرمز وطبعا المواقف السياسية الصادرة اليوم، خاصة ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
3: نعم ريما، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تلقت الضربات والجيش الأمريكي تلقى الضربات من قبل الإيرانيين في المنطقة، في منطقة مضيق هرمز، ولذلك دفعت الولايات المتحدة الأمريكية عن نفسها وقال بالرغم من وجود هدنة لوقف إطلاق النار ولكن لابد أن ندافع عن أنفسنا، خاصة أن الإيرانيين هم الذين هاجمونا بالطائرات المسيرة. وذكر أيضا بأنها الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للإيرانيين باستمرار حصار مضيق هرمز، وهو ميناء عالمي ولا بد أن يفتح، وإن فعلت واستمرت في هذا الحصار فربما الكثير من الدول الأخرى ستعمل نفس الشيء وستبدأ في فرض أي رسوم على المضائق الكثيرة الموجودة في بقية دول العالم والقنوات الأخرى. ولذلك هناك إصرار أمريكي لفك حصار مضيق هرمز حتى بعد فشل الجيش الأمريكي ريما فيما يسمى بمشروع الحرية الذي لم يستمر حتى يومين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمل عليه بصفة مؤقتة، وربما تعود الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لمحاولة فك هذا الحصار عسكريا، ولكن ربما بطرق مختلفة واستراتيجيات مختلفة. الآن نرى الكثير من الاشتباكات بين الجانبين، وكان هناك تحذيرات كبيرة جدا من وجود هذه الاشتباكات، فمرة بطريقة مقصودة أو غير مقصودة ربما تندلع الحرب بشكل أوسع إذا تفاقمت الأمور، وهذا الذي يتم الحديث عنه الآن هنا في العاصمة الأمريكية، بأننا في صدد وقف إطلاق النار والحديث عن هدنة، والجميع هنا مرتقب ويترقب الرد الإيراني كما ذكر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. وفي نفس الوقت هناك تبادل لإطلاق النيران في هذه المنطقة الخطرة في مضيق هرمز، حيث تمركز القوات الأمريكية والمدمرات الأمريكية هناك، وفي نفس الوقت وجود الجيش الإيراني في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي تحدث على أنه بنجاح تم عبور 3 مدمرات أمريكية إلى منطقة خليج عمان، ولم تصب المدمرات الأمريكية بأي أذى بصرف النظر عن توجيه ضربات عديدة وصواريخ وإطلاق صواريخ من الجانب الإيراني على المدمرات الأمريكية. الآن نسمع الكثير من الروايات المختلفة من قبل الإيرانيين ومن قبل الأمريكيين، وفي الحقيقة لا أحد يستطيع معرفة ما يحدث، خاصة هنا في واشنطن لا يوجد ثقة من المواطن الأمريكي فيما يتعلق بتصريحات الرئيس ترامب أو حتى تصريحات الجيش الأمريكي، لأنها غير دقيقة وتعتمد على أسلوب الشو الإعلامي أكثر منه. تصريحات من الجيش الأمريكي معتادة بأن يكون لديها أرقام وإحصاءات علنية. الجميع ينتظر رد الإيرانيين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس توعد وكرر تهديد الإيرانيين بأنهم إن لم يوافقوا على الشروط الأمريكية فسيتم ضربهم بطريقة أكبر بكثير مما كانت عليه الضربات السابقة في مطلع أو في نهاية فبراير الماضي. أيضا بالحديث على القوات الأمريكية الموجودة، تأكيد أمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تغادر بقواتها من منطقة الشرق الأوسط إلا ومعها اليورانيوم المخصب، أو على الأقل التزام إيراني بأنها ستسلم اليورانيوم المخصب، وأيضا إلا بعد فك حصار مضيق هرمز من قبل الإيرانيين.
1: نعم عبد الرحمن، إذن الجميع ينتظر الرد الإيراني، وطبعا شرحت لنا الرواية الأمريكية حول التصعيد في مضيق هرمز، ماذا عن الرواية الإيرانية حسام، وأيضا تصريحات وزير الخارجية عراقشي الذي اتهم فيها الولايات المتحدة بأنها تسعى إلى التصعيد مع كل مرة يتم فيه الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وكذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية؟
4: الرجل يعني هنا عباس عراقشي يبدو بأنه فاقد للأمل فيما يتعلق بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. هو كان في واجهة المشهد، تصدر المشهد لسنوات طويلة، وفي كل مرة كانت تتراجع فيها العلاقات أو تمر فيها العلاقة بين طهران وواشنطن عند منعطف خطير أو أزمة ما، كان اسم عراقشي حاضرا. وصل الأمر بمحمود نبويان أحد أو نائب طهران في البرلمان الإيراني يوم أمس، قالها بكل وضوح: أنصح الرئيس رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والذي هو رئيس الوفد الإيراني المفاوض حاليا، بأن يبعد عن فريقه أي شخص له علاقة بالاتفاق النووي المشؤوم. يقصد هنا عباس عراقشي، إسماعيل بقائي، كاظم غريب أبادي، مجيد تخت رفانجي، هذه الأسماء التي كانت موجودة مع محمد جواد ظريف منذ العام 2015. قال لن تصل إيران للاتفاق المنشود طالما أن هؤلاء الأشخاص موجودون في الواجهة، لكنه يبقى كلام أحد البرلمانيين لا أكثر ولا أقل. نتحدث عن عباس عراقشي، الرجل وزير للخارجية مرضي عنه إلى حد كبير من بيت المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو قادر على خلق الموازنة المطلوبة ظاهريا بين العسكر وبين السياسة إن صح التعبير، ويعلم بأن على عاتقه هناك مهمة كبيرة وقد ينجح فيها أو لا، لكن هناك مؤشرات لديه بأن التحركات الدبلوماسية التي يقودها هو وفريقه قد تثمر في نهاية المطاف، وإن كانت الأثمان التي تدفعها إيران كبيرة حتى هذه اللحظة. هناك من يقرأ المشهد حاليا في إيران على أنه على الشكل التالي: رب ضرة نافعة، الحرب انتهت، سيطرت إيران بشكل أو بآخر على جزء من المضيق هرمز. محمد مخبر مستشار أو معاون المرشد وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام قبل قليل كان يتحدث عن أننا غفلنا لسنوات عن أهمية هذا المضيق، وسنقوم بتغيير طريقة إدارة هذا المضيق بقوانيننا الداخلية إن لم نستطع القيام بذلك عبر القوانين الدولية، ما يعني بأن إيران مصرة وبشكل كبير على الاستفادة من هذا المضيق. وصفه أيضا محمد مخبر بأن أهمية هذا المضيق تضاهي أهمية قنبلة نووية غفلنا عنها لسنوات كبيرة. طبيعة التصريحات التي خرجت سواء من مخبر أو من برلمانيين إيرانيين وأيضا من الخارجية منذ يوم أمس بالتزامن مع ما جرى عند مضيق هرمز من مواجهات مستمرة بشكل متقطع منذ الأمس وحتى ساعات قليلة مضت، تشي بأن ريما هناك يبدو نوع من الأذى قد سببته الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإيراني عند المياه الجنوبية بالنظر إلى استهداف جزيرة قشم، رصيفان موجودان على هذه الجزيرة، قيل حسب بعض الروايات غير الرسمية بأن أحد هذه الأرصفة كان مقرر أن يكون هو الرصيف المسؤول عن تسيير عمليات الملاحة انطلاقا من بيان أو إعلان إدارة الملاحة في الجانب الإيراني قبل يومين عندما قالت بأنها ستتبع آلية جديدة تقوم من خلالها بتسيير عمليات السير سير الناقلات والسفن في المضيق، تحصيل رسوم بشكل ما، تقديم المعونة والخدمات اللوجستية وما إلى ذلك. عمليا كانت إيران تعلن بأنها بشكل رسمي لن ترضخ لأي ممارسة أمريكية وستقوم بتسيير الحركة بالشكل الذي تراه هي مناسبا. قيل بأن ما تم استهدافه في جزيرة قشم هو هذا الرصيف الذي تم اختياره من قبل الحكومة الإيرانية من قبل إدارة الملاحة والموانئ في الجانب الإيراني. أيضا المدن المجاورة لجزيرة قشم التي سمعنا اسمها أو تكرر اسمها في وسائل الإعلام منذ يوم أمس، مدينة بندر عباس التي يوجد فيها أحد أهم مقرات الحرس الثوري الإيراني لإدارة مضيق هرمز وإدارة الحرب الأخيرة بشكل عام، مدينة ميناب وأيضا مدينة سيريك، هذه المدن الثلاث موجودة على خط ساحلي واحد استهدفت بشكل مكثف. وقيل أيضا بحسب الرواية الغربية بأنه تم استهداف عدة قواعد تابعة للحرس الثوري الإيراني ومخازن وأيضا رادارات وما إلى ذلك. وصف هذا الأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات قليلة بأنه صفعة خفيفة للجانب الإيراني. نعم. التطورات كثيرة وهي
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. المفاوضات مع إيران، أنت بتعرف هو يتحدث عن أنه هذه الحرب سوف تنتهي منذ تقريبا أسبوعها الأول، يعني هو يقول، لكن واضح أنه هو يستخدم هذه الاستراتيجية إلى حد كبير لإنجاز أهداف مرتبطة بشكل أساسي بتهدئة الأسواق، بتهدئة المخاوف فيما يرتبط بأسعار النفط. يعني هو واضح أنه يستخدم هذا الخطاب للتحكم بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يراها الأهم بالنسبة إليه في هذه الحرب. يعني هو يريد أسعار النفط منخفضة، أسعار أسهم مرتفعة، أسعار فائدة منخفضة، أسعار سندات خزينة منخفضة. فلذلك أنا بتقديري معظم تفكيره يذهب بهذا الاتجاه. وعندما يتحدث يفكر دائما بذلك. كنا نلاحظ أنه دائما تصريحاته في بداية الأسبوع تختلف عن تصريحاته في نهاية الأسبوع، يعني قبل عطلة نهاية الأسبوع، بمعنى أنه هو بيصعد في نهاية الأسبوع، لأنه بيعرف أن الأسواق مغلقة يوم غد، وهو لذلك يعني بيكون مرتاح بحيث أن الأسواق لن تستجيب. وحتى هجماته إذا بتلاحظي، يعني هو هاجم إيران تعرفي في يوم يعني عطلة نهاية الأسبوع، في بالمرة الأولى ب 12 يعني بشهر يونيو عندما يعني حصلت حرب 12 يوما، وكذلك في الهجوم الأخير. هلا فيما يتعلق بالسنتكوم أيضا، هناك بعض يعني البيانات التي تصدر عنها لا تعبر بالضرورة، لأنه هي في نهاية المطاف تعرفي هي حرب، حتى الدعاية هي جزء منها، يعني بروباغندا هي جزء من الحرب الدائرة بين إيران وبين الولايات المتحدة. لذلك مو بالضروري ناخذ ما تقوله إيران على محمل هو يقول الحقيقة ويصف الحقيقة. بالمقابل لا يجب أن نأخذ التصريحات والبيانات التي تصدر عن القيادة المركزية الأمريكية أو اللي هي مسؤولة عن العمليات في إيران أيضا بمصداقية. واضح يعني هذه البيانات تستخدم لأغراض دعائية ولأغراض التضليل حتى.
3: دكتور، لدينا الآن تصريح وطبعا سنناقش ما جاء فيه. قال محمد مخبر معاون المرشد الإيراني إن طهران وفي حال فشلها دوليا بتغيير النظام القانوني لإدارة مضيق هرمز فإنها ستقوم بذلك عبر قوانينها الداخلية، مشددا على أن للمضيق أهمية تضاهي قنبلة نووية حسب تعبيره. وهنا نسأل، هل الحرب التي تجري حاليا لفتت أنظار إيران إلى أهمية مضيق هرمز بالنسبة لها؟
2: تقديري نعم، يعني بجوز الإيرانيين ما كانوا واعين لمدى أهمية المضيق بالنسبة إليهم قبل الحرب بتقديري الشخصية، أو ربما لم يحتاجوا إلى أن يعني قبل الحرب إلى أن يعني يقوموا بإغلاقه وحتى يعوا أهميته. لكن واضح أنه الجميع اكتشف أهمية مضيق هرمز، رغم أنه في حديث عن المضيق يعني منذ سنوات عن مدى خطورة القيام بإغلاقه من قبل أحد الأطراف على الاقتصاد، داعية ذلك على الاقتصاد العالمي. بعتقد أنه نعم، يعني نحن نتحدث عن مضيق هرمز، ربما يعني إذا بتذكري من أسابيع نحن نقول أنه هذه هي قنبلة إيران النووية وليس أي شيء آخر. معنى إذا كان هناك فعلا من سلاح أو ورقة تستطيع إيران أن تستخدمها للضغط على العالم، إذا شئت على دول الخليج، على الاقتصاد العالمي، على الولايات المتحدة الأمريكية، فهي بالتأكيد مضيق هرمز. مضيق هرمز مهم لسببين أساسيين. أول شيء أهميته، لذلك أنا برأي إيران فعلا يعني ستبذل قصارى جهدها إن استطاعت إلى ذلك سبيلا أن تفرض قوانينها الوطنية على المضيق، تحويله من مضيق تحكمه قوانين دولية أو اتفاقية يعني اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تصف المضيق بأنه ممر مائي دولي حرية الملاحة مكفولة فيه للسفن العابرة. إيران بأمرين أساسيين يعني تحاول أن يعني تستخدم هذا المضيق، أهمية المضيق بالنسبة لإيران، هو يعني يمكن أن يشكل عائد اقتصادي يعني كبير جدا لإيران. يعني تخيل أنه إيران إذا فرضت رسوم دولار واحد على كل برميل نفط يمر من المضيق، عندك 20 مليون برميل بمروا يوميا من المضيق، فعند 20 مليون دولار يعني هي يومي، هذا بيعني 600 مليون دولار بالشهر، هذا بيعني تقريبا 7 إلى 8 مليار دولار بالسنة. هلأ طبعا هذا على الأقل، ممكن أن يعني تستوفي إيران رسوم أعلى بكثير على ناقلات النفط، فهذا حتى ممكن يعني إذا فرضت رسوم أعلى من ذلك بكثير يمكن أن تتجاوز عوائد المضيق عوائد مبيعات النفط الإيراني نفسه. فلذلك إيران يعني بالنسبة لها يعني يمكن أن يتحول المضيق إذا سيطرت عليه إلى الأوز التي تبيض ذهب في نهاية المطاف. هذا
3: وكيف أمر. ستنتزع الولايات المتحدة هذه الورقة من يد إيران؟
2: محاولات جارية على قدم وساق تقريبا. يعني أول شيء حصار إيران، الهدف منه هو إجبار إيران على يعني فتح المضيق، لأنه المضيق اليوم إغلاقه في ظل الحصار الأمريكي يعني مفعوله على إيران ما في أي مفعول إيجابي في نهاية المطاف. لأنه إيران بالبداية إذا لاحظتي كانت الفكرة إغلاق المضيق أمام صادرات النفط اللي دول أخرى في المنطقة، يعني دول الخليج العربية والعراق عمليا، لكن إيران كانت تصدر نفطها. لما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت حصار على إيران عمليا أو على المضيق إذا شئتي، يعني حصار على الحصار، منعت إيران من تصدير نفطها عمليا، وأصبح الحصار الأمريكي هو الحصار الخارجي اللي عمليا إيران بتحاول أنه يعني تكسره الآن، بدل ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية كسر الحصار الإيراني للمضيق. وهذا عم نشهد عليه يعني ما حصل اليوم، يعني ملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية لناقلات النفط الإيرانية، سواء الداخلة تريد أن تحمل نفط أو الخارجة التي تريد أن تصل إلى الأسواق العالمية. هذا الحصار يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره أيضا هي الورقة الأهم بيدها لإجبار إيران على الرضوخ لطلباتها. لكن هناك أمر آخر بعتقد مهم، يعني تحدثنا عن أهميته الاقتصادية للمضيق صح؟ طيب في أهمية سياسية للمضيق. بأي معنى؟ معنى إذا سيطرت إيران على مضيق هرمز هي سوف تتحكم بكل شيء داخل إليها إلى إلى إلى إلى هرمز. بتعرفي في دول، في عندك دول داخل المضيق تعتمد كليا على مضيق هرمز، فبصير إيران عندها القدرة أن تتحكم بما يدخل، يعني يمكن أن تتحكم بموادك الغذائية بأي سلع أنت تستورديها من أي مكان في العالم، بكل وارداتك تستطيع أن تتحكم، وتتحكم أيضا بخروج النفط والغاز من المضيق. لأن تعرفي عندنا داخل المضيق عندنا الكويت وعندنا قطر وعن العراق وعن البحرين، وطبعا السعودية والإمارات أيضا، لكن السعودية والإمارات لديها منافذ أخرى، يعني السعودية عندها منفذ على البحر الأحمر تستخدمه حاليا، لذلك هذا يخفف من تأثير السلبي لإغلاق المضيق على اقتصادها. والإمارات لديها منفذ على ميناء الفجيرة أيضا تصدر جزء من النفط، على الأقل نصف نفطة، نصف صادراتها من النفط على طريق الفجيرة. لكن في دول تتضرر بشكل كلي من إغلاق المضيق. إيران إذن سوف تستخدم هذه الورقة أيضا لممارسة ضغوط سياسية على دول أخرى في المنطقة، ويمكن أيضا أن تستخدمها أداة ضغط سياسي على دول العالم. بأي معنى؟ بمعنى أنه اليوم لما أغلقت إيران المضيق صارت كل دولة تريد أن تتفاهم مع إيران على حدة من أجل أن تدخل ناقلاتها إلى الخليج لتقوم بتعبئة النفط أو الغاز وتخرج منها. فتستطيع إيران أيضا حتى أن تمارس ضغوط على العالم كله، يعني تكافئ من يقف معها وتعاقب من يقف ضدها. يعني مثلا ممكن تكافئ الصين وتكافئ الهند أو تكافئ باكستان إذا كانت مواقفه متوافقة معها، لكن ممكن تعاقب فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا أو أي دولة أخرى وتمنعها بالتالي من تحميل النفط أو الغاز من الموانئ الخليجية. لذلك أنا برأيي مضيق هرمز بدون شك هو أهم ورقة بيد الإيرانيين اقتصاديا وسياسيا وجيوسياسيا حتى إذا شئتي. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية كل تركيزها الآن بتقديري الشخصي هو على انتزاع هذه الورقة من يد الإيرانيين.
3: ولذلك يمكن القول بأن إيران ما زالت يعني تدرس المقترح الأمريكي بعناية وسترد عليه وفق شروطها بما يضمن مصالحها خاصة فيما يتعلق بالمضيق.
2: هلأ أنا بفترض أنه في نهاية لطن إيران متضررة أيضا من الحصار الأمريكي على موانئها. اليوم ضربوا لهم سفينتين ناقلتين كانوا عم يحاولوا يدخلوا من أجل تعبئة النفط من الموانئ الإيرانية، فلذلك إيران أيضا متضررة بشدة من الحصار الأمريكي. في نهاية المطاف التوافق واضح أنه بيفكوا الحصار الأمريكي مقابل أن يقوم الإيرانيين يعني بفتح مضيق هرمز. هذه هي المعادلة، بعتقد ما في حل غير بهالطريقة.
3: شكرا جزيلا لك دكتور مروان قبلان.
2: شكرا.
3: أفادت وكالة مهر نقلا عن مسؤول إيراني بإصابة 10 من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية وفقدان 5 آخرين بعد هجوم أمريكي قرب مضيق هرمز. تفاصيل التصعيد البحري بين طهران وواشنطن في المضيق نستعرضها مع الزميل براء لمحمد.
1: التصعيد البحري بين إيران والولايات المتحدة يعود من جديد إلى واجهة المشهد في أكبر اختراق للهدنة منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين. إذا ما بدأنا من الخريطة الأوسع، فنحن أمام اشتباك توزع بين مدخل مضيق هرمز إلى خليج عمان ومنه حتى بحر العرب، مع تركز الضربات حول الجزر والممرات التي تتحكم في حركة العبور داخل المضيق. نبدأ من جزيرة قشم. هذه الجزيرة تعتبر من كبرى الجزر الإيرانية والمطلة مباشرة على مضيق هرمز، وهنا تكمن حساسية الاستهداف الأمريكي الذي طاولها. فالجزيرة تقع على خط الملاحة الذي حددته إيران لعبور السفن نحو المضيق وتضم موانئ ومطارا وقاعدة جوية في حين يفصلها عن جزيرة لارك الممر البحري الذي تعبر منه السفن الداخلة إلى الخليج. إلى جانب قشم طاولت الغارات الأمريكية مدينة بندر عباس أهم مدينة ساحلية إيرانية تطل على المضيق، ما يعني أن الاستهداف هذه المرة شمل مباشرة العقدة التي تدير منها طهران جزءا أساسيا من حركة الملاحة والانتشار البحري في المنطقة. أما ما جرى ليلا فتقول طهران إن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جاسك وأخرى قرب ميناء الفجيرة على الضفة المقابلة شرقي المنطقة. بالتوازي مع غارات استهدفت جزيرة قشم ومناطق ساحلية. حيث نشير على الخارطة في خليج عمان أعلن مقر خاتم الأنبياء عن استهداف مدمرة أمريكية شرق المضيق بهذه المنطقة قبالة ميناء جاسك واستهداف مدمرة أخرى جنوب تشبهار، أي على خط الانتقال من خليج عمان حتى بحر العرب في محاولة واضحة لنقل الاشتباك بعيدا عن الممر الضيق وتوسيع مساحة الضغط البحري حيث تتمركز سفن الحصار الأمريكي. وكالة تسنيم تحدثت عن أن المدمرات الأمريكية غيرت مسارها وغادرت المنطقة بعد الهجوم، في حين قدمت واشنطن رواية معاكسة تماما. في القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن المدمرات استهدفت أثناء توجهها من بحر العرب إلى خليج عمان وأنها ردت مباشرة على تعرضت أولا لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيرات وزوارق سريعة قبل أن ترد القوات الأمريكية باستهداف المواقع التي قالت إنها مرتبطة بمصدر إطلاق تلك الهجمات. وهكذا يتحول المشهد من مناكفات صغيرة نوعا ما أو محاولات لخرق الحصار بين الجانبين بتهريب السفن إلى اشتباك مباشر على خطوط الملاحة من قشم وبندر عباس عند قلب مضيق هرمز وصولا إلى المياه المفتوحة قربة شبهار. إلى هنا آخر التطورات.
3: تساؤلات ما زالت مطروحة
4: بشأن راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: الجنادي إنا كنا.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: أستاذة صريعة محمد أحمد جبرين، معلمة بالمرحلة الابتدائية، بدرس في مدرسة جبرة 18 بنات، وبرضو بسكن جبرة شارع 8-4. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفضي تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. ايوه قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارس. في الايام الاوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جايه قال لنا انتوا استخبارات، ثاني ما نشوفكم هنا ما تبقي جبره. يلا الفتره اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليلة المغابر اللي هنا دي برضه منعهم، قال لهم ما تمشي تدفنه، قال لهم بس خلوه في حتة. المهم محمد كتر خير ومعه واحد برضه اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوه ودفنوه هنا في شارع 3. اخوي الكبير حيدر محمد احمد جبرين عقد في الجيش، طلع اول يوم في الحرب يوم الجمعه الساعه 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت، في كان في حركة ما عادية. المهم قام دق الأخت الكبيرة في الكبير، قال لها والله الجماعة دي طلعوا علينا وادعوا لنا. ده آخر كلام كان ياهو سمعنا. ثم عنده أختي الصغيرة قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، المهم بتسأل إنه قالت لهم عندها أخوي عقيد في الجيش وكده، ولحد هسي ما ظهر. قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها ده اللي هو المساعد حقه كان معه في القيادة. قام قال ليها يعني انتوا ما عارفين انه حيدر الله يرحمه من اول يوم في الحرب واستشهد؟ قلت له والله احنا ما عارفين. المهم قال ليها حصل كده كده انه احنا في الـ في الـ في القياده العامه اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعه 8 صباحا، والساعه 5 مساء توفى في نفس اليوم اول يوم في الحرب.
5: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شاب جراء غارة صدفت دراجة في بلدة جبشيت جنوبية لبنان، كما استشهد 4 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على بلدة طورة جنوبية لبنان. وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار في طورة جراء الاستهداف الإسرائيلي. هذا وشن جيش الاحتلال غارات على جرود بريتال والنبيشيت في البقاع شرقية لبنان. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال شن غارات كذلك على بلدات الحلوسية، في حين تظهر هذه المشاهد مكان الغارة على بلدة درعامص جنوبية لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان واعترض أحدها بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن سفارات الإنذار دوت في بلدات عدة شمالية إسرائيل مع إطلاق الصواريخ من لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، وإصابة ثالث في انفجار مسيرة أخرى استهدفت قواته داخل الأراضي اللبنانية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على مسيرة يعتقد أنها تابعة لحزب الله فوق سطح مدرسة في مدينة نهرية. سياسيا، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والبنى التحتية في البلاد. وأكد عون خلال استقباله المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاج الحبيب تمسك لبنان بالموقف الشامل للوقف الشامل للأعمال العسكرية تمهيدا لإطلاق مفاوضات تنهي التصعيد القائم، كما شدد على ضرورة إعادة النازحين إلى قراهم وتعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تاريخ جلسة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لم يتحدد بعد، متهما حزب الله بأنه العائق الوحيد أمام نجاح هذا المسار وفق تعبيره.
2: نتوقع استمرار المحادثات بين الطرفين، لم نحدد التاريخ بعد. يمكننا توفير موارد ومساعدة للحكومة اللبنانية، يجب أن نمكن السلطة اللبنانية من بسط سيادتها في وجه حزب الله، إذ إن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. حزب الله وكيل إيراني ولن يستمر من دون دعم طهران. صحيح أن إمكاناته ضعفت، لكنه لا يزال قادرا على تهديد إسرائيل.
5: ومن بيروت انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز، لو ترصد لنا آخر التطورات الميدانية في الجنوب والبقاع وبيانات حزب الله.
6: بالفعل وتيرة التصعيد الإسرائيلي أخذ في الارتفاع والتوسع، وفي آخر الغارات بالفعل كان هناك سلسلة من هذه الغارات شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على شرقي لبنان، تحديدا على مرتفعات السلسلة الشرقية في النبي شيت وجرود بريتال. هي مناطق مفتوحة، لكن للمرة الثانية تستهدف هذه المناطق في السلسلة الشرقية منذ سريان هذه الهدنة الهشة والواهية حتى هذه اللحظة في عموم المناطق الجنوبية. إضافة إلى ذلك كان هناك تصعيد أيضا في الأيام الماضية باتجاه البقاع الغربي وغارة مباشرة على أحد المنازل أدت إلى استشهاد رئيس البلدية في زلاية، إضافة أيضا إلى غارات استمرت في الساعات الماضية بوتيرة مرتفعة. يمكن رصد أكثر من 30 غارة استهدفت عدد كبير من القرى والبلدات الجنوبية. كان هناك غارة على طورة أدت إلى وقوع 4 شهداء و8 جرحى. فضلا أيضا في الساعات الماضية كان هناك استهداف لحاروف وأيضا استهداف المسعفين في مجدل سلم، وكذلك اليوم جرى استهداف عنصر للدفاع المدني على الطريق المؤدية إلى بلدة كفرشوبة. أثناء جرى استهداف هذه السيارة بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاد هذا العنصر في الدفاع المدني اللبناني. إضافة إلى ذلك ونتحدث عن جزئية، إضافة إلى هذه الغارات التي تشنها إسرائيل كذلك تمنع فرق الإسعاف من الذهاب وتلبية نداءات الاستغاثة لساعات. هذا الأمر حصل ببلاط بالأمس نتيجة الغارة هناك، ولليوم بعد مرور 24 ساعة حتى سمح للصليب الأحمر اللبناني بالتوجه إلى هناك وانتشال 4 ضحايا. إضافة إلى ذلك استمر حزب الله في المقابل بالرد على هذه الخروقات الإسرائيلية. الرد الأبرز اليوم كان على الاغتيال الذي حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلن حزب الله عن استهداف قاعدة شراقة جنوب نهرية بصواريخ نوعية، إضافة إلى استمراره بالرد على الخروقات داخل الأراضي اللبنانية. أحدث هذه الردود كان استهدافه بصلية صاروخية لتجمعات لجنود إسرائيليين قرب جبانة مدينة بنت جبيل، استهدف في مدينة الخيام، كذلك استهدف جرافة دي 9، هذه الجرافات التي تعمل على هدم وجرف المنازل في بلدة البياضة، هذه البلدة المهمة هناك في القطاع الغربي والتي تقع على مشرف ومطل استراتيجي، أيضا تنطلق منها قذائف المدفعية باتجاه البلدات المجاورة. واليوم كان هناك تركيز باستهداف القرى والبلدات في قضاء صور سواء المنصوري وبيوت السياد وغيرها من هذه الغارات، فضلا عن القصف المدفعي. إضافة إلى عودة الإنذارات، اليوم كان هناك 7 إنذارات لعدد من القرى والبلدات تركزت بشكل أساسي بين قضائي صور ونبطية في الميرية. إضافة إلى ذلك على المستوى السياسي كان هناك حراك لافت اليوم لرئيس الوفد التفاوضي، التقى كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة وأخذ منهم التوجيهات الأساسية وفق ما تتحرك خلاله الحكومة والرئاسة اللبنانية لجهة انطلاق هذا المسار التفاوضي بالاجتماع الثالث الذي سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن نهار الخميس المقبل. مصدر رسمي لبناني أكد للتلفزيون العربي أن هذا الاجتماع سيكون فاتحة هذا المسار التفاوضي تحت قاعدة أساسية يتحرك منها لبنان، هي وقف إطلاق النار، تثبيت هذه الهدنة وبتحويلها إلى هدنة دائمة، والوصول إلى اتفاق أمني يقضي بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الأسر.
5: نعم، إذن أيضا هذا هو الحراك السياسي اليوم بالنسبة للرئيس اللبناني. شكرا جزيلا لك رامز القادم من بيروت. قال زاهر جبارين رئيس حركة حماس في الضفة وعضو وفد الحركة المفاوض إن المفاوضات التي تجري في الآونة الأخيرة تأخذ طابع التهديد للحركة بالقتل والتهجير. جاءت أقوال جبارين في مجلس عزاء الشهيد عزام الحية نجلي رئيس الحركة في قطاع غزة الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام.
7: جزء صلنا 3 سنوات تقريبا 2.5 سنين وإحنا مع أبو أسامة في الحوارات والنقاشات، والحوار مرات كاسمه حوار لكن معظمه في الفترات الأخيرة خاصة أو في محطات كثيرة هو عبارة عن تهديد ووعيد لنا بالقتل والتهجير والمنع ومنع الطيران وكل أنواع التهديد.
5: في الضفة الغربية أحرق مستوطنون منزلا لعائلة فلسطينية في قرية اللبن الشرقية جنوبية نابلس، وتصاعدت هجمات المستوطنين بالتزامن مع إقامتهم بؤرا استيطانية على أراضي المنطقة. هذا وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماد الحريق، في حين وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1637 هجوما واعتداء ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال أبريل الماضي. نظمت النسخة 10 من ماراثون فلسطين الدولي للمرة الأولى بالتزامن بين بيت لحم في الضفة الغربية ومدينة غزة في القطاع، في رسائل تحد لكسر قيود الاحتلال وإظهار الوحدة، وفق ما أكده القائمون على الماراثون والمشاركون فيه. مراسلة التلفزيون العربي في بيت لحم ومدينة غزة رصد أجواءه.
8: هذا كسر للقيد ورد على الساعات التي يمضيها الفلسطينيون على 900 حاجز وبوابة، كما هو نفض لغبار الحرب. فماراثون فلسطين الدولي 10 ينظم بعد انقطاع فرضته هذه الحرب. أحمد جاء بعائلته من نابلس في شمال الضفة إلى بيت لحم في جنوبها في رسالة تمسك بالحياة والحرية.
9: صراحة مرينا عن كثير حواجز صحيح كانت، بس يعني بدنا نضل نحاول إنه نتحرك، يعني هاي طبعا بلادنا وإحنا مش صامدين هون.
8: مر نحو 12,000 مشارك في ماراثون بيت لحم عبر حاجز الاحتلال وجداره العنصري ومخيمات اللاجئين في رسائل سياسية شملت أيضا ضرورة تجسيد الوحدة بين شطري الوطن عبر تنظيمه للمرة الأولى بين الضفة وقطاع غزة،
10: في محاولة للشطب وإزالة هذا الكيان السياسي. إحنا اليوم بنجسده موحدا برسالة واضحة لهذا العالم بأنه هذا الاحتلال يجب أن يرحل.
8: هنا في بيت لحم لا يركض الفلسطينيون للوصول إلى خط النهاية فحسب، بل لتحدي قيود الاحتلال وتأكيد على أن إرادتهم في البقاء أقوى من الحصار والجدران.
11: أما هنا في غزة فيجسد الرياضيون أسطورة طائر العنقاء الذي ينهض من تحت الركام والدمار ليعود للتحليق والحياة من جديد.
12: انطلقت إشارة البداية على شارع الرشيد غربي غزة. مصابو الحرب كانوا في مقدمة المشاركين بالماراثون رغم القيود الإسرائيلية مع منع الاحتلال إدخال أبسط المستلزمات الرياضية.
13: يعني الضفة بتلبس زي اليوم لونه زيتي أو أخضر كويس، هذا الزي هو المخصص للماراثون لنسخة 10. هذا الزي منع الاحتلال أن يفوت قطاع غزة ومنع الميداليات ومنع أشياء أخرى كان المفترض أنه الناس تلبسها اليوم، فاضطرينا نلجأ لأشياء بديلة. هاي الأشياء البديلة ما كانت لا بالجودة المطلوبة ولا كانت حتى بالصورة المطلوبة.
12: لم تتوقف القيود عند هذا الحد، فالاحتلال دمر أكثر من 200 منشأة رياضية في القطاع، بينما استشهد ما يزيد عن 1000 رياضي بينهم محترفون حققوا بطولات دولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
5: أعلن قصر إليزي أن السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتييه سيستأنف مهامه الدبلوماسية بعد أكثر من عام على استدعائه إلى باريس على خلفية أزمة حادة بين البلدين. وقالت الرئاسة الفرنسية إن روماتييه سيرافق الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش أليس روفو خلال زيارتها إلى الجزائر قبل أن يباشر مهامه رسمياً، في خطوة وصفتها باريس بأنها تعكس رغبتها في إعادة بناء حوار فعال وصريح مع السلطات الجزائرية. وتنضم إلينا من الجزائر مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. أهلا بك فاطمة، هل تفتح عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر صفحة جديدة من العلاقات التي شهدت توترا بين فرنسا والجزائر؟
14: صحيح، كما ذكرت شرعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية في زيارة للجزائر اليوم، وحسب ما ذكر بيان الرئاسة الفرنسية بأن الوزيرة المنتدبة ستتجه إلى ولاية سطيف لإحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945 على حد التعبير في بيان الإليزي، وصفها بالأحداث المأساوية. جاء في بيان الرئاسة الفرنسية بالحرف الواحد: بينما كان الفرنسيون يحتفلون بتحريرهم تم قمع مظاهرات في كل من قلمة وسطيف وخراطة، وتم على إثر ذلك سقوط آلاف الضحايا من الجزائريين. هذه حقيقة تاريخنا، هكذا عبر بيان الرئاسة الفرنسية الذي أشار إلى في خطوة سياسية، أشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يملك رغبة لإعادة الدفع بالعلاقات الثنائية مع الجزائر قائمة على أساس النزاهة واحترام الذاكرة، ملف الذاكرة الذي تتمسك به الجزائر كواحد من أبرز الملفات الخلافية مع فرنسا. في بيان الرئاسة الفرنسية ذكر أيضا بأن السفير الفرنسي سيرافق الوزيرة المنتدبة لدى وزير الجيوش و المحاربين القدامى الفرنسية، وسيعيد ليستأنف مهامه في الجزائر، وهذا بعد سنة كاملة من سحبه للتشاور وعاد إلى باريس، سنة كاملة بدون وجود سفير فرنسي في الجزائر، والجزائر كانت سابقت ذلك بسحب سفيرها في فرنسا في يوليو 2024. ردا على سؤالك حول بوادر ذلك على الجزائر، لحد الآن الطرف الجزائري أو على الأقل داخل الجزائري ينظر لهذه المبادرة عودة السفير الفرنسي في الجزائر على أنها خطوة دبلوماسية مهمة، ولكن ينظر إليها بالكثير من الحذر، ولا ينظر إليها على أنها تغيير جذري في واقع الأزمة والعلاقات بين البلدين، العلاقات بين البلدين التي عرفت انفراجا خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد تولي لوغو نونييز لوزارة الداخلية الفرنسية وزيارته للجزائر في فبراير الماضي، والذي أعلن فيها عن عودة التنسيق الأمني على أعلى مستوى مع الجزائر، وهذا بعدما خلف اليميني المتطرف برونو غوتايو الذي لطالما اتهمته الجزائر بتأجيج الأزمة مع فرنسا.
5: شكرا جزيلا لك إليك. فاطمة حمدي من الجزائر. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سلامة جميع العاملين بالمرافق والمنشآت النفطية ومعهد النفط بمدينة الزاوية، وأنه جرى إخلاؤهم وفق خطة الطوارئ. وأوضحت المؤسسة أن اشتباكات بالأسلحة ثقيلة اندلعت قرب المجمع النفطي في الزاوية وسقطت قذائف داخله، مشيرة إلى إيقاف العمل بالمصفات احترازياً لتفادي أي مخاطر. كما أكدت أن إمدادات الوقود إلى طرابلس ومحيطها تسير بشكل طبيعي، وأن هناك خطة طوارئ لتعويض أي نقص محتمل عبر خزانات مصراتة. وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إصابة خزان وقود الطيران داخل مستودع الزاوية النفطي، ما أدى إلى تمزق الخزان وتسرب كميات كبيرة من الوقود بمحيط المستودع جراء الاشتباكات المسلحة. نتابع هذه التطورات إذن في مدينة الزاوية من طرابلس. معنا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أهلا بك إبراهيم، ما هي خلفيات الاشتباكات التي اندلعت قرب المجمع النفطي بمدينة الزاوية وكيف يبدو الوضع الآن؟
15: نعم ريما، هذه الاشتباكات بدأت بعد أن أعلنت مديرية أمن الزاوية وكذلك غرفة العمليات الأمنية المشتركة أيضا بالمنطقة، أعلنت عملية أمنية ضد أوكار للجريمة بحسب ما قالت، وبالتالي بدأت الاشتباكات بعد تنفيذ هذه التحركات وضد هذه الجهة. نتحدث عن مديرية أمن الزاوية وكذلك غرفة العمليات والجهات المناوئة لها. هذه الاشتباكات لا تزال قائمة حتى الآن، هناك مساعي لإيقاف هذه الاشتباكات ولكن يبدو أن هذه المساعي لم تنجح حتى هذه الساعة. إذا ما تحدثنا عن الإصابات البشرية أو في حال سقوط ضحايا مدنيين أو قتلى في هذه الاشتباكات، لا تزال المعلومات غير واضحة. الهلال الأحمر طالب كافة الأهالي بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وأيضا طالب بممرات آمنة لبعض العائلات العالقة بالقرب من مناطق الاشتباكات، وأيضا مكاتب الهلال الأحمر في المنطقة الغربية بالمدن المجاورة لمدينة الزاوية أعلنت حالة الاستنفار الإنساني لتحسبا لأي تدخل إغاثي أو طبي عاجل جراء هذه الاشتباكات التي بدأت منذ صباح هذا اليوم. المنطقة العسكرية الساحل الغربي نفت مشاركتها في هذه العمليات أو التنسيق المسبق معها، ودعت أيضا إلى عدم الانجرار وذكر اسمها لأن هذه العمليات بحسب ما ذكر بأنها قد تكون أو قد تحسب تحت بند تصفية الحسابات، وبالتالي هذه الاشتباكات لا تزال قائمة ريما. الأضرار حتى الآن ما أعلنت عنها شركة البريقة هو إصابة خزان لوقود الطائرات وكذلك أيضا إخلاء مصفات الزاوية وإيقاف مصفات الزاوية احترازيا وإخلاء الميناء النفطي. هناك تضرر لبعض المباني في المصفاة وكذلك إصابة عدد من سيارات المستخدمين، ولكن في المقابل طمأن.
5: نعم إبراهيم، إذن الاشتباكات ما زالت مستمرة في مدينة الزاوية. شكرا جزيلا لك إبراهيم العبدلي من طرابلس. مني حزب العمال البريطاني بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية لصالح حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني بزعامة نايجل فراج، واستطاعت أحزاب أخرى حصد عدد من مقاعد البلديات كحزب الخضر والليبراليين الديمقراطيين، إضافة إلى هزيمة الحزب الأحمر في معاقل تاريخية في ويلز واسكتلندا. بعد هذا التقرير يواصل التغطية معكم خالد الغربلي.
16: هذه ابتسامات اليمين المتطرف تملأ الشاشات. يحتفل نايجل فراج بما يعتبره نصرا تاريخيا. هذا التصويت ليس مجرد انتخابات محلية.
1: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
17: وأول أوردر

مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. هذا وأعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية احتجزت ضمن ما سماها عملية خاصة في بحر عمان ناقلة النفط أوشانكوي التي كانت تحمل شحنة نفطية. وقال الجيش إن الناقلة كانت تستغل الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط ومصالح الشعب الإيراني وتحطيمها بحسب قوله، مشيرا إلى أن قوات خاصة وقوات من مشاة البحرية رافقت الناقلة إلى الساحل الجنوبي لإيران وسلمتها إلى السلطات القضائية. قال محمد مخبر معاون المرشد الإيراني إن طهران وفي حال فشلها دوليا بتغيير النظام القانوني لإدارة مضيق هرمز فإنها ستفعل ذلك عبر قوانينها الداخلية، وشدد على أن للمضيق أهمية تضاهي قنبلة نووية بحسب تعبيره.
3: لقد غفلنا لسنوات عن أهمية مضيق هرمز، إن له أهمية تضاهي قنبلة نووية. عند المضيق يمكن بقرار واحد التأثير في اقتصاد العالم، لن نتخلى عن هذا المكسب، وإن لم نتمكن من تغيير النظام القانوني الحاكم على هذا المضيق دوليا فسنقوم بذلك بقوانيننا الداخلية.
2: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تنتظر الرد الإيراني في وقت لاحق من هذا اليوم آملا أن يكون إيجابيا. وفي الوقت نفسه استنكر روبيو ما وصفها بالمحاولة الإيرانية لفرض واقع جديد في مضيق هرمز.
4: ننتظر ردا منهم اليوم، نأمل أن يكون الرد جديا ويفتح مسار المفاوضات. رأينا كيف حاولت إيران الليلة الماضية إرساء أوضاع جديدة للملاحة في مضيق هرمز، لكنها لن تنجح بذلك. سيطرة إيران على الممرات المائية غير قانونية وغير مقبولة، والعالم يجب أن يسأل نفسه عن التكلفة حيال سيطرة إيران على المضيق. آمل أن يكون العرض المقدم جديا.
2: في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية. أما وزير الخارجية عباس عرقجي فقد قال إن الولايات المتحدة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الذهاب إلى مغامرة عسكرية متهورة. عرقجي أضاف أن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليس عند 75% مقارنة بما كان عليه يوم اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي، بل الرقم الصحيح هو 120% على حد تعبيره. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أرحب بكما، أريد أن أبدأ معك حسام. حسام، الآن طبعا الأنظار متجهة إلى طهران لنعرف طبيعة الرد ومتى سيسلم الرد على المقترحات الأمريكية، وفي نفس الوقت نتابع الذي يجري من مناوشات ما زالت على ما يبدو مستمرة من حين إلى آخر في مضيق هرمز. الآن هل الصورة واضحة بخصوص الرد الإيراني؟ متى وطبيعة الرد الذي سيقدم؟
5: أظن أن غالبية الشخصيات الوازنة حتى في النظام الإيراني تنتظر جوابا لهذا السؤال، وهناك كثير من الغموض في الحالة الإيرانية حاليا. هناك من يرى بأنها معركة كسر عظام بدأت تترجم قبيل تسليم الرد الإيراني عبر ما جرى عبر مضيق هرمز منذ يوم أمس. الأمر مرشح أيضا ليتطور خلال الساعات القليلة المقبلة، أيضا من نظر إلى أن الاشتباكات ما تزال متقطعة تتوقف لساعات، ثم نسمع عبر وسائل الإعلام المقربة من الحرس أن هناك اشتباكات وردود متبادلة. آخر ما ذكر هو ما ذكرته وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس قبل قليل عن أن نقلا عن محافظ مدينة ميناب أنه في الاستهداف الأخير الذي طال إحدى السفن الإيرانية على ما يبدو 10 كانت تقل صيادين هذه السفينة وبحارة وصيادين هذه السفينة الإيرانية، 10 من المفقودين، 4 من القتلى القتلى وعشرة مصابين وأربعة من القتلى، وهناك عدد من المفقودين في سفينة كانت تضم 15 إلى 20 فردا. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الردود الإيرانية لم تنجح في أن تطال مدمرات أمريكية كانت تجوب تلك المنطقة، رغم حديث الأمريكيين منذ أيام قليلة عن أنهم لن يقتربوا من نطاق محيط مضيق هرمز أو حتى من المياه الإيرانية. ما الذي طرأ في عقل الجانب الأمريكي؟ لا أحد يعلم ذلك حتى الآن، لكن هناك من يضع هذه التطورات في سياق الضغط الأمريكي المستمر على الجانب الإيراني قبل تقديم الرد، الذي من غير المعلوم حتى الآن كيف ستكون طبيعته، وإن كان سيكون في الموعد الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يقول بأن الرد لن يكون قبل يوم الأحد المقبل، انطلاقا مما ذكرته وكالة رويترز للأنباء قبل أيام قليلة، منذ أن جرى الحديث عن أن إيران تدرس مقترحا أمريكيا سلم لها عبر الوسيط الباكستاني. تم وضع هذا التوقيت بالفعل توقيت يوم الأحد، وفي المناسبة يذكر بأن اليوم يوم الجمعة بالتزامن مع الحديث الأمريكي عن إمكانية أن يكون هناك رد إيراني على المقترح الأمريكي، تصادف اليوم ذكرى خروج الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ترامب الأولى من الاتفاق النووي عام 2018. على المستوى الردود الإيرانية المتوقعة، هناك ثلاث أو أربع عناوين رئيسية باتت واضحة للجميع: وقف هذه الحرب، رفع الحصار بالتدريج، إعادة إيران لحركة الملاحة بالتدريج أيضا إلى مضيق هرمز، ووصولا إلى دراسة الملف النووي بالنقاط التي حددها الجانب الأمريكي والتي ظاهريا قد تكون مرفوضة في جلها للجانب الإيراني. مسألة تخصيب اليورانيوم، مستويات التخزين لاحقا التي تقول أمريكا بأنها يجب أن تكون صفر وصفر فقط، مصير هذا المخزون من اليورانيوم لدى إيران المقدر بمئات الكيلو جرامات من اليورانيوم المخصب ب60%، تقول أمريكا بأنها يجب أن تحصل على هذا اليورانيوم، وأيضا مصير المنشآت النووية تحت الأرض منها فوردو ونطنز بطبيعة الحال. إليك خالد.
2: طيب الآن عبد الرحمن، عندما نتابع تصريحات المسؤولين الأمريكيين، ما هو الانطباع الذي يتولد لديك؟ هل نقترب من مفاوضات نهائية توصلنا فعلا لنهاية حرب، أم أنه ربما يكون هناك توجه على أن النتيجة قد تكون سلبية نتيجة للرد الإيراني، وبالتالي الأمريكيون يستعدون للأسوأ، السيناريو حتى القيام بعملية عسكرية ولو كانت محدودة لتحريك الأمور؟
1: طبعا من الصعب جدا خالد التكهن فيما تفكر فيه الإدارة الأمريكية في هذه الأثناء، خاصة أن هناك تصريحات متضاربة طوال الوقت، ولكن من خلال ما سمعناه من تصريحات مباشرة من المسؤولين الأمريكيين، لن تكون هناك مواجهة عسكرية أمريكية ضد إيران إلا في حالة واحدة، وهي تسليم اليورانيوم المخصب الإيراني للأمريكيين، وليس حتى في دولة ثالثة، وأيضا فك حصار مضيق هرمز كلية، ومن ثم ربما يكون هناك تنازلات أمريكية لخفض عقوبات بطريقة تدريجية. الولايات المتحدة الأمريكية تصر أنها لن تغادر بقواتها من الشرق الأوسط إلا ومعها اليورانيوم المخصب وضمانات على ذلك، وأيضا بعد فك حصار مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس قالها صراحة: إن لم يتم الاتفاق وإن لم يوافقوا على الشروط الأمريكية فسيتم ضرب الإيرانيين بقسوة أكثر مما سبق بكثير. أيضا مارك روبيو اليوم عندما تحدث وقال لن نسمح للإيرانيين باستمرارهم في حصار مضيق هرمز لأن هذا يؤثر على الاقتصاد العالمي وهذه مياه دولية ولا يمكن لأي دولة أن تحاصر هذه المياه الدولية. أيضا التواجد العسكري المستمر والذي قال عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة إننا لن نغادر قريبا، لن ننسحب اليوم ولن ننسحب في هذه الأثناء حتى يكون هناك تأكيدات إيرانية بعدم وجود طموح لها لاستكمال برنامجها النووي أو حتى التفكير في هذا الأمر. ولكن إن كان هناك بعض من الإيجابيات، نتحدث على هدنة مدتها 30 يوما، هذه المهلة التي يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون بأن يكون هناك موافقة مبدئية على مناقشة الملف النووي الإيراني خلال 30 يوما، ولكن لإيصال يعني عند هذا الحد وأن نكون فقط نطمح لهدنة، لابد من وجود ضمانات من الجانب الإيراني بأنه سيفتح مضيق هرمز وسيتم فك حصار مضيق هرمز، ومن ثم ربما تتنازل واشنطن بتخفيف العقوبات الاقتصادية تدريجيا. منذ الهدنة حتى الآن، منذ الإعلان عن الهدنة وما يسمى بالهدنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يومنا هذا، لا يوجد أي تنازلات من قبل واشنطن في طلباتها للجانب الإيراني، وتمثل هذه الطلبات عائق كبير جدا كما يقول الكثير من المراقبين. العتاد العسكري الموجود في الشرق الأوسط لا يوحي على الإطلاق بخفض التصعيد، بل يوحي بالعكس تماما. خالد،
2: أشكرك. عبد الرحمن البرديسي مراسلنا في واشنطن. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلاء، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة. مرحبا بكم مجددا.
6: أهلا وسهلا. مرحبا
2: دكتور. كنا نتحدث قبل قليل عن ما يحدث في هرمز، طبعا تحدثنا عن اشتباكات الليلة الماضية، أنت وصفتها بأنها مفاوضات بالنار.
6: صحيح.
2: طيب الآن تصريحات معاون المرشد الذي يتحدث عن أن إذا فشلت إيران في إيجاد من خلال القانون الدولي والاتفاق منظومة لإدارة مضيق هرمز، ستفعل ذلك من خلال قوانينها. هذا معناه أن ما تسرب عن هذا الاتفاق، صحيح أن الجزء الأول فيه يشير إلى فكرة إعلان نهاية الحرب وبعد ذلك هدنة من 30 يوم يتم التفاوض فيها على مضيق هرمز ويبدأ تدريجيا رفع الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز، لكن لا أحد يقول، ما نسمع عندما نسمع هذه التصريحات نفهم أن إيران تنوي الاستمرار في السيطرة على مضيق هرمز، يعني حتى لو سمحت بحرية الملاحة فيه وفق قوانينها ورؤيتها وشروطها.
6: هلا طبعا هذا ايضا احد ادوات الضغط الايرانيه على الولايات المتحده الامريكيه، بانها يبدو انه ذاهبين باتجاه سن قانون في مجلس الشورى الايراني البرلمان، يعني قانون اسمه قانون مضيق هرمز، يعني بمعنى انه يضع قواعد جديده للمرور بهذا المضيق. على الارجح سوف يتضمن شيء مرتبط بالرسوم، سوف يتضمن شيء مرتبط بالتنسيق مع الايرانيين لمرور السفن دخولا وخروجا من المضيق. فأنا بعتقد أنه أداة من أدوات الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للقول بأنه إيران يعني تسيطر على المضيق، الدخول والخروج منه سوف يكون يعني بموجب إرادتها ورؤيتها وقوانينها إلى آخره. بعتقد الموضوع الآن موضوع المفاوضات الأساسية، يعني بتعرف الإيرانيين قدموا مقترح قبل أسبوع تقريبا، مقترح الشهير اللي تألف من 3 مراحل، مرحلة أولى وثانية وثالثة. المرحلة الأولى تحدثوا فيه عن فتح متزامن للمضيق مع رفع الحصار الأمريكي، إنهاء حالة الحرب طبعا، أول شيء إنهاء حالة الحرب بين البلدين، بمعنى أنه ننتقل من الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار إلى إنهاء حالة الحرب، يتم فتح المضيق بشكل تدريجي بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي، بمعنى أنه دعونا نعالج القضايا التي نتجت عن الحرب، لأن أغلاق المضيق والحصار الأمريكي هي قضية نتجت عن الحرب اللي حصلت بين 28 فبراير و 8 أبريل. ننتقل بعدها أو نعود بعدها خلال 30 يوم للتفاوض على القضايا النووية اللي هي سبب الحرب، موضوع الملف النووي الإيراني. الإيرانيين اقترحوا طبعا جملة اقتراحات حسب ما سربوهم إلى وسائل الإعلام. من ضمن هذه الاقتراحات تحدثوا فيها عن موضوع ترحيل اليورانيوم أو
2: اسمح لي فقط، سنتوقف عند موضوع اليورانيوم والملف النووي لأنه هو طبعا الملف الأساسي. لكن بما أنه مضيق هرمز
6: ده في عقبتين بالموضوع، اتفضل. المضيق والمواد المخصصة بنسبة 60%، هذول العقدتين الأساسيتين.
2: عظيم.
6: لا يمكن توصل إلى اتفاق دون إيجاد حل لهاتين العقدتين، بالنسبة لإيران، بالنسبة للولايات المتحدة.
2: ما هو
6: إيران بالنسبة لها الاحتفاظ بورقة المضيق هو شيء أساسي. أنت سؤالك الأول أنه إيران، لأن المضيق هو أهم أداة بيد الإيرانيين، ليس خلال فترة الحرب والعلاقة مع الولايات المتحدة، يريدون ترتيبات لما بعد الحرب، يعني يريدون أن يتفاهموا مع الأمريكيين على ترتيبات بشأن المضيق في مرحلة ما بعد الحرب. هلا رؤيتهم للموضوع أنه هذا يمكن أن يكون أن حابين أن يفرضوا رسوم على السفن التي تدخل وتخرج، لأنه بيعتبروا أنه هذا إذا لم يعوضوا عن الأضرار التي وقعت عليهم نتيجة الحرب، فهذه إحدى الطرق التي يمكن أن تغطي عن
2: هذا. ظاهر في الأمور، لكن في قلب الأمور أيضا التحكم في المضيق، أن تكون إيران هي القادرة على قول أنت تمر وأنت لا تمر، وهذه نقطة في
6: غاية. أعتقد لن يقبل بها أحد هذا الموضوع.
2: هذه لن يقبل بها أحد، وهنا أسأل عن دور الخليج
6: ولا دول الخليج، لأنه أيضا هذا سوف يعني أن دول الخليج تصبح رهينة للقرار الإيراني في نهاية المطاف، ليس فقط بموضوع رسوم العبور، إنما أيضا بتقرير أن تقرر إيران ماذا يدخل وماذا يخرج من المضيق، فمعناته عمليا غيرت كل قواعد اللعبة في المنطقة وحتى في العالم إذا شئت. أنا تقديري للأمريكيون وللخليج فضلا عن ذلك خالد، أنه هذا سيفتح الباب على أنه دول أخرى في العالم ستقول أنه ولماذا لا نفعل الشيء نفسه في مضيق ملقة ومضيق جبل طارق ومضيق باب المندب والمضائق السوندا وإلى آخره. بتعرف أنت في حوالي 13 مضيق مهم في العالم، فيمكن أن يفتح الباب أمام تغيير في كل المنظومة القانونية الدولية المرتبطة بقانون البحار والتي تحكم المضائق. لذلك التداعيات بهالحالة
2: هو دكتور قبلان احنا في مرحلة الآن القوي يفرض ما يريده بما لديه من أوراق.
6: صحيح، لذلك مزبوط، صحيح، هذا كلام صحيح. لكن أنت عمليا عندما إذا تمكنت إيران من فعل ذلك، لماذا لا تستطيع إندونيسيا أن تفعل ذلك؟ لماذا تستطيع إسبانيا أن تفعل ذلك؟ فأنت فتحت على نفسك باب إغلاقه سيكون صعب.
2: أنا أريد أن أفهم أين الخليج، يعني الآن كما أشار عبد الرحمن برديسي قبل قليل أن أكسيوس نقلت أن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية
6: موجود في واشنطن،
2: وفي واشنطن والتقى في البيت الأبيض مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وأن هناك وساطة قطرية بحسب أكسيوس مستمرة منذ الأسابيع الماضية. يفهم منها أيضا هو البحث عن مصالح الخليج في شكل التسوية. لكن هل الخليج يملك أوراق ضغط حقيقية ليفرض رؤيته على طرف الأمريكي يريد أن يخلص من هذه الحرب، وطرف إيران يشعر أنها قوة ويريد أن يفرض رؤيته؟
6: شوف خالد، يعني دول الخليج تعرف أنه في نهاية المطاف يجب أن تجد طريقة، أنه إيران دولة ليست طارئة على المنطقة، وهي جار وستستمر كذلك تحت هذا النظام أو تحت أي نظام آخر، ولذلك يجب أن تجد طريقة للتعايش معها. يعني واحدة من طرق التعايش معها هو أن يصل إلى تفاهمات على طرفي الخليج، واعتقد الإيرانيين إلى حد ما أدركوا ذلك، لأنه عندما تحدثت لك عن مقترحهم كان مؤلف من 3 مراحل، هذا ما تحدثنا عنه. المرحلة الأولى اللي ذكرناها إنهاء الحرب، فتح المضيق ورفع الحصار. المرحلة الثانية تفاهم حول النووي، والمرحلة الثالثة هو حوار إقليمي لبناء نظام إقليمي خاص بمنطقة الخليج بين إيران ودول الخليج، وأكيد الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون يعني جزء منه، نتيجة أنه أصلا الخطة كلها مقدمة للأمريكيين. لذلك أنا بعتقد وجود دول الخليج بهالمرحلة جدا مهم. يعني مثلا الوساطة التي تحدثت عنها أكسيس أنا بعتقد مهمة جدا، لأنها تضع الخليج على طاولة المفاوضات. الخليج كان غائب في إسلام أباد، لم يكن حاضرا، مع أنه الخليج أكثر دول الخليج أكثر متضرر الأكبر من هذه الحرب بعد إيران هي دول الخليج، بدليل أنه معظم القصف وقع عليها، 80% من كل المقذوفات التي أطلقتها إيران وقعت في دول الخليج ولحقت بها ضرر بالغة. في دول بالخليج منها قطر والكويت والعراق والبحرين لم تصدر شحنة نفط أو غاز واحدة منذ 2 شهر تقريبا، لأنه في إغلاق كامل لمضيق هرمز. ذلك دول الخليج متأثر الأكبر اقتصاديا وسياسيا وجيوسياسيا إذا شئت من إغلاق المضيق ومن هذه الحرب، عمليا ليست موجودة على الطاولة. إذا في وساطة قطرية كما تحدث أكسيس، وأنا بعتقد أنه يجب أن يكون هناك وساطة، يعني يجب أن يكون حاضر من الخليج، يعني حاضر بشكل من الأشكال، فهذا يعني هذا أمر إيجابي، لأنه دول الخليج هذه المرة موجودة في الوساطة أو موجودة في المفاوضات بين الولايات المتحدة. وقطر بالمناسبة لديها خبرة طويلة في موضوع الوساطة، خصوصا بين إيران والولايات المتحدة.
2: قد تكون أكثر قبولا من طرف الإيراني أيضا من دول خليجية أخرى.
6: لا شوف، يعني موضوع الوساطة القطرية تعرف يعني أنا بفهم أنه ما كانت معلنة إذا كانت حسب أكسيوس موجودة، لأنه في حرج فيها، لأنه قطر يعني وقعت عليها اعتداءات إيرانية كبيرة، يعني تعرف أنت يعني واحدة من أهم الاعتداءات وقعت على رأس لفان وأخرجوها كلها من الخدمة تقريبا، وحدة إنتاج الغاز المسال القطري، وكانت تكاليف باهظة حقيقة. وطبعا في وقعت اعتداءات على منشآت مدنية، المطار إلى آخره. ما أردت قوله أنه بغض النظر وجود القطريين أو أي طرف خليجي على الطاولة هو أمر إيجابي ومهم، لأنه بيجعل الخليج جزء من هذه المفاوضات، ووجهة نظر خليجي بتكون حاضرة، لأنه ولا مرة الخليجيين كانوا موجودين على طاولة المفاوضات، لا باتفاق أوباما، وهي أحد أسباب أن دول الخليج طبعا لم تراعى مصالحها في ذلك الاتفاق عمليا، ولا في المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، لا في عهد إدارة بايدن ولا في عهد إدارة ترامب. لكن أنا كنت ذكرت لك أن القطريين لديهم خبرة في موضوع الوساطة بين الإيرانيين وبين الأمريكيين، بدليل أنه تمكنوا من إبرام اتفاق جزئي بين الطرفين في شهر سبتمبر من عام 2023 المرتبط بتبادل السجناء بين الطرفين، والإفراج عن 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية اللي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية. فلذلك القطريين أيضا لعبوا دور مهم في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في حرب 12 يوم. تعرف قطر اللي في نهاية المطاف توسطت في الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب في تلك الفترة، رغم أنه عدوان إيراني وقع عليها في اليوم الأخير. يعني بتعرف أنت لما الإيرانيين قاموا بضرب قطر في اليوم الأخير ردا على الهجوم الأمريكي الذي وقع عليهم. على أي حال، ما أردت أقوله أنه الآن في وجود خليجي على طاولة المفاوضات، وهذا الشيء يعني مهم وإيجابي. هذا رد على سؤال أنه أين الخليج. الخليج طيب. موجود من خلال يعني هاي الوساطة القطرية أو الحضور القطري في المفاوضات.
2: إذا عدنا لما هو مقترح موضوع الملف النووي الآن، في السابق في 2015 كان وافق الإيرانيون على أن يتم التخلص أو نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب، طبعا لم يكن وصلوا نسبة
6: لا نقل 20% كان في ذلك الوقت
2: 20%.
6: صحيح.
2: لكن الخبراء على كل الأحوال يقولون من يصل لنسبة 20% المعرفة اللازمة نسبة 20% يمكن أن توصل لاحقا إلى 90%.
6: هم وصلوا 60%. لا، في مرة وكالة الدولية الطاقة الذرية ذكرت بأنه وجدوا أثار يورانيوم مخصب بنسبة 83% بإحدى المواقع الإيرانية،
2: وكان هناك أسئلة لم تحصل على إجابة ترد الوكالة.
6: صحيح. هذا بيدل أن الإيرانيين عمليا وصلوا إلى يعني اليورانيوم اللازم، لأن 90% أنت تحتاج يورانيوم مخصب حتى تصنع قنبلة نووية، ويقال بأنه أنت قادر على صناعة قنبلة نووية حتى بال 60%، بس بتضاعف الكمية. يعني بدل ما تحط مثلا بالقنبلة 10 كيلوغرام من يورانيوم بنسبة 60، ممكن تضع 20 كيلوغرام من يورانيوم بنسبة 60 فتحصل على قنبلة
2: نووية. وهنا السؤال، ماذا يمكن أن يخسر الإيرانيون؟ هم قد يقبلون بعض الشروط لتهدئة أجواء الحرب هذه، لكن لديهم المعرفة، وإن رفضوا تفكيك المنشآت النووية يعني لديهم القدرات لاحقا، ولديهم المعرفة أنهم وصلوا إلى 60 وربما أكثر من 60%. إذن إيران ممكن أن تخرج من الحرب، والعناصر الأساسية للبرنامج النووي
6: شفتي في أمرين أساسيين هنا. يعني طبعا كلنا من أقول الآن أنه البرنامج، يعني أنا من الناس اللي أقول أنه البرنامج النووي الإيران تحول إلى عبء على إيران أكثر من ميز لها، لأنه تسبب في دمار هائل في البنية التحتية في القدرات العسكرية، أدخلها في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف. لكن أنا أعتقد في أمرين أساسيين بالنسبة لإيران. أولا، أنه تكلفت تكاليف هائلة على بناء منشآت النووية، نتحدث عن مئات مليارات الدولارات. أن تأتي وتفككها هكذا، هذا موضوع يعني أنت استثمرت كل شيء عندك وحطيته في البرنامج النووي على مدى عقود طويلة. في نهاية المطاف تقبل باتفاق لتفكيكه، فتسأل الناس وما الجدوى إذن؟ لماذا فعلتم كل ذلك؟ وهذا موضوع. الموضوع الآخر أنا بعتقد مرتبط بالكرامة الوطنية، تقديري الشخصي أنه بالنسبة للإيرانيين موضوع المنشآت النووية، البرنامج النووي كله أصبح رغم عبئه الشديد عليهم الآن، دخلهم في حربين وهي الأخيرة مدمرة كانت بالنسبة لهم، والآن واقعين تحت حصار هم بسببه. يعني بمعنى أنه النظام كله وضعه على المحك، وهو يرفض التنازل في موضوع النووي. ما التفسير لذلك؟ هو أصبح بالنسبة إليه موضوع البرنامج النووي موضوع مرتبط بالكرامة الوطنية للأمة الإيرانية، لذلك هو يجد صعوبة بالغة في أن يتنازل عنه، حتى لو كان الثمن في نهاية المطاف هو أنه ترفع العقوبات، يرفع الحصار، تعاد إيران إلى المنظومة الدولية إلى آخره. أنا أعتقد أنه هذا ما يفسر. ليس هناك هلأ طبعا في تفسير ثالث أخي إذا الوقت بيسمح بذلك، أنه أصلا إيران وصلت لقناعة أنه لو كان لدينا سلاحا نوويا لما تجرأ أحد على مهاجمتنا، ولذلك هناك البعض في إيران اليوم يدعو إلى تغيير كل العقيدة النووية الإيرانية، أنه لماذا لا نذهب فعلا باتجاه الحصول على قنبلة نووية، وهذا سيؤدي إلى يعني وضع حد نهائي لأي هجوم يمكن أن يقع علينا في المستقبل. أن كوريا الشمالية لأنه عندها سلاح نووي
2: لا أحد يستطيع أن يقترب منه.
6: ليبيا لأنه ما عندها سلاح نووي، حصل ما حصل، العراق ما كان عنده سلاح نووي، حصل ما حصل وغزته الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. في تفكير من هذا النوع في إيران، هل يؤدي إلى أنه يذهبوا باتجاه خيار نووي؟ ممكن.
2: هناك إسرائيل، سؤالي الأخير عن إسرائيل، لأنه واضح تماما أن نتنياهو غير قابل على الإطلاق بما يطرح على الطاولة الآن، ويتحرك إلى أي مدى يستطيع أن يفسد اتفاق محتمل؟
6: رأيي الشخصي تقديري لا يستطيع، لا يستطيع، لأنه الوضع الرئيس الأمريكي بدليل أنه الآن هم يشتكون في إسرائيل من أنه هن لا يعرفون أي شيء عن المفاوضات التي تجري بين إيران وبين الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي اليوم والإدارة الأمريكية تعتقد أنه نتنياهو لعب دورا كبيرا في توريطهم في حرب كل تقديراته كانت غير صحيحة في البداية. يعني هو أقنعهم بأنه إذا ذهبنا وقضينا على القيادة الإيرانية سوف هذا يؤدي إلى ثورة شعبية في إيران، سوف يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني إلى آخره من كل ذلك. كل التقديرات المرتبطة بسقوط النظام، كل التقديرات المرتبطة بحصول ثورة شعبية، كل التقديرات المرتبطة بهزيمة سهلة لإيران، كلها ثبت أنها غير صحيحة. فهناك اعتقاد لدى ترامب وإدارته.
0: راديو الحرية 97.7 FM
7: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا، مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
1: استهداف جسر بواحد جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
0: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر، هنا لم يبق ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
2: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية لكنها خلفت أضرارا في 2096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
0: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها، لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
3: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد. رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
4: إلى لبنان مشاهدينا الكرام، الوكالة الوطنية للإعلام أفادت باستشهاد شاب جراء غارة استهدفت دراجة في بلدة جبشيت جنوبي البلاد، كما استشهد 4 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على بلدة طورة جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار في طورة جراء الاستهداف الإسرائيلي. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على جرود بريتال والنبي شيت في البقاع شرقي لبنان هذه المرة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال شن غارات كذلك على بلدات الحلوسية، في حين تظهر هذه المشاهد التي نتابعها الآن مكان الغارة على بلدة دير عامص جنوبي لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصور وبيوت سياد في جنوب لبنان، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارتين على بلدة بيوت سياد. كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان عن استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق بين رشية وكفر شوبة بالجنوب اللبناني. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان واعترض أحد هذه الصواريخ، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن صفارات الإنذار التي نسمعها الآن قد دوت في بلدات عدة شمالي إسرائيل مع إطلاق الصواريخ من لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، وإصابة ثالث في انفجار مسيرة أخرى

0: استهدفت قواته داخل الأراضي اللبنانية. الشرطة الإسرائيلية أعلنت من جهتها العثور على مسيرة يعتقد أنها تابعة لحزب الله عثرت عليها فوق سطح مدرسة في مدينة نهرية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت قبل فترة غير محددة، وأن الجيش يحقق في أسباب عدم تشخيص موقع سقوطها آنذاك. سياسيا، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار واستهداف المدنيين واستهداف البنى التحتية في البلاد. وأكد عون خلال استقباله المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة الحبيب، أكد تمسك لبنان بالوقف الشامل للأعمال العسكرية تمهيدا لإطلاق مفاوضات تنهي التصعيد القائم. كما شدد على ضرورة إعادة النازحين إلى قراهم وتعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. من جهتها، دعت المفوضة الأوروبية إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ونزع سلاح حزب الله.
1: نحن نعلم بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية حاليا لمنع التصعيد، غير أن البلاد لا تزال عالقة بين إسرائيل وحزب الله. لذلك ولإنهاء هذه الأزمة لابد من استيفاء شروط معينة. يجب احترام سلامة أراضي لبنان بالكامل، ويتعين على حزب الله وقف هجماته وأن ينزع سلاحه، ويجب على إسرائيل وقف قصفها الذي استهدف مرارا وتكرارا بنى تحتية مدنية وجسورا ومستشفيات ومدارس.
0: قالت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 من هذا الشهر. وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد اتهم حزب الله بأنه العائق الوحيد أمام نجاح هذا المسار وفق تعبيره.
2: نتوقع استمرار المحادثات بين الطرفين، لم نحدد التاريخ بعد. يمكننا توفير موارد ومساعدة للحكومة اللبنانية. يجب أن نمكن السلطة اللبنانية من بسط سيادتها في وجه حزب الله، إذ إن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. حزب الله وكيل إيراني ولن يستمر من دون دعم طهران. صحيح أن إمكاناته ضعفت، لكنه لا يزال قادرا على تهديد إسرائيل.
0: وبعد هذه التصريحات التي سمعناها للتو، عادت الخارجية الأمريكية لتحدد موعد هذه المحادثات المكثفة كما وصفتها الخارجية الأمريكية، وحددت الموعد بالرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر. على كل أحوال، ننتقل إلى بيروت مع مراسلنا رامز القاضي لنعرف المزيد عن الموقف اللبناني، وطبعا معنا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أيضا أحمد جرادات لنعرف عن موقف إسرائيل واستعدادات إسرائيل التي تواجه مشاكل على للسيطرة على الأرض. أبدأ معك رامز، يعني الخارجية الأمريكية تصف ما سيحدث في 14 و15 من هذا الشهر بأنها محادثات مكثفة على مدار يومين، ونعلم أن الرئيس عون أصدر توجيهات بخصوص ما سيحدث في خلال هذين اليومين. هل من الواضح عن ماذا تتحدث بيروت؟ عن محادثات؟ عن مفاوضات؟ ما الذي ستحاول أن تفعله من خلال اليومين؟
3: وأبدأ مما قاله لي مصدر رسمي لبناني مطلع على مجريات هذه المفاوضات، أننا إزاء عمليا الانتقال إلى مرحلة جديدة بعد المحادثات التمهيدية والتي كانت بيروت تصر على إعطائها هذه الصفة، انتقلنا فعليا إلى بدء المسار التفاوضي في العاصمة الأمريكية واشنطن. سيعقد هذا الاجتماع نهاري الخميس والجمعة برعاية أمريكية، وستسهل أو بضمانة أمريكية لهذا المسار التفاوضي على رأس الأجندة اللبنانية، بحسب هذا المصدر الرسمي اللبناني الذي قال للتلفزيون العربي أنه في ظل استمرار إسرائيل لاعتداءاتها وعدم احترامها الهدنة، على رأس هذه الأجندة أجندة الوفد اللبناني سيكون طلب وقف إطلاق النار والتزام إسرائيل بهذه الهدنة، فضلا عما يعمل عليه هذا الوفد على إعداد ملف متكامل عن الخروقات الإسرائيلية اليومية، لسيما استهداف المدنيين والمسعفين والصحفيين. بيروت ستفاوض انطلاقا مما عبر عنه الرئيس اللبناني بشكل أساسي والذي يمثل ثوابت الدولة اللبنانية في هذه المرحلة، بعدما استبعد في الوقت الحاضر لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك بشكل أساسي بالوصول إلى اتفاق أمني يتيح الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين وإعادة الأسرى قبل البحث في أي أمر آخر. هذا أيضا هو مسعى الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة. إضافة إلى ذلك، أيضا كشف هذا المصدر على أنه سيشارك في هذا الوفد أيضا ضابط من الجيش اللبناني، علما أن رئيس الوفد هو الذي انتدبه لبنان إلى الميكانيزم السفير سيمو كرم، بمشاركة كذلك الأمر السفيرة الأمريكية السفيرة اللبنانية في العاصمة الأمريكية واشنطن كذلك الأمر. إضافة إلى ذلك، بالنسبة إلى لبنان الرسمي، هو يترقب أيضا المسار التفاوضي بإسلام أباد. أيضا بحديثي مع هذا المصدر يقول أنه لبنان لا يغفل هذا انعكاسات هذا المسار التفاوضي على لبنان، لكن يشدد على أن أي نتائج بالنسبة إلى المفاوضات ووقف إطلاق النار في لبنان يجب أن تمر من خلال المؤسسات الرسمية اللبنانية، وكذلك عدم التخلي عن مبدأ حصرية السلاح تمهيدا لانتشار الجنوب، انتشار الجيش في الجنوب وأنهاء هذا الوضع المضطرب. أما ميدانيا، أشير إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، وجرى توسعة هذا التصعيد بقاعا اليوم بسلسلة من الغارات باتجاه السلسلة الشرقية في البقاع للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، إضافة أيضا إلى استمرار عشرات الغارات على القرى والبلدات. كان هناك تركيز اليوم على قرى وبلدات في قضاء صور، 44 شهيدا في غضون 24 ساعة كما أعلنت وزارة الصحة. هذا الأمر يرفع عداد الضحايا إلى أكثر من 2759 شهيدا. في المقابل، حزب الله استمر بالرد على الخروقات. الرد الأبرز كان باتجاه قاعدة شراقة اليوم جنوب نهارية، هذا المقر الإداري للواء جولاني. أعلن حزب الله أن هذا الرد جاء بعيد خرق إسرائيل واستهدافها للضاحية الجنوبية لبيروت، فضلا أيضا عن استمراره بالاستهدافات للجنود الإسرائيليين في الخيام في بنت جبيل وأيضا جرافة دينين في بلدة البياضة. تطور مهم أيضا ميدانيا، الجيش الإسرائيلي واضح أنه أيضا بدأ يتحرك على الأرض محاولا قضم مزيد من الأراضي. كان هناك تحرك بحسب دلالة لبيان حزب الله من إرشاف تحديدا بالقرب من مدينة بنت جبيل باتجاه بلدة حداثة غرب إرشاف، لكن حزب الله أعلن أنه تصدى لهذه القوة مستهدفا إياها بصليات صاروخية. وبالتالي يبدو أننا أمام أسبوع فاصل قبيل انطلاق هذا المسار التفاوضي، ويبدو أن إسرائيل تستغل هذا الأمر لزيادة التصعيد نارا وجغرافية أيضا،
0: لأنها تتفاوض بالنار، مستمرة في قتالها في جنوب لبنان، مستمرة في قصف البقاع بعد أن قصفت أيضا الضاحية الجنوبية. كل ذلك وهي نظريا هناك هدنة بين لبنان وحزب الله، إذن تتفاوض بالنار. لكن بالنسبة للبنان، وهنا أنتقل إليك أحمد جلال، بالنسبة للبنان ما نسمعه من بيروت الأمور واضحة. لبنان لا تتحدث عن تطبيع، تتحدث أولا عن وقف الأعمال العدائية، تتحدث عن انسحاب الجيش الإسرائيلي، عن عودة الناس إلى بيوتهم جنوبا، وأقصى حد هو الوصول إلى اتفاق بعدم الاعتداء بين الإسرائيليين واللبنانيين. لكن إسرائيل ربما تطمع وتريد أكثر من ذلك من هذه المفاوضات.
4: ربما هي تطمع وتسعى لتطبيع مع لبنان، ولكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي بأن الإطار العام للمحادثات المرتقبة بين اللبنانيين والإسرائيليين في واشنطن يتعلق بنزع سلاح حزب الله، ويتعلق أيضا بجزئية يعني بجزئيات لها علاقة بالعمل العسكري لدى حزب الله وترسيم الحدود البرية. هذه الحدود البرية التي فيها نقاط عديدة خلافية أيضا ستطرح وسيتم نقاشها، ولكن أكثر حد يمكن الوصول إليه من هذه المباحثات اتفاق أمني لفصل القوات، مثل الاتفاق الذي كان بين إسرائيل وسوريا والذي يعني انسحبت منه إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد قبل حوالي 2 من الآن. هذا هو الإطار العام، ربما الذهاب إلى اتفاق أمني، ترسيم حدود برية، وأيضا القضية المهمة بالنسبة لإسرائيل نزع سلاح حزب الله من كل لبنان وليس فقط فقط من الجنوب اللبناني أو من المناطق الحدودية. ولكن رغم إنشاء إسرائيل منطقة أمنية تقول بأنها منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، هجمات حزب الله مستمرة، هجمات بالمسيرات، واليوم نتحدث عن انفجار مسيرة في رأس الناقورة في داخل إسرائيل في منطقة حدودية ما أدى إلى إصابة جنديين. هذا الحدث وصفه المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية بأنه حدث خطير، كون أن الادعاء بأن إنشاء هذه المنطقة وأيضا يعني وضع المئات أو ربما الآلاف من الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني لمنع استهداف المناطق الحدودية ومنع استهداف إسرائيل ليس صحيحا، كون أن حزب الله ينجح باستهداف هذه المناطق، وأيضا اليوم أطلق أربعة صواريخ نحو المناطق الشمالية وتم تفعيل صفارات الإنذار في أكثر من 30 منطقة من خليج حيفا وحتى نهرية، مناطق عديدة فعلت فيها صفارات الإنذار. قد تكون إسرائيل تسعى لاتفاق تطبيع مع لبنان، ولكن أيضا ما يهم إسرائيل نزع سلاح حزب الله، وما يهم إسرائيل أيضا هو الذهاب إلى اتفاق يسمح لها بحرية العمل العسكري. حتى اللحظة هي تقول بأنها غير مقيدة. نتنياهو حاول تبرير ذلك قبل يومين أو بالأمس تحديدا عندما تحدث عن اغتيال قائد وحدة الرضوان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، ولكن القناة 12 الإسرائيلية كشفت عن أنه أربع مرات على الأقل تم رصد قائد وحدة الرضوان وكان ضمن دائرة الاستهداف، ولم تأتي الموافقة إلا في الأيام الأخيرة تحديدا بعد أن رصد في المرة الرابعة، وهذا مؤشر ربما على أن إسرائيل سعت إلى أخذ موافقة أمريكية، وهذا ما أقرت به بحسب ما تم تسريبه في وسائل الإعلام الإسرائيلية. الإطار العام للمحادثات المرتقبة ربما هو إطار أمني، ولكن أيضا إسرائيل لا تريد إلا التفاوض تحت النار عبر تكثيف الهجمات وعبر البقاء
5: في راديو الحرية. الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على تداعيات الحروب بالمنطقة على أفراد بعينهم في منطقتنا العربية ضمن فقرة إنسان في الحرب، نحكي قصة اليوم هذه المرة قصتنا من السودان. في قلب هذه المعاناة فقدت ثريا جبريل، فقدت زوجها وشقيقها الذي قتل في بداية الحرب.

0: الأستاذة سرية محمد أحمد جبرين، معلمة بالمرحلة الابتدائية، بدرس في مدرسة جبرة 18 بنات، وبرضو بسكن جبرة شارع 84. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفض تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. أيوة قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارس. في الأيام الأوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جاية قال لنا انتوا استخبارات، تاني ما نشوفكم هنا ما تبقي جبرة. يلا الفترة اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليلة المغابر اللي هنا دي برضه منعهم قال لهم ما تمشي تدفنوا، قال لهم بس خلوه في حتة. المهم محمد كتر خير ومعه واحد بصدو اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوه ودفنوا هنا في شارع 3. أخوي الكبير حيدر محمد أحمد جبرين عقد في الجيش، طلع أول يوم في الحرب يوم الجمعة الساعة 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت في كام حركة ما عادية. المهم قام دق الأخت الكبيرة في الكبير قال لها والله الجماعة دول طلعوا علينا وادعوا لنا، ده آخر كلام كان ياهو سمعناه. يوم عنده أختي الصغيرة قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، المهم بتسأل إنه قالت لهم عندها أخوي عقيد في الجيش وكده ولحد هسي ما ظهر. قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها اللي هو المساعد حقه قام معه في الغيادة، قام قال ليها يعني انتوا ما عارفين انه حيدر الله يرحمه من اول يوم في الحرب واستشهد؟ قلت له والله احنا ما عارفين. المهم قال ليها حصل كده كده انه احنا في الـ في الـ في الغيادة العامة اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعة 8 صباحا، والساعة 5 مساء توفى في نفس اليوم اول يوم في الحرب.
1: إلى العراق الآن. هناك رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي تعهد بالعمل على حصر السلاح في يد الدولة وبسط سيطرتها وإنفاذ سلطة القانون، وأوضح الزيدي أن الحكومة المقبلة ستعمل على إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن، وستعمل أيضا على بناء علاقات عربية متوازنة خصوصا مع دول الخليج، وعدم السماح باستخدام العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة. هذا ودعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، دعا رئيس الوزراء المكلف الزيدي إلى تشكيل حكومته بعيدا عن المحاصصة الحزبية، واقترح الصدر في بيانه تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيلات قانونية أو إنسانية، واقترح حل بعضها وتحويلها إلى قوات أمنية رسمية، كما شدد على ضرورة تعزيز استقلالية العراق ورفض التدخلات الخارجية بشتى أشكالها، والعمل فورا على مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه ضمن صفق زمني محدد. معنا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي، مرحبا بك حسام. حسام، يعني حديث الرئيس الحكومة المكلف، مشروع العمل الذي يريده للحكومة يبدو مثالي وطموح، نريد أن نعرف أكثر ونعلم أيضا أن هناك ظروف معقدة لتنفيذ مثل هذا البرنامج.
2: نعم، الملفت في منهاج الوزاري للرئيس الوزراء المكلف أنه ابتدأه بمحور تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، وابتدأ هذا المنهاج بفقرة الأمن وركز فيها على عمل الحكومة الجديدة في حال نيلها الثقة في مجلس النواب العراقي على بسط سيطرة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة، وكذلك فقرات أخرى ضمن الفقرة الأولى المتعلقة بالملف الأمني شدد فيها على ربط القرار الأمني بالمؤسسة الرسمية وتوحيد قدراتها جميعا تحت ظل المؤسسة الرسمية. أيضا ذيل ذلك بالإشارة إلى إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية وتعزيز علاقاته وخاصة مع دول الخليج العربي. هو ربما هنا يحاول ترميم العلاقة مع الدول الجوار، وأيضا إرسال رسائل مباشرة إلى العامل الدولي بأن الحكومة الحالية أو الحكومة التي يتوقع أن تنال الثقة في مجلس النواب العراقي هي عازمة وقادرة على تنفيذ البرنامج وخاصة ما يتعلق بالملف الأمني، لكن هناك تحديات كثيرة ربما تعطل هذا الأمر أو ربما تقف حجر عثرة، خاصة وأن السلاح خارج إطار الدولة في العراق ليس قضية هامشية بل هي قضية محورية حاولت الحكومات السابقة معالجتها لكنها لم تستطع بحسب مراقبين بسبب أن هذا السلاح يأخذ عدة أشكال وخاصة ما يتعلق بالفصائل وخاصة ما وكان برهان ذلك في حرب 40 يوما. بالمقابل هناك دعوات ربما دعوات سياسية عبر عنها زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر وأيضا قوى شيعية عضدت موقف الزيدي الرسمي وأكدت أنها ستدعم الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة. بالمقابل الفصائل تشير إلى أن سلاحها الموجود حاليا هو سلاح ضمن إطار الدولة وضمن مؤسسة الحشد الشعبي التابعة لمكتب رئيس الوزراء التابعة لرئيس الوزراء بشكل مباشر، وأن جميع السلاح الموجود هو بالمقابل هو سلاح الدولة وأن استخدامه يتم بمشورة الدولة وإشرافها. هذا الأمر ربما يشير إلى أن هناك العديد من الفصائل التي ربما رغبت في المشاركة بالحكومة العراقية، أعلنت صراحة أنها تدعم حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني وتوحيد موارد الدولة الأمنية تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة. لكن بالمقابل هناك إصرار أمريكي على منع مشاركة أي فصيل عراقي مسلح في الحكومة الجديدة، يعني هناك اعتراض أمريكي وتلويح بعقوبات في حال شاركت فصائل عراقية بشكل صريح في هذه الحكومة. لكن بالمقابل الفصائل حصلت على أكثر من 90 مقعدا، هناك من يرى أن إبعادها عن المشهد الحكومي هو ضد الإرادة الشعبية التي انتخبتها، وبالتالي هناك معلومات تشير عبر مصادر سياسية عراقية في حديثها للتلفزيون العربي إلى نية الفصائل ترشيح شخصيات من التكنوقراط لا تعبر مباشرة عن الفصائل ولا ترتبط بقياداتها، شخصيات تكنوقراط لتجنب إحراج علي الزيدي في تقديم كابينته الوزارية وضمان تحقيق التوازنات الدولية وكذلك التوازنات الداخلية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة.
1: أشكرك حسام محمد علي مراسلنا في بغداد. في بريطانيا مني حزب العمال البريطاني الحاكم بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية لصالح حزب إصلاح المملكة المتحدة اليمني المتطرف بزعامة ناجي الفراج، واستطاعت أحزاب أخرى حصد عدد من مقاعد البلديات كحزب الخضر والليبراليين الديمقراطيين، إضافة إلى هزيمة الحزب الأحمر في معاقل تاريخية له في ويلز واسكتلندا. نتابع هذا التقرير وبعده ستكون معكم ريما شلون على رأس الساعة.
3: هذه ابتسامات اليمين المتطرف تملأ الشاشات، يحتفل ناجي الفراج بما يعتبره نصرا تاريخيا. هذا التصويت ليس مجرد انتخابات محلية.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: وأول أوردر

0: لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق بين راشية وكفر شوبة بالجنوب اللبناني. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان واعترض أحدها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن سفارات الإنذار دوت في بلدات عدة شمالية إسرائيل مع إطلاق الصواريخ من لبنان.

0: من بيروت تنضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز، كيف يتحضر لبنان للجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن يومي 14 و15 من الشهر الجاري؟
1: كبير لهذا الاجتماع الذي سيعقد على يومين نهار الخميس والجمعة، وبالتالي بتنا إزاء مرحلة جديدة من هذا المسار التفاوضي. مصدر رسمي لبناني أكد للتلفزيون العربي أن هذا الاجتماع هو فاتحة هذا المسار التفاوضي، بعد أن كانت تصر بيروت في المحادثات التي عقدت في واشنطن بإعطائها الصفة التمهيدية. بيروت على الرغم من استمرار إطلاق النار من قبل إسرائيل وعدم احترامها لهذه الهدنة، إلا أنها قررت الذهاب إلى هذا المسار التفاوضي، وعلى رأس أجندتها بحسب هذا المصدر الرسمي المطلع على مجريات المفاوضات والتحضيرات لها، أكد أن على رأس هذه الأجندة سيكون الطلب بوقف إطلاق النار تمهيدا للولوج والخوض في باقي أجندة التفاوض لجهة انسحاب الجيش الإسرائيلي وجدولة هذا الانسحاب والأمور التقنية، فضلا أيضا عن عودة النازحين وإعادة الأسرى. تعول بيروت على الضامن الأمريكي لجهة إلزام إسرائيل في هذه الفترة الفاصلة بانتظار انعقاد هذا الاجتماع لتثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، الذي على ما يبدو أن إسرائيل تبعث برسائل بالنار لحزب الله وللدولة اللبنانية، وتسابق الوقت أيضا على الأرض في محاولة لقضم وكسب أيضا وتحقيق مكاسب ميدانية. إضافة إلى ذلك، كان هناك اليوم من خلال هذه المقاتلات الحربية سلسلة من الغارات والمسيرات تركزت بشكل أساسي على قرى وبلدات قضاء صور. أيضا عودة الإنذار، كان هناك إنذار جديد اليوم، تجديد إنذار لبلدة معركي في صور، وكذلك لسبع بلدات لبنانية غالبيتها كانت جنوب الليطاني باستثناء بلدة ميرية شمال نهر الليطاني، فضلا عن أكثر من 30 غارة. وزارة الصحة اللبنانية أحصت 44 شهيدا في غضون 24 ساعة نتيجة هذه الغارات التي وصلت في ساعات ما بعد الظهر إلى البقاع اللبناني بسلسلة من الغارات على جرود بريتال والنبي شيت. هي عبارة عن مناطق مفتوحة، لكن تعطي دلالات أيضا على توسعة رقعة الجغرافية لهذا التصعيد الإسرائيلي. في المقابل يرد حزب الله على الخروقات. الرد الأبرز كان اليوم على الاغتيال الذي حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن حزب الله استهدافه قاعدة شراقة جنوب نهرية هذا المقر الإداري للواء جولاني، فضلا أيضا عن استمراره بالرد على الخروقات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. وواضح أن حزب الله أيضا يتدرج في هذا الرد، لكنه يبقي على وتيرة مستمرة باستهدافات لتجمعات للجنود الإسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية. كان هناك استهدافات اليوم في الخيام وكذلك في بنت جبيل، واستهداف جرافة دي 9 في البياضة. وواضح أيضا أن حزب الله الذي يعول على الميدان كما أعلن أمينه العام، وكذلك يعول على مسألة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، أيضا يبعث برسائل من خلال استمرار هذه العمليات اليومية والرد على الخروقات الإسرائيلية التي تدلل أن حتى هذه اللحظة كل شيء يشير إلى أن هذه الهدنة هي واهية ولم يبقى منها سوى لافتة وقف إطلاق النار، فيما القتل الإسرائيلي مستمر يوميا وعلى مدار الساعة. وبالتالي نحن إزاء أسبوع مفصلي أمام لبنان قبيل انطلاق هذه المحادثات أو هذا المسار التفاوضي في العاصمة واشنطن. هنا أشير بجزئية إلى إمكانية بحث في هذا الاجتماع أيضا إذا ما كان سيكون تحديد مكان غير العاصمة الأمريكية واشنطن، هذا بناء للمحادثات التي ستعقد في هذين اليومين.
0: نعم رامز، ابقى معنا. نذهب الآن إلى أحمد جرادات في القدس. أحمد، وأيضا ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. أهلا بكما أحمد. أعود إليك بسؤال عن الانطباع السائد في إسرائيل حول هذه المفاوضات، وماذا نعرف عن الوفد الإسرائيلي المفاوض؟
2: الجو العام في إسرائيل هو جو تصعيد، لا سيما بعد إطلاق الصواريخ نحو خليج حيفا ونحو عكا ونحو نهرية ظهر هذا اليوم. وأيضا يقولون بأن الجيش يستعد لإمكانية الذهاب إلى عملية عسكرية في لبنان، هذا في إطار الإعلام الإسرائيلي. ولكن عندما نتحدث عن جزئية المباحثات المرتقبة، فإسرائيل ربما هي تضع قضية نزع السلاح قضية مهمة ومركزية في أي محادثات أو اتفاق سيتم التوصل إليه، يعني عبر وساطة واشنطن. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله بأن هذه المحادثات ربما قد تؤدي بالنهاية أو قد تصل إلى اتفاق أمني، اتفاق فض قوات، كالاتفاق الذي كان بين السوريين والإسرائيليين منذ سبعينيات القرن الماضي والذي انسحبت منه إسرائيل عقب سقوط نظام الأسد. أيضا لا يعولون كثيرا على إمكانية التوصل إلى تطبيع، وكما شاهدنا حتى في بيان الخارجية الأمريكية الحديث عن أن الذهاب إلى سلام كامل واتفاق سلام هو مرهون بنزع سلاح حزب الله، وهذا تبن للمواقف الإسرائيلية وللمطالب الإسرائيلية. النقاط التي أيضا يمكن التطرق إليها أو الحديث أو محاولة بحثها، إن نتحدث أيضا عن قضية الحدود البرية. بحسب هيئة البث الإسرائيلية قد يطرح هذا الملف، هذا ملف شائك منذ سنوات، نتحدث عن الخلافات أو نقاط خلافية 13 نقطة خلافية في الخط الأزرق إلى جانب مزارع شبعة المحتلة، وإسرائيل ترفض حتى الانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني في هذه الفترة واحتلتها مؤخرا، وحتى أنها تتعامل مع مزارع شبعة كمنطقة استراتيجية مطلة وليس سهلا الانسحاب من هذه المناطق. لذلك هذه المحادثات التي ربما تحاول الإدارة الأمريكية وضع عناوين براقة لها، وضع عناوين واسعة لها، التعويل عليها، ربما في إسرائيل يعتقدون بأنها ليست سهلة. قضية نزع السلاح، هذه القضية والأزمة التي تعتبرها إسرائيل بأنها أزمة قد تأخذ وقتا حتى يتم حلها، لا سيما وأن إسرائيل تهاجم لبنان، تهاجم حزب الله منذ حتى وقف إطلاق النار قبل يعني في عام 2024، وحتى هذه اللحظة نتحدث عن أسلحة أو سلاح يعني موجود في منطقة جنوب نهر الليطاني. وقضية نزع سلاح حزب الله حتى من شمال نهر الليطاني ليست سهلة، ولن يعني ربما قضية شائكة كما يقال لدى المحللين العسكريين الإسرائيليين. مساء هذا اليوم المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية انتقد حتى وجود القوات الإسرائيلية في داخل الجنوب اللبناني، وقال أن الهدف من هذه القوات منع مهاجمة البلدات الإسرائيلية، ولكن فشلت هذه القوات في تحقيق هذا الهدف، لأنه اليوم تم مهاجمة منطقة رأس الناقورة، تم إطلاق صواريخ نحو مناطق بعيدة في الشمال، نتحدث عن عكا وخليجها وخليج حيفا وأيضا نهرية، وتفعيل صفارات الإنذار في أكثر من 30 منطقة. تعول إسرائيل في هذه الفترة ريما على العلاقة القوية مع الإدارة الأمريكية، على المواقف والتوافق في المواقف الأمريكية الإسرائيلية بشأن حزب الله، وقد تحاول يعني تحديد جزئية نزع السلاح وليس فقط كوضعها على الورق أو على أي اتفاق مرتقب في حال التوصل وإن تم التوصل إلى اتفاق، بل حتى في وجود آلية لتطبيق عملية نزع السلاح برعاية أمريكية.
0: نعم أحمد، ابقى معنا إلى عماد الآن لنفند عماد البيان الخارجية الأمريكية بخصوص انطلاق المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وربما النقطة الأساسية المتعلقة بنزع سلاح حزب الله، هذا أبرز ربما ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية، وربما يكون الشرط الأساسي الذي ستضعه الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية.
3: طبعا، لأن ماركو روبيو في آخر تصريحات أدى بها يوم الأول من أمس قال بأن ليس هناك مشكلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، هذه هي قناعة البيت الأبيض، أن بالإمكان أن يكون هناك اتفاق سلام بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. المشكلة هي في طرف غير حكومي أو لا دولتي، ليس جزءا من الدولة اللبنانية كما تقول الإدارة الأمريكية، وحزب الله. متى ما تم تحييد حزب الله سيصير بالإمكان أن يكون هناك اتفاق سلام بين اللبنانيين كحكومة على الأقل والحكومة الإسرائيلية. البيان أو اللقاء المزمع في 14 و15 من مايو أيار هو الثالث بين الإسرائيليين واللبنانيين، الأول عقد في الخارجية، الثاني عقد تحت إشراف الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض. وفق البيان
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: سيؤدي تباعا لانهيار الهدنة في لبنان، ويبدو أن الملفين مرتبطين ببعضهما البعض. في كل الأحوال هذا الاجتماع الذي سيأتي في 14-15 من مايو أيار غالبا أو ربما على الأقل في اليوم الأول منه، الرئيس الأمريكي سيكون في الصين، بالتالي من غير المعروف إن كان الرئيس سينخرط في هذه المباحثات كما فعل مع آخر اجتماع عقد في البيت الأبيض. لكن إلى الآن بعض المراقبين يقولون بأن الولايات المتحدة لديها أفكار إلى حد ما غير واقعية عن الصراع في لبنان، وهي تعتقد أن بالإمكان تحييد طرف مثل حزب الله والتعامل معه باعتباره فقط منظمة إرهابية دون أخذ الحساسيات الأخرى، باعتبار حزب الله تنظيم داخل المجتمع اللبناني يمثل قطاعا واسعا من اللبنانيين ولا يمكن عزله بهذه البساطة عن العملية السلمية، ويجب أن يكون هناك مسار دبلوماسي سياسي مقنع ليصار إلى اتفاق سلام إن كانت الولايات المتحدة أصلا قادرة على فعل ذلك. أي
4: نعم، هذا سؤال مهم عماد، يعني هل الولايات المتحدة قادرة على إعطاء لبنان ضمانات بشأن عدم قيام إسرائيل بتكرار عدوانها على مختلف الأراضي اللبنانية ليس فقط الجنوب؟
3: واضح جدا من آخر مذكرة تفاهم نشرت بعد أول اجتماع للبنانيين والإسرائيليين في وزارة الخارجية، واضح جدا أن الولايات المتحدة ليست معنية بإعطاء أي ضمانات. بالعكس، هذه المذكرة تشير في إحدى بنودها إلى أن لإسرائيل الحق بقصف لبنان فقط على النوايا، بمعنى إن كان لديها شك في أن خطة ما تعد للاعتداء عليها بين مزدوجين طبعا، أو كان لديها قناعة بأن هناك تجهيزات وتحضيرات للاعتداء عليها أيضا بين مزدوجين من قبل حزب الله، لها الحق في أن تقوم بضربات استباقية، وقد فعلت ذلك. وقد نشر أول أمس تسريب عن دونالد ترامب بأنه أبلغ الإسرائيليين بأن لا بأس في الضربات، لكن على أن تكون جراحية أو سيرجيكال كما يسميها الأمريكيون، وأن لا تكون ضربات عالية الكثافة من الناحية العسكرية، أي لا يكون التدمير كبيرا وشاملا، فقط ضربات مثل التي شاهدناها مؤخرا على الأقل من وجهة النظر الأمريكية طبعا ضد أحد قيادي فرقة الرضوان. هذا ما تؤمن به الولايات المتحدة، لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، لإسرائيل حق تنفيذ ضربات استباقية داخل لبنان دون أن يعني ذلك انهيارا لوقف إطلاق النار، ودون أن يعني ذلك من وجهة النظر الأمريكية تناقضا مع الطرح الأمريكي بالرغبة في أن يكون هناك سلام بين الطرفين.
4: نعم، شكرا عماد. أحمد، هل يمكن أن تقبل إسرائيل بوقف لإطلاق النار في لبنان شامل دون أيضا تنفيذ اغتيالات؟ وهذا ما يؤكده المسؤولون الإسرائيليون، لأن موضوع الاغتيالات منفصل تماما عن وقف إطلاق النار في لبنان بطلب أمريكي طبعا.
5: إسرائيل أصلا في الأيام الماضية ريما كانت تخشى من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد ينعكس عليها في لبنان، قد تضطر لوقف الحرب، وناقشت هذه القضية في الاجتماعات الأمنية، أو قد تضطر للانسحاب بضغوط أمريكية من الجنوب اللبناني من المناطق التي احتلتها مؤخرا. ولكن من جهة هي تحاول يعني إبقاء هذه المحادثات تحت الضغط العسكري وتحت الهجمات. لم توقف إسرائيل هجماتها منذ وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه بعد أكثر من أسبوع من التوصل إلى اتفاق مع إيران. القضية الحالية أن إسرائيل تريد استمرار عملياتها في الجنوب اللبناني، بمعنى استمرار تدمير البلدات اللبنانية، استمرار تدمير القرى التي تقع بعمق 10 كيلومترات عن الحدود مع الجليلين الأعلى والغربي. والأمر الثاني، هي تحاول الحفاظ على حرية عمل عسكري حتى وإن كانت محدودة عبر استهدافات في جنوب نهر الليطاني، في شمال نهر الليطاني. عملية الاغتيال التي حاول ترويجها نتنياهو كأنها تشير إلى حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان، ولكن بالعودة إلى التسريبات الإسرائيلية، يعني ربما هي تأتي في سياق مختلف، لأنه مثلا من اقتلته إسرائيل والذي يعني قبل أيام في الضاحية الجنوبية، والذي قالت أنه قائد وحدة الرضوان، كان ضمن دائرة الاستهداف 4 مرات على الأقل في الأيام الماضية، ولم يعطي المستوى السياسي أمرا بتنفيذ عملية الاغتيال إلا أول أمس، أي بعد أن حصل نتنياهو على الموافقة الأمريكية. وهناك اتهامات بأن إسرائيل ليس ليست يعني بيدها ليست مطلقة في لبنان. نعم. تحديدا بشأن الغارات. المختلف هذه المرة عن الفترة السابقة أن حزب الله أيضا يحاول فرض قواعد، هذه القواعد من خلال أن إسرائيل اغتالت في الضاحية فقصف خليج حيفا ومناطق عسكرية تقع في الشمال، أن إسرائيل هاجمت شمال نهر الليطاني قصف أيضا إسرائيل، عندما استمرار العمليات الإسرائيلية في المناطق المحتلة حديثا، استمرار أيضا هجمات المسيرات المفخخة باستهداف القوات الإسرائيلية.
4: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس. ولمزيد من القراءة في المواقف أرحب بضيوفي من بيروت جورج العقوري الباحث السياسي، من بيروت قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي، ومن حيفا دكتور مطانس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أهلا بكم جميعا. أبدأ معكم ضيوفنا الأعزاء ببيان الخارجية الأمريكية، نريد تعليق على ما جاء في هذا البيان، كيف يمكن فهمه خاصة أنه يحتوي على الكثير من الدلالات والإشارات إلى نزع سلاح حزب الله وإلى قطيعة كما تقول الخارجية مع نهج العقدين الماضيين الذي سمح لي مجموعات أو جماعات إرهابية بالتمركز، في إشارة طبعا لحزب الله. أبدأ معك سيد جورج، تفضل.
1: تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. مسألة نزع سلاح حزب الله لم تنتظر بيان الخارجية اليوم، فهناك على الصعيد اللبناني توجه كبير على هذا الأمر، وهناك قرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية، وقالها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سابقا بأن هذا القرار هو في الأساس رغبة لبنانية، لأنه لا يمكن للبنان أن يستمر وأن تكون هناك دولة وثمة شريك لها بالسلاح وثمة من يأخذ قرار الحرب والسلم دون الرجوع إليها. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك إجماع دولي من قبل المجتمع العربي والخليجي والغربي على مسألة الانتهاء من الظواهر المسلحة خارج إطار الدول في الشرق الأوسط بما فيها سلاح حزب الله. أما بما يتعلق بالبيان فثمة نقاط عدة، ربما ما يهمنا منه أهم النقاط هي التأكيد على استعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه، هذه النقطة مهمة جداً وتؤكد أن الولايات المتحدة هي خلف لبنان باستعادة أراضيه، وهي تتقاطع مع موقف سابق لوزير الخارجية الأمريكي مع وزير الخارجية الإسرائيلي بأن لا مطامع بما يتعلق ببقاء إسرائيل في لبنان. ولكن للأسف ما نعيشه اليوم لا يعوض من تدمير من جرف للقرى، كل هذا يعود إلى الخلل الكبير الذي نعيشه جراء تفلت الجبهة في الجنوب وعدم إمساك ورقة الحرب والسلم.
4: نعم. قاسم قصير، كيف تقرأ بيان الخارجية الأمريكية وأيضا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن حزب الله هو العائق أمام السلام؟
6: تحياتي لك ولضيفيك والمشاهدين. يعني أنا أقول ببساطة اليوم أن حزب الله وجد في لبنان بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 82. قبل عام 82 وقبل الاحتلال الإسرائيلي للبنان لم يكن هناك شيء اسمه حزب الله. اليوم باختصار إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية تريد معالجة سلاح حزب الله فلتوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، فلينسحب العدو الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية وليسمح بعودة كل النازحين إلى أراضيهم، ولتتوقف الاعتداءات والاغتيالات، وليتم إطلاق الأسرى، ويسمح للبنان باستخراج الطاقة الغاز والنفط من المياه البحرية. وأنا أظن موضوع سلاح حزب الله يصبح قضية سنوية في الداخل اللبناني، وليس لإسرائيل أو أمريكا علاقة بالأمر، هذا موضوع داخلي يتم معالجته. المشكلة في العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ عام 48، يعني قبل نشوء حزب الله بأربعين سنة تقريبا. مشكلة لبنان هي بالعدوان الإسرائيلي المستمر، فليتوقف العدوان الإسرائيلي. وهناك اتفاق اسمه اتفاق الهدنة وقع عام 1949 بعد حرب 48 ونشوء الكيان الصهيوني، ولنعود إلى اتفاق الهدنة. يعني مسألة جد بسيطة، إذا كانت أمريكا كما قال الأستاذ جورج عقوري تحترم السيادة اللبنانية، وإذا كان صحيحا يعني كاتس وزير خارجية أو وزير إسرائيلي يقول ليس هناك أطماع. كل يوم كل يوم نتنياهو يتحدث عن منطقة أمنية مجموعة السكان في جنوب لبنان. ليس فقط في لبنان، في لبنان لكن نتنياهو يقول كل يوم أن إسرائيل تريد إقامة منطقة أمنية منزوعة السكان. وما جرى في جنوب لبنان وما أشار إليه الأستاذ جورج عقوري ليس تدمير، يتم اليوم إبادة كاملة لكل ما هو حياة في منطقة جنوب الليطاني، الأرض، الشجر، البيوت، المنازل، البنية التحتية. طبعا سنعود إلى الجنوب إن شاء الله، لكن هذه هي المشكلة يعني، وليسمح لنا تسمح لنا إدارة أمريكية، المشكلة هي العدوان الإسرائيلي المستمر. وأصلا حزب الله لم يوجد إلا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، خصوصا عام 82. قبل 82 لم يكن شيء اسمه حزب الله في لبنان.
4: نعم دكتور مطنس شحادة، كيف تفسر
2: راديو الحرية 97.7 FM؟
7: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
8: وأول أوردر

0: يوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: احتلها، بالإضافة طبعا إلى عودة النازحين إلى منازلهم، طالما أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية المستجدة هي إنشاء مناطق دفاع جديدة، وبالتالي يعني لا يمكن ضمان أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها.
1: في الحقيقة لبنان واضح من خلال مواقف والتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية اليوم إلى السفير كرم، والتي كررها رئيس الحكومة بما يتعلق بأن الأهداف الأساسية هي انسحاب إسرائيل، وقف الحرب، عودة النازحين، إعادة الإعمار وإطلاق المعتقلين لدى إسرائيل. هذا هو سقف التفاوض اللبناني، ولكن بكل أسف كلما تأخرنا كلما نشهد واقع متدحرج في الميدان. وهنا دعيني أشير إلى أمر مهم، يجب أن نقول أمور كما هي. حزب الله حين أنشئ كأول نتاج لمفهوم تصدير الثورة الإسلامية، لأنه منذ العام 76 كان هناك احتلال إسرائيلي في لبنان، كان هناك مشكلة في الجنوب إن كنا نتحدث عن مرحلة الحرب. هذا من جهة. من جهة أخرى، لو أن حزب الله فقط هدفه لبنان وتحرير لبنان وأن يكون مقاومة في لبنان، لما رأيناه يقاتل في سوريا إلى جانب نظام الأسد، أو رأيناه يقاتل في اليمن، أو رأيناه يقاتل في البوسنة في أوروبا. إذن جميعنا يدرك أن حزب الله بدوره وبعقيدته وبتأسيسه هو كيان خارج عن منطق ومفهوم الدولة، وهذا جزء من المشكلة الحقيقية التي تواجهها اليوم الدولة اللبنانية.
0: نعم سيد قاسم قصير، أولا تعليقك على ما قاله السيد جورج، وكذلك كيف تقارب الحكومة اللبنانية المفاوضات المقبلة في واشنطن؟ هل هي تتماهى إلى حد ما مع المصلحة الوطنية اللبنانية برأيك أم لا؟
2: يعني مشكلة الأستاذ جورج أنه لا يزال يعيش في الماضي، يتحدث عن تاريخ حزب الله لكنه لا يتحدث عما قاله ضيفكم من فلسطين المحتلة، عما تريده إسرائيل من إقامة منطقة أمنية في جنوب لبنان. كيف يمكن، هذا هو السؤال اليوم أنا برأيي، كيف يمكن للبنان أن يواجه هذا المشروع الإسرائيلي التوسعي؟ هذه هو السؤال، بغض النظر عن رأينا بحزب الله وماذا يريد حزب الله وكيف
1: من استجلب ذلك
2: وما قام حزب
1: من
2: الله
1: استجلب ذلك
2: 40 سنة الماضية. يا عزيزي، الاحتلال الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي بقي حوالي سنة وثلاثة أشهر يعتدي على لبنان، ولم يتم باعتراف رئيس الجمهورية جوزيف عون
1: من
2: لم
1: فتح الجبهة في السامن من فتح الجبهة في السامن
2: فتح الجبهة لأنه بعد سنة لأن العدو الإسرائيلي كان يحتل الأراضي اللبنانية، ومن حقنا أن نساند الشعب الفلسطيني
1: في السامن من
0: أجل فلسطين يضحي. يعني تصرفات حزب الله وما
2: نحن
0: حدث في مراحل
2: الجبهة
0: مختلفة تحتاج
2: نحن
0: إلى مراجعات وطنية داخلية، لكن نتحدث اليوم عن التفاوض مع إسرائيل. تفضل أستاذ قاسم.
2: يا عزيزي اليوم يعني أنا الشيء الإيجابي اليوم أنا برأيي بالموقف اللبناني الرسمي أنه تبنى موقف حزب الله. حزب الله يقول على لسان أمينه العام وكل المسؤولين، لدينا خمس مطالب من العدو الإسرائيلي: الانسحاب الكامل، عودة النازحين إلى قراهم، إعادة الإعمار، إطلاق الأسرى.
0: نعم هذه هي شروط لبنان الرسمية.
2: الدولة اللبنانية،
0: نعم الدولة اللبنانية تطالب بذلك أستاذ قاسم.
2: نعم هذا هو الآن، وأنا برأيي أنا أتحدث بشكل واقع الآن، نحن هذا ما نريده اليوم. إذا هذا الأمر يصبح سلاح حزب الله موضوع ثانوي في لبنان، يعني أنا برأيي لا يصبح له مبرر. أنا أقول لك بصراحة اليوم، وجد سلاح حزب الله بسبب الاحتلال، بغض النظر عن الرأي الإيراني أو حزب الله نشأ من قبل قيادات لبنانية أعلنت مواجهة الاحتلال. إيران دعمت هذا الخيار طبعا، أنا لا يعني لا أنفي ذلك، لكن اليوم وأنا أقول لك هذا ليس رأيي الشخصي، كل أبناء جنوب لبنان يقولون اليوم نريد تحقيق هذه الأهداف، ومن ثم موضوع السلاح يصبح موضوع ثانوي، لا يعد مشكلة موضوع السلاح داخليا. وحزب الله التزم طيلة سنة وثلاثة أشهر بقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح في جنوب الليطاني ودخول الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني، لكن

0: العدو الإسرائيلي اليوم هو الذي يحتل ويقتل ويدمر. هذا هو الإشكالية الأخطر. ما قاله ضيفكم من فلسطين أن هناك مشروع إسرائيلي جديد بغض النظر عن حزب الله وما فعل حزب الله، وإذا كانت هناك أخطاء لحزب الله، إسرائيل اليوم كما قال ضيفك بعد 7 أكتوبر، مش 8 أكتوبر، عندها عقيدة جديدة بإقامة مناطق أمنية خارج الكيان الصهيوني الذي أصلا هو كيان غير شرعي، يعني هو كيان يحتل فلسطين المحتلة. لذلك هذا موضوع يجب أن نفكر به كلبنانيين بغض النظر. وأنا تقديري اليوم حسب معلوماتي أن حزب الله اليوم أعاد ترتيب وضعه الداخلي وكلف قيادات فيه النائب حسن فضلالله بالتواصل مع رئيس الجمهورية، والنائب حسين حاج حسن بالتواصل مع رئيس الحكومة، ويستمر الحاج حسين خليل بالتواصل مع رئيس نبيل بيري للتنسيق. اليوم نحن بحاجة لتنسيق الموقف اللبناني والاستفادة من قوة المقاومة لتعزيز الموقف اللبناني التفاوضي. أنا أقول لك بغض النظر عن رأيي الشخصي، أنا يعني ضد التفاوض المباشر، لكن على الأقل طالما أن لبنان يفاوض علينا أن يكون لدينا موقف لبناني موحد لانتزاع المطال اللبنانية، وليس للركون للرؤية الأمريكية أو الإسرائيلية وتحويل موضوع سلاح حزب الله إلى مشكلة داخلية. إسرائيل وأمريكا تريدان تحويل مشكلة حزب الله إلى مشكلة داخلية، ويتولى الجيش اللبناني والحكومة الصراع مع حزب الله لإنهاء سلاح حزب الله، وهذا أمر خطير جدا. هذه هي المشكلة اليوم.
1: نعم.
0: بدل أن نركز على الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي.
1: سنعود لمتابعة النقاش معك أستاذ قاسم. دكتور مطنس شحادي، نتنياهو على ما يبدو يسعى إلى مزيد من التصعيد في لبنان، وهذا هو الانطباع السائد داخل إسرائيل كما أوضح مراسلنا قبل قليل. وبالتالي يعني كيف يمكن أن تذهب إسرائيل إلى هذه المفاوضات تحت ضغوط أمريكية على ما يبدو في مقابل شروط لبنانية، شرط أساسي تثبيت وقف إطلاق النار؟ كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا المعطى؟
2: أولا نتنياهو يريد استمرار الحرب على لبنان، لأنه نتائج الحرب لغاية الآن شكلت له أو أنتجت أزمة سياسية. يعني إسرائيل كانت تعتقد أن حزب الله في حالة يعني ضعيف إلى حد ما قدراته العسكرية، وأنه الحرب يمكن أن تكون نسميها يعني آخر الحروب أمام حزب الله. إسرائيل اعتقدت أنه بإمكانها حسم المعركة أمام حزب الله بناء على نتائج حرب 2024، ولكن إسرائيل تفاجأت بقدرات حزب الله. بالمناسبة يعني وزير الأمن إسرائيل كاتس قال وصرح أنه إسرائيل كانت تخطط لشن هجوم على حزب الله وعلى لبنان بغض النظر عن تصرف حزب الله في يعني في الحرب على إيران. يعني إسرائيل أرادت توجيه ضربة إلى إيران، إضعاف إلى حد كبير قدرات إيران العسكرية، ومن ثم استكمال الحرب على حزب الله في محاولة لحسم المعركة، ما تسميه إسرائيل في الذهنية والعقلية الإسرائيلية حسم هذه المعركة أمام حزب الله. إسرائيل تفاجأت من قدرات حزب الله ومن تماسك حزب الله، والنتائج عمليا عدم الحسم واستمرار المعركة أدى للأزمة السياسية. إسرائيل نتنياهو أراد استعمال الحرب كمدخل للانتخابات القادمة، والآن أصبحت عبء سياسي على نتنياهو لأنه لم يستفيد عمليا سياسيا لا من الحرب على إيران ولا من الحرب على لبنان، على الرغم من الضربات والدمار. وفعلا يعني إسرائيل استطاعت توجيه ضربات قاسية إلى إيران ولا حزب الله، ولكن الحرب لم تحسم وتحولت إلى حرب استنزاف. وفي التاريخ الإسرائيلي هناك عقدة اسمها مستنقع لبنان. هاي العقدة إسرائيل لا تريد أن تتورط مرة أخرى في لبنان. الآن لا يوجد أي منطق أمني ولا أي منطق عسكري لما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان، هو الرغبة من الانتقام ومن يعني إشباع رغبة المجتمع الإسرائيلي أو طمأنة المجتمع الإسرائيلي أن الحكومة تعمل على توفير أمن للمنطقة الشمالية. إسرائيل تريد أن تفرض، أنا أعتقد بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، أن تفرض واقع على الحكومة اللبنانية أن يكون فيه استمرار المفاوضات مع استمرار الحرب. يعني المقولة التقليدية أن الحرب هي استمرار الدبلوماسية بأدوات أخرى، يعني كلاوزويتش قالها منذ أكثر من 100 عام. الآن إسرائيل تدمج ما بين الأدوات العسكرية والأدوات الدبلوماسية، والأدوات العسكرية جزء من يعني أدوات التفاوض الإسرائيلية. تريد عبر ذلك الضغط على الحكومة اللبنانية، هذا الدمار وال يعني إبادة عمران في جنوب لبنان للضغط على المجتمع داعم للمقاومة والضغط على الحكومة اللبنانية عمليا إرغام الحكومة اللبنانية بقبول شروط إسرائيل وعمليها استسلام وتحويل الجيش اللبناني إلى حرس حدود لدى إسرائيل كما فعلت إسرائيل في القضية الفلسطينية. أنا أنصح جدا الإخوة في لبنان مراجعة التجربة الفلسطينية، هذا الانقسام الفلسطيني المميت وعملية المفاوضات في ظل انقسام مفاوضات بين السلطة الفلسطينية وتنسيق أمني مع إسرائيل في ظل الانقسام الفلسطيني كانت نتائج كارثية على القضية الفلسطينية. يجب تنسيق الموقف في لبنان وإدراك أهداف إسرائيل إنها في نهاية المطاف تسعى لتحقيق مصالح وأهداف إسرائيل فقط، وعملية إنتاج حالة تكون فيها الحكومة أو الجيش اللبناني حرس حدود أمام أو للحدود الإسرائيلية في الشمال. إسرائيل تريد فرض هذا الواقع عبر استعمال الأدوات العسكرية واستعمال الضغط الأمريكي وتبني العملية الإدارة الأمريكية للمواقف الإسرائيلية وتوسيع الشرخ الداخلي في لبنان. هذا ما تسعى إليه إسرائيل، ونتنياهو بحاجة لاستمرار المفاوضات لعملية تسويق أي إنجاز للمجتمع الإسرائيلي عبر عملية للتعويض عن عدم حسم المعركة أو عن مفاجأة أو عدم عملية تفاجؤ إسرائيل لقدرات حزب الله وعدم أو استمرار قدرة حزب الله على استمرار الحرب ومواجهة إسرائيل لغاية الآن. لذلك نتنياهو في ورطة سياسية وفي ورطة أمنية في ذات الوقت.
1: نعم سيد جورج، كما قال دكتور مطنس شحادي، يعني نتنياهو في ورطة لكنه يسعى في المقابل إلى إطالة أمد هذه المفاوضات تحقيقا لأهدافه الداخلية بالطبع وحساباته في الداخل. الآن لبنان أمام مأزق لأن الخيارات محدودة جدا، يعني هناك تفاوض تحت النار وهذا ما يرفضه لبنان، يريد وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار وصولا طبعا إلى عودة النازحين وانسحاب الجيش الإسرائيلي. في حال استمرت هذه المماطلة الإسرائيلية بالتعاون مع الولايات المتحدة، كيف سيتعاطى لبنان مع المسألة؟
3: بكل أسف لم يترك حزب الله خيار للبنان سوى هذا التفاوض ولو حتى تحت النار. نحن نطمح أن ننجح في وقف النار والتفاوض، ولكن الواقع الميداني وكل ما نعيشه يؤشر إلى ذلك. هناك موازين قوى، هناك حقائق يجب أن لن المشكلة أننا ندور ونحاول أن نحرف الأمور. سلاح حزب الله هو مشكلة داخلية كبيرة في لبنان وهو أضحى مشكلة دولية. بكل بساطة هذا السلاح لو كانت تداعياته فقط في الداخل اللبناني لكنا فقط مشكلة محلية. لقد استجلب غضب دولي عارم جراء ممارساته أيضا خارج لبنان وليس فقط على الحدود اللبنانية مع والمواجهة مع إسرائيل. هنا تكمن المشكلة، لن يستطيع أن ينطلق جديا مسار التفاوض طالما حزب الله يتمسك بسلاحه. هذه معضلة أساسية. اليوم الدولة اللبنانية تذهب إلى المفاوضات وكانت لتكون تمتلك أوراق أقوى لو أن حزب الله سلم سلاحه للدولة اللبنانية وانخرط فقط بالعمل السياسي، لأن ألف باء الدول أن لا يكون هناك مجموعات مسلحة داخلها، وألف باء الدول أن تمتلك هي قرار الحرب والسلم، ولا يحق لأي فصيل أن يخبرنا بأنه هو قرر وبرغبة منه أن يفتح الجبهة لإسناد فلان أو علتان. هذه مشاكل. نحن ندرك جيدا العدوان الإسرائيلي وندرك جيدا كيف تتعاطى إسرائيل،
1: ولكن يمكن أن يكون ظلم زوير قربة يعني أشد إيلاما. سلاح حزب الله ورقة في يد الحكومة اللبنانية بدلا أن تذهب فارغة اليدين.
3: سلاح حزب الله ليس ورقة، سلاح حزب الله بكل أسف اليوم لا يستجلب إلا أوراق النعاوي. لنكن موضوعيين، نحن كنا بغنى عن كل ما نعيشه اليوم، كانت إسرائيل فقط هناك مشكلة مزارع شبعة ولم يطلق حزب الله رصاصة منذ العام 2006
0: كانت إسرائيل تحتل لبنان عام 82 يا أستاذ جورج، أستاذ جورج ب 82 إسرائيل وصلت إلى بيروت. أستاذ
3: دكتور
0: دكتور لبنان للأسف بالتعاون
3: دكتور
0: بالتعاون مع أطراف لبنانية.
3: دكتور أنا أتحدث
0: وصلت إسرائيل إلى بيروت يا أستاذ جورج واحتلت بيروت.
3: دكتور
0: إسرائيل احتلت بالتعاون للعصيان
3: بفضلكم اليوم بفضلكم اليوم إسرائيل بفضلكم اليوم بفضلكم اليوم إسرائيل أضحت تحتل أكثر من 50 قرية
0: وتبيد كل يوم لم تستطع أن تستمر في أراضي لبنانية.
3: هذه هي المشكلة
0: في أزمة حسب ما قال الدكتور أنطانيوس.
3: قالها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
0: بفضلنا اليوم بفضلنا اليوم إسرائيل
3: قالها رئيس الجمهورية.
0: إسرائيل اليوم في أزمة يا دكتور.
3: قالها رئيس الجمهورية بشكل واضح بشكل واضح أنتم من استجلبتم الخراب على لبنان. لبنان كان بغنى.
1: يعني طيب
3: لبنان لا يريد أن يكون
1: يعني
3: ساحة
1: لأحد أو جزء من صراع المنطقة.
0: الخراب يا أستاذ جورج كيف ترد أنتم اللي جبتم إسرائيل
1: على كيف ترد هذه الورقة
3: ورقة
1: سلاح حزب الله
3: وليس ورقة ضعف.
1: هذا ما يقوله سيد جورج ورقة ضعف وليست نقطة قوة.
0: يعني كما قال أنا أقول ما قاله ضيفك الدكتور مطانيوس أن حزب الله أوجد أزمة لنتنياهو وللعدو الإسرائيلي. للأسف الأستاذ جورج عقوري وأمثاله لا يريدون أن يروا الحقائق اليوم. لا يريدون أن يروا العدو الإسرائيلي كما هو كما هو كما هو هذا العدو ولا يريدون للأسف هم الذين جلبوا إسرائيل عام 82 ويريدون اليوم عودة إسرائيل كي ينتهوا من حزب الله. هذه هي المشكلة للأسف هذه
3: لا
0: هي
3: يحق
0: الحقيقة
3: لا يحق لمنتج إيراني أن يتهمنا بجلب إسرائيل إلى لبنان.
0: لا لا هناك أطراف ده هذا علنا هذا الكلام قيل علنا أن إسرائيل ستأتي وتنتهي من سلاح حزب الله إذا لم يسلم حزب الله سلاحه. قاله مسؤولون في القوات اللبنانية على مدار أشهر وقبل أن تبدأ الحرب على لبنان. وكما قال ضيفك أن إسرائيل كانت تخطط للحرب على لبنان. أنا أقول اليوم حتى نكون واقعيين لا خيار لنا إلا الوحدة الداخلية لمواجهة العدو الإسرائيلي
3: إلا الدولة اللبنانية
0: والاستفادة من دور المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي.
1: ولكن ما يجري الآن يعني بينكما
0: للأسف الدولة اللبنانية
1: يعني يشير
0: تخلت
1: إلى
0: عن دورها في المقاومة.
1: الوحدة الداخلية قد لا تكون موجودة. دكتور مطانس شحادي يعني إلى أي مدى هذا السجال
0: للأسف
1: بين الضيفين
0: ما قاله
1: يفرح
0: الدكتور
1: إسرائيل
0: و...
1: نعم
0: نعم ما قاله الدكتور
1: وهذا ما يريده نتنياهو
0: للأسف
1: بالأساس
0: للأسف ما قاله
1: سجال داخلي قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام وحرب أهلية
0: أنا
1: ربما
0: أوافق.
1: دكتور
0: أنا عزيزتي طيب. أنا
2: إسرائيل فرحة إسرائيل عملية
1: دكتور قاسم تفضل
0: الحوار كنت أحاول أن أقدم مقاربة واقعية جديدة لكن المشكلة أن الأستاذ جورج يريد تحويل الحقائق وجعل المشكلة سلاح حزب الله لا يريد أن يرى العدو الإسرائيلي ومخططات العدو الإسرائيلي
3: غير صحيح هذا الكلام وهذه الاتهامات
0: وتوسع العدو الإسرائيلي
3: أعيدك إلى مواقف رئيس حكومتك ورئيس جمهوريتك.
0: على كل حال خلينا نشوف شو بده يصير.
1: طيب دكتور مطانس تفضل.
0: اليوم رئيس حكومتنا ورئيس جمهوريتنا يقولون هذه المطالب التي يريدها حزب الله
2: يعني
0: حزب الله يريد خمس مطالب فلتتحقق
3: هذه مطالب الدولة اللبنانية قبل حزب الله.
1: دكتور مطانس شحادة تفضل.
2: يعني للأسف في الشعب الشديد إسرائيل ستكون يعني الآن فرحة وهي يعني تراقب وتسمع هذا السجال والنقاش والتصدع العميق بالداخل اللبناني. وأنا مرة أخرى يعني أنصح الإخوة في لبنان الاستفادة من تجربة الطرف الفلسطيني في المفاوضات على مدار منذ العام 93 مع إسرائيل وهذا الانقسام المميت والضرر الكبير الذي ألحقوا في القضية الفلسطينية. في نهاية المطاف إسرائيل ما يهمها هو مصالح إسرائيل وما يهمها هو عمليا ضمان أمن إسرائيل والحدود الإسرائيلية. إسرائيل صحيح يعني ربما تدعي إن لا يوجد لها مطامع في احتلال أراضي لبنانية ولكن هناك مطامع في إقامة مناطق عسكرية داخل الحدود اللبنانية وإقامة نقاط عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وتهجير سكان الجنوب اللبناني من المنطقة حتى لو لم يكن هناك استيطان يعني إسرائيلي وضم مناطق لبنانية إلى إسرائيل ولكن في نهاية المطاف هذه أراضي لبنانية إسرائيل تنوي احتلالها وإقامة وحدات ومعسكرات ثابتة للجيش الإسرائيلي كما تقول إسرائيل، يعني هذا ليس سرا، إسرائيل تعلن ذلك، مراكز الأبحاث توضح الحاجة وتبرر وتعطي عملية تفسيرات لذلك، وجيش إسرائيل يقول لذلك. الحالة السورية عمليا ما نراه في سوريا من احتلال لأراضي جديدة في الجنوب السوري هو مؤشر خطير أيضا، يعني في سوريا لا يوجد حزب الله، وهناك علاقات جيدة بين النظام السوري والإدارة الأمريكية، ولا يوجد أي يعني طرف يريد أن يحارب أي قوم إسرائيل، وإسرائيل تحتل أراضي في العمق السوري، أراضي جديدة، الجولان السوري محتل منذ العام 73. فلذلك الأمور ليست يعني الأمور مش نهاية يعني يا أبيض يا أسود، يجب أن يكون توافق داخل لبنان، هذا واضح وهذا مهم جدا، ويجب أن يكون وضوح لأهداف إسرائيل ومصالح إسرائيل ومطامع إسرائيل والتنسيق هذا. يعني الطرف الأمريكي هو ليس محايد، هو طرف منحاز بالكامل إلى المطالب والأهداف الإسرائيلية، خاصة في ظل وجود إدارة الرئيس ترامب الحالية التي تتبنى بالكامل المطالب الإسرائيلية. نحن نشاهد ما يحصل في غزة، توسيع الخط الإسرائيلي إلى خط برتقالي الآن، يعني قدم أراضي أكثر من قطاع غزة، وإسرائيل شهيتها دائما مفتوحة للسيطرة على الأراضي وإقامة مناطق عسكرية، وتريد إقامة يعني أراضي جديدة للدفاع عن المناطق العسكرية التي تقيمها. لذلك الحل الوحيد هو عمليا واضح التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي ينهي الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وينهي هذا الصراع، وينهي الاحتلال الإسرائيلي والعداء يعني العدائية الإسرائيلية تجاه لبنان، ولكن ليس بفرض الشروط الإسرائيلية، إنما باحترام كامل للسيادة اللبنانية واحترام الأراضي اللبنانية وانسحاب إسرائيل كامل من كافة المناطق اللبنانية واحترام الحقوق اللبنانية. يعني هذا الحل الممكن في مستقبل مختلف لهذه المنطقة.
1: نعم دكتور قاسم، الرئيس جوزيف عون قال إنه اختار التفاوض وإن لبنان جرب كل الطرق ولم ينجح، ما نشهده اليوم كما قال سيد جورج العقوري احتلال إسرائيل لعمق الجنوب اللبناني، تهجير أكثر من 55 بلدة وقرية لبنانية ومئات الشهداء وآلاف الجرحى، واقع مأساوي جدا وكارثي، ما الذي يعني فعله حزب الله من أجل لبنان؟
0: عزيزتي، إذا كان رئيس الجمهورية اختار التفاوض فليجرب التفاوض. أنا الآن لا أريد أن أناقش ماذا فعل حزب الله وماذا ما لم يفعل حزب الله. حزب الله على مدار 40 سنة قاتل من أجل لبنان، حرر أراضي لبنانية، عمل توازن، لكن طبعا إسرائيل في السنوات الأخيرة وجهت ضربات لحزب الله. اليوم حزب الله يقاتل ويقاوم، مدة سنة وثلاثة أشهر حزب الله لم يطلق أي رصاصة ضد العدو الإسرائيلي، رغم أن إسرائيل قتلت 500 شاب لبناني طيلة سنة وثلاثة أشهر ودمرت مناطق لبنانية، ولم يستطع رئيس الجمهورية جوزيف عون ولا رئيس الحكومة ولا الجيش اللبناني أن يوقف العدوان الإسرائيلي. اليوم أنا حتى أكون واقعيا، طالما أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اختراء التفاوض المباشر رغم اعتراضي الشخصي والمبدئي، فلنرى ماذا سيفعلون. يعني هذه هي المشكلة اليوم، وإذا أنجزوا الأهداف الخمسة التي تحدثنا عنها، أنا وعدت بعض الأصدقاء في بيروت أن أرسل بوكي ورد وقالب حلوة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولسفيرة لبنان في واشنطن وللسفير تيمون كرم وللأستاذ جورج عقوري. أنا مستعد إذا نجحت الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بإنجاز الأهداف الخمسة ووقف العدوان الإسرائيلي أن أرسل لهم بوكي ورد وقالب جاتو وننهي الخلاف اللبناني اللبناني. هذا هو المطلوب اليوم بغض النظر عما يفعل حزب الله. اليوم حزب الله يقاتل اليوم لأنه للأسف الجيش اللبناني ترك جنوب لبنان وانسحب من جنوب لبنان وترك العدو الإسرائيلي يدخل إلى الأراضي اللبنانية. هذه هي المشكلة اليوم. على كل حال طالما المفاوضات هي الخيار الرسمي فلنرى ماذا ستفعل المفاوضات وإلى أين ستصل. نفس السفير سيمون كرم شارك بلجنة الميكانيزم في الأشهر الماضية وخرج من الاجتماعات وفق ما قاله أن ما تريده إسرائيل كما قال ضيفك الدكتور مطانيوس لا يمكن للبنان أن يقبل به. إسرائيل تريد منطقة أمنية في جنوب لبنان يحق لها التدخل في الشأن اللبناني كما تفعل في سوريا اليوم. يحق لها التدخل في الدروز والمسيحيين والسنة والشيعة، وتتصرف كما تريد إسرائيل، ولا يحق لأحد أن يقول لها أن يرشقها بوردة. إسرائيل يحق لها الاغتيال والاعتقال وأي شيء تفعله دون أن يقف بوجه أحد. هذا هو ما تريده إسرائيل. على كل حال، إذا كان التفاوض هو الخيار فلنجرب التفاوض ولنرى. عندنا أسبوع، خلال هذا الأسبوع ستظهر الحقائق وماذا سيفعل الوفد اللبناني وماذا هو الموقف الأمريكي والإسرائيلي. وأنا أتبنى كل ما قاله ضيفك دكتور مطانيوس، سواء على الوحدة الداخلية، سواء على وعي المشروع الإسرائيلي، سواء على المواجهة. وإذا نجحنا يعني على الأقل نكون استفدنا من كل تجاربنا اليوم، والقضية الفلسطينية إن شاء الله الله تعالى يساعد في حلها.
1: قبل أن أتابع النقاش مع ضيوفنا،
0: إذا كنا أخطأنا
1: ننوه بهذا العاجل، الخارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف. رئيس الوزراء وزير الخارجية اجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في واشنطن اليوم. إذن بيان الخارجية القطرية، لقاء بين رئيس الوزراء وزير الخارجية ونائب الرئيس الأمريكي في واشنطن، وقد تمت مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية. إذن بيان الخارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع فانس آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية. رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية. سيد جورج، هل لدى الحكومة اللبنانية ضمانات أمريكية تساعد لبنان على استعادة سيادته على كافة الأراضي اللبنانية؟
3: في الحقيقة ثمة تبسيط للأمور بشكل مؤسف جداً. المسار الدبلوماسي طيلة 15 شهر لم ينطلق، والمسار الدبلوماسي لن ينطلق جديا ويصل إلى مرماه النهائي بنقل لبنان إلى حال من السلام والاستقرار طالما أن هناك سلاح لدى حزب الله. هذا ممر إلزامي كي يعطي فرصة للمسار الدبلوماسي عوض أن يرسل باقات الزهور والجاتو. عليه أن يقنع حزب الله بأن يمتثل لقرارات الدولة اللبنانية وأن يسلم سلاحه للدولة اللبنانية. هذا هو الممر، هذا هو الممر الإلزامي. ما تعلم
0: عن
3: شغلتها
0: الضمانات الأمريكية للبنان، ما تسأل عن سلاح حزب الله،
1: يا سجل هل هي عن
3: سلاح ضمانات
1: أمريكية؟ طبعا
3: واصل.
1: يعني
3: أنا بعرف شو جاوي
1: نزع سلاح حزب الله، ما معنى الضمانات الأمريكية؟ تفضل.
3: ما تعتلهم الضمانات. اليوم نحن على سبيل المثال في الحرب السابقة كان هناك ضمانات أمريكية بعدم ضرب مؤسسات الدولة، ولكن الدولة تجاوبت أيضا واستعادت بسط سلطتها على مطار بيروت وعلى المعابر. كان هناك قرار بقصف معمر مصنع، استطاع لبنان بالتواصل مع الولايات المتحدة فرملته. كي يكون هناك ضمانات يجب أن يكون في المقابل هناك خطوات جدية. هذا من جهة. من جهة أخرى، نقطة الضعف والخاسرة أن لبنان الرسمي حتى هذه اللحظة لا يستطيع أن يعطي ضمانة بأنه يضبط أرضه ولن يتم إطلاق النار أيضا من قبله. هذه هي معضلة أساسية. وكان الرئيس جوزيف عون قال سابقا أن أفضل ضمانة والضمانة الأكبر هي ضمانة الدولة والجيش اللبناني على سائر الضمانات، لأننا رأينا أي ضمانة قدمها سلاح حزب الله في هذه الحرب. لا خيارات لدينا ولا مروحة واسعة لدينا، إما السير بالنهج الذي يقوم به حزب الله أي الحرب المفتوحة، وإما السير بالمسار الدبلوماسي. وحكما حظوظ النجاح لدى المسار الدبلوماسي هي أكبر من حظوظ النجاح لدى المسار العسكري.
1: شكرا لضيوفنا سيد جورج العقوري
3: أكثر
1: الباحث السياسي
3: الدبلوماسي
1: من بيروت، شكرا لك. من بيروت أيضا دكتور قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. ومن حيفا دكتور مطنس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، شكرا دكتور. وهذه التغطية مستمرة مع خالد.
4: شكرا لك ريما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية وأزمة مضيق هرمز، حيث قال محمد مخبر معاون المرشد الإيراني، قال إن طهران وفي حال فشلها دوليا بتغيير النظام القانوني لإدارة مضيق هرمز فإنها ستفعل ذلك عبر قوانينها الداخلية، وشدد على أن للمضيق أهمية تضاهي قنبلة نووية بحسب تعبيره.
5: لقد غفلنا لسنوات عن أهمية مضيق هرمز، إن له أهمية تضاهي قنبلة نووية. عند المضيق يمكن بقرار واحد التأثير في اقتصاد العالم، لن نتخلى عن هذا المكسب، وإن لم نتمكن من تغيير النظام القانوني الحاكم على هذا المضيق دوليا فسنقوم بذلك بقوانيننا الداخلية.
4: في المقابل استنكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محاولة طهران لما وصفه بفرض واقع جديد في مضيق هرمز.
6: ننتظر ردا منهم اليوم، نأمل أن يكون الرد جديا ويفتح مسار المفاوضات. رأينا كيف حاولت إيران الليلة الماضية إرساء أوضاع جديدة للملاحة في مضيق هرمز، لكنها لن تنجح بذلك. سيطرة إيران على الممرات المائية غير قانونية وغير مقبولة، والعالم يجب أن يسأل نفسه عن التكلفة حيال سيطرة إيران على المضيق. آمل أن يكون العرض المقدم جديا.
4: في غضون ذلك أكدت وكالة فارس الإيرانية اندلاع اشتباكات متفرقة في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية بين بحرية الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعطيل دخول ناقلتين إيرانيتين إلى ميناء إيراني في خليج عمان أثناء محاولتهما انتهاك الحصار الأمريكي، كما قالت القيادة الأمريكية. وأشارت إلى أن طائرات حربية أطلقت ذخائر دقيقة على مداخن الناقلتين الفارغتين مما منعهما من دخول إيران. وفي سياق المناوشات البحرية بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية احتجزت ضمن ما سماها عملية خاصة في بحر عمان ناقلة النفط أوشانكوي التي كانت تحمل شحنة نفطية. وقال الجيش إن الناقلة كانت تستغل الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط ومصالح الشعب الإيراني وتعطيلها، بحسب ما جاء على لسان الجيش الإيراني، مشيرا إلى أن قوات خاصة وقوات من مشاة البحرية رافقت الناقلة إلى الساحل الجنوبي للبلاد وسلمتها إلى السلطات القضائية. أعلن محافظ ميناب في جنوب إيران وفاة بحار وإصابة 10 آخرين خلال هجمات، قال إن الولايات المتحدة شنت على سفينة شحن كانت في المياه التابعة للمحافظة. وأكد المحافظ محافظ المدينة أن السفينة كانت تضم 15 بحارا لم يعرف مصير 4 منهم حتى الآن، بينما عثر على 5 ميتا. وفيما يتعلق بأفق المفاوضات الضبابية بين الجانبين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن الولايات المتحدة وفي كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الذهاب إلى مغامرة عسكرية متهورة على حد تعبيره. عرقشي أضاف أن مخزون إيران من الصواريخ وقدرة إيران على الإطلاق ليس عند 75% مقارنة بما كان عليه يوم اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، بل الرقم الصحيح، والكلمات دائمة لعرقجي، الرقم الصحيح هو 120%.
7: بين خط التفاوض ولغة التصعيد تسير الأزمة الأمريكية الإيرانية فوق خيط رفيع، حيث تختلط رسائل التهدئة الهشة بالبوارج العسكرية المنتشرة في مياه الخليج ومضيق هرمز. اشتباكات وصفت بالأعنف منذ إعلان الهدنة في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم، إضافة إلى مدن ساحلية أخرى على امتداد الشريط الجنوبي لإيران. تصعيد بحري قابله آخر سياسي فيما يخص ملف التفاوض، وبلغة التهديد المعتادة للرئيس ترامب طالب إيران برد سريع على المقترح ملوحا بضربة ستكون أشد وأقصى.
8: الخطة بسيطة للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية ولن تمتلكها أبدا. لقد وصلوا إلى طريق مسدود، لن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، وهم يعلمون ذلك وقد وافقوا عليه. دعونا نرى إن كانوا مستعدين للتوقيع.
7: في المقابل تبدو طهران التي تقول إنها ما تزال تراجع الرد الأمريكي على المبادرة الإيرانية المؤلفة من 14 بندا، حريصة على إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي اتفاق لا يمكن أن يتم تحت الحصار أو التهديد العسكري، كما ربطت بين فتح المضيق ورفع الضغوط الأمريكية، معتبرة أن أمن الملاحة لا يمكن فصله عن أمن إيران نفسها. ميدان بحري بقي مفتوحا على تراشق رسائل القوة، إذ تعتبر طهران أن تحركاتها العسكرية الأخيرة تهدف إلى كسر الحصار البحري، بينما ترى واشنطن أن استمرار التحرش بسفنها وبوارجها تجاوز لخطوطها الحمراء. وما بين الواقع والتمني، ما يزال المشهد محكوما بمنطق الهدنة المسلحة، فلا حرب انتهت فعليا ولا سلام بات قريبا بصورة نهائية.
4: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، الأمريكيون ينتظرون اليوم الرد الإيراني والساعات تمر، هل الصورة واضحة في إيران؟ هل من المعروف إن كان سيقدم رد خلال الساعات المقبلة أم لا؟
9: خالد، الإيرانيون على ما يبدو منزعجون للغاية مما جرى يوم أمس عند مضيق هرمز. هذا انعكس في خطاب بعض البرلمانيين من الشخصيات النافذة في البرلمان الإيراني اليوم، وباتوا يتحدثون عن أن ما يجري هو محاولة للعبث السياسي على ما يبدو بالتزامن مع مسار المفاوضات، وكمحاولة ربما قرأت من قبل بعض السياسيين في البرلمان لأنها محاولة أمريكية ربما لقلب طاولة المفاوضات، تأثرا بحالات سابقة أو أسوة بحالات سابقة خاضتها إيران في السابق مع الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال حسن قشقاوي وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني تحدث قبل ساعات قليلة للتلفزيون الإيراني وقال: مبدئيا نحن نعتقد بأن أمريكا قادرة على قلب طاولة المفاوضات في اللحظة التي تريدها. ما جرى أمس بنظر قشقاوي أيضا كان محاولة للعبث السياسي، العبث مع إيران، وربما محاولة الانسحاب من هذه المفاوضات بشكل غير مباشر، وتقديم إيران للعالم على أنها هي من كسرت حاجز وقف إطلاق النار وقامت بالاعتداء على المدمرات الأمريكية وما إلى ذلك. لكنه قال بأن الخارجية الإيرانية تواصل مسار بحث هذه المقترحات والأمر متروك للخارجية وللسلطات العليا. أما البرلمان الإيراني بنظري فهو جاهز لأي تحرك سواء سلبي أو إيجابي لدعم مسار هذه المفاوضات. نتحدث عن مسار سلبي بمعنى أن تقوم إيران انطلاقا من العديد من التصريحات للذهاب بعيدا ربما نحو إصدار قرار عبر البرلمان الإيراني يقضي بالإخراج آلية أو تقديم آلية قانونية معينة وفق القوانين الداخلية الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، بعيدا عما يتم حياكته على المجتمع الدولي من ناحية، أو إن فشلت إيران في استصدار هذا القرار أو النجاح في إدارة مضيق هرمز بالطريقة التي تقول إيران بأنها من الممكن أن تتم عبر مسار دبلوماسي وقانوني دولي. إن لم تتمكن إيران من ذلك قد تلجأ إلى القوانين الداخلية، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بها إيران في بمثل هذه الخطوات. نتذكر أن القانون الاستراتيجي القاضي برفع العقوبات عن إيران في العام 2020 الذي سمح لإيران بالذهاب بعيدا في مسألة تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي بعيدا عن مسار الاتفاق النووي الموقع عام 2015 كان يستند إلى قانون في البرلمان الإيراني. على المستوى الدبلوماسي إيران تتحدث عبر بقائي وعراقشي عن أنهم ما يزالون يدرسون المقترح الأمريكي. تقارير تتحدث عن أنه من المستبعد أن ترد إيران سريعا، هذه مجرد سردية أمريكية. ما جرى يوم أمس قد يدفع إيران لتأخير ردها، خاصة وأن هناك العديد من النقاط المذكورة في المقترح الأمريكي، رغم أنه مقترح أو ورقة مختزلة تضم كل النقاط التي تهم الجانبين الإيراني والأمريكي. بعض هذه النقاط لا غير مرضي عنه أو لا يمكن لإيران ظاهريا من أن تقبله إن صح التعبير، خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي حددتها أمريكا فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم ومصير البرنامج النووي والمنشآت النووية الإيرانية.
4: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. بعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تعود كاميرا التلفزيون العربي إلى مدينة كرج مركز محافظة البرز لرصد الأوضاع هناك، حيث انطلقت عمليات إعادة الإعمار في محيط جسر B1 الذي تعرض للاستهداف.
10: الجسر الذي شاهده العالم يقصف مرتين يبنى من جديد، جسر B1 في كرج بعد أن كان على مشارف الافتتاح بات يحتاج على الأقل إلى سنة وأكثر من 20 مليون دولار حسب تقديرات أولية. جسر يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بطول 350 متر، هو حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا، مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
11: استهداف جسر B1 جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
10: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر، هنا لم يبق ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
12: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية لكنها خلفت أضرارا في 2096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
10: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها، لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
13: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد، رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
4: إلى شأن لبناني الآن، وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة 2 يوم بين حكومتي إسرائيل ولبنان 14 و15 من مايو هذا الشهر. هذا ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار وتوقف استهداف المدنيين والبنى التحتية في البلاد.
14: بينما لا تهدأ فوهات المدافع هنا في الجنوب اللبناني، المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل يتحرك وسط أوقات شديدة الحساسية. واشنطن تعلن أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 من مايو. المناقشات بحسب بيان أمريكي ستسعى إلى وضع إطار لترتيبات سلام دائمة واستعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه، مضيفا أن السلام الشامل مشروط بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع السلاح الكامل أيضا من حزب الله. هذا الإعلان يتزامن مع تأكيد أمريكي أن التفاوض يجري مع الدولة اللبنانية حصرا.
6: يجب أن نمكن السلطة اللبنانية من بسط سيادتها في وجه حزب الله، إذ إن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
14: في السياق تنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن تعمل على بلورة اتفاق أمني بين بيروت وتل أبيب لفصل القوات يشابه الاتفاق الذي كان مع سوريا. في قصر بعبدة الرئيس اللبناني جوزيف عون يجدد تمسك بيروت بوقف شامل لإطلاق النار، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والبنى التحتية. في المقابل العواصم الغربية تربط أي تسوية طويلة الأمد بملف سلاح حزب الله.
15: نحن نعلم بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية حالياً لمنع التصعيد، غير أن البلاد لا تزال عالقة بين إسرائيل وحزب الله. لذلك ولإنهاء هذه الأزمة لابد من استيفاء شروط معينة. يجب احترام سلامة أراضي لبنان بالكامل، ويتعين على حزب الله وقف هجماته وأن ينزع سلاحه.
14: في الميدان إسرائيل تواصل سياسة الضغط بالنار، غارات متلاحقة، إنذارات إخلاء وتوسيع لرقعة العمليات شمال الليطاني في محاولة لفرض وقائع جديدة قبل الوصول إلى الطاولة السياسية. أما حزب الله فيرد بضربات تستهدف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أن وقف النار يبدأ أولا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت الذي يرفع فيه لبنان عنوان تثبيت الهدنة والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، تبدو مفاوضات واشنطن أمام اختبار تدور حول تثبيت تهدئة أو سقوط المسار السياسي تحت وقع التصعيد الميداني.
4: ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شاب جراء غارة استهدفت دراجة في بلدة جبشيت جنوبي البلاد جنوبي لبنان، كما استشهد 4 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على بلدة طورة جنوبي البلاد. وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار في طورة جراء الاستهداف الإسرائيلي. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على جرود بريتال والنبي شيت في البقاع الشرقي لبنان هذه المرة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات كذلك على بلدات الحلوسية، في حين تظهر هذه المشاهد مكان الغارة على بلدة دير عامص جنوبي لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارتين على بلدة بيوت السيد. وتظهر مشاهدينا الكرام هذه المشاهد أثار الدمار في المبنى المستهدف ببلدة النميرية جنوبي لبنان بعد الإنذارات الإسرائيلية بإخلائها. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان واعترض أحد هذه الصواريخ، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. هذا وفاد مراسل التلفزيون العربي بأن صفارات الإنذار دوت في بلدات عدة شمالي إسرائيل مع إطلاق الصواريخ من لبنان. الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، كما أعلن إصابة ثالث في انفجار مسيرة أخرى استهدفت قواته داخل الأراضي اللبنانية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على مسيرة يعتقد أنها تابعة لحزب الله فوق سطح مدرسة في مدينة نهرية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت قبل فترة غير محددة، وأن الجيش يحقق في أسباب عدم تشخيص موقع سقوطها آنذاك. نظرة أوسع مشاهدينا الكرام حول التطورات الميدانية في جنوب لبنان مع الزميل براء محمد من خلال الخارطة التفاعلية.
16: يواصل التصعيد الإسرائيلي توسيع نطاقه جنوبا، ليس فقط عبر الغارات والتفجيرات، بل أيضا عبر توسيع دائرة الإنذارات والإخلاءات المتكررة في مناطق بعيدة عن خطوط التماس المباشرة في جنوب الليطاني وشماله. الإنذارات الإسرائيلية هذه المرة شملت بلدات موزعة بين قضائي النبطية وصور من النميرية شمالا وصولا حتى هذه البلدات، نتحدث عن طرف السي وحلوسية والعباسية وطورة ومعركة، ما يمكن سعيه لتوسيع نطاق الضغط على هذه القرى لتهجير سكانها واستهدافها بالقصف والتدمير. بعد هذه الإنذارات استهدف الاحتلال كلا من بلدتي حلوسي وكذلك طورة، ما أسفر عن شهيدين وخمسة جرحى. في القطاع الشرقي نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة الخيام استهدفت منازل، وشمالا في رشية الفخار نتحدث عن ما أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية في دلالة على استمرار استهداف الطواقم العاملة داخل مناطق القصف. أما إذا ما اتجهنا إلى القطاع الغربي نقترب منه بهذا الشكل، فشمل القصف المدفعي كلا من بلدتي بيوت السياد والمنصوري وصولا حتى ساحل المنصوري هنا عند هذه المنطقة على امتداد الشريط الساحلي الغربي للجنوب. في هذا المحور أيضا إذا ما اقتربنا من مناطق التوغل، وهنا نتحدث عن بلدتي البياضة وكذلك شمع، حيث تشتد استهدافات حزب الله لقوات الاحتلال. هنا أعلن حزب الله عن استهدافه دبابة مركافة بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة قبل استهدافه مركزا قياديا للاحتلال في البلدة نفسها بمسيرة انقضاضية، ليضرب بعد ذلك تجمعا لجنود الاحتلال شرق البلدة برشقات صاروخية ويقصف مركزا قياديا مستحدثا بقذائف المدفعية، ما يشير إلى تركيز واضح على تعطيل نقاط القيادة والسيطرة الإسرائيلية داخل هذا المحور. بالقرب من البياضة هنا نتحدث عن بلدة شمع، قصف حزب الله تجمعا لآليات الاحتلال برشقات صاروخية فيها، في حين استهدف بمسيرة انقضاضية منصة قبة حديدية مستحدثة قرب موقع جل إعلام، في مؤشر على تركيز متزايد على منظومات الحماية والدفاع الإسرائيلية إلى جانب الآليات والقوات البرية. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط شرقا نحو هذه المنطقة فنشير إلى مدينة بنت جبيل حيث يتركز المشهد في هذا القطاع، فهنا أعلن حزب الله استهداف آلية نميرة داخل المدينة بمسيرة انقضاضية قبل استهدافه آلية أخرى نتحدث عن دبابة مركافة أيضا استهدفت بمسيرة، وبحسب المعطيات تدخلت آليات إسرائيلية لسحب الدبابة بعد دقائق من ضربها ليتم استهدافها بقذائف المدفعية. في القطاع الشرقي أقرب الجبهات إلى نهر الليطاني استهدف حزب الله أيضا بالمسيرات، وهنا تركيز واضح على استخدامه للمسيرات في هذه الفترة، استهدف في بلدة الطيبة تجمعا لجنود الاحتلال، كما أعلن عن استهداف جرافة D9 في منطقة دير سريان بمسيرة أخرى قبل أن تتواصل الضربات بالمدفعية والمسيرات على تجمعات الاحتلال. جنوبا من دير سريان نشير في هذه المنطقة إلى منطقة عدشيت القصير، حيث استهدف الحزب تجمعا لقوات الاحتلال بالصواريخ وكذلك بالمسيرات. بهذا الشكل تبدو الصورة الميدانية قائمة على مسارين متوازيين، غارات وإنذارات إسرائيلية تتوسع جغرافيا لفرض منطقة أمنية أوسع جنوب الليطاني، وأحيانا تتخطاها إلى الشمال مقابل تركيز حزب الله على استنزاف قوات الاحتلال وألياته ومراكز القيادة ومنظومات الدفاع الجوي على خطوط التقدم الأمامية. إلى هنا آخر التطورات.
4: تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بالعمل على حصر السلاح في يد الدولة وبسط سيطرتها وإنفاذ سلطة القانون. الزيدي أوضح أن الحكومة المقبلة ستعمل على إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن، ستعمل على بناء علاقات عربية متوازنة خصوصا مع دول الخليج، وعدم السماح باستخدام العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة.

إذا مشاهدينا الكرام، منهاج وزاري جديد في العراق قدمه رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، منهاج يبدو كخليط من الألغام، حيث هذا ليس من باب المبالغة، فهو يتحدث عن نزع سلاح الفصائل، هو هناك من هذه الفصائل من هو جزء من المنظومة العسكرية في الدولة، ويشير أيضا المنهاج إلى ما يسميه التوازن في العلاقات الخارجية، وطبعا رأينا صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران على من يمكن أن يترشح لمنصب رئاسة الوزراء. المنهاج يشمل أيضا سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة والمستمرة منذ عقود. عندما نتحدث عن أزمة اقتصادية خانقة نتحدث عن الفساد، الفساد الذي لم يستطع أحد أن يعالجه منذ عقود وحتى الآن. طيب، مشاهدينا، في أبرز نشاط حكومي لرئيس الحكومة المكلف منذ توليه رئاسة الوزراء في العراق، قدم زيدي المنهاج الوزاري لحكومته الجديدة إلى رئيس البرلمان هبة الحلبوسي بعد قرابة أسبوعين من تكليف الوجه السياسي الجديد بتشكيل الحكومة. طبعا الوجه السياسي الجديد هو زيدي. المنهاج الوزاري في العرف المحلي العراقي هو وثيقة سياسات عامة ووعود يتعهد بإنجازها رئيس الوزراء المكلف، تتضمن السياسة العامة لحكومته على أن يجري التصويت عليها داخل البرلمان لتصبح بعد ذلك مرجعا لتقييم الأداء الحكومي. عمليا سيتم تعميم المنهاج الوزاري الذي يتوزع على 14 محورا على جميع أعضاء البرلمان الذي يحظى بالأغلبية فيه الإطار التنسيقي المتكون من أحزاب سياسية شيعية لتمحيصه. طبعا الإطار هو الذي وافق على ترشيح الزيدي ليصبح هو رئيس الحكومة المكلف، وسيعمل أعضاء البرلمان على تمحيص هذا المنهاج عند منح الثقة للحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تقدم فريقها الوزاري لاحقا. المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف يفصل أو يفصل في كيفية تقوية بسط سلطة الدولة وتعزيز السياسة الخارجية ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة ومواضيع أخرى ترتبط بالحياة اليومية لأكثر من 46 مليون عراقي. يتردد كثيرا عنوان حصر السلاح بيد الدولة في سياق الحديث عن أولويات الحكومة العراقية الجديدة، لكن هذه المسألة في العراق هي أكثر تعقيدا وتلغيما مما تبدو عليه الأمور، ذلك أن كثيرا من الفصائل هي شديدة التسليح، كثيرة العدد، ومنخرطة إداريا ضمن مؤسسات الدولة العراقية، لكنها رسمت لنفسها مساحة تتيح لها وضعا أشبه بالاستقلالية في التحركات العسكرية وأيضا فيما يخص اتخاذ القرارات، تصل حريتها أيضا إلى اختيار هيكليتها القيادية وفي حالات أخرى في التمويل أيضا. تبرز الولايات المتحدة الأمريكية أبرز الأطراف الضاغطة من أجل تحييد الفصائل المسلحة في العراق، ورأينا الضغط الأمريكي، ورأينا ترامب الذي لم يتردد ولم يحرج حتى حقيقة أمام العلن وهو يهدد بعقوبات على العراق إذا تم اختيار نوري المالكي، لأن الولايات المتحدة ترى في نوري المالكي مقرب من إيران ولا تريد أن تراه في رئاسة الوزراء. هنا يتكشف حجم التحديات التي

0: تنضم إلينا من بغداد السيدة سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي، وينضم إلينا أيضا من العاصمة العراقية السيد مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية. أرحب بكما. طبعا يعني المنهاج الوزاري الذي قدمه السيد الزيدي يبدو طموح للغاية حقيقة، لكن يصطدم بواقع مختلف تماما في العراق. يعني إن أخذنا واحدة من الأفكار الأساسية هي فكرة مكافحة الفساد، نعلم جيدا كيف كانت هذه المشكلة حقيقية في العراق، حتى أن هيئة النزاهة العراقية كانت تتحدث عن ضرورة استقلال القضاء العراقي، ولها أيضا توصيات للحكومة العراقية والدولة العراقية فيما يخص البرلمان. طبعا لكي نقول مكافحة فساد لابد أن يكون هناك برلمان قادر على إظهار الفساد والمفسدين، وبالتالي لاحقا أن يكون هناك قضاء مستقل لمحاكمة الفاسدين. هيئة النزاهة العراقية تتحدث أو توصي بضرورة استقلال القضاء العراقي، وتريد أيضا تركز على إعادة النظر بقانون الأحزاب وضرورة الحد من النشاط الحزبي داخل الوزارات والمؤسسات، خاصة النشاط المبطن بصورة شركات. هل يستطيع الزيدي أن يحارب الفساد في برلمان هناك جهات تعمل وهي جزء من طوائف، والأسف هناك النظام الطائفي الموجود، الحصص الطائفية في العراق التي ربما كما يقول البعض ساهمت في حماية من يتهمون بالفساد خلال فترة طويلة. اسمحي لي أن أسمع رأيك سيدة سهاد، هل يستطيع الزيدي أن يكافح الفساد فعلا؟
1: تحية طيبة لحضرتك أستاذ خالد والدكتور مناف والمشاهديكم أيضا. يعني بالآلية والمعطيات المطروحة أن الرجل هو رجل تكنو اقتصاد أتى لعالم السياسة بصورة مفاجئة، فبالتالي ليس لديه أي جهة حزبية أو سياسية أو حتى تيار أو كتلة تدعم خطواته الحالية، لكن بصورة واضحة أنه أعتقد هو جاء نتيجة اتفاق القوى السياسية، وهذا واضح لأن هناك متغيرات كثيرة دفعت الواقع السياسي العراقي أو القوى السياسية العراقية للإسراع بتشكيل المشهد السياسي العراقي وفق مقتضيات الضرورة للمرحلة الحالية، أولا على الصعيد الداخلي والخلافات بين القوى السياسية التي لم تنتج أو عجزت عن إنتاج شخصية متمثلة بما أفرزته صناديق الاقتراع، بالتالي هناك كانت منافسة في ذات البيت الواحد. أتوا بشخصية الزيدي يعتبر كشخصية غير تصادمية أو شخصية تقرب وجهات النظر للفرقاء السياسيين. عن آلية برنامج الحكومي، يعني النقاط الموضوعة ببرنامج الحكومي تكاد تكون كديداً واحد لكافة رؤساء الوزراء السابقين اللي فازوا بالانتخابات أو اللي ذهبوا كمرشح تسوية أو اتفقوا عليهم القوى السياسية، لكن عن آلية أن تكون هذه النقاط يعني تفعل على أرض الواقع بالتأكيد الطرق لن تكون معبدة أمامه وفق نظام توافقي لطالما يكون هو من يكبل قرارات رئيس مجلس الوزراء، ولطالما القرار التنفيذي يصطدم بالقرار الحزبي المتضمن سواء في رئاسة مجلس الوزراء أو في قبة البرلمان، لأنه أعضاء مجلس النواب هم ممثلين الكتل والأحزاب السياسية التي أتت بهم لصناعة هذه المشهد، فبالتالي نتحدث عن يعني مشاكل كثيرة تكاد تكون متراكمة ومتزامنة لجميع المراحل السابقة، فبالتالي هذه المشاكل وحدها لا أعتقد أنه السيد الزيدي اليوم قادر أو يملك العصا السحرية لحلها بصورة واضحة واحدة. إن لم يتم التعاون من قبل القوى السياسية وإطلاق

0: اقتراح قرار التنفيذي ويتم تطبيق قرار التنفيذي وفق المصلحة العليا للبلاد، والأخذ بعين الاعتبار ما صرح به ترامب الذي هو يعتبر يعني كشف أوراق بعض السياسيين العراقيين، قال بالنص نحن أتينا بالزيدي، نحن داعمون له بقوة لعدة قضايا منها القضاء على الجماعات الإرهابية. هذه التصريحات يعني تبدو مفخخة، ثم دعاه بعد ذلك للذهاب إلى واشنطن بعد تشكيل الحكومة. من هذه الصورة النمطية اللي ما صرح به ترامب تعطينا قراءة أنه جانب الولايات المتحدة سيذهب للتدخل بعدة نقاط ويريد الحل من الجانب العراقي أو الحكومة العراقية الحالية، يريد حل.
1: سيدة سهر،
0: فبالتالي
1: يعني لا اسمحي لي بس واحدة شوي إن سمحتي لي، يعني الزيدي رجل سيكون رئيس حكومة العراقيين، هو مسؤول أمام العراقيين ليس مسؤول أمام ترامب، وإذا تدخل الأمريكي هو يتدخل من أجل مصلحته ومواجهة الفصائل التي وجهت له الضربات في الحرب الأخيرة. سنعود لموضوع السلاح، لكن اسمحي لي أن أسمع رأي سيد مناف الموسوي. سيد مناف، ما فهمته من كلام السيدة سهاد أنه الرجل لا يملك عصا سحرية، ومن قبله من سبقوه منذ عقود لم يستطيعوا محاربة الفساد، لأن هناك مشكلة في البرلمان تتعلق بمكافحة الفساد، وهناك شكوك قوية على استقلال القضاء. لماذا يعجز البرلمان عن مكافحة الفساد وبالتالي سيعقد من مهمة الزيدي؟
2: سيد العزيز استاذ خالد، في البدء أني أجد الترحيب بك وبزميلتي السيدة سهاد وبجميع متابعي ومشاهدي قناة العربي. يعني أنا أتفق مع السيدة سهاد أن السيد الزيدي جاء نتيجة أزمة، وبالتالي هو كان مرشح تسوية، يعني لم يكن هو المرشح الأصلي بعد أن حدث ما تفضلت به الزميلة سهاد تدخلا واضحا من قبل رئيس الإدارة الأمريكية السيد ترامب. لكن أنا قراءتي أن هذا من الممكن أن يعطيه قوة، وأضرب لك تجربة سابقة. مثلا لدينا يعني حكومتين قبل أن تأتي حكومة السيد الزيدي، وهي حكومة السيد الكاظمي التي أيضا لم يكن لديه خلفية سياسية، لم يكن لديه جهة سياسية داعمة له، لم تكن لديه، لكن بالنتيجة استطاع أن يستفيد من أنه جاء مرشح تشوية، وبالتالي استطاع أن يقدم نموذجا يعني رفض التدخلات الحزبية، رفض الإملاءات الحزبية، خصوصا في عملية تشكيلة كابينته أيضا استطاع أن يقيم علاقات عربية إقليمية ربما هي الأفضل على جميع الدورات السابقة. استطاع أيضا أن يقدم مثلا لجنة لمكافحة الفساد ويحاسب بعض المتهمين بالفساد، وبالتالي لكن لأن انتهى عمر السيد الكاظم، والذي أيضا استطاع أن يتغلب على مشكلة أساسية ورئيسية ربما تواجه السيد الزيدي، وهي الأزمة الاقتصادية في ذلك الوقت نتيجة لكورونا وما خلف هذه الأزمة من أزمة اقتصادية عالمية. لكن سلم الحكومة بوفرة مالية كبيرة واستطاع أن يعبر العراق في هذه المرحلة. بالتالي أعتقد اليوم أن أمام الزيدي فرصة تاريخية لكي يثبت اسمه تاريخيا في عملية تكوين حكومة بعيدة عن المحاصصة، بعيدة عن التقنورات، وأن يتخلص من الضغوطات الحزبية التي بدأت اليوم تمارس عليه. هنالك اليوم الحديث عن محاولة لعدم التصويت لحكومة السيد الزيدي، ربما أول هذه الإشكاليات أن هنالك أكثر من 100 نائب سوف يتوجهون إلى الحج إذا يعني لم يتم التصويت قبل توجه هؤلاء النواب، بالتالي ستنتهي المدة الدستورية وبالتالي الذهاب إلى مرشح آخر. أنا أخشى ما أخشى أن يكون اختيار السيد الزيدي هو يعني يمثل تجربة السيد محمد توفيق علاوي الذي كلف بتشكيل حكومة لكن لم يستطع أن يصل إلى عملية التصويت ولم يستطع عبور هذه المرحلة. مجموعة من الأزمات تحدثت عنها وأتفق معها، أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، أزمة عسكرية، أزمة يعني أزمة وجودية أيضا تهدد اليوم الوجود السياسي العراقي. وبالتالي
1: يعني
2: وبالتالي أنا أعتقد أن قوة السيد الزيدي من الممكن أن تتمثل في استماعه لنصائح المرجعية ومحاولة تبنيها والعمل عليها، وما قدمه اليوم السيد مقتدى الصدر أيضا من نقاط أساسية تعمل على بناء الدولة العراقية وتبعد الإشكاليات اليوم التي عانت منها مثلا حكومة السيد السوداني ولم تمكنهم من إعادة إنتاجها من جديد بسبب ضعف ربما أمام المسألة الأساسية وهي عملية حصر السلاح بيد الدولة وعملية إبعاد الدولة عن أو السماح لاستخدام الأراضي العراقية في ضرب دول الجوار.
1: العراق دولة غنية يملك الكثير من المال والثروات والنفط، لكن أبناء العراق منهم الشباب الذي يهاجر لأن الأوضاع الاقتصادية ولا يجد مكانه في البلاد، حتى تكون الأمور واضحة. من يسمعنا الآن داخل العراق يعلم جيدا، نحن نتحدث الآن، نحن جالسون في رياحة ونتحدث، ضرورة أن يحدث، ضرورة أن نتخلص من المحاصصة والطائفية و أنت تعلم جيدا وأكثر مني أن الواقع في العراق مناف تماما لهذا الشيء. رئيس الحكومة عندما يتوجه إلى البرلمان لكي يحصل، بس اسمح لي أكمل الفكرة، بس عندما يتوجه إلى البرلمان ليحصل على ثقة لابد أن يوافق عليها هؤلاء النواب الذين لهم مصالح اقتصادية ولهم من يحمونهم أيضا. هل يستطيع، هل هذا الرجل الذي جاء في إطار نوع من التسوية وليس له قاعدة حزبية يستطيع أن يواجه الفساد قبله من فشل في ذلك؟ لماذا هو سينجح؟
2: أستاذ خالد، لسببين رئيسيين. السبب الأول هو الدعم الدولي الذي يعطي لهذا المرشح قبل أن يتم التصويت عليه، وأعتقد أن هذه مسألة مهمة تعلمها القوى السياسية، هذا أولا. المسألة الثانية أن فشل السيد الزيدي معناه ربما خيارات أصعب على القوى السياسية قد تواجهها، ربما أحد هذه الخيارات هي الذهاب إلى انتخابات مبكرة، يعني حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، والخيارين ليس سهلات أمام البرلمانيين. نعم هم يضغطون اليوم بشكل واضح ويحاولون أن يحاصرون السيد الزيدي، لكن أعتقد أن لدي مجموعة من القوى ومجموعة من الدعم، وأتحدث عن الدعم الداخلي، يعني اليوم لحد الآن ما يتم تصريحه من قبل مرجعية الدنيا وما تحدث به اليوم السيد مقتدى الصدر، باعتقادي من الممكن أن يكون عملية باور قوي تسمح لتجاوز هذه المشكلة والذهاب السيد الزيدي إلى البرلمان والحصول على النصف زائد واحد لتبرير حكومته وبعد ذلك التداول. طبعا لا أقول أن المسألة مسألة سهلة، وأقول أن اليوم بالذات اليوم هنالك قوى سياسية داخل الإطار التنسيقي بدأت تهدد بأنه قد لا يتم التصويت إلى السيد الزيدي وقد يعني يتم الذهاب إلى مرشح آخر، وتحدثت أن قلت كما حدث مع السيد إياد علاوي، لكن أعتقد أن القوى السياسية اليوم هي في ظل أزمة حقيقية، أزمة وجودية، عدم التصويت للسيد الزيدي ربما قد يضعهم أمام متاهات وأمام خيارات قد تكون أصعب من قبول بشروط السيد الزيدي.
1: إلى أي مدى تتفقين مع ذلك سيدة سهاد؟
0: يعني أعتقد أنه في هذه المرحلة وبالمعطيات التي أتى بها الزيدي من الممكن أن تكون يعني بادرة أن تذهب تشكيل الحكومة في وقتها المناسب، هي يعني الأقرب للواقعية المطروحة. بتعريجة بسيطة قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، أنه السيد الزيدي كان يعني أتى بضغط من رئيس مجلس القضاء الأعلى على القوى السياسية لأنها توانت وسوفت الوقت الدستوري المحدد لاختيار رئيس الوزراء، فبالتالي أتوا مرشح تسوية القضاء العراقي لطالما كان هو صمام الأمان في العراق. وبالعودة إلى الآلية اللي تم بها يعني الوضع الراهن في العراق، أعتقد أن القوى السياسية التي أسرعت وأتت بمرشح تسوية في خضم ضغط داخلي وضغط دولي بالقرار الدولي، حتى لو كنا دولة ذات سيادة وذات بعد يعني جغرافي عن الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة تعتبر نفسها الراعي الرسمي للعملية السياسية الحالية، ولا يخلو القرار السياسي العراقي من البصمة الأمريكية الموجودة، وهذا واضح ولا نقاش فيه. بالتالي ما أعطى ترامب من معطيات القوى السياسية بالإيتاء بالمرشح ومن ثم دعمه، هذه مؤشرات كثيرة وخطيرة قرأتها القوى السياسية وقرأتها الأحزاب يعني المختلفة فيما بينها، وأسرعوا لتشكيل هذا المشهد السياسي العراقي. فلا أعتقد يعني من هذا المنطلق لا أعتقد أنها تذهب لتسويف أو تعطيل الوقت أو أن يتجاوز المدة الدستورية إن كانوا هم مستمرين فعليا باستثمار السيد الزيدي لهذا الموضوع
1: المشكلة، المشكلة ربما الأهم بالنسبة، يعني أنا أهتم بالمواطن العراقي، يعني الحكومة العراقية ستستطيع أن تتدبر شأنها. بالنسبة للمواطن العراقي أن ينجح الزيدي في مكافحة الفساد هو أن يصل إلى قرارات يقبلها له النواب الذين لهم مصالح اقتصادية، وأن يكون معه القضاء أيضا في ملاحقة الفاسدين. لكن عندما أطلع على توصيات هيئة النزاهة التي تطالب بضرورة استقلال القضاء العراقي وتدعيم سلطاته في ملاحقة الفاسدين داخل العراق وخارجه، يكون هناك شكوك على الآلية التي يستطيع من خلالها الزيدي محاربة الفساد.
0: احنا ذكرت لحضرتك في البداية انه هي كتجربة جديدة لأول مرة رجل ليس لديه اي خبرة سياسية يزج في عالم السياسة، والمعروف انه في عالم الاقتصاد يتقاطع الاقتصاد مع المال والسياسة، وهذا امر صعب جدا. يعني حتى لو كان هو بارع اقتصاديا ليس لديه اي خبرة لإدارة يعني اي منصب سياسي. هذه المرتكزات من تدعم به هي القوى السياسية التي اتت به الى المشهد. الطريق صعب جدا امامه، ملفات كثيرة وشائكة قبل لم يستطيعوا حلها حتى وان كانوا مدعومين بقوى سياسية وكانوا يتسنمون عدة مناصب. نعم. موضوع الفساد وموضوع السلاح المنفلت يحتاج إلى تقريب وجهات نظر بين القوى السياسية تحت المظلة العليا للبلاد أو المظلة الوطنية وطاولة التفاوض أساسها مصلحة البلاد. فبالتالي الأسس الدبلوماسية وأسس التسوية هي الأفرض والأقرب حل لموضوع السلاح المنفلت خارج إطار الدولة في العراق هذه أولا. طيب. لأنه بالتالي من المستحيل أن تدخل الحكومة العراقية أيا كانت بصدام مع أبنائها صدام مسلح. فبالتالي
1: نحن هنا انتقلنا إلى موضوع
0: النقاش السلمي هو الأقرب للواقع.
1: نزع السلاح، نزع السلاح، فصائل تريد الولايات المتحدة أن تنزع سلاحها. لكن المشكلة، واسمحي لي أن أنتقل لسيد مناف، سيد مناف، المشكلة أنه من هذه الفصائل هم أعضاء بالحشد الشعبي اللي هو جزء من منظومة الدولة العسكرية. كيف سيستطيع رئيس الحكومة أن ينزع سلاح هم لأناس لجهات هي جزء من منظومة الدولة العسكرية؟
2: يعني أولا أستاذ خالد، المسألة الأهم اليوم هو عملية التصويت، يعني حصول السيد الزيدي على يعني التصويت ليصبح قانونيا هو رئيس للحكومة. بعد ذلك نبدأ بالحديث عن تنفيذ البرنامج. طبعا هو قدم برنامج حكومة وأولويات هذا البرنامج هو حصر السلاح. حصر السلاح هو ليس مطلب أمريكي بقدر ما هو مطلب عراقي. المرجعية نادت وطالبت بعملية حصر السلاح. نعم لم تستجب لها القوى السياسية، وبالتالي اليوم وصلت إلى ما وصلت عليه. السيد مقتدى صدر اليوم في تغريدة واضحة أيضا تحدث عن آلية حصر السلاح، وقدم ربما برامج يعني لحل هذه الإشكالية، يعني من خلال تشكيل قوى أعطاها مسميات معينة وتعهد أنه حتى سرى السلام بأنها سوف تكون أول المتقدمين وأول الجهات المسلحة التي تضع سلاحها تحت أمرة القائد العام. اليوم المشكلة هي في عملية التصويت. ما بعد التصويت هنا نبدأ بمتابعة البرنامج الحكومي.
1: قادر السيد من سيصوت في البرلمان لابد أن يطمئن، ومن يريد أن يطمئن لابد أن يتأكد أن مصالحه مضمونة ولا يتم بالمساس بها على الأقل بحد كبير. ومن هؤلاء هناك أحزاب هم على علاقة بهذه الفصائل المسلحة التي قد تعيق عملية التصويت. عندما يطمئنون بطريقة خطة نزع السلاح ساعتها ممكن أن يحصل على الأصوات.
2: يعني أولا لا أقول أن الطريق سهل أمام السيد الزيدي، وأتحدث أقول أن هنالك نوايا اليوم لإفشال عملية التصويت لحكومة السيد الزيدي من قبل قوى سياسية داخل القطار، يعني القوى التي رشحت السيد الزيدي. أعلم هذا الموضوع، ولكن أنا أعتقد أن هذه مناورة ربما سياسية. بالنتيجة البرلمانيين الموجودون داخل البرلمان يعلمون أن فشل التصويت وخرق المدد الدستورية يعني الموجودة في الدستور ربما قد تصل إلى خيارات حل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات مبكرة. وأعتقد هذا يخيف البرلمانيين أكثر من لا أقول أن المسألة سهلة. نعم هنالك أكثر من 100 برلمان اليوم هم تابعين إلى هذه الفصائل المسلحة والموضوع معقد، لكن الوقت بالضد منهم وبالضد من الكتل السياسية وبالضد من الإطار التنسيقي، وعملية الفشل في التصويت معناها فشل الإطار التنسيقي اليوم في هذه المرحلة، وبالتالي قد تكون الخيارات القادمة هي أصعب على الكتل السياسية، ومن ضمنها بالتأكيد الفصائل الموجودة داخل البرلمان والموجودة داخل العملية طيب. السياسية.
1: سيدة سهاد، هل ترين هناك معلومات تتحدث عن تشكيل لجنة ثلاثية للبحث مع هذه الفصائل لإيجاد حل لموضوع نزع سلاح هذه الفصائل؟ لكن أيضا الحديث يشير إلى أن هناك خلافات ورفض من بعض هذه الفصائل. هذه الفصائل لها نواة في البرلمان، لها مصالح اقتصادية ولها نفوذ، لأنه أن يملك المال يملك النفوذ. هل تستطيع فعلا إعاقة أن يقوم الزيدي بنزع السلاح؟
0: يعني أعتقد أنه سؤال حضرتك بأكثر من جزئية، جزئية اللي يعني بعض أعضاء الفصائل انتقلوا إلى العمل البرلماني، فبالتالي لا أعتقد أنهم ينوون الذهاب والعودة إلى العمل العسكري تحت يعني التهديد الأمريكي الحاصل اللي باستهدافهم واستهداف القادة الموجودين بأي لحظة. فبالتالي هم أمام خيارين، يعني إما القبول بما تفرضه الحكومة العراقية من مؤشرات حول إداء مهامهم أولا، ومن ثم دمجهم بالمنظومة الأمنية. هذا الاقتراح اللي كان من ضمن الاقتراحات اللي قدمها السيد السوداني بدمجهم مع الفصائل مع الجيش العراقي عفوا، وأيضا تسليم سلاحهم للدولة وأن يعملوا جميعا تحت المنظومة الأمنية العراقية وفق يعني قواعد ووفق إمرة القائد العام للقوات المسلحة. الحل الثاني اللي أمامهم يفتحون الباب أمام الفاعل الدولي باستهدافات واضحة وبتهديد صريح من قبل الفاعل الدولي الذي يعتبر أنه اليوم الفصائل المسلحة الموجودة في العراق هي تمس أمن قواعد الموجودة أولا، ومن ثم تمس مصالح الموجودة في المنطقة الذي أتى من خلف القارات حتى يبني مرتكزاتها في هذه العملية السياسية ويبني مرتكزات إلى في هذه المنطقة. فبالتالي أعتقد أنه الخيار الأقرب بأن يكون هناك حل حقيقي أمام يعني تسوية حقيقية من ضمن قادة الفصائل الموجودين، حتى لو كان هناك يعني امتناع من البعض إلى أنه السياسة هي فن الممكن. ممكن أن تنجح اللجنة الثلاثية اليوم بإقناعهم بدمجهم مع المنظومة الأمنية وفق الإطار الوطني للدولة.
1: طيب سيد مناف، منهاج السيد الزيدي يتحدث عن علاقات متوازنة. طبعا عندما يتحدث عن علاقات متوازنة أفهم مع الأمريكيين مع الإيرانيين، هل يستطيع فعلا الوصول إلى هذا التوازن الذي فشل فيه كثيرون من قبله؟
2: أعتقد إذا اختار شخصية مقبولة دوليا عربيا إقليميا إيرانيا أمريكيا من الممكن وزير خارجية
1: من أين هذه الشخصية يا سيد مناف؟
2: نعم،
1: أين تجد هذه الشخصية التي تكون مقبولة من أمريكا
2: يعني
1: والإيراني؟
2: أضرب لك مثل، يعني أنا ذكرت اليوم السيد الكاظمي مثلا يحمل الكثير من هذه الإمكانيات ومن هذه الصفات، وكان رئيس وزراء سابق. إذا استطاع السيد الزيدي أن يقنع السيد الكاظمي أن يكون وزير خارجية، أعتقد سوف يكون داعم حقيقي إلى حكومته. من الممكن أن يوفر هذا التوازن وأن يبني علاقات حقيقية مبنية على أساس احترام السيادة، وأن يعيد العراق إلى وضع السابق بعد أن يعني حدثت إشكاليات خلال هذه الحكومة ربما أدت إلى إخلال العلاقات، خصوصا العلاقات العربية العربية أو العلاقات الإقليمية. وبالتالي أنا أعتقد أن اختيار شخصية حقيقية هو هنا نبحث الأسماء التي سوف تطرح في الكابينة القادمة التي يقدمها السيد الزيدي، هي ستبين هذه الحكومة هل تستطيع أن تنجح أم أنها سوف تفشل.
0: طيب في يعني ربما أسماء الزيدي لكل وزارة سيادية أو لكل وزارة اعتيادية من مرشح إلى 4 مرشحين حتى يختار منهم الأفضل والأكفأ، وأن لا يكون هناك نقاش برفض جهة أو
1: حزب معين. تضارب المصالح في سياسات والأفعال أيضاً. سيدة سهاد، تضارب المصالح الأمريكية والإيرانية
0: هناك مشاكل هناك مشاكل كثيرة في بعض الوزارات لحد الآن. وأما عن الشخصية التي تذهب للموازنة بين الفاعل الإقليمي والفاعل الدولي، أعتقد أنه السيد الزيدي كان هو اختيار الفاعل الدولي، وهذا بتصريح منهم كان واضح. يعني أعتقد أنه هذا التصريح قد برز الصورة الحقيقية لبعض القادة السياسيين الذين سوفوا نتائج صناديق الاقتراع وأخلوا بالعملية الديمقراطية المفروض كانت تطبق بالحذافير بأسرع وقت ممكن. أما عن التوازنات الحاصلة في المشهد العراقي، هذا ما تحكمه مصير الحرب الموجودة في المنطقة ومن سيكون بها الفائز والسياسات التي سترسم بالمنطقة وآلية انتهاء الحرب، ومن ثم نتكلم عن أي فاعل قوي وعن أي فاعل سيذهب للتدخل في الشأن السياسي العراقي.
1: لك جزيل الشكر سيدة سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي، وشكر طبعا للسيد مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، شكرا لكما جزيل الشكر.
2: شكرا جزيلا.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لثلاثة أيام، يبدأ في 9 من هذا الشهر وينتهي في 11 منه. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، قال إن وقف إطلاق النار هذا سيتضمن تعليق جميع العمليات العسكرية إضافة إلى تبادل 1000 سجين من الطرفين. وشكر ترامب كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لاستجابتهما لطلبه، آملا أن يكون هذا الإعلان بداية النهاية لحرب طويلة ودموية بحسب تعبيره. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد التوصل إلى وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب. زيلينسكي قال إن كييف تلقت موافقة موسكو على إجراء تبادل للأسرى بصيغة 1000 أسير لكل طرف، مترافقا مع وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام. وشكر الرئيس الأمريكي وفريقه على مشاركتهم الدبلوماسية، مضيفا أنه يتوقع من واشنطن ضمان التزام الجانب الروسي بهذه الاتفاقيات. هذا ونقلت وكالة أنباء ونقلت عن الكرملين أن روسيا وافقت على وقف إطلاق النار الذي اقترحه ترامب. ينضم إلينا من موسكو مراسلنا سعد خلف. مرحبا بك سعد. سعد، هل هناك تصريح رسمي يؤكد أن روسيا وافقت على وقف إطلاق النار؟ ولماذا الآن وافقت عليه؟
3: نعم خالد، بالفعل لدينا تصريح على لسان يوري أوشاكوف صدر بعد البيان الذي أو التدوين التي كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال بأنه توصل إلى اتفاق بشأن الهدنة. خرج يوري أوشاكوف في تصريح مسجل صوتي وأكد أن الكرملين وافق على هذا المقترح من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء عملية تبادل للأسرى ب1000 مقابل 1000 وتمديد الهدنة التي كان الجانب الروسي قد تبناها طوعيا خلال يومي 8 و9 إلى يوم 11 من الشهر الجاري بناء على تكليف من بوتين. هو أعلن هذا الكلام وقال أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه في إطار الاتصالات بين فريقي الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. ومن الواضح أن الجانب الأمريكي بالطبع تدخل في هذه اللحظة الراهنة ليمنع الانفجار، نظرا لأن التصريحات الروسية خلال اليومين الأخيرين وخصوصا اليوم كانت بالغة الشدة في لغة تهديدها وتصعيدها تجاه الجانب الأوكراني وتجاه الجانب الأوروبي، يعني تصعيد خطير جدا وتبني إجراءات ذات صلة، إجراءات أمنية وإجراءات سياسية وإجراءات حتى في المجال العسكري. لذلك يبدو أن الجانب الأمريكي وصل إلى قناعة بأنه لابد من التدخل في هذه اللحظة لمنع لحظة الانفجار والتغير الجذري الاستراتيجي في شكل الصراع الروسي الأوكراني. وهناك مستجدات أخرى بالطبع، كان عدد قليل من القادة الذين سيحضرون مع عرض النصر غدا في موسكو، لكن ترد معلومات الآن بأن هناك وصول لقادة آخرين كرئيس كازاخستان الذي لم يكن معلنا بأنه سيحضر العرض العسكري، وصل منذ ساعتين تقريبا، وكذلك رئيس أوزبكستان، بالإضافة إلى عدد من القادة الآخرين كملك ماليزيا ورئيس لاوس و رئيس وزراء صربيا ورئيس وزراء سلوفاكيا. كل هؤلاء سيحضرون العرض العسكري. ومن الجدير بالذكر أن الجانب الروسي قال أنه وبوتين صرح اليوم قال أنه لم يوجه الدعوة لأي من القادة الأجانب لحضور العرض العسكري، وأن من حضر برغبته الشخصية ونحن نرحب بذلك. بالطبع الحضور ليس كبيرا لكنه مهم سياسيا في هذه اللحظة بالنسبة لموسكو.
1: أشكرك سعد خلف مراسل التلفزيون العربي في موسكو. مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة مشاهدينا الكرام على شاشة التلفزيون العربي الآن مع حمد النظر.
4: شكرا لك خالد. مشاهدينا، هذه التغطية متواصلة معكم هذه ساعة أخرى منها ونحن نتابع تطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من إيران، حيث أكدت وكالة فارس الإيرانية اندلاع اشتباكات متفرقة في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية بين بحرية الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعطيل دخول ناقلتين إيرانيتين إلى ميناء إيراني في خليج عمان أثناء محاولتهما انتهاك الحصار الأمريكي، مشيرة إلى أن طائرات حربية أطلقت ذخائر دقيقة على مداخن الناقلتين الفارغتين مما منعهما من دخول إيران. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح بتطبيع سيطرة إيران على مضيق هرمز. بدوره قال محمد مخبر معاون المرشد الإيراني إن طهران وفي حال فشلها دوليا بتغيير النظام القانوني لإدارة مضيق هرمز فإنها ستفعل ذلك عبر قوانينها الداخلية، مشددا على أن للمضيق أهمية تضاهي قنبلة نووية حسب تعبيره.
5: تطورات متسارعة فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز من العاصمة الإيرانية طهران. يعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان عن اكتمال مواد مشروع نظام يؤطر الجوانب القانونية لحركة الملاحة في مضيق هرمز. يقول المسؤول الإيراني إن هذا المشروع سيعتمد بشكل علني فور انطلاق أعمال البرلمان وسيصبح قانونا رادعا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور وفق قوله. موقف شدد عليه أيضا معاون المرشد الإيراني الذي صرح أن هذا التحرك سيحل محل النظام القانوني الذي كان يحكم الحركة في المضيق في حال لم يتم تغييره.
6: لقد غفلنا لسنوات عن أهمية مضيق هرمز، إن له أهمية تضاهي قنبلة نووية. عند المضيق يمكن بقرار واحد التأثير في اقتصاد العالم، لن نتخلى عن هذا المكسب، وإن لم نتمكن من تغيير النظام القانوني الحاكم على هذا المضيق دوليا فسنقوم بذلك بقوانيننا الداخلية.
5: يعني هنا معاون المرشد الإيراني قانون البحار الموقع عام 1982 والذي ينص على حرية الملاحة وعلى ضمان أن لا تشكل السفن أي تهديد تجاه أمن الدول المشاطئة للمضائق. تحرك إيراني جديد يأتي بعد إعلان طهران في وقت سابق عن إطلاق هيئة محلية لإدارة الملاحة في المضيق تختص بمنح تصاريح عبور السفن وتحصيل رسوم المرور. أما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تفرض حصارا مستمرا على الموانئ الإيرانية والتي أطلقت في وقت سابق عملية مشروع الحرية مستهدفة بها مقارعة السيطرة العسكرية الإيرانية على المضيق وفتحه بالقوة، فاكتفت بالتنديد بالخطوات الإيرانية والإعلان عن عدم مشروعيتها.
7: إن تطبيع سيطرتهم على الممرات المائية الدولية أمر غير قانوني وغير مقبول بتاتا. على العالم أن يسأل نفسه عما سيفعل إذا حاولت إيران تطبيع سيطرتها على ممر مائي دولي.
5: ولا يعرف ما إذا كانت الخطط الإيرانية لتغيير الوضع القانوني الذي يحكم الملاحة في مضيق هرمز ستكون ضمن جدول أعمال المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، غير أن طهران تمضي قدما في فرض منطقها بالمضيق، ذلك أن الاشتباكات المتفرقة مع البحرية الأمريكية لم تتوقف هناك، وهو ما يعني تصميما إيرانيا غير متناه على رسم واقع جديد في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
4: أعلن محافظ ميناب في جنوب إيران وفاة بحار وإصابة عشرة آخرين خلال هجمات قال إن الولايات المتحدة شنتها على سفينة شحن كانت في المياه التابعة للمحافظة. وأكد المحافظ أو محافظ المدينة أن السفينة كانت تضم 15 بحارا لم يعرف مصير أربعة منهم حتى الآن، بينما عثر على الخامس ميتا. وفيما يتعلق بأفق المفاوضات الضبابي بين الجانبين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الولايات المتحدة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الذهاب إلى مغامرة عسكرية متهورة. وأضاف عرقجي أن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليس عند 75% مقارنة بما كان عليه يوم اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي، بل الرقم الصحيح هو 120%. وللمزيد أرحب بمراسلينا من العاصمة الإيرانية طهران حسام دياب، ومن العاصمة الأمريكية واشنطن عماد الرواشد. أهلا بكما. أبدأ معك حسام دياب في طهران، ولدي سؤال من شقين. الأول يتعلق بالرد الإيراني المنتظر بشأن المقترح الأمريكي والذي تتوقعه واشنطن اليوم. من جهة أخرى أيضا هنالك محاولة لشرعنة السيطرة على مضيق هرمز من قبل إيران، ما التفاصيل؟
8: حامد، فيما يتعلق بالردود، هناك تصور لدى البعض بدأ يتشكل منذ يومين تحديدا، منذ أن زار وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي الصين. بدأت بعض الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية تتناقل عدة أفكار، منها ما يتحدث عن أن إيران ربما التي كانت تتحدث لفترات طويلة عن أن المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي والنقاط المفصلية والخطوط الحمر التي يدركها أو تتحدث إيران عن أن الطرفان يدركها جميعا منذ عدة سنوات وليس من الآن، لا تتطلب كل هذا التعقيد والتأخير في الرد على مطلب أمريكي. لكن الأمر ينطلق من وجهة نظر إيرانية ترى بأن المفاوضات، ليس كل مفاوضات هدفها التوصل إلى نتيجة، ربما هناك عدم ثقة من قبل الجانب الإيراني بالجانب الأمريكي يدفعها ربما للشك في أن أمريكا تحاول من وراء هذه المفاوضات إما شراء الوقت أو إما الاقتراب أكثر من الأفكار وطريقة تفكير الإيرانيين بعد كل هذه الضربات التي تلقتها إيران من ناحية، وما تسميه بمحور المقاومة خلال تقريبا عامين إن صح التعبير. هذا أيضا انطلاقا من رؤية عباس عراقشي نفسه وزير الخارجية الإيرانية للمسار الدبلوماسي، يقول ليس كل مفاوضات يهدف منها كل طرف إلى التوصل لنتيجة، ربما قد يكون الهدف منها شراء الوقت لعدة قضايا أخرى واعتبارات تتعلق بالسيادة الإيرانية والأمريكية بالدرجة الأولى. بقائي يتحدث عن أن الرد قيد الدراسة، سيتم الرد في الوقت المناسب، لكن هناك على ما يبدو نقاط لم يتم البت بشأنها. انطلاقا من كلام بقائي يتحدث، في الداخل الإيراني نعلم بأن عملية صناعة القرار تمر من عدة أو عبر عدة عناصر تساهم في صنع القرار الإيراني. نتحدث عن مفاوضات مع الجانب الأمريكي وليس مع أي طرف آخر، هذا يتطلب الكثير من العمل في الداخل الإيراني مرورا بالبرلمان والرئاسة ومجمع تشخيص مصلحة النظام، بيت المرشد وأيضا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هذا إن لم نتحدث عن الخلافات التي لم تظهر كثيرا على السطح حتى الآن، لكنها وراء الكواليس واضح بأن هناك الكثير من الخلافات في الداخل الإيراني وصلت إلى شيء من الملاسنات في البرلمان الإيراني، ومطالبات من برلمانيين لمحمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض بإخراج العناصر أو الأفراد المرتبطين بالاتفاق النووي الأصلي الموقع عام 2015، معتبرين بأن هذا الاتفاق اتفاق مشؤوم، ووجود هؤلاء الأشخاص في الفريق الإيراني المفاوض سيحرم إيران من فرصة التوصل للاتفاق الذي تصبو إليه. هذه الأصوات هي أصوات متشددة، أصوات أصولية بطبيعة الحال. فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، واضح أيضا بأن التحرك الذي جرى يوم أمس يغضب الإيرانيين بشكل كبير. سفن على ما يبدو أو ناقلات نفط فارغة أتت للسواحل الإيرانية أو حاولت الدخول من المحيط الهندي وصولا إلى الموانئ الإيرانية، منعت عبر البحرية الأمريكية. كان الهدف من هذه الناقلات الدخول وتحميل النفط الإيراني لتصديره خارجا. أمريكا تدرك بأن إيران حاليا تعاني من أزمة على مستوى تأمين منصات تخزين النفط، وتحاول أن تبحث عن منصات خارجية أو استئجار منصات خارجية، منها ما يوجد في الصين والهند، وما ذكرته بعض التقارير أيضا عن أن هذا هو المسعى الإيراني حاليا كي لا يصبح هناك أزمة تخزين في الداخل الإيراني نظرا لقدم بعض المنصات الاحتياطية التي قامت إيران بتفعيلها مؤخرا، وانطلاقا من أن هناك مدة أقل من شهرين تقريبا لتمتلئ هذه المخازن بشكل كامل، ما يعني بأن إيران ستعاني كثيرا على مستوى إما التخزين أو حتى تصدير النفط في ظل الحصار الأمريكي. ردت إيران أيضا بشكل عسكري وحاولت القول بأنها لن ترحم الجانب الأمريكي على مستوى الردود ولن تسمح بمثل هذا الحصار. تطور الأمر كما لاحظنا إلى اشتباكات ومناوشات لم تنتهي حتى الساعات القليلة الماضية، والأمر بحسب بعض التقارير الإيرانية قد مرشح ليستمر خلال الساعات وربما الأيام المقبلة. من ناحية أخرى تتحدث إيران عن قرب إصدار القرار عبر البرلمان الإيراني أو مشروع قرار يبحثه البرلمان الإيراني لعملية إنشاء أو وضع قانون جديد للتحكم والسيطرة بمضيق هرمز انطلاقا من قوانين داخلية إيرانية أسوة بما فعلته إيران في العام 2020 على مستوى البرنامج النووي. محمد بوخمير قبل ساعات قليلة وهو معاون المرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام قال تأخرنا في إدراك أهمية مضيق هرمز، لهذا المضيق أهمية تضاهي أهمية قنبلة نووية، لن نسمح للجانب الأمريكي بحرماننا من هذا المكسب، وسيرى الجانب الأمريكي أننا سنعمل على ترسيخ سيادتنا الوطنية على هذا المضيق المهم من الناحية الجيوسياسية للجانب الإيراني، وربما قد يكون الورق الأهم على طاولة المفاوضات بين طهران وواشنطن.
4: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من طهران حسام دياب، وأتحول إلى واشنطن إلى مراسلنا عماد الرواجدة. عماد، تنتظر واشنطن ردا إيرانيا على الأقل بحسب وزير الخارجية الأمريكي، ما سقف التوقعات بشأن هذا الرد؟ ما هي الخيارات في حال تأخر أو كان سلبيا؟ وهل تشمل هذه الخيارات مضيق هرمز؟
9: الولايات المتحدة تتوقع ردا جديا بين مزدوجين كما قال ماركو روبيو، وهي تنتظر الموافقة على التعديلات الأمريكية، لا تنتظر أقل من ذلك، والرد يجب أن يكون اليوم كما فهمنا من ماركو روبيو، بالتالي ليس هناك فرصة للانتظار أطول من ذلك على الأقل وفق تصريحات ماركو روبيو. بالفعل اليوم تنتهي مهلة 48 ساعة، لا نعرف إن كان الرئيس سيمدد هذه المهلة، لكن إن كان هناك تمديد غالبا سنسمع من الرئيس الأمريكي على تروث سوشيال سيقول نصا بأن هذه المهلة مددت للأحد أو للاثنين، وهذا وارد في كل الأحوال سيما أن الوقت الآن تأخر في إيران، لم نسمع للآن ردا إيرانيا رسميا ولم نسمع من الأمريكيين أيضا أي حديث عن أن الإيرانيين قد ردوا على هذا المقترح، بالتالي هناك احتمالية للتمديد قد يطرحها الرئيس الأمريكي في الساعات المقبلة إن لم يصل هذا الرد الإيراني المتوقع. لكن في كل الأحوال المطالب الأمريكية لا تزال تقريبا لم تتغير، الرئيس الأمريكي يطمح إلى أخذ النفط اليورانيوم المخصب من إيران وجلبه إلى الولايات المتحدة، وهذا خط أحمر إيراني، لكن واضح أن المقترح الذي أرسل كما قال الرئيس الأمريكي يتضمن هذا البند، لا يتضمن تعليقا محدد المدة لنشاط التخصيب، وهو مسألة طبعا هي كانت خلافية على الدوام، كان هناك حديث عن أن واشنطن أرادت 20 عاما، عفوا إيران أرادت 20 عاما، واشنطن أرادت أقل من ذلك، وكان هناك خلاف حول ما هي النسبة المتوقعة. بعض المراقبين يقولون بأن من الصعب على الرئيس الأمريكي أن يقبل بما قبل به باراك أوباما وهو خفض نسب التخصيب بعد انتهاء فترة التعليق، بمعنى أننا في البداية يجب أن يكون هناك فترة تعليق 5 سنوات، 12 سنة، 15 سنة، وهذه كلها مقترحات يتم تداولها، ومن ثم بعد ذلك يسمح لإيران بالتخصيب بنسبة 3.67%، هذه نفس نسبة الاتفاق مع باراك أوباما، ورفضها طبعا دونالد ترامب وانسحب من الاتفاق وألغاه واعتبر بأنه اتفاق سيء وأسوأ اتفاق في التاريخ كما وصفه، وبالتالي العودة له ستكون محرجة له ومكلفة سياسيا من المستبعد أن يعود لها. للآن لا نعرف ما هو نص هذه الورقة، كل ما لدينا هو تسريبات وبعض تصريحات مقتضبة من الرئيس الأمريكي تتحدث عن ضرورة أن يسلم الإيرانيون اليورانيوم المخصب ويوقفوا نشاطهم التسليحي تحت الأرض، لكن ليس هناك تطرق على الأقل في العلن لمسألة الصواريخ البالستية والحلفاء، وقد أشيع أن الأمر أغضب الإسرائيليين لأنهم يعتقدون بأن هذا سيؤدي لصفقة سيئة. في كل الأحوال نحن في انتظار أن انتهاء هذا اليوم أن يعلن إما الإيرانيون عن أنهم سلموا الرد أو يعلن الأمريكيون عن تمديد هذا هذه المهلة ربما لما بعد نهاية الأسبوع.
4: شكرا جزيلا لك من واشنطن عماد الرواشد. وبشأن الوضع القانوني لمضيق هرمز نرحب بالقبطان هيثم شعبان الاستشاري والمدقق المعتمد من المنظمة البحرية الدولية والذي ينضم إلينا من بيروت. كابتن هيثم أهلا بك معنا. يعني إيران تعتزم يعني تشريع قانون خاص للتحكم بمضيق هرمز، نريد أن نفهم من خلالك الآن هذه الخطوة إلى أي حد وفق القانون الدولي هي خطوة صحيحة وقانونية وشرعية؟
10: مساء الخير لحضرتك وشكرا على الاستضافة. يعني ما يحدث حاليا هو أمر، يعني احنا بحالة حرب، وفي حالات الحرب القوانين يتم وضعها على الرفوف. المفارقة في الموضوع أنه ما يحكم العبور في المضائق هو اتفاقية دولية اسمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أنكلوز 82، والمفارقة أنه الدولتين الأطراف الرئيسيتين في هذه الحرب اللي هن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هم ليسوا أعضاء في هذه الاتفاقية. الاتفاقية واضحة والنص فيها صريح في المواد اللي فيها المتعلقة بالبحار وكيفية تقسيم هذه البحار من بحار إقليمية لمياه متاخمة لمياه دولية لمنطقة اقتصادية خالصة، وفيها بنود واضحة بالنسبة للمرور العابر في المضائق وتعريف المضائق واللي طبعا بينطبق عليها مضيق هرمز مثل مضيق جبل طارق وباب المندب وغيرها من المضائق حول العالم اللي هي مضائق طبيعية وليست مضائق اصطناعية مثل قناة السويس وغيرها من أو قناة بنما. هذا الموضوع من يعني من مصر وبنما تستطيع فرض رسوم وتستطيع وضع أنظمة ملاحية معنية في العبور في هذه الممرات الصناعية، ولكن فيما يختص مضيق هرمز هو مضيق طبيعي وليس مضيق صناعي، ولا تتكبد لا السلطات الإيرانية ولا السلطات العمانية كون أنه أضيق منطقة في هذه المضيق تصل ل 21 ميل بحري يعني حوالي 39 كيلومتر ويعني نصفها يقع يعني تحت سيادة إيران ونصف الآخر يقع تحت
4: طيب
10: سيادة
4: هذا عمان. معلوم طيب ولكن إيران فضل. صدقت على الاتفاقية اتفاقية قانون البحار ولكنها لم تودع تصديقها، وكذلك يعني الولايات المتحدة أيضا ليست عضو، ولكن يعني هل ما يلزم الدول الأخرى بقانون البحار الدولي في هذه الحالة يلزم إيران؟
10: هلا يعني هناك بالقطاع البحري ما يعرف بالعرف، والعرف في هذا المجال ممتد لآلاف السنين من بداية استخدام الملاحة البحرية في كل بحار العالم ومن ضمن المضيق. ما ننسى نحن التجارة من خلال الدول في هذا المعبر لم تبدأ، أو هذا المضيق لم تبدأ من أمس، يعني هي من فترات زمنية من أيام ما كانت السفن تقليدية البناء واللي هي لازالت موجودة حتى هذه اللحظة ما يعرف بالدهو السفن الصغيرة الخشبية. فبالتالي لا أحد كان في ذلك الزمان ولا خلال يعني مع تطور قطاع النقل البحري وتطور السفن من السفن البخارية لغاية هذه اللحظة ما حدا فرض رسوم عبور ولا يقدم خدمات مقابل هذا الموضوع. مثل ما ذكرت لك يعني مصر أو بنما تقدم خدمات صيانة وتجريف وأنظمة إرشاد في خلال العبور في هذه الممرات. ماذا تقدم السلطات الإيرانية؟ حماية؟ يعني نحن بمكان ما أصبحنا كمن يرفع خوة ليستطيع المرور، فبالتالي هذا الموضوع مخالف للقانون الدولي ولا يوجد له أرضية قانونية دولية ولا له عرف دولي بهذا المجال. طيب. ونخشى في قطاع النقل البحري. تفضل.
4: نعم طيب، يعني ما دفع إيران لهذه الخطوة يعني هو الحرب التي شنت عليها. قبل هذه الحرب كانت الأمور تسير بشكل طبيعي في مضيق هرمز، وربما إيران نفسها اكتشفت هذه الأهمية هذه الورقة بعد الحرب، وربما الآن تتحجج بهذه الحرب إذا كانت الدولة مهددة ويأتيها الخطر من مثل هذا المضيق لا يحق لها وفق القانون الدولي ربما وضع ترتيبات خاصة صيغة خاصة لإدارته والتحكم فيه.
10: أستاذي العزيز، السياسة هي فن الممكن، ويعني الرئيس الأمريكي هو بزنسمان قبل ما يكون رئيس جمهورية. يمكن إحنا بيوم من الأيام نصحى ونفتح عيوننا في صباح يوم من الأيام ونجد أن هناك إطار لاتفاق معين على الشراكة لإدارة هذا المضيق، ويتم فرض هذه الأمور من خلال منطق القوة، وعلى هذا الأساس يصبح هذا الأمر ملزم. يعني إحنا لا نستطيع التأكيد والقول أنه هذا القانون الدولي سيسير وفق ما يجب أن يسير، لأنه قانون القوة حاليا في هذه الفترة هو ما يحكم للأسف. يعني ومثل ما ذكرت لك، في حالة الحروب يتم نسيان القوانين، ومن يفرض القانون هو القوي، ومن يكتب كمن يكتب التاريخ هو المنتصر.
4: طيب، أكثر الدول المتضررة الآن هي دول الخليج الآن وعمان المشاطئ أيضا لإيران، وبالتالي ما هي الخيارات أمامها للتعامل مع هذا الوضع؟
10: من سيتضرر من هذا الموضوع مش الدول فقط اللي هي دول الخليج العربي.
4: صحيح كل العالم، ولكن هذا بشكل خاص دول المنطقة.
10: بشكل خاص زي ما ذكرت لك، يعني قطاع النقل البحري هو قطاع دولي، و80% من التجارة الدولية هي تنقل بحرا، وعندنا 20% من الصادرات النفطية تمر في هذا المضيق. فالمسألة مش مسألة دول ستدفع ثمن هذا الموضوع، والشركات الملاحية مش جمعيات خيرية. يعني إذا تم الاتفاق على مستوى معين في المستقبل لإدارة هذا المضيق وعلى السفن وملاك السفن أن يدفعوا الرسوم، من يمنع أن تقوم السلطات المشرفة على مضيق ملخة، ومن يمنع السلطات المشرفة على مضيق جبل طارق بالقيام بنفس الأمر في المستقبل؟ إحنا فتحنا الباب، وهذا ما نخشاه نحن في قطاع النقل البحري، أنه هذا الموضوع يستمر ويصبح أمر ملزم في هذا القطاع، ويكبد القطاع خسائر إضافية، ومن يدفعها في الآخر هو المستخدم النهائي.
4: طيب، يعني هذه الشركات أو الشركات الملاحية كما تفضلت والسفن تواجه أزمة مزدوجة من ناحية الضغط من إيران وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مهددة إذا دفعت رسوما لإيران بأنها ستواجه عقوبات. في هذه الحالة، هل لدى هذه الشركات أجسام مؤسسات تحميها؟ كيف يمكنها أن تتعامل مع هذا الوضع؟
10: رح أعطيك وضع مشابه خلال الفترة اللي كانوا القراصنة الصوماليين ناشطين في أعمالهم اللي هي القرصنة. يعني كانوا عم يتم احتجاز السفن ويطلبون دفع فدية، وكانت الفدية تدفع لهم بأي طريق وأي أسلوب كانت تدفع لهم، كانت تدفع عبر مصارف، عبر صرافين، عبر دفع نقدا. فملاك السفن وخاصة يعني تعرف يعني السفن هي أسد عالية الثمن، والكلفة اليومية الأوبريشن كوست لها جدا عالية. فمالك السفينة سيكون بين أمرين، إما الإبقاء على الخسائر، وإما تحديد الخسائر من خلال دفع مبلغ بأي طريقة إن كانت، عبر بأسلوب شرعي أو غير شرعي. يعني نحن عم نحكي الأمور كما هي، الدنيا صغيرة ولا نستطيع المواربة بهذا الموضوع. بعض ملاك السفن قد يضطر أنه يدفع هذا الأمر بشكل معين، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار حماية مصالحه وعدم إدراجه على أي بند من العقوبات مثل الصندوق الأوفك اللي هو تابع للولايات المتحدة الأمريكية. فيعني ملاك السفن بالنهاية عم يدفعوا ثمن مشكلة هم لا ناقة فيهم ولا جمل، ومن يدفع الموضوع كمان أو من يدفع ثمن أكثر في هذا الموضوع هم البحارة. يعني الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية اليوم أشار أنه أكثر من 1500 سفينة محتجزة على متن أكثر من 20,000 بحار لا ناقة لهم ولا جمل. وكيف يتم تدفيع قطاع مثل قطاع النقل البحري مسؤول عن 80% من نقل البضائع حول العالم والتجارة الدولية، ويتم تدفيع الثمن في هذا الموضوع بهذا الشكل؟ هذا الشكل غير مبرر وغير قانوني من كل الأطراف اللي عم تتعدى على هذا القطاع وعم تتعدى على هذا السفن.
4: نعم، نشكرك جزيل الشكر القبطان هيثم شعبان، الاستشاري والمدقق المعتمد من المنظمة البحرية الدولية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
10: شكرا.
4: قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اجتمع اليوم الجمعة مع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في واشنطن. وأوضحت الوزارة في بيان أن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية. بعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تعود كاميرا التلفزيون العربي إلى مدينة كرج مركز محافظة البرز لرصد الأوضاع هناك، حيث انطلقت عمليات إعادة الإعمار في محيط جسر بي واحد الذي تعرض للاستهداف.
11: الجسر الذي شاهده العالم يقصف مرتين يبنى من جديد، جسر بي واحد في كرج بعد أن كان على مشارف الافتتاح بات يحتاج على الأقل إلى سنة وأكثر من 20 مليون دولار حسب تقديرات أولية. جسر يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بطول 350 متر، هو حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا، مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
12: استهداف جسر بي واحد جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
11: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر، هنا لم يبق ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
13: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية لكنها خلفت أضرارا في 2096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
11: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها، لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
14: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب، وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد. رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
4: قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن النقص العالمي في الأسمدة الناتج عن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز سيؤدي إلى تقليل محاصيل الحبوب وإمدادات الغذاء من أواخر العام الجاري حتى العام المقبل. وأضاف أن أي تأخير ولو لبضعة أسابيع فقط في تسليم الأسمدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الانتاج الزراعي بشكل خاص إلى إفريقيا وآسيا. وللمزيد من النقاش حول هذا الخبر وحول التقرير الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لشهر أبريل والمؤشرات التي حمل هذا التقرير، أرحب بالدكتور فاضل الزعبي الخبير في الأمن الغذائي في مركز وسفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا من العاصمة الأردنية عمان. سيد الزعبي، أهلا بك معنا. نريد أن نفهم هذه التأثيرات لمضيق هرمز على أسعار الغذاء في العالم. هل تبدو هذه الأزمة مؤقتة وربما تنتهي بانتهاء أزمة المضيق، أم قد تأخذ مع العالم وقتا أطول وغير متوقع ربما؟
15: مساء الخير وشكرا لك. حقيقة التأثيرات اللي راح تكون على سوق الغذاء من إغلاق مضيق هرمز هي تأثيرات كبيرة جدا، وراح تكون تأثيرات ممتدة لن تنتهي بإعادة فتح المضيق حتى لو غدا. والسبب واضح جدا، معظم أسمدة العالم سواء من اليوريا أو من الأمونيا أو حتى من الكبريت اللي بيدخل في صناعات الأسمدة الفوسفاتية، هذه كلها تأتي من منطقة الخليج. وهذه كما نعلم جميعا بأن الآن هو الموسم الزراعي، فهي تستخدم في بداية الموسم والمواسم كلها بدأت، ففك الحظر عنها في غير الموسم ما راح يكون له أي أثر إيجابي، وإنما راح نستمر في هذا الموسم بالنظر إلى هذا الضعف في الإنتاج. والخشية تأتي من الأمور الأخرى، وأهمها أنه راح يكون في عندنا تراجع في حتى المساحات المزروعة.

0: سوق الغذاء. يعني عندنا موجة جفاف في أمريكا، وعندنا موجة تأخر أمطار في أستراليا، وعندنا أيضا ارتفاع أسعار الطاقة، وأدى إلى ارتفاع الطلب على الوقود الحيوي أو الإحيائي مثل الميثانول، وهذا جعل قسما كبيرا من هذه المنتجات تذهب بعيدا عن سوق الغذاء. فأصبحت سوق الغذاء يتعرض الآن سيدي إلى موضوعين، موضوع الارتفاع اللي هو السعري، والموضوع التوفر الكمية أيضا.
1: نعم، إذن هي أزمة مركبة. طيب، مؤشر أسعار الغذاء ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 130 نقطة على الأقل خلال شهر أبريل، مسجلا نسبة زيادة بحوالي 1.6% عن شهر مارس. هل هذه المؤشرات والأرقام حتى الآن في حدود المعقول أم أنها خطيرة دكتور؟
0: لا، هو زي ما تفضلت أنت، لا هي في حدود المعقول، لأنه حتى مؤشر الغذاء بيّن أنه في ارتفاع في مؤشر الزيوت واللحوم والحبوب، بس أيضا في تراجع في السكر ومنتجات الألبان والدواجن وهكذا. لكن خليني أنا أخذ نقطة أخرى، ما زال هو أعلى من المؤشر قبل عام، يعني في عام 25، ولكنه ما زال دون المستوى في 22 بعد أزمة البحر الأسود، كان أعلى المستوى بكثير، لم يصل إلى ذاك المستوى. لذلك زي ما تفضلت حضرتك، لسه ما زلنا في هذه الزاوية أو في هذا المساحة من المناورة في أسعار الغذاء، لكن الخشية تأتي أين تأتي؟ بعد بداية موسم الحصاد الحالي، عندما يبدأ هذا الموسم في الحصاد وتبدأ آثار قلة الأسمدة على المنتجات، راح يكون في قلة في المعروض، وبالتالي راح نواجه إلى زيادة في الطلب وقلة في المعروض وارتفاع في الأسعار لا يحمد عقباه،
1: وستكون هناك ربما فجوات. طيب، هل المبادرات الأممية والدولية الموجودة كافية لتلافي آثار هذه الهزة؟ يعني هل لدى الفاو، منظمة الأغذية العالمية، احتياطات استراتيجية للتعامل مع أوضاع كهذه؟
0: هو قبل ما أروح للأمم المتحدة، خليني أذكر بأنه الأسمدة بالتحديد لا يوجد فيها مخزون استراتيجي. الأسمدة كلنا نعلم بأن ما موجود منها لا يكفي إلا 4 إلى 6 أسابيع، وهي الموجودة في المصانع، الموجودة لدى مخازن المزارعين، الموجودة لدى تجار الأسمدة فقط، لا يوجد تخزين. يعني ما بدي أرجع أذكر في حادث مرفأ بيروت والانفجار اللي تم في الأمونيا اللي كانت موجودة في الميناء، التخزين خطير جدا في هذا المجال تحديدا اللي هو الأسمدة. هذا من ناحية. من ناحية ماذا تفعل الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة يجب أولا أن تركز على خلق ممر آمن واتفاقية لمرور السفن، أسوة بما قامت به مع تركيا وروسيا في البحر الأسود، حيث سمحت بتصدير كميات محددة. لذلك لا بد من مبادرة الأمم المتحدة بعيدا عن آتون الحرب، تسمح لهذه السفن بالتحرك على الأقل ولو بأعداد محدودة وغيرها. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، يجب تقديم المساعدات العاجلة جدا للدول المستوردة للغذاء، والدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة، والدول ذات المديونية العالية. هذه الدول لن تستطيع ولا بأي شكل من الأشكال أن تتلافى ارتفاع الأسعار. أنا بتحدث عن بنغلاديش، عن تايلاند، عن جنوب آسيا، عن جنوب الصحراء الغربية في أفريقيا. هذه الدول لن تسمح لها ميزانياتها باستيعابها، وبالتالي بحاجة إلى دعم من الأمم المتحدة.
1: نعم، كيف ذلك؟ يعني دكتور، إذا سمحت لي، يعني مثلا في بداية هذا العام، منظمة الأغذية العالمية حذرت أنها حصص الغذاء يعني تقل في السودان مثلا، دولة فيها حرب وفيها أزمة إنسانية كبيرة، بحوالي 70% للمجتمعات التي تواجه المجاعة، و50% للمجتمعات المعرضة لخطر الانزلاق بصورة أساسية بسبب نقص التمويل. والآن مع نقص التمويل جاءت أزمة مضيق هرمز وأزمة الغذاء والأسمدة وما إلى ذلك. يعني الوضع يتجه نحو الكارثة بالنسبة لدول تعاني من مشكلات وحروب ونزوح ولجوء، وبالتالي ما الذي يمكن أن تفعله الأمم المتحدة؟
0: تماما مثل ما تفضلت، لأنه راح يظهر لها مرة أخرى مشكلة التمويل. الأمم

0: المتحدة الآن زي ما ذكرت أنا بما يتوفر لديها من التمويل يجب أن تركز على دعم هذه الدول بالحد اللي بتستطيعه، وخاصة أن الاقتصاد العالمي كله في حالة انكماش، حتى الدول المانحة التقليدية ما راح يكون عندها استعداد تضع أي أموال في هذا المجال. وفي نقطة مهمة جدا وهي نقطة فنية ومن الممكن البدء فيها منذ الآن، بالرغم من أنه كان يجب أن نبدأ فيها قبل هذا كإجراء استباقي ولا ننتظر دائما الأزمة حتى نبدأ بالبحث عن الحلول، اللي هو تحول إلى الأسمدة الطبيعية، الأسمدة النيتروجينية والأسمدة هذه المكلفة جدا تعتمد على الغاز اللي مرتبطة بالجيوبوليتكس تبع الغذاء في العالم، يجب أن يكون استبدالها بالأسمدة الطبيعية. طبعا راح تأخذ هذه وقت، هذا لا يمكن أن نبدأ به غدا ويحل المشاكل حاليا، ولكن هذه من الحلول اللي يجب أن تعمل عليها منذ الأمس وليس منذ اليوم.
1: نعم، مشكورك جزيل الشكر الدكتور فاضل الزعبي الخبير في الأمن الغذائي وسفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 من مايو. في السياق دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والبنى التحتية في البلاد.
2: بينما لا تهدأ فوهات المدافع هنا في الجنوب اللبناني، المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل يتحرك وسط أوقات شديدة الحساسية. واشنطن تعلن أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 من مايو. المناقشات بحسب بيان أمريكي ستسعى إلى وضع إطار لترتيبات سلام دائمة واستعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه، مضيفا أن السلام الشامل مشروط بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع السلاح الكامل أيضا من حزب الله. هذا الإعلان يتزامن مع تأكيد أمريكي أن التفاوض يجري مع الدولة اللبنانية حصرا.
3: يجب أن نمكن السلطة اللبنانية من بسط سيادتها في وجه حزب الله، إذ إن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
2: في السياق تنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن تعمل على بلورة اتفاق أمني بين بيروت وتل أبيب لفصل القوات يشابه الاتفاق الذي كان مع سوريا. في قصر بعبدة الرئيس اللبناني جوزيف عون يجدد تمسك بيروت بوقف شامل لإطلاق النار، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والبنى التحتية. في المقابل العواصم الغربية تربط أي تسوية طويلة الأمد بملف سلاح حزب الله.
4: نحن نعلم بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية حاليا لمنع التصعيد، غير أن البلاد لا تزال عالقة بين إسرائيل وحزب الله، لذلك ولإنهاء هذه الأزمة لابد من استيفاء شروط معينة. يجب احترام سلامة أراضي لبنان بالكامل، ويتعين على حزب الله وقف هجماته وأن ينزع سلاحه.
2: في الميدان إسرائيل تواصل سياسة الضغط بالنار، غارات متلاحقة، إنذارات إخلاء وتوسيع لرقعة العمليات شمال الليطاني في محاولة لفرض وقائع جديدة قبل الوصول إلى الطاولة السياسية. أما حزب الله فيرد بضربات تستهدف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أن وقف النار يبدأ أولا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت الذي يرفع فيه لبنان عنوان تثبيت الهدنة والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، تبدو مفاوضات واشنطن أمام اختبار تدور حول تثبيت تهدئة أو سقوط المسار السياسي تحت وقع التصعيد الميداني.
1: ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شاب جراء غارة استهدفت دراجة في بلدة جبشيت جنوبية لبنان، كما استشهد 4 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على بلدة طورة جنوبية لبنان. وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار في طورة جراء الاستهداف الإسرائيلي. هذا وشن جيش الاحتلال غارات على جرود بريتال والنبي شيت في البقاع شرقية لبنان. على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان واعترض أحدها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن صفارات الإنذار دوت في بلدات عدة شمالية إسرائيل مع إطلاق الصواريخ من لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، وإصابة ثالث في انفجار مسيرة أخرى استهدفت قواته داخل الأراضي اللبنانية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على مسيرة يعتقد أنها تابعة لحزب الله فوق سطح مدرسة في مدينة نهارية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت قبل فترة غير محدودة، وأن الجيش يحقق في أسباب عدم تشخيص موقع سقوطها آنذاك. في الضفة الغربية، أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلا لعائلة فلسطينية في قرية اللبن الشرقية جنوبية نابلس، وتصاعدت هجمات المستوطنين بالتزامن مع إقامتهم بؤرا استيطانية على أراضي المنطقة. هذا وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماد الحريق، في حين وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1637 هجوما واعتداء ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال إبريل الماضي. نظمت النسخة العاشرة من ماراثون فلسطين الدولي للمرة الأولى بالتزامن بين بيت لحم في الضفة الغربية ومدينة غزة في القطاع، في رسالة تحدي لكسر قيود الاحتلال وإظهار الوحدة، وفق ما أكده القائمون على الماراثون والمشاركون فيه. مراسلات التلفزيون العربي في بيت لحم ومدينة غزة رصد أجواء الماراثون.
5: هذا كسر للقيد ورد على الساعات التي يمضيها الفلسطينيون على 900 حاجز وبوابة، كما هو نفض لغبار الحرب. فماراثون فلسطين الدولي العاشر ينظم بعد انقطاع فرضته هذه الحرب. أحمد جاء بعائلته من نابلس في شمال الضفة إلى بيت لحم في جنوبها، في رسالة تمسك بالحياة والحرية.
6: صراحة مرينا عن كثير حواجز صحيح كانت، بس يعني بدنا نضل نحاول انه نتحرك، يعني هاي طبعا بلادنا واحنا مش صامدين هون.
5: مر نحو 12 ألف مشارك في ماراثون بيت لحم عبر حاجز الاحتلال وجداره العنصرية ومخيمات اللاجئين في رسائل سياسية شملت أيضا ضرورة تجسيد الوحدة بين شطري الوطن عبر تنظيمه للمرة الأولى بين الضفة وقطاع غزة،
7: في محاولة للشطب وإزالة هذا الكيان السياسي. إحنا اليوم بنجسده موحدا برسالة واضحة لهذا العالم بأن هذا الاحتلال يجب أن يرحل.
5: هنا في بيت لحم لا يركض الفلسطينيون للوصول إلى خط النهاية فحسب، بل لتحدي قيود الاحتلال وتأكيد على أن إرادتهم في البقاء أقوى من الحصار والجدران.
8: أما هنا في غزة فيجسد الرياضيون أسطورة طائر العنقاء الذي ينهض من تحت الركام والدمار ليعود للتحليق والحياة من جديد.
9: انطلقت إشارة البداية على شارع الرشيد غربي غزة. مصابو الحرب كانوا في مقدمة المشاركين بالماراثون رغم القيود الإسرائيلية مع منع الاحتلال إدخال أبسط المستلزمات الرياضية.
10: يعني الضفة بتلبس زي اليوم لونه زيتي أو أخضر كويس، هذا الزي هو المخصص للماراثون لنسخته العاشرة. هذا الزي منع الاحتلال أن يفوت قطاع غزة ومنع الميداليات ومنع أشياء أخرى كان المفترض أن الناس تلبسها اليوم، فاضطرنا نلجأ لأشياء بديلة. هاي الأشياء البديلة ما كانت لا بالجودة المطلوبة ولا كانت حتى بالصورة المطلوبة.
9: لم تتوقف القيود عند هذا الحد، فالاحتلال دمر أكثر من 200 منشأة رياضية في القطاع، بينما استشهد ما يزيد عن 1000 رياضي بينهم محترفون حققوا بطولات دولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي ضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من السودان. وفي قلب هذه المعاناة فقدت ثريا جبريل زوجها وشقيقها الذي قتل في بداية الحرب.

0: شهادة صرية محمد أحمد جبرين، معلمة بالمرحلة الابتدائية، بدرس في مدرسة جبرة 18 بنات، وبرضو تسكن جبرة شارع 8 4. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفض تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. ايوه قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارس. في الايام الاوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جايه قال لنا انتوا استخبارات، ثاني ما نشوفكم هنا ما تجي جبره. يلا الفتره اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليل المغابر اللي هنا دي برضه منعهم قال لهم ما تمشي تدفنوا، قال لهم بس خلوه في حته المهمه. محمد كتر خير ومعه واحد برضه اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوا له دفنوا هنا في شارع 3. اخوي الكبير حيدر محمد احمد جبرين عقد في الجيش، طلع اول يوم في الحرب يوم الجمعه الساعه 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت في كام حركة ما عادية. المهم قام دق لأختي الكبيرة في الكويت قال لها والله الجماعة دي طلعوا علينا وادعوا لنا، ده آخر كلام كان ياهو سمعناه. ثم عند أختي الصغيرة قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، المهم بتسأل إنه قالت لهم عندها أخوي عقيد في الجيش وكده ولحد هسي ما ظهر. قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها ده اللي هو المساعد حقه كان معه في القيادة، قام قال ليها يعني انتوا ما عارفين انه حيدر الله يرحمه من اول يوم في الحرب هو استشهد؟ قلت له والله احنا ما عارفين. المهم قال ليها حصل كده كده انه احنا في الـ في الـ في القياده العامه اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعه 8 صباحا، والساعه 5 مساء توفى في نفس اليوم اول يوم في الحرب.
1: منيا حزب العمال البريطاني بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية لصالح حزب إصلاح المملكة المتحدة اليمني بزعامة ناجي الفرج، واستطاعت أحزاب أخرى حصد عدد من مقاعد البلديات كحزب الخضر والليبراليين الديمقراطيين.
2: هذه ابتسامات اليمين المتطرف تملأ الشاشات، يحتفل ناجي الفرج بما يعتبره نصرا تاريخيا. هذا التصويت ليس مجرد انتخابات محلية عابرة، بل زلزال قد يهز أسس النظام السياسي البريطاني برمته.
3: ما يستطيع حزب الإصلاح فعله الآن هو الفوز في مناطق كانت دائما محافظة، لكن بالقدر نفسه نحن نثبت بشكل كبير أننا قادرون على الفوز في مناطق هيمن عليها حزب العمال بصراحة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.
2: الصدمة واضحة داخل معسكر العمال الحاكم، ضربة موجعة تلقاها الحزب ورئيس الوزراء كير ستارمر. يصر الرجل على التمسك بمنصبه رغم تصاعد الدعوات له بالاستقالة.
4: الناخبون أرسلوا رسالة بشأن وتيرة التغيير وكيف يريدون أن تتحسن حياتهم. لقد انتخبت لمواجهة تلك التحديات ولن أبتعد عن تلك التحديات وأغرق البلاد في الفوضى.
2: خسائر حزب المحافظين كانت متوقعة، لكن التآكل السريع لمعاقل العمال شكل المفاجأة الأكبر. استفاد الخضر والليبراليون الديمقراطيون كثيرا من غضب الناخبين الشباب، أما حزب الريفورم فقد حاز نصيب الأسد بين الفئات الأكبر سنا. الرسالة واضحة، اليمين المتطرف لم يعد مجرد ظاهرة هامشية.
5: أحزاب اليمينية الشعبوية تتبنى خطابا يحاول تقديم إجابات مبسطة لإشكالات معقدة ولا يجد لديه حلول، ولكنه يدغدغ مشاعر الشارع المأزوم الذي يريد أنه يجد أي حل للخروج من هذا المأزق، وبالتالي هو فقد الثقة بالمحافظين وبالعمال فذهب إلى حزب نايجل فراج.
2: خسائر العمال لم تتوقف عند حدود إنجلترا، ففي ويلز خسر الحزب الأحمر أغلبيته للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود، بينما باتت مهمته أكثر تعقيدا على الساحة الإسكتلندية مع صعود الأحزاب القومية.
6: ثلاث ملفات رئيسية حسمت خيارات الناخبين: تدهور الاقتصاد، الموقف من حرب الإبادة في غزة، وصعود اليمين المتطرف، لكن نتائجها ليست مجرد احتجاج عابر، بل يرى كثيرون فيها بداية تآكل الثنائية الحزبية السياسية التي حكمت بريطانيا لعقود طويلة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: بعد الاشتباكات في مضيق هرمز وتهديدات دونالد ترامب المتواصلة لإيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رأت صحف أجنبية أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الرئيس الأمريكي يحاول فرض شروطه على طهران بالقوة العسكرية بدلا من محاولة تحقيق أهدافه عبر الدبلوماسية وتقديم ضمانات لطهران. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم تلتقيكم ريما شلون على رأس الساعة لاستكمال التغطية. إلى اللقاء.
7: في صحيفة ذا جارديان البريطانية كتب كريستوفر تشيفز عن فشل النهج العسكري مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حاولت بكل السبل إجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن طهران لا تزال متحكمة باقتصاد العالم وتقاوم كل الضغوط الأمريكية. واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن ترامب يحاول فرض شروطه على النظام الإيراني بالقوة العسكرية بدلا من محاولة تحقيق أهدافه عبر الدبلوماسية وتقديم ضمانات لطهران تقنعها بالموافقة. وأضاف أن مطالب واشنطن من إيران أصبحت أقرب إلى دعوة لنزع السلاح من جانب واحد، حيث ترى طهران أن قبول هذه المطالب يعني التخلي عن الدفاعات التي يعتقد النظام أنها تحميه من السقوط. وخلص الكاتب إلى أن مأزق ترامب في إيران هو التوهم بأن القوة العسكرية والاقتصادية الهائلة يمكن أن تحل محل التوصل إلى حلول وسط، وهذا وهم كثيرا ما تسبب في خيبة أمل استراتيجية للقوى الكبرى. في صحيفة ذا جارديان أيضا تحدث روبرت ريتش عن هزيمة ترامب الوشيكة أمام إيران وتأثيرها، واعتبر أن الفشل الوشيك للرئيس الأمريكي في إيران ليس مجرد هزيمة جيوسياسية خطيرة للولايات المتحدة، بل يمثل أزمة شخصية لترامب، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى جانب الحرب التي لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمالية استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. ورأى أن الهزيمة أمام إيران من شأنها أن تقضي على غرور ترامب ورغباته الجامحة في السيطرة والهيمنة العالمية وإخضاع الجميع لأفكاره. لذا بحسب ريتش فإن ترامب وبصرف النظر عما سيحدث في إيران سيعلن النصر، ورغم أنه لن يستطيع إثبات ذلك بشكل مقنع في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين، لكنه لن يتوقف عن المحاولة. بدوره استعرض فريد زكريا في صحيفة واشنطن بوست مشكلة أمريكا في الحرب على إيران، واعتبر أن ثمة سببا أوسع وراء صعوبة تعامل الولايات المتحدة مع إيران، وهو لا يقتصر على ترامب وهذه الحرب الأخيرة غير المدروسة، بل منذ تولي هذا النظام السلطة في إيران انقسمت الآراء في أمريكا بشأن التعامل معه، بين من يريد التفاوض معه لحل القضايا العالقة ومنها البرنامج النووي، وبين من يرفض ذلك ويريد إسقاطه. ورأى أن إدارة ترامب هي الوحيدة التي اتخذت قرارا حاسما، فقد قررت أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تفضل نظاما آخر في إيران، إلا أنها مضطرة للتعامل مع هذا النظام لمواجهة الخطر الأكبر المتمثل بالأسلحة النووية. وأضاف أنه من الواضح الآن أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق، لكن في سبيل ذلك قد يمنح طهران ما كانت تسعى إليه طوال 47 عاما، وهو القبول بها غير المشروط بحسب الكاتب. مجلة The Economist البريطانية تحدثت عن دور روسي في الحرب الأمريكية على إيران، مشيرة إلى وثائق سرية طلعت عليها تفيد بأن موسكو عرضت خطة لتزويد طهران بطائرات مسيرة غير قابلة للتشويش والتدريب على استخدامها ضد القوات الأمريكية في الخليج ومناطق أخرى. وأن الخطة تمثلت في تزويد روسيا لإيران 5000 مسيرة قصيرة المدى تعمل بالألياف الضوئية من النوع المستخدم في الحرب الأوكرانية، وعدد غير معروف من المسيرات طويلة المدى الموجهة بالأقمار الصناعية وتدريبها على استخدام كلا النوعين. وتقترح الوثيقة تجنيد مشغلي مسيرات من بين نحو 10,000 طالب إيراني في الجامعات الروسية ومن بين المجتمعات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها كالطاجيك الذين يتحدثون الروسية ولهجة من الفارسية، ومن العلويين في سوريا الموالين للنظام السابق. وبحسب المجلة، الخطة الروسية التي رجحت الإيكونومست أنها أعدت خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب تتماشى مع أدلة أخرى تشير إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي عمل على زيادة الدعم لإيران خلال الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند حفاظ حزب الله على قدراته العسكرية، مشيرة إلى أنه بعد ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر عام 2024 أن الحزب قد سحق في الحرب الأخيرة، تجد القوات الإسرائيلية نفسها مجدداً في صراع معه على الحدود، إذ تحول القتال إلى حرب عصابات طاحنة، وواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين بشكل متزايد عبر مسيرات مفخخة مستوحاة من تلك المستخدمة في أوكرانيا، كما واصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل. ولفتت الصحيفة إلى أن ضباط الجيش الإسرائيلي اعترفوا بأن القدرات العسكرية لحزب الله تخالف تصورهم السابق بأنه مني بهزيمة ساحقة، وأقروا أن إطلاق الصواريخ والقذائف والمسيرات على المدن والقرى في شمال إسرائيل لا يزال مصدر قلق وإن كان بوتيرة أقل مما كان عليه قبل عامين. ونقلت الصحيفة عن مصادر ومسؤولين لبنانيين وإقليميين أن حزب الله كان يعلم أن تجدد المواجهة أمر لا مفر منه، واستغل فترة الهدنة السابقة التي استمرت 15 شهراً لإعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه.
8: تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح بتطبيع سيطرة إيران على مضيق هرمز. من جانبه قال محمد مخبر معاون المرشد الإيراني إن طهران وفي حال فشلها دوليا بتغيير النظام القانوني لإدارة مضيق هرمز فإنها ستفعل ذلك عبر قوانينها الداخلية، مشددا على أن للمضيق أهمية تضاهي قنبلة نووية حسب تعبيره.
9: تطورات متسارعة فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز من العاصمة الإيرانية طهران. يعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان عن اكتمال مواد مشروع نظام يؤطر الجوانب القانونية لحركة الملاحة في مضيق هرمز. يقول المسؤول الإيراني إن هذا المشروع سيعتمد بشكل علني فور انطلاق أعمال البرلمان وسيصبح قانونا رادعا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور وفق قوله. موقف شدد عليه أيضا معاون المرشد الإيراني الذي صرح أن هذا التحرك سيحل محل النظام القانوني الذي كان يحكم الحركة في المضيق في حال لم يتم تغييره.
10: لقد غفلنا لسنوات عن أهمية مضيق هرمز، إن له أهمية تضاهي قنبلة نووية. عند المضيق يمكن بقرار واحد التأثير في اقتصاد العالم، لن نتخلى عن هذا المكسب، وإن لم نتمكن من تغيير النظام القانوني الحاكم على هذا المضيق دوليا فسنقوم بذلك بقوانيننا الداخلية.
9: يعني هنا معاون المرشد الإيراني قانون البحار الموقع عام 1982 والذي ينص على حرية الملاحة وعلى ضمان أن لا تشكل السفن أي تهديد تجاه أمن الدول المشاطئة للمضائق. تحرك إيراني جديد يأتي بعد إعلان طهران في وقت سابق عن إطلاق هيئة محلية لإدارة الملاحة في المضيق تختص بمنح تصاريح عبور السفن وتحصيل رسوم المرور. أما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تفرض حصاراً مستمراً على الموانئ الإيرانية والتي أطلقت في وقت سابق عملية مشروع الحرية مستهدفة بها مقارعة السيطرة العسكرية الإيرانية على المضيق وفتحه بالقوة، فاكتفت بالتنديد بالخطوات الإيرانية والإعلان عن عدم مشروعيتها.
11: إن تطبيع سيطرتهم على الممرات المائية الدولية أمر غير قانوني وغير مقبول بتاتا. على العالم أن يسأل نفسه عما سيفعل إذا حاولت إيران تطبيع سيطرتها على ممر مائي دولي.
9: ولا يعرف ما إذا كانت الخطط الإيرانية لتغيير الوضع القانوني الذي يحكم الملاحة في مضيق هرمز ستكون ضمن جدول أعمال المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، غير أن طهران تمضي قدما في فرض منطقها بالمضيق، ذلك أن الاشتباكات المتفرقة مع البحرية الأمريكية لم تتوقف هناك، وهو ما يعني تصميما إيرانيا غير متناه على رسم واقع جديد في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
8: وفي سياق المناوشات البحرية بين أمريكا وإيران، أعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية احتجزت ضمن ما سماها عملية خاصة في بحر عمان ناقلة النفط أوشين كوي التي كانت تحمل شحنة نفطية. وقال الجيش إن الناقلة كانت تستغل الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط ومصالح الشعب الإيراني وتعطيلها حسب قوله، مشيرا إلى أن قوات خاصة وقوات من مشاة البحرية رافقت الناقلة إلى الساحل الجنوبي للبلاد وسلمتها إلى السلطات القضائية. أعلن محافظ ميناب في جنوب إيران وفاة بحار وإصابة 10 آخرين خلال هجمات قال إن الولايات المتحدة شنتها على سفينة شحن كانت في المياه التابعة للمحافظة. وأكد المحافظ أن السفينة كانت تضم 15 بحارا لم يعرف مصير 4 منهم حتى الآن، بينما عثر على الخامس ميتا. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الولايات المتحدة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الذهاب إلى مغامرة عسكرية متهورة. وأضاف عراقشي أن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليس عند 75% مقارنة بما كان عليه يوم اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي، بل الرقم الصحيح هو 120%. قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع اليوم الجمعة مع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في واشنطن. وأوضحت الوزارة في بيان أن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية. نشرت منصة سور أتلس مشاهد رصدتها أقمار اصطناعية تظهر آثار تسرب نفطي محتمل جنوب جزيرة خرج الإيرانية مع وجود 3 ناقلات في مرفأ تحميل النفط. وأظهرت الصور ناقلة راسية عند رصيف أذرباد غرب الجزيرة محاطة بامتدادات فضية على سطح المياه. وقالت المنصة إن سبب هذه البقع غير واضح، مرجحة إعادة تشغيل ناقلات قديمة أو نشاط تشغيلي آخر. بعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تعود كاميرا التلفزيون العربي إلى مدينة كرج مركز محافظة البرز لرصد الأوضاع هناك، حيث انطلقت عمليات إعادة الإعمار في محيط جزر B1 الذي تعرض للاستهداف.
12: الجسر الذي شاهده العالم يقصف مرتين يبنى من جديد. جسر B1 في كرج بعد أن كان على مشارف الافتتاح بات يحتاج على الأقل إلى سنة وأكثر من 20 مليون دولار حسب تقديرات أولية. جسر يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بطول 350 متر، هو حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا، مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
13: استهداف جسر بواحد جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
12: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر، هنا لم يبق ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2,100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
14: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية لكنها خلفت أضرارا في 2,096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
12: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها، لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
15: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب، وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد. رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
8: قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن النقص العالمي في الأسمدة الناتج عن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز سيؤدي إلى تقليل محاصيل الحبوب وإمدادات الغذاء من أواخر العام الجاري حتى العام المقبل، وأضاف أن أي تأخير ولو لبضعة أسابيع فقط في تسليم الأسمدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي بشكل خاص إلى إفريقيا وآسيا. قال الرئيس الفلبيني ماركوس الإبن إن رابطة دول جنوب شرق آسيا تقف صفا واحدا للتعامل مع تداعيات حالة عدم اليقين والتقلبات في الشرق الأوسط.
16: نجتمع معا مسترشدين بالتزام رابطة دول جنوب شرق آسيا الراسخ بالسلام والمواقف الجماعية التي عبرت عنها كل دولة عضو في آسيان، الوقف الفوري للأعمال العدائية والتسوية السلمية للنزاعات وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واستعادة ممر عبور آمن وغير معاق ومستمر في مضيق هرمز.
8: توقعت شركة تويوتا تراجعا حادا في أرباحها التشغيلية مع ارتفاع تكاليف المواد الخام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير أن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تتوقع تحقيق دخل تشغيلي يتجاوز 19 مليار دولار للعام المالي الحالي المنتهي في مارس المقبل. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2.2% بعد الإعلان، في حين حذر تويوتا من صعوبة تعويض خسائر تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار بسبب الاضطرابات الإقليمية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 من مايو. في السياق، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والبنى التحتية في البلاد.
3: بينما لا تهدأ فوهات المدافع هنا في الجنوب اللبناني، المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل يتحرك وسط أوقات شديدة الحساسية. واشنطن تعلن أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 من مايو. المناقشات بحسب بيان أمريكي ستسعى إلى وضع إطار لترتيبات سلام دائمة واستعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه، مضيفا أن السلام الشامل مشروط بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع السلاح الكامل أيضا من حزب الله. هذا الإعلان يتزامن مع تأكيد أمريكي أن التفاوض يجري مع الدولة اللبنانية حصرا.
17: يجب أن نمكن السلطة اللبنانية من بسط سيادتها في وجه حزب الله، إذ إن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
3: في السياق، تنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن تعمل على بلورة اتفاق أمني بين بيروت وتل أبيب لفصل القوات يشابه الاتفاق الذي كان مع سوريا. في قصر بعبدة، الرئيس اللبناني جوزيف عون يجدد تمسك بيروت بوقف شامل لإطلاق النار، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والبنى التحتية. في المقابل، العواصم الغربية تربط أي تسوية طويلة الأمد بملف سلاح حزب الله.
18: نحن نعلم بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية حاليا لمنع التصعيد، غير أن البلاد لا تزال عالقة بين إسرائيل وحزب الله. لذلك ولإنهاء هذه الأزمة لابد من استيفاء شروط معينة. يجب احترام سلامة أراضي لبنان بالكامل، ويتعين على حزب الله وقف هجماته وأن ينزع سلاحه.
3: في الميدان، إسرائيل تواصل سياسة الضغط بالنار، غارات متلاحقة، إنذارات إخلاء وتوسيع لرقعة العمليات شمال الليطاني في محاولة لفرض وقائع جديدة قبل الوصول إلى الطاولة السياسية. أما حزب الله فيرد بضربات تستهدف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أن وقف النار يبدأ أولا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت الذي يرفع فيه لبنان عنوان تثبيت الهدنة والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، تبدو مفاوضات واشنطن أمام اختبار تدور حول تثبيت تهدئة أو سقوط المسار السياسي تحت وقع التصعيد الميداني.
8: ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شاب جراء غارة صدفت دراجة في بلدة جبشيت جنوبية لبنان، كما استشهد 4 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على بلدة طورة جنوبية لبنان. وأظهرت مشاهد حجم الدمار في طورة جراء الاستهداف الإسرائيلي. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال شن غارات على بلدات الحلوسية، في حين تظهر هذه المشاهد مكان الغارة على بلدة درعامس جنوبية لبنان. وتظهر هذه المشاهد أثار الدمار في المبنى المستهدف في بلدة النميرية جنوبية لبنان بعد الإنذارات الإسرائيلية بإخلائها. كما شن جيش الاحتلال غارات على جرود بريتال والنبي شيت في البقاع الشرقية لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان واعترض أحدها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن صفارات الإنذار دوت في بلدات عدة شمالية إسرائيل مع إطلاق الصواريخ من لبنان. هذا وأعلن الجيش الإيطالي إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، وإصابة ثالث في انفجار مسيرة أخرى استهدفت قواته داخل الأراضي اللبنانية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على مسيرة يعتقد أنها تابعة لحزب الله فوق سطح مدرسة في مدينة نهرية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت قبل فترة غير محددة، وأن الجيش يحقق في أسباب عدم تشخيص موقع سقوطها آنذاك. نظرة أوسع حول التطورات الميدانية في جنوب لبنان مع الزميل براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية.
19: يواصل التصعيد الإسرائيلي توسيع نطاقه جنوبا، ليس فقط عبر الغارات والتفجيرات، بل أيضا عبر توسيع دائرة الإنذارات والإخلاءات المتكررة في مناطق بعيدة عن خطوط التماس المباشرة في جنوب الليطاني وشماله. الإنذارات الإسرائيلية هذه المرة شملت بلدات موزعة بين قضائي النبطية وصور من النميرية شمالا وصولا حتى هذه البلدات، نتحدث عن طرف السي وحلوسية والعباسية وطورة ومعركة. ما يمكن سعيه لتوسيع نطاق الضغط على هذه القرى لتهجير سكانها واستهدافها بالقصف والتدمير. بعد هذه الإنذارات استهدف الاحتلال كلا من بلدتي طلوسي حلوسي وكذلك طورة، ما أسفر عن شهيدين وخمسة جرحى. في القطاع الشرقي نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة الخيام استهدفت منازل، وشمالا في رشية الفخار نتحدث عن ما أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية في دلالة على استمرار استهداف الطواقم العاملة داخل مناطق القصف. أما إذا ما اتجهنا إلى القطاع الغربي نقترب منه بهذا الشكل، فشمل القصف المدفعي كلا من بلدتي بيوت السياد والمنصوري وصولا حتى ساحل المنصوري هنا عند هذه المنطقة على امتداد الشريط الساحلي الغربي للجنوب. في هذا المحور أيضا إذا ما اقتربنا من مناطق التوغل، وهنا نتحدث عن بلدتي البياضة وكذلك شمع، حيث تشتد استهدافات حزب الله لقوات الاحتلال. هنا أعلن حزب الله عن استهدافه دبابة مركافة بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة قبل استهدافه مركزا قياديا للاحتلال في البلدة نفسها بمسيرة انقضاضية ليضرب بعد ذلك تجمعا لجنود الاحتلال شرق البلدة برشقات صاروخية ويقصف مركزا قياديا مستحدثا بقذائف المدفعية، ما يشير إلى تركيز واضح على تعطيل نقاط القيادة والسيطرة الإسرائيلية داخل هذا المحور. بالقرب من البياضة هنا نتحدث عن بلدة شمع، قصف حزب الله تجمعا لآليات الاحتلال برشقات صاروخية فيها، في حين استهدف بمسيرة انقضاضية منصة قبة حديدية مستحدثة قرب موقع جل الإعلام، في مؤشر على تركيز متزايد على منظومات الحماية والدفاع الإسرائيلية إلى جانب الآليات والقوات البرية. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط شرقا نحو هذه المنطقة فنشير إلى مدينة بنت جبيل حيث يتركز المشهد في هذا القطاع، فهنا أعلن حزب الله استهداف آلية نميرة داخل المدينة بمسيرة انقضاضية قبل استهدافه آلية أخرى نتحدث عن دبابة مركافة أيضا استهدفت بمسيرة. وبحسب المعطيات تدخلت آليات إسرائيلية لسحب الدبابة بعد دقائق من ضربها ليتم استهدافها بقذائف المدفعية. في القطاع الشرقي أقرب الجبهات إلى نهر الليطاني استهدف حزب الله أيضا بالمسيرات، وهنا تركيز واضح على استخدامه للمسيرات في هذه الفترة. استهدف في بلدة الطيبة تجمعا لجنود الاحتلال، كما أعلن عن استهداف جرافة دي 9 في منطقة دير سريان بمسيرة أخرى قبل أن تتواصل الضربات بالمدفعية والمسيرات على تجمعات الاحتلال. جنوبا من دير سريان نشير في هذه المنطقة إلى منطقة عتشيت القصير، حيث استهدف الحزب تجمعا لقوات الاحتلال بالصواريخ وكذلك بالمسيرات. بهذا الشكل تبدو الصورة الميدانية قائمة على مسارين متوازيين، غارات وإنذارات إسرائيلية تتوسع جغرافيا لفرض منطقة أمنية أوسع جنوب الليطاني وأحيانا تتخطاها إلى الشمال، مقابل تركيز حزب الله على استنزاف قوات الاحتلال وآلياته ومراكز القيادة ومنظومات الدفاع الجوي على خطوط التقدم الأمامية. إلى هنا آخر التطورات.
8: قال زاهر جبارين رئيس حركة حماس في الضفة وعضو وفد الحركة المفاوض إن المفاوضات التي تجري في الآونة الأخيرة تأخذ طابع التهديد للحركة بالقتل والتهجير. جاءت أقوال جبارين في مجلس عزاء الشهيد عزام الحية نجل رئيس الحركة في قطاع غزة الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام.
20: صلنا 3 سنوات تقريبا 2.5 سنين وإحنا مع أبو أسامة في الحوارات والنقاشات، والحوار مرات كاسمه حوار لكن معظمه في الفترات الأخيرة خاصة أو في محطات كثيرة هو عبارة عن تهديد ووعيد لنا بالقتل والتهجير والمنع ومنع الطيران وكل أنواع التهديد.
8: في الضفة الغربية اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي فلسطينية في قرية المنيا شرق بيت لحم، وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين للأراضي بمركباتهم والقيام بحركات استفزازية والتضييق على رعاة الأغنام في المنطقة. هذا وأحرق مستوطنون منزلا لعائلة فلسطينية في قرية اللبن الشرقية جنوبية نابلس، وتصاعدت هجمات المستوطنين بالتزامن مع إقامتهم بؤرا استيطانية على أراضي المنطقة. هذا وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماد الحريق، في حين وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1637 هجوما واعتداء ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال أبريل الماضي. نظمت النسخة 10 من ماراثون فلسطين الدولي للمرة الأولى بالتزامن بين بيت لحم في الضفة الغربية ومدينة غزة في القطاع، في رسالة تحدي لكسر قيود الاحتلال وإظهار الوحدة وفق ما أكده القائمون على الماراثون والمشاركون فيه. مراسلات التلفزيون العربي في بيت لحم ومدينة غزة رصد أجواءه.
21: هذا كسر للقيد ورد على الساعات التي يمضيها الفلسطينيون على 900 حاجز وبوابة، كما هو نفض لغبار الحرب. فماراثون فلسطين الدولي 10 ينظم بعد انقطاع فرضته هذه الحرب. أحمد جاء بعائلته من نابلس في شمال الضفة إلى بيت لحم في جنوبها في رسالة تمسك بالحياة والحرية.
22: صراحة مرينا عن كثير حواجز صحيح كانت، بس يعني بدنا نضل نحاول انه نتحرك، يعني هاي طبعا بلادنا واحنا مش صامدين هون.
21: مر نحو 12,000 مشارك في ماراثون بيت لحم عبر حاجز الاحتلال وجداره العنصري ومخيمات اللاجئين في رسائل سياسية شملت أيضا ضرورة تجسيد الوحدة بين شطري الوطن عبر تنظيمه للمرة الأولى بين الضفة وقطاع غزة،
23: في محاولة لشطب وإزالة هذا الكيان السياسي. إحنا اليوم بنجسده موحدا برسالة واضحة لهذا العالم بأن هذا الاحتلال يجب أن يرحل.
21: هنا في بيت لحم لا يركض الفلسطينيون للوصول إلى خط النهاية فحسب، بل لتحدي قيود الاحتلال وتأكيد على أن إرادتهم في البقاء أقوى من الحصار والجدران.
24: أما هنا في غزة فيجسد الرياضيون أسطورة طائر العنقاء الذي ينهض من تحت الركام والدمار ليعود للتحليق والحياة من جديد.
25: انطلقت إشارة البداية على شارع الرشيد غربي غزة. مصابو الحرب كانوا في مقدمة المشاركين بالماراثون رغم القيود الإسرائيلية مع منع الاحتلال إدخال أبسط المستلزمات الرياضية.
26: يعني الضفة بتلبس زي اليوم لونه زيتي أو أخضر كويس، هذا الزي هو المخصص للماراثون لنسخة 10. هذا الزي منع الاحتلال أن يفوت قطاع غزة ومنع الميداليات ومنع أشياء أخرى كان المفترض أن الناس تلبسها اليوم، فاضطرينا نلجأ لأشياء بديلة. هاي الأشياء البديلة ما كانت لا بالجودة المطلوبة ولا كانت حتى بالصورة المطلوبة.
25: لم تتوقف القيود عند هذا الحد، فالاحتلال دمر أكثر من 200 منشأة رياضية في القطاع بينما استشهد ما يزيد عن 1000 رياضي بينهم محترفون حققوا بطولات دولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
8: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من السودان. وفي قلب هذه المعاناة فقدت ثريا جبريل زوجها وشقيقها الذي قتل في بداية الحرب.

0: استاذة صريه محمد احمد جبرين، معلمة بالمرحلة الابتدائية، بدرس في مدرسة جبرة 18 بنات، وبرضو بسكن جبرة شارع 84. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفض تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. ايوه قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارس. في الايام الاوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جايه قال لنا انتوا استخبارات، ثاني ما نشوفكم هنا ما تجي جبره. يلا الفتره اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليل المغابر اللي هنا دي برضه منعهم، قال لهم ما تمشي تدفنوا، قال لهم بس خلوه في حتت. المهم محمد كتر خير ومعه واحد برضه اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوه ودفنوه هنا في شارع 3. اخوي الكبير حيدر محمد احمد جبرين عقد في الجيش، طلع اول يوم في الحرب يوم الجمعه الساعه 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت في كام حركه ما عاديه. المهم قام دق الاخت الكبيره في الكبير، قال لها والله الجماعه دي طلعوا علينا وادعوا لنا. ده اخر كلام كان ياهو سمعناه. يوم عندي اختي الصغيره قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، المهم بتسال انه قالت لهم عندها اخوي عقيد في الجيش وكده ولحد هسه ما ظهر. قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها ده اللي هو المساعد حقه كان معه في الغياده. قام قال لها يعني انتم ما عارفين انه حيدر الله يرحمه من اول يوم في الحرب واستشهد؟ قلت له والله احنا ما عارفين. المهم قال لها حصل كده كده انه احنا في الغياده العامه اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعه 8 صباحا، والساعة 5 مساء توفى في نفس اليوم أول يوم في الحرب.
1: وبالعودة إلى تطورات في قطاع غزة، أصيب 9 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الشاطئ غربية مدينة غزة، وأدى الاستهداف إلى تدمير المنزل بالكامل، إضافة إلى تضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة واندلاع حرائق في عدد منها. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم، ما المعلومات المتوفرة حول الاستهداف في مخيم الشاطئ؟ طبعا يعني هناك حديث عن 9 فلسطينيين جرحى جراء القصف، هل هناك تحديثات لأعداد الجرحى وكيف يبدو المشهد الآن؟
2: نعم ريما، بالفعل هناك 9 إصابات حتى هذه اللحظة. الجديد في هذا الاستهداف هو أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي هدد سكان ذلك البيت وأمرهم بمغادرة تلك المنطقة بشكل سريع جدا. هذا الأمر سبب حالة من الهلع الشديد، نحن نتحدث عن وسط الليل تقريبا، هناك عدد كبير جدا من المواطنين اضطروا لمغادرة تلك المنطقة دون أن يأخذوا أي من أمتعتهم وأغراضهم الشخصية. هناك حالة من الخوف الشديد التي انتابت المواطنين في تلك المنطقة. نحن نتحدث عن منطقة مخيم ريما، موجودة في غرب مدينة غزة في منطقة مخيم الشاطئ، ومعروف

0: الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية كانت تستهدف الأشخاص، المجموعات، السيارات، الدراجات الكهربائية والدراجات النارية، لكن هذا الاستهداف تحديداً لمنزل هو يعتبر مستجد خاصة في الأسابيع الماضية، وهناك حديث الآن يدور عن حالة تهديد لمنزل آخر في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة. يبدو أن الاحتلال عمليا يمارس ضغوطا على المواطنين كما يمارس ضغوطا على المفاوضين فيما يتعلق بالظروف المتعلقة بنزع سلاح المقاومة داخل قطاع غزة، والنتيجة هي بطبيعة الحال زيادة الضغط على المواطنين الذين يسكنون قطاع غزة. هذا الضغط ليس فقط باستمرار شلال الدم داخل القطاع بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من 6 أشهر، وليس أيضا مرتبطا بهذه الاستهدافات بحسب، بل هو يزيد من معاناة المواطنين في كل الجوانب الإنسانية الأخرى. هناك شح شديد في المياه، سواء مياه الاستخدام اليومي أو حتى مياه الشرب. هناك حالة من انتشار الأمراض نتيجة تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي بالرغم من إعلان كوشنر عن خطة 100 يوم. نحن فعليا في هذه الأيام بعد 100 يوم من الإعلان عن هذه الخطة التي تحدث فيها عن إصلاح للبنى التحتية، إصلاح على الأقل الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس، لكن على أرض الواقع هناك شح شديد في هذه الخدمات. أيضا هناك شح في دخول الاحتياجات المنقذة للحياة، سواء ما يتعلق بالأمن الغذائي من الطعام والشراب، وأيضا ما يتعلق بالقطاع الطبي. هناك شح في الأدوية، المستلزمات الطبية، الأجهزة التشخيصية. قطاع غزة بشكل كامل مثلا يخلو من أي جهاز للرنين المغناطيسي، وبالتالي هناك الكثير من المرضى الذين يحتاجون لفحوصات من أجل تشخيص أمراضهم لا يستطيعون على الأقل الحصول على تشخيص دقيق لتلك الأمراض. وبالتالي جزء كبير جدا من المشاهد التي كابدها الناس خلال عامي الإبادة هي فعليا مستمرة حتى هذه اللحظة، سواء القصف، الاستهداف، الحصار، التجويع، تقييد دخول المساعدات وغير ذلك. وبالتالي توقعات الناس، توقعات المواطنين داخل القطاع بأن يكون هناك انفراج ما مع إعلان وقف إطلاق النار ومع إعلانات الرئيس الأمريكي المستمرة حول تحسين الظروف الإنسانية داخل قطاع غزة عمليا تصطدم بالسياسات الإسرائيلية التي تنتهج تعقيد حياة المواطنين داخل قطاع غزة، فيما يبدو أنه جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية التي تهدف إلى إجبار المواطنين على الاقتناع بأن غزة غير قابلة للحياة، وبالتالي البحث عن مخرج آخر، وبالتالي تنفيذ المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير المواطنين من داخل قطاع غزة. إليك ريما.
1: نعم عاصم، إذن تصعيد إسرائيلي بالتزامن مع أوضاع إنسانية صعبة كما شرحت لنا، وكنا قد تابعنا هذه الصور قبل قليل التي وردتنا من مخيم الشاطئ حيث استهدف منزل، وكما أسلفت عاصم هناك تهديد باستهداف منزل آخر في منطقة مخيم الشاطئ. حتى الآن وفق المعلومات الأولية وكما أعلن الدفاع المدني في غزة 9 جرحى نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي للمنزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. سنتابع طبعا تطورات الأوضاع الميدانية في غزة معك عاصم في الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لك عاصم النبيه من مدينة غزة. تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بالعمل على حصر السلاح في يد الدولة وبسط سيطرتها وإنفاذ سلطة القانون. وأوضح الزيدي أن الحكومة المقبلة ستعمل على إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن وبناء علاقات عربية متوازنة خصوصا مع دول الخليج، وعدم السماح باستخدام العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لثلاثة أيام، يبدأ في 9 مايو وينتهي في 11 منه. وقال ترامب في منشور على منصة السوشيال إن وقف إطلاق النار هذا سيتضمن تعليق جميع العمليات العسكرية إضافة إلى تبادل 1000 سجين من كلا البلدين. وشكر ترامب كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي للاستجابة لطلبه، آملا أن يكون هذا الإعلان بداية النهاية لحرب طويلة ودموية بحسب تعبيره. يواجه المزارعون في السودان صعوبات في استعادة محصول أراضيهم كاملا بسبب نقص التمويل

0: وحاجة الأرض إلى إعادة تأهيل طويلة بعد اضطرارهم لتركها عامين بسبب الحرب التي شهدتها البلاد، ويزيد من الضغوط عليهم حرب الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود في وقت يعاني فيه المزارعون من نقص تمويل وغياب أي دعم حكومي لمساندتهم.
1: الخير عند قشة.
2: يقتلع عمر أشواك فراق دام عامين لأرضه بسبب الحرب في السودان. أجبر على النزوح من أمدرمان وتركت أرضه تبور وتضعف تربتها.
3: لما جينا خاشين هنا بعد سنتين لقينا الأراضي دي ما بتدخل ذاته من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني. وأتعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف والله.
2: استعاد عمر ورفاقه الأرض لكنهم منهكون كأرضهم، يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة، لا رأس مال كافيا لاستعادة كامل المحصول هنا.
4: ما في حل، هاي اللي بتكفلين مجال الأرض كده اللي بره ما زرعت لسه، نصها ما زرع، نصها زرع من هنا وقدام كده، هذا الريلة جرجير، لكن بقى يا هود لسه الجاز بقى غالي، الملح بقى ما في، مشاكل يعني كثيرة.
2: حتى البصل أصبح أصغر حجما، فحرب الشرق الأوسط لم تذر السودان من تداعياتها. ومع ارتفاع أسعار الوقود والسماد وغياب أي دعم مادي للمزارعين هنا، أصبح المزارع يبيع بسعر التكلفة وأحيانا أقل.
3: كله أي حاجة بتخش الزراعة دي أثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده أثرت فيه، ما في حاجة يعني. جاز الليلة من 130 آخر جركان شريت الأسبوع الفات، الليلة جاني خبر قالوا بيقى 846، والله ساعة أنا محتار أمشي أجيبه كيف.
2: وبينما يعاني الملايين في السودان من نقص حاد في الغذاء وخطر المجاعة، لا يستطيع عمر والكثير من المزارعين غيره تأمين محصول كامل من أراضيهم. فالسودان الذي لم يتعافى بعد من حربه الداخلية يئن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها حرب الشرق الأوسط على العالم.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة سوء التغذية في الصومال، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تمويل ومساعدات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية. وقال مساعد المدير التنفيذي لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي إن الصومال يواجه واحدة من أسوأ أزمات سوء التغذية عالميا، مع وصول المعدلات إلى مستويات حرجة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
5: ما نشهده في جميع أنحاء البلاد أزمة سوء تغذية، وليس لدينا ببساطة الموارد الكافية للاستجابة كما ينبغي، وقد تفاقم الوضع بشكل كبير بسبب أزمة الشرق الأوسط التي ترفع الأسعار في جميع أنحاء البلاد، إذ ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 150%، وحتى السلع الغذائية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 20-30%.
0: مني حزب العمال البريطاني بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية لصالح حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني بزعامة نايجل فراج، واستطاعت أحزاب أخرى حصد عدد من مقاعد البلديات كحزب الخضر والليبراليين الديمقراطيين، إضافة إلى هزيمة الحزب الأحمر في معاقل تاريخية في ويلز واسكتلندا.
6: هذه ابتسامات اليمين المتطرف تملأ الشاشات. يحتفل نايجل فراج بما يعتبره نصرا تاريخيا. هذا التصويت ليس مجرد انتخابات محلية عابرة، بل زلزال قد يهز أسس النظام السياسي البريطاني برمته.
7: ما يستطيع حزب الإصلاح فعله الآن هو الفوز في مناطق كانت دائما محافظة، لكن بالقدر نفسه نحن نثبت بشكل كبير أننا قادرون على الفوز في مناطق هيمن عليها حزب العمال بصراحة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.
6: الصدمة واضحة داخل معسكر العمال الحاكم، ضربة موجعة تلقاها الحزب ورئيس الوزراء كير ستارمر. يصر الرجل على التمسك بمنصبه رغم تصاعد الدعوات له بالاستقالة.
1: الناخبون أرسلوا رسالة بشأن وتيرة التغيير وكيف يريدون أن تتحسن حياتهم. لقد انتخبت لمواجهة تلك التحديات، ولن أبتعد عن تلك التحديات وأغرق البلاد في الفوضى.
6: خسائر حزب المحافظين كانت متوقعة، لكن التآكل السريع لمعاقل العمال شكل المفاجأة الأكبر. استفاد الخضر والليبراليون الديمقراطيون كثيرا من غضب الناخبين الشباب، أما حزب الريفورم فقد حاز نصيب الأسد بين الفئات الأكبر سنا. الرسالة واضحة، اليمين المتطرف لم يعد مجرد ظاهرة هامشية.
8: أحزاب اليمينية الشعبوية تتبنى خطابا يحاول تقديم إجابات مبسطة لإشكالات معقدة، ولا يجد لديه حلول، ولكنه يدغدغ مشاعر الشارع المأزوم الذي يريد أنه يجد أي حل للخروج من هذا المأزق، وبالتالي هو فقد الثقة بالمحافظين وبالعمال فذهب إلى حزب نايجل فراج.
6: خسائر العمال لم تتوقف عند حدود إنجلترا، ففي ويلز خسر الحزب الأحمر أغلبيته للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود، بينما باتت مهمته أكثر تعقيداً على الساحة الإسكتلندية مع صعود الأحزاب القومية.
9: 3 ملفات رئيسية حسمت خيارات الناخبين: تدهور الاقتصاد، الموقف من حرب الإبادة في غزة، وصعود اليمين المتطرف، لكن نتائجها ليست مجرد احتجاج عابر، بل يرى كثيرون فيها بداية تآكل الثنائية الحزبية السياسية التي حكمت بريطانيا لعقود طويلة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: أفادت الشرطة الألمانية بوقوع عملية احتجاز رهائن داخل أحد البنوك في مدينة سينزيغ غربي البلاد، وأوضحت الشرطة في بيان لها أن عددا من الأشخاص بينهم سائق شاحنة مصفحة محتجزون داخل البنك، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول الموقع لحماية السكان. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين مشاركين في مناقشات أولية مع السلطات الكوبية أن واشنطن لا تعتزم القيام بعمل عسكري ضد هافانا في وقت قريب. وأضاف المسؤولون أن الإدارة الأمريكية غير متفائلة بقبول الحكومة الكوبية عرضها بتقديم عشرات الملايين من الدولارات والمساعدات مشروطة بإجراءات تفرضها الولايات المتحدة. وتوضح الصحيفة أن الوقت لا يزال متاحا لقبول العرض الأمريكي، محذرين من أن ترامب قد يغير رأيه في أي وقت ويتجه للخيار العسكري. قتل 3 أشخاص إثر نشاط بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا شرق إندونيسيا. وأوضح رئيس شرطة الجزيرة أن هناك 3 قتلى، منهم أجنبيان وقتيل من سكان جزيرة تيرناتي، و10 أشخاص في عداد المفقودين. ودعت هيئة الجيولوجيا المناطق السكنية ومدينة توبيلو إلى توخي الحذر من تساقط الرماد البركاني مع تشكل سحابة دخانية وتعطل لخدمة النقل. أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص لا يمثل في الوقت الحالي بداية جائحة أو وباء عالمي. وأوضحت مديرة قسم الوقاية والتأهب للأوبئة والجوائح في المنطقة أن الحادثة تبرز أهمية تعزيز الاستثمار في الأبحاث المتعلقة بمسببات الأمراض، مشيرة إلى أن تطوير العلاجات واللقاحات يساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المواطنين والحد من انتشار الأمراض.
10: تسابق السلطات حول العالم الزمن لتعاقب عشرات الركاب الذين غادروا سفينة سياحية كانت في قلب تفشي قاتل لفيروس هانتا قبل فرض إجراءات العزل. ما لا يقل عن 29 راكبا من 12 جنسية غادروا السفينة عقب تسجيل أول وفاة ما أطلق سباقا دوليا لتحديد أماكنهم وتتبع تحركاتهم. وفي جنيف هدأت منظمة الصحة العالمية المخاوف مستبعدة أن يتحول التفشي إلى أزمة على مستوى جائحة كوفيد-19.
11: نظرا لفترة حضانة فيروس أنديس التي قد تصل إلى 6 أسابيع، من الممكن تسجيل المزيد من الحالات، ورغم خطورة الحادث فإن المنظمة تقيم خطره على الصحة العامة بأنه منخفض.
10: رئيسة قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة لندن في هولندا أكدت أن التعامل مع فيروس هانتا يظل محصورا بإجراءات عزل دقيقة ومراقبة طبية صارمة، مشيرة إلى أن فيروس أنديس وهو أحد سلالاته يملك قدرة محدودة على الانتقال بين البشر عبر مخالطة شديدة القرب، لكنه أقل عدوى بكثير من كوفيد-19 ولا يتوفر له لقاح.
12: نعلم أن انتقال العدوى بين البشر ممكن ونشتبه أن ذلك حدث على متن السفينة، لكن الأمر ليس مثل كوفيد، فالانتقال أصعب بكثير.
10: الركاب الذين غادروا السفينة يخضعون لعمليات تتبع واسعة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشرع عدة دول في إجلاء مواطنيها. جهود تتبع واسعة للركاب والمخالطين حول العالم تأتي وسط خلافات واسعة حول طريقة التعامل مع ركاب سفينة هانديوس، في حين أكدت السلطات الإسبانية أن السفينة لن ترسو في ميناء جزر الكناري الإسبانية، وأن الفحوصات ستجرى على متنها بعد منعها من الرسو في مياه الرأس الأخضر. وكانت السفينة في الأول من إبريل قد غادرت مدينة أوشايا في جنوب الأرجنتين، وتوقفت في أنترانتيكا وعدة جزر نائية في المحيط الأطلسي، ويجري التحقق من احتمال ارتباط التفشي برحلة مراقبة الطيور في الأرجنتين قبل الصعود إلى السفينة، حيث تعد البلاد من أعلى دول أمريكا اللاتينية في تسجيل إصابات فيروس هانتا مع أكثر من 100 حالة منذ يونيو 2025.
0: ونشير إلى هذه العواجل الآن، وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات لدعمهم جهود الجيش الإيراني في توفير أسلحة. تضيف وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات تشمل شركات منها 2 تتخذان من الصين مقرا و3 في هونغ كونغ، وقد نفرض عقوبات ثانوية على مؤسسات تدعم أنشطة لإيران مرتبطة بمصافي نفط مستقلة بالصين. إذن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات لدعمهم جهود الجيش الإيراني في توفير أسلحة، وهذه العقوبات تشمل شركات منها 2 تتخذان من الصين مقرا و3 في هونغ كونغ. وقد تفرض وزارة الخزانة وفق هذا البيان عقوبات ثانوية على مؤسسات تدعم أنشطة لإيران مرتبطة بمصافي نفط مستقلة بالصين. نتابع في أخبارنا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سلامة جميع العاملين بالمرافق والمنشآت النفطية ومعهد النفط بمدينة الزاوية، وأنه جرى إخلاؤهم وفق خطة الطوارئ. وأوضحت المؤسسة أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت قرب المجمع النفطي في الزاوية وسقطت قذائف داخله، مشيرة إلى إيقاف العمل بالمصفات احترازيا لتفادي أي مخاطر.

0: أعلن قصر الإليزي أن السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه سيستأنف مهامه الدبلوماسية بعد أكثر من عام على استدعائه إلى باريس على خلفية أزمة حادة بين البلدين. وقالت الرئاسة الفرنسية إن روماتيه سيرافق الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش أليس روفو خلال زيارتها إلى الجزائر قبل أن يباشر مهامه رسمياً في خطوة وصفتها باريس بأنها تعكس رغبتها في إعادة بناء حوار فعال وصريح مع السلطات الجزائرية. بعد الاشتباكات في مضيق هرمز وتهديدات ترامب المتواصلة لإيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رأت صحف أجنبية أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الرئيس الأمريكي يحاول فرض شروطه على طهران بالقوة العسكرية بدلا من محاولة تحقيق أهدافه عبر الدبلوماسية وتقديم ضمانات لطهران. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم حامد الناظر على رأس الساعة.
1: في صحيفة ذا جارديان البريطانية كتب كريستوفر تشيفيز عن فشل النهج العسكري مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حاولت بكل السبل إجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن طهران لا تزال متحكمة باقتصاد العالم وتقاوم كل الضغوط الأمريكية. واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن ترامب يحاول فرض شروطه على النظام الإيراني بالقوة العسكرية بدلا من محاولة تحقيق أهدافه عبر الدبلوماسية وتقديم ضمانات لطهران تقنعها بالموافقة. وأضاف أن مطالب واشنطن من إيران أصبحت أقرب إلى دعوة لنزع السلاح من جانب واحد، حيث ترى طهران أن قبول هذه المطالب يعني التخلي عن الدفاعات التي يعتقد النظام أنها تحميه من السقوط. وخلص الكاتب إلى أن مأزق ترامب في إيران هو التوهم بأن القوة العسكرية والاقتصادية الهائلة يمكن أن تحل محل التوصل إلى حلول وسط، وهذا وهم كثيرا ما تسبب في خيبة أمل استراتيجية للقوى الكبرى. في صحيفة ذا جارديان أيضا تحدث روبرت ريتش عن هزيمة ترامب الوشيك أمام إيران وتأثيرها، واعتبر أن الفشل الوشيك للرئيس الأمريكي في إيران ليس مجرد هزيمة جيوسياسية خطيرة للولايات المتحدة، بل يمثل أزمة شخصية لترامب، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى جانب الحرب التي لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمالية استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. ورأى أن الهزيمة أمام إيران من شأنها أن تقضي على غرور ترامب ورغباته الجامحة في السيطرة والهيمنة العالمية وإخضاع الجميع لأفكاره. لذا بحسب ريتش فإن ترامب وبصرف النظر عما سيحدث في إيران سيعلن النصر، ورغم أنه لن يستطيع إثبات ذلك بشكل مقنع في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين، لكنه لن يتوقف عن المحاولة. بدوره استعرض فريد زكريا في صحيفة واشنطن بوست مشكلة أمريكا في الحرب على إيران، واعتبر أن ثمة سببا أوسع وراء صعوبة تعامل الولايات المتحدة مع إيران، وهو لا يقتصر على ترامب وهذه الحرب الأخيرة غير المدروسة، بل منذ تولي هذا النظام السلطة في إيران انقسمت الآراء في أمريكا بشأن التعامل معه، بين من يريد التفاوض معه لحل القضايا العالقة ومنها البرنامج النووي، وبين من يرفض ذلك ويريد إسقاطه. ورأى أن إدارة ترامب هي الوحيدة التي اتخذت قرارا حاسما، فقد قررت أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تفضل نظاما آخر في إيران، إلا أنها مضطرة للتعامل مع هذا النظام لمواجهة الخطر الأكبر المتمثل بالأسلحة النووية. وأضاف أنه من الواضح الآن أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق، لكن في سبيل ذلك قد يمنح طهران ما كانت تسعى إليه طوال 47 عاما، وهو القبول بها غير المشروط بحسب الكاتب. مجلة The Economist البريطانية تحدثت عن دور روسي في الحرب الأمريكية على إيران، مشيرة إلى وثائق سرية طلعت عليها تفيد بأن موسكو عرضت خطة لتزويد طهران بطائرات مسيرة غير قابلة للتشويش والتدريب على استخدامها ضد القوات الأمريكية في الخليج ومناطق أخرى، وأن الخطة تمثلت في تزويد روسيا لإيران 5000 مسيرة قصيرة المدى تعمل بالألياف الضوئية من النوع المستخدم في الحرب الأوكرانية، وعدد غير معروف من المسيرات طويلة المدى الموجهة بالأقمار الصناعية وتدريبها على استخدام كلا النوعين. وتقترح الوثيقة تجنيد مشغلي مسيرات من بين نحو 10,000 طالب إيراني في الجامعات الروسية ومن بين المجتمعات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها كالتاجيك الذين يتحدثون الروسية ولهجة من الفارسية، ومن العلويين في سوريا الموالين للنظام السابق. وبحسب المجلة، الخطة الروسية التي رجحت الإيكونومست أنها أعدت خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب تتماشى مع أدلة أخرى تشير إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي عمل على زيادة الدعم لإيران خلال الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند حفاظ حزب الله على قدراته العسكرية، مشيرة إلى أنه بعد ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر عام 2024 أن الحزب قد سحق في الحرب الأخيرة، تجد القوات الإسرائيلية نفسها مجدداً في صراع معه على الحدود، إذ تحول القتال إلى حرب عصابات طاحنة، وواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين بشكل متزايد عبر مسيرات مفخخة مستوحاة من تلك المستخدمة في أوكرانيا، كما واصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل. ولفتت الصحيفة إلى أن ضباط الجيش الإسرائيلي اعترفوا بأن القدرات العسكرية لحزب الله تخالف تصورهم السابق بأنه مني بهزيمة ساحقة، وأقروا أن إطلاق الصواريخ والقذائف والمسيرات على المدن والقرى في شمال إسرائيل لا يزال مصدر قلق وإن كان بوتيرة أقل مما كان عليه قبل عامين. ونقلت الصحيفة عن مصادر ومسؤولين لبنانيين وإقليميين أن حزب الله كان يعلم أن تجدد المواجهة أمر لا مفر منه، واستغل فترة الهدنة السابقة التي استمرت 15 شهراً لإعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه.
2: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطيتنا المستمرة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من واشنطن، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح بتطبيع سيطرة إيران على مضيق هرمز. بدوره قال محمد مخبر معاون المرشد الإيراني إن طهران وفي حال فشلها دوليا بتغيير النظام القانوني لإدارة مضيق هرمز فإنها ستفعل ذلك عبر قوانينها الداخلية، مشددا على أن للمضيق أهمية تضاهي قنبلة نووية حسب تعبيره.
3: تطورات متسارعة فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز من العاصمة الإيرانية طهران. يعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان عن اكتمال مواد مشروع نظام يؤطر الجوانب القانونية لحركة الملاحة في مضيق هرمز. يقول المسؤول الإيراني إن هذا المشروع سيعتمد بشكل علني فور انطلاق أعمال البرلمان وسيصبح قانونا رادعا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور وفق قوله. موقف شدد عليه أيضا معاون المرشد الإيراني الذي صرح أن هذا التحرك سيحل محل النظام القانوني الذي كان يحكم الحركة في المضيق في حال لم يتم تغييره.
4: لقد غفلنا لسنوات عن أهمية مضيق هرمز، إن له أهمية تضاهي قنبلة نووية. عند المضيق يمكن بقرار واحد التأثير في اقتصاد العالم، لن نتخلى عن هذا المكسب، وإن لم نتمكن من تغيير النظام القانوني الحاكم على هذا المضيق دوليا فسنقوم بذلك بقوانيننا الداخلية.
3: يعني هنا معاون المرشد الإيراني قانون البحار الموقع عام 1982 والذي ينص على حرية الملاحة وعلى ضمان ألا تشكل السفن أي تهديد اتجاه أمن الدول المشاطئة للمضائق. تحرك إيراني جديد يأتي بعد إعلان طهران في وقت سابق عن إطلاق هيئة محلية لإدارة الملاحة في المضيق تختص بمنح تصاريح عبور السفن وتحصيل رسوم المرور. أما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تفرض حصاراً مستمراً على الموانئ الإيرانية والتي أطلقت في وقت سابق عملية مشروع الحرية مستهدفة بها مقارعة السيطرة العسكرية الإيرانية على المضيق وفتحه بالقوة، فاكتفت بالتنديد بالخطوات الإيرانية والإعلان عن عدم مشروعيتها.
5: إن تطبيع سيطرتهم على الممرات المائية الدولية أمر غير قانوني وغير مقبول بتاتا. على العالم أن يسأل نفسه عما سيفعل إذا حاولت إيران تطبيع سيطرتها على ممر مائي دولي.
3: ولا يعرف ما إذا كانت الخطط الإيرانية لتغيير الوضع القانوني الذي يحكم الملاحة في مضيق هرمز ستكون ضمن جدول أعمال المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، غير أن طهران تمضي قدما في فرض منطقها بالمضيق، ذلك أن الاشتباكات المتفرقة مع البحرية الأمريكية لم تتوقف هناك، وهو ما يعني تصميما إيرانيا غير متناه على رسم واقع جديد في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
2: وفي سياق المناوشات البحرية بين أمريكا وإيران، أعلن الجيش الإيراني أن قوته البحرية احتجزت ضمن ما سماها عملية خاصة في بحر عمان ناقلة النفط أوشن كوي التي كانت تحمل شحنة نفطية. وقال الجيش إن الناقلة كانت تستغل الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط ومصالح الشعب الإيراني وتعطيلها حسب قوله، مشيرا إلى أن قوات خاصة وقوات من مشاة البحرية رافقت الناقلة إلى الساحل الجنوبي للبلاد وسلمتها إلى السلطات القضائية. أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أن 3 مدمرات تبحر حاليا في بحر العرب لدعم الحصار على إيران. ونشرت القيادة صورا للمدمرات وقالت إنه حتى اليوم تم توجيه 57 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن لمنعها من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية. قال دبلوماسيون إن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكنهم استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقد. وسيكون استخدام الصين للفيتو محرجا قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث يرجح أن تكون حرب إيران على رأس جدول الأعمال. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بتهمة دعم جهود الجيش الإيراني في توفير الأسلحة. وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل شركات بينها 2 تتخذان من الصين مقرا و3 أخرى في هونغ كونغ. وأكدت الوزارة استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة أجنبية تدعم ما وصفته بالتجارة الإيرانية غير القانونية بما في ذلك شركات الطيران. وأضافت أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تدعم أنشطة مرتبطة بإيران بما يشمل جهات على صلة بمصافي نفطية مستقلة في الصين. وللمزيد رحب من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. تحياتي عماد، يعني ماذا في تفاصيل هذا القرار؟ ما الذي نعرفه عن هذه الجهات والأفراد الذين فرضت عليهم هذه العقوبات؟ هنالك إشارات إلى شركات في الصين والرئيس الأمريكي يعتزم زيارتها الأسبوع المقبل.
6: بالفعل هي شركات وأفراد في الصين متهمون بأنهم يساعدوا إيران على تصنيع طائرات شاهد المسيرة بشكل أو بآخر. هذه ليست أول مرة تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية تتهمها بأنها تساعد المجهود الحربي الإيراني. قبل نحو 2 إلى 3 أسابيع فرضت الخزانة أيضا عقوبات على شركات نفط ومصافي صينية تتهمها بأنها من خلال شرائها للنفط الإيراني تدعم المجهود الحربي الإيراني. طبعا الصين ردت على هذا الإجراء الأمريكي بطريقة غير معهودة، وأنشأت ما يمكن تسميته بقانون مضاد للعقوبات، وقالت بأن على الشركات أن لا تخضع للعقوبات الأمريكية، وأن خضعت ستخضع لعقوبات إيرانية أو ستفرض عليها عقوبات صينية. بالتالي نحن أمام عقوبات أمريكية على شركات صينية وتهديدات صينية بفرض عقوبات مقابلة على من يلتزم بالعقوبات الأمريكية، وهذا سيترك التجار الدوليين والشركات الدولية بين قطبين في العالم، كل منهما يحاول أن يفرض إرادته الاقتصادية على الآخر. وحظي الأمر بتغطية كبيرة في الولايات المتحدة في الواقع، لأن رد الفعل الصيني لم يكن مسبوقا. طبعا اليوم يبدو أن وزارة الخزانة مرة أخرى تذهب بهذا الاتجاه، لكن هذه المرة ضد الشركات، تتهمها بأنها بشكل محدد تساهم في مساعدة إيران على صناعة مسيرات شاهد. قبل ذلك بيومين كان وزير الخزانة قال بأن إيران تدعم دولة متهمة بالإرهاب، دولة إرهاب عالمي، وهذه تصريحات طبعا لقيت أو لفتت أنظار الكثيرين، لأنها تأتي قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين ولقائه بالرئيس الصيني. هذا يفهم باعتباره تصعيدا قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، ومن غير المعروف كيف ستفهم مثل هذه التحركات من وجهة النظر الصينية، وهل بالفعل ستحدث الزيارة في ظل مثل هذا التصعيد، وفي ظل أيضا التصعيد مع إيران. طبعا العلاقة ساءت بين البلدين منذ تولي الرئيس الأمريكي سلطاته بعد أن رفع التعريفات الجمركية على الصين، ومن ثم فيما يتعلق بالملف الإيراني وقوف الصين وروسيا ضد مشاريع القرارات الأمريكية التي حاولت واشنطن استصدارها في الأمم المتحدة. بالتالي العلاقة بالأساس ملتهبة إنجاز التعبير منذ أن تولى دونالد ترامب السلطة، وحتى في 2018 حينما فرض تعريفاته الجمهورية الجمركية المعروفة على الصين بحوالي 20%، ثم عاد وكررها طبعا في 2026. بشكل عام ما نشهده في آخر 3 أسابيع هو تصعيد واضح على مستوى التصريحات، وعلى مستوى أيضا التحركات الاقتصادية بفرض العقوبات على الشركات الصينية، وردود فعل صينية أيضا لا تقل صرامة بدعوتها هذه الشركات العالمية بعدم الالتزام وعصيان العقوبات الأمريكية، ما يترك حالة من الضبابية لدى شركات كثيرة تتعامل مع الصين وتتعامل مع الولايات المتحدة في نفس الوقت.
2: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عماد الرواجدة، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الذهاب إلى مغامرة عسكرية متهورة. وأضاف عراقجي أن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليس عند 75% مقارنة بما كان عليه يوم اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي، بل الرقم الصحيح هو 120%. قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اجتمع اليوم الجمعة مع نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس في واشنطن. وأوضحت الوزارة في بيان أن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية. نشرت منصة سور أطلس مشاهد رصدتها أقمار اصطناعية تظهر آثار تسرب نفطي محتمل جنوب جزيرة خرج الإيرانية مع وجود ناقلات في مرفأ تحميل النفط. وأظهرت الصور ناقلة راسية عند رصيف أذرباد غرب الجزيرة محاطة بامتدادات فضية على سطح المياه. وقالت المنصة إن سبب هذه البقع غير واضح، مرجحة إعادة تشغيل ناقلة قديمة أو نشاط تشغيلي آخر. بعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تعود كاميرا التلفزيون العربي إلى مدينة كرج مركز محافظة البرز لرصد الأوضاع هناك، حيث انطلقت عمليات إعادة الإعمار في محيط جسر B1 الذي تعرض للاستهداف.
7: الجسر الذي شاهده العالم يقصف مرتين، يبنى من جديد. جسر بي واحد في كرج بعد أن كان على مشارف الافتتاح بات يحتاج على الأقل إلى سنة وأكثر من 20 مليون دولار حسب تقديرات أولية. جسر يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بطول 350 متراً، هو حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا، مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
8: استهداف جسر بي واحد جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
7: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر. هنا لم يبق ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2,100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
9: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية لكنها خلفت أضرارا في 2,096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
7: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها، لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
10: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب، وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد. رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
2: قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن النقص العالمي في الأسمدة الناتجة عن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز سيؤدي إلى تقليل محاصيل الحبوب وإمدادات الغذاء من أواخر العام الجاري حتى العام المقبل، وأضاف أن أي تأخير ولو لبضعة أسابيع فقط في تسليم الأسمدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي بشكل خاص إلى إفريقيا وآسيا. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة 2 يوم بين حكومتي إسرائيل ولبنان، 14 و15 من مايو. في السياق دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والبنى التحتية في البلاد.
11: بينما لا تهدأ فوهات المدافع هنا في الجنوب اللبناني، المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل يتحرك وسط أوقات شديدة الحساسية. واشنطن تعلن أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة 2 بين حكومتي إسرائيل ولبنان، 14 و15 من مايو. المناقشات بحسب بيان أمريكي ستسعى إلى وضع إطار لترتيبات سلام دائمة واستعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه، مضيفا أن السلام الشامل مشروط بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع السلاح الكامل أيضا من حزب الله. هذا الإعلان يتزامن مع تأكيد أمريكي أن التفاوض يجري مع الدولة اللبنانية حصرا.
12: يجب أن نمكن السلطة اللبنانية من بسط سيادتها في وجه حزب الله، إذ إن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
11: في السياق، تنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن تعمل على بلورة اتفاق أمني بين بيروت وتل أبيب لفصل القوات، يشابه الاتفاق الذي كان مع سوريا. في قصر بعبدة، الرئيس اللبناني جوزيف عون يجدد تمسك بيروت بوقف شامل لإطلاق النار، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والبنى التحتية. في المقابل، العواصم الغربية تربط أي تسوية طويلة الأمد بملف سلاح حزب الله.
13: نحن نعلم بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية حاليا لمنع التصعيد، غير أن البلاد لا تزال عالقة بين إسرائيل وحزب الله. لذلك ولإنهاء هذه الأزمة لابد من استيفاء شروط معينة. يجب احترام سلامة أراضي لبنان بالكامل، ويتعين على حزب الله وقف هجماته وأن ينزع سلاحه.
11: في الميدان، إسرائيل تواصل سياسة الضغط بالنار، غارات متلاحقة، إنذارات إخلاء وتوسيع لرقعة العمليات شمال الليطاني في محاولة لفرض وقائع جديدة قبل الوصول إلى الطاولة السياسية. أما حزب الله فيرد بضربات تستهدف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أن وقف النار يبدأ أولا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت الذي يرفع فيه لبنان عنوان تثبيت الهدنة والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، تبدو مفاوضات واشنطن أمام اختبار تدور حول تثبيت تهدئة أو سقوط المسار السياسي تحت وقع التصعيد الميداني.
2: نظرة أوسع للتطورات الميدانية في جنوب لبنان مع زميل براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية.
14: يواصل التصعيد الإسرائيلي توسيع نطاقه جنوبا، ليس فقط عبر الغارات والتفجيرات، بل أيضا عبر توسيع دائرة الإنذارات والإخلاءات المتكررة في مناطق بعيدة عن خطوط التماس المباشرة في جنوب الليطاني وشماله. الإنذارات الإسرائيلية هذه المرة شملت بلدات موزعة بين قضائي النبطية وصور من النميرية شمالا وصولا حتى هذه البلدات، نتحدث عن طرف السي وحلوسية والعباسية وطورة ومعركة. ما يمكن سعيه لتوسيع نطاق الضغط على هذه القرى لتهجير سكانها واستهدافها بالقصف والتدمير. بعد هذه الإنذارات، استهدف الاحتلال كلا من بلدتي طلوسي حلوسي وكذلك طورة، ما أسفر عن 2 جرحى. في القطاع الشرقي، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة الخيام، استهدفت منازل. وشمالا في رشية الفخار، نتحدث عن ما أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية، في دلالة على استمرار استهداف الطواقم العاملة داخل مناطق القصف. أما إذا ما اتجهنا إلى القطاع الغربي، نقترب منه بهذا الشكل، فشمل القصف المدفعي كلا من بلدتي بيوت السياد والمنصوري وصولا حتى ساحل المنصوري هنا عند هذه المنطقة على امتداد الشريط الساحلي الغربي للجنوب. في هذا المحور أيضا، إذا ما اقتربنا من مناطق التوغل، وهنا نتحدث عن بلدتي البياضة وكذلك شمع، حيث تشتد استهدافات حزب الله لقوات الاحتلال. هنا أعلن حزب الله عن استهدافه دبابة مركافة بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة قبل استهدافه مركزا قياديا للاحتلال في البلدة نفسها بمسيرة انقضاضية، ليضرب بعد ذلك تجمعا لجنود الاحتلال شرق البلدة برشقات صاروخية ويقصف مركزا قياديا مستحدثا بقذائف المدفعية، ما يشير إلى تركيز واضح على تعطيل نقاط القيادة والسيطرة الإسرائيلية داخل هذا المحور. بالقرب من البياضة، هنا نتحدث عن بلدة شمع، قصف حزب الله تجمعا لآليات الاحتلال برشقات صاروخية فيها، في حين استهدف بمسيرة انقضاضية منصة قبة حديدية مستحدثة قرب موقع جل الإعلام، في مؤشر على تركيز متزايد على منظومات الحماية والدفاع الإسرائيلية إلى جانب الآليات والقوات البرية. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط شرقا نحو
15: هذه المنطقة، فنشير إلى مدينة بنت جبيل حيث يتركز المشهد في هذا القطاع. فهنا أعلن حزب الله استهداف آلية نميرة داخل المدينة بمسيرة انقضاضية قبل استهدافه آلية أخرى نتحدث عن دبابة مركافة أيضا استهدفت بمسيرة. وبحسب المعطيات تدخلت آليات إسرائيلية لسحب الدبابة بعد دقائق من ضربها ليتم استهدافها بقذائف المدفعية. في القطاع الشرقي أقرب الجبهات إلى نهر الليطاني استهدف حزب الله أيضا بالمسيرات، وهنا تركيز واضح على استخدامه للمسيرات في هذه الفترة. استهدف في بلدة الطيبة تجمعا لجنود الاحتلال، كما أعلن عن استهداف جرافة دي 9 في منطقة دير سريان بمسيرة أخرى قبل أن تتواصل الضربات بالمدفعية والمسيرات على تجمعات الاحتلال. جنوبا من دير سريان نشير في هذه المنطقة إلى منطقة عتشيت القصير، حيث استهدف الحزب تجمعا لقوات الاحتلال بالصواريخ وكذلك بالمسيرات. بهذا الشكل تبدو الصورة الميدانية قائمة على مسارين متوازيين، غارات وإنذارات إسرائيلية تتوسع جغرافيا لفرض منطقة أمنية أوسع جنوب الليطاني وأحيانا تتخطاها إلى الشمال، مقابل تركيز حزب الله على استنزاف قوات الاحتلال وآلياته ومراكز القيادة ومنظومات الدفاع الجوي على خطوط التقدم الأمامية. إلى هنا آخر التطورات.
16: أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية تضرر قرابة 56 ألف هكتار من المساحات الزراعية ونفوق نحو 1,800,000 رأس من الدواجن والماشية جراء العدوان الإسرائيلي. وأوضحت الوزارة في تقرير أن الأضرار المباشرة تركزت في المناطق الجنوبية بما يعادل 22% من إجمالي الأراضي الزراعية المتضررة في عموم لبنان. وأشارت إلى أن الأضرار توزعت على 64 بلدة جنوبية وشملت أراضي زراعية وشبكات ري ومنشآت مرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي. قالت منظمة العفو الدولية إن العدالة لم تتحقق بعد مرور شهر على عملية الظلام الأبدي التي قصف فيها الجيش الإسرائيلي 100 موقع في لبنان مخلفا مئات القتلى والجرحى. وأضافت المنظمة أن المدنيين يدفعون ثمنا لا يحتمل مع وجود الأطفال والمسعفين والصحفيين بين القتلى، وطالبت بالوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل. في قطاع غزة أصيب 9 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الشاطئ غربية مدينة غزة، وأدى الاستهداف إلى تدمير المنزل بالكامل إضافة إلى تضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة واندلاع حرائق في عدد منها. قال زاهر جبارين رئيس حركة حماس في الضفة وعضو وفد الحركة المفاوض إن المفاوضات التي تجري في الآونة الأخيرة تأخذ طابع التهديد للحركة بالقتل والتهجير. جاءت أقوال جبارين في مجلس عزاء الشهيد عزام الحية نجل رئيس الحركة في قطاع غزة الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام.
17: جزء صلنا 3 سنوات تقريبا 2.5 سنين وإحنا مع أبو أسامة في الحوارات والنقاشات، والحوار مرات كاسمه حوار لكن معظمه في الفترات الأخيرة خاصة أو في محطات كثيرة هو عبارة عن تهديد ووعيد لنا بالقتل والتهجير والمنع ومنع الطيران وكل أنواع التهديد.
16: في الضفة الغربية اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي فلسطينية في قرية المنيا شرق بيت لحم، وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام مستوطنين للأراضي بمركباتهم والقيام بحركات استفزازية والتضييق على رعاة الأغنام في المنطقة. أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلا لعائلة فلسطينية في قرية اللبن الشرقية جنوبية نابلس، وتصاعدت هجمات المستوطنين بالتزامن مع إقامتهم بؤرا استيطانية على أراضي المنطقة. هذا وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماد الحريق، في حين وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1637 هجوما واعتداء ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال إبريل الماضي. نظمت النسخة 10 من ماراثون فلسطين الدولي للمرة الأولى بالتزامن بين بيت لحم في الضفة الغربية ومدينة غزة في القطاع في رسالة تحدي لكسر قيود الاحتلال وإظهار الوحدة وفق ما أكده القائمون على الماراثون والمشاركون فيه. مراسل التلفزيون العربي في بيت لحم ومدينة غزة رصد أجواء الماراثون.
18: هذا كسر للقيد ورد على الساعات التي يمضيها الفلسطينيون على 900 حاجز وبوابة، كما هو نفض لغبار الحرب. فماراثون فلسطين الدولي العاشر ينظم بعد انقطاع فرضته هذه الحرب. أحمد جاء بعائلته من نابلس في شمال الضفة إلى بيت لحم في جنوبها في رسالة تمسك بالحياة والحرية.
19: صراحة مرينا عن كثير حواجز صحيح كانت، بس يعني بدنا نضل نحاول إنه نتحرك، يعني هاي طبعا بلادنا وإحنا صامدين هون.
18: مر نحو 12 ألف مشارك في ماراثون بيت لحم عبر حاجز الاحتلال وجداره العنصرية ومخيمات اللاجئين في رسائل سياسية شملت أيضا ضرورة تجسيد الوحدة بين شطري الوطن عبر تنظيمه للمرة الأولى بين الضفة وقطاع غزة.
20: في محاولة للشطب وإزالة هذا الكيان السياسي، إحنا اليوم بنجسده موحدا برسالة واضحة لهذا العالم بأنه هذا الاحتلال يجب أن يرحل.
18: هنا في بيت لحم لا يركض الفلسطينيون للوصول إلى خط النهاية فحسب، بل لتحدي قيود الاحتلال وتأكيد على أن إرادتهم في البقاء أقوى من الحصار والجدران.
21: أما هنا في غزة فيجسد الرياضيون أسطورة طائر العنقاء الذي ينهض من تحت الركام والدمار ليعود للتحليق والحياة من جديد.
22: انطلقت إشارة البداية على شارع الرشيد غربي غزة. مصابو الحرب كانوا في مقدمة المشاركين بالماراثون رغم القيود الإسرائيلية مع منع الاحتلال إدخال أبسط المستلزمات الرياضية.
23: يعني الضفة تلبس زي اليوم لونه زيتي أو أخضر، كويس، هذا الزي هو المخصص للماراثون لنسخة العاشرة. هذا الزي منع الاحتلال أن يفوت قطاع غزة ومنع الميداليات ومنع أشياء أخرى كان المفترض أن الناس تلبسها اليوم، فاضطرينا نلجأ لأشياء بديلة. هاي الأشياء البديلة ما كانت لا بالجودة المطلوبة ولا كانت حتى بالصورة المطلوبة.
22: لم تتوقف القيود عند هذا الحد، فالاحتلال دمر أكثر من 200 منشأة رياضية في القطاع، بينما استشهد ما يزيد عن 1000 رياضي بينهم محترفون حققوا بطولات دولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
16: تجمع نحو 2000 شخص في مدينة البندقية احتجاجا على مشاركة إسرائيل في بناء البندقية، وذلك قبيل افتتاح الدورة 61 للمهرجان الفني. وأظهرت مقاطع مصورة وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في حين لوح المحتجون بالأعلام الفلسطينية. وبحسب وسائل إعلام إيطالية استخدمت قوات الشرطة الدروع والهروات لتفريق المحتجين. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من السودان. وفي قلب هذه المعاناة فقدت ثريا جبريل زوجها وشقيقها الذي قتل في بداية الحرب.

أستاذة ريم محمد أحمد جبرين، معلمة بالمرحلة الابتدائية، بدرس في مدرسة جبرة 18 بنات، وبرضو تسكن جبرة شارع 8 4. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفض تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. ايوه قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارس. في الايام الاوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جايه قال لنا انتوا استخبارات، ثاني ما نشوفكم هنا ما تجي جبره. يلا الفتره اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليلة المغابر اللي هنا دي برضه منعهم، قال لهم ما تمشي تدفنوا، قال لهم بس خلوه في حتة. المهم محمد كتر خير ومعه واحد برضه اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوا له دفنوا هنا في شارع 3. اخوي الكبير حيدر محمد احمد جبرين عقد في الجيش، طلع اول يوم في الحرب يوم الجمعه الساعه 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت في، كان في حركة ما عادية. المهم قام دق لأختي الكبيرة في الكويت، قال لا والله الجماعة دي طلعوا علينا وادعوا لنا. داخل كلام كان ياهو سمعنا. ثم عند أختي الصغيرة قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، المهم بتسأل إنه قالت لهم عندها أخوي عقيد في الجيش وكده ولحد هسي ما ظهر. وهنا قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها ده اللي هو المساعد حقه كان معه في الغيادة. قام قال ليها يعني انتوا ما عارفين انه حيدر الله يرحمه من اول يوم في الحرب واستشهد؟ قلت له والله احنا ما عارفين. المهم قال ليها حصل كده كده انه احنا في الـ في الـ في الغياده العامه اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعه 8 صباحا.

0: ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة. وقال الزيدي إنه يعتزم بناء شراكات استراتيجية مع شركات النفط العالمية يضمن تحقيق المصالح الوطنية. وأضاف الزيدي أن المنهاج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة يتضمن السعي لإنجاز مشاريع الغاز وزيادة إنتاجه ورفع نسبة إيقاف حرقه لسد الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد. كما أكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على زيادة وتنويع منافذ التصدير من خلال بناء وربط شبكات النقل والأنابيب وتوسيع موانئ التصدير وزيادة سعتها وإنجاز محطات ثابتة لاستيراد وتصدير الغاز في ميناء الفأو. منهاج وزاري جديد في العراق يشمل ملفات سياسية واقتصادية قدمه رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي. التفاصيل في هذا العرض مع زميل خالد الغرابلي.
1: إذا مشاهدينا الكرام، منهاج وزاري جديد في العراق قدمه رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي. منهاج يبدو كخليط من الألغام، حيث هذا ليس من باب المبالغة، فهو يتحدث عن نزع سلاح الفصائل، وهناك من هذه الفصائل من هو جزء من المنظومة العسكرية في الدولة، ويشير أيضا المنهاج إلى ما يسميه التوازن في العلاقات الخارجية. وطبعا رأينا صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران على من يمكن أن يترشح لمنصب رئاسة الوزراء. المنهاج يشمل أيضا سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة والمستمرة منذ عقود. عندما نتحدث عن أزمة اقتصادية خانقة نتحدث عن الفساد، الفساد الذي لم يستطع أحد أن يعالجه منذ عقود وحتى الآن. طيب، مشاهدينا، في أبرز نشاط حكومي لرئيس الحكومة المكلف منذ توليه رئاسة الوزراء في العراق، قدم زيدي المنهاج الوزاري لحكومته الجديدة إلى رئيس البرلمان هبة الحلبوسي بعد قرابة أسبوعين من تكليف الوجه السياسي الجديد بتشكيل الحكومة. طبعا الوجه السياسي الجديد هو زيدي. المنهاج الوزاري في العرف المحلي العراقي هو وثيقة سياسات عامة ووعود يتعهد بإنجازها رئيس الوزراء المكلف، تتضمن السياسة العامة لحكومته على أن يجري التصويت عليها داخل البرلمان لتصبح بعد ذلك مرجعا لتقييم الأداء الحكومي. عمليا سيتم تعميم المنهاج الوزاري الذي يتوزع على 14 محورا على جميع أعضاء البرلمان الذي يحظى بالأغلبية فيه الإطار التنسيقي المتكون من أحزاب سياسية شيعية لتمحيصه. طبعا الإطار هو الذي وافق على ترشيح الزيدي ليصبح هو رئيس الحكومة المكلف. وسيعمل أعضاء البرلمان على تمحيص هذا المنهاج عند منح الثقة للحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تقدم فريقها الوزاري لاحقا. المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف يفصل في كيفية تقوية بسط سلطة الدولة وتعزيز السياسة الخارجية ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة ومواضيع أخرى ترتبط بالحياة اليومية لأكثر من 46 مليون عراقي. يتردد كثيرا عنوان حصر السلاح بيد الدولة في سياق الحديث عن أولويات الحكومة العراقية الجديدة، لكن هذه المسألة في العراق هي أكثر تعقيدا وتلغيما مما تبدو عليه الأمور. ذلك أن كثيرا من الفصائل هي شديدة التسليح، كثيرة العدد، ومنخرطة إداريا ضمن مؤسسات الدولة العراقية، لكنها رسمت لنفسها مساحة تتيح لها وضعا أشبه بالاستقلالية في التحركات العسكرية وأيضا فيما يخص اتخاذ القرارات. تصل حريتها أيضا إلى اختيار هيكليتها القيادية وفي حالات أخرى في التمويل أيضا. تبرز الولايات المتحدة الأمريكية أبرز الأطراف الضاغطة من أجل تحييد الفصائل المسلحة في العراق، ورأينا الضغط الأمريكي، ورأينا ترامب الذي لم يتردد ولم يحرج حتى حقيقة أمام العلن، وهو يهدد بعقوبات على العراق إذا تم اختيار نوري المالكي، لأن الولايات المتحدة ترى في نوري المالكي مقرب من إيران ولا تريد أن تراه في رئاسة الوزراء. هنا يتكشف حجم التحديات التي تنتظر حكومة الوافد الجديد.

0: جديد علي الزيدي الذي يسعى لإيجاد طريقة توافقية داخلية تراعي التحفظات الخارجية والتوازنات الداخلية في هذا الملف.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لثلاثة أيام، يبدأ في 9 مايو الجاري وينتهي في 11 منه. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن وقف إطلاق النار هذا سيتضمن تعليق جميع العمليات العسكرية، إضافة إلى تبادل 1000 سجين من كلا البلدين. وشكر ترامب كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لاستجابتهما لطلبه، آملا أن يكون هذا الإعلان بداية النهاية لحرب طويلة ودموية بحسب تعبيره. هذا وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى وقف لإطلاق النار 3 أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن كييف تلقت موافقة موسكو على إجراء تبادل للأسرى بصيغة 1000 أسير لكل طرف، مترافقا مع وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أكثر من 350 مسيرة أوكرانية كان بعضها متوجها إلى موسكو. وأوضحت الوزارة أنها اعترضت 20 مسيرة أخرى بعد ساعتين فقط من بدء الهدنة الأحادية التي أعلنتها روسيا بالتزامن مع احتفالات ذكرى النصر على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. بدوره قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن القوات الروسية واصلت هجماتها على مواقع الجيش الأوكراني رغم دعوات وقف إطلاق النار. وأشار زيلينسكي إلى تسجيل أكثر من 140 ضربة استهدفت مواقع على خطوط المواجهة، إضافة إلى 10 هجمات برية تركز معظمها في شرق البلاد. وأضاف أن روسيا نفذت أكثر من 850 هجوما بطائرات مسيرة استهدفت مناطق قريبة من الجبهة. أفادت وزارة النقل الروسية بتعليق العمليات في 13 مطارا جنوبي البلاد بعد استهداف طائرة مسيرة أوكرانية مبنى إداري يتبع لفرع الملاحة الجوية في مدينة روستوف. بدوره أكد حاكم منطقة بيرم الروسية استهداف طائرات مسيرة مواقع صناعية، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط تابعة لشركة لوك أويل التي تعد من أكبر مصافي النفط الروسية. يواجه المزارعون في السودان صعوبات في استعادة محصول أراضيهم كاملا بسبب نقص التمويل وحاجة الأرض إلى إعادة تأهيل طويلة بعد اضطرارهم لتركها 2 بسبب الحرب التي شهدتها البلاد. ويزيد من الضغوط عليهم حرب الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود في وقت يعاني فيه المزارعون من نقص التمويل وغياب أي دعم حكومي لمساندتهم.
2: الخير عند قشه.
3: يقتلع عمر أشواك فراق دام 2 لأرضه بسبب الحرب في السودان. أجبر على النزوح من أم درمان وتركت أرضه تبور وتضعف تربتها.
4: لما جينا خاشين هنا بعد 2 سنين لقينا الأراضي دي ما بتدخل ذاته من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني. وأتعبنا يمكن قريبنا 2 شهر بنظف والله.
3: استعاد عمر ورفاقه الأرض لكنهم منهكون كأرضهم، يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة، لا رأس مال كافيا لاستعادة كامل المحصول هنا.
5: ما في حل، هاي اللي بتكفلين مجال الأرض كده اللي بره ما زرعت لسه، نصها ما زرع، نصها زرع من هنا وقدام كده، هذا الريلة جرجير، لكن بقى يا هود لسه الجاز بقى غالي، الملح بقى ما في، مشاكل يعني كثيرة.
3: حتى البصل أصبح أصغر حجما، فحرب الشرق الأوسط لم تذر السودان من تداعياتها. ومع ارتفاع أسعار الوقود والسماد وغياب أي دعم مادي للمزارعين هنا، أصبح المزارع يبيع بسعر التكلفة وأحيانا أقل.
4: كله أي حاجة بتخش الزراعة دي أثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده اثرت فيه، ما في حاجه يعني. جاز الليله من 130 اخر جركان اشتريت الاسبوع اللي فات، الليله جاني خبر قالوا لي بقى 846. والله ساعه محتار، أمشي أجيبه كيف.
3: وبينما يعاني الملايين في السودان من نقص حاد في الغذاء وخطر المجاعة، لا يستطيع عمر والكثير من المزارعين غيره تأمين محصول كامل من أراضيهم. فالسودان الذي لم يتعافى بعد من حربه الداخلية يئن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها حرب الشرق الأوسط على العالم.
1: حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة سوء التغذية في الصومال، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تمويل ومساعدات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية. وقال مساعد المدير التنفيذي لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي أن الصومال يواجه واحدة من أسوأ أزمات سوء التغذية عالميا، مع وصول المعدلات إلى مستويات حرجة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
2: ما نشهده في جميع أنحاء البلاد أزمة سوء تغذية، وليس لدينا ببساطة الموارد الكافية للاستجابة كما ينبغي. وقد تفاقم الوضع بشكل كبير بسبب أزمة الشرق الأوسط التي ترفع الأسعار في جميع أنحاء البلاد، إذ ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 150%، وحتى السلع الغذائية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 20-30%.
1: أعلن قصر الإليزي أن السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه سيستأنف مهامه الدبلوماسية بعد أكثر من عام على استدعائه إلى باريس على خلفية أزمة حادة بين البلدين. وقالت الرئاسة الفرنسية أن روماتيه سيرافق الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش أليس روفو خلال زيارتها إلى الجزائر، قبل أن يباشر مهامه رسميا، في خطوة وصفتها باريس بأنها تعكس رغبتها في إعادة بناء حوار فعال وصريح مع السلطات الجزائرية. مني حزب العمال البريطاني بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية لصالح حزب إصلاح المملكة المتحدة اليمني بزعامة ناجيل فاراج، واستطاعت أحزاب أخرى حصد عدد من مقاعد البلديات كحزب الخضر والليبراليين الديمقراطيين، إضافة إلى هزيمة الحزب الأحمر في معاقل تاريخية في ويلز واسكتلندا.
6: هذه ابتسامات اليمين المتطرف تملأ الشاشات. يحتفل ناجي الفراج بما يعتبره نصرا تاريخيا. هذا التصويت ليس مجرد انتخابات محلية عابرة، بل زلزال قد يهز أسس النظام السياسي البريطاني برمته.
7: ما يستطيع حزب الإصلاح فعله الآن هو الفوز في مناطق كانت دائما محافظة، لكن بالقدر نفسه نحن نثبت بشكل كبير أننا قادرون على الفوز في مناطق هيمن عليها حزب العمال بصراحة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.
6: الصدمة واضحة داخل معسكر العمال الحاكم، ضربة موجعة تلقاها الحزب ورئيس الوزراء كير ستارمر. يصر الرجل على التمسك بمنصبه رغم تصاعد الدعوات له بالاستقالة.
8: الناخبون أرسلوا رسالة بشأن وتيرة التغيير وكيف يريدون أن تتحسن حياتهم. لقد انتخبت لمواجهة تلك التحديات، ولن أبتعد عن تلك التحديات وأغرق البلاد في الفوضى.
6: خسائر حزب المحافظين كانت متوقعة، لكن التآكل السريع لمعاقل العمال شكل المفاجأة الأكبر. استفاد الخضر والليبراليون الديمقراطيون كثيرا من غضب الناخبين الشباب، أما حزب الريفورم فقد حاز نصيب الأسد بين الفئات الأكبر سنا. الرسالة واضحة، اليمين المتطرف لم يعد مجرد ظاهرة هامشية.
9: أحزاب اليمينية الشعبوية تتبنى خطاباً يحاول تقديم إجابات مبسطة لإشكالات معقدة، ولا يجد لديه حلول، ولكنه يدغدغ مشاعر الشارع المأزوم الذي يريد أنه يجد أي حل للخروج من هذا المأزق، وبالتالي هو فقد الثقة بالمحافظين وبالعمال فذهب إلى حزب نايجل فراج.
6: خسائر العمال لم تتوقف عند حدود إنجلترا، ففي ويلز خسر الحزب الأحمر أغلبيته للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود، بينما باتت مهمته أكثر تعقيدا على الساحة الاسكتلندية مع صعود الأحزاب القومية.
10: ثلاث ملفات رئيسية حسمت خيارات الناخبين: تدهور الاقتصاد، الموقف من حرب الإبادة في غزة، وصعود اليمين المتطرف، لكن نتائجها ليست مجرد احتجاج عابر، بل يرى كثيرون فيها بداية تآكل الثنائية الحزبية السياسية التي حكمت بريطانيا لعقود طويلة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: أفادت الشرطة الألمانية بوقوع عملية احتجاز رهائن داخل أحد البنوك في مدينة سينزيغ غربي البلاد. وأوضحت الشرطة في بيان لها أن عددا من الأشخاص، منهم سائق شاحنة مصفحة، محتجزون داخل البنك، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول الموقع لحماية السكان. أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص لا يمثل في الوقت الحالي بداية جائحة أو وباء عالمي. وأوضحت مديرة قسم الوقاية والتأهب للأوبئة والجوائح في المنظمة أن الحادثة تبرز أهمية تعزيز الاستثمار في الأبحاث المتعلقة بمسببات الأمراض، مشيرة إلى أن تطوير العلاجات واللقاحات يساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المواطنين والحد من انتشار الأمراض.
11: تسابق السلطات حول العالم الزمن لتعاقب عشرات الركاب الذين غادروا سفينة سياحية كانت في قلب تفشي قاتل لفيروس هانتا قبل فرض إجراءات العزل. ما لا يقل عن 29 راكبا من 12 جنسية غادروا السفينة عقب تسجيل أول وفاة، ما أطلق سباقا دوليا لتحديد أماكنهم وتتبع تحركاتهم. وفي جنيف هدأت منظمة الصحة العالمية المخاوف مستبعدة أن يتحول التفشي إلى أزمة على مستوى جائحة كوفيد-19.
12: نظرا لفترة حضانة فيروس أنديس التي قد تصل إلى 6 أسابيع، من الممكن تسجيل المزيد من الحالات، ورغم خطورة الحادث فإن المنظمة تقيم خطره على الصحة العامة بأنه منخفض.
11: رئيسة قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة لندن في هولندا أكدت أن التعامل مع فيروس هانتا يظل محصورا بإجراءات عزل دقيقة ومراقبة طبية صارمة، مشيرة إلى أن فيروس أنديس وهو أحد سلالاته يملك قدرة محدودة على الانتقال بين البشر عبر مخالطة شديدة القرب، لكنه أقل عدوى بكثير من كوفيد-19 ولا يتوفر له لقاح.
13: نعلم أن انتقال العدوى بين البشر ممكن، ونشتبه أن ذلك حدث على متن السفينة، لكن الأمر ليس مثل كوفيد، فالانتقال أصعب بكثير.
11: الركاب الذين غادروا السفينة يخضعون لعملية تتبع واسعة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشرع عدة دول في إجلاء مواطنيها. جهود تتبع واسعة للركاب والمخالطين حول العالم تأتي وسط خلافات واسعة حول طريقة التعامل مع ركاب سفينة هانديوس، في حين أكدت السلطات الإسبانية أن السفينة لن ترسو في ميناء جزر الكناري الإسبانية، وأن الفحوصات ستجرى على متنها بعد منعها من الرسو في مياه الرأس الأخضر. وكانت السفينة في الأول من إبريل قد غادرت مدينة أوشايا في جنوب الأرجنتين، وتوقفت في أنترانتيكا وعدة جزر نائية في المحيط الأطلسي، ويجري التحقق من احتمال ارتباط التفشي برحلة مراقبة الطيور في الأرجنتين قبل الصعود إلى السفينة، حيث تعد البلاد من أعلى دول أمريكا اللاتينية في تسجيل إصابات فيروس هانتا مع أكثر من 100 حالة منذ يونيو 2025.
1: بعد الاشتباكات في مضيق هرمز وتهديدات دونالد ترامب المتواصلة لإيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رأت صحف أجنبية أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الرئيس الأمريكي يحاول فرض شروطه على طهران بالقوة العسكرية بدلا من محاولة تحقيق أهدافه عبر الدبلوماسية وتقديم ضمانات لطهران. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم يستكمل معكم هذه التغطية زميل أبان الحكيم على رأس الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
14: في صحيفة ذا جارديان البريطانية كتب كريستوفر تشيفيز عن فشل النهج العسكري مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حاولت بكل السبل إجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن طهران لا تزال متحكمة باقتصاد العالم وتقاوم كل الضغوط الأمريكية. واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن ترامب يحاول فرض شروطه على النظام الإيراني بالقوة العسكرية بدلا من محاولة تحقيق أهدافه عبر الدبلوماسية وتقديم ضمانات لطهران تقنعها بالموافقة. وأضاف أن مطالب واشنطن من إيران أصبحت أقرب إلى دعوة لنزع السلاح من جانب واحد، حيث ترى طهران أن قبول هذه المطالب يعني التخلي عن الدفاعات التي يعتقد النظام أنها تحميه من السقوط. وخلص الكاتب إلى أن مأزق ترامب في إيران هو التوهم بأن القوة العسكرية والاقتصادية الهائلة يمكن أن تحل محل التوصل إلى حلول وسط، وهذا وهم كثيرا ما تسبب في خيبة أمل استراتيجية للقوى الكبرى. في صحيفة The Guardian أيضا تحدث روبرت ريتش عن هزيمة ترامب الوشيكة أمام إيران وتأثيرها، واعتبر أن الفشل الوشيك للرئيس الأمريكي في إيران ليس مجرد هزيمة جيوسياسية خطيرة للولايات المتحدة، بل يمثل أزمة شخصية لترامب، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى جانب الحرب التي لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمالية استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. ورأى أن الهزيمة أمام إيران من شأنها أن تقضي على غرور ترامب ورغباته الجامحة في السيطرة والهيمنة العالمية وإخضاع الجميع لأفكاره. لذا بحسب ريتش فإن ترامب وبصرف النظر عما سيحدث في إيران سيعلن النصر، ورغم أنه لن يستطيع إثبات ذلك بشكل مقنع في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين، لكنه لن يتوقف عن المحاولة. بدوره استعرض فريد زكريا في صحيفة واشنطن بوست مشكلة أمريكا في الحرب على إيران، واعتبر أن ثمة سببا أوسع وراء صعوبة تعامل الولايات المتحدة مع إيران، وهو لا يقتصر على ترامب وهذه الحرب الأخيرة غير المدروسة، بل منذ تولي هذا النظام السلطة في إيران انقسمت الآراء في أمريكا بشأن التعامل معه، بين من يريد التفاوض معه لحل القضايا العالقة ومنها البرنامج النووي، وبين من يرفض ذلك ويريد إسقاطه. ورأى أن إدارة ترامب هي الوحيدة التي اتخذت قرارا حاسما، فقد قررت أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تفضل نظاما آخر في إيران، إلا أنها مضطرة للتعامل مع هذا النظام لمواجهة الخطر الأكبر المتمثل بالأسلحة النووية. وأضاف أنه من الواضح الآن أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق، لكن في سبيل ذلك قد يمنح طهران ما كانت تسعى إليه طوال 47 عاما، وهو القبول بها غير المشروط بحسب الكاتب. مجلة The Economist البريطانية تحدثت عن دور روسي في الحرب الأمريكية على إيران، مشيرة إلى وثائق سرية طلعت عليها تفيد بأن موسكو عرضت خطة لتزويد طهران بطائرات مسيرة غير قابلة للتشويش والتدريب على استخدامها ضد القوات الأمريكية في الخليج ومناطق أخرى، وأن الخطة تمثلت في تزويد روسيا لإيران ب5000 مسيرة قصيرة المدى تعمل بالألياف الضوئية من النوع المستخدم في الحرب الأوكرانية، وعدد غير معروف من المسيرات طويلة المدى الموجهة بالأقمار الصناعية وتدريبها على استخدام كلا النوعين. وتقترح الوثيقة تجنيد مشغلي مسيرات من بين نحو 10,000 طالب إيراني في الجامعات الروسية ومن بين المجتمعات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها كالتاجيك الذين يتحدثون الروسية ولهجة من الفارسية، ومن العلويين في سوريا الموالين للنظام السابق، وبحسب المجلة الخطة الروسية التي رجحت الإيكونومست أنها أعدت خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب تتماشى مع أدلة أخرى تشير إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي عمل على زيادة الدعم لإيران خلال الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند حفاظ حزب الله على قدراته العسكرية مشيرة إلى أنه بعد ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر عام 2024 أن الحزب قد سحق في الحرب الأخيرة، تجد القوات الإسرائيلية نفسها مجددا في صراع معه على الحدود، إذ تحول القتال إلى حرب عصابات طاحنة، وواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين بشكل متزايد عبر مسيرات مفخخة مستوحاة من تلك المستخدمة في أوكرانيا، كما واصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل. ولفتت الصحيفة إلى أن ضباط الجيش الإسرائيلي اعترفوا بأن القدرات العسكرية لحزب الله تخالف تصورهم السابق بأنه مني بهزيمة ساحقة، وأقروا أن إطلاق الصواريخ والقذائف والمسيرات على المدن والقرى في شمال إسرائيل لا يزال مصدر قلق وإن كان بوتيرة أقل مما كان عليه قبل عامين. ونقلت الصحيفة عن مصادر ومسؤولين لبنانيين وإقليميين أن حزب الله كان يعلم أن تجدد المواجهة أمر لا مفر منه، واستغل فترة الهدنة السابقة التي استمرت 15 شهراً لإعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه.
15: أهلا بكم، تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. والبداية من التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل التي قال فيها إنه يتوقع ردا قريبا من إيران بشأن المقترح الأمريكي، وردا على سؤال عما إذا كانت إيران تبطئ الصفقة بشكل متعمد، قال ترامب إنهم سيرون ما سيحدث بهذا الشأن. وكان دبلوماسيون قد قالوا إن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكنهم استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقد، وسيكون استخدام الصين للفيتو محرجا قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث يرجح أن تكون حرب إيران على رأس جدول الأعمال. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح بتطبيع سيطرة إيران على مضيق هرمز. من جانبه قال محمد مخبر معاون المرشد الإيراني إن طهران وفي حال فشلها دوليا بتغيير النظام القانوني لإدارة مضيق هرمز فإنها ستفعل ذلك عبر قوانينها الداخلية، مشددا على أن للمضيق أهمية تضاهي قنبلة نووية حسب تعبيره.
16: تطورات متسارعة فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. من العاصمة الإيرانية طهران يعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان عن اكتمال مواد مشروع نظام يؤطر الجوانب القانونية لحركة الملاحة في مضيق هرمز. يقول المسؤول الإيراني إن هذا المشروع سيعتمد بشكل علني فور انطلاق أعمال البرلمان وسيصبح قانونا رادعا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور وفق قوله، موقف شدد عليه أيضا معاون المرشد الإيراني الذي صرح أن هذا التحرك سيحل محل النظام القانوني الذي كان يحكم الحركة في المضيق في حال لم يتم تغييره.
17: لقد غفلنا لسنوات عن أهمية مضيق هرمز، إن له أهمية تضاهي قنبلة نووية. عند المضيق يمكن بقرار واحد التأثير في اقتصاد العالم، لن نتخلى عن هذا المكسب، وإن لم نتمكن من تغيير النظام القانوني الحاكم على هذا المضيق دوليا فسنقوم بذلك بقوانيننا الداخلية.
16: يعني هنا معاون المرشد الإيراني قانون البحار الموقع عام 1982 والذي ينص على حرية الملاحة وعلى ضمان أن لا تشكل السفن أي تهديد اتجاه أمن الدول المشاطئة للمضائق. تحرك إيراني جديد يأتي بعد إعلان طهران في وقت سابق عن إطلاق هيئة محلية لإدارة الملاحة في المضيق تختص بمنح تصاريح عبور السفن وتحصيل رسوم المرور. أما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تفرض حصارا مستمرا على الموانئ الإيرانية والتي أطلقت في وقت سابق عملية مشروع الحرية مستهدفة بها مقارعة السيطرة العسكرية الإيرانية على المضيق وفتحه بالقوة، فاكتفت بالتنديد بالخطوات الإيرانية والإعلان عن عدم مشروعيتها.
18: إن تطبيع سيطرتهم على الممرات المائية الدولية أمر غير قانوني وغير مقبول بتاتا. على العالم أن يسأل نفسه عما سيفعل إذا حاولت إيران تطبيع سيطرتها على ممر مائي دولي.
16: ولا يعرف ما إذا كانت الخطط الإيرانية لتغيير الوضع القانوني الذي يحكم الملاحة في مضيق هرمز ستكون ضمن جدول أعمال المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، غير أن طهران تمضي قدما في فرض منطقها بالمضيق، ذلك أن الاشتباكات المتفرقة مع البحرية الأمريكية لم تتوقف هناك، وهو ما يعني تصميما إيرانيا غير متناهٍ على رسم واقع جديد في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
15: أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أن 3 مدمرات تبحر حاليا في بحر العرب لدعم الحصار على إيران، ونشرت القيادة صورا للمدمرات وقالت إنه حتى اليوم تم توجيه 57 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن لمنعها من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بتهمة دعم جهود الجيش الإيراني في توفير الأسلحة. وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل شركات منها 2 تتخذان من الصين مقراً و3 أخرى في هونغ كونغ. وأكدت الوزارة استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة أجنبية تدعم ما وصفته بالتجارة الإيرانية غير القانونية بما في ذلك شركات الطيران. وأضافت أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تدعم أنشطة مرتبطة بإيران بما يشمل جهات على صلة بمصاف نفطية مستقلة في الصين. من واشنطن ينضم لنا مراسلنا عماد رواشد. أهلا بك عماد، نتابع معك تفاصيل أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع ردا قريبا من إيران بخصوص المقترح الأمريكي دون تحديد وقت معين.
19: في الواقع هو قال بأن من المفترض أن يتلقى منهم رسالة الليلة، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي قبل قليل لدى مغادرته للبيت الأبيض. إذن الرئيس الأمريكي يتوقع الرد من الإيرانيين الليلة. سئل عما إذا كان الإيرانيون يتعمدون الإبطاء في عملية الرد، قال سنرى، نحن ننظر في ذلك. بدأ متحفظا، لم يتحدث كثيرا عن الموضوع الإيراني، تطرق لمواضيع أخرى من بينها روسيا وأوكرانيا، يقول إنه يتمنى لو مدد وقف إطلاق النار الذي أعلنه اليوم لمدة 3 أيام بين الطرفين. بشكل عام هناك حالة من الهدوء في واشنطن، تصريحات قليلة جدا، يبدو أن الأمريكيين يتعاملون بمنطق أن الكرة الآن في ملعب إيران، ينتظرون الرد الليلة لأن الرئيس أعطى مهلة 48 ساعة تنتهي المفروض اليوم الليلة، نحن الآن تقريبا مساء في واشنطن، بالتالي الليلة إن لم يصل الرد الإيراني هناك احتمال من احتمالين، إما أن الرئيس سيعلن ربما في منشور على تروث سوشيال بتمديد المهلة للرد الإيراني أكثر ربما مع نهاية هذا الأسبوع، أو أنه سيذهب في الخيار الذي تحدث عنه سابقا وهو أنه سيبدأ في عملية عسكرية ضد إيران إن لم يستجب الإيرانيون لمطالبه كما أرسلها لهم. ومن أبرز مطالب الرئيس الأمريكي تسليم الإيرانيين لليورانيوم المخصب للولايات المتحدة، وهو أمر رفضوه سابقا وأدى لانهيار المفاوضات بين الطرفين أكثر من مرة. ما دون ذلك الرئيس أيضا يرفض وضع جدول زمني لتعليق التخصيب، تخصيب اليورانيوم من قبل الإيرانيين. وفق موقفه المعلن هو يرفض وضع أي جداول زمنية لذلك، يريد من الإيرانيين التنازل عن ذلك بشكل مطلق. الآن نحن بانتظار ما الذي سيفعله الرئيس في حال وصل الرد الإيراني. المراقبون يقولون من الصعب على إيران أن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم بشكل مطلق، كما أن من الصعب عليها تسليم اليورانيوم للولايات المتحدة لأنها سبق وأعلنت رفضها لهذه الفكرة. اليوم أيضا كان هناك تصعيد واضح دبلوماسي واقتصادي مع الصين. قبل حوالي الساعة وزارة الخزانة فرضت عقوبات على الصين على حوالي شركة 10 شركات وأفراد تتهمهم بأنهم يمولون المجهود الحربي لصناعة مسيرات شاهد، وهذا يأتي بعد حوالي أسبوع أيضا من فرض عقوبات مماثلة اقتصادية على الصين أو على شركات صينية ومصافي صينية بدعوى أنها تستورد النفط الإيراني وتباعا تساهم في المجهود الحربي الإيراني. هذا أدى إلى تقريبا رد فعل غير مسبوق من الصين التي قالت بأن على الشركات أن لا ترضخ للعقوبات الأمريكية وإلا تعرضت لرد فعل من قبل الصين، وهذا ترك طبعا الشركات الدولية التي تتعامل مع الطرفين الأمريكي والصيني في حيرة من أمرها. كل تلك التطورات تأتي طبعا قبل أقل من بضعة أيام على زيارة الرئيس الأمريكي للصين، وهي زيارة مرتقبة منذ فترة طويلة أجلت قبل ذلك، الرئيس لا يريد لها أن تؤجل. بطبيعة الحال إن حصل أي تطور تصعيدي على الملف الإيراني ربما تتأثر زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. في كل الأحوال نحن أمام ساعات ربما حاسمة، سنعرف من خلالها إن كان الرئيس الأمريكي سيذهب باتجاه ضربة عسكرية أم أنه سيمدد المهلة لإيران للرد عليه إن تأخر الرد الإيراني الليلة.
15: إذن هل هذا هو السيناريو الوحيد المتوقع في حال عدم تسلم الولايات المتحدة ردا قريبا من إيران هذه الليلة؟
19: هناك احتمالان كما أشرت أو احتمالين، الأول هو أن يمدد الرئيس المهلة أو أن يعتبر أن المهلة انتهت دون رد إيراني وبالتالي يذهب باتجاه العمل العسكري، أو أنه يستلم ردا من الإيرانيين وهذا أيضا متوقع، يستلم ردا من الإيرانيين ثم يخرج على تروث سوشيال هو أو بعض المسؤولين ويقول بأن الولايات المتحدة تسلمت الرد الإيراني وستأخذ وقتها في الرد عليه. هذا محتمل جدا، وربما يتأخر الرد الأمريكي على الرد الإيراني إلى أن يتم الرئيس زيارته إلى الصين، لأن التسريبات من داخل البيت الأبيض تشير إلى أنه قال لمستشاريه بأن زيارته للصين مهمة وتحظى بأولوية قصوى بالنسبة له وأنه لا يريد تأجيل هذه الزيارة. طبعا السبب الوحيد الذي يمكن ربما أن يؤجل هذه الزيارة هو تدهور العلاقة مع إيران التي تعتبر صديق وحليف مقرب من الصينيين، ومؤخرا زار وزير الخارجية الإيراني الصين وقال بأن وضع إيران من وجهة نظر الصين تغير دوليا، بالتالي الولايات المتحدة مدركة لهذه العلاقة. كما أشرت فرضت عقوبات قبل حوالي الساعة على بعض الشركات والأفراد الصينيين بسبب علاقتهم بالصناعة العسكرية الإيرانية. بكل الأحوال هذه الثلاث خيارات ربما هي الأقرب للحدوث هذه الليلة، إما أن يؤجل الرئيس المهلة ريثما يتسلم ردا إيرانيا، أو أنه يتسلم ردا إيرانيا ثم يعكف على دراسته قبل أن يتخذ موقفا ما، أو أنه يعتبر بأن الإيرانيين أضاعوا المهلة التي حددها لهم وهي الليلة وبالتالي يتحرك نحو عمل عسكري. المراقبون يقولون بأنه غير متحمس للعمل العسكري بكل الأحوال لأنه يخشى من تطوره إلى حرب طويلة الأجل يسقط فيها جنود أمريكيون بين قتلى وجرحى، مما سيرفع الكلفة السياسية عليه في الداخل الأمريكي.
15: عماد الرواشد مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الولايات المتحدة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الذهاب إلى مغامرة عسكرية متهورة. وأضاف عراقشي أن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليس عند 75% مقارنة بما كان عليه يوم اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، بل الرقم الصحيح هو 120%. قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع الجمعة مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في واشنطن. وأوضحت الوزارة في بيان أن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية. نشرت منصة سور أطلس مشاهد رصدتها أقمار اصطناعية تظهر آثار تسرب نفطي محتمل جنوب جزيرة خارك الإيرانية مع وجود 3 ناقلات في مرفأ تحميل النفط. وأظهرت الصور ناقلة راسية عند رصيف أذرباد غرب الجزيرة محاطة بامتدادات فضية على سطح المياه. وقالت المنصة إن سبب هذه البقع غير واضح، مرجحة إعادة تشغيل ناقلات قديمة أو نشاط تشغيلي آخر. بعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تعود كاميرا التلفزيون العربي إلى مدينة كرج مركز محافظة البرز لرصد الأوضاع هناك، حيث انطلقت عمليات إعادة الإعمار في محيط جسر B1 الذي تعرض للاستهداف.
20: الجسر الذي شاهده العالم يقصف مرتين يبنى من جديد. جسر B1 في كرج بعد أن كان على مشارف الافتتاح بات يحتاج على الأقل إلى سنة وأكثر من 20 مليون دولار حسب تقديرات أولية. جسر يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بطول 350 متراً، هو حلقة أساسية تربط طهران بشمال وشمال غرب إيران وصولا إلى القوقاز وتركيا، مشروع انتظره الإيرانيون طويلا لتخفيف ازدحام يصل إلى 200,000 سيارة في هذه النقطة تحديدا.
21: استهداف جسر B1 جريمة حرب، استشهد العديد من المواطنين جراء ذلك. الجسر لم يكن قد افتتح بعد، والقول بأنه كان لأغراض عسكرية غير صحيح، فهو مشروع مدني هدفه تخفيف الازدحام والتلوث، والعمل جار الآن لتقييم الأضرار ورفع الأنقاض.
20: أتت الحرب في كرج على الحجر والبشر. هنا لم يبق ممن قضوا إلا هذه الصور، حياة دمرت وأسر فتتت، 51 عائلة خسرت منازلها تسكن بدعم البلدية في فنادق المدينة بانتظار إعادة البناء. يقول مسؤولو البلدية إن الخسائر المادية كبيرة وإنهم لن يألوا جهدا في إعادة إعمار نحو 2,100 وحدة سكنية وتجارية تضررت هنا.
22: الاستهدافات في كرج كانت شديدة جدا، فهي شملت 11 نقطة مدنية لكنها خلفت أضرارا في 2,096 وحدة. اليوم أعمال إعادة الإعمار تنفذ بالتوازي في 5 مناطق.
20: كرج مركز محافظة البرز الأقرب إلى طهران، هنا قد تبدو الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها، لكن إذا كان الحجر يبنى من جديد فإن الاقتصاد يثقل كاهل سكان المدينة كما في عموم البلاد.
23: يدرك الإيرانيون بأن بلادهم تعيش حالة حرب، وبأن شبح الحرب لا يزال يخيم على البلاد. رغم ذلك العنوان الأبرز بالنسبة لهم حاليا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يطالبون به حتى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. رفع العقوبات هو أولويتهم الأولى حسب استطلاعات الرأي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، كرج، محافظة البرز، غرب طهران.
15: قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن النقص العالمي في الأسمدة الناتج عن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز سيؤدي إلى تقليل محاصيل الحبوب وإمدادات الغذاء من أواخر العام الجاري حتى العام المقبل، وأضاف أن أي تأخير ولو لبضعة أسابيع فقط في تسليم الأسمدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي بشكل خاص إلى إفريقيا وآسيا. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 من مايو. في السياق دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والبنى التحتية في البلاد.
0: بينما لا تهدأ فوهات المدافع هنا في الجنوب اللبناني، المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل يتحرك وسط أوقات شديدة الحساسية. واشنطن تعلن أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 من مايو. المناقشات بحسب بيان أمريكي ستسعى إلى وضع إطار لترتيبات سلام دائمة واستعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه، مضيفا أن السلام الشامل مشروط بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع السلاح الكامل أيضا من حزب الله. هذا الإعلان يتزامن مع تأكيد أمريكي أن التفاوض يجري مع الدولة اللبنانية حصرا.
3: يجب أن نمكن السلطة اللبنانية من بسط سيادتها في وجه حزب الله، إذ إن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
0: في السياق تنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن تعمل على بلورة اتفاق أمني بين بيروت وتل أبيب لفصل القوات يشابه الاتفاق الذي كان مع سوريا. في قصر بعبدة الرئيس اللبناني جوزيف عون يجدد تمسك بيروت بوقف شامل لإطلاق النار، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والبنى التحتية. في المقابل العواصم الغربية تربط أي تسوية طويلة الأمد بملف سلاح حزب الله.
4: نحن نعلم بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية حاليا لمنع التصعيد، غير أن البلاد لا تزال عالقة بين إسرائيل وحزب الله. لذلك ولإنهاء هذه الأزمة لابد من استيفاء شروط معينة. يجب احترام سلامة أراضي لبنان بالكامل، ويتعين على حزب الله وقف هجماته وأن ينزع سلاحه.
0: في الميدان إسرائيل تواصل سياسة الضغط بالنار، غارات متلاحقة، إنذارات إخلاء وتوسيع لرقعة العمليات شمال الليطاني في محاولة لفرض وقائع جديدة قبل الوصول إلى الطاولة السياسية. أما حزب الله فيرد بضربات تستهدف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أن وقف النار يبدأ أولا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت الذي يرفع فيه لبنان عنوان تثبيت الهدنة والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، تبدو مفاوضات واشنطن أمام اختبار تدور حول تثبيت تهدئة أو سقوط المسار السياسي تحت وقع التصعيد الميداني.
15: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، وإصابة ثالث في انفجار مسيرة أخرى استهدفت قواته داخل الأراضي اللبنانية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على مسيرة يعتقد أنها تابعة لحزب الله فوق سطح مدرسة في مدينة نهارية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت قبل فترة غير محددة، وأن الجيش يحقق في أسباب عدم تشخيص موقع سقوطها آنذاك. نظرة أوسع للتطورات الميدانية في جنوب لبنان مع الزميل براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية.
5: يواصل التصعيد الإسرائيلي توسيع نطاقه جنوبا، ليس فقط عبر الغارات والتفجيرات، بل أيضا عبر توسيع دائرة الإنذارات والإخلاءات المتكررة في مناطق بعيدة عن خطوط التماس المباشرة في جنوب الليطاني وشماله. الإنذارات الإسرائيلية هذه المرة شملت بلدات موزعة بين قضائي النبطية وصور من النميرية شمالا وصولا حتى هذه البلدات، نتحدث عن طرف السي وحلوسية والعباسية وطورة ومعركة، ما يمكن سعيه لتوسيع نطاق الضغط على هذه القرى لتهجير سكانها واستهدافها بالقصف والتدمير. بعد هذه الإنذارات استهدف الاحتلال كلا من بلدتي طلوسي حلوسي وكذلك طورة، ما أسفر عن 2 جرحى في القطاع الشرقي. نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة الخيام استهدفت منازل، وشمالا في رشية الفخار نتحدث عن ما أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصرها جراء غارة إسرائيلية في دلالة على استمرار استهداف الطواقم العاملة داخل مناطق القصف. أما إذا ما اتجهنا إلى القطاع الغربي نقترب منه بهذا الشكل، فشمل القصف المدفعي كلا من بلدتي بيوت السياد والمنصوري وصولا حتى ساحل المنصوري هنا عند هذه المنطقة على امتداد الشريط الساحلي الغربي للجنوب. في هذا المحور أيضا إذا ما اقتربنا من مناطق التوغل، وهنا نتحدث عن بلدتي البياضة وكذلك شمع، حيث تشتد استهدافات حزب الله لقوات الاحتلال. هنا أعلن حزب الله عن استهدافه دبابة مركبة بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة قبل استهدافه مركزا قياديا للاحتلال في البلدة نفسها بمسيرة انقضاضية ليضرب بعد ذلك تجمعا لجنود الاحتلال شرق البلدة برشقات صاروخية ويقصف مركزا قياديا مستحدثا بقذائف المدفعية، ما يشير إلى تركيز واضح على تعطيل نقاط القيادة والسيطرة الإسرائيلية داخل هذا المحور. بالقرب من البياضة هنا نتحدث عن بلدة شمع، قصف حزب الله تجمعا لآليات الاحتلال برشقات صاروخية فيها، في حين استهدف بمسيرة انقضاضية منصة قبة حديدية مستحدثة قرب موقع جل إعلام، في مؤشر على تركيز متزايد على منظومات الحماية والدفاع الإسرائيلية إلى جانب الآليات والقوات البرية. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط شرقا نحو هذه المنطقة فنشير إلى مدينة بنت جبيل حيث يتركز المشهد في هذا القطاع، فهنا أعلن حزب الله استهداف آلية نميرة داخل المدينة بمسيرة انقضاضية قبل استهدافه آلية أخرى نتحدث عن دبابة مركافة أيضا استهدفت بمسيرة، وبحسب المعطيات تدخلت آليات إسرائيلية لسحب الدبابة بعد دقائق من ضربها ليتم استهدافها بقذائف المدفعية. في القطاع الشرقي أقرب الجبهات إلى نهر الليطاني استهدف حزب الله أيضا بالمسيرات، وهنا تركيز واضح على استخدامه للمسيرات في هذه الفترة. استهدف في بلدة الطيبة تجمعا لجنود الاحتلال، كما أعلن عن استهداف جرافة D9 في منطقة دير سريان بمسيرة أخرى قبل أن تتواصل الضربات بالمدفعية والمسيرات على تجمعات الاحتلال. جنوبا من دير سريان نشير في هذه المنطقة إلى منطقة عدشيت القصير، حيث استهدف الحزب تجمعا لقوات الاحتلال بالصواريخ وكذلك بالمسيرات. بهذا الشكل تبدو الصورة الميدانية قائمة على مسارين متوازيين، غارات وإنذارات إسرائيلية تتوسع جغرافيا لفرض منطقة أمنية أوسع جنوب الليطاني وأحيانا تتخطاها إلى الشمال، مقابل تركيز حزب الله على استنزاف قوات الاحتلال وألياته ومراكز القيادة ومنظومات الدفاع الجوي على خطوط التقدم الأمامية. إلى هنا آخر التطورات.
15: أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية تضرر قرابة 56,000 هكتار من المساحات الزراعية وتفوق نحو 1,800,000 رأس من الدواجن ونفوق الدواجن والماشية جراء العدوان الإسرائيلي. وأوضحت الوزارة في تقرير أن الأضرار المباشرة تركزت في المناطق الجنوبية بما يعادل 22% من إجمالي الأراضي الزراعية المتضررة في عموم لبنان. وأشارت إلى أن الأضرار توزعت على 64 بلدة جنوبية وشملت أراضي زراعية وشبكات ري ومنشآت مرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي. قالت منظمة العفو الدولية إن العدالة لم تتحقق بعد مرور شهر على عملية الظلام الأبدي التي قصف فيها الجيش الإسرائيلي 100 موقع في لبنان مخلفا مئات القتلى والجرحى. وأضافت المنظمة أن المدنيين يدفعون ثمنا لا يحتمل مع وجود الأطفال والمسعفين والصحفيين بين القتلى، وطالبت بالوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل. وفي قطاع غزة أصيب 9 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الشاطئ غربية مدينة غزة، وأدى الاستهداف إلى تدمير المنزل بالكامل، إضافة إلى تضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة واندلاع حرائق في عدد منها. قال زاهر جبارين رئيس حركة حماس في الضفة وعضو وفد الحركة المفاوض إن المفاوضات التي تجري في الآونة الأخيرة تأخذ طابع تهديد للحركة بالقتل والتهجير. وجاءت أقوال جبارين في مجلس عزاء الشهيد عزام الحية نجل رئيس الحركة في قطاع غزة الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام.
2: جزء صلنا 3 سنوات تقريبا، 2.5 سنين، وإحنا مع أبو أسامة في الحوارات والنقاشات، والحوار مرات كاسمه حوار لكن معظمه في الفترات الأخيرة خاصة أو في محطات كثيرة هو عبارة عن تهديد ووعيد لنا بالقتل والتهجير والمنع ومنع الطيران وكل أنواع التهديد.
15: وفي الضفة الغربية اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي فلسطينية في قرية المنيا شرق بيت لحم، وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين للأراضي بمركباتهم والقيام بحركات استفزازية والتضييق على رعاة الأغنام في المنطقة. أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلا لعائلة فلسطينية في قرية اللبن الشرقية جنوبية نابلس، وتصاعدت هجمات المستوطنين بالتزامن مع إقامتهم بؤرا استيطانية على أراضي المنطقة. هذا وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماد الحريق، في حين وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1637 هجوما واعتداء ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال أبريل الماضي. نظمت النسخة 10 من ماراثون فلسطين الدولي للمرة الأولى بالتزامن بين بيت لحم في الضفة الغربية ومدينة غزة في القطاع، في رسالة تحد لكسر قيود الاحتلال وإظهار الوحدة وفق ما أكده القائمون على الماراثون والمشاركون فيه. مراسلا التلفزيون العربي في بيت لحم ومدينة غزة رصدا أجواءه.
7: هذا كسر للقيد ورد على الساعات التي يمضيها الفلسطينيون على 900 حاجز وبوابة، كما هو نفض لغبار الحرب. فماراثون فلسطين الدولي 10 ينظم بعد انقطاع فرضته هذه الحرب. أحمد جاء بعائلته من نابلس في شمال الضفة إلى بيت لحم في جنوبها في رسالة تمسك بالحياة والحرية.
8: صراحة مرينا عن كثير حواجز صحيح كانت، بس يعني بدنا نضل نحاول إنه نتحرك، يعني هاي طبعا بلادنا وإحنا مش صامدين هون.
7: مر نحو 12,000 مشارك في ماراثون بيت لحم عبر حاجز الاحتلال وجداره العنصري ومخيمات اللاجئين في رسائل سياسية شملت أيضا ضرورة تجسيد الوحدة بين شطري الوطن عبر تنظيمه للمرة الأولى بين الضفة وقطاع غزة،
9: في محاولة لشطب وإزالة هذا الكيان السياسي. إحنا اليوم بنجسده موحدا برسالة واضحة لهذا العالم بأن هذا الاحتلال يجب أن يرحل.
7: هنا في بيت لحم لا يركض الفلسطينيون للوصول إلى خط النهاية فحسب، بل لتحدي قيود الاحتلال وتأكيد على أن إرادتهم في البقاء أقوى من الحصار والجدران.
24: أما هنا في غزة فيجسد الرياضيون أسطورة طائر العنقاء الذي ينهض من تحت الركام والدمار ليعود للتحليق والحياة من جديد.
25: انطلقت إشارة البداية على شارع الرشيد غربي غزة،
6: مصابو الحرب كانوا في مقدمة المشاركين بالماراثون رغم القيود الإسرائيلية مع منع الاحتلال إدخال أبسط المستلزمات الرياضية.
10: يعني الضفة بتلبس زي اليوم لونه زيتي أو أخضر، كويس، هذا الزي هو المخصص للماراثون لنسخته العاشرة. هذا الزي منع الاحتلال أن يفوت قطاع غزة ومنع الميداليات ومنع أشياء أخرى كان المفترض أن الناس تلبسها اليوم، فاضطرينا نلجأ لأشياء بديلة. هاي الأشياء البديلة ما كانت لا بالجودة المطلوبة ولا كانت حتى بالصورة المطلوبة.
6: لم تتوقف القيود عند هذا الحد، فالاحتلال دمر أكثر من 200 منشأة رياضية في القطاع، بينما استشهد ما يزيد عن 1000 رياضي بينهم محترفون حققوا بطولات دولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
15: تجمع نحو 2000 شخص في مدينة البندقية احتجاجا على مشاركة إسرائيل في بناء البندقية، وذلك

إنسان في الحرب. قصتنا هذه المرة من السودان، وفي قلب هذه المعاناة فقدت ثريا جبريل زوجها وشقيقها الذي قتل في بداية الحرب.

0: أستاذة صريعة محمد أحمد جبرين، معلمة بالمرحلة الابتدائية، بدرس في مدرسة جبرة 18 بنات، وبرضو تسكن جبرة شارع 8 4. يلا زوجي الله يرحمه لما مرقنا للحرب رفض رفض تام، قال ما حيطلع يقعد يحرس البيت. ايوه قمنا مشينا نزحنا لمدني وخلينا هنا قاعد هنا في البيت حارس. في الايام الاوائل كنا بنجي، الدعم السريع شافنا كتلنا جايه قال لنا انتوا استخبارات، ثاني ما نشوفكم هنا ما تجي جبره. يلا الفتره اللي انقطعنا فيها دي هو توفى، حتى ليلة المغابر اللي هنا دي برضه منعهم قال لهم ما تمشي تدفنوا، قال لهم بس خلوه في حتة. المهمة محمد كتر خير ومعه واحد برضه اسمه محمد اللازم هنا في 15، هم الاثنين ساقوه ودفنوه هنا في شارع 3. اخوي الكبير حيدر محمد احمد جبرين عقد في الجيش، طلع اول يوم في الحرب يوم الجمعة الساعة 3 عصرا، وثاني يوم السبت الحرب قامت في كام حركة ما عادية. المهم قام دق الأخت الكبيرة في الكبير قال لا والله الجماعة دي طلعوا علينا وادعوا لنا، ده آخر كلام كان ياهو سمعناه. ثم عند أختي الصغيرة قامت نزلت لها منشور في الجروب بتاع الجيش بتاع المفقودين، المهم بتسأل إنه قالت لهم عندها أخوي عقيد في الجيش وكده ولحد هسي ما ظهر. قام دخل عليها واحد، الواحد دخل عليها ده اللي هو المساعد حقه كان معه في القيادة، قام قال ليها يعني انتوا ما عارفين انه حيدر الله يرحمه من اول يوم في الحرب هو استشهد؟ قلت له والله احنا ما عارفين. المهم قال ليها حصل كده كده انه احنا في الـ في الـ في القياده العامه اتضرب رصاص هنا في كتفه الساعه 8 صباحا والساعه 5 مساء توفى في نفس اليوم اول يوم في الحرب.
1: إلى العراق، حيث تعهد رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيطرتها وإنفاذ سلطة القانون. وأوضح الزيدي أن الحكومة المقبلة ستعمل على إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن وبناء علاقات عربية متوازنة خصوصا مع دول الخليج، وعدم السماح باستخدام العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على أي دولة. وقال الزيدي إنه يعتزم بناء شراكات استراتيجية مع شركات النفط العالمية يضمن تحقيق المصالح الوطنية. وأضاف الزيدي أن المنهاج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة يتضمن السعي لإنجاز مشاريع الغاز وزيادة إنتاجه ورفع نسبة إيقاف حرقه لسد الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد. كما أكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على زيادة وتنويع منافذ التصدير من خلال بناء وربط شبكات النقل والأنابيب وتوسيع موانئ التصدير وزيادة ساعتها وإنجاز محطات ثابتة لاستيراد وتصدير الغاز في ميناء الفاو. منهاج وزاري جديد في العراق يشمل ملفات سياسية واقتصادية قدمه رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي. التفاصيل في هذا العرض مع الزميل خالد الغرابلي.
2: إلى مشاهدينا الكرام، منهاج وزاري جديد في العراق قدمه رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي. منهاج يبدو كخليط من الألغام، حيث هذا ليس من باب المبالغة، فهو يتحدث عن نزع سلاح الفصائل، وهناك من هذه الفصائل من هو جزء من المنظومة العسكرية في الدولة، ويشير أيضا المنهاج إلى ما يسميه التوازن في العلاقات الخارجية. وطبعا رأينا صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران على من يمكن أن يترشح لمنصب رئاسة الوزراء. المنهاج يشمل أيضا سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة والمستمرة منذ عقود. عندما نتحدث عن أزمة اقتصادية خانقة نتحدث عن الفساد،

0: السادة الذي لم يستطع أحد أن يعالجه منذ عقود وحتى الآن. طيب مشاهدينا، في أبرز نشاط حكومي لرئيس الحكومة المكلف منذ توليه رئاسة الوزراء في العراق، قدم زيدي المنهاج الوزاري لحكومته الجديدة إلى رئيس البرلمان هبة الحلبوسي بعد قرابة أسبوعين من تكليف الوجه السياسي الجديد بتشكيل الحكومة. طبعا الوجه السياسي الجديد هو زيدي. المنهاج الوزاري في العرف المحلي العراقي هو وثيقة سياسات عامة ووعود يتعهد بإنجازها رئيس الوزراء المكلف، تتضمن السياسة العامة لحكومته على أن يجري التصويت عليها داخل البرلمان لتصبح بعد ذلك مرجعا لتقييم الأداء الحكومي. عمليا سيتم تعميم المنهاج الوزاري الذي يتوزع على 14 محورا على جميع أعضاء البرلمان، الذي يحظى بالأغلبية فيه الإطار التنسيقي المتكون من أحزاب سياسية شيعية لتمحيصه. طبعا الإطار هو الذي وافق على ترشيح الزيدي ليصبح هو رئيس الحكومة المكلف. وسيعمل أعضاء البرلمان على تمحيص هذا المنهاج عند منح الثقة للحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تقدم فريقها الوزاري لاحقا. المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف يفصل أو يفصل في كيفية تقوية بسط سلطة الدولة وتعزيز السياسة الخارجية ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة ومواضيع أخرى ترتبط بالحياة اليومية لأكثر من 46 مليون عراقي. يتردد كثيرا عنوان حصر السلاح بيد الدولة في سياق الحديث عن أولويات الحكومة العراقية الجديدة، لكن هذه المسألة في العراق هي أكثر تعقيدا وتلغيما مما تبدو عليه الأمور. ذلك أن كثيرا من الفصائل هي شديدة التسليح، كثيرة العدد، ومنخرطة إداريا ضمن مؤسسات الدولة العراقية، لكنها رسمت لنفسها مساحة تتيح لها وضعا أشبه بالاستقلالية في التحركات العسكرية وأيضا فيما يخص اتخاذ القرارات. تصل حريتها أيضا إلى اختيار هيكليتها القيادية وفي حالات أخرى في التمويل أيضا. تبرز الولايات المتحدة الأمريكية أبرز الأطراف الضاغطة من أجل تحييد الفصائل المسلحة في العراق، ورأينا الضغط الأمريكي، ورأينا ترامب الذي لم يتردد ولم يحرج حتى حقيقة أمام العلن، وهو يهدد بعقوبات على العراق إذا تم اختيار نوري المالكي، لأن الولايات المتحدة ترى في نوري المالكي مقرب من إيران ولا تريد أن تراه في رئاسة الوزراء. هنا يتكشف حجم التحديات التي تنتظر حكومة الوافد الجديد علي الزيدي، الذي يسعى لإيجاد طريقة توافقية داخلية تراعي التحفظات الخارجية والتوازنات الداخلية في هذا الملف.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لثلاثة أيام، يبدأ في 9 مايو الجاري وينتهي في 11 منه. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن وقف إطلاق النار هذا سيتضمن تعليق جميع العمليات العسكرية، إضافة إلى تبادل 1000 سجين من كلا البلدين. وشكر ترامب كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاستجابتهما لطلبه، آملا أن يكون هذا الإعلان بداية النهاية لحرب طويلة ودموية بحسب تعبيره. هذا وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوصل إلى وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن كييف تلقت موافقة موسكو على إجراء تبادل للأسرى بصيغة 1000 أسير لكل طرف، مترافقا مع وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها دمرت أكثر من 350 مسيرة أوكرانية كان بعضها متوجها إلى موسكو. وأوضحت الوزارة أنها اعترضت 20 مسيرة أخرى بعد ساعتين فقط من بدء الهدنة الأحادية التي أعلنتها روسيا بالتزامن مع احتفالات ذكرى النصر على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية واصلت هجماتها على مواقع الجيش الأوكراني رغم دعوات وقف إطلاق النار. وأشار زيلينسكي إلى تسجيل أكثر من 140 ضربة استهدفت مواقع على خطوط المواجهة، إضافة إلى 10 هجمات برية تركز معظمها في شرق البلاد. وأضاف أن روسيا نفذت أكثر من 850 هجوما بطائرات مسيرة استهدفت مناطق قريبة من الجبهة. أفادت وزارة النقل الروسية بتعليق العمليات في 13 مطارا جنوبي البلاد بعد استهداف طائرة مسيرة أوكرانية مبنى إداريا يتبع لفرع الملاحة الجوية في مدينة روستوف. من جانبه أكد حاكم منطقة بيرم الروسية استهداف طائرات مسيرة مواقع صناعية ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط تابعة لشركة لوك أويل التي تعد من أكبر مصافي النفط الروسية. يواجه المزارعون في السودان صعوبات في استعادة محصول أراضيهم كاملا بسبب نقص التمويل وحاجة الأرض إلى إعادة تأهيل طويلة بعد اضطرارهم لتركها عامين بسبب الحرب التي شهدتها البلاد. ويزيد من الضغوط عليهم حرب شرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود في وقت يعاني فيه المزارعون من نقص التمويل وغياب أي دعم حكومي لمساندتهم.
2: يقتلع عمر أشواك فراق دام عامين لأرضه بسبب الحرب في السودان. أجبر على النزوح من أمدرمان وتركت أرضه تبور وتضعف تربتها.
3: من جينا خاشين هنا بعد سنتين لقينا الأراضي دي ما بتدخل ذاته من الشجر ومن القشوش ومن الكلام الوسخ يعني. وأتعبنا يمكن قريبنا شهرين بنظف والله.
2: استعاد عمر ورفاقه الأرض لكنهم منهكون كأرضهم، يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة، لا رأس مال كافيا لاستعادة كامل المحصول هنا.
4: ما في حل، هاي اللي بتكفلنا نجعل الأرض كده اللي وراه ما زرعت لسه، نصها ما زرع، نصها الزرع من هنا وقدام كده هذا الريلة جرجير، لكن بقى يهود لسه الجاز بقى غالي، الملح بقى ما في، المشاكل يعني كثيرة.
2: حتى البصل أصبح أصغر حجما، فحرب الشرق الأوسط لم تذر السودان من تداعياتها. ومع ارتفاع أسعار الوقود والسماد وغياب أي دعم مادي للمزارعين هنا، أصبح المزارع يبيع بسعر التكلفة وأحيانا أقل.
3: كله أي حاجة بتخش الزراعة دي أثرت فيها، حتى العيش اللي بناكله ده أثرت فيه، ما في حاجة يعني. جاز ده الليلة من 130 آخر جرجانة شريت الأسبوع الفات، الليلة جاني خبر قالوا يبيع 846، والله سأنا محتار أمشي أجيبه كيف.
2: وبينما يعاني الملايين في السودان من نقص حاد في الغذاء وخطر المجاعة، لا يستطيع عمر والكثير من المزارعين غيره تأمين محصول كامل من أراضيهم. فالسودان الذي لم يتعافى بعد من حربه الداخلية يئن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها حرب الشرق الأوسط على العالم.
1: حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة سوء التغذية في الصومال، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تمويل ومساعدات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية. وقال مساعد المدير التنفيذي لعملية البرامج في برنامج الأغذية العالمي إن الصومال يواجه واحدة من أسوأ أزمات سوء التغذية عالميا، مع وصول المعدلات إلى مستويات حرجة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
5: وما ما نشهده في جميع أنحاء البلاد أزمة سوء تغذية، وليس لدينا ببساطة الموارد الكافية للاستجابة كما ينبغي، وقد تفاقم الوضع بشكل كبير بسبب أزمة الشرق الأوسط التي ترفع الأسعار في جميع أنحاء البلاد، إذ ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 150%، وحتى السلع الغذائية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 20-30%.
1: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سلامة جميع العاملين بالمرافق والمنشآت النفطية ومعهد النفط بمدينة الزاوية، وأنه جرى إخلاؤهم وفق خطة الطوارئ. وأوضحت المؤسسة أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت قرب المجمع النفطي في الزاوية، وسقطت قذائف داخله، مشيرة إلى إيقاف العمل بالمصفاة احترازيا لتفادي أي مخاطر. كما أكدت أن إمدادات الوقود إلى طرابلس ومحيطها تسير بشكل طبيعي، وأن هناك خطة طوارئ لتعويض أي نقص محتمل عبر خزانات مصراتة. وأعلنت شركة البريغا لتسويق النفط إصابة خزان وقود الطيران داخل مستودع الزاوية النفطي، ما أدى إلى تمزق الخزان وتسرب كميات كبيرة من الوقود بمحيط المستودع جراء الاشتباكات المسلحة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا إلى الآن من أصل 8 حالات مشتبه فيها، وذلك عقب تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية. وأضاف البيان أن منظمة الصحة العالمية تقيم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض.
6: تسابق السلطات حول العالم الزمن لتعاقب عشرات الركاب الذين غادروا سفينة سياحية كانت في قلب تفشي قاتل لفيروس هانتا قبل فرض إجراءات العزل. ما لا يقل عن 29 راكبا من 12 جنسية غادروا السفينة عقب تسجيل أول وفاة، ما أطلق سباقا دوليا لتحديد أماكنهم وتتبع تحركاتهم. وفي جنيف هدأت منظمة الصحة العالمية المخاوف مستبعدة أن يتحول التفشي إلى أزمة على مستوى جائحة كوفيد-19.
7: نظرا لفترة حضانة فيروس أنديس التي قد تصل إلى 6 أسابيع، من الممكن تسجيل المزيد من الحالات، ورغم خطورة الحادث فإن المنظمة تقيم خطره على الصحة العامة بأنه منخفض.
6: رئيسة قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة لندن في هولندا أكدت أن التعامل مع فيروس هانتا يظل محصورا بإجراءات عزل دقيقة ومراقبة طبية صارمة، مشيرة إلى أن فيروس أنديس وهو أحد سلالاته يملك قدرة محدودة على الانتقال بين البشر عبر مخالطة شديدة القرب، لكنه أقل عدوى بكثير من كوفيد-19 ولا يتوفر له لقاح.
8: نعلم أن انتقال العدوى بين البشر ممكن، ونشتبه أن ذلك حدث على متن السفينة، لكن الأمر ليس مثل كوفيد، فالانتقال أصعب بكثير.
6: الركاب الذين غادروا السفينة يخضعون لعملية تتبع واسعة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشرع عدة دول في إجلاء مواطنيها. جهود تتبع واسعة للركاب والمخالطين حول العالم تأتي وسط خلافات واسعة حول طريقة التعامل مع ركاب سفينة هانديوس، في حين أكدت السلطات الإسبانية أن السفينة لن ترسو في ميناء جزر الكناري الإسبانية، وأن الفحوصات ستجرى على متنها بعد منعها من الرسو في مياه الرأس الأخضر. وكانت السفينة في الأول من إبريل قد غادرت مدينة أوشايا في جنوب الأرجنتين، وتوقفت في أنترانتيكا وعدة جزر نائية في المحيط الأطلسي، ويجري التحقق من احتمال ارتباط التفشي برحلة مراقبة الطيور في الأرجنتين قبل الصعود إلى السفينة، حيث تعد البلاد من أعلى دول أمريكا اللاتينية في تسجيل إصابات فيروس هانتا مع أكثر من 100 حالة منذ يونيو 2025.
1: بعد الاشتباكات في مضيق هرمز وتهديدات دونالد ترامب لمواصلة المتواصلة لإيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رأت صحف أجنبية أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الرئيس الأمريكي يحاول فرض شروطه على طهران بالقوة العسكرية بدلا من محاولة تحقيق أهدافه عبر الدبلوماسية وتقديم ضمانات لطهران. التغطية مستمرة، وبعد هذا التقرير يلقاكم حامد الناظر على رأس الساعة.
9: في صحيفة The Guardian البريطانية كتب كريستوفر تشيفيز عن فشل النهج العسكري مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حاولت بكل السبل إجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن طهران لا تزال متحكمة باقتصاد العالم وتقاوم كل الضغوط الأمريكية. واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن ترامب يحاول فرض شروطه على النظام الإيراني بالقوة العسكرية بدلا من محاولة تحقيق أهدافه عبر الدبلوماسية وتقديم ضمانات لطهران تقنعها بالموافقة. وأضاف أن مطالب واشنطن من إيران أصبحت أقرب إلى دعوة لنزع السلاح من جانب واحد، حيث ترى طهران أن قبول هذه المطالب يعني التخلي عن الدفاعات التي يعتقد النظام أنها تحميه من السقوط. وخلص الكاتب إلى أن مأزق ترامب في إيران هو التوهم بأن القوة العسكرية والاقتصادية الهائلة يمكن أن تحل محل التوصل إلى حلول وسط، وهذا وهم كثيرا ما تسبب في خيبة أمل استراتيجية للقوى الكبرى. في صحيفة The Guardian أيضا تحدث روبرت ريتش عن هزيمة ترامب الوشيكة أمام إيران وتأثيرها، واعتبر أن الفشل الوشيك للرئيس الأمريكي في إيران ليس مجرد هزيمة جيوسياسية خطيرة للولايات المتحدة، بل يمثل أزمة شخصية لترامب، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى جانب الحرب التي لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمالية استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. ورأى أن الهزيمة أمام إيران من شأنها أن تقضي على غرور ترامب ورغباته الجامحة في السيطرة والهيمنة العالمية وإخضاع الجميع لأفكاره. لذا بحسب ريتش فإن ترامب وبصرف النظر عما سيحدث في إيران سيعلن النصر، ورغم أنه لن يستطيع إثبات ذلك بشكل مقنع في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين، لكنه لن يتوقف عن المحاولة. بدوره استعرض فريد زكريا في صحيفة واشنطن بوست مشكلة أمريكا في الحرب على إيران، واعتبر أن ثمة سببا أوسع وراء صعوبة تعامل الولايات المتحدة مع إيران، وهو لا يقتصر على ترامب وهذه الحرب الأخيرة غير المدروسة، بل منذ تولي هذا النظام السلطة في إيران انقسمت الآراء في أمريكا بشأن التعامل معه، بين من يريد التفاوض معه لحل القضايا العالقة ومنها البرنامج النووي، وبين من يرفض ذلك ويريد إسقاطه. ورأى أن إدارة ترامب هي الوحيدة التي اتخذت قرارا حاسما، فقد قررت المتحدة قد تفضل نظاما آخر في إيران، إلا أنها مضطرة للتعامل مع هذا النظام لمواجهة الخطر الأكبر المتمثل بالأسلحة النووية. وأضاف أنه من الواضح الآن أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق، لكن في سبيل ذلك قد يمنح طهران ما كانت تسعى إليه طوال 47 عاما، وهو القبول بها غير المشروط بحسب الكاتب. مجلة The Economist البريطانية تحدثت عن دور روسي في الحرب الأمريكية على إيران، مشيرة إلى وثائق سرية طلعت عليها تفيد بأن موسكو عرضت خطة لتزويد طهران بطائرات مسيرة غير قابلة للتشويش والتدريب على استخدامها ضد القوات الأمريكية في الخليج ومناطق أخرى، وأن الخطة تمثلت في تزويد روسيا لإيران ب5000 مسيرة قصيرة المدى تعمل بالألياف الضوئية من النوع المستخدم في الحرب الأوكرانية، وعدد غير معروف من المسيرات طويلة المدى الموجهة بالأقمار الصناعية وتدريبها على استخدام كلا النوعين. وتقترح الوثيقة تجنيد مشغلي مسيرات من بين نحو 10,000 طالب إيراني في الجامعات الروسية ومن بين المجتمعات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها كالتاجيك الذين يتحدثون الروسية ولهجة من الفارسية، ومن العلويين في سوريا الموالين للنظام السابق، وبحسب المجلة، الخطة الروسية التي رجحت الإيكونومست أنها أعدت خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب تتماشى مع أدلة أخرى تشير إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي عمل على زيادة الدعم لإيران خلال الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند حفاظ حزب الله على قدراته العسكرية، مشيرة إلى أنه بعد ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر عام

0: 2024 أن الحزب قد سحق في الحرب الأخيرة، تجد القوات الإسرائيلية نفسها مجدداً في صراع معه على الحدود، إذ تحول القتال إلى حرب عصابات طاحنة، وواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين بشكل متزايد عبر مسيرات مفخخة مستوحاة من تلك المستخدمة في أوكرانيا، كما واصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل. ولفتت الصحيفة إلى أن ضباط الجيش الإسرائيلي اعترفوا بأن القدرات العسكرية لحزب الله تخالف تصورهم السابق بأنه مني بهزيمة ساحقة، وأقروا أن إطلاق الصواريخ والقذائف والمسيرات على المدن والقرى في شمال إسرائيل لا يزال مصدر قلق، وإن كان بوتيرة أقل مما كان عليه قبل عامين. ونقلت الصحيفة عن مصادر ومسؤولين لبنانيين وإقليميين أن حزب الله كان يعلم أن تجدد المواجهة أمر لا مفر منه، واستغل فترة الهدنة السابقة التي استمرت 15 شهراً لإعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من واشنطن، حيث توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقبل المسؤولون الإيرانيون العرض الأمريكي، قائلا إنه يتوقع ردا الليلة منهم، في حين هدد بالعودة إلى مشروع الحرية بنسخة متطورة في حال رفض الإيرانيون التوقيع على الاتفاق.
2: نسلك طريقا مختلفا مع إيران، وإذا لم يتم توقيع كل شيء وإتمامه قد نعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق الأمور، لكنه سيكون مشروع الحرية بنسخة متطورة، أي مشروع الحرية بالإضافة إلى أشياء أخرى.
1: وكان دبلوماسيون قد قالوا إن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكنهم استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقد، وسيكون استخدام الصين للفيتو محرجا قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث يرجح أن تكون حرب إيران على رأس جدول الأعمال. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح بتطبيع سيطرة إيران على مضيق هرمز. بدوره قال محمد مخبر معاون المرشد الإيراني إن طهران، وفي حال فشلها دوليا بتغيير النظام القانوني لإدارة مضيق هرمز، فإنها ستفعل ذلك عبر قوانينها الداخلية، مشددا على أن للمضيق أهمية تضاهي قنبلة نووية حسب تعبيره.
3: تطورات متسارعة فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. من العاصمة الإيرانية طهران، يعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان عن اكتمال مواد مشروع نظام يؤطر الجوانب القانونية لحركة الملاحة في مضيق هرمز. يقول المسؤول الإيراني إن هذا المشروع سيعتمد بشكل علني فور انطلاق أعمال البرلمان، وسيصبح قانونا رادعا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور وفق قوله. موقف شدد عليه أيضا معاون المرشد الإيراني، الذي صرح أن هذا التحرك سيحل محل النظام القانوني الذي كان يحكم الحركة في المضيق في حال لم يتم تغييره.
4: لقد غفلنا لسنوات عن أهمية مضيق هرمز، إن له أهمية تضاهي قنبلة نووية. عند المضيق يمكن بقرار واحد التأثير في اقتصاد العالم، لن نتخلى عن هذا المكسب، وإن لم نتمكن من تغيير النظام القانوني الحاكم على هذا المضيق دوليا فسنقوم بذلك بقوانيننا الداخلية.
3: يعني هنا معاون المرشد الإيراني قانون البحار الموقع عام 1982، والذي ينص على حرية الملاحة وعلى ضمان أن لا تشكل السفن أي تهديد اتجاه أمن الدول المشاطئة للمضائق. تحرك إيراني جديد يأتي بعد إعلان طهران في وقت سابق عن إطلاق هيئة محلية لإدارة الملاحة في المضيق، تختص بمنح تصاريح عبور السفن وتحصيل رسوم المرور. أما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تفرض حصاراً مستمراً على الموانئ الإيرانية والتي أطلقت في وقت سابق عملية